0: لم تقبل الاتفاق الذي تراه واشنطن ضروري، كيف تقرؤون هذا الموقف؟
1: يعني لا شك هذا الموقف بتصوري يعكس موقف الإدارة الأمريكية المتمثل برفض تمديد يعني مذكرة تفاهم، يعكس الانعطاف حقيقة المستمر نحو استراتيجية الضغط الأقصى وتجاوز الصيغ السابقة هي المتمثلة في التهديد.

0: إنها تعود اليوم لرفع سقف المطالب من أجل يعني تحقيق مطالب استراتيجية دائمة، لا سيما بعد إدراك الإدارة الأمريكية بأن الترتيبات المؤقتة لم تحقق الإغلاق الكامل للملفات الخلافية الحساسة، مثلا كالمخزون النووي والقدرات الصاروخية.
1: نعم، يعني ذلك أن واشنطن انتقلت من خيار التفاوض إلى فرض شروط جديدة على طهران؟
0: يعني يبدو لي تحول الموقف الأمريكي كما هو واضح يشير إلى الانتقال بالفعل من مبدأ المفاوضات المتكافئة إن صح التعبير إلى منطق ما يسمى بفرض أمر واقع جديد. لذلك أعتقد واشنطن تعتمد في هذا التحول على معادلة الحصار الاقتصادي والتفوق الجوي والبحري لإرغام طهران على القبول بحزمة شروط موسعة تتجاوز هذه الشروط، يعني بتصوري الترتيبات المرحلية لتشمل أيضا إملاءات حول مثلا تفكيك البنية التحتية الصاروخية والتخلي التام عن أدوات النفوذ الإقليمي، وكذلك ربما التخلي الكامل عن التخصيص.
1: نعم.
0: وهو لا شك يعني يخرج العملية التفاوضية من مسار الإجراءات المتبادلة بين الجانبين الإيراني والأمريكي إلى مسار القبول بالشروط الأمريكية المشددة. إذن الولايات المتحدة تريد الآن أن تكون هي اليد العليا، هي اليد التي تفرض كل الشروط، كونها اليوم تمارس الضغط الأقصى عسكريا واقتصاديا على الجانب الإيراني.
1: نعم، يبدو أن هناك نقاط خلاف كبيرة بين الجانبين. يعني ترامب أبلغ الوسطاء بأنه غير مهتم بالعودة إلى شروط مذكرة التفاهم والعودة إلى طاولة المفاوضات، وفي نفس الوقت يقول أن طهران تريد إبرام اتفاق معه وهو غير مهتم. ما أبرز نقاط الخلاف يعني بوجهة نظرك؟
0: أخي عبد الرحمن، يعني نقاط الخلاف هي موجودة من قبل حتى بدأ الحرب وحتى اليوم لم تحل أي نقطة من نقاط الخلاف. هي ليست نقاط خلاف، هي عقبات كبرى حقيقة. يعني الملفات الخلاف الأساسية والتي سببت ربما كانت هي السبب والمعلن وراء اندلاع هذه الحرب كان مثلا موضوع حظر التخصيب ومصير اليورانيوم. هذا الخلاف هذا كان ملف الخلاف الجوهري أولا حول كيفية التعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وآليات التفتيش الدولية، وكذلك الامتثال التام لعدم حيازة سلاح نووي. الملف الآخر الذي استجد أيضا في هذه الأزمة هو ملف الملاحة في هرمز وإصرار طهران على فرض رسوم أو اشتراطات تنظيمية لحركة السفن العابرة في المضيق مقابل الرفض الأمريكي القاطع، وتأكيد واشنطن على حرية الملاحة دون أي كلفة أو قيود. كذلك يعني أحد النقاط الخلاف المهمة أيضا ما يتعلق بآلية رفع العقوبات والحصار. فإيران تتمسك يعني برفع الحصار البحري وتتمسك بإلغاء العقوبات المالية فورا كشرط مسبق في مقابل رؤية أمريكية تجعل موضوع رفع العقوبات وتوفير يعني الدعم الاقتصادي مرهونين بالتنفيذ الكامل والمتزامن لجميع المتطلبات الأمريكية. كذلك يعني ملف أيضا مهم من ملفات الخلاف الكبيرة هو ملف الصاروخي.
1: نعم.
0: وأيضا موضوع النفوذ الإقليمي، فالولايات المتحدة كما نعلم تطالب بتفكيك هذه المنظومات الصاروخية والمسيرات وإنهاء دعم أيضا الأزرع والوكلاء الإقليميين لإيران في المنطقة.
1: نعم دكتور ناصر، مثل ما تفضلت هناك نقاط خلاف كثيرة بين الجانبين، ولكن قل الحديث عن جميع النقاط ويبقى النقطة الأبرز حاليا وهي نقطة مضيق هرمز. هناك تطورات أخيرة قاعد تحصل الآن في مضيق هرمز، خصوصا أن واشنطن تقول أن تراجعت قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة، ومن جانب آخر يعني القوات الأمريكية سنتكوم أعلنت أنها أزالت جميع الألغام في المضيق. كيف تقرأ التطورات هذه الأخيرة في المضيق؟
0: يعني بتقديري أخي عبد الرحمن، حديث واشنطن عن تراجع القدرات الإيرانية هو يعد لا شك رسالة ربما سياسية موجهة للرأي العام تهدف إلى تقويض يعني أداة الضغط الإيرانية من خلال التهديد البحري وإظهار تفوق القوة الأمريكية. بينما يعني كما هو واضح يعني تشير التطورات الميدانية لأن طهران حتى الآن لم تفقد السيطرة تماما على المضيق، لكنها تسعى اللي ترجمت ذلك إلى مكاسب على الأرض. ايضا كم يرتبط يعني الحديث هذا الحديث الامريكي حول

0: ضيق هرمز يرتبط بتراجع القدرات الايرانيه وتكثيف الوجود العسكري الامريكي وتوجيه ضربات تستهدف المنظومات الدفاعيه والساحليه ايضا والزوارق السريعه. مع ذلك القراءه العسكريه الواعيه بتقديري تشير الى انه التهديد الايراني لم ينتهي تماما، بل تحول يعني من الهجمات المباشره الى ما يسمى بالحرب غير المتناظره، يعني القائمه على مثلا زرع الالغام المائيه المتفرقة وإطلاق الطائرات المسيرة والعمليات الخاطفة لتشويش حركة الملاحة دون الدخول في مواجهة بحرية بس يعني أو فقط تريد أن يبقى المضيق مهددا وغير آمن للعبور. كما أما بالنسبة لحديثك حول موضوع إزالة الألغام البحرية ودلالة هذا على حركة السفن والناقلات، يعني إعلان تطهير الممرات البحرية من الألغام هذا لا شك يشكل خطوة عملية ومهمة نحو تقليل المخاطر التشغيلية المباشرة التي يعني تواجه السفن والناقلات. هذا يمنح النجاح يمنح طبعا ربما إشارات إيجابية لشركات التأمين البحري الدولية لتخفيض أقساط ومخاطر الحرب هذه العالية، ويسمح للشركات المشغلة بإعادة جدولة رحلاتها بتكلفة أقل ومخاوف أيضا أمنية أقل حدة من ذلك.
1: نعم نعم دكتور ناصر، هل يمكن أن نقول حاليا أن مضيق هرمز بدأ فعليا يستعيد حركة الملاحة الطبيعية؟
0: يعني لا يمكن أن نقول تماما أن الملاحة استعادت وضعها الطبيعي بعد، يعني البيانات الحالية كما نتابعها تشير إلى أن الممر يمر بمرحلة استقرار حذر ومشروط بحماية عسكرية أيضا، ورغم عودة أعداد من الناقلات العبور وتزايد هذا العبور أيضا كما هو ملحوظ، لكن حجم الحركة لا يزال دون المعدلات التاريخية المعتادة، وتبقى يعني مخاطر التصعيد قائمة طالما استمرت حالة الانسداد السياسي والحصار البحري والاستنفار العسكري بين الطرفين. نعم هو هناك تزايد في حركة العبور، هناك جهود أمريكية عسكرية ومحاولة للسيطرة على عمليات المرور وحراستها، لكن أو إزالة الألغام كذلك، ولكن يبقى هناك تهديد عسكري، هناك حالة من القلق، حالة من عدم الاطمئنان الكامل. هذا لا شك لا يزال يسبب قلق لشركات التأمين، يسبب قلق لشاحنات السفن العابرة. الحالة الغير مستقرة تبقى حتى الآن موجودة، لكن هناك نوع من يعني تزايد هذه الحركة نسبيا، يعني يشير إلى بعض الخطوات الإيجابية ولكنها ليست نهائية.
1: نعم، عندما نتحدث عن ملف الحرب الأمريكية الإيرانية هذا يعتبر ملف شائك وبه العديد من المعوقات هل ما تمارس حاليا الولايات المتحدة من ضغوط اقتصادية على إيران وعلى جميع الدول التي تدعم إيران أو تقوم بعمليات تجارية معها، هل تؤتي ثمارها هذه العملية الاقتصادية الأمريكية على إيران؟
0: يعني الآن هذه عمليات العزل الاقتصادي الكبيرة والإجراءات التي عملتها الولايات المتحدة لا شك لها تأثير ولها فاعلية، لكن إلى أي مدى ستكون ناجحة، إلى أي مدى سيكون هناك التزام من هذه الدول ربما المحيطة بإيران، الدول الحليفة لإيران على أبرزها مثلا الصين، إلى أي مدى يمكن أن يكون لها التزام أو بالفعل يعني تستطيع أن تنصاع ربما للمطالب الأمريكية أو للعقوبات الأمريكية، هذا الأمر يحتاج إلى فترة حتى يتم الحكم عليه. هل بالفعل تنجح؟ هل هذه العقوبات ستكون لها تأثير حقيقي داخلي على الاقتصاد الإيراني على الداخل الإيراني؟ هذه من المبكر حاليا الحكم عليها، تحتاج بعض الوقت حتى تتضح، لأنه متى تظهر يعني نتائج هذه العقوبات الجديدة الاقتصادية والاستثنائية يعني تنعكس من خلال الموقف الإيراني السياسي، هل سترجم يتم ترجمته إلى مواقف مرنة، تنازلات معينة، قبول بشروط معينة جديدة من قبل الولايات المتحدة؟ إذا كانت هناك مرونة أو نوع من الانصياع أو نوع من التنازلات، نقول بأنه هذه العقوبات وهذه العمليات العزل الاقتصادي أصبح لها تأثير وصدى على القيادة الإيرانية على الداخل الإيراني، وبالتالي يمكن أن نتحدث ربما عن نجاحها أو نجاعتها يعني في الفترة المقبلة.
2: متابعات إخبارية. مع استمرار تداعيات التصعيد في المنطقة واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، تدخل

0: أسواق الطاقة مرحلة جديدة بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب، وسط تراجع حدة الصدمة الأولى دون أن تنتهي مخاطر نقص الإمدادات. وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع المحلل المالي الأستاذ علي العنزي. في البداية أستاذ علي، مع مرور 6 أشهر من التصعيد في المنطقة، هل يمكن القول أن أسواق الطاقة نجحت في احتواء صدمة إغلاق مضيق هرمز، أم أن الأزمة لا تزال مؤجلة؟
1: حقيقة نسبيا هي نجحت الأسواق في احتواء صدمة السعر فقط، لكنها لم تنجح إلى الآن في احتواء صدمة المخزون، وهنا فارق جوهري من زاوية الأسعار. طبعا المشهد العام يوحي بانتصار السوق. برنت انطلق من 72 إلى 126، يتداول الآن اليوم حوالي 88 دولار، أي أن علاوة الحرب تبخر معظمها وتغلص فارق برنت وأيضا وخام الخفيف الأمريكي إلى أقل من 5 دولارات. لكن حقيقة الصورة الفيزيائية مختلفة، تدفقات عبر هرمز لا تزال يعني عند رقم محدود حوالي 5 مليون برميل يوميا، وكان 21 مليون. ثلاث أرباع الطاقة التصديرية للممر لا تزال معطلة رغم استئناف عبور ناقلات جزئيا طبعا منذ الهدنة 24 يونيو الماضي. يجب أن نذكر أن المخزونات العالمية هبطت إلى حوالي 7 مليار برميل في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ سنوات. مخزونات أيضا المخزونات الأمريكية دون 300 مليون برميل، وهي من أدنى مستوياتها منذ 4 عقود تقريبا. حقيقة يعني السحب الآن هناك، نعم يعني هبوط في الأسعار، ولكن السحب من المخزون لا زال بوتيرة يومية بين 2.5 إلى 4 مليون برميل يوميا. طبعا هذا
0: نعم،
1: المخزون هو يعني ليس غير منتهي، سينتهي يوما ما. فأعتقد أن وسائد الأمان يعني انخفضت وغير قابلة للتجديد السريع بسبب الاستمرار في الإقلاق المتكرر أو الإقلاق الآن يعني شبه الكامل للمضيق.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أن مضيق هرمز مفتوح بشكل كامل، وأن القوات الأمريكية قامت بإزالة جميع الألغام من المضيق. كيف استقبلت الأسواق، أسواق الطاقة، هذا الخبر؟
1: لا شك أن مثل هذه الأخبار دائما يعني تحدث تأثير على أسعار النفط، فبالتالي مثل هذا الخبر دائما له أثر، ولكن بعد تكرار التصريحات التي دائما ما تسير في اتجاه يعني الانتصار مثلا الأمريكي وفتح الآن أصبحت ليست بذات، اذا ما رجعنا الى تصريحات في بدايه الحرب كانت اكثر اثر حقيقه من الرئيس ترامب على الاسعار. الان نعم هناك اثر لهذه التصريحات، ولكن يبدو لي ايضا الاثر اقل من التصريحات الاولى في الحرب او حتى في منتصف الازمه في اشهر ابريل ومايو الماضي. اليوم نتحدث ايضا عن البرميل، رغم ان تصريح الرئيس ترامب يوحي بان الامور يعني عادت الى شبه طبيعيه، ولكن الى الان اليوم الجمعه الى الان اسعار برميل برنت 88 دولار للبرميل، بعيده جدا عن على الاقل ادنى اسعارها خلال الازمه،
0: نعم،
1: يعني خلال او خلال الحرب. خلال الحرب مع بدايه التوقيع في شهر يونيو الماضي، اعتقد 24 يونيو، بلغت الاسعار الى مستويات اقل من ال 70، لامست حتى 69 دولار، وهبطت بوتيره بمستويات ادنى من بدايه الحرب. ولكن الان مع هذا التصريح الذي يوحي بان المضيق يسير الى يعني الى مرور طبيعي وعبور شبه طبيعي، الى ان الاسعار لم تتفاعل كثيرا وبقيت عند مستويات 88 دولار للبرميل.
0: نعم أستاذ علي، هل لا تزال شركات التأمين ترفع التكلفة التأمينية للناقلات النفط؟ يعني خصوصا
1: بالطبع
0: بعد هذا الإعلان، يعني أن الرئيس الأمريكي قال أن المضيق مفتوح وأزلنا جميع الألغام وجميع السفن تستطيع العبور حاليا من مضيق هرمز. وعند الحديث مثل هذا الأمر، كانت العقبة من أن شركات التأمين رفعت نسب التأمين كلفة التأمين إلى 20% تقريبا. ولكن بعد
1: وهذا
0: هذا الإعلان، هل تم تخفيض الكلفة التأمينية؟
1: لا طبيعي لا يتم التخفيض، وهو حديث الرئيس ترامب، الرئيس مسؤول عنه وليست يعني شركات التأمين. شركات التأمين تريد أن ترى أثرا في الواقع عندما تعبر السفن وتعتاد السفن في عملية العبور دون وجود ألقام ودون وجود عوائق ودون حتى ناهيك عن الألقام أيضا هي عن جميع المخاطر، وهناك دائما على الألقام هناك مقذوفات من الجانب الإيراني على هذه السفن وإصابات في كل مرة، فلا أعتقد أن تسارع شركات التأمين بمجرد سماع مثل هذه التصريحات إلى خفض قيم التأمين مباشرة. أعتقد أنها تحتاج إلى التأكد من أن الأمور ستسير بدرجة من الأمان أعلى، بالتالي تقوم أيضا شركات التأمين، شركات الشحن أيضا بخفض الأسعار، وعودتها قد يكون عودتها قريبة من أسعار ما قبل الحرب.
0: نعم أستاذ علي، للتو ذكرت أن ما يعبر مضيق هرمز حاليا بعدد 5 ملايين برميل نفط يوميا، وهو عدد كان في السابق 21 مليون.
1: صحيح.
0: هذا النقص الكبير في عدد البراميل التي تعبر مضيق هرمز، كيف تمكن العالم من تجنب أزمة النقص هذه؟
1: طبعا هناك عدة سيناريوهات أو عدة أمور هي من عبرت بالعالم. أولا الإفراج عن المخزونات التاريخية، كانت هناك اجتماع لأعضاء وكالة الطاقة الدولية 32 دولة، وأجمعوا على ضخ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة، وهو أكبر إفراج منسق في تاريخ الوكالة، والسادس هو تقريبا منذ عام 1974. كذلك الخطوط الانابيب تسمى الالتفافيه شرق غرب بجيج ينبع في
0: نعم
1: المملكه العربيه السعوديه طاقه كبيره ب 7 مليون برميل، يعني قد تكون فعليا حوالي 5 مليون برميل. كذلك يعني والاهم ايضا الانسحاب الصيني، وقبل الانسحاب الصيني ايضا حبشان الفجيره طاقه 1.8 مليون برميل، وايضا الانسحاب الصيني المنظم من السوق، اي ان الصين خفضت وارداتها النفطيه بنحو 40%،
0: نعم
1: اعتمدت ايضا على بما ان الاسعار عاليه اعتمدت على مخزوناتها الاستراتيجيه، وهو ما يسمى يعني تدمير الطلب، تراجع تشغيل المصافي عالميا خلال الارتفاعات الكبيرة، تقوم المصافي أحيانا بخفض التشغيل، لذلك ينخفض الطلب أو ما يسمى تدمير الطلب خلال تلك الفترة. يعني في هذه الأمور هي من يعني عبرت بالعالم وفي فترة الحرب وإغلاق مضيق هرمز إلى بر الأمان، ولكن هذا الأمان يعتمد أيضا على القادم من الأيام، ماذا سيحدث؟ هل سيستمر الإقلاق؟ هل سوف يكون هناك تخلي عن أو توقف عن السحب من الاحتياطيات، لأن هذه في طريقها إلى النضوب إذا ما استمرت على هذه الوتيرة.
0: نعم، عن انخفاض المخزونات الاستراتيجية النفطية، في حال لا قدر الله إذا طال أمد تصعيد واستمرار المضيق، فما هي السيناريوهات برأيك المقدمة؟
1: اعتقد ان يعني هناك قد يكون زياده في الانتاج اذا ما استمر المضيق في على هذه الحاله، ان يكون زياده في الانتاج، والولايات المتحده متجهه في لعام 2027 الى تجاوز ال 14 مليون برميل يوميا، كذلك قد يكون من دول اخرى خارج المضيق، خصوصا يعني نتحدث عن كندا، نتحدث عن البرازيل، عن غوانيا وهي من الدول الجديدة التي تقوم بالتصدير. فبالتالي يعني هذه الدول قد تعوض يعني بعض
0: نعم
1: البرامج المفقودة.
0: قضايا استراتيجية. تشهد الأراضي الفلسطينية تطورات ميدانية متسارعة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة وسقوط عدد من الشهداء بالتزامن مع تصعيد عسكري متواصل في الضفة الغربية ولا سيما في مدينة جنين، حيث أسفرت غارة إسرائيلية عن استشهاد 3 فلسطينيين. وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع المحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. في البداية أستاذ عادل، كيف تقرأ استمرار الهجمات الإسرائيلية وسقوط المزيد من الشهداء الفلسطينيين في غزة على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: يعني أنا في اعتقادي في تسارع وتيرة التصعيد الإسرائيلي يضع الأمور اتجاه أما تقبل الفصائل الفلسطينية بالإملاءات أو تذهب الأمور إلى حرب شاملة. يعني منذ مغادرة كوشنر إلى الآن غزة تدفع ضريبة نقول ما جرى في الغرف المغلقة، وهو التعجيل بالمرحلة الثانية. إسرائيل كان جوابها ميدانيا متسارع تحت نقول أشبه بحرب الأطفال، موضوع الطائرات الورقية التي وضعت من خلال تصريحات كاس معادلة التفريغ السكاني من المناطق التي تطلق من هذه، التي تدعي إسرائيل أنها خطر وتعيد الذاكرة إلى ما قبل 7 أكتوبر أي على غلاف غزة. أنا في اعتقادي سنشهد إلى قبل الانتخابات الإسرائيلية الكثير من السيناريوهات التصعيدية الإسرائيلية للداخل الإسرائيلي، وأيضا لنقول المقاصرة السياسية في الظل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لأن المصالح العليا الأمريكية تريد تعجيل. نحن نتحدث من خلال تصريحات رئيس مجلس السلام وهي خطيرة، أن شبه قبل قوسين انهيار نقول الواقع السياسي، أي موضوع أن الفلسطينيين كفصائل يعني هناك مرونة ولكن تعنت إسرائيلي. إذا إلى أين ستؤول مآلات الأمور؟ نحن نتحدث عن قوات دولية جاهزة كما يقول، وأيضا إسرائيل ميدانيا تحاول الاستمرار، وكأن الحال يقول نتنياهو يعتاش على الدم الفلسطيني، يريد فتح دائما جبهات لمكاسب سياسية غنائم سياسية. لكن أنا أعتقد أن وتيرة التصعيد، نحن نتحدث اليوم ما بين خان يونس وغزة أكثر من 5 شهداء، المناظر التلفزيونية، المستشفيات، ولكن ربط إعادة أعمار غزة بنزع سلاح حماس هذا يعتبر تعجيل سياسي، لأن الأصل إسرائيل هي من تعرقل التقدم باتجاه نقول المرحلة الثانية. إذا غزة رهينة نقول الوقت والانتظار، ولكن إسرائيل يستطيب لها الموت البطيء يوم بعد يوم. نحن عبد الرحمن نتحدث عن استمرار آلة الحرب، يعني موضوع الأمور الإنسانية هي أيضا جرائم حرب، المقاومات الحياة. إذا بقي الحال كما هو، وأيضا التصريحات الأمريكية خجولة، لا يوجد ضغط سياسي حقيقي، وإن كان هنالك نقول تسريبات أن هنالك جهود وضغط أمريكية من خلال التلويح أو تلميح ترامب أنه قد يدعم شخصا ما في الانتخابات القادمة، وهنا لا يقصد نتنياهو. إذا هي من باب نقول الترهيب السياسي للقبول بما يسمى المرحلة الثانية، لكن على أرض الواقع إسرائيل إلى الآن لا تدخل، وهذا سبب التصعيد العسكري، لا تدخل اللجنة الوطنية، لا تقبل بها يعني واضح، وأيضا لا تدخل القوات الدولية ولا تريد أيضا شراكة أمنية في السيطرة على غزة، وأيضا كاتس يريد أيضا إطلاق ما يسمى سيناريو جديد، موضوع التفريغ السكاني، أي تهديد موضوع الطائرات الورقية. أنا أعتقد إسرائيل لديها أمال أن يكون هناك رد فعل من حماس، التي إلى الآن هي تكتيك السياسي على المستوى، هي قبلت في جمع السلاح لكن ضمن اللجنة الوطنية. إذا غزة إلى أين في الوقت الراهن؟ أنا أعتقد وتيرة للأسف وتيرة التصعيد هي ضريبة الانتخابات المنتظرة داخل إسرائيل أيضا.
0: يعني هل ما يقوم فيه الاحتلال حاليا ورئيس حكومته هو تكسبات سياسية قبل الانتخابات؟
2: طبعا طبعا هي ترفع الوتيره، لكن على ارض الواقع ليس مرتبطه كل التصعيد الاسرائيلي في كل الجبهات. هذا مشروع اسرائيلي 70% من داخل غزه محتله وتريد المزيد، لكن انا اعتقد هي لارضاء، نقول ارضاء ما يسمى التيار المتطرف، وان كانت الحكومه كلها اسرائيل متطرفه بدءا من نتنياهو الذي الان يسجل التاريخ انه سفاح غزه. انا اعتقد أن الوتيرة هي رفع سقفها، هي مرتبطة بالانتخابات، لكن الانعكاس الحقيقي هو نتيجة بعد مغادرة كوشنر. هذا ما جرى، لكن حين استشعرت إسرائيل أن حماس تلعب سياسة، تكتيك سياسي، حين وافقت ويتعلم أن حماس في نهاية المطاف لا تريد نزع السلاح يعني دون مقابل، خطوة مقابل خطوة، هذه مطالب الفصائل وهذا حق. لكن أنا أعتقد أن إسرائيل السياسية وليس الدولة العميقة التي لا تريد الاصطدام مع الولايات المتحدة الأمريكية، ستحاول بشكل أو بآخر أن يعني بعد نقول نتنياهو لم ينزع سلاح حماس ولا حزب الله ولا حقق شيء ما، يعني نقول بحصاد سياسي عسكري سوى التموضع وأيضا العيش على كما ذكرنا على الدم الفلسطيني. لكن أعتقد إذا بقي الحال كما هو، وإسرائيل لا تحتاج هذه المبررات، لكن أعتقد ستشتد الأمور نتيجة المسارين، مسار الضغوطات الأمريكية لتمرير المرحلة الثانية وترفض هذا إسرائيل الواقع، وأيضا ضريبة الانتخابات.
0: نعم، ما يقوم فيه الاحتلال الإسرائيلي هي جرائم حرب مكتملة الأركان على الصعيد الإنساني، على الصعيد السياسي، على الصعيد العلاقات الدولية. هناك تصريحات وتنديدات دولية كبيرة على ما يقوم به الاحتلال، ولنقول أن صوت العالم فقط لديه صوت. هل استهداف أخيرة من النازحين والمناطق السكنية في مدينة خان يونس وفي مدينة غزة وخان يونس، ما دلالات هذه الاستهدافات؟ وما وعلى الرغم من أن هناك أصوات دولية كثيرة تتكلم وتندد بما يقوم فيه حكومة الاحتلال؟
2: شوف عبد الرحمن، نتحدث توسيط للمشاهد، غزة أغرقت بالبيانات والإدانات. هي تعلم إسرائيل أن الدبلوماسية في الإدارة الأمريكية تحديدا هي المظلة لإسرائيل في غطاء لجرائمها، ليست كبايدن الآن لا تتعامل مع المؤسسات الإنسانية، يعني ترامب وإسرائيل. لذلك هذا الفراغ نقول الأممي استغلته إسرائيل للمزيد، وهي تعلم أن كل ما جرى ظواهر صوتية. أين المحاكم الجرائم في نقول الجنايات الدولية تتعرض الآن لضغوطات أمريكية، أيضا الأمم المتحدة، غوتيرش الذي كان يحذر قبل فترة بموضوع أن غزة هي في كارثة وليست الاتجاه الكارثة. نحن نتحدث عن الموت البطيء، مقومات الحياة، الكهرباء، الماء، المستشفيات، هذه كلها جرائم حرب. الآن ستطارد نقول المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي. أوروبا مشغولة بنفسها، والاشتباك السياسي مع أمريكا للضغط على الإسرائيليين هذا خفت وتيرته، أيضا المنطقة ونقول انتظار نتائج الحروب والأزمات. إذا بدأت الصراع في غزة وربما ينتهي في غزة، لكن الأهم من هذا وذاك نحن نتحدث عن الصوت في الشارع في نقول في أوروبا، أيضا المحافل الدولية كلها الآن التي كانت حتى تعتبر الضفة الغربية خط أحمر، هذا لم يعد خط أحمر، إسرائيل تجاوزته. أنا أعتقد أن موضوع الانعاش نقول غزة الذي كان سيناريو مطلوب من الدول الإقليمية والوسطاء تحديدا، إسرائيل لم تلتزم به. يعني غزة تحتاج اليوم البقاء على قيد الحياة. نحن نتحدث عن أرض محروقة، نتحدث عن إصابات عشرات الآلاف، مئات الآلاف، أيضا المستشفيات، كل هذه تدخل في دائرة مسؤولية المجتمع الدولي. لا نحمل الفصائل الفلسطينية أكثر مما تتحمل، وأيضا الفلسطيني إلى متى الصبر في داخل غزة؟ الآن أنا أعتقد أن الأمور تتجه نقول على انتكاسة أممية في حال عدم وجود وسائل ضغط. إسرائيل شوف تخشى دائما المحافل الدولية، وهذا جربناه في بايدن في موضوع سيناريو التأجيل، تصدت الدبلوماسية العربية، وأيضا يجب أن لا نقلل من الحراك واللجان العربية التي انبثقت عن الجامعة العربية في موضوع سيناريو التأجيل من غزة. الآن يجب أن يكون هنالك التحرك الحقيقي، وإن كانت لا صوت في داخل الإدارة الأمريكية، وإسرائيل تعتكز على هذه النقطة أن الإدارة الأمريكية التي قطعت حبل الوصل أو الوريد مع المؤسسات الأممية داخل فلسطين. نحن نتحدث اليوم عن مؤسسات معطلة، شلل كامل في مقومات البقاء، في نقول على قيد الحياة لسكان غزة. لذلك أنا أعتقد لا تعويل كثيرا على نقول الصوت الأممي، المجتمع الدولي الذي تم تقسيمه، يعني قسمه بايدن وجاء قضى عليه ترامب. هذا ما جرى وانعكس على غزة. لذلك إسرائيل تستثمر، والتي أصبحت هي دولة مارقة. لكن إذا عدنا إلى مساومات نقول دول إقليمية على أن يجب أن يكون هناك إدخال على الأقل المساعدات، وتؤجل الملفات أو نقول ما تحت نقول الملفات القنابل الموقوتة، على الأقل البعد الإنساني غائب. هذا ما يجري نقول ما بين داخل غزة، وأيضا ما بين الأصوات النظرية. ماذا يعني النظرية؟ البيانات الفرنسية، البريطانية، نقول ألمانيا تجاه ما يجري حتى في الضفة الغربية. أنا أعتقد إسرائيل في عملياتها الممنهجة المدروسة تدرس نفسيات الدول أيضا، التي هي الآن كل دولة مشغولة بحالها ووضعها الاقتصادي وحالة الانتظار في المنطقة، كلها انعكس على غزة. ولكن لا تلتزم إسرائيل بكل ما جرى في اتفاق شرم الشيخ للأسف.
0: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى ختام برنامجنا جولة إخبارية، قدمه لحضراتكم عبد الرحمن الشمري، ومن الإخراج الزميل عبد القدوس إسماعيل. نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوراقون، أهلا بكم معنا مع كتاب اكتشف شغفك للكاتبة خلود عبد الرحمن محمد بادحمان. هل مررت يوما بلحظة شعرت فيها بأنك تستطيع الاستمرار في عمل ما ساعات طويلة من دون أن تراقب الساعة؟ هل حدث أن انشغلت بشيء تحبه حتى فوجئت بأن النهار قد مضى وأن الوقت الذي كان يثقل عليك في أعمال أخرى أصبح هنا خفيفا سريعا يكاد يتسرب من بين يديك؟ هل سألت نفسك يوما سؤالا يبدو بسيطا لكنه قادر على تغيير مسار حياة كاملة؟ ما الشيء الذي أحبه حقا؟ ليس ما يريده الآخرون لي، ولا ما يراه المجتمع مناسبا، ولا ما اعتدت القيام به لأنني وجدت نفسي فيه، بل ما الذي يجعلني أنا أكثر حياة؟ هنا تبدأ رحلتنا مع كتاب اكتشف شغفك للكاتبة خلود عبد الرحمن. كتاب لا يريد منك أن تمر على صفحاته مرور القارئ العابر، بل أن تتوقف وأن تكتب وأن تراجع نفسك وأن تبحث في التفاصيل الصغيرة التي قد تكون أهملتها سنوات طويلة. الكاتبة تقول منذ البداية إن هذا الكتاب ليس للقراءة فقط، بل يحتاج إلى قلم وورقة وإلى أي شيء من الهدوء والخلوة مع النفس. إنها لا تعدك بوصفة سحرية، لا تقول إنك ستصل إلى شغفك بعد 10 دقائق، لا تقدم لك اختبار من 5 أسئلة ثم تخبرك في نهايته أنت خلقت لتكون كاتبا أو طبيبا أو رساما أو رائد أعمال. الفكرة أعمق من ذلك، إنها تدعوك إلى أن تبدأ رحلة اكتشاف نفسك. الآن نصل إلى سؤال من أكثر أسئلة الكتاب ذكاء، على ماذا يشكرك الناس عادة؟ توقفون، نعم توقفون، لا تفكر في المجاملات العابرة، فكر في الأشياء التي يعود الناس إليك بسببها. ربما يقولون لك دائما أنت تعرف كيف تهدئ الناس، أنت ممتاز في الشرح، أنت تعرف كيف ترتب الأمور، أنت تعرف كيف تجمع المعلومات، أو أنت تعرف كيف تقنع الآخرين، أو أنت تستمع جيدا، أو أنت تجعلنا نضحك، أنت تعرف كيف تحل المشكلة، أنت بارع في الكتابة، أو أنت دقيق، أو أنت تعرف كيف تختار، أنت دائما تعطينا فكرة مختلفة. هذه العبارات التي ذكرتها ليست مجرد مديح، قد تكون بيانات. بيانات ماذا؟ الآخرون يرون فينا أحيانا أشياء أو شيئا اعتدنا نحن عليه حتى لم نعد نراه. ما تعتبره أمرا عاديا في نفسك قد يكون قدرة مميزة في نظر غيرك. هذا بالضبط ما تلفت إليه الكاتبة عندما تطلب من القارئ العودة إلى ذاكرته واستحضار الأمور التي يشكره الناس عليها باستمرار، سواء كانت كلمة أو ابتسامة أو نصيحة أو مساعدة أو مهارة. الكاتبة نفسها تقدم مثالا شخصيا، فيتشير إلى أنها كانت تتلقى الشكر على الدعم المعنوي الذي تقدمه لمن حولها، على الكلمات التي تمنحهم طاقة إيجابية. من هنا بدأت تدرك أن جزءا من شغفها يكمن في تحفيز الآخرين وإلهامهم ومساعدتهم. تأمل معي الفكرة، الشغف لم يظهر لها فجأة في حلم، ظهر في أثر متكرر، شيء تفعله والناس يلاحظونه، يطلبونه منك، يشكرونك عليه. إذن اسأل نفسك، ما الخدمة التي أقدمها للآخرين بعفوية؟ ما الشيء الذي يطلبه الناس مني تحديدا؟ لماذا يتصلون بي أنا؟ لماذا يستشيروني في هذا الموضوع دون غيره؟ ربما تكون الإجابة خيطا مهما جدا. الوراقون.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. مواهبك ليست للزينة. تنتقل الكاتبة بنها بعد ذلك إلى باب المواهب والقدرات. تقدم فكرة واضحة، مواهب الإنسان وقدراته تمثل رأس مال يمكن استثماره، لكن المشكلة أن كثيرا منا يبحث عن الموهبة بطريقة ضيقة جدا. نحن نظن أن الموهبة يجب أن تكون شيئا استثنائيا ظاهرا، صوتا مذهلا، قدرة على الرسم، موهبة رياضية، عبقرية في الرياضيات، لكن المواهب أوسع من ذلك بكثير. قد تكون موهبتك في تنظيم الفوضى، أو في الإصغاء، أو في ملاحظة التفاصيل، أو في التفاوض، أو في تبسيط الأفكار المعقدة، أو تحويل المعرفة إلى قصة، أو في التعامل مع الأطفال، أو تكوين العلاقات، أو في إدارة الأزمات، أو حتى في فهم الناس. لهذا تشدد الكاتبة على أن المواهب ليست ملموسة دائماً، وأن الإنسان يحتاج إلى مساحة من التفكير حتى يكتشفها، كما تدعوه إلى سؤال من يعرفونه جيدا عن القدرات التي يرونه فيها. هذه خطوة مهمة، اسأل 3 أشخاص يعرفونك جيدا، ما الشيء الذي تعتقد أنني أتميز فيه فعلا؟ لا تدافع عن نفسك، لا تقل لا ليس صحيح، لا تشرح، استمع فقط. قد تفاجأ بأن الإجابات تتكرر، وحين تتكرر انتبه، لأن التكرار هنا رسالة. بعد أن تنظر إلى نفسك، يطلب منك الكتاب أن تنظر إلى الآخرين. من الشخص الذي يثير إعجابك؟ ليس بالضرورة أن تقلده بالكامل، ولا أن تتحول إلى نسخة منه، لكن اسأل، ما الصفة التي شدتني إليه؟ ربما تعجبك شجاعة شخص، أو علمه، أو نجاحه المهني، أو قدرته على التواصل، أو استقلاله، أو طريقة تفكيره، أو خدمته للمجتمع، أو إبداعه، أو صبره. القدوة هنا تعمل مثل المرآة. حين تنجذب إلى صفة عند شخص، ربما يكون ذلك لأن هذه الصفة تمثل شيئا ترغب أنت في تطويره. الكتاب يشجع القارئ على البحث عن شخص ناجح في المجال الذي يحبه، وقراءة سيرته، والاستفادة من تجربته، بل والتواصل معه إن أمكن، مع التأكيد أن المقصود ليس نسخ الإنسان الآخر، وإنما التعلم منه. فالقدوة لا تعني التقليد، القدوة تعني اختصار بعض المسافات، أو تعرف كيف بدأ الآخر، كيف فشل، كيف تعلم، ما الأخطاء التي وقع فيها، ما الذي كان يتمنى لو عرفه في بدايته. وربما تختصر عليك إجابة واحدة، سنوات من التجربة. الوراقون من أجمل الأفكار التي

فيها ومنها الكتاب أن الإنسان لا يحتاج دائما إلى السفر بعيدا حتى يكتشف نفسه. قد تكون الإجابة أقرب مما تتصور، في ذاكرتك، في الأشياء التي تثير فضولك، في الأعمال التي تفقد معها الإحساس بالوقت، في الأشياء التي تشتريها باستمرار، في الموضوعات التي تدافع عنها بحماس، في الأشخاص الذين تتأثر بهم، في الكلمات التي يكرر الناس شكرك عليها. الكتاب يقوم أساساً على مجموعة من الأسئلة والأدوات التي تساعد القارئ على الاقتراب من شغفه، مع تأكيد واضح كما يقول البعض أن الإجابة قد لا تظهر فوراً، وأن الشغف نفسه يمكن أن يتطور أو يتغير مع مرور السنوات. هذه نقطة مهمة جداً، لأن بعض الناس يتعامل مع الشغف كأنه اكتشاف نهائي، كأنك إذا قلت في 20 من عمرك أحب الهندسة فقد أغلق الملف إلى الأبد. لكن الإنسان يتغير، تجاربه تتغير، أولوياته تتغير، معرفته بنفسه تتغير. قد تكشف في مرحلة متأخرة من حياتك شيئا لم تكن تعرف أصلا أنك تحبه. إذن لا تستعجل، لا تعتبر السنوات التي قضيتها في اتجاه مختلف سنوات ضايعة. ربما كانت تلك السنوات نفسها هي التي أوصلتك إلى معرفة ما تريد. الوراق.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما، فلا تنسى أن تفتح النافذة، فثم تظهر.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: الوساطة والجلال، فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتعرف معكم على أحد الصروح الدينية الخالدة، نتعرف معكم على مسجد الفهد. أسس هذا المسجد المحسن أحمد عبد الله الفهد رحمه الله في عام 1871، وقد جدد في عام 1983. يقع في محافظة العاصمة، وقد ولد المحسن أحمد في عام 1325 للهجرة الموافق لعام 1907 للميلاد في منطقة جبلة بدولة الكويت، حيث نشأ وترعرع في بيت والده وأسرته في تلك المنطقة بجوار المدرسة المباركية. وكان والده السيد عبد الله أحمد الفهد رحمه الله عميد عائلة الفهد في الكويت، واشتهر عن عائلة الفهد أنهم أهل خير وإحسان ولهم الكثير من المشاريع والأعمال الخيرية. نشأ المحسن أحمد الفهد رحمه الله متدينا متمسكا بأصول دينه الحنيف، وكان من أهم ما يميزه رحمه الله صدقه وصراحته في معاملاته، إذ عرف عنه قول الحق أمام الجميع وأنه لا يخشى في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وكان المحسن أحمد مجتهدا في طلب الرزق والسعي له، فقد عمل هو وأخيه يوسف عند المرحوم عبد الرحمن البحر في التجارة بين العراق والهند ونقل البضائع، وظل كذلك 35 سنة عمل خلالها بكل جد واجتهاد وأمانة عند ذلك التاجر عبد الرحمن المعروف في الكويت والخليج العربي. ولا نزال معكم نتواصل مستمعين الكرام في برنامجكم مساجد من بلادي. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. عمل المحسن أحمد الفهد بعد ذلك في تجارته الخاصة مع أخيه يوسف في مجال العقار ومقاولات البناء والتأجير، بالإضافة إلى تجارتهم في الأسهم منذ البدايات الأولى لنشأة الأسهم في الكويت. وظل المحسن أحمد وأخيه في عمل دؤوب حتى أصبح دعامة قوية في الاقتصاد الوطني الكويتي. وكان رحمه الله متفانيا في خدمة دينه ووطنه وإخوانه المسلمين، إلى أن توفاه الله تعالى في 25 من ربيع الأول من عام 1404 للهجرة الموافق لعام 1983. كتب الله أجره وغفر له وجعل عمله وإحسانه للمسلمين في ميزان حسناته. إلى هنا مستمعينا الكرام نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة في أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

0: شخصية من بلادي. عبد الحسين عبد الربا. ولد الفنان عبد الحسين عبد الربا في دروازة عبد الرزاق. ترجع بداياته الفنية إلى ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في أول عمل مسرحي باللغة العربية الفصحى تحت عنوان صقر قريش عام 1961. شارك في تأسيس فرقة المسرح العربي وفرقة المسرح الوطني، كما قام بتأسيس مسرح الفنون كفرقة خاصة، ولعب دور البطولة في نحو 33 مسرحية، أشهرها باي باي لندن، سيف العرب، وكتب أيضاً بعض الأعمال المسرحية التي قام بتمثيلها. وفي التلفزيون شارك في تمثيل نحو 30 مسلسلاً تلفزيونياً، من أبرزها درب الزلق، الأقدار، وشارك أيضاً في أداء عدد من الأوبريتات الغنائية. الفنان عبد الحسين عبد الربا رمز من رموز الفن الكويتي.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

أضافت الهيئة العامة للموانئ السعودية موانئ خدمة الشحن RC2 التابعة لشركة أوشن نتورك إكسبرس إلى ميناء جدة الإسلامي في خطوة تعزز الربط الملاحي بين المملكة ومختلف الأسواق العالمية وترسخ الميزة التنافسية للميناء وترفع كفاءته التشغيلية، فيما تسهم الخدمة الجديدة في ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ شنغهاي ونينبو ونانشا في الصين، إضافة إلى ميناء العقبة بالأردن وميناء السخنة في مصر، بطاقة استيعابية تصل إلى 1643 حاوية قياسية. استقرت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن بعد اقترابها من مستوى قياسي، مدفوعة باستمرار شح الإمدادات قصيرة الأجل رغم تراجع حدة الاختناق الذي شهده السوق الأسبوع الماضي، فيما تقلصت مكاسب النحاس السابقة البالغة 16%، وذلك بعد تسجيله أعلى إغلاق منتصف الأسبوع الماضي.

قالت شركة مطارات دبي إن حركة المسافرين عبر مطار دبي تراجعت بنسبة 31.3% في النصف الأول من العام، وذلك في ظل الاضطرابات الكبيرة التي سببتها الحرب في الشرق الأوسط لحركة النقل الجوي بالمنطقة، بما في ذلك مطار دبي الذي يوصف بأنه مركز دولي مزدحم للسفر.

قفزت أسعار الطاقة في فرنسا خلال الشهر الجاري الذي يقترب من نهايته إلى أعلى مستوى لها منذ يناير من العام الماضي 2025، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن جاهزية أسطول المحطات النووية للتشغيل، في وقت تتأثر سوق الطاقة الفرنسية بشكل كبير بتوافر الطاقة النووية، إذ توفر المفاعلات النووية في البلاد الجزء الأكبر من الكهرباء.

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لالتزام المطورين العقاريين بالعقود المبرمة مع المواطنين، خصوصا ما يتعلق بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق، مؤكدا إجراء مراجعة شاملة من أجهزة الدولة لعقود المشروعات العقارية مع المطورين للتحقق من تنفيذ تعهداتهم تجاه المواطنين وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.

تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى نسبة 1.5% خلال الربع الثاني من العام الممتد من إبريل إلى يونيو الماضي، مقارنة بنمو بلغ نسبة 2.1% في الربع الأول من يناير إلى مارس الماضي، وذلك وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية، في وقت حافظ الإنفاق الاستهلاكي على قوته رغم تباطؤ وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة الأخيرة.

وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، واصلت الأجور في ألمانيا ارتفاعها بوتيرة تفوق التضخم خلال الربع الثاني من عام 2026، ما أدى إلى زيادة الأجور الحقيقية بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت مكتبة الإحصاء أن نمو الأجور الحقيقية يعد خبراً إيجابياً للعاملين وللاقتصاد، إذ أن المقارنة السنوية لا تعكس بالكامل الخسائر السابقة في القوة الشرائية الناتجة عن موجة التضخم المرتفعة.

واصلت شركة إنفيديا الأمريكية تعزيز مكانتها كأكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي عالمياً بعدما أعلنت نتائج مالية قوية للربع الثاني من سنتها المالية التي تجاوزت توقعات المحللين بدعم من الطلب المتزايد على رقائقها المستخدمة في تشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. سجلت الشركة إيرادات بلغت أكثر من 96 مليار دولار خلال الربع الأخير.

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسوما يقضي بزيادة كميات لحوم الأبقار المستوردة بشكل مؤقت في محاولة لمعالجة ارتفاع أسعار اللحوم في السوق الأمريكية، والتي وصفها المرسوم بأنها ارتفعت بشكل غير معقول بالنسبة للمستهلكين. وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعي الإدارة الأمريكية لزيادة المعروض من لحوم الأبقار وتعزيز المنافسة في السوق، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الأسعار ودعم المستهلكين.

تأثر الاقتصاد البحريني خلال الربع الأول من عام 2026 بتداعيات القيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% على أساس سنوي بالأسعار الثابتة، إلا أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية خفف من حدة التراجع.

سجلت سوق الاكتتابات العامة في الصين أسرع وتيرة لجمع الأموال منذ عام 2023، إذ تخطت الحصيلة منذ بداية العام 30 مليار دولار للمرة الأولى، مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. لكن الزخم القوي بدأ يثير مخاوف بشأن قدرة السوق على استيعاب هذا الحجم من الطروحات.

قال المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إن ألمانيا اتفقت مع هولندا والدنمارك والنمسا وفنلندا والسويد على تبني موقف مشترك للمطالبة بخفض مشروع الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة من عام 2028 إلى عام 2034، مؤكداً أن مقترح المفوضية الأوروبية يجب تقليصه بمئات المليارات من اليورو وأن تشمل التخفيضات جميع بنود ومجالات الميزانية.

الإهمال ما هو غلطة عابرة، وهو موقف وسلوك يوقف حياة الناس ويعطل مصالحهم. ورقة مؤجلة، توقيع متأخر، أو متابعة ناقصة، كلها حلقات من إهمال يهدد ثقة المجتمع بالمؤسسة. النزاهة الحقيقية تبدأ من الدقة والحرص على أداء الواجب بضمير. وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الإعدام لكل من أنشأ أو أدار تنظيماً عصابياً لارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، لكل من أجبر غيره على تعاطي المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً أو أدخلها إلى جسده دون علمه وتسبب في موته، لكل من دس المواد المخدرة للغير بقصد اتهامه بحيازتها أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها، وصدر على المجني عليه حكماً بالإعدام وتم تنفيذه.

0: مساكم الله بالخير. شخصية نسائية كويتية صنعت مساراً متميزاً في مجال يعتبر من أعمدة اقتصادنا الوطني. ضيفتنا مهندسة طموحة آمنت بدورها في خدمة وطننا من داخل القطاع النفطي لتنتقل بين محطات القطاع العام وشركات القطاع الخاص، وثبتت أن المرأة الكويتية قادرة على الريادة والعطاء في أصعب الميادين.
1: انولدت في مستشفى بالمقوى، بعدين انتقلنا وعشنا بفحيحيل، فطفولتي أغلبها كانت بفحيحيل. فحيحيل الناس اللي فيها عدد قليل كلها على البحر، فأنا رويت على البحر سمكة طول الوقت وأنا البحر أسبح وهذا، لين يوم كان عمري يمكن 5 سنين غرقت مرة، كنت أخاف من البحر. بس الشاهد رويت في رفاحي ورحت مدارس الابتدائي، الروضة أول روضة اسمها أم أيمن، توها كانوا فاتحينها، مدارس فحيحيل متوسطة، بعدين فتحوا ثانوية فحيحيل مشتركة بنات يعني بين متوسط وثانوي، فمن الصف الثالث الثالث متوسط لين خلصت الثانوي ابتديت فحيحيل. كانت طفولتي ولعبي كله هناك بفحيحيل. ويمنا شنو؟ مصفات الأحمدي، مصفات الأحمدي وبينها وبين الشبك مال حديقة الفحيحيل شبك أبد، تنزل تحت الشبك أنت من المصفات. فإحنا يا هال هذا ملعبنا، شبك المصفات، النار مالت الأحمدي الكبيرة هذا اللي كانوا يحرقون فيها النفط. فأنا ربيت طفولتي حوالين قطاع نفطي، فمشاهد النفط هذه صارت جدا مألوفة عندي، وكان يعني شيء طبيعي بالنسبة أشوف نار الفلير مالت في هذا، أني أنا أتمشى بالمصفات. ففي ذهني من ذاك الوقت أنا بيشتغل بهذا المكان، أبي أشتغل بالنفط. طبعاً في ذي بالبداية كنت أعتقد أني راح أشتغل بالمصفات، بس لما تخرجت من الجامعة قدمت بشركة نفط الكويت والكي أم بي سي وكل الشركات. بذاك الوقت الواحد يقدم كل مكان ومن ينادي يروح يسوي اللقاء. فاشتغلت في شركة نفط الكويت لأنهم أول ناس قبلوني. والحين أتذكر في الانترفيو، أول انترفيو الله يذكره عبد الله بارون كان هو المسؤول، قال لي أنتي مهندسة كيميائية شايبتش شركة نفط الكويت المفروض تروحين المصفات؟ قلت له إيه والله أنا معاك بهالكلام، بس أنتوا ناديتوني أول شركة نادتني وأنا جيت بشتغل عندكم. عجبني الشغل، ضليت، ما عجبني الشغل بطلع. وبذاك الوقت أعداد الكويتيين في القطاع قليلة، فاللي يقدم يأخذونها على طول. فإحنا خذونا في ديك السنة يمكن 22 مهندس ومهندسة، بس كلنا اختصاصنا مو بترول، فسووا لنا دورة قعدنا سنتين ندرس عشان ناخذ تخصص بترول. فاشتغلت الشغل بشركة نفط الكويت صراحة من أمتع الأماكن اللي الواحد يشتغل فيها. فوظليت، فإحنا نرد على مسيرة العمل، لكن نرد على مسيرة الطفولة. مثل ما قلت طفولتي امتازت إنها كانت في وقت الكويت كانت بسيطة جدا، يعني كان عادي إن إحنا نطلع نلعب مع اليهال بالسكة، بنات والأولاد يلعبون، الأهل ما يخافون علينا، كانت الكويت آمنة. كنا نطلع مثل ما قلت لك، كنا ندش تحت يعني تحت السور مع المصفات وندش نتمشى بالمصفات. هذا وين يحصل؟ بأي دولة بالعالم يهال على 5 و6 سنين يدخلون بالمصفات. فكانت الحياة آمنة، الحياة مفتوحة، وكون أني أنا في أسرتي يعني أمي وأبوي الله يرحمهم يا أبو 10، إحنا 10 عيال، 5 بنات و5 أولاد. وطبعا لما يكونون عدد كبير ما في اهتمام حق كل طفل لحاله اللي هذا. فإحنا ربينا وسط أسرة كبيرة، وكل واحد كان هو مفروض يدير باله على روحه، وهو يحاول يتعلم، وهو يدير باله على باقي إخوانه. وقرت كذي يعني أنا إخواني محمد أخوي أكبر مني، واثنين إخواني أصغر مني، فصاير أنا بنت بالنص، وعندي ربع، ربعهم ربعي وأنا ربعي ربعهم، وحين نطلع وتعلمت وياهم ألعب وياهم المقصي وألعب وياهم، يعني صرت وياهم وشطانتهم وراحاتهم البحر ودخولهم. مثل ما قلت لك لما كنا ندش تحت شبك المصفات وياهم، فشطانة اليهال ذاك الوقت كانت مقبولة بالمجتمع ذاك الوقت. يعني إحنا كنا محظوظين إن إحنا عشنا حياة ما فيها قيود، الحين لو طالع كمية القيود اللي احنا نحطها على عيالنا ونحطها على الأنظمة ونحطها على السيستمز، هذه القيود هي اللي تحد في كثير من الأحيان حتى قدرتنا على التعلم، قدرتنا على التفكير، على الابتكار. لكن احنا ذاك الجيل، جيل الستينات والسبعينات، ما كانت عنده هذه القيود اللي أعطتها مساحة كبيرة حق الحرية وحق الحركة وحق التعامل. شو اللي فادني هذا؟ لما تخرجت واشتغلت في الحقول ما كنت أستنكر إنه والله اللي يشتغلون معاي رجال ولا هذا، لا، كنت واحد منهم. فيعني يعطيك هذه الشخصية اللي فعلاً ما تهاب، ما تخاف، والقوة إنك أنت في موقع عملك هذا تفرض رأيك، تفرض أسلوبك، تفرض طريقة شلون الناس تتعامل معه. فهذه الأشياء تنبت من الصغر نتيجة حق هذا المجتمع البسيط اللي إحنا عشنا فيه. كان في على العيال كانت في سفينة داخل شوية خشبية من هذول الشوع صغير، طبعاً هناك طابع في بالبحر، وكنا أيام الجزر كنا نروح لنمشي تقريباً يعني ما يقليل. أيام المد طبعاً يرتفع الماء فتصير لنص السفينة. ذاك اليوم أنا شاط عمري بس بحلة سباحة بالمد، ما وعيت إلا وأنا يعني قريبة منه، بس قاعدة أنزل ومو قادرة طبعاً، ما في قيش ما في هذا، وأنزل وصعد وأنزل وصعد ولا ما وعيت، قاعدة أغرق صج. وشافوني إخواني كان يتلاحقوني ويسحبوني ويطلعوني، وقعدت فترة طويلة بعدها أخاف أدش البحر وأخاف أتذكر الشعور هذا مال الغرقة. ليه؟ طبعاً بعدين طلبت، حسيت الناس اللي متى أنا بخاف من الماي، فرديت تعلمت مرة ثانية وجابلت روحي لحد ما تغلبت على هالخوف. وهذه واحدة من الدروس، إن أنت حتى وأنت صغير الخوف هذا اللي يتولد نتيجة حق حادثة من هالنوع له، لازم تعلم نفسك شلون تتغلب عليه عشان تنجح. وفعلا لما رحت الجامعة اشتركت في نادي السباحة من الجامعة وخذيت ميدالية برونزية عقبها، وأنا اللي كنت أخاف من الماء. أنا اشتغلت أول شيء في شركة نفط الكويت، وفي شركة نفط الكويت بذاك الوقت يعني غير أنهم أعطونا برنامج تدريبي عشان نصير مهندسين بترول، في عندهم سنتين تدريب، في نهاية السنتين عاد يحطونك في أي دائرة. أغلب الوقت كانوا المهندسات يحطونهم في دائرة تتعلق في الدراسات أو التخطيط، يعني شغل مكتبي. في يومية خلصت أنا من التدريب قلت لهم أنا ما بيشتغل شغل مكتبي، أنا بشتغل بالحقول. قالوا لي يعني عملية خطرة وما يصير. قلت لهم ليش ما يصير؟ أنتوا تعطون هذه الفرصة حق الشباب مهندسين، وأنا مهندسة وأبي أشتغل، أبي أتعلم، أبي أوصخ يدي بالنفط، ما أبي أقعد بالمكتب، فأبيكم تسمحون لي بس أني أشتغل بالحقول. طبعاً في البداية كان في وايد تحفظ على هذا الموضوع، وقالوا أبداً ما يصير أنك تشتغلين في هذه الدائرة لأن الشغل خطر. قلت لهم المخاطر اللي ممكن يتعرض لها المهندس هي نفس المخاطر اللي تعرض لها المهندسة. بالنهاية أنا دائماً أقول طالما في مدير متنور متفتح يساهم ويدعم رح يفتح أفاق كبيرة، وهذا اللي صار. كان مديرنا بذاك الوقت الأخ فيصل جاسم اللي فتح هذا الباب، قال ما يخالف تخليش تشتغلين بالحقول، بس إحنا شرطنا تشتغلين من 7 الصبح للساعة 4 العصر لأن هذا الوقت الدوام. بعد الدوام لا، بعد، لأن طبعا المهندس لما يروح الموقع ما في وقت، لما يخلص الشغل يلا يرد. الشاهد أنا قعدت للساعة 4. أول بير رحت له كان في البحر، كنا نحفر بير في جنوب فيليتشل. فعلى ما رحت الموقع وعلى ما بدينا الشغل صارت الساعة 4، دقيت على مديري قلت له أحمد ترى الحين الساعة 4 هذا القانون أنتوا حطيتوه الحين لازم أرد يعني. كان يقول لي سارة في سراية والبحر هايج ما نقدر ندزر البوت هذا اللي يجيب العمال والموظفين، نطري لين يهدى البحر. أنا ما قصرت قانون، أنا أنتوا قلتوا لي وأنا ألتزم بالقانون. البوت يا الساعة 10 بالليل وكان دازين لي مهندس اللي لازم يبدلني على الموقع، والمهندس كان دايخ عمره ما ركب بحر وطول الطريق تشبدت ومو قادر هذا وراسه يفتر، قال ما أقدر أصعد الرك. قلت له وقاعد على البوت تحت يقولوا لا صعد كاهي مهندسة ايش فيك، يقول له ما أقدر وبحر صدق كان هايج يعني مو هذا مو راحة. فالمهم رجعه واتصلت في المدير قلت له يا ولد الحلال هذا المهندس ما يقدر يصعد، قال لي خلاص كملي. كملت لي يوم ثاني الساعة 10 الصبح تالي يعني مهندس وبدلني ورديت البيت. وعقبها اشتغلت 10 سنين في كل حقول الكويت، في البحر، في البر، بالردكة، بمقدير، بالمناقيش. والله ما حد سأل عني ولا حد درى عني، اشتغلت ليل بالنهار، وكانوا من أمتع سنوات العمل في الحقيقة، لأن يعني الشغل بالحقول متعة ما بعدها متعة، فنياً واجتماعياً والعلاقات اللي تسويها. ومثل ما قلت يعني كان كل الفكرة أني قاعد أطور قدراتي كمهندسة، قاعد أحاول قدر الإمكان أني أنا أضيف قيمة مضافة حق الشغل اللي قاعد يتم. وكان يعني الشعور بالرضا عن العمل شيء غير طبيعي، لأن لما تروح تشوف بير ميت وما يشتغل وفي مشاكل وتروح تشتغل عليه وتنشط البير وتخليه يشتغل وينتج وتحوله على السنتر، هذا يعطيك شعور أن أنت قاعد تخدم وطنك، أن أنت زدت إنتاج بلدك، أن أنت قدرت توفر. هذا الإحساس ما تلقى بمكان ثاني كثر ما تلقى بشركة نفط الكويت، لأن إنتاج النفط مربوط تماماً بالاقتصاد الكويتي. فأنت كل ما تضيف حتى لو قليل من شغلك ومن جهدك ويبين على طول، يعطيك هذه الراحة النفسية. فأنا اشتغلت 10 سنين بصراحة من أجمل السنوات اللي قضيتها كمهندسة، اشتغل في جميع حقول الكويت، وهذا اللي أكسبني الخبرة وعطاني المعرفة بالآبار وعرفني كل بير شنو فيه وشنو عليه. وكنت يعني في ذيك الفترة مو لعب الآبار، يعني أعتبر الآبار مثل أصدقائي، هذا البير الفلاني فلان كذي الأشياء اللي فيه، وكنت أعطيهم أسماء أصدقائي الآبار. لين وقت الغزو أنا مهندسة وأشتغل بالآبار وبالحقول ومستمتعة بعملي، لين ما دش علينا بذيك الليلة الظلمة. فالغزو طبعا كانت تجربة شلون الواحد يفصلها، مو بس تجربة مريرة لكن تجربة مخيفة ومرعبة، وفي نفس الوقت تجربة أثبتت شغلة واحدة، إن ماكو إنسان ما يخاف خصوصا بهذيك الأجواء. إحنا كنا نشتغل، أنا ظليت أشتغل 7 شهور، لكن كل الفكرة إنك أنت تسيطر على خوفك هذا وتصير معك هذه المواقف اللي أنت اللي تصير فيها القوي. شلون تعرف شلون تسيطر على خوفك وتسوي شغل وتأدي واجبك؟ هذا أكثر شيء تعلمته من الغزو. الشيء الثاني اللي تعلمته إن نعمة الأمان مثل الأكسجين بالهواء، طالما الأكسجين موجود أنت مو حاس فيه، اللحظة اللي يختفي فيها تختنق. الإحساس بالأمان نفس الشيء، والحمد لله رب العالمين على هذا البلد الآمن إن الناس تنام فيه وبيبانهم بطلع ولا تفكر إن هي فقد الأمان. هذا شعور أثمن شعور الواحد يحسه ويعيشه، والمفروض الواحد لو عنده أي قدرات يسخرها علشان يستمر هذا الأمان. فيعني تجربة الغزو هذا بالنسبة لي أكثر درسين تعلمتهم أثناء الغزو. هو طبعاً إحنا أثناء الغزو أول شغلة كانت كنا لازم نسويها ننزل إنتاج، لأن كنا ننتج 2 مليون برميل وبعدين ما في تصدير والتوانكي كلها تعبت، فكان لازم نسكر الآبار ونسكر مراكز التجميع. في نهاية الأمر ظلينا على 2 تجميع شغالين اللي كانوا ينتجون النفط، وكنا يكرر في المصفات، وكثير من اللي استغلوا العراقيين كانوا يحطون في دباباتهم وهذا كانوا ياخذونه يعني، بس جزء كبير منه كان يروح حق السيارات ومحطات البنزين. فإحنا بالغزو كان في فريق كويتي بتواجد ويعمل، استمر بالعمل 7 شهور وأدار القطاع النفطي باحترافية وبجدارة، يعني كر من الأسماء اللي كانت اللي يمكن أنا بالنسبة لي طهد حقها وما ظهرت، الأخ مصعب الياسين اللي كان فعلا يعني يدير كثير من العمل خلال هذه فترة الغزو. طبعا إحنا كان الهدف الأساسي إن إحنا نوفر بنزين وكهرباء وماء حق اللي صامدين في الكويت، يعني أنت كفاية الاحتلال فما تقدر تزيد مشاكلهم مشاكل وعدم وجود يعني حياة. فهني كان دور أساسي إن إحنا نستمر، وغير إن إحنا كنا قاعدين نشوف شو يسوون العراقيين. طبعا العراقيين بلشوا في تلغيم الآبار من ثالث يوم بلشوا يسكرون الحقول وبلشت عمليات التلغيم يعني، وكانوا جايين بخطة كاملة شنو راح يسوون زي ما يسوون. وهاي الخطة الحكومة بالخارج كانت على اطلاع عنا، كانت في متفجرات على الآبار وكانوا قاعدين يلقمون وإلى آخره. فإحنا استمرنا في العمل خلال 7 شهور. يعني واحدة من الأشياء اللي أنا يعني نفس الشيء زيد الإيمان الشخص شنو؟ إحنا الله يسلمك أنا خذيت كل المعلومات المايكروفيلم مال شركة نفط الكويت طلعته من الشركة وخشيته ببيتنا وقعدت في بيتنا 7 شهور وبعد التحرير طبعا رجعت حق الشركة. فبيتنا هذا ما كان فيه سرداب وكان معانا يهال بالبيت وكذي، فإحنا قلنا يعني لما بلش راح يبلش الغاص وكذي كنا متأكدين طبعا، ولا في لحظة من اللحظات كان عندنا الشك إن الكويت راح تتحرر، بس كنا كان السؤال متى فقط، مو إن راح تتحرر ولا لا متى. الشاهد قلنا بننتقل حق بيت فيه سرداب عشان اليهال وما إلى هال، فنقلنا بس ضل قلنا ما راح نقدر نترك البيت فاضي، أول شيء الداتا هذه كلها موجودة مالت الشركة. فقلنا خلاص جبنا 2 شباب صوماليين كانوا يشتغلون في مصفات الحمدي وخليناهم البيت وظلوا، وإحنا رحنا سكننا هناك، بس أنا يومية أمر عليهم أتأكد كل شيء تمام، يبلهم أكل يبلهم ماء يبلهم اللي يبونه أساس بس يقعدون بالبيت. بعد يمكن كذي يعني يمكن بعد شهر أو أقل من شهر، يوم أنا مر عليهم ولا الفريج متغير، النخل طايح، البيبان مقضضة، البيت اللي مجابلنا بيت العوازم شاب نار محترق، بيت مبدر الفليتشاوي نفس الشيء مضروب، والباب بيتنا مقضض، عند الباب لقيت علبة صفراء عليها باراشوت. الحين طبعاً عمري ما شفت لا عنقودية ولا أدري بالقنابل والمتفجر، ما شفنا هالشيء هذا يعني من قبل، ما أدري إن هذه قنبلة. فشلتها من قدام الباب وقطيتها بالحديقة وما انفجرت. هذه نقودي في قنبلة كذي كبيرة فيها 144 قنبلة صغيرة عليهم برشوت أبيض قطونهم ينفجرون بالجو. هذه واحدة فيهم ما انفجرت طاحت قدام الباب، أنا شلتها بإيدي وقطيتها. يعني هذا موقف كل ما أنا أتذكره أقول سبحان الله، يعني هذا أبسط شيء الواحد يموت فيه. عارف أنت شايل قنبلة وقاطها، غير المواقف العديدة، بس دائما هذا يعطيك إيمان أعمق إن سبحان الله، الله مو يومك هذا، مو كاتب لك تموت لا بهاليوم ولا بهذه الطريقة، وإن في سبب إن الله مخليك علشان تفيد الناس، علشان تسوي شيء يفيد بلدك، علشان فيعطيك إيمان وقناعة زايدة. الشاهد إنه لما دخلت البيت لقيتهم صماي ميتين خوف طبعا، والتانك ينفجر والماي وما أعرف شنو. المهم رتبنا أمورهم وظلوا البيت لما الله حرر الكويت من شر الغزو، ورحت البيت وطلعت الميكروفيلم والداتا، وهذول منصدمين قالوا هذا شنو؟ قلت لهم هذا اللي حميتوه وانتم ما تدرون.
0: وبين ألسنة اللهب التي غطت سماء الكويت بعد التحرير برزت أسماء مضت إلى قلب الخطر لتكتب بعرقها وبشجاعتها قصة إنقاذ وطن. ومن تلك الأسماء تميزت المهندسة سارة أكبر التي وقفت في الصفوف الأولى لإطفاء حرائق آبار النفط لتصبح رمزاً نسائياً وإنسانياً في مرحلة تاريخية فارغة.

طبعا فريق الإطفاء الكويتي أنشأ طلع المرسوم مال إنشاء أو القرار بإنشاء من شركة نفط الكويت بشهر 7. إحنا من بداية عمليات الإطفاء طبعا إحنا في دائرة يسمونها دائرة البترول، هندسة البترول. دائرة هندسة البترول في أول مرحلة كان شغلنا ينقسم إلى جزئين. أول جزء هو أن نعطي معلومات حق الإطفائيين اليوم، لأنه بيعرفون شو البير هذا، شفيش ما فيه، شون يسيطرون عليه. فكنا نقعد وياهم، تقعد وياهم كل يوم المغرب وأشرح لهم البير هذا شفيه ذاك شفيه. بس الجزء الثاني من عملي كان إعادة الإنتاج. إحنا في ظل مجموعة من الآبار مو مفجرين، كانوا ما فيهم شيء، صاحين. وحتى الجهود بعض الشباب الكويتيين اللي كانوا يرشون العراقيين أثناء الغزو عشان هذه الآبار ما تتفجر. الشاهد إن هذه الآبار كان في قرار إن إحنا نعيد الإنتاج بأسرع وقت، لأن إحنا محتاجين الإنتاج. فاشتغلنا لمدة 3 شهور، سوينا مركزين للتجميع، ضبطناهم كذي مانيوال، يعني مو تصليح كامل، لكن ده التصليح اللي يسمح إن إحنا نوصل هذه الآبار حق هذه المراكز وننتج نفط. وقدرنا 30/6 سنة 91 أعدنا الإنتاج، إعادة الإنتاج ظل في 30/6 من مركزين تجميع، حوالي يمكن 390 ألف برميل باليوم من هذول المركزين. فهذا أول جزء من العمل. الجزء الثاني كان يتعلق في إطفاء الآبار. فإحنا لما كنا نقعد مع فرق الإطفاء ونعطيهم المعلومات، كانت في فكرة نواة إن ليش إحنا ما نسوي فريق كويتي مع الأخ عيسى أبو يابس، مع الأخ بدر الخشتي، مع الشباب اللي كانوا موجودين. قلنا خلينا نسوي فريق كويتي، بس كان في تحفظ من الشركة لأن ما عندنا خبرة عملية بالإطفاء الآبار. صدق كلنا نعرف شلون الآبار هذه تشتغل وعندنا معلومات، لكن واقع يعني بالواقع الحقيقة إن إحنا ما عندنا الخبرة. فكان في نوع من التردد في الشركة، بس الحمد لله بعدها الله يرحمه الشيخ سعد أصر، يعني خبر الشركة إن نسوي إنشئ الفريق، وعطونا الموافقة إن إحنا يسوون الفريق. طبعًا كوني أنا كنت مهندسة حقول أصلًا وعندي معلومات الآبار كلها أصلًا، فكان يعني طبيعي جدًا إن أنا أكون جزء من الفريق. غير كذي الشباب أخوي عيسى أبو يابس الله يرحمه، عبد اللطيف الرباح، شبيب العجمي، هذولا كانوا ربعنا، كانوا أصدقائنا، وكنا نشتغل معهم حتى قبل يعني حتى أثناء الغزو كنا نشتغل معهم. فاتفقنا إن إحنا نشكل فريق، ويعني كنت أنا جزء من هذا الفريق اللي اشتغلت معه، والحمد لله الفريق يعني أنجز. أحط بين 42 بير في بين حقل برقان وحقل مقدير، ويعني قصة النجاح موجودة والحمد لله. هذا الفريق فريق وطني بحت، ولا واحد من أعضاء هذا الفريق كان يشتغل لهدف غير أنه يحاول أنه يسيطر على هذه الكارثة ويحمي ثروة الكويت. وهذا الهدف وهذا اللي كان يخليهم، ما تتخيل الفرحة اللي كانت يعني اللي كنا نشوفها قدامها بعيوننا لما نطفي أي بير. لدرجة من يعني أذكر بير برقان 160 اللي كان أكبر بير وكان تحدي وايد كبير، الأرض حارة تغلي، بس لما طفينا البير هذا من فرحتهم قعدوا على القاع، والشباب يبتون يبتون. قلت لهم أنا الوحيدة ترى اللي ما بشي فيكم، بس هم كانوا يبتون لأن الفرحة أنك أنت أنجزت هذا الإنجاز وبدرت سيطر على أكبر بير بالكويت كان شيء غير طبيعي. بعدين طبعا الحفل النهائي على برقان 118، البير هذا كانوا خلاص قررت الشركة أنه راح يكون آخر بئر وأن راح نسوي فيه الحفل. فإحنا سيطرنا على البير يوم قبلها أو يمكن كم يوم قبلها سيطرنا على البير، بس خلينا جاهز أن نرد نشبه في الحفل اللي صار. والحمد لله يعني الحين أتذكر ذاك الحفل يوم 6/11 كان يوم بديع، الجو كان جميل لأن إحنا قعدنا فترة ما شفنا جو زين، ما شفنا يعني الجو كله ملوث بالدخان. هذاك اليوم الشمس حلوها والهواء حلوة، ويعني فعلا تحس إن الحياة ردة طبيعية. فالحمد لله والشكر على كل نعمة، بس هذاك اليوم فعلا كان من أبدع الأيام وأجمل الأيام. إحنا اشتغلنا بالإطفاء 7 شهور من بداية التحرير إلى شهر 11، لكن هذا الشغل كان نتيجة العمل مال 10 سنوات.
يعني العشر سنوات اللي قبلها أنا اشتغلت بكل الحقول وعرفت كل الآبار وعرف شلون أسيطر على البير وشلون أنتجه وشلون أسكره وشلون أفتحها وشلون أشتغل معه. فهذه الخبرة هي أساس هذا العمل مال السبع شهور. الخبرة الفنية اللي يكتسبها أي مهندس لا تقدر بثمن. يعني أنا لما أنا أكثر شيء أدعو له أن أي مهندس يا ولد الحلال حتى لو 5 سنين 10 سنين من بدايات عملك اشتغل في الموقع، بعدها تبي تصير مدير، تبي تصير فني، تبي تصير اللي تصيره، بس هذه الخبرة القاعدة الفنية هي اللي تعطيك أساس حق عملك. لأن أول شيء غير القدرة الفنية أنك أنت تعرف الآبار شلون تسيطرها، تعامل مع الناس اللي موجودة في الموقع، على أن بالموقع عندك من مهندس لعامل، عندك كل الكاتيجوري هذا شلون تتعامل معه، وأغلبهم يعني يا بين كويتيين وأجانب ومن كل الجنسيات. فهني يعطيك روح قيادية، يعلمك شلون تقود الفريق هذا. شنو اللي يقود الفريق؟ تفكيرك وعلمك وعملك، لأن أنت الحين هذا التيم كله يثق فيك، أنت تعطيه الحل شلون يمشي وش ينفذ. فالكل لما تيجي تقول له لازم أنت تسوي كذي وأنت تسوي كذي، أنت طالما أنت قاعد الرأي صحيح وهو قاعد يشوف النتيجة، هذا الفريق راح يتبعك. فأنت المهندس على الموقع هو سيد الموقع، هو اللي قرر شي يصير ما يصير. فهذه القدرات، هذه الخبرات تستثمرها بعدين لما تصير في موقع قيادي بأي مكان. لكن هذا يعني العمل في الحقول يعطيك كل هذا الجوانب، يعطيك الجانب الفني، يعطيك الجانب القيادي، يعطيك الجانب الإداري، يعطيك الجانب الاجتماعي، شلون تتعامل مع الناس. هذا كله طبعا عقب ما خلصنا من عمليات الإطفاء أنا صرت رئيسة دائرة البترول اللي أنا كنت موظفة فيها، ومدة سنتين هذه الدائرة كان عملها إعادة الآبار للإنتاج، لأن إحنا كان عندنا كل آبار مدمرة. فاشتغلنا عمليات إصلاح آبار لمدة سنتين لين أعدنا الإنتاج. أتوقع كنا في نوفمبر 93 ردت الكويت تنتج حوالي 2 مليون برميل، هذا اللي كان

0: الطاقة الإنتاجية مالت الكويت. وبعدها قعدنا نفكر أوكي الحين إحنا رجعنا الإنتاج شنو نسوي وشنو الخطوة الجاية بالنسبة لنا. كانت الخطوة الجاية إن إحنا نزيد إنتاج الكويت، نرفع طاقتها الإنتاجية، واشتغلنا على وضع استراتيجية متكاملة حق الكويت إن نرفع الإنتاج إلى 3 مليون برميل، وبدينا في تطبيق هذه الاستراتيجية. وطبعا في هذه الفترة صرت أنا رئيسة فريق، ويعني قعدت فترة العشر سنوات من 91 لحد سنة 2000 في شركة نفط الكويت وفي أماكن مختلفة في بالشركة. بعدها انتقلت حق شركة الاستكشافات الخارجية، وهذه قصتها يعني غريبة، لأن اللي يشتغلوا بالقطاع النفطي خصوصا في الكي او سي بالكويت أصلا ما يدري أكو دنيا برا الكويت، ولا يدري أكو قطاع نفطي برا الكويت، ولا يحس ما يعني يعيش في داخل هذا الإطار، ما لأنه يروح الدوام الصبح الفجر ويطلع تالي الليل، حتى حياة اجتماعية ماكو. فلما أنا طلعت اشتغلت في شركة الاستكشافات الخارجية اللي تشتغل في 17 دولة برا الكويت، هذا كان عالم جديد. وفعلا اشتغلت هناك 6 سنين لحد سنة 2005. سنة 2005 فكرت إن لما توصل إلى مستوى خلاص أنت ما تقدر، ما عندك قيمة مضافة في المكان اللي أنت موجود فيه، ما تقدر تغير من شيء، أفضل أنك تمشي. فهذا اللي سويته ب 2005، طلعت وأسست شركة سميناها كويت إنرجي. كويت إنرجي شركة نفطية اشتغلت في دول مختلفة، في الجمهورية العربية المصرية، في العراق، في اليمن، في عمان، في إندونيسيا، في باكستان، في روسيا، وفي أوكرانيا. هذه الشركة توسعت وكبرت، وبعدين في 2018 باعت هذه الشركة، شرتها شركة صينية. لكن أنا طبعاً ما توقفت عن العمل لسبب بسيط. أنا تفكيري إن طالما أنت تقدر تجيب قيمة مضافة، تقدر تفتح بيت حق أحد يتعيش منه، تقدر تحسن حياة عالم، عندك هذه القدرات، عندك هذه العلاقات، فأنت يجب أن تستمر. في اليوم اللي يقول أنا ما أقدر أضيف شيء، هذا اليوم اللي تتوقف فيه، وأنا ما وصلت حق هاي المرحلة. القطاع الخاص عالم تاني فعلياً، ما تعرف شنو الأويل بيزنس، شنو طبيعة العمل في القطاع النفطي لحد ما تشتغل برا الكويت، برا بلدك، وتشتغل في القطاع الخاص، بحيث أن أنت تتخذ قراراتك، قراراتك سريعة، أنت اللي توظف، أنت اللي تفلش، أنت اللي تأخذ المشروع، أنت اللي ما تأخذ المشروع، أنت اللي تتفاوض مع الحكومات، أنت اللي تبيع نفطك، أنت اللي تشتغل بالسوق. فالقطاع النفطي، القطاع الخاص يعطيك أبعاد أكبر بكثير من أبعاد عملك في القطاع الحكومي. فأنا دائماً أشجع الشباب، أقول لهم يا جماعة اشتغلوا بالقطاع الخاص، لا يكون هدفكم أنكم تشتغلون بالقطاع الحكومي، لأن القطاع الحكومي رح يعطيكم فرصة للتدريب، رح يعطيكم أشياء، لكن اللي تحصله بالقطاع الخاص 10 أضعاف اللي تحصله في القطاع الحكومي.
1: أدركنا في هذه الحلقة أن النجاح لا يصنع من محطة واحدة، بل من الإصرار المتواصل على التعلم والعمل والابتكار. المهندسة سارة أكبر كانت مثالاً على أن المرأة الكويتية قادرة على الحضور القوي في قلب الصناعة النفطية، وأن التفوق لا يعرف حدوداً بين قطاع عام أو خاص.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة.

وجهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائيا عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد. تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة. توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة. رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في برنامج مال وأعمال. للمال حياة أخرى بعد أن يغادر الجيب، قد ينام في حساب وقد يطارد سهما وقد يتحول إلى شركة تصنع شيئا لم يكن موجودا بالأمس. وفي البورصة تبدأ الحكاية من رقم صغير على شاشة، لكنها قد تنتهي بوظيفة ومصنع واقتصاد كبير. فخلف كل رقم يتحرك على الشاشة أثر يمتد أبعد بكثير من قاعة التداول. فقبل أن نناقش هذا الملف مع ضيفنا، دعونا نشاهد هذا التقرير أولاً.

0: 2020 أداء متماسكا، إذ بلغت قيمة التداولات نحو 9,820,000,000 دينار، فيما شكلت تداولات المستثمرين الدوليين نحو 18.79% من إجمالي التداولات. ورغم تراجع السيولة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حافظت البورصة على نشاطها وقدرتها على التعامل مع التقلبات.
1: هناك أكثر من 50 شركة أعلنت في سوق الكويت الأوراق المالية عن زيادة في الربحية، وهناك 14 شركة تعدلت من نتائجها من خسارة إلى أرباح أو توازن. من هذا المنطلق نجد أن السوق الكويتي والشركات المدرجة في سوق الكويت الأوراق المالية حافظت على مكانتها في خلق الأرباح في هذه الظروف وتحسين في أداء الشركات، وهو ما يبعث أن هناك يوجد في سوق الكويت الأوراق المالية شركات من الجودة العالية.
0: وتتركز جاذبية الاستثمار الأجنبي بشكل واضح في قطاع البنوك الذي يعد الأكبر من حيث الوزن في القيمة السوقية والأعلى جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر، إلى جانب كونه من أكثر القطاعات سيولة في البورصة. وخلال الربع الأول من عام 2026 بلغت استثمارات الأجانب في القطاع المصرفي نحو 4,870,000,000، فيما استحوذ القطاع على ما يقارب 38% من إجمالي السيولة، وهو ما يعكس أهمية البنوك بالنسبة للمستثمر الدولي.
1: نجد أن هناك قطاعات، القطاع البنوك هو الأكثر استقطابا للشركات الأجنبية، وهناك قطاع بعد يبرز قطاع الخدمات، وهناك بعض الشركات في الشركات الخدمات المالية. نجد أن هذه القطاعات هي الأكثر جذبا إلى الاستثمارات الأجنبية لقوتها ومتانتها في استقطاب المستثمر الخارجي لوجود أرباح وتنامي.
0: وبين تماسك الأداء واستمرار الحضور الأجنبي، تواصل بورصة الكويت تعزيز جاذبيتها الاستثمارية مع فرص واعدة لمزيد من النمو وتنويع الاستثمارات. بينما تعكس نتائج النصف الأول أداء السوق، تبقى بورصة الكويت مؤشرا مهما لمتانة الاقتصاد المحلي وقدرته على مواصلة النمو.

0: مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. دعونا نرحب بضيفنا الخبير الاقتصادي الذي سيصحبنا في هذه الحلقة، الأستاذ نادر العبيد، ليحدثنا أكثر حول هذا الموضوع. مرحبا بك أستاذ نادر.
1: حياكم الله.
0: أهلا وسهلا. بداية، شلون نقدر نفسر أستاذ صعود البورصة أحيانا، خصوصا رغم تباطؤ الاقتصاد؟ هل هي فعلا مرآة حقيقية للاقتصاد؟
1: بداية مشكورين على الاستضافة وتسليط الضوء على هذا الجانب المهم اللي دائما تشوف الناس موضوع البورصة على اعتبار هو مؤشر وقياس للاقتصاد. بالنسبة للبورصة، عشان بس ودنا نفسر الأمور للمشاهدين الكرام،
0: بلا شك
1: البورصة هي مصطلح لمؤشر حركة الأسهم، وشفنا اليوم حركة قطاعات معينة، ولكن لاحظنا بورصة الكويت تركيزها على قطاع أكثر من قطاعات أخرى، ولاحظنا يمكن النصيب الأكبر هو في قطاع البنوك وقطاع المصرفي. ولكن اليوم هل هو أداة قياس بالوضع اللي احنا نشوفه بالكويت؟ البورصة يظلم فيها الاقتصاد لأنها ما تعكس كل القطاعات. اليوم في كثير من الناس يقولون تكلمون على البورصة وعن سوق الأوراق المالية، شنو الفرق بينهم؟ يعني خل علشان بس نوضح هذا الجانب. طبعا مصطلح البورصة هو مؤشر لحركة الأسهم المدرجة في سوق الأوراق المالية، ولكن هنالك بعد بورصات قد تكون في أسواق الموازية أو قد يكون في الأسواق الناشئة. هل تعكس في بورصة الكويت؟ طبعا لا، ما هي موجودة ونتمنى تكون موجودة. سوق الأوراق المالية هو ما يشمل الأدوات المالية. لما نقول سوق سندات، سوق الصناديق، سوق الحبوب، هذه كلها بورصات. لذلك اليوم لما نقول احنا سوق الأوراق المالية هي ينعكس فيها نوعية الأداة المالية وليس بس البورصة. حاليا احنا نركز على البورصة، هذا جانب. الجانب الآخر قد يكون سوق الأوراق المالية هو يتضمن الرقابة، الضوابط، التسويات، البيع الشراء. لذلك اليوم سوق الأوراق المالية هو أشمل، والبورصة هي جزء من المنظومة هذه كلها.
0: أكيد. بالحديث عن البورصة وأهميتها، إحنا بالكويت نعتمد بشكل كبير جدا على النفط. يعني هل تعكس البورصة، يعني إذا ودنا نفصل أكثر، واقع الاقتصاد ككل أم جزء من هذا الاقتصاد؟ أم أن الدولة تعتمد بشكل شبه كلي على النفط فقط؟
1: طبعا بالنسبة للكويت إيراداتها الأغلب يكون من مبيعات النفط، ومساهمة القطاعات اللي تجي تعزز الموازنة هي تقريبا 10%. يعني عندنا 5 جهات رئيسية هي اللي تعزز ما هو غير النفط، اللي هي الموانئ، هي وزارة الكهرباء والماء، الداخلية، وزارة الصحة، وفي جهة خامسة المالية اللي هي أملاك الدولة. ولا هذه الجهات تقريبا تمثل 10-12% إيرادات غير نفطية، فهذه دائما تعزز فيها الميزانية. بالنسبة لعملية النفط، دائما نلاحظ حنا أن وين لما نتكلم سوق الأوراق المالية ليش ما ينعكس فيه القطاع النفطي وهو المحرك؟

0: لأن كثير من الأنشطة في القطاع النفطي قد تكون سواء مشاريع عقود، قد تكون لشركات قد تكون عائلية وغير مدرجة. لذلك اليوم ما راح يبين بالبورصة كثقل، لأن كثير من الأعمال والعقود قد يكون خارج البورصة، لذلك ما تعطي العمق اليوم. وقبل شوية تكلمنا عن موضوع البنوك والقطاع المصرفي، وهي تمثل 60 أو 61%
1: من البورصة.
0: من البورصة.
1: نعم.
0: طيب وين القطاعات الأخرى؟ هذا تساؤل.
1: القطاعات الخاصة تقصد؟
0: القطاعات الأخرى اللي هي يعني اليوم مثلا ليش ما نشوف مثلا شركات في قطاع الرعاية الصحية؟ ما نشوف، قليل. ما نشوف بالأمن الغذائي، قليل. ما نشوف في قطاع التعليم، قليل. ما نشوف في الخدمات اللوجستية، قليل. وين هم الباجين؟ لذلك اليوم كثير من المستثمرين يتجهون لقطاع المصرفي لأن العوائد أكثر، وبنفس الوقت حصص القطاعات الأخرى أقل. لذلك حنا نشوف في عدم اتزان. اليوم الكويت عندها رؤية جديدة، واليوم 2035 موجودة.
1: أنا ودي أي على هالنقطة،
0: تفضل.
1: بس أنا ودي أفصل أكثر. يعني الكويت تتجه إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي، زين، وإحنا قاعد نتكلم اليوم عن سوق الأوراق المالية ونتكلم عن البورصة، شلون نعزز هذا المفهوم بحيث أنه يصير عندنا ارتفاع في مستوى، أنت ذكرت منذ قليل نسبة 12% فقط من اقتصاد الدولة قائم فقط على يعني القطاعات الأخرى، الباقي كلها نفط، شلون نرفع هذه النسبة؟
0: طبعا اليوم لازم يكون في تفكير استباقي لما يتماشى مع رؤية الكويت، اللي هو شلون أنا أتخارج كحكومة وأشغل القطاع الخاص. مثلا اليوم لو جيت أنا أبي مثلا أعمل مدينة في الرعاية الصحية، أو مدينة تعليمية، أو مدينة اقتصادية، إذا أنا شغلتها كحكومة إذن قل دور القطاع الخاص. ولاحظنا الحين مثلا الكويت كانت موضوع الوحدات السكنية تنفذها الحكومة، اليوم لما صار موضوع المطور العقاري وشرط من يتقدم لهذا النموذج إدراج بالبورصة، إذن أنا هنا أعطيت بعد بأن اليوم أول شيء حافز حق الشركات الغير مدرجة أنها تروح للبورصة،
1: تدرج نفسها
0: عشان تستفيد من هذا، فهذا حافز. الجانب الآخر أنا أعطيت عمق بأن أنا اليوم خليت القطاع الخاص هو من يدير عملية القطاع، وأنا أشتري منه الوحدة. لذلك اليوم هذه نقلة كبيرة. ليش؟ لأن اليوم إذا أعلنت الحكومة بأن أنا بسوي مثلا خلنا نقول 20 أو 50 ألف وحدة، وأعلن المطور العقاري بأسماء، هذا راح ينعكس على البورصة، هذا واحد. الجانب الآخر اضطرار الشركات اللي رسى عليها المشروع إنها بدل ما تروح تقترض تبتدي هي تطلب زيادة رأس مال وتكبر قاعدة رأس المال اللي خاصة فيها. لذلك اليوم العملية المحرك الرئيسي هو راح يكون الحكومة في إيجاد عمق البورصة وسوق الأوراق المالية.
1: إنزين، هل البنوك يعني سبب هيمنة البنوك على القطاع المالي، هل هي العائق عشان يعني تحرك باقي الأنشطة في السوق؟
0: لأن اليوم التباطئ عملية إسناد كثير من المشاريع للقطاع الخاص خلى الناس تبي القطاع المصرفي لأن إيراداته أعلى، هذا واحد. الجانب الآخر اليوم فرص خلق شركات جديدة واكتتابات جديدة، هني نبتدي نوزن العملية. احنا ما نقلل من قيمة دور القطاع المصرفي، ولكن لما احنا نوجد مشاريع جديدة للقطاع للشركات الخاصة وسواء مقاولات أو خدمات لوجستية أو أعمال لها علاقة بالقطاع النفطي، من اللي راح يمولها؟ راح يمولها البنوك. فالبنوك ما زالت موجودة ودورها موجود، وراح تنعكس عليها هذا الجانب، لأن اليوم البنوك هي من يمول. ولكن إذا احنا بنتكلم على إيجاد خطة جديدة، لازم نوجد منظومة جديدة، كيفية تحفيز الشركات الجديدة تكون بالبورصة. الجانب الآخر، الحكومة من يخلق الفرص بالنسبة للمشاريع، مثل ما سوت في المطور العقاري، تستنسخ نفس العملية في القطاعات الثانية، اللي أعتقد اليوم نقول دور القطاع الخاص فيها ما زال محدود، مثل القطاع التعليمي، اليوم القطاع الصحي، اليوم الخدمات اللوجستية. هذا وايد مهم، وإلى جانب أن خلق المنافسة. يعني اليوم ما هو صحي أحيانا أني أنا أرسي قطاع معين على جهة واحدة من القطاع الخاص، لازم أوجد التنافس. ليش التنافس؟ أول شيء عشان أنوع المشاريع واللاعبين، وبنفس الوقت أوجد رؤوس أموال جديدة.
1: أكيد بلا شك. الحين ودنا نتكلم أكثر، بما أننا إحنا قاعد نتكلم عن البورصة، ودنا نتطرق أكثر حق مسألة أهمية البورصة، قيمتها. هل هي يعني ممول للمشاريع، ولا هي يعني فقط مجرد مكان ومنصة للتضارب في السوق؟ يعني في السوق
0: بالوقت الحاضر هي عملية مضاربة وتخارج وبيع ونقل ملكيات.
1: مضاربة فقط،
0: لأن طول ما أنه ما نزلت شركات جديدة واكتتابات جديدة، إذن أعتقد أن احنا اليوم ما قاعدين نقيس هذا الجانب. لذلك أعتقد اليوم من الضروري تغيير هذه المنظومة وإيجادها. ليش اليوم هي البورصة المفروض تكون هي الممول؟
1: أكيد.
0: هي اللي تدرج، يعني لاحظنا في كذا شركة خاصة بالفترة الأخيرة أدرجت بالبورصة، شركات قد تكون عائلية. دخول الناس المستثمرين الجدد فيها إذا أعطاها عمق، أعطى قيمة عادلة للسهم، وبنفس الوقت غير التركيبة وهيكلة الملكيات. لذلك أعتقد اليوم هذا مهم أن احنا نركز عليه، خصوصا إذا كان في مغريات من أسواق ثانية بأن هي تحاول تغريك أن أنت تروح لأسواق ثانية. إذا أعتقد من المهم المحافظة على الشركات الجيدة الناجحة، ونعطي محفز حق الشركات غير المدرجة، سواء عائلية أو شركات خاصة، أنها تدرج. ليش؟ لأن اليوم سوق الأوراق المالية المفروض يكون هو معزز وليس عبء على الشركات. يعني اليوم ما أبي أحط ضوابط كثيرة على الشركات علشان تبتدي تتجنب الإدراج. أنا المفروض أعطيها حوافز. الحوافز تبتدي من الحكومة، هي من
1: شكل الحوافز هذا؟
0: يعني اليوم مثل المطور العقاري، اليوم أنا ما أعطي مشاريع إلا حق الشركات المدرجة، إذا أنا أحفز الشركات غير المدرجة أنها تروح هناك. أنا اليوم أبي أعطي مثلا بعثات داخلية حق الشركات المدرجة في البورصة، إذا أنا أشجع الشركات التعليمية أنها تكون بالبورصة. لو جيت أنا أبي أتعامل مع، خلنا نقول، قطاع الرعاية الصحية، أنا اليوم أبي أعطي وأشتري الخدمة الصحية من القطاع الخاص، شريطة أنه يكون مدرج في البورصة. أنا هني رفعت أول شيء، أنا أعطيت مؤشر بأن أنا إيش كثر أحتاج من خدمات أنا أبي أشتريها، خلنا نقول وزارة الصحة أو وزارة التربية أو أي جهة حكومية. الجانب الآخر، اليوم أنا حاولت أجذب رؤوس أموال جديدة، سواء محلية أو إقليمية أو خارجية. ليش؟ لأن اليوم أنا إذا جيت مثلا حق الرعاية الصحية، خلنا نقول، وجيت أنا وقلت مثلا يا قطاع خاص أنا أبيك تبني لي مستشفى، شريطة أن أنت تكون جايب لي مستشفى من معايير العالمية، أنا سوقت الكويت. بنفس الوقت أنا أقول له إذا أنت مدرج بالبورصة أنا عندي استعداد أعطيك هالكثر حجم أعمال. هذا التحفيز اللي يصير. نفس العملية في القطاعات التعليمية والقطاعات اللوجستية. هذا جانب. الجانب الآخر، اليوم المفروض الكويت تفكر في أنها تتخارج تدريجيا من إدارة كثير من المرافق والمنشآت، خصوصا أن رؤية الكويت اليوم تقول لك أنا أبي أخلي القطاع الخاص داعم وليس بديل، داعم. داعم إذا أنا أبتدي أقلل من تكاليفي وأشتري الخدمة منه، لأن اليوم أبي أعدل هذه التركيبة. من خلال هذا أنا أعتقد اليوم دخلنا وغيرنا هيكلية سوق الأوراق المالية والبورصة كمؤشر، بحيث أن اليوم لو يبي مستثمر يجي ما يجي على قطاع معين بس، يجي على القطاع الثانية، ما هو جزء من تنمية مصادر الدخل أنا بتكلم فيها. إيش حقي أنا اليوم موجود هنا؟ ولاحظنا المستثمر الأجنبي اليوم وصل استثماره في قطاع المصارف 19%، قارب لل 20%. ليش؟ لأن في سلامة، مركز مالي للقطاع المصرفي، توزيعات مغرية، توزيعات دورية. هذه التوزيعات الدورية اليوم كل 3 شهور أنا أقدر أوزع، عطت إغراء حق كثير من الناس أن يتجهون لهذا.
1: رفعت النسبة بشكل كبير. إنزين أستاذ نادر، لو إحنا الحين توجهنا نحو البورصة وسوق الأوراق المالية وعززناها بالشكل اللي أنت طرحته قبل شوية، شو راح يكون شكل الاقتصاد؟ يعني شنو الهدف أو النتائج، عفواً مو الهدف، اللي راح تظهر مجرد أن نتحول إلى ذلك الاتجاه ونعزز مفهوم البورصة وسوق الأوراق المالية؟
0: دائما نقول حنا البورصة يقراها المستثمر بناء على رؤية الدولة. الدولة إذا كانت هي شفافة وتقول أنا بنزل مثلا 10 مشاريع في قطاعات متنوعة وعندي جدول زمني بقدمها، يعني يغري المستثمر أنه يبتدي يفكر بأن الكويت راح تنزل قطاع مشاريع في القطاع النفطي، في قطاعات الصحة، في قطاع التأمين، في قطاع القطاعات الأخرى.
1: أي مستثمر راح نتكلم عنه؟
0: سواء الكويتي ولا الخارجي، الأجنبي، حتى الأجنبي. الأجنبي اليوم يحق لنا اليوم يتملك من خلال محافظ أو من خلال بشكل مباشر، ليش لا؟ ما هو اليوم هل أنا أبي عشان يشتري سهم ولا يشارك في نقل المعرفة؟ هني مهم. اليوم مثلا خلنا ناخذ مثلا موضوع المثل اللي تونا تكلمنا على المستشفى، لو جاء مشغل عالمي واشتغل بالقطاع مع القطاع الخاص والحكومة شرت الخدمات منه، خدمات مثلا بدل ما تبعث للخارج تشتري الخدمة هني، هني بالنسبة لنا عززنا العمق وبنفس الوقت خلقنا بيئة. الحين بالنسبة لنا البورصة، هل أنا اليوم قاعد أتكلم على تسعير سهم ولا بناء الثقة حق المستثمر للمستقبل؟ على فكرة المستثمر لما يجي إذا أنا ما عضيت الحوافز والمؤشرات يقرأ اقتصادي وين رايح، ما راح يجدم علي. يمكن يجرب قطاعات معينة ولو لقى فرص ثانية في المنطقة يمكن ينتقل لها.
1: أكيد.
0: فهذا اليوم المحافظة على الموجود من المستثمرين وتعزيزه. وشلون يجي هذا؟
1: بالنهاية رؤوس الأموال يعني تسعى خلف، يعني رؤوس الأموال والمستثمرين يسعون حول يعني هذه الفرص وهذه التسهيلات بلا شك. يعني
0: حتى الدولة،
1: حتى الدولة،
0: الدولة اليوم لما تنشئ هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي، ما هو أنا أبي فلوس تجيني، ليش؟ تعزيز للاقتصاد، وخصوصا أن تصنيف الكويت اليوم عالي ائتمانيا، بنفس الوقت أنا اليوم أبي أنوع مصادر الدخل، فهذا هذا هذا جانب مهم. ليش اليوم بس 10% إيرادات غير نفطية تي؟ ليش ما يكون أنا عندي هدف أن خلال 5 سنوات الجاية أو خلال 10 سنوات الجاية ترتفع من 10% إلى 20%، وابتدي تدريجيا. لازم أبتدي أنا أحل هذا الجانب. الجانب الآخر اليوم القطاع المشاريع هذه لما أنا أبتدي أعطي حوافز وتروح هي للبورصة علشان تنعكس على اقتصادي، المفروض أنا أبتدي أحسب كم فرصة وظيفية خلقت لي. أنا اليوم براجع البورصة الحين وأقول والله البورصة طلعت كذا نقطة ولا نزلت كذا نقطة ولا كثر مبالغها، هل حسبت أنا اليوم كم شركة محلية انتقلت لدور إقليمي؟ ما عرفت. هل وجدت وظيفة جديدة، كم وظيفة خلقت؟ ما عندي هذه مؤشرات. لذلك اليوم أنا إذا أنت أبي أشوف البورصة تكون المرآة حق اقتصادي، لازم أعرف بالضبط بشكل دوري كم شركة، كم اكتتاب، كم المبالغ اللي انحطت، كم خلقت وظائف ولا لا، بنفس الوقت إيش كثر عززت في تنويع مصادر الدخل غير النفطية بالكويت. هذه مؤشرات أعتقد وايد سهلة على الكويت إنها تتعامل معها، وخصوصا إحنا عندنا تجارب وايد جيدة. الكويت على فكرة أول سوق أوراق مالية أنشئ قبل 50 سنة، 1976 أنشأ أول بورصة.
1: عجيب.
0: فاليوم أنت عندك تجارب وايد جيدة، لذلك اليوم التجارب اللي صارت الحين متانت.
1: أنت عندك يعني بنية تحتية جاهزة.
0: عندك وعندك جهات رقابية جيدة. اليوم لاحظ البنك المركزي والجهات الرقابية في القطاع المصرفي، إيش حق اليوم من أفضل القطاعات على مستوى حتى إذا مو إقليمي على مستوى عالمي. اليوم القطاعات معاييرها وايد جيدة، معايير الجهات الرقابية وايد عالية. ليش؟ لأن استفاد من التجارب اللي مرت فيها الكويت، مرت في أزمات كثيرة. اليوم مرت في أزمة المناخ في 2008، في 2000 كورونا. إذن الجهات الرقابية قاعدة تحصن قطاعات معينة، لذلك قاعد يشوفها المستثمر إنه لا قاعد تحسن روحها بشكل جيد، فهي مغرية للاستثمار في هذا القطاع.
1: تكلمت قبل شوية عن المؤشرات اللي يعني تبين لنا وتكشف لنا يعني صحة الاقتصاد. يعني في عدة مؤشرات، منها السيولة، الأرباح، التدفق الأجنبي، أيهم أهم؟
0: بالنسبة للسيولة، قبل السيولة عمق السوق هذا أهم. عمق السوق، لما يكون السوق عميق ومتنوع هو يجيب لك السيولة ويجيب لك الربحية. هذا جانب. الجانب الآخر، اليوم أنا مسؤوليتي كدولة المفروض أنا أبتدي أرتقي في الأسواق وأبتدي أعمل أسواق أخرى منافسة. يعني اليوم مثلا ليش ما عندي أنا مؤشر حق الشركات الناشئة اللي هي الأعمال الصغيرة؟ عشان تبتدي أنا هذه الأعمال الصغيرة تبتدي تكون عندي في السوق الموازي ومن ثم السوق الأولي.
1: تنمو يعني.
0: تنمو طبعاً. ما هو اليوم أنا شلون أقدر يعني شي يهمني أنا إذا موجودة عندي بس 120 شركة مدرجة وتموا وكل سنة هم نفسهم.
1: إذن أنا وبقوا بنفس المستوى.
0: ونفس المستوى. إذن ما عطيت بعد. وقد يكون مأخذ علي بأن اليوم لأن ما في مشاريع كثيرة عشان شي الناس تتجه للبورصة. قد يكون. وهذا تساؤل محلة. أن اليوم إيش حق الناس تضارب؟ يمكن يكون لأن ما في مشاريع جديدة.
1: السوق فقير يعني.
0: قد يكون. أو قد يكون بالنسبة لنا اليوم بطء الدورة المستندية قد يكون يخلي الناس تي على الجاهز ما يبي يروح هناك. قد يكون هذه المراجعة الدورية لأسواقنا وتحليلها وقياس أدائها، هذا مهم إذا حنا مفكرين إن نسوي نخلق عمق لأسواق المال. ليش ما يكون عندنا سوق سندات؟ ليش ما يكون عندنا أسواق أخرى لها علاقة مثلا في المعادن؟ عندك على فكرة اليوم ترى حتى سوق السمك هو بورصة، سوق الخضرة هو بورصة. فاليوم
1: شكل من أشكال البورصة.
0: هو مؤشر. ما هو البورصة هو مؤشر. عاد الحين أنت تنشره أو ما تنشره، ولكن هو معيار. لذلك اليوم أعتقد لازم نرتقي في عملية خلق الأسواق وعمقها، ومن ثم ترتيب الأولويات. أعتقد اليوم بالنسبة للأولويات خلنا نقول تنويع القطاعات، هذا وايد مهم، لأن التنويع هو أولوية. إشراك القطاع الخاص من قبل الحكومة هذا يعطي مؤشر وعمق أكثر. الجانب الثالث بالنسبة لنا اليوم الربحية. الربحية هي نتيجة أداء. لذلك اليوم بالنسبة لنا لا نستعجل على الربحية كثر ما نستعجل على الاستمرارية. لأن في كثير من الشركات قد تكون تربح سنة واحدة لأن عندها مشروعين أو ثلاثة، بس إذا ما ياها مشاريع تنزل أداءها. أنا اليوم يهمني الاستمرارية والاستقرار. لذلك اليوم البنوك هي دائما مغرية، لأن الاستقرار عندها جيد، أدائها قابل للقياس، وبنفس الوقت هي الجهات الرقابية عارفة شلون تمشي فيها وتوسع معها.
1: أكيد بلا شك الحديث معك شيق أستاذ نادر، وبلا شك ما ودنا ينقطع، لكن الوقت يعني يداهمنا. نهاية الحلقة نقطة مهمة ودك تتطرق لها، خلاصة ودك أنك يعني تطرحها أمام المشاهدين عشان يعني تكون الفائدة.
0: والله إحنا اليوم نتمنى أن يكون الاقتصاد، أو البورصة، وإحنا بما أننا قاعد نتكلم على البورصة أو سوق الأوراق المالية، دائما يكون في أدوات لتعميقه وتنويع المصادر، واعتقد الكويت اليوم بموقع الجغرافي اعتقد تكون هي وايد سهل عليها تنويع مصادر الدخل، وخصوصا عقب الازمه اللي صارت الحين. احنا محتاجين كثير من القطاعات لازم نسويها، امن غذائي اليوم لازم نتكلم فيه، اليوم تنويع مصادر الدخل بالنسبه للخدمات اللوجستيه للموقع الجغرافي للكويت، كثير من الامور المدن المتخصصيه، هذه كلها راح تنعكس لاقتصادنا وبورصتنا.
1: اكيد بلا شك استاذ نادر العبيد خبير الاقتصاد، حديث شيق وياك واستفدنا الكثير، شكرا على كل ما أضفت خلال هذه الحلقة. كذلك مشاهدينا الشكر موصول لكم ولزملاء الذين شاركونا هذا البرنامج. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، على أملي أن نلتقي بكم مجددا في موعدنا في الأسبوع المقبل. في أمان الله.

وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس لمدة تصل 3 سنوات وغرامة تصل إلى 5000 دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يجالس متعاطي المواد المخدرة والمؤثرة عقليا حتى لو لم يتعاطى معهم.

Ja. Omdat hij...

0: Κάτσε το γαμό το. Η μάνα, ο πατέρας και το μητέρα.
1: Gracias.

则，他斜着下去砸进去了。

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. العوازل الحرارية هي مواد تستخدم لتقليل الانتقال الحراري من خارج المبنى إلى الداخل صيفاً، ومن داخل المبنى إلى الخارج شتاءً، مما يساعد على الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية المطلوبة وتقليل استهلاك الكهرباء. تطبيقات العزل الحراري: عزل الأسطح والأدوار المعلقة عزلاً حرارياً، استخدام الطابوق الأبيض بسماكة 25 سنتيمتر وكثافة 500 كيلوغرام للمتر المكعب، عزل الأعمدة والجسور الخارجية عزلاً حرارياً. من مواد العزل الحراري: الصوف الصخري، الصوف الزجاجي، البوليوريثان. فوائد العزل: تقليل تسرب الحرارة والحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف وتحسين كفاءة تشغيلها، تقليل الأحمال الكهربائية وقت الذروة، دعم الاستدامة ورفع كفاءة الطاقة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه: وفر.

الإهمال ما هو غلطة عابرة، وهو موقف وسلوك يوقف حياة الناس ويعطل مصالحهم. ورقة مؤجلة، توقيع متأخر، أو متابعة ناقصة، كلها حلقات من إهمال يهدد ثقة المجتمع بالمؤسسة. النزاهة الحقيقية تبدأ من الدقة والحرص على أداء الواجب بضمير.

0: بعد 6 أشهر. تراوح الأزمة مكانها وتتأرجح الأوضاع بين هدوء حذر بلا تسوية وانتظار ثقيل لمآلات حرب بثوب جديد عنوانها العقوبات الاقتصادية. في واشنطن حسمت إدارة ترامب موقفها بإغلاق الباب أمام العودة لمذكرة التفاهم العالقة بين الخلافات المزمنة مع إيران، لتفتح في موازاة ذلك أبواب معركة اقتصادية تراجعت معها الخطط العسكرية، لكن خطر العودة للقوة يبقى قائما في الحسابات الأمريكية. يرسم ترامب حدود استراتيجيته الجديدة مع طهران بغلق نوافذ الدبلوماسية والتركيز على معقبتها اقتصاديا ورفع الكلفة أمام الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية مع إيران، في خطوة قد توسع دائرة المواجهة الاقتصادية. على الجبهة المقابلة تصر طهران على خلط الأوراق والمساومة بورقة المضيق على طاولة الحوار المجمد مع واشنطن. على إيقاع هذه المعادلة الخطرة تتسارع خطى الوسطاء لفك عقدة الأزمة ورسم مقاربة جديدة لإحياء مسار التفاوض وردم فجوة الثقة التي تعيق استئناف الحوار. وبين عقوبات تتصاعد ودبلوماسية تبحث عن مخرج، يبقى الخطر قائما من تحول المواجهة إلى صراع مفتوح بلا سقف أو أفق.
1: هنا لا يحتاج الغزيون إلى من يخبرهم بأن وقف إطلاق النار لا يزال سارياً على الورق، فصوت المدافع كفيل بإخبارهم بأن الحرب لم تغادر المكان. 5 شهداء ارتقوا منذ فجر الجمعة، 3 منهم من عائلة واحدة استهدفتهم غارات الاحتلال في منطقة القرارة شمالي خان يونس، فيما استشهد آخران إثر استهدافات للاحتلال في مناطق متفرقة. لم تكن الغارات سوى وجه واحد لمشهد ميداني أوسع إذ تزامنت مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الطيران المروحي والآليات العسكرية والزوارق الحربية في اعتداءات امتدت على طول القطاع.
2: ما فيش وقف إطلاق النار، هذا كلمة وقف إطلاق النار لا له العالم فيها. إحنا كل يوم بنموت، كل يوم بنقدم. إحنا نروح لمين؟ إحنا نروح لمين وأهلنا كل يوم بموتوا؟ اللي صار الواحد يخاف على أولاد يطلعوا على الشارع، إيش دار بتوى ناس ماشي في الشارع تموت؟
1: هنا كل غارة تعيد الخوف إلى الخيام، وكل قذيفة تفتح طريق نزوح جديداً، وكل عملية نصف تقلص ما تبقى من مساحة للحياة، بينما تظل المستشفيات المنهكة الوجه الأخير للشهداء والمصابين. هذه الاعتداءات المتزامنة لا تبدو حوادث منفصلة، وما يجري في قطاع غزة أكبر من مجرد خرق متكرر لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر الماضي. حتى نيكولا ميلودينيف رئيس مجلس السلام والمسؤول عن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، محذرا من أن البديل عن الخطة الأمريكية هو حرب قادمة. لكن التحذير من حرب قادمة يبدو مختلفا من داخل غزة، فسكان القطاع لم يشعروا بأن الحرب انتهت حتى يخشوا عودتها، وبين اتفاق لا يوقف القصف وهدنة لم تمنح الأمان يواصل الاحتلال تثبيت معادلة قاسية، لا حرب معلنة تنتهي ولا سلام يصل إلى الأرض.
3: الجنوب اللبناني شهد يوما ميدانيا ساخنا اتسم بتصعيد عسكري لافت من قبل الجيش الإسرائيلي الذي وسع نطاق عملياته لتشمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وتوغلات برية في مناطق متفرقة. وتوزعت هذه التحركات على محاور عدة، بدءا من مرتفعات علي الطاهر وصولا إلى النبطية في مشهد ميداني معقد. وأظهرت المعطيات الميدانية أن الغارات لم تقتصر على الأهداف العسكرية، بل طالت منازل مدنية وبنى تحتية، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين في صفوف مدنيين. وأفادت الصحة اللبنانية بمقتل امرأة وإصابة 6 أشخاص في غارات للاحتلال استهدفت قضائي النبطية وصور. تزامنت الهجمات مع إبلاغ حكومة الاحتلال واشنطن عدم رضاها عن أداء الجيش اللبناني واعتبارها أن المشروع التجريبي في الجنوب لم يحقق النتائج المتوقعة، وعلى الصعيد السياسي رفضت الولايات المتحدة المناشدة العلنية التي وجهها الرئيس اللبناني جوزيف عون لتمديد مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمستمرة منذ 48 عاما في جنوب لبنان الخاضع للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الترتيبات الأمنية الأخيرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي والتي تم التوصل إليها بوساطة أمريكية ستحل محلها. مجريات الأحداث تبين أن الجنوب اللبناني يعيش حالة من التوتر الشديد مع تنوع أشكال العمليات العسكرية، فيما يعكس المشهد الحالي مرحلة جديدة من المواجهة في القرى والبلدات المتاخمة للحدود وسط حالة من الترقب بشأن المرحلة المقبلة، وما إذا كان لبنان مقبل على مرحلة جديدة من التصعيد أم سيكتب للمساعي الدبلوماسية النجاح في إعادة تثبيت الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي.
4: دخلت الحرب في أوكرانيا منعطفا بالغ الخطورة خلال الساعات الماضية بعد أن رفعت موسكو سقف تهديداتها بشكل غير مسبوق، موجهة أصابع الاتهام والوعيد مباشرة إلى بريطانيا وفرنسا، متهمة إياهما بالعبث بالنار، وذلك بعد إعلان لندن عن نقل صواريخ ستورم شادو بعيدة المدى إلى أوكرانيا بموافقة من باريس. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد حذر من أن أي صدام مع الناتو قد يتطور بسرعة إلى حرب نووية.
5: إن الخداع هو أساس الدبلوماسية الغربية ولا يزال كذلك، وها هم ينطلقون بحزم في مسار تزويد نظام كييف النازي بأسلحة هجومية حديثة وفتاكة بشكل متزايد. إن دور بريطانيا هو الأكثر سلبية كما كان الحال لقرون عديدة، وكذلك على معظم حلفاء بريطانيا. إن بريطانيا لم يكن لها حلفاء دائمون قط، والولايات المتحدة ليست استثناء.
4: القرار الغربي لم تعتبره موسكو مجرد دعم عسكري تقليدي، بل نقلة نوعية تمنح كييف القدرة على إنتاج صواريخ قادرة على ضرب العمق.

0: الروسي بشكل ممنهج.
1: هذا القرار لاعب بالنار، وبريطانيا تتحول إلى شريك في الإرهاب ضد المدنيين الروس، وعلى لندن أن تدرك أن عواقب عدوانها ستكون كارثية ولن تقتصر على حدود أوكرانيا، بل سيطال المنشآت العسكرية البريطانية أينما وجدت، سواء داخل أوكرانيا أو خارجها.
0: وهنا يبرز السؤال الأهم حول احتمال مواجهة مباشرة بين روسيا والناتو في سيناريو الانزلاق العرضي، فالممر البري بين بولندا ودول البلطيق المعروف بممر سوفالكي يعتبر نقطة ساخنة، وأي حادث طارئ هناك كسقوط صاروخ أو اختراق مجال جوي قد يفعل المادة الخامسة تلقائيا من معاهدة الناتو، والتي تعني أن أي اعتداء على عضو واحد هو اعتداء على الجميع.
2: إن هذه الخطوات وكل ما يحدث من شأنه أن يصب الزيت على النار ويقوض أي فرصة للتهدئة.
0: إذن نحن أمام مفارقة خطيرة، تصعيد لفظي وسياسي غير مسبوق مقابل غياب شبه كامل لقنوات الاتصال الفعالة بين موسكو والغرب، وخطر المواجهة بين روسيا والناتو لم يعد مجرد سيناريو هامشي، بل أصبح احتمالاً وارداً يتوقف على حساب الدقة والرصانة في العواصم الكبرى، وسط تحذيرات أمريكية عبر قنوات سرية من أن أي خطأ في الحسابات قد يشعل مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف الناتو.
3: مراسل قناة الأخبار بوريا الفراء، موسكو.
4: بين ألسنة لهب تلتهم الغابات وسحب دخانية تخنق المدن، تواجه إندونيسيا واحدة من أخطر موجات حرائق الغابات في السنوات الأخيرة. خلف الضباب تتراجع الرؤية ويصعب التنفس، فيما يضطر السكان لارتداء الكمامات والبقاء داخل منازلهم. من سومطرة إلى كاليمنتان تتصاعد أعمدة الدخان في أزمة لم تعد بيئية بل تحولت إلى خطر صحي يهدد الملايين.
5: أنا قلقة من أن نمرض جميعنا واحد تلو الآخر بسبب هذا الضباب الدخاني. ابنة أخي لا تزال صغيرة ولم يختفي سعالها منذ أسبوعين. لقد تم إعطاؤها مضادات حيوية لكنها لا تزال تسعل.
4: السلطات الإندونيسية قالت إن أكثر من 5 ملايين شخص في جزيرتي بورنيو وسومطرة تعرضوا لمخاطر الدخان، فيما تلقى أكثر من 13,000 شخص العلاج من جراء التهابات تنفسية خلال يوليو وأغسطس.
6: يجب على الحكومة المحلية أن تتعامل مع مشكلة الضباب الدخاني هذه بجدية. خلال 35 عاما عشتها هنا، هذه أسوأ دورة ضبابية وأطولها مدة رأيتها. إنها مسألة خطيرة للغاية، خاصة بالنسبة للأطفال.
4: الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث قالت إن الحكومة الإندونيسية تحقق نتائج إيجابية في مكافحة الحرائق بعد مشاركة أكثر من 24,000 عنصر إطفاء مزودين بمروحيات وطائرات من الاستمطار، بينما تتواصل عمليات التبريد والسيطرة على البؤر النشطة، في وقت ساهمت فيه ظاهرة النينيو في انخفاض سقوط الأمطار وتمديد حالة الجفاف. ووسط هذه التداعيات عززت إندونيسيا وماليزيا التعاون بينهم لخفض مستويات الضباب بعد أن امتد الدخان إلى ماليزيا وبروناي، فيما باشرت السلطات بتحقيقات مع أكثر من 70 شخص يشتبه بهم في إشعال بعض الحرائق. ومع استمرار موسم الجفاف ومواجهة ألسنة اللهب تبقى الساعات المقبلة حاسمة تراهن فيها جاكرتا على منع كارثة بيئية وصحية عابرة للحدود.

الخير سمة راسخة في نفوس أهل الكويت، ومثلما نحرص على العطاء علينا أن نحرص على طريقه. تبرعك لابد أن

يكون عبر الجمعيات الرسمية المعتمدة من الدولة لضمان الرقابة ووصول المبالغ لمستحقيها وفق الأطر القانونية، فالوسيلة لا تقل أهمية عن الغاية.

0: حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه النشرة الصباحية. تقرأها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها محمد الحريص. موجز النشرة: وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة لبحث آخر التطورات الإقليمية. دولة الكويت تعبر عن تضامنها مع الجزائر إثر حرائق الغابات التي اندلعت شمال شرق الجزائر وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا وخسائر مادية جسيمة. البيت الأبيض يقول إن إيران لم تصدر أي كمية من النفط منذ استئناف الحصار الشهر الماضي، والرئيس الإيراني يدعو إلى تعزيز الدبلوماسية وإقامة علاقات جيدة مع دول الجوار. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 5 شهداء. الممثل الأعلى لمجلس السلام يحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الأمم المتحدة تعرب عن استعدادها لتقديم المزيد من الدعم لكل من نيبال والصين بعد الفيضانات العارمة التي اجتاحتهما. نبدأ نشرتنا هذا الصباح بالأخبار المحلية. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي. وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إنه جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة إثر حرائق الغابات التي اندلعت شمال شرقي الجزائر وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا وخسائر مادية جسيمة. وتقدمت الوزارة في بيان لها أمس الجمعة بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وإلى أسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل. ونتحول إلى واشنطن، حيث أكد البيت الأبيض أن إيران لم تصدر أي كمية من النفط منذ استئناف الحصار الشهر الماضي، مضيفا أن الألغام في الممرات الملاحية الدولية بمضيق هرمز تمت إزالتها. من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم أنه تم تغيير مسار 82 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية في منتصف يوليو الماضي. وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحا أمام حركة الملاحة، معتبرا أن قدرة إيران على تهديد السفن أصبحت ضئيلة. بالمقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ضرورة تعزيز الدبلوماسية، داعيا إلى إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار. وفي لبنان، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصف مدفعي وتوغلات برية، حيث استهدف بلدات في قضاء بنت جبيل وصور بالتزامن مع إطلاق نار من أسلحة.

وإلى قطاع غزة ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة إلى 5، فيما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة وصفت جراح بعضهم بالخطيرة. في غضون ذلك يواصل جيش الاحتلال القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات، إضافة إلى عمليات نسف واسعة للمباني السكنية في المناطق الشرقية من قطاع غزة. ونبقى في الشأن الفلسطيني، حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف من أن عدم الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن تحذيره موجه إلى الجانبين. وقال مالادينوف أنه لا يوجد بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة، محذرا من أن العودة إلى الحرب ستكون مدمرة، مضيفا أنه جرى تحديد آلية نشر قوة الاستقرار الدولية ومواقع انتشارها داخل القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد 3 فلسطينيين جراء قصف جوي شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة حرش السعادة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي الوقت نفسه اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة وفرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط المنزل المستهدف، كما أغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت المواطنين من الاقتراب. وفي سوريا أفاد التلفزيون السوري بسقوط قتيلين جراء انفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة، موضحا أن قوة الأمن تطوق المكان. على صعيد آخر قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة بيت جنة في ريف دمشق الغربي بقذيفتي مدفعية، كما توغلت دورياتها بين غريتين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا بحسب الإخبارية السورية. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية استهداف مصفات ياروسلافل النفطية في روسيا. وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إنها نفذت عملية مشتركة مع الوحدات الخاصة وسلاح المسيرات استهدفت مصفات ياروسلافل النفطية في روسيا. وأضافت أن المصفات هي من بين أكبر 5 مصاف روسية مسؤولة عن إنتاج وقود الطائرات النفاثة. وفي موسكو أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ليست مهتمة بهدنة مؤقتة مع أوكرانيا، بل بإجراء تسوية شاملة واستئصال الأسباب الجذرية للصراع الجاري حاليا. وفي السياق ذاته ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها مستمرة في ضرب اللوجستيات والبنى التحتية والطاقة والموانئ البحرية والنهرية وتدمير مجمع مستودعات لصواريخ في ضواحي كييف. وفي سول قال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي وي سونغ لاك إن بلاده تدعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، وأنها ستساند تدابير بناء الثقة واستئناف المحادثات بين الجانبين. وأضاف مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي إن سول ترى أن استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يجب أن يركز على إحراز تقدم جوهري في قضية الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، وألا يأتي على حساب الجاهزية الأمنية لبلاده. وحول الفيضان الذي ضرب الحدود الصينية النيبالية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استعداد الأمم المتحدة لتقديم المزيد من الدعم لكل من نيبال والصين بعد الفيضانات العارمة التي اجتاحتهما وأسفرت عن سقوط ضحايا ومفقودين ودمار واسع النطاق. وهذه إعادة لموجز النشرة. وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة ووزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة لبحث آخر التطورات الإقليمية. دولة الكويت تعبر عن تضامنها مع الجزائر إثر حرائق الغابات التي اندلعت شمال شرقي الجزائر وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا وخسائر مادية جسيمة. البيت الأبيض يقول إن إيران لم تصدر أي كمية من النفط منذ استئناف الحصار الشهر الماضي، والرئيس الإيراني يدعو إلى تعزيز الدبلوماسية وإقامة علاقات

جيدة مع دول الجوار. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 5 شهداء. الممثل الأعلى لمجلس السلام يحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الأمم المتحدة تعرب عن استعدادها لتقديم المزيد من الدعم لكل من نيبال والصين بعد الفيضانات العارمة. وإلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرة.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم شذرة. لا يزال حديثنا متواصلا عن عبادة عظيمة جعلها الله حياة للقلوب ونورا للبصائر وسببا للفلاح في الدنيا والآخرة، ألا وهي ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر ليس عملا يؤدى في أوقات محددة فحسب، بل هو منهج حياة يلازم المؤمن في جميع شؤونه، ويثمر في قلبه اليقين، ويورثه الطمأنينة، ويقوي صلته برب العالمين. وفي هذه الحلقة المباركة نواصل الاستماع إلى كلمة نافعة وتوجيهات إيمانية يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد ضاوي العصيمي، يبين فيها جانبا من الآثار العظيمة لذكر الله تعالى، وكيف يكون الذكر سببا في ثبات الإيمان واستقامة القلب والوقاية من الذنوب والمعاصي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا عامرة بذكره، وألسنتنا رطبة بطاعته، وأن ينفعنا بما نسمع، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أخواني الكرام وأخواتي الكريمات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شذرات، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا النفع والفائدة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات، لازلنا معكم ومع فوائد ذكر الله عز وجل، وهي فوائد عظيمة. لو جلس الإنسان الليل والنهار يعد في هذه الفوائد ويحصيها، فإنه لن يصل إلى جزء يسير من هذه الفوائد ولا إلى عشر معشارها، نظرا لكثرتها وغزارتها. فمن فوائد ذكر الله عز وجل أنه يثبت الإنسان على الإيمان، فإن من أعظم وسائل الثبات على الدين وعلى الإيمان ذكر الله تعالى. والدليل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، أو شرائع الإيمان قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذا الحديث فيه دلالة أن من أعظم أسباب الثبات على الإيمان هو أن يلازم الإنسان ذكر الله تعالى ليلا ونهارا، سرا وجهارا، صباحا ومساء، حضرا وسفرا. فهو بلا شك يغني الإنسان عن كثير من الطاعات والعبادات، بل هو المثبت الأعظم على الإيمان. ومن فوائد ذكر الله عز وجل أنه يحول بينك وبين معصية الله، لأن إدامة الذكر يدل على استقامة القلب، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الذكر يحجب الإنسان عن المعصية، في قصة السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال رجل: دعته امرأة ذات منصب وجمال، ماذا كان جوابه؟ قال: فقال: إني أخاف الله. في رواية: إني أخاف الله رب العالمين. وهذا حقيقة لم يكن ليكون لولا قوة إيمانه وثبات دينه الذي سببه ذكر الله تعالى. فإن هذا الرجل لما امتلأ قلبه بذكر الله عظم الرب في قلبه، واستحضر الخوف من الله في نفسه، ولذلك امتنع عن أعظم فتنة ممكن يتعرض لها الإنسان في حياته، وهي فتنة النساء، فحجب ومنع وعصم بفضل ذكر الله عز وجل من هذه المعصية العظيمة الخطيرة التي لو حصلت منه لأفسدت عليه دينه ودنياه. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وبلا شك أن هذا الإنسان لم يحل بينه وبين استحضار عظمة الرب والخوف منه إلا هذا الذكر. وهذه الصلاة كما في الآية السابقة نهت صاحبها عن الفحشاء والمنكر، وهي نوع من الذكر، لأن الصلاة كلها ذكر، خشوع قلب وخضوع بدن، هذا كله داخل في ذكر الله عز وجل، منذ أن يكبر الإنسان وهو ذاكر لله: الله أكبر، ثم دعاء الاستفتاح، ثم الفاتحة ثم السورة ثم الله أكبر للركوع ثم سمع الله لمن حمده، هذا ذكر في الرفع، ثم سجود وتكبير ثم التشهد، كل هذا ذكر. لكن الصلاة التي تنهج الصاحب عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي يؤديها الإنسان بحضور قلب وطمأنينة قلب، وليس مجرد أداء الحركات كما يفعل أكثر الناس اليوم. ألقاكم بإذن الله مع حلقة جديدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شذرة، وقد استمعنا إلى توجيهات مباركة قدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد ضاوي العسيمي، يبين فيها ذكر الله تعالى من أعظم أسباب ثبات الإيمان وحفظ القلوب والعصمة من المعاصي، وأن القلب إذا امتلأ بذكر الله عظمت فيه مراقبة الله وخشيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين لله كثيرا والذاكرات، وأن يثبتنا على طاعته ويحفظ قلوبنا من الغفلة ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يختم لنا بالحسنى. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج شذرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
2: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
0: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت.
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
3: أخبار جهينة،
4: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
2: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
2: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طهيرة.
9: أبي من الخبر.
0: صباح الخير.
10: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد

0: بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج فضاء المعرفة. برنامج فضاء المعرفة نافذتكم الأسبوعية للإطلاع على مجموعة متنوعة من الأخبار والمعلومات من مختلف المجالات. في كل حلقة نقدم لكم تغطية لأهم الأحداث والمستجدات في مجال الدراسات، العلوم، التكنولوجيا، الثقافة، الصحة والعديد من المواضيع الأخرى التي تهم كل مستمع يبحث عن معرفة دقيقة وموثوقة. هدفنا أن نكون رفيقكم في رحلة المعرفة الأسبوعية، نوفر لكم المعلومات بطريقة واضحة وممتعة لتبقوا دائما على اطلاع بكل جديد ومفيد. برنامج فضاء المعرفة، إعداد بشاير العيش، تقديم مشاعل السعيد ومنصور لكلي، تنفيذ أحمد سعود. فضاء المعرفة، إخراج سالم الراشد.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج فضاء المعرفة.
3: نفتح معكم نافذة جديدة على عالم المعرفة، حيث تمتزج الحقائق بالاكتشافات وتلتقي العلوم بالثقافة، لنقدم لكم في كل حلقة موضوعا يثري الفكر ويضيف إلى رصيدكم المعرفي بأسلوب مبسط وموثوق.
2: المعرفة هي الخطوة الأولى نحو الفهم، وكل معلومة نكتسبها اليوم قد تفتح أمامنا آفاق جديدة في المستقبل.
3: يسرنا أن نرافقكم في هذه الرحلة، فكونوا معنا.
4: لكل معلومة عالمها ولكل خبر أهميته، انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
2: ست أعراض صامتة بعد 60 تكشف أمراض خطيرة لا تتجاهلوها. حذر خبراء الصحة من 6 أعراض مرضية تظهر لدى كبار السن بعد السن 60، مطالبين الأبناء بمراقبة هذه العلامات المبكرة لدى أبائهم، ومؤكدين أن كثيرا من المشكلة الخطيرة تبدأ بإشارات بسيطة يعتقدها البعض جزءا طبيعيا من الشيخوخة، في حين قد تساعد في اكتشاف أمراض القلب والسكري والكبد والخرف قبل تفاقمها.
3: عزيزي المستمع، الإرهاق المستمر مؤشر لا يهمل. وفقا لتقرير نشره موقع تايمز ناو، يعد التعب غير المعتاد من أبرز الأعراض التي تستدعي الانتباه، إذ أن الشعور الدائم بالإرهاق أو الحاجة المتكررة إلى النوم أو ضيق التنفس أثناء الأنشطة اليومية قد يكون مؤشراً على أمراض القلب أو فقر الدم أو السكري من النوع الثاني أو أمراض الكبد المزمنة.
2: ومن هذه العلامات كذلك أمراض القلب لا تبدأ دائماً بألم الصدر. يشير الأطباء إلى أن النوبات القلبية لدى كبار السن قد تظهر بأعراض أقل وضوحاً، من بينها ضيق التنفس والتعرق الزائد والدوار والغثيان. ولذلك يوصي الخبراء بإجراء فحوصات دورية لضغط الدم والكوليسترول، إضافة إلى تخطيط القلب واختبارات الإجهاد عند الحاجة.
3: الكبد الدهني والخرف أمراض تتسلل بصمت. يؤكد التقرير أن مرض الكبد الدهني قد يبقى لسنوات دون أعراض واضحة، بينما قد تظهر مؤشراته المبكرة على شكل تعب مزمن أو انزعاج في البطن أو اضطراب في نتائج تحاليل الكبد، كما أن التغيرات في المزاج والذاكرة لا ينبغي اعتبارها دائماً جزءاً طبيعياً من التقدم في العمر، إذ قد تكون علامة على الاكتئاب أو اضطرابات النوم أو التدهور المعرفي المبكر والخرف.
2: وكذلك من العلامات تغير الوزن وتراجع الحواس. يرى المختصون أن فقدان الوزن أو زيادته بشكل مفاجئ دون سبب واضح قد يرتبط بمشكلة صحية متنوعة تشمل السرطان.

0: اضطرابات الغدة الدرقية وأمراض القلب والكلى. كذلك فإن تراجع السمع أو البصر تدريجياً كرفع صوت التلفاز باستمرار أو صعوبة متابعة المحادثات قد يؤثر في جودة الحياة ويستدعي تقييماً طبياً مبكراً.
1: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
2: أعزائي المستمعين، لا تؤجلوا الفحوصات الوقائية. يشدد الأطباء على أن تأخير الرعاية الوقائية يمثل أحد أكبر المخاطر الصحية التي تواجه الرجال والنساء بعد 60، ويوصون بإجراء فحوصات دورية لضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم ووظائف الكبد والكلى.
0: خطوات عملية لحماية الوالدين. ينصح الخبراء بمراقبة أي تغيرات في النوم والشهية والطاقة والذاكرة والتنفس، وتشجيع كبار السن على المشي المنتظم والتغذية الصحية والنوم الكافي، مع المساعدة في تنظيم المواعيد الطبية ومتابعة الأدوية وآثارها الجانبية. ويؤكد المختصون أن هذا الاهتمام المبكر بهذه العلامات الصامتة قد يحدث فارقا كبيرا في الوقاية من المضاعفات والحفاظ على جودة الحياة بعد سن 60.
1: هل تساءلتم يوما عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
2: عزيزي المستمع، دراسة دولية تقول محبو البصل أقل عرضة للسكري وارتفاع ضغط الدم. كشفت دراسة دولية نشرت في مجلة BMC Medicine عن علاقة مثيرة بين التفضيل الجيني لتناول البصل وانخفاض احتمالات الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم، مما يفتح آفاقا جديدة لفهم العلاقة بين العادات الغذائية والعوامل الوراثية والصحة العامة.
0: واعتمد الباحثون وفق ما أوردته منصة ساينس أليرت على تحليل البيانات الجينية والغذائية لأكثر من 160 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عاماً ضمن قاعدة بيانات صحية بريطانية واسعة النطاق تضم معلومات عن الجينات وتفضيلات الأطعمة المختلفة.
2: إذن جين الشم يقود إلى الاكتشاف. رصدت الدراسة مئات الروابط بين 96 تفضيلاً غذائياً ومتغيرات جينية متعددة، غير أن أقوى ارتباط ظهر بين حب البصل وجين محدد في مستقبلات الشم يعرف باسم OR2T6. وللتحقق من النتائج أعاد الباحثون اختبار العلاقة في مجموعة أخرى أصغر سناً يبلغ متوسط أعمار أفرادها نحو 25 عاماً، فتبين أن المتغير الجيني ذاته يرتبط بتفضيل البصل عبر فئات عمرية مختلفة، مما يعزز موثوقية النتائج.
0: انخفاض محتمل في مخاطر الأمراض المزمنة. بعد ربط هذا المتغير الجيني ببيانات صحية مستقلة، رصد الباحثون ارتباطا بينه وبين انخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني. واستند الفريق إلى منهجية علمية تعرف بالتوزيع العشوائي المندلي التي تعتمد على المتغيرات الجينية كمؤشرات أكثر دقة لدراسة تأثيرات الغذاء، بعيدا عن الاستبيانات والتصريحات الشخصية التي قد تكون عرضة للأخطاء.
2: نتائج واعدة وليست دليلا قاطعا. رغم أهمية النتائج، شدد الباحثون على أن الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين حب البصل والحماية من الأمراض المزمنة، بل تكتشف عن ارتباط إحصائي يحتاج إلى مزيد من البحث والتأكيد. وأكد الفريق أن النتائج الحالية تشير إلى علاقة واعدة، لكنها تتطلب التحقق منها في عينات أكبر وأكثر تنوعاً قبل اعتماد أي تطبيقات طبية أو توصيات صحية.
0: آفاق جديدة لفهم العلاقة بين الغذاء والصحة. يرى الباحثون أن التركيز على جينات التذوق والشم قد يسهم مستقبلاً في بناء نماذج أكثر دقة لفهم تأثير الأنظمة الغذائية في الأمراض المزمنة. وتكتسب هذه الأبحاث أهمية بالغة في ظل تقديرات تشير إلى أن الأنظمة الغذائية غير الصحية تسهم في نحو 11 مليون وفاة مبكرة.

0: سنويا حول العالم.
1: من أخبار اليوم إلى اكتشافات المستقبل في فضاء المعرفة، نأخذكم في رحلة عبر الأخبار والمعلومات التي تهمكم.
2: عزيزي المستمع، الحليب لا يكفي وحده لحماية العظام، خبراء يكشفون الاستراتيجية الصحيحة. أكد تقرير صحي نشره موقع تايمز ناو أن الحليب يعد من أبرز مصادر الكالسيوم الضرورية لبناء العظام والحفاظ على كثافتها، غير أن الاعتقاد السائد بأن زيادة استهلاكه تعني تلقائياً عظاماً أقوى أو حماية أكبر من هشاشة العظام لا تسنده الأدلة العلمية الحالية.
0: وأوضح التقرير أن الحليب ومنتجات الألبان توفر عناصر غذائية مهمة لصحة الهيكل العظمي، إلا أن الإفراط في تناولها لا يمنح فوائد إضافية تتجاوز الكميات الموصي بها يومياً.
2: الحليب وهشاشة العظام. نفى التقرير وجود أدلة علمية تثبت أن تناول الحليب باعتدال يسبب هشاشة العظام أو يضعفها، على خلاف ما تروج له بعض منصات التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أن الحليب يسهم في دعم كثافة المعادن داخل العظام بفضل محتواه من الكالسيوم والعناصر الغذائية المصاحبة، لكن الخبراء يشددون على أن زيادة الكميات المستهلكة لا تعني بالضرورة مزيداً من الحماية من فقدان العظام أو الكسور.
0: عوامل متكاملة لصحة العظام. يشير المختصون إلى أن صحة العظام لا تعتمد على الكالسيوم وحده، بل تستلزم جملة من العوامل المتكاملة، أبرزها الحصول على مستويات كافية من فيتامين د،
2: ممارسة تمارين تحمل الوزن بانتظام،
0: تناول البروتين بكميات مناسبة،
2: الحفاظ على التوازن الهرموني،
0: اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن.
2: ويؤكد التقرير أن غياب هذه العوامل يجعل الاعتماد على الحليب وحده غير كاف لتحسين قوة العظام بصورة ملموسة.
0: إذا المستمعين، دعونا نتحدث عن مخاطر الإفراط في استهلاك الحليب. رغم أن الحليب آمن ضمن الحدود الموصى بها، فإن الإفراط في تناوله قد يفضي إلى بعض المشكلات الصحية،
2: أبرزها ارتفاع السعرات الحرارية اليومية واضطرابات هضمية لدى المصابين بعدم تحمل اللاكتوز، فضلاً عن تقليل تنوع النظام الغذائي إذا حل محل أطعمة صحية أخرى.
0: إذن ما هي أفضل استراتيجية لحماية العظام؟ يوصي الخبراء بعدم الاقتصار على الحليب، بل اعتماد على مصادر متنوعة للكالسيوم كالخضروات الورقية واللوز وبذور السمسم إلى جانب الزبادي والجبن باعتدال. كما يشدد أطباء العظام على أهمية المشي والركض وتمارين تقوية العضلات والحصول على فيتامين د من أشعة الشمس أو المكملات الغذائية عند الحاجة، مع تجنب التدخين والحفاظ على وزن صحي.
2: وخلص الخبراء إلى أن اتباع نهج شامل لصحة العظام أكثر فعالية بكثير من الاعتماد على أي طعام واحد للوقاية من هشاشة العظام، مؤكدين أن الحليب عنصر مهم في النظام الغذائي، لكنه ليس العامل الحاسم الوحيد في بناء عظام قوية والحفاظ عليها مع التقدم في العمر.
1: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
0: دراسة أمريكية: لقاح الحزام الناري يخفض خطر الخرف 24% لدى كبار السن. كشفت دراسة أمريكية واسعة النطاق أن لقاح شينغريكس المضاد للحزام الناري قد يخفض خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 24% لدى كبار السن، في نتيجة وصفها الباحثون بأنها تضيف قطعة مهمة إلى اللغز العلاقة بين اللقاحات وصحة الدماغ.
2: نشرت الدراسة في دورية Annal of Internal Medicine، واعتمدت على تحليل بيانات أكثر من 509,000 شخص أدخلوا إلى دور رعاية متخصصة بين عامي 2017 و 2022، وهي فئة تعد أكثر عرضة للإصابة بكل من الخرف والهربس النطاقي.
0: ورغم أن الدراسة لم تثبت علاقة سببية مباشرة، طرح الباحثون

0: عدة تفسيرات محتملة، أبرزها أن الوقاية من الهربس النطاقي تقلل الالتهابات العصبية ومخاطر السكتات الدماغية المرتبطة بالعدوى، وهما عاملان قد يسهمان في تطور الخرف.
1: وأوضحت الدراسة أنه لا يعرف حتى الآن لماذا ينخفض خطر الخرف بعد التطعيم، لكن لدى العديد من الفرضيات العامل الأكثر وضوحاً هو تقليل الإصابة بالهربس النطاقي الذي يسبب التهابات عصبية ويرفع خطر السكتة الدماغية.
0: كما تشير فرضيات أخرى إلى تنشيط الجهاز المناعي الناتج عن بعض اللقاحات قد يؤدي دوراً وقائياً مستقلاً لصحة الدماغ.
1: وهناك دراسة تدعم أبحاثاً سابقة، فيعد لقاح شينغريكس الجيل الأحدث والأكثر فعالية مقارنة بلقاح زوستافاكس الذي سبق أن أظهرت دراسات عدة ارتباطه بانخفاض خطر الخرف. ويؤكد الباحثون أن قوة الدراسة الحالية تكمن في حجمها الكبير واعتمادها على بيانات واقعية من فئة شديدة الهشاشة صحياً، مما يمنح نتائجها وزناً إضافياً.
0: دعوات لتطعيم كبار السن. رغم أن عدد متلقي اللقاح في الدراسة لم يتجاوز 8843 شخصاً، يرى الباحثون أن النتائج قد تشجع مزيداً من كبار السن على الحصول عليه. وهناك نتائج تشير إلى أن نحو حالة واحدة من كل 17 حالة خرف قد يكون بالإمكان الوقاية منها. من المدهش أن نرى أن شيئاً صمم أساساً للوقاية من مرض جسدي قد يساعد أيضاً في الحفاظ على صحة الدماغ.
1: وتعزز هذه النتائج الدعوات إلى توسيع برامج التطعيم ضد الهربس النطاقي لدى الأشخاص فوق سن 50، ليس فقط للوقاية من العدوى، بل ربما أيضاً للمساهمة في حماية القدرات الإدراكية مع التقدم في العمر.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
0: طبيب قلب يحذر: مراقبة كمية الماء ضرورة لمرضى القلب في الصيف. حذر الدكتور أندري كوندراخين أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، حذر من الإفراط في تناول السوائل لدى مرضى القلب خلال فصل الصيف، مشيرا إلى أن زيادة السوائل ترهق القلب وتضعف أداءه.
1: وأوضح الطبيب أن تراكم السوائل الزائدة يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم وتراكمه، مما يتسبب في ظهور التورمات ويرفع العبء على عضلة القلب ويصعب عليها ضخ الدم بالكفاءة المطلوبة. ولفت كوندراخين إلى أن أطباء القلب يلجؤون في بعض الحالات إلى وصف مدرات المثانة للتخلص من السوائل الزائدة المتراكمة بين الخلايا، مع الحرص على الحفاظ على الحجم الضروري من السوائل داخل مجرى الدم.
0: وأشار إلى أن المعدل اليومي المعتاد لاستهلاك الماء يبلغ نحو 30 مللترا لكل كيلوغرام من وزن الجسم، مع إمكانية خفض هذه الكمية مؤقتا وفقا للحالة الصحية وتوصيات الطبيب المعالج، مؤكدا ضرورة أن يكون أي تعديل في كمية السوائل تحت إشراف طبي متخصص.
1: تقرير طبي يكشف 7 أسباب خفية للشعور الدائم بالحرارة. كشف تقرير طبي نشره موقع هيلث الصحي عن 7 أسباب صحية قد تكون وراء الشعور المستمر بالحرارة الزائدة حتى في الأجواء المعتدلة، مؤكدا أن هذا الشعور يعد عارضا مزعجا يؤثر سلبا على جودة النوم والراحة والتركيز اليومي.
0: وأوضح التقرير أن الإحساس الدائم بالحرارة قد ينتج عن اضطرابات هرمونية أو أمراض مزمنة أو آثار جانبية لبعض الأدوية، مما يؤثر على آليات التبريد الطبيعية في الجسم كالتعرق وتمدد الأوعية الدموية.
1: إذن هناك محفزات صحية 7 لارتفاع حرارة الجسم، حيث صنف الخبراء الأسباب الطبية الكامنة وراء هذه الحالة إلى 7 عوامل رئيسية. أولاً، داء السكري. يؤدي الارتفاع المزمن لمستوى السكري في الدم إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية الدقيقة، مما يضعف كفاءة الغدد العرقية ويجعل تبديد الحرارة أمراً عسيراً.
0: ثانياً، فرط نشاط الغدد.

0: درقية يتسبب في رفع معدل الأيض واستهلاك الطاقة، مما يجعل المرضى يعانون من عدم تحمل الأجواء الحارة، إلى جانب تسارع ضربات القلب والإرهاق.
1: ثالثاً، التغيرات الهرمونية، حيث يتسبب الحمل في زيادة حجم الدم ومعدل الأيض، فإن انخفاض هرمون الأستروجين يؤدي إلى نوبات حرارية مفاجئة تعرف بالهبات الساخنة في الوجه والصدر.
0: رابعاً، ضعف التعرق، يؤدي تراجع إنتاج العرق بسبب الجفاف أو مشكلة الأعصاب إلى صعوبة في مقاومة الحرارة والتخلص منها.
1: خامساً، الحمى والالتهابات، يرفع الجسم درجة حرارته استجابة مناعية لمحاربة العدوى، وتصاحب ذلك آلام وصداع.
0: سادساً، الأثار الجانبية للأدوية، تشمل بعض مضادات الاكتئاب وأدوية الحساسية ومدرات المثانة وأدوية ضغط الدم، وتظهر هذه الآثار بصورة أوضح لدى كبار السن.
1: سابعاً وأخيراً، أسباب أخرى مرتبطة بنمط الحياة كالسمنة والنشاط البدني المكثف والبيئة الحارة، إذ تضاف إلى العوامل الصحية في تفاقم الشعور بالحرارة.
0: دعونا نتعرف على أساليب التبريد المنزلي، حيث أوصى التقرير باتباع خطوات يومية بسيطة للتخفيف من حدة الانزعاج، أبرزها الحفاظ على الترطيب الجيد عبر شرب كميات كافية من الماء، وتقليل تناول الأطعمة الحارة والكافيين، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة، والاستحمام بالماء الفاتر.
1: إذن عزيزي المستمع، متى تزور الطبيب؟ أكد التقرير أن الشعور بالحرارة قد يكون طبيعياً في ظروف معينة، غير أن تكراره بشكل لافت يستوجب الانتباه، وينصح بطلب تقييم طبي فوري إذا ترافق الشعور بالحرارة مع ألم في الصدر أو دوخة أو تسارع في ضربات القلب أو إغماء.
0: مسكنات الألم الشائعة تهدد الكلى بتلف صامت وبطيء. حذر أطباء متخصصون من أن الاستخدام العشوائي المستمر لبعض مسكنات الألم الشائعة قد يلحق ضرراً جسيماً وبطيئاً بالكليتين دون ظهور أي أعراض واضحة في المراحل الأولى، وقد ينتهي بتلف كبير في الأنسجة الحيوية لهذا العضو الحيوي.
1: مضادات الالتهاب والخطر الخفي على الكلى. تتركز المخاوف الطبية حول فئة الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، وهي الأكثر شيوعاً لعلاج الصداع والتهابات المفاصل والحمى، إذ تعمل هذه الأدوية على تضييق الأوعية الدموية المغذية للكليتين، مما يقلل تدفق الدم إليهما.
0: ومع انخفاض الدم الواصل إلى الكليتين، تواجهان صعوبة بالغة في تصفية الفضلات والحفاظ على توازن السوائل، مما يؤدي على المدى الطويل إلى تلف الأنسجة والإصابة بمرض الكلى المزمن. وينصح الدكتور راغوفانشي، إذا كنت تستخدم مسكنات الألم بانتظام لعلاج الألم المزمن، فمن الضروري استشارة طبيبك لبحث بدائل أكثر أماناً.
1: إذن من هم الفئات الأكثر عرضة للخطر؟ رغم أن المخاطر تطال الجميع، فإن فئات بعينها تواجه خطراً مضاعفاً، وتشمل المصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ومن تجاوزوا 60 من العمر، فضلاً عمن يعانون من الجفاف المتكرر جراء القيء أو التعرض للطقس الحار.
0: وينصح الخبراء بمراقبة علامات التحذير المبكرة، أبرزها تورم القدمين والكاحلين الناجم عن احتباس السوائل، وانخفاض كمية السوائل أو تغير مظهره والإرهاق الشديد المستمر.
1: الوقاية والفحص المبكر. أكد التقرير أن الكشف المبكر يمنع تدهور الحالة عبر اختبارين بسيطين، اختبار الكرياتينين في الدم الذي يكشف مدى قدرة الكلى على ترشيح الفضلات، واختبار الألبومين في المثانة للكشف عن تسرب البروتين بوصفه أولى علامات التلف.
0: وللوقاية يوصي الأطباء بالالتزام بالجرعات المحددة والامتناع عن العلاج الذاتي والحفاظ على ترطيب الجسم وإجراء فحوصات دورية لوظائف الكلى لكل من يعتمد على المسكنات بصفة منتظمة.
2: هل تساءلتم يوما عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
0: دراسة حديثة: ارتفاع مؤشر كتلة الجسم طفولياً لا يعني سمنة. كشفت دراسة فنلندية أمريكية حديثة أن الارتفاع المبكر في مؤشر كتلة الجسم BMI لدى الأطفال خاصة في سن السادسة، والذي اعتبر لأربعة عقود علامة على زيادة خطر السمنة، قد لا يكون ناجما عن تراكم الدهون كما كان يعتقد، بل يرتبط في الغالب بالنمو الطبيعي للعضلات والعظام.
1: واعتمدت الدراسة المنشورة في مجلة التغذية الدولية The Journal of Nutrition ووفقا لتقرير موقع الجمعية الأمريكية للتغذية على تحليل بيانات 2410 أطفال ومراهقين تتراوح أعمارهم بين عامين وتسعة عشر عاما، شاركوا في المسح الوطني الأمريكي للصحة والتغذية خلال الفترة بين عامي 2021 و2023.
0: الارتداد الدهني تحت المجهر. ظل الباحثون لعقود يصفون ظاهرة الارتداد الدهني بأنها المرحلة التي يبدأ فيها مؤشر كتلة الجسم بالارتفاع مجدداً بعد انخفاضه خلال الطفولة المبكرة، وغالباً ما تحدث قرب سن السادسة، وكان ينظر إلى حدوثها المبكر على أنه علامة محتملة للسمنة مستقبلاً.
1: غير أن الدراسة الجديدة التي قادها الدكتور أندرو أغباتشي من جامعة شرق فنلندا توصلت إلى نتائج مغيرة، إذ تبين أنه بينما ارتفع مؤشر كتلة الجسم وفق النمط التقليدي المعروف استمرت نسبة محيط الخصر إلى الطول، وهي من المؤشرات الأكثر ارتباطاً بدهون الجسم الحقيقية في الانخفاض خلال الفترة ذاتها.
0: العضلات والعظام تفسر الزيادة. يرى الباحثون أن هذا التباين يشير إلى أن زيادة مؤشر كتلة الجسم في تلك المرحلة تعكس نمواً في الأنسجة الخالية من الدهون كالعضلات والعظام أكثر من كونها دليلاً على تراكم الدهون.
1: وهذه الدراسة تدعم الأدلة التي تشير إلى أن الاعتماد على مؤشر كتلة الجسم منفرداً لدى الأطفال قد يكون مضللاً، وقد يؤدي إلى تفسير التغيرات الفسيولوجية الطبيعية على أنها حالات مرضية تستدعي تدخلاً غير ضروري.
0: هناك أدوات أكثر دقة لتشخيص السمنة. أوضحت الدراسة أن مؤشر كتلة الجسم لا يستطيع التمييز بين الدهون والكتلة العضلية أو العظمية، مما يقلل من دقته خلال فترة النمو السريع لدى الأطفال.
1: ووصف الباحثون ما يحدث بأنه إعادة ضبط لتركيب الجسم، حيث يتجه الجسم نحو تطوير الأنسجة العضلية بصورة طبيعية لدعم النمو الصحي.
0: رسالة للآباء والأطباء: تشير نتائج الدراسة إلى أن بعض الزيادات في مؤشر كتلة الجسم خلال الطفولة قد تكون جزءاً من النمو الطبيعي وليست بالضرورة علامة على السمنة.
1: ولذلك يدعو الباحثون إلى دمج قياس نسبة محيط الخصر إلى الطول في التقييمات الطبية الروتينية للحصول على صورة أدق عن دهون الجسم، وتجنب تصنيف الأطفال الأصحاء خطأ ضمن الفئات المعرضة لخطر السمنة.
0: مستمعينا، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج فضاء المعرفة.
1: نأمل أن نكون قد أضأنا جانبا جديدا من هذا الموضوع، وأن تكون هذه الدقائق قد أضافت إلى حصيلتكم المعرفية ما ينفع ويفيد.
0: شكرا لحسن الاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد نواصل فيه رحلتنا في رحاب المعرفة.
1: دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
3: كنتم مع برنامج فضاء المعرفة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، مشعل السعيد، منصور الكليب، أحمد سعود. فضاء المعرفة للمخرج سالم الراشد.
4: سلام على من وقفوا ولم تهزهم العواصف ولم تربكهم الخطوب، بل مضوا بعزم الرجال وبإيمان الأبطال.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، ووزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة لبحث آخر التطورات الإقليمية. دولة الكويت تعبر عن تضامنها مع الجزائر إثر حرائق الغابات التي اندلعت شمال شرقي الجزائر وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا وخسائر مادية جسيمة. البيت الأبيض يقول أن إيران لم تصدر أي كمية من النفط منذ استئناف الحصار الشهر الماضي، والرئيس الإيراني يدعو إلى تعزيز الدبلوماسية وإقامة علاقات جيدة مع دول الجوار. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 5 شهداء. الممثل الأعلى لمجلس السلام يحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الأمم المتحدة تعرب عن استعدادها لتقديم المزيد من الدعم لكل من النيبال والصين بعد الفيضانات العارمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

مع إشراقة كل صباح تبدأ حكاية جديدة وعنوان جديد. نلتقي لنقدم لكم باقة من أهم هذه الأخبار والأحداث والمعلومات. صباح التلاقي، صباح مليء بالأمل والمحبة. إشراقات برنامج من إعداد أحمد الفضلي، ومن التقديم نادية مال الله وأحمد العلوش.

0: مستمعينا الكرام، والآن مع هذه الفقرة وزميلتي نادية.
1: خرافة 8 أكواب يومياً، كم من الماء يحتاج جسمك فعلياً؟

يعتقد كثيرون أن شرب 8 أكواب من الماء يومياً هو القاعدة الذهبية للحفاظ على صحة الجسم وترطيبه، غير أن خبراء يؤكدون أن هذه القاعدة ليست دقيقة، وأن احتياج الجسم من الماء يختلف من شخص إلى آخر تبعاً لعوامل متعددة. فالماء ليس مجرد وسيلة لإطفاء العطش، بل عنصر أساسي لعمل أجهزة الجسم كافة، إذ يشكل ما بين 50-70% من مكونات جسم الإنسان. ويسهم الماء في تنظيم درجة حرارة الجسم والتخلص من الفضلات عبر التعرق والبول وتليين المفاصل ودعم وظائف الخلايا والأعضاء الحيوية. وبحسب الأطباء لا توجد كمية موحدة من الماء تناسب الجميع، إذ تتأثر الحاجة اليومية للسوائل بعوامل مثل مستوى النشاط البدني، الظروف المناخية، الحالة الصحية العامة، إضافة إلى نوعية النظام الغذائي. رغم ذلك يشير الخبراء إلى أن معدلات استرشادية عامة توصي بتناول نحو 3.7 لترات من السوائل يوميا للرجال، أي ما يعادل 15.5 كوب يوميا، ونحو 2.7 لتر للنساء، أي قرابة 11.5 كوب يوميا. وتشمل هذه الكمية جميع مصادر السوائل وليس الماء وحده، بما في

ذلك المشروبات المختلفة والأطعمة الغنية بالماء مثل الشوربة والبطيخ والخضروات الورقية. وتزداد حاجة الجسم للسوائل في حالات عدة، أبرزها ممارسة النشاط البدني حيث يؤدي التعرق إلى فقدان السوائل ما يستدعي تعويضها قبل التمرين وأثناءه وبعده، كما ترتفع الحاجة إلى الترطيب في الأجواء الحارة ومع الإصابة بالحمى أو القيء أو الإسهال، كذلك خلال فترتي الحمل والرضاعة، إذ يكون الجسم مسؤولاً عن دعم احتياجات إضافية. وبدل التركيز الصارم على عدد الأكواب بالاعتماد على مؤشرات بسيطة وأكثر واقعية مثل الإحساس بالعطش ولون البول الذي يفترض أن يكون فاتحاً أو شبه شفاف، والذي يعتبره الأطباء بأن هذه العلامات غالباً ما تكون أدق في تقييم حالة الترطيب من أي معدلات رقمية. وفي المقابل يحذر الأطباء من الإفراط في شرب الماء، إذ قد يؤدي ذلك إلى حالة تعرف بنقص صوديوم الماء، حيث تنخفض نسبة الصوديوم مقارنة بكمية الماء في الجسم، ما قد يسبب مشكلات صحية. ويقول الخبراء إلى أن القاعدة الأهم تكمن في الاستماع إلى إشارات الجسم وشرب كميات كافية من السوائل بما يتناسب مع نمط الحياة والبيئة المحيطة، بعيدا عن الالتزام الأعمى بأرقام ثابتة لا تنطبق على الجميع.

0: رجعنا من بعد هذا الفاصل ومع هذه الفقرة المميزة ونادية مال الله.
1: أبرز فوائد توت العليق الأسود، لماذا يعتبر كنزاً غذائياً؟ بعيداً عن لونه الجذاب، يمتاز توت العليق الأسود بنكهة فريدة وقيمة غذائية عالية تجعله خياراً مفضلاً لدى الكثيرين. ينتمي توت العليق الأسود إلى فصيلة الوردية، ويوجد نحو 40 نوع مختلف من هذه الفاكهة حول العالم. تعد المناطق ذات الشتاء المعتدل والصيف الطويل الأكثر ملائمة لنمو هذه الثمار. عادة ما تستهلك ثمار توت العليق الأسود طازجة أو مجمدة، وتستخدم في مجموعة واسعة من الأطباق والمشروبات، بدءا من الحلويات ثم الفطائر والكعك والمثلجات وصولا إلى السلطات والعصائر والمربى. وأوضحت مكتبة الطب الوطنية في أمريكا بأن توت العليق الأسود يحتوي على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان، أبرزها المغنيسيوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، فيتامين A، B، C، K و H. وتمتاز ثمار توت العليق الأسود أيضا بعدد من الفوائد الصحية تأتي من بينها تحسين عملية الهضم ومستويات السكر في الدم. يمكن أن يساعد توت العليق الأسود في حصول الجسم على كمية مناسبة من الألياف الغذائية، والتي تسهم بدورها فيما يلي: التحكم في الوزن، خفض الكوليسترول، تخفيف الإمساك، تنظيم مستويات السكر في الدم، تقليل الالتهاب.

يعد توت العليق الأسود غنياً بمضادات الأكسدة القوية المعروفة باسم البوليفينولات، والتي تحمي خلايا الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.

0: عودة من بعد الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال البرنامج أنا وزميلتي معكم.
1: الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

قد تساعد صبغة الأنثوسيانين الموجودة في توت العليق الأسود بالوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، حماية وظائف الدماغ. كشفت الدراسات أن صبغة الأنثوسيانين قد تسهم أيضاً فيما يلي: زيادة تدفق الدم إلى الدماغ وتنشيط المناطق المسؤولة عن الكلام والذاكرة والانتباه، تحسين القدرات اللغوية والذاكرة لدى الأشخاص المصابين بالخرف الخفيف أو المتوسط.

الوقاية من السرطان. قد تساعد صبغة الأنتوسيانين في إبطاء نمو السرطان أو الحد من تطوره. رغم استمرار الأبحاث في هذا النطاق، تشير الدراسات الحالية إلى تأثيرات تشمل منع التغيرات في الحمض النووي المسببة للسرطان، تدمير الخلايا السرطانية أو إبطاء نموها، تعزيز فعالية العلاج الكيميائي، منع تحول الأورام إلى أورام سرطانية. يعد توت العلاق الأسود منخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات، إذ يحتوي كوب واحد على 62 سعرة حرارية و 13.8 جرام من الكربوهيدرات، مما يجعله خيار آمن وصحي في الوقت ذاته. وتنصح جمعية الطب الأمريكية باختيار الثمار المنتفخة واللامعة وتخزينها في الثلاجة لبضعة أيام للحفاظ على جودتها.

ولد ليونارد دافنشي في عام 1452 في توسكانيا، ودائما ما كان يقترن اسمه بالعبقرية. ليونارد دافنشي رسام السيدة الغامضة ذات الجاذبية الأخاذة، السيدة الشابة التي ظلت ابتسامتها نقاشا للنقاد على مدى فترة طويلة، إلى أن تحولت إلى أسطورة، بل إلى لغز محير. فإذا كانت التحفة الفنية حظت بكل هذا الاهتمام، فما بالك بالذي رسمها خاصة، إذا ما عرفنا أن عبقريته ما اقتصرت على الرسم فقط، بل تجاوزت الرسم إلى ميادين عديدة في عالم العلم والمعرفة. فقد كان دافنشي مهندسا معماريا فذا، ومخترعا لأسلحة حربية فتاكة، ومصمما للكثير من الأدوات التي تستخدم في الصناعات الحرفية. وكان دافنشي خبيرا في علم التشريح والنبات والرياضيات والطبيعيات والزراعة وبناء السدود، إضافة إلى أنه كان فيلسوف وموسيقي وأيضا نحات. ومما يثير الدهشة أن دافنشي كان يعيش في عصر غارق في الجهل، فهو ما تلقى العلم في كلية أو جامعة، لكنه وصل إلى ما وصل إليه بجهود ذاتية وذكاء متوقد.

يعتبر الروبيان هو أكثر المأكولات البحرية شعبية في العالم، يتميز بقوام متماسك وشفاف وهو منخفض في السعرات الحرارية وكذلك الدهون المشبعة، وهذا الشيء يجعله بديلا صحيا للحوم. وتتنوع ألوان الروبيان، فمنه اللون الوردي والرمادي والبني، وفوائد الروبيان للجسم متعددة مثل مقاومة الزهايمر والسرطان وانتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب. هناك العديد من الأنواع للروبيان، إلا أن النوع الأكثر انتشارا هو الذي يعيش في المياه العميقة والذي يكون لونه وردي، والكثير من الأنواع تصل طولها إلى 6 أو 7 سنتيمترات. وهناك أيضا النوع البني العملاق الذي يصل طوله إلى 30 سنتيمتر. الروبيان مصدر غني للبروتين مثل التروبوتوفان والسيلينيوم، وهو مصدر للكثير من المعادن مثل الفوسفور والحديد والنحاس والمغنيسيوم والزنك، ويحتوي على مقادير لا بأس فيها من المنجنيز والكالسيوم والصوديوم، بالإضافة إلى أنه غني أيضا بالفيتامينات، فهو غني بفيتامين دي وبي 12 والكولين ونياسين، علاوة على تمتعه بكميات لا بأس فيها من فيتامين بي 6 وها، وكميات ضئيلة من فيتامين جي وحامض البنثاثينيك وثيامين وروبوفلافين وحامض الفوليك.

توصل العلماء بعد دراسة تأثيرات الألوان على المزاج والصحة وطريقة التفكير إلى أن تفضيل لون معين على آخر يكمن في آلية تأثيره على مشاعر الإنسان وأحاسيسه. وأوضح هؤلاء أن عين الإنسان تمتص الضوء وتحول إلى شكل آخر من الطاقة تمكنه من رؤية اللون. هذه الطاقة تؤثر على الأشخاص المكفوفين وفاقدي البصر وعلى أحاسيسهم أيضاً، حيث تعمل الطاقة الضوئية على تنشيط الغدتين النخامية والصنوبرية اللتين تنظمان إفراز الهرمونات وتؤثران على الأجهزة الفسيولوجية في الجسم. واكتشف الخبراء أن اللون الأحمر ينشط الجسم ويدفئ ويزيد معدل نبضات القلب والنشاط الموجي في الدماغ ومعدل التنفس. لذا ينصح الأمهات باستخدام اللون الأحمر البراق باستمرار لتنشيط أدمغة أطفالهن. أما إذا كان الشخص مصابا بارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات في الجهاز الدوراني وأوعيته الدموية، فينبغي له عدم استخدام الأحمر في حياته. ووجد الباحثون أن للون الزهري أو الوردي تأثيرا مهدئا وراخيا للعضلات، وهو ما يفسر استخدامه في مداخل السجون والمستشفيات ومراكز الإدمان. أما اللون البرتقالي فهو مناسب لمن يعانون من النحافة المرضية، لأنه يثير الشهية ويقلل الشعور بالتعب والإرهاق. أما البدناء أو من يمارسون أنظمة الحمية فعليهم تجنب هذا اللون قدر الإمكان. يعتبر اللون الأصفر منشط للذاكرة، فإذا كنت تعاني من النسيان المتكرر

المتكرر، فما عليك سوى استخدام أدوات أو ملابس صفراء لتساعدك على التذكر. كما يعمل هذا اللون على رفع ضغط الدم ومعدل النبض، ولكن ليس بدرجة نظيره الأحمر. ويعبر اللون الأخضر على الربيع والبدايات الجديدة، ويعطي الشعور بالهدوء والراحة والمشاركة والأمل، كما أن له تأثير مهدئ ومسكن ورخي على الجسم والعقل. ويساعد الأشخاص المفرطين في الوزن، لأنه يساعد في التحكم بمشاعر التوتر والقلق الناتج عن حرمان النفس من الطعام والتحكم بالرغبة في الإفراط في الأكل. أما اللون الأزرق فهو لون هادئ وراخي للعضلات ومخفف للتوتر، ويعبر عن الأحلام السعيدة والسارة، كما يخفض ضغط الدم ونبضات القلب ومعدل التنفس، وله تأثير مبرد في الأجواء الحارة والرطبة. وقد أظهرت الكثير من الدراسات أن اللون الأزرق في الصفوف الدراسية يفيد الطلبة، لأنه يهدئهم ويخفف توترهم، خصوصاً من يتميزون بسلوكيات عدوانية. وقد ثبت أن الأطفال سواء من المبصرين أو المكفوفين يتفاعلون بصورة مشابهة عند وجودهم في بيئة زرقاء اللون. وفسر الباحثون أن تفضيل اللون على الآخر يعني أن الجسم بحاجة له أكثر من غيره، فيستجيب له بصورة إيجابية من خلال إثارة مظاهر النشاط والصحة والتفكير السليم.

ولد فن الفلامينكو كتعبير للمضطهدين والمسحوقين، وهو خليط مميز وفريد من نوعه، اشترك في تركيبه عدة ثقافات مختلفة. الفلامينكو يتكون من عناصر أساسية، أولها الغناء، ويسمى بكانتي بالإسباني، ويتميز غناء الفلامينكو بالنغمات الحزينة المأساوية وصرخات تكاد تشبه العويل. العنصر الثاني هو الجيتار، ووظيفة الجيتار هو ملازمة المغني والراقص. العنصر الثالث هو الرقص، ووظيفة الراقص أن يعبر عن المشاعر التي تكون في الأغنية من خلال حركات الجسد. العنصر الرابع وهم المصفقون، وهم عنصر هام، والتصفيق الملازم للفلامينكو له قوانين معينة يجب الالتزام بها. وظيفة المصفقين هي إعطاء الدعم للراقص في تحديد النغم عبر تصفيقات متتابعة وسريعة.

هو صقر سلمان. صقر سلمان لرشود من مواليد 11 يونيو من عام 1941، توفي في 25 من ديسمبر من عام 1978 في دولة الإمارات. أسس في الكويت مع مجموعة من المسرحيين الكويتيين فرقة مسرح الخليج العربي، وقدم معها أول عمل مسرحي من إخراجه في عام 1961. قضى صقر لرشود طفولته وهو يتنقل بين عدد من الدول، فغادر إلى البحرين والهند وباكستان والسعودية في المدينة المنورة، وتلقى تعليمه في السعودية في المدينة المنورة في عام 1950، واستقر فيها مع عائلته هناك. وفي عام 1956 طلب من والده العودة إلى الكويت، ولكن أباه رفض فرجع لوحده للكويت، والتحق بعدها بكلية صناعة ولكنه تركها. وفي عام 1967 حصل على الشهادة المتوسطة بعد عودته إلى الدراسة، ثم حصل على الشهادة الثانوية من البحرين في عام 1969، والتحق بجامعة الكويت قسم العلوم السياسية،

وحصل على الشهادة في عام 1974 بتقدير جيد جدا. أخرج وألف ومثل عدة مسرحيات للفرقة بلغت 23 مسرحية، وشارك صديقه الكاتب عبد العزيز السريع في تأليف مسرحية بوحمدون المحطة وغيرها. بالإضافة للمسرح كان لرشود يعمل في وزارة التربية والتعليم ومن ثم وزارة الإعلام في الكويت، وكتب أول مسرحية كويتية في عام 1960 وهي مسرحية تقاليد التي تعتبر أول مسرحية مكتوبة بعد التخلي عن المسرح الارتجالي. في عام 1978 سافر مع أسرته إلى الإمارات للعمل هناك كخبير في المسرح في وزارة الإعلام، وأخرج عملين هناك، وتعرض لحادث مروري هناك وتوفي وهو بعمر 37. حصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان دمشق المسرحي في عام 1970، ويعتبر من رواد المسرح الكويتي، واعتبر فنانا شاملا. انتدب في عام 1978 للعمل في دولة الإمارات العربية كخبير في المسرح، فأسس هناك المسرح القومي وأخرج بعض المسرحيات، وقد كرم في مهرجان الكويت المسرحي السابع.

يمثل مرض الصرع مشكلة مؤرقة للأسر التي يعاني أحد أطفالها من هذا المرض، إذ توجد صعوبة في السيطرة على نوبات التشنجات بالعقاقير الدوائية، الأمر الذي دعا العلماء إلى مداومة البحث عن علاجات غير تقليدية في محاولة لمواجهة القلق الذي يشغل تلك الأسر وبث الأمل من جديد في صدورهم. يعتبر الصرع الذي سمي منذ عهود قديمة باسم المرض المقدس، نظراً للاعتقاد السائد أنذاك بأن من يعانيه يشاهد رؤى ربانية أثناء تعرضه للتشنجات، إحدى كبرى المشكلات العصبية التي واجهت البشرية وعدد من أهم رموزها على مر التاريخ، إذ أكد الخبراء عبر التحليل العلمي للأحداث التاريخية إصابة كل من الفيلسوف سقراط والإسكندر الأكبر وعذراء اللورين المناضلة جان دارك وإيفان الرهيب قيصر روسيا والروائي فيودور دوستويفسكي وآخرين لا حصر لهم بالمرض. ومن ضمن محاولات العلماء للتغلب على مرض الصرع، خرجت دراسة أمريكية تبعث من جديد مفهوماً وأبحاثاً ظهرت في بدايات القرن العشرين، مفادها أن الاعتماد على بعض أصناف الغذاء قد يسهم في معالجة مرض الصرع. وأظهرت الدراسات الحديثة التي قامت بها مراكز الأبحاث التابعة لمستشفى جون هوبكنز الأمريكي على 150 طفل من مرضى الصرع تم علاجهم بطريقة الغذاء، استفادة واضحة من العلاج، والذي استمر ما بين 12 و 24 شهراً على زيارات متوالية للعيادة الخارجية كل 3 أشهر، وأسهم في تقليل نسبة حدوث النوبات لدى المرضى. وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على 18 طفلاً تم علاجهم بالغذاء كخط علاجي أول السيطرة على النوبات تماماً في 2 أسبوع فقط من بداية العلاج في 10 أطفال، أي بنسبة 56% من الفئة العمرية التي تتراوح بين 1 و3 سنوات. وظهرت هذه الطريقة العلاجية في بداية 20 من القرن الماضي واستمرت بنجاح.

حتى الثلاثينيات، أي حتى بداية ظهور الأدوية الفعالة المضادة للصرع التي مكنت معظم المرضى من السيطرة على نوبات الصرع بنسب متفاوتة، غير أن استخدام طريقة الغذاء عادت للظهور مرة أخرى في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، حيث أثبتت فعالية في علاج المرضى الذين لم يستجيبوا بسهولة لمضادات الصرع.

أنتم مع برنامج إشراقات مع تحيات نادية مالالله، أحمد العلوش، أحمد الفضلي، والمخرج مهدي بيراتي.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا مع الموضوع هذا.
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
5: أحمد صالح الحميضي. المرحوم أحمد صالح الحميضي من مواليد حي القبلة بمدينة الكويت القديمة عام 1864، وهو أحد تجار الكويت ووجهائها المعروفين. عرف عنه الحكمة ورجاحة الرأي، وكان يلجأ إليه المتخاصمون بالقضايا التجارية نظراً لحكمته ومعرفته التامة بالأعراف التجارية، فيفصل بالنزاعات بمنتهى العدالة والدقة المتناهية. كما عرف عنه أيضاً مقدرته في حل أصعب ما يواجه التجار من مشاكل واختلافات في وجهات النظر، ومن شهادات الرعيل الأول الذين هم الآن بيننا اتفقت جميع الآراء بأن المرحوم بإذن الله تعالى أحمد صالح الحميضي كان في منتهى الأمانة. ولذلك فإن شيوخ الكويت ابتداء من الشيخ مبارك الصباح كانوا يعهدون إليه صرف مبالغ مالية كبيرة على شكل سندات موقعة من الشيخ، فيقوم بصرف هذه الأموال مهما كبر حجمها من جيبه الخاص. وفي نهاية كل سنة هجرية تسوى جميع الحسابات بثقة تامة ما بين كل طرف. أيضا كان يقوم بإقراض التجار والنواخذة. المرحوم أحمد صالح الحميضي كانت له مساعيه الطيبة والخيرة في مجال البر والإحسان وعمل الخير. له مساهمات وطنية، فكان عضو في أول مجلس شورى في عام 1921، كما تجدر الإشارة إلى دوره في انتخابات مجلس الأمة التشريعي الثاني في عام 1937، فكان من ضمن اللجنة التي تم اختيارها من وجهاء الكويت لما اتصف أعضاؤها به من نزاهة، وذلك للإعداد والتنسيق وتوجيه الدعوات.
6: الساعة الآن 8 صباحا في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، تقدمها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها محمد الحريص.

0: في جولتنا هذا الصباح، وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، ووزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة لبحث آخر التطورات الإقليمية. دولة الكويت تعبر عن تضامنها مع الجزائر إثر حرائق الغابات التي اندلعت شمال شرقي الجزائر وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا وخسائر مادية جسيمة. البيت الأبيض يقول إن إيران لم تصدر أي كمية من النفط منذ استئناف الحصار الشهر الماضي، والرئيس الإيراني يدعو إلى تعزيز الدبلوماسية وإقامة علاقات جيدة مع دول الجوار. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 5 شهداء. الممثل الأعلى لمجلس السلام يحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الأمم المتحدة تعرب عن استعدادها لتقديم المزيد من الدعم لكل من النيبال والصين بعد الفيضانات العارمة. نبدأ جولتنا هذا الصباح بالأخبار المحلية. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي. وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي أنه جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة إثر حرائق الغابات التي اندلعت شمال شرقي الجزائر وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا وخسائر مادية جسيمة. وتقدمت الوزارة في بيان لها أمس الجمعة بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وإلى أسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل. ونتحول إلى واشنطن، حيث أكد البيت الأبيض أن إيران لم تصدر أي كمية من النفط منذ استئناف الحصار الشهر الماضي، مضيفا أن الألغام في ممرات الملاحية الدولية بمضيق هرمز تمت إزالتها. من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنه تم تغيير مسار 82 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية في منتصف يوليو الماضي. في وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحا أمام حركة الملاحة، معتبرا أن قدرة إيران على تهديد السفن أصبحت ضئيلة. بالمقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان ضرورة تعزيز الدبلوماسية، داعيا إلى إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار. معا إلى التقرير التالي.
1: بينما قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الوسطاء بأنها غير مهتمة بالعودة إلى شروط مذكرة التفاهم التي توصلت إليها مع إيران في يونيو الماضي، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران فقدت جانبا كبيرا من سيطرتها على مضيق هرمز، في حين بات الجيش الأمريكي يسيطر فعليا على معظم مناطقه. وأبلغ مسؤول أمريكي الموقع إن قدرة إيران على استهداف السفن في مضيق هرمز بدقة أصبحت محدودة، موضحا أن الهجمات الإيرانية أصابت 2% فقط من السفن التي عبرت المضيق خلال الشهر الماضي. وقال المسؤولون إنه تمت إزالة أكثر من 200 جسم شبيه بالألغام.

الغام من الممر الجنوبي في مضيق هرمز، مشيرين إلى أن 11 منها فقط كانت ألغاما فعلية، وإن عددا قليلا منها زرع بصورة صحيحة. وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الولايات المتحدة حققت ما وصفوه بإنجاز كبير في مضيق هرمز، موضحين إن ما بين 20 إلى 30 ناقلة عبرت

0: سبتمبر المقبل في توسيع المجرى الملاحي الرئيسي في مضيق هرمز، بما يسمح بعبور 50 سفينة من المضيق وإليه كل ليلة. كما نقل الموقع عن مصدرين إقليميين قولهما إن إيران أبدت اهتماما متجددا بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وفي سياق متصل، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم الأدميرال براد كوبر نجاح القوات الأمريكية في إزالة ألغام بحرية من الممرات الشحن الدولية في مضيق هرمز. وقال كوبر إن الممرات المعترف بها دوليا أصبحت خالية من الألغام البحرية، مضيفا أن نحو 50,000 جندي أمريكي يعملون في أنحاء المنطقة وينفذون ما وصفه بالعمل المتميز في إطار الحصار البحري المفروض على إيران، بالتوازي مع الحفاظ على تدفق حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز. واعتبر أن إزالة الألغام البحرية تمثل إنجازا كبيرا للجيش الأمريكي في المضيق، لافتا إلى أن القوات الأمريكية نفذت خلال الأشهر الماضية عمليات دقيقة وهادئة لتطهير ممرات الملاحة من تهديد تلك الألغام. من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا لا تؤيد فرض رسوم على المرور بمضيق هرمز.
1: وفي لبنان، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعي وتوغلات برية، حيث استهدف بلدات في قضاء بنت جبيل وصور بالتزامن مع إطلاق نار من أسلحة رشاشة في المنطقة. ونفذ جيش الاحتلال تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري وأحرق منازل في بلدة بقضاء مرجعيون. وإلى قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة إلى 5، فيما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة وصفت جراح بعضهم بالخطيرة. في غضون ذلك، يواصل جيش الاحتلال القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات، إضافة إلى عمليات نسف واسعة للمباني السكنية في المناطق الشرقية من قطاع غزة. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: شهدت الساعات الأخيرة في قطاع غزة استمرارا الخروقات الميدانية لوقف إطلاق النار، مع تجدد الاستهدافات وإطلاق النار وسقوط ضحايا بين المواطنين في وقت يبقى فيه وقف إطلاق النار هشا. وفي أحداث التطورات، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص الاحتلال في سلسلة استهدافات بأجزاء مختلفة من القطاع. ففي بلدة القرارة شمالية خان يونس، استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة بعد استهدافهم بطائرة إسرائيلية مسيرة، فيما استشهد مواطنان آخران في مدينة غزة ومواصي خان يونس مع إصابات أخرى. وتواصل إطلاق النار والقصف المدفعي الإسرائيلي في رفح وخان يونس ومخيم لبريج وبيت لاهية وفي حيي التفاح والزيتون شرقي مدينة غزة، إلى جانب إطلاق نيران من قبل بحرية الاحتلال قبالة سواحل القطاع. أما إنسانيا، فتتزايد الضغوط على المواطنين وخاصة على المرضى، حيث يعاني القطاع الصحي من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات ومواد الفحص، ما يهدد قدرة المرافق الصحية على تقديم العلاج. ويحذر مدير الإغاثة الطبية في مدينة غزة من أن ما بين 300,000 و350,000 مريض بحاجة ماسة إلى الأدوية الأساسية، في حين لا تلبي الكميات المسموح بإدخالها الحاجة الفعلية. وتتسع الأزمة مع نقص الغذاء والمياه والوقود وتزايد الحاجة إلى مأوى أكثر أمانا، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وضعف الاستعدادات لمواجهة آثاره. أما سياسيا، فقد حذر ممثل مجلس السلام من أن عدم الالتزام بخارطة الطريق قد يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار والعودة إلى الحرب، مشيرا إلى استعداد قوة الاستقرار لبدء مهمتها واستمرار التحضير لإدارة انتقالية في القطاع، مع تعهدات بتمويل إعادة الإعمار وجهود لزيادة المساعدات. وبين خروقات ميدانية مستمرة وأزمة إنسانية متفاقمة، يبقى التحدي الأساسي هو تحويل وقف إطلاق النار إلى واقع يحمل المواطنين ويضمن دخول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية إلى القطاع. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: ونبقى في الشأن الفلسطيني. حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالدينوف من أن عدم الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن تحذيره موجه إلى الجانبين.

0: وقال مالدينوف أنه لا يوجد بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة، محذرا من أن العودة إلى الحرب ستكون مدمرة، مضيفا أنه جرى تحديد آلية نشر قوة الاستقرار الدولية ومواقع انتشارها داخل القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد 3 فلسطينيين جراء قصف جوي شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة حرش السعادة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. في الوقت نفسه اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة وفرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط المنزل المستهدف، كما أغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت المواطنين من الاقتراب. وفي سياق متصل، دعا أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إلغاء مشروع استيطاني مخطط له في منطقة إيوان بالضفة الغربية المحتلة، محذرين من أنه قد يؤدي إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية وتقويض فرص إقامة دولة فلسطين. وانتقد أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور الديمقراطي عن ولاية أريزونا روبن غاليغو قرار الاحتلال طرح مناقصة لبناء المشروع الذي يتضمن 7 تجمعات سكنية، مشيرين إلى أن أعمال البناء في المنطقة ستزيد من عزل القدس الشرقية المحتلة عن مراكز سكنية فلسطينية مثل بيت لحم ورام الله. وفي سوريا، أفاد التلفزيون السوري بسقوط قتيلين جراء انفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة، موضحا أن قوة الأمن تطوق المكان. على صعيد آخر، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة بيت جنة في ريف دمشق الغربي بغذيفتي مدفعية، كما توغلت دورياتها بين غريتين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قالت السلطات الأوكرانية إن شخصا قد قتل وأصيب 4 آخرين جراء شن الجيش الروسي هجوما على مدينة خاركييف. وفي وقت سابق أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية استهداف مصفاة ياروسلافل النفطية في روسيا. وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إنها نفذت عملية مشتركة مع الوحدات الخاصة وسلاح المسيرات استهدفت مصفاة ياروسلافل النفطية في روسيا، وأضافت أن المصفاة هي من بين أكبر 5 مصاف روسية مسؤولة عن إنتاج وقود الطائرات النفاثة. أشرف الصباق وهذا التقرير.
1: أعلن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن القوات الروسية تتقدم على خطوط الجبهة، وهذا التطور واضح تماما وله عواقب وخيمة على أوكرانيا. وأكد أن روسيا تواصل قصف البنى التحتية العسكرية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الضربات على العاصمة كييف مستمرة بشكل منهجي ومتعمد. ونواصل تدمير البنية التحتية العسكرية وشبه العسكرية الأوكرانية، كما أعلن أن محادثات السلام مع أوكرانيا معلقة في الوقت الراهن ولا توجد أي أفكار جديدة بشأن تسوية الأزمة، منوها في الوقت نفسه بأنه لا توجد أي خطط لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في الوقت الراهن. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تواصل ضرب اللوجستيات والبنى التحتية والطاقة والسفن والموانئ البحرية والنهرية في أوكرانيا، واستهدفت مجمع مستودعات صواريخ فلامينغو في ضواحي العاصمة كييف. وطالت الضربات 6 مستودعات للمؤن والوقود في ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا. كما أعلنت الوزارة أن قواتها استولت على 7 بلدات في شرق وشمال وجنوب أوكرانيا خلال الأسبوع المنصرم، وتواصل التقدم على كافة محاور القتال في الأراضي الأوكرانية. وأشارت الوزارة في تقريرها الأسبوعي إلى أن القوات الروسية نفذت 13 غارة جماعية على كافة المدن الأوكرانية بما فيها العاصمة كييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى، من بينها غارة واسعة النطاق استهدفت مجمعات الصناعة العسكرية ومواقع التعدين وتكرير النفط الأوكرانية ومراكز الخدمات اللوجستية ومرافق الطاقة والوقود والنقل والمطارات العسكرية، وقضت على حوالي 9000 جندي أوكراني وأسقطت نحو 6000 مسيرة خلال الأسبوع الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي موسكو، أكدت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو ليست مهتمة بهدنة مؤقتة مع أوكرانيا، بل بإجراء

0: تسوية شاملة واستئصال الأسباب الجذرية للصراع الجاري حاليا. وفي السياق ذاته ذكرت وزارة الدفاع الروسية إنها مستمرة في ضرب اللوجستيات والبنى التحتية والطاقة والموانئ البحرية والنهرية في أوكرانيا وتدمير مجمع مستودعات لصواريخ في ضواحي كييف. في سول قال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي وي سونغ لاك إن بلاده تدعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية وأنها ستساند تدابير بناء الثقة واستئناف المحادثات بين الجانبين. وأضاف مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي أن سول ترى أن استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يجب أن يركز على إحراز تقدم جوهري في قضية الأسلحة النووية لكوريا الشمالية ولا سيأتي على حساب الجاهزية الأمنية لبلاده. وحول الفيضان الذي ضرب الحدود الصينية النيبالية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استعداد الأمم المتحدة لتقديم المزيد من الدعم لكل من نيبال والصين بعد الفيضانات العارمة، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومفقودين ودمار واسع النطاق. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى أكثر من 530 قتيلا، في حين لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن مفقودين في المناطق المتضررة وسط تحذيرات من فيضانات جديدة. وأفادت الشرطة النيبالية بأن عمليات البحث تتركز بالقرب من الحدود مع الصين بعد أن تسببت الكارثة التي وقعت الأربعاء في سقوط المئات. وأعلنت السلطات النيبالية إنقاذ مئات الأشخاص بينما يتلقى عشرات المصابين العلاج، موضحة إن من بين المفقودين مواطنين من عدة دول. واستخدمت السلطات النيبالية طائرات مروحية للبحث عن الناجين وإسقاط المساعدات الطارئة لآلاف الأشخاص المحاصرين في البلدات والوديان، في وقت انتشلت فيه فرق الإنقاذ عشرات الجثث التي جرفتها مياه الفيضان إلى مناطق سهلية بعيدة عن موقع الكارثة. وعلى الجانب الآخر من الحدود، أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بارتفاع عدد المفقودين في مقاطعة جيرونغ بالتبت إلى ما يزيد عن 550 شخصا، بينهم 260 أجنبيا. ولم تقتصر الكارثة على آثار الفيضان الأول، إذ حذرت السلطات في نيبال والصين من احتمال وقوع كارثة جديدة نتيجة تجمع كميات هائلة من المياه والحطام. وحذرت الهيئة المعنية بإدارة الكوارث في نيبال من ارتفاع منسوب المياه في بحيرة تشكلت بعد انسداد أحد الأنهار بالحطام في موقع الفيضان، الأمر الذي ينذر باحتمال حدوث فيضان جديد. وأشارت تقارير إعلامية رسمية إلى أن فرق الإنقاذ الصينية لم تتمكن من الوصول إلى بعض المناطق الأشد تضررا على الجانب الصيني من الحدود، لا سيما منطقة معبر جيرونغ الحدودي، حيث كانت الفرق تعمل على إزالة الأنقاض من الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنطقة. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين أمريكيين تواصلوا مع قادة نيبال وعرضوا تقديم المساعدة في مواجهة تداعيات الكارثة، مشيرا إلى أن العدد الكامل للأمريكيين الذين كانوا موجودين في المنطقة لم يكن قد حصر بصورة نهائية. وفي إطار الاستجابة الدورية، أعلنت الأمم المتحدة البدء في حشد الإمدادات والفرق الإنسانية للمساعدة في مواجهة تداعيات الفيضانات المروعة في نيبال والصين، معربة عن تضامنها مع جميع المتضررين. وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في نيبال إن حجم الكارثة هائل.

ومن الأخبار الاقتصادية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق مع فنزويلا يمنح الولايات المتحدة السيطرة على الاحتياطات النفطية مؤكدة تتجاوز 65 مليار برميل، فيما قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الصفقة ستجلب استثمارات خاصة تقارب 100 مليار دولار.

0: لكاراكاس. وقال ترامب إن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا مع فنزويلا بشأن أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الاتفاق أبرمه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هكسيث بالتعاون الوثيق مع الرئيس المؤقت لفنزويلا دلسي رودريغيز ومن خلال شراكة مع القطاع الخاص. من جانبها رحبت رودريغيز بالاتفاق قائلة إنه سينعش الاقتصاد والإيرادات الحكومية. ومع استمرار تداعيات التصعيد في المنطقة واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، تدخل أسواق الطاقة مرحلة جديدة بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب وسط تراجع حدة الصدمات الأولى دون أن تنتهي مخاطر نقص الإمدادات. وحول هذا الموضوع يقول المحلل المالي الأستاذ علي العنزي.
1: حقيقة نسبيا هي نجحت الأسواق في احتواء صدمة السعر فقط، لكنها لم تنجح إلى الآن في احتواء صدمة المخزون، وهنا فارق جوهري من زاوية الأسعار. طبعا المشهد العام يوحي بانتصار السوق، برنت انطلق من 72 إلى 126، يتداول الآن اليوم حوالي 88 دولار، أي أن علاوة الحرب تبخر معظمها وتغلص فارق برنت وأيضا وخام الخفيف الأمريكي إلى أقل من 5 دولارات. لكن حقيقة الصورة الفيزيائية مختلفة، تدفقات عبر هرمز لا تزال يعني عند رقم محدود حوالي 5 مليون برميل يوميا، وكان 21 مليون، 3/4 الطاقة التصديرية الممر لا تزال معطلة رغم استئناف عبور ناقلات جزئيا طبعا منذ الهدنة 24 يونيو الماضي. يجب أن نذكر أن المخزونات العالمية هبطت إلى حوالي 7 مليار برميل في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ سنوات. مخزونات أيضا المخزونات الأمريكية دون 300 مليون برميل، وهي من أدنى مستوياتها منذ 4 عقود تقريبا. حقيقة يعني السحب الآن، هناك نعم يعني هبوط الأسعار، ولكن السحب من المخزون لا زال بوتيرة يومية بين 2.5 إلى 4 مليون برميل يوميا. طبعا هذا المخزون هو يعني ليس غير منتهي، سينتهي يوما ما. فأعتقد أن وسائد الأمان يعني انخفضت وغير قابلة للتجديد السريع بسبب الاستمرار في الإقلاق المتكرر أو الإقلاق الآن يعني شبه الكامل للمطار.

0: وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع اليوم بمشيئة الله طقس شديد الحرارة مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس حار إلى مائل للحرارة مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 6 إلى 26 كيلو متر في الساعة. درجات الحرارة العظمى متوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 47، مدينة الجهرة 50، شمال في العبدلي 48، غرب البلاد منطقتي شقاية والسالمي 47، جنوبا بالوفرة 48، جزرنا الشمالية فيلي تشورب وبوبيان 46، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 41 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلى مد سوف يكون الساعة 12:45 دقيقة مساء، أدنى جزر الساعة 7:10 مساء، موعد أذان المغرب الساعة 6:14 دقيقة. عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ

الشقيقة ووزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة لبحث آخر التطورات الإقليمية. دولة الكويت تعبر عن تضامنها مع الجزائر إثر حرائق الغابات التي اندلعت شمال شرقي الجزائر، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا وخسائر مادية جسيمة. البيت الأبيض يقول إن إيران لم تصدر أي كمية من النفط منذ استئناف الحصار الشهر الماضي، والرئيس الإيراني يدعو إلى تعزيز الدبلوماسية وإقامة علاقات جيدة مع دول الجوار. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 5 شهداء. الممثل الأعلى لمجلس السلام يحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الأمم المتحدة تعرب عن استعدادها لتقديم المزيد من الدعم لكل من النيبال والصين بعد الفيضانات العارمة. إلى هنا نصل إلى الختام، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم نبني وطن. عبر الأثير نعانق الحياة ومراحل التغيير وأساليب العيش الكريم وأبرز محطات تطور الخدمات والرقمنة العالمية، لنشد أوتار التنمية وفق أسس طموحة. الكويت برؤيتها الثاقبة تسابق الزمن وتستثمر أحدث التقنيات لتعزيز الإنتاج والابتكار.
1: سوي شيء صدقوني يا ثابر لين أنا أسوي.
2: نبني وطن، جولة أسبوعية تقربنا من عمل مؤسسات الدولة وتسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات وربط المواطن بحكومة ذكية توفر الوقت والجهد. نبني وطن، إعداد تقديم يوسف كاظم. تنفيذ أبرار المطوع. نبني وطن، إخراج مشار الرباح.
3: يا هلا يا مرحبا فيكم مستمعينا في كل مكان من خلال حلقة جديدة من برنامجكم نبني وطن. مثل ما عودناكم في جميع حلقاتنا دائما ما نسعى لتسليط الضوء على جوانب مشرقة في وطننا الغالي الكويت، جوانب تتعلق بشخصيات وكذلك قيادات مميزة في مجال قيادة التحول الرقمي، صناعة التغيير في المجتمع. كل ما من شأنه أن يبني هذا الوطن على مستوى توفير التقنيات والمهارات وكذلك تغيير السلوك المتعلق بكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة لمصلحة الإنسان في الكويت. اليوم ضيفنا

0: ضيف مميز عرف من خلال منصات التواصل الاجتماعي بما يقدم من أفكار ورؤى وأطروحات ومهارات يقدمها من خلال ورش ودورات وفرص تعليمية لأفراد المجتمع. دائم العطاء، يسعى لنقل المعرفة والمعلومة لكل من يسأله عن أمر ما. اهتمامه تركز بشكل كبير على الرقمنة والتحول الرقمي على وجه الخصوص، وكذلك ما ننسى دوره الكبير في مسألة رفع مستوى الوعي لدى الأفراد فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي إلى جانب الأمن السيبراني. ضيفنا اليوم خبير في التقنية والتحول الرقمي، ضيفنا اليوم الأستاذ فهد البرازي. رحب فيك في هذه حلقة من برنامج نبني وطن.
1: يا هلا وسهلا فيكم، شكرا على هذه الاستضافة، وإن شاء الله نضيف قيمة وأثر طيب إن شاء الله للمجتمع.
0: فهد، يمكن في البداية أستاذ فهد البرازي لو نتكلم على يعني بداية حوارنا وحديثنا في حلقة اليوم، أنت كمدرب كممارس لك في التقنية بشكل كبير، تتابع التطورات الحاصلة على مستوى التكنولوجيا الحديثة وبشكل يومي، شنو أكثر شيء ترى في عالم التقنية والرقمنة خلال السنوات الأخيرة لم يعيه الأفراد والناس حتى اليوم، ولكن فهد يراه بأنه قادم؟
1: في شيء مميز وفي شيء للأسف نغيض هذا التميز، يعني نقدر نقول سلبي. الشيء مميز قاعد تلاحظون، والمستمعين أكيد الكل قاعد يلاحظ الثورة التقنية العالية جدا في الذكاء الاصطناعي. طبعا الأمن السيبراني أيضا يشتغل من صوب ثاني، لكن هذا التحول الرقمي والقفزات العالية في التقنية والذكاء الاصطناعي دخل في كل شيء، دخل في التعليم، دخل في الوزارات، دخل على حتى على صعيد الشخصي، على صعيد الأسري، بل حتى المتقاعد يقدر يستثمر هذه القدرات التقنية الهائلة. فلا شك أن هذا التطور والقفزة الكبيرة هذا يعتبر شيء مميز وواضح جدا للمجتمع. بالإضافة للشيء السلبي وهذا شيء مؤسف، صار هؤلاء المخترقون أو الهاكرز يستثمرون أيضا قدرات الذكاء الاصطناعي فيحطون لك موقع حكومي مشابه للموقع الحكومي المعروف
0: من أجل التصيد الإلكتروني.
1: من أجل التصيد والاحتيال الإلكتروني، لا شك هذا أيضا من الجوانب السلبية. فلا شك الموضوع يتطلب الدخول فيه، لأن فعلا استثمار الذكاء الاصطناعي جدا جميل، يوفر علي الوقت والجهد، وفي المقابل يجب علي وأن أكون على وعي جدا عالي في الحذر من المواقع الهاكرز.
0: نعم، إنزين، لو ركزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي اليوم، هناك من يقول بأن الأفراد العاديين، رجل الشارع العادي إلى اليوم معارف قدرات الذكاء الاصطناعي، معارف كيف يتم توظيف الذكاء الاصطناعي لمصلحته. على سبيل المثال، مدام ذكرت متقاعد، كيف بإمكان المتقاعد أن يستفيد من الذكاء الاصطناعي؟ طالب، كيف بإمكان الطالب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي؟ عاطل عن العمل يبحث عن وظيفة حكومية، ولكن يقولوا له ليش ما تحاول تكتشف أمور أخرى باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ هل فعلا احنا اليوم شعب لا زال يستكشف ولم يعرف كل خبايا الذكاء الاصطناعي؟
1: في الغالب نعم، لأن في شغلات أنا ما اكتشفتها إلا لما نزلت للمجتمع. أنا عن نفسي في شغلات ما اكتشفتها إلا لما نزلت للمجتمع وقدمت دورات. فلا يقل عن 500 شخص للحين دربتهم، الأغلبية للحين استعمالهم استعمال سطحي. تلقى طبعا
0: تشات جي بي تي ويسولف وياه،
1: تشات جي بي تي لا ويستخدمه كمحرك بحث جوجل. صح، مو كذي الذكاء الاصطناعي، الموضوع اوسع. فلا شك انك تتواجه ربعك اللي سواء بالمجلس، بالديوانيه، باي مكان، تلاحظ البيئه اللي حولنا يستعمل تشات جي بي تي بحث جوجل. طيب قدرات الذكاء الاصطناعي اكبر طبعا. خل قيس طبعا، الشخص المشترك $20 هذا حدث ولا حرج. انت ماخذ قدرات كبيره وصلاحيات اكثر وازرار وخيارات اكثر، ومع ذلك قاعد تستخدمه كمحرك جوجل. هذا يعتبر خلل. طيب قدرات الذكاء الاصطناعي دخل في كل شيء، أقدر استثمره في توليد نصوص، أقدر استثمره في توليد الصور، وأقدر استثمره أيضا في حتى المحادثة الصوتية المباشرة، وهذه أنا أحتاجها ساعات لما أسوق سيارة. نعم، لأن مسكك للجهاز مخالفة وهذا معروف.
0: تمام،
1: فأنا ممكن
0: فمعروف
1: فأنا أقدر استثمر التقنية، أكلمه كنا شخص جنبي وأستفيد منه وأستفيد من الأسئلة اللي في بالي. فالموضوع أكيد يطول. نعم، تفضل.
0: أنت تقصد بأن اليوم من الإمكان على الأقل على قولتهم فتح الباب، أن تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأنه هو كوتش، مدرب، منتور، يوجهك إلى مجال معين من خلاله،
1: بل مستشار أيضا،
0: مستشار شخصي.
1: نعم،
0: حقك.
1: نعم،
0: يوجهك إلى ناحية بالإمكان من خلالها أن تطور مهاراتك، تطور دخلك المالي، ويمكن صحيح. هذا هو أكبر عنوان يبحث عنه الناس في العالم، وليس فقط على مستوى الكويت. اليوم وايد شباب يسألوني يا فهد، يقولوا لي شلون أبي أسوي شيء، أبي أشغل وقتي، أبي أشتغل وظيفة، أبي أدخل

0: ادخل فلوس، ابي استثمر، هل من الممكن الذكاء الصناعي يساعدنا في كيفية اكتشاف هذه الفرص؟
1: نعم، إذا دخلتها بعمق وعرفت تفاصيله وعرفت شنو المهام والمسارات المهنية اللي تورد لك دخل جميل.
0: غششنا.
1: زين، أنا أعطيك أمثلة. في شيء بالذكاء الصناعي اسمه AI agent. agent معناتها الوكيل.
0: نعم.
1: أو العميل. طيب أنا لما أوصل أو أنسق مع شركات أو مؤسسات سواء داخل الكويت أو برا الكويت، إني أقول أقدر وأقدر أورد لكم زين تقنية تدير وترد على العملاء.
0: هي.
1: وترد، وهذا موضوع أنت بكذي أنت استغنيت عن موظفين كثر،
0: خدمة العملاء،
1: خدمة العملاء وأمور كثيرة في المجال المهني. فأنا ممكن أطرح هذا الموضوع سواء بالكويت أو برا الكويت.
0: هي.
1: وألقى هناك شركات ومؤسسات كثيرة جدا تبحث عن هذا الموضوع. لما تستغني عن كثير من الموظفين لا شك أن تدفع لك دخل عالي بحيث أنك فعلا ترتب معك إداريا. أيضا بالإضافة إلى ذلك ممكن أنشئ، شوف اللعبة الجميلة.
0: أي.
1: ممكن أنشئ لوجوات وأحط حسابي بالإنستغرام وتويتر، أقول أقدر أصنع لوجوات احترافية للشركات والمؤسسات والهوية بصرية وكذا، وفعلا
0: تصير مصمم. وأنت يمكن أساسا ما عندك أساسيات،
1: وأنت ما عندك أساسيات تقدر تصير مصمم فيديوهات، تقدر تصمم صور روعة جدا، مخرجاتها جميلة،
0: وبالبيت.
1: أنا مرة ربحت شركة، ربحت مرة بلوج والله. أي. قاعد بالبيت أتقهوى وشاي عندي، أعطيت لوجو لأحد الجهات أقل شيء 50 دينار وأنا قاعد.
0: صح.
1: إي والله
0: صح.
1: فلوجو أعطيتهم لوجو احترافي، إلى أن وصلنا إلى المرحلة أشكرك جزيل الشكر أستاذ فهد، ما قصرت، تعبناك معانا. ما فيها تعب.
0: لا.
1: بس أنا رديت عليهم رد طيب، يعني جزاكم الله خير وما سوينا شيء وكذا، 50 دينار بساعة.
0: فاليوم نتكلم عن أن الـ AI بالإمكان يكون أداة من خلالها الواحد يقدر يستكشف بعض فرص المدخول البسيط ولكن المستمر، ولكن اللي يتطلب منه شوية أن الإنسان يخرج نفسه.
1: صحيح.
0: من
1: صحيح.
0: دائرة الراحة إلى أن يكتشف أمر جديد. وإحنا اليوم في حلقة اليوم من برنامج نبني وطن نبني نكتشف أكثر وأكثر عن خبايا الذكاء الاصطناعي، كيف بالإمكان نستفيد من الذكاء الاصطناعي مع ضيفنا الأستاذ فهد البرازي في حلقة اليوم نبني وطن. لكن خلنا نطلع هذا الفاصل ونرجع لكم من جديد.
2: خدمات حكومية أسرع، معاملات إلكترونية أسهل، رؤية وطنية واضحة نحو كويت الرقمية، هذا هو جوهر برنامج نبني وطن.
0: رجعنا معكم جديد من خلال حلقة اليوم في برنامج نبني وطن على إذاعة الكويت، ونستمر في حوارنا وحديثنا مع الأستاذ فهد البرازي الخبير التقني. وكذلك من خلال حلقة اليوم نركز بشكل أكبر على الاستفادة المتاحة للأفراد العاديين. احنا اليوم ما نتكلم عن شخص متخصص في مجال التقنية، متخصص في مجال البرمجة، اليوم نتكلم عن أفراد عاديين يرون بأن هناك العديد من أقرانهم أستاذ فهد يستخدمون الذكاء الاصطناعي ويتساءلون شنو الاستفادة؟ وين أقدر أدخل الفلوس؟ ليش أقول موضوع الفلوس أو المدخول؟ لأن اليوم هناك توجه كبير لدى العديد من الأفراد خاصة من الأعمار الصغيرة بالإضافة إلى المتقاعدين. شوف شريحتين، شريحة الصغار وشريحة المتقاعدين، يبحثون بشكل واضح عن أن أنا أريد أن أكرس جهدي حتى يكون عندي عمل جانبي. وإذا كان موظف بالقطاع العام، بالقطاع الخاص، قطاع حر، يريد أن يوظف الذكاء الاصطناعي، صدق الذكاء الاصطناعي يدخل فلوس؟
1: طبعا احنا اشرنا قبل الفاصل شلون استثمر قدرات الذكاء الصناعي
0: في مجال التصميم، اعطيتني نموذج
1: في مجال يعني اصل الى دخل غير دخلي اللي انا احصل عليه.
0: حلو.
1: طبعا لا شك الموضوع هذا يطول.
0: أي.
1: وقد يحتاج يوم او يومين، لان فعلا قدرات الذكاء الصناعي اللي يعني ارد من خلالها فلوس لا شك الموضوع جميل ومجدي فعلا. لكن ما شاء الله من خلال سؤالك يعني انطرحت الناس المتقاعده والناس والأطفال.
0: أي.
1: الكل يقدر يستثمر قدرات الذكاء الصناعي. أنا دائما أحط مبدأ، وهذا المبدأ أشوفه من أجمل المبادئ عند طرح الذكاء الصناعي،
0: ألا وهو
1: كل شخص ابحث عن ما يلبي احتياجك.
0: برافو عليك.
1: ابحث عن ما يلبي احتياجك. أي. احتياجك غير، احتياجك غير، احتياجها غير، احتياج فلان غير، احتياج المستمعين كل فيما يخصه غير.
0: صح.
1: في شخص بيستفيد منه بحلاله.
0: أي.
1: وفي واحد بيستفيد منه لا والله بيطلع فلوس، في واحد لا والله بيستفيد منه هو طالب يبيه.
0: أي.

0: يستفيد من التعليم وهكذا قس عليها. فلا شك كل شخص احتياجه مختلف، ما نقدر نركز على جانب معين لأن الذكاء الاصطناعي تقريبا دخل في كل شيء. طبعا احنا قاعد نسولف بالحلقة هذه واللي راح توصل للمستمعين إلى يومنا هذا، الجاي شنو؟ صحيح. الجاي مضاعف، الجاي شيء مهول.
1: كل الناس عندها سؤال كبير تقول what's the next big thing، فللحين في أشياء جديدة.
0: صحيح. صحيح صحيح، وهذا قد يقودنا، هذا الذكاء الاصطناعي اللي وصلنا، اللي عندهم شنو؟ اللي عندهم
1: اللي وصلنا،
0: اللي وصلنا احنا هي. المسؤولين واللي ماسكين منصات الذكاء الاصطناعي شنو عندهم؟
1: لحظة لحظة، انت يعني هي مو سافة نظرية مؤامرة، ولكن
0: لا لا اكيد اكيد
1: اللي وصلنا اليوم في عالمنا، لا اظن انه صنف كدول عالم ثالث، قاعد توصلنا بقايا من ما بعض يعني الادوات وبعض الاستخدامات.
0: على فكرة، على فكرة اللي واصلنا الحين سطحيات، يعتبر سطحيات ترى، ليه الحين احنا في سطحيات ذكاء صناعي، هذا ليه الحين قاعد تشوف القشور اللي جاينا اقوى، ولا وعمق. شك لا شك انه مضاعف، فاللي جاينا شيء قوي جدا. فعشان كذا انا اقول لكل شخص موظف، متقاعد، طالب، لا تترك نفسك في نفس المجال، اقفز، ارتقي. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قد تقول في ناس طيب واقفة، الواقفة تأخر، غيرك أقرانك راح يسبقونك، هذا تأخر. فلا شك أن التعلم والارتقاء مطلوب جدا، إذا ما تعلمت راح يجون موظفين أقرانك يتعلمون يقفزون عليك، وبالتالي تلقى نفسك أنت متأخر عنهم جدا.
1: احنا اليوم لما نتكلم مع الاستاذ فهد البرازي كخبير في التقنيه والتحول الرقمي، اكيد يعني احنا من خلال حلقه اليوم نبي نسعى ان نقدم لكم ملامح ترفع مستوى الوعي لدى الافراد، وكذلك تعزز لدى الناس مهارات في التعامل مع بعض الادوات التقنيه الجديده، لا سيما ادوات الذكاء الاصطناعي. اليوم شنو اكبر خطا يقع فيه المستخدم العادي للتشات جي بي تي على سبيل المثال، او اي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى الموجودة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ اليوم نرى بأن أنت ذكرت في ما سبق خلال حلقة اليوم بأن الناس ما أخذتها موضوع محادثة، في ناس ما أخذتها موضوع محرك بحث، في ناس ما أخذتها موضوع أنه صمم لي دعوة عرس، في ناس ما أخذتها صمم لي دعوة كل عام بخير عشان بداية عام جديد أو مناسبة. لكن شنو أكبر خطأ لم يكتشفه الناس اليوم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي اللي من خلاله نعلم بأن هذه إمكانيات لم نعلم عنها؟
0: طيب أنا بذكر خطأين كل واحد يقول أنا الأقوى.
1: شنو؟
0: أي والله منتشر بين الناس. طبعا قد يكون الخطأ الأول هذا الخطأ اللي احنا أشرنا له في بداية الحلقة، أنه يخليه بديل عن محرك البحث جوجل. طبعا هذا يعتبر خطأ، مو هذه قدرات الذكاء الاصطناعي. أيضا الخطأ الثاني قد يكون هو أقوى من الأول، أنه تعطيه سؤال عام وتنتظر إجابة ذكية. فلاحظ بالتدريب بعضهم يقول لي تبي صدق أستاذ فهد اللي شفناه غباء اصطناعي، أقول له صح. يقول لي شو تقول صح وأنت مدرب؟ أقول هذا بناء على مخرجاتك أنت تقديم. وفي ثاني نفسه يقول لي لا والله اللي طلع معاي ذكاء اصطناعي. أقول له صح، أقول له صح كلامك.
1: المعادلة المنطقية أيوة. ماذا تدخل هناك توقعات
0: بالضبط مخرجات. عشان كذي لازم أغلب المجتمع ما ينتبه ولا يركز على موضوع البرومت انجينير. برومت انجينير معناته هندسة الأوامر، عطه أمر صح يعطيك إجابة صح، يعني عطه أمر دقيق تجيك إجابة دقيقة.
1: يعني جودة الإجابة تعتمد على جودة
0: على جودة السؤال. في وحدة مرة قدمت دورة عن ذكاء صناعي كانت تحت عنوان الذكاء بذكاء، واضح كلامها واضح وين متجهة، تقصد الذكاء بالسؤال احصل على عبقرية في الإجابة وهكذا.
1: اليوم هل من الإمكان أي شخص أن يطور نفسه على مستوى استخداماته للذكاء الاصطناعي؟ وهل هناك فرق سيلمسه الشخص في مستوى أدائه للعمل كموظف في أي قطاع؟ في أي قطاع، قطاع خاص، قطاع عام، حتى لو كان قطاع حر ونشاطه الشخصي، فعلا ممكن الذكاء الاصطناعي يطور مهاراتي كفرد وحتى يغير نظرتي لأدائي لأعمالي؟
0: نعم يطور جدا، بل وترتقي وتقفز عن أقرانك، بل قد تكون أنت هذه تفتح لك أكبر الحظوظ لنيل الترقية والأعمال الممتازة وتكون أول الأشخاص، بل قد يوصل المسؤول يقول لك علم اللي حولك ويتعلم منك. فلا شك أن الموظف لو الوزارة اللي هو فيها والمؤسسة ما طورت من نفسها، أنت لما تطور من نفسك والله ترتقي بكل من حولك بما فيهم المدير والمنسقين. فلا شك الموضوع بشخص واحد سيرتقي هذا العمل مهنيا بشكل كبير.
1: أنت اليوم أستاذ فهد البرازي ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج أبني وطن، أنت مدرب وكذلك

0: لك برامج تدريبية، محاضرات، ورش عمل تقدمها، شيء منها يمكن يكون بمقابل، وشيء ما شاء الله تعطيك زكاة علم تبارك الرحمن، ربي يبارك لك في وقتك وفي عمرك. اليوم نرى، وهذا الأمر قسناه بشكل أكثر وضوح خلال الأزمة الإقليمية الأخيرة، بأن هناك العديد من أخواننا وخواتنا المدربين والمدربات وكذلك المعلمين والمعلمات باتوا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في إعادة تصميم المحتوى التدريبي والتعليمي. أتكلم خط التدريب وخط التعليم والتدريس، التدريبي والتعليمي، بأنهم اليوم غيروا صور وغيروا آلية تقديمهم لمحتواهم التدريبي، صح، محتوى مناهجهم التعليمية كمعلمين ومعلمات، صح، وحتى أساتذة جامعة. اليوم هل ترى بأن اليوم صار عندنا طفرة في كيفية تقديم المحتوى الثري بالمهارات بالمعلومات بالسلوكيات كتدريب كتعليم للأفراد؟
1: نعم، تغير جدا على الجانب التعليم، على جانب التدريب. يعني أمس قدم دورة ادرس بذكاء مع الذكاء الاصطناعي، فأنا تعمدت أني أستثمرها في نهاية شهر أغسطس أساس الطالب يطلع في جعبته الكثير من المهارات لاستثمار هذه القدرات الرهيبة جدا لغاية وقتنا الحالي،
0: عشان يتجهز حق بداية الدراسة،
1: عشان يتجهز ومعاه جعبة جميلة من المهارات اللي ترتقي فيه إلى التفوق الدراسي. فلا شك أن في جانب التعليم دخل وبقوة، ولجانب التدريب أنا أستثمره بكل كفاءة بفضل الله عز وجل.
0: كنا اليوم خلاص صار باوربوينت من الماضي،
1: يعتبر بالعكس باوربوينت الحين أضيف له أداة، لو ما سووا الحركة يتأخروا. باوربوينت اللي أنت تبع شركة مايكروسوفت أضيف له أداة تصمم لك كل الشرائح بالذكاء الاصطناعي. فمجرد ما تعطيه الأمر، أبعطيك مثال إدارة الضغوط بالعمل، أنا قاعد أقول حق أداة كوبايلوت الموجودة في باوربوينت. كوبايلوت ذكاء اصطناعي، أداة مايكروسوفت داخل طبعا برامج الأوفيس كلها، وورد وإكسل وباوربوينت. فأقول حق الباوربوينت الأداة هذه، أقول لها عطني عنوان دورة سوف أقدمها، أو عنوان محضر اجتماع مع المدير تحت عنوان إدارة الضغوط في العمل. والله بعشرين ثانية يعطيني سلايدات، وكل شيء مرتب ومن أجمل ما يمكن، وتعرف دائما المدراء مستعجلين، بسرعة صارت الأزمة هذه بسرعة. فأجي ولا خلال وطلع ولا كل شيء جاهز، واجتماع مع المدراء وبرزنتيشن كامل، يدوب يمكن تعدل وراه كلمة كلمتين ثلاثة. فلا شك الموضوع مجدي جدا في كل مجال.
0: نعم، نستكمل حوارنا مع أستاذ فهد البراز الخبير المتخصص في مجال التقنية والتحول الرقمي، ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج نبني وطن بعد هذا الفاصل.
2: الرقمنة اليوم ليست خيارا بل ضرورة تتبناها الكويت لتواكب المستقبل. برنامج نبني وطن يأخذكم إلى عالم التحول الرقمي وأثره في حياتنا اليومية.
0: رجعنا لكم من جديد مع الجزء الأخير من حلقة اليوم في برنامج نبني وطن، وفي ضيافتنا الأستاذ فهد البرازي الخبير في التقنية والتحول الرقمي. في موضوع من الحلقة ركزنا بشكل كبير على استخدامات الذكاء الاصطناعي أستاذ فهد، وكيفية الاستفادة منه كأفراد في تطوير مهاراتنا قدراتنا حتى حظوظنا على مستوى إيجاد مصادر الدخل، البحث عن ترقي وتصعيد وظيفي، أخذ المزيد والنهل المزيد من المعلومات المتاحة لنا اليوم بأقل التكلفة من أجل أن نستثمرها في أنفسنا. خلال تعاملنا مع الذكاء الاصطناعي قد نقع في أخطاء تتعلق في ما الذي نقدمه للذكاء الاصطناعي من معلوماتنا الشخصية ومعلوماتنا الخاصة. نرفع صور، نقدم له معلومات، نحاكي ونتحدث معه عن حتى أمورنا الشخصية. نعم، نراه كمستشار، في بعض الحين نراه كمعالج نفسي، فنفضفض لهذا الذكاء الاصطناعي اللي نراه قريب وبسيط وحنون علينا، هو يكلمنا دائما يطلعنا بالطريقة الصح، وإحنا ما إحنا غلط. تاني تبي شخص يطبطب عليك طول الوقت ويكلمك، ولكن أعتقد بأن هناك أشخاص دائما يحذرون من أن الذكاء الاصطناعي بالنهاية يعتمد على ما تعطيه من مدخلات،
1: صح،
0: حتى ترى ما يخرج لك من مخرجات وإجابات. اليوم هذه الأجهزة وهذه الأدوات وهذه هؤلاء العملاء، عملاء الذكاء الاصطناعي بمختلف الشركات، أكيد هناك استفادة تعتمد على خزانة من المعلومات الشخصية اللي يأخذونها مني ومنك ومن العديد من المستخدمين.

0: المستخدمين حول العالم ملايين المستخدمين. أين الخطورة في جانب أن احنا قاعد نقدم للذكاء الاصطناعي معلومات أكثر مما احنا حتى نفضفض لأصحابنا أو الأشخاص الأقرب منا؟
1: الخطورة طبعا الحين اللي راح أذكرها على مستوى الموظف وعلى مستوى الفرد. يعني مثلا أنا دائما أذكر هذه القاعدة، انتبهوا يا جماعة، هذه إحدى تحديات الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي غالبا مناصر للمستخدم، مناصر للمستخدم. مثلا أنا وصاحبي اختلفنا، صارت في مشكلة واختلفنا، رحت سألت أيا كانت المنصة، تشات جي بي تي، جيميناي، كلود، بيربلكسيتي، كوبايلوت، ديب سيك، أيا كان مسمى المنصة. في الغالب للأسف الذكاء الاصطناعي مناصر للمستخدم. لما أقول له أنا اختلفت أنا وصاحبي وكذا والمشكلة كذا، تدري شو يقول لي؟ في الغالب طبعا مو دائما،
0: أنت صح، هو
1: في الغالب يقول أنا طيب أنا في جزئية أنا ظلمت فيها.
0: إيه.
1: لا دائما أيدك. عشان تدي القصة المؤسفة التي نمت إلينا أن في وحدة استشارة الذكاء الاصطناعي وشو يسوي؟ طبق فورا. إيه. طبعا كل قاعد تنقل مشكلتها هي وزوجها، فكل شيء يقوله طبق فورا مع زوجها، كل شيء يقوله طبقه، آخر شيء تطلقت.
0: إيه.
1: طيب هذه وحدة من المخاطر أنك تعتمدين على ما يقول لك. طيب حط في بالك أن التطبيقات هذه يعني اللي أنا شاهدها وأكيد ما يخفى عليكم ولا يخفى على المستمعين، تطبيقات أجنبية لا تناسب لا هويتنا ولا تناسب ثقافتنا، فطبيعي يملي عليك شغلات المفروض أنت كبشر تروح تفلتر وراه حتى لو أعطاك خطة. يعني مثلا واحد من بالدورات يقول لي أبي خطة وبفتح مشروع تجاري بالكويت، أقول لك تفتح مشروع تجاري ما يمنع أنك تستثمر قدرات الذكاء الاصطناعي، لكن حط في بالك أن الذكاء الاصطناعي ما يعرف قوانين وزارة التجارة، ما يعرف قوانين الكويت، فأنت تضيف عليها خبراتك، فبالتالي الذكاء الاصطناعي أغناك ما يقارب 60% وأنت تكمل عليها خبراتك، فبالتالي تطلع بدرجة عالية جدا من الارتقاء الجميل وتصل إلى درجة مرضية جدا. فدخول البشر ضروري جدا، لا تأخذ الذكاء الاصطناعي مثل ما هو وتمشي. وطبعا جزء من اللي أشرت له جزاك الله خير فعلا موضوع جميل أو بند مهم جدا ذكرته، إن موضوع الشفافية، لا تأخذ راحتك بالذكاء الاصطناعي، لا تنقل لك كل خصوصياتك. أنت كموظف ما يصير ترفع لك الكتب السرية،
0: ما يصير
1: ترفع له محادثة صوتية بالاجتماع. طيب هذه أسرار عمل. يعني كانت في وحدة تراسلني كانت تقول لي مسجلة أنا صوتي، قلت هذه تعتبر، أنا كانت عندي قناعة ممكن تسجلون صوتي اللي تسمعوا تنقلونه، بعدين تغيرت عندي القناعة، اكتشفت أو أشوف هذه أقر مالها إلى أسرار العمل.
0: أي.
1: ما ينبغي أن أخذ تسجيل صوتي.
0: يعني هناك خصوصية،
1: خصوصية طبعا
0: بتنا ننتهكها دون علم دون قصد من خلال استخداماتنا لبعض أدوات الذكاء الاصطناعي، كأن الذكاء الاصطناعي هو جزء من مشكلة أمنية أكبر يجب أن نكون واعين لها.
1: نعم، وأنا أقول لك في شغلة حطها في بالك، أن الهاكرز يستثمرون قدرات الذكاء الاصطناعي ويحاربوننا فيها، فيعطيك موقع ويستثمر التصميم أنه مشابه للموقع الحكومي أو موقع بنك أو أي جهة مصرفية، وللأسف وقعوا ناس بالكويت وأيضا خارج الكويت.
0: نعم،
1: فالموضوع خطر جدا.
0: أكيد اليوم باستخدامات الذكاء الاصطناعي قد يكون هناك في جوانب إيجابية كثيرة، ولكن دائما هناك حس أمني يجب أن يكون لدينا فيما يتعلق بحماية معلوماتنا الشخصية، وكذلك حماية أسرارنا الوظيفية، وحماية حتى يعني ما يتعلق بملفات أسرارنا الوطنية، وكذلك لحماية مجتمعنا بشكل عام. ليس كل ما يأتي به الذكاء الاصطناعي هو مناسب لنا، ولكن يجب أن نعلم كيف نستفيد، وهذا كله يتعلق بطريقة استخدامي كفرد. أستاذ فهد، للأسف أن وقت مشى بشكل سريع هو تعلق في حلقة اليوم برنامجنا بني وطن وتركيزنا بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، نتمنى يكون لنا هناك فرصة نقعد فيها وياك ونتكلم أكثر عن جانب آخر ندري أن أنت متخصص فيه هو جانب الأمن السبراني. تعطينا وعد إن شاء الله تكون معنا في حلقة.
1: أشكركم جزيل الشكر على نقل هذه المعلومات وعلى هذه الثروة وهذه الأفكار إلى المجتمع، لا شك أن هذه زكاة العلم، ألف شكر عليه تحت الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله القادم أجمل وأفضل وأكثر ثراء في استثمار قدرات الذكاء الصناعي والوعي جدا من هذه الخطورة أن يستغلها الغير في محاربتنا.
0: نعم، وصلنا معكم لختام حلقة اليوم من برنامجنا نبني وطن، على أمل لقاء بكم من جديد في حلقة قادمة من برنامجكم الإذاعي نبني وطن. نودعكم على خير ونلتقيكم إن شاء الله على خير، فمان الله.
2: قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت نبني وطن.

مع تحيات فريق العمل يوسف كاظم، أبرار لمطوع، نبني وطن، للمخرج مشاعر الرباح.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد.
1: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن ارتفاع عدد السفن التجارية التي غيرت القوات الأمريكية مسارها ضمن الحصار المفروض على إيران إلى 82 سفينة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على مواقع جنوب لبنان. الجيش اليمني يعلن استهداف موقع حوثي وتدمير مخزن ذخائر في الضالع. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي

على قطاع غزة إلى 5 شهداء. الممثل الأعلى لمجلس السلام يحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الرئيس الأمريكي يعلن إبرام اتفاقية نفطية ضخمة مع فنزويلا، وأن الولايات المتحدة ستحصل على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطاتها. نيبال تطلب دعما فنيا من الهند والصين بعد كارثة الفيضانات، وحصيلة الضحايا تتجاوز 600 شخص. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم إذاعات عربية. إذاعات عربية. إعداد مريم العوضي. تقديم دنيا العامر ومريم الرشيدي. تنفيذ أحمد العبادي. إذاعات عربية للمخرج سالم الراشد.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام في برنامج بعيون عربية عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في حلقة اليوم نصحبكم في رحلة إلى واحدة من أقدم مناطق مدينة الكويت، منطقة ارتبط اسمها بالبحر وبالغوص على اللؤلؤ وبالسفن والنواخذة وبفرجان وسكيك احتفظت الذاكرة الكويتية بأسمائها وحكاياتها حتى يومنا هذا. إنها منطقة شرق.
2: شرق ليست مجرد منطقة من مناطق العاصمة الحديثة، بل صفحة واسعة من صفحات تاريخ مدينة الكويت القديمة. فعلى أرضها عاش أهل البحر، ومنها خرج الغواصون والبحارة، وعلى ساحلها اصطفت السفن، وبين بيوتها وسكيكها تشكلت تفاصيل حياة اجتماعية واقتصادية امتدت أجيال طويلة.
1: فكونوا معنا في هذه الجولة، نفتح فيها صفحات من ذاكرة الكويت ونستعيد صورة منطقة عاشت زمن البحر والسفن والفرجان. شرق حكاية مكان تختصر جانبا مهما من تاريخ الكويت. شرق البدايات وأسرار التسمية.
2: حين نعود إلى مدينة الكويت القديمة قبل اتساع العمران وظهور المناطق الحديثة، نجد أن المدينة كانت تتكون من أحياء رئيسية كبيرة تتفرع منها فرجان أصغر، ومن هذه الفرجان تتشعب السكيك والممرات اللي تتصل بالبيوت ببعضها البعض، ومن هذه الفرجان تتشعب السكيك والممرات التي تصل البيوت ببعضها بعضا.
1: وكان الحي الشرقي أو شرق واحدا من أشهر هذه الأحياء، وقد أخذ موقعه في الجهة الشرقية من مدينة الكويت القديمة، ولذلك جاءت تسميته واضحة ومباشرة، فهو الحي الواقع إلى الشرق من مركز المدينة.
2: ومع مرور الوقت اختصر الكويتيون الاسم وأصبح يطلقون عليه ببساطة شرق، وهو الاسم الذي بقي حتى يومنا هذا رغم أن شكل المنطقة وحدودها وطبيعة الحياة فيها فتغيرت بصورة كبيرة.
1: ولم تكن الأحياء القديمة مخططة بشكل الذي نعرفه في المدن الحديثة، فلم تكن هناك شوارع واسعة مستقيمة أو قطع سكنية منظمة بالأرقام، بل كان العمران ينمو بصورة طبيعية، فتقام البيوت متجاورة وتظهر بينها السكيكة الضيقة، وتتكون البرايح أمام بعض البيوت أو عند ملتقى الطريق، ثم يتوسع الفريج مع زيادة السكان.
2: ومن هنا كانت كلمة الفريج جزءاً أساسياً من الحياة الكويتية القديمة. فالفريج لم يكن مجرد مجموعة من البيوت، وإنما مجتمعاً صغيراً يعرف أفراده بعضهم بعضاً، وتربط بينهم الجيرة والعمل والمصاهرة والعلاقات الاجتماعية.
1: أما السكة فكانت الممر الضيق الذي يفصل بين البيوت، وقد تكون مستقيمة في بعض المواضع أو ملتوية في مواضع أخرى

0: تبعاً لطريقة بناء المنزل واتساع الفريج.
1: وكانت البيوت في شرق شأنها شأن معظم بيوت الكويت القديمة، بسيطة في تكوينها، تتلائم مع البيئة والمناخ والإمكانيات المتوافرة آنذاك، وكانت الحياة تدور داخل البيت وحوله، بينما تمثل السكة والفريج المجال الاجتماعي الذي يلتقي فيه الجيران ويتبادلون فيه الناس.

0: منح الشرق خصوصيتها الكبرى هو قربها من البحر، فالبحر بالنسبة إلى أهل الكويت قديماً لم يكن منظراً طبيعياً فحسب، وإنما مصدراً للرزق وطريقاً للسفر والتجارة وعالماً كاملاً من المهن والعلاقات الاجتماعية.
1: ولهذا كان موقع شرق القريب من الساحل عاملاً أساسياً في تشكيل طبيعة سكانها وأعمالهم، فكثير من الأنشطة التي اشتهرت فيها المنطقة ارتبطت مباشرة بالبحر، وعلى رأسها الغوص على اللؤلؤ، إلى جانب صناعة السفن وصيانتها وكذلك صيد الأسماك وغيرها من الأعمال البحرية.
0: وكانت البيوت الغريبة من الساحل تعيش على إيقاع مختلف خلال مواسم البحر، فالرجال يستعدون للرحلات والسفن تجهز والمؤن تحمل والأشرعة والحبال والأخشاب تخضع للفحص والإصلاح، بينما تبقى الأسر في انتظار عودة أبنائها بعد أسابيع أو أشهر من العمل في البحر.
1: ومع اتساع مدينة الكويت أصبحت شرق واحدة من المناطق ذات الكثافة السكانية والحركة الاقتصادية الملحوظة، وبرز فيها عدد من كبار النواخذ وأهل البحر وتجار اللؤلؤ.
0: ولم تكن حدود شرق بالنسبة إلى أهل الكويت القدماء مجرد خطوط مرسومة على خريطة، بل كانت تعرف بالفرجان والمعالم والبيوت والسكيك، فيقال فريج فلان أو مسجد فلان أو النقعة القريبة من بيت أو عمارة معينة، وكانت هذه الأسماء تشكل الخريطة اليومية التي يعرف الناس من خلالها طريقهم داخل المدينة.
1: ولهذا ارتبطت أسماء كثيرة من الفرجان إما بالعائلات التي سكنتها أو بشخصية معروفة فيها أو بمعلم اشتهر بين الناس. ومن أشهر الأمثلة على ذلك فريج المطبة، أحد أشهر فرجان شرق القديمة، والذي بقي اسمه حاضراً في الذاكرة الكويتية حتى بعد أن تغيرت معظم ملامح المكان. وهكذا بدأت هوية شرق تتشكل عبر ثلاث عناصر أساسية، واللي كانت المكان والإنسان والبحر. المكان منحها موقعها الشرقي واسمه، والإنسان صنع فرجانها وحياتها الاجتماعية، والبحر أعطاها جانباً أكبر من نشاطها الاقتصادي وشخصيتها التاريخية. ومن هذه العناصر الثلاثة تبدأ حكاية شرق التي امتدت عبر أجيال وترك أهلها بصماتهم في تاريخ الكويت البحري والاجتماعي والعمراني.
0: فرجان شرق، المدينة كما عاشها أهلها.
1: إذا أردنا أن نتصور شرق القديمة كما عاشها أهل الكويت، فعلينا أن ننسى للحظات صورة الشوارع الحديثة والمباني المرتفعة، وأن نعود بخيالنا إلى زمن آخر، زمن البيوت المتلاصقة والأبواب الخشبية والسكيك الضيقة والبرايح التي يلتقي فيها أهل الفريج.
0: كانت شرق تتكون من مجموعة كبيرة من الفرجان، وكان لكل فريج طابعه وأهله ومعالمه، والفريج في المجتمع الكويتي القديم كان أكثر من تقسيم جغرافي، فقد كان الوحدة الأساسية للحياة الاجتماعية، فالطفل يعرف معظم سكان فريجه، والجار يعرف أحوال جاره، وأبواب البيوت المتغاربة، والناس يتشاركون الكثير من تفاصيل الحياة اليومية.
1: ومن أشهر فرجان شرق فريج المطبة، الذي عرف بوصفه واحداً من أشهر فرجان الكويت القديمة، وقد ارتبط اسم المطبة بمعلم في المكان، مثلما ارتبطت أسماء فرجان أخرى بأسر سكنت فيها أو بشخصيات ومعالم عرفها الناس. وكانت المطبة تضم عدداً كبيراً من البيوت وتتشعب منها السكيك، كما عرفت فيها مجموعة من المرافق التي خدمت السكان.
0: ومن معالم الفريج التي بغى ذكرها مسجد المطبة، كما عرفت المنطقة لاحقاً مدارس ومرافق وخدمات ظهرت مع تطور المجتمع وانتقال الكويت تدريجياً إلى مرحلة التعليم والخدمات النظامية.
1: وكانت الدكاكين الصغيرة جزءاً مهماً من الفريج، فلم يكن أهل المنطقة يحتاجون في كل مرة إلى الذهاب إلى الأسواق الكبيرة لشراء احتياجاتهم اليومية، إذ كانت بعض الدكاكين توفر المواد الغذائية والاحتياجات المنزلية البسيطة.
0: ومن الحكايات التي بغيت مرتبطة بفريج المطبة حكاية بعض الدكاكين وأصحابها الذين عرفهم أهل الفريج، ومن بينهم دكان اشتهر في زمنه بتوفير احتياجات

0: متعددة للسكان، وكان صاحبه يؤجر كذلك مصابيح الإضاءة القديمة أو الفوانيس للناس، وعرف بخبرته في إصلاح أجهزة الراديو عندما بدأت تدخل إلى البيوت الكويتية.
1: فالتاريخ ليس فقط تواريخ المباني والأحداث الكبيرة، بل هو أيضاً دكان في سكة، وفانوس ينتقل من بيت إلى آخر، وراديو يجتمع حوله أفراد الأسرة، وطفل يقطع السكة إلى بيت جاره، وفي فرجان شرق كانت الحياة تبدأ مبكراً.
0: فأصحاب المهن يخرجون إلى أعمالهم، وأهل البحر يتجهون نحو الساحل، والدكاكين تفتح أبوابها، بينما تتحرك النساء داخل البيوت وبين بيوت الجيران وفق طبيعة الحياة الاجتماعية في ذاك الزمان.
1: وكان الأطفال يجدون في السكيك والبرايح عالمهم الخاص، يمارسون الألعاب الشعبية البسيطة التي لا تحتاج إلى تجهيزات أو ملاعب، وإنما إلى مساحة صغيرة ومجموعة من الأصدقاء. تخف حركة العمل ويعود الرجال إلى البيوت، وتتحول بعض الدواوين إلى أماكن للقاء وتبادل الأخبار والأحاديث.
0: وكانت الدواوين جزءاً أصيلاً من المجتمع الكويتي، ومن خلالها تناقش شؤون الحياة والعمل والبحر والسفر، ويستقبل أهل البيت ضيوفهم ومعارفهم. في الأفراح يعرف الجيران الخبر ويشاركون، وفي الظروف الصعبة يقف الناس مع بعضهم بعضاً. وعند سفر الرجال البحر تشترك أسر كثيرة في مشاعر الانتظار، لأن أكثر من بيت قد يكون له أب أو ابن أو أخ على إحدى السفن.
1: وكانت المياه من أهم احتياجات البيت الكويتي القديم، ولذلك ارتبطت حياة الفرجان أيضاً بطرق الحصول عليها وتخزينها ونقلها قبل وصول شبكات المياه الحديثة إلى المنازل. ومع مرور السنوات بدت الخدمات تتطور تدريجياً، وظهرت المدارس النظامية والمرافق الصحية والخدمات الحكومية، وأصبحت بعض فرجان شرق تجمع بين ملامح الحياة القديمة ومظاهر الحياة الجديدة.
0: وفي تلك المرحلة بدأت أجهزة الراديو تظهر في بعض البيوت والدكاكين، ثم انتشرت الكهرباء بصورة أوسع، وتغيرت وسائل النقل، وبدأت السكيك القديمة تواجه عالماً جديداً من السيارات والشوارع. لكن قبل كل هذه التحولات بقيت العلاقة بين أهل الفريج هي العنصر الأوضح في الحياة، فلم يكن البيت منفصلاً عن محيطه، ولم تكن السكة مجرد طريق، ولم يكن الجار شخصاً يسكن بالقرب من البيت فحسب. كان الفريج شبكة اجتماعية متكاملة، ولهذا ظلت أسماء الفرجان حاضرة في ذاكرة الكويتيين حتى بعد اختفاء كثير من معالمها العمرانية.
1: وإذا كانت المباني القديمة قد تغيرت، فإن أسماء مثل المطبة والميدان والشملان وغيرها بقيت مرتبطة بتاريخ شرق، تذكر الأجيال بأن تحت طرق العاصمة ومبانيها الحديثة كانت هناك يوماً سكيك وبرايح وبيوت عاش فيها مجتمع كامل بتفاصيل اليومية البسيطة.
0: شرق والبحر، حكاية القوس واللؤلؤ.
1: فإذا كانت السكيك والفرجان تمثل قلب الحياة الاجتماعية، فإن الساحل كان أحد أهم ميادين العمل والرزق. وقبل ظهور النفط وتغير الاقتصاد الكويتي، اعتمد جانب مهم من حياة أهل الكويت على البحر، وكان الغوص على اللؤلؤ من أبرز الأنشطة الاقتصادية التي ارتبطت بها. وقد اشتهر الحي الشرقي بوجود عدد كبير من العاملين في الغوص وتجارة اللولو، إلى جانب النواخذة وأصحاب السفن وأهل المهن البحرية المختلفة.
0: وكان موسم القوس حدثاً كبيراً لا يخص البحارة وحدهم، بل ينعكس على الفريج والأسرة والمجتمع بأكمله. فالاستعداد للغوص يبدأ قبل انطلاق السفن. السفينة تحتاج إلى فحص وإصلاح، والحبال والأشرعة تحتاج إلى تجهيز، والمؤن والمياه يجب أن تحمل بكميات تكفي الرحلة، والرجال يستعدون لفترة طويلة بعيداً عن أسرهم.
1: وكان على رأس السفينة النوخذة، وهو المسؤول عن إدارة الرحلة والسفينة والبحارة وتحديد مواقع العمل والتنقل. أما الغواص فكان ينزل إلى أعماق البحر، بحثاً عن المحار. يعاونه السيب الذي يتولى الحبل ويساعده في النزول والصعود.
0: وكان هناك كذلك أفراد آخرون على السفينة، لكل واحد منهم مهمة محددة، ما يجعل سفينة القوس أشبه بمجتمع صغير يعمل وفق نظام معروف بين أهل البحر. ولم يكن الغوص عملاً سهلاً، فالحرارة شديدة والعمل المتواصل والابتعاد عن الأسرة طويلاً والنزول المتكرر إلى البحر يحتاج إلى قوة وتحمل وخبرة. ومع ذلك كان اللؤلؤ يمثل مورد اقتصادي بالغ الأهمية، ولذلك ارتبطت به حياة أسر كثيرة.
1: وعندما كانت سفن الغوص تغادر الساحل لم يكن المشهد عادياً، فخلف كل بحار أسرة تنتظر، وأم تترقب عودة ابنها، وزوجة تنتظر زوجها، وأطفال يحسبون الأيام، بينما تبقى أخبار البحر محدودة قياساً بما نعرفه اليوم من وسائل الاتصال.
0: فعودة السفن تعني انتهاء فترة الانتظار، وعودة الرجال إلى بيوتهم، وعودة الحركة إلى الفرجان بعد غياب عدد من أهلها. أما اللؤلؤ الذي جمعه الغواصون فيبدأ بعد ذلك رحلة أخرى مع التجار.
1: ومن الشخصيات المهمة في عالم اللولو الطواش، وهو تاجر اللولو الذي يشتري اللآلئ ويقيمها ويتعامل في بيعها. وقد عرفت شرق بعدد من تجار اللولو والنواخذة، وهو ما يعكس مدى ارتباط المنطقة بهذا النشاط.
0: ولم تكن الخبرة باللولو أمراً بسيطاً، فتمييز جودته وأحجامه وألوانه وقيمته يحتاج إلى خبرة طويلة، وكانت هذه الخبرة تنتقل بين العاملين في المهنة عبر سنوات من التعامل والممارسة. وكان للبحر لغته الخاصة،
1: فأهل البحر يعرفون أسماء الرياح واتجاهاتها ومواسم العمل وأجزاء السفينة والأدوات المستخدمة عليها، ويعرفون تغير حالة البحر من علامات اكتسبوها بالتجربة وإلى جانب الغوص. فارتبط أهل شرق بمهن بحرية أخرى،
0: فمنهم من عمل في صيد الأسماك، ومنهم من ارتبط بصناعة السفن وإصلاحها، ومنهم من انتقل إلى أعمال السفر البحري والتجارة.
1: وكانت صناعة السفن الخشبية تحتاج إلى حرفيين ماهرين يعرفون كيفية اختيار الأخشاب وتشكيلها وربط أجزائها، بما يجعل السفينة قادرة على تحمل البحر والرحلات الطويلة. ومع تراجع تجارة اللولو الطبيعي خلال النصف الأول من القرن العشرين، بدأت طبيعة النشاط الاقتصادي تتغير.
0: فاللؤلؤ الذي كان يوماً من أهم مصادر الدخل لم يعد يحتفظ بمكانته السابقة، وبدأ كثير من العاملين في البحر يبحثون عن مجالات أخرى للعمل. لكن انتهاء عصر الغوص بوصفه نشاطاً اقتصادياً رئيسياً لم يمحي أثره من ذاكرة شرق.
1: فالمنطقة ظلت مرتبطة بأسماء النواخذة والغواصين والطواويش وأهل السفن، وظل البحر حاضراً في قصص الأسر وفي أسماء الأماكن وفي الذاكرة الشعبية. وهنا تكمن أهمية شرق في تاريخ الكويت، فهي لا تروي فقط قصة حي سكني قديم، بل تروي جانباً من قصة مجتمع كان البحر جزءاً من حياته اليومية، تعلم منه الصبر والعمل والتعاون، وربط رزقه بمواسمه وتقلباته.
0: ومن السكيك التي كانت تنتهي بالقرب من الساحل، كان الرجال يتجهون إلى سفنهم، ومن البحر كانوا يعودون إلى تلك السكيك نفسها.
1: وبين الرحيل والعودة كتبت آلاف الحكايات الصغيرة التي لم تدخل جميعها كتب التاريخ، لكنها بقيت في ذاكرة البيوت والأسر وأهل المنطقة.
0: النقع والسفن، الساحل الذي كان ينبض بالحياة.
1: إذا وقفنا اليوم على ساحل مدينة الكويت، فمن الصعب أن نتخيل الصورة التي كان عليها المكان قبل عشرات السنين. فالساحل الحديث بشوارعه الواسعة وتنظيمه العمراني يختلف كثيراً عن الساحل القديم، حين كانت النقع والسفن والعماير تشكل جزءاً رئيسياً من المشهد.
0: والنقعة هي مساحة بحرية محمية نسبياً تستخدم لرسو السفن، وكانت تقام لها حواجز من الصخور تساعد على حمايتها من الأمواج وحركة البحر. وقد عرف ساحل الكويت بعدد كبير من النقع، وكان لشرق نصيب واضح منها بسبب نشاط سكانها البحري ولم

0: لتكن النقعة مجرد مكان لوقوف السفينة، حولها تحرك مجموعة كاملة من الأعمال. هناك سفن تصل وأخرى تستعد للمغادرة، وبحارة ينقلون المؤن، وحرفيون يصلحون أجزاء السفينة، وأصحاب أعمال يتابعون تجهيز رحلاتهم.
1: وبالقرب من الساحل كانت توجد العماير، وهي مخازن ومحال ترتبط بالتجارة وأعمال السفن والمواد التي تحتاج إليها الرحلات البحرية، ولهذا كان ساحل شرك منطقة عمل متواصلة الحركة. في ساعات الصباح تبدأ الأصوات مبكراً، حركة الرجال ونقل البضائع وصيانة السفن ونداءات العاملين، وتختلط رائحة البحر برائحة الأخشاب والحبال والمواد المستخدمة في تجهيز السفن.
0: وكانت النقع تعرف في كثير من الأحيان بأسماء أصحابها أو الأسر المرتبطة بها، ولذلك تغير اسم بعض النقع مع تغيير ملكيتها أو استخدامها عبر الزمن. ومن الأسماء التي ارتبطت بساحل شرق نقعة الشملان وغيرها من النقع التي كانت تمتد على طول الساحل. وفي أجزاء أخرى من الساحل الشرقي عرفت نقع ومواقع ارتبطت بأصحاب السفن والتجار والعماير الموجودة بالقرب منها، حتى كان الساحل نفسه بمثابة خريطة اقتصادية لمدينة الكويت القديمة. وعلى امتداد الساحل كانت السفن تختلف في أحجامها واستخداماتها، فالسفن الغوص لها مهمتها، وسفن السفر والتجارة لها رحلاتها، والقوارب الصغيرة تستخدم في أعمال أقرب إلى الساحل.
1: وكانت رؤية السفن الراسية أمراً يومياً مألوفاً بالنسبة إلى سكان شرق، فالطفل الذي يولد في المنطقة يرى البحر والسفن منذ سنواته الأولى، ويسمع أسماء النواخذة والغواصين، ويرى الرجال وهم يذهبون إلى الساحل ويعودون منه، ولهذا انتقلت المعرفة البحرية بصورة طبيعية بين الأجيال. ولم تكن صناعة السفينة تنتهي بمجرد إنزالها إلى البحر، فهي تحتاج باستمرار إلى صيانة، خصوصاً في بيئة بحرية تؤثر فيها المياه والملوحة والاستخدام الطويل. ومن هنا ظهرت مهن متخصصة في بناء السفن وإصلاحها، وكان أصحابها من الحرفيين الذين امتلكوا معرفة دقيقة اكتسبوها عبر الخبرة. وكان الساحل كذلك نقطة اتصال بين الكويت والعالم الخارجي،
0: فالسفن التي تغادر لا تحمل الرجال فقط، بل تحمل البضائع وتعود ببضائع أخرى، وتصل من خلالها أخبار ومعلومات وأشياء لم تكن موجودة محلياً. وهكذا كان البحر نافذة الكويت إلى مدن وموانئ أخرى. ومن المعالم المهمة في تاريخ الساحل الكويتي شارع السيف، الذي شكل عصباً رئيسياً للنشاط الاقتصادي القديم، وامتدت بمحاذاته مواقع بحرية وعماير ونقع متعددة. وفي الجهة الشرقية في بعض معالمه كانت النقع تتتابع على الساحل وصولاً إلى أقصى شرق المدينة القديمة، حيث كانت نقعة دسمان من النقع الواقعة في الطرف الشرقي.
1: وكانت هناك كذلك مواقع عرفت بأسماء مرتبطة بأصحاب العماير والسفن، ما يؤكد العلاقة المباشرة بين البر والبحر. فالعمارة على الساحل والنقعة أمامها والسفينة راسية في الماء والفريج يقع خلفها، إنها سلسلة مترابطة تبدأ من البيت وتمر بالسكة والفريج، ثم العمارة والنقعة، وتنتهي بالسفينة والبحر. وهذه الصورة ربما تكون أفضل طريقة لفهم شرق القديمة. فالمنطقة لم تكن حياً بحرياً لأن البحر يقع بجوارها فقط، وإنما لأن تفاصيل حياتها اليومية كانت متصلة به.
0: لكن هذه الصورة بدأت تتغير تدريجياً مع التحولات الاقتصادية والعمرانية الكبرى التي شهدتها الكويت، ومع تراجع عصر السفن الخشبية والغوص، ثم ظهور الموانئ والمنشآت الحديثة وتغير الساحل. فقدت النقع كثيراً من وظائفها القديمة، واختفت أجزاء كبيرة من ذلك المشهد الذي ظل لسنوات طويلة علامة مميزة لساحل الكويت. إلا أن أسماء النقع بقيت في الكتب والخرائط والذاكرة، شاهدة على زمن كان فيه الساحل مكانا للعمل والحركة والرزق، وكانت السفينة جزءا من الحياة اليومية لأهل شرق. شرق تتغير من الفريج القديم إلى قلب العاصمة الحديثة.
1: دخلت الكويت خلال القرن العشرين مرحلة من التحولات الكبرى، وكان اكتشاف النفط وتصديره بداية لمرحلة جديدة تغيرت معها الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية بصورة واسعة. فالمنطقة التي عاشت لسنوات طويلة على إيقاع البحر والفرجان والسكيك بدأت تدخل عصراً مختلفاً. تغيرت مصادر الدخل وتراجعت المهن البحرية القديمة، وظهرت الوظائف الحكومية والمؤسسات الحديثة، وبدأت الدولة تنفذ مشروعات واسعة لتطوير مدينة الكويت.
0: وكان التخطيط العمراني الجديد مختلفاً جذرياً على شكل المدينة القديمة، فالسكيك الضيقة لم تعد تتناسب مع السيارات والحركة الحديثة، والبيوت المتلاصقة لم تعد النموذج الذي تتجه إليه المدينة الجديدة. وبدأ إنشاء الطرق الواسعة والمرافق العامة والمباني الحكومية والتجارية. ومع توسع العمران خارج أسوار مدينة الكويت القديمة، انتقلت أسر كثيرة إلى مناطق السكنية الجديدة، وأصبحت الأحياء القديمة ومن بينها الشرق تمر بمرحلة تغيير كبيرة في طبيعة استخدامها. فالمكان الذي كان في السابق حياً سكنياً مليئاً بالبيوت والفرجان بدأ يتحول تدريجياً إلى منطقة تضم المؤسسات والمكاتب والمباني التجارية والخدمات.
1: واختفت خلال هذه التحولات مساحات واسعة من النسيج العمراني القديم. بيوت أزيلت، سكيك اختفت، فرجان تغيرت حدودها، ونقع قدت وظائفها، وتغير الساحل المحيط فيها. وفي المقابل ظهرت شبكة جديدة من الشوارع، وأصبح الوصول إلى شرق مختلفاً تماماً عما كان عليه في الزمن المدينة القديمة. ولعل أكثر ما يوضح حجم التغيير هو المقارنة بين الساحل قديماً وحديثاً.
0: في الماضي كانت السفن الخشبية والنقع والعماير من أبرز ملامحه، أما اليوم فأصبح الساحل جزءاً من واجهة مدينة حديثة تحيط به الطرق والمنشآت والمباني. ومع تطور العاصمة أصبحت شرق من المناطق الحيوية القريبة من مركز النشاط التجاري والإداري في الكويت، وارتفعت فيها الأبراج والمباني الحديثة، وظهرت المجمعات والأسواق والمكاتب والمؤسسات، وأصبحت حركة السيارات والموظفين والمتسوقين هي الصورة اليومية التي يراها الزائر.
1: وتاريخ شرق يذكرنا بأن وراء كل شارع حديث طبقة أقدم من الحكايات، ووراء كل اسم قصة، ووراء كل منطقة أجيال عاشت وعملت وتركت أثرها. وهكذا بقيت شرق رغم كل ما تغير فيها واحدة من المناطق التي تحمل اسماً قديماً وذاكرة عميقة، وتروي بطريقتها قصة انتقال الكويت من زمن الفريج والسفينة والنقعة إلى زمن المدينة الحديثة.
0: وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في هذه الحلقة من برنامج بعيون عربية، بعد أن تجولنا بين صفحات من تاريخ منطقة شرق، إحدى أقدم مناطق مدينة الكويت وأكثرها ارتباطاً بذاكرة البحر والفرجان.
1: تبقى شرق شاهداً على رحلة الكويت بين زمنين، وعلى ذاكرة مكان تغيرت ملامحه لكنه باقياً في ذاكرة كل الكويتيين.
2: كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: مريم العوضي، دنيا العامر، مريم الرشيدي، أحمد العبادي. إذاعات عربية أخرجها لكم سالم الراشد.

0: العلم غيث أينما وقع نفع، وفيه حياة الروح وضياؤها، وهو أسمى من حياة الأبدان. والعلم أساس تقدم المجتمعات، يجلو سواد الجهل ويمهد سبيل التطور والرفاهية. ولا تنمو الحضارة إلا بالعلم والأخلاق. الطريق إلى العلم، برنامج أسبوعي عبر أثير إذاعة دولة الكويت. إعداد محمد الشلال، تقديم محمد العدواني، محمد مزيد، تنفيذ صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الطريق إلى العلم.
2: نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج الطريق إلى العلم، ونبدأ معكم مستمعينا الكرام أولى فقراتنا تحت هذا العنوان: التعلم مدى الحياة.

0: كثيرا ما نربط التعلم في أذهاننا بتلك السنوات المحددة التي نقضيها على مقاعد الدراسة من المراحل الأولى وحتى الحصول على الشهادة الجامعية. نتخيل أننا بمجرد حملنا لتلك الشهادة والاحتفال بتخرجنا قد وصلنا إلى نهاية المطاف، وأننا امتلكنا كل ما يلزمنا من معارف ومهارات لمواجهة الحياة. لكن الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذه الصورة النمطية المحدودة، فالعلم الحقيقي لا يتوقف عند حدود شهادة ورقية ولا ينتهي بانتهاء سنوات الدراسة النظامية. لقد أدرك حكماء السلف هذه الحقيقة منذ القدم، حينما أكدوا أن طلب العلم رحلة تبدأ مع أول نفس يأخذه الإنسان في هذه الحياة ولا تنتهي إلا مع آخر نفس. إنها رحلة لا تعترف بالعمر الزمني ولا تحدده مرحلة عمرية معينة، فسواء كنت في مقتبل العمر أو في خريفه فإن عقلك يظل قادرا على التشكل والنمو وامتصاص المعرفة، بشرط أن تبقي نافذة التعلم مفتوحة لديك ولا تسمح للركود أو اليأس من التسلل إلى إرادتك.
1: الحياة نفسها هي مدرسة مفتوحة فاتحة أبوابها على مصراعيها لا تغلق أبدا. إنها معمل كبير نختبر فيه هذه التجارب ونكتشف فيه هذه القدرات. كل يوم يطل علينا بشروق جديد يحمل معه فرصة ذهبية لنتعلم شيئا لم نكن نعرفه، ونكتشف زوايا جديدة من زوايا هذه الحياة، ونطور من أنفسنا وأفكارنا. التعلم هنا يتجاوز الكتب المدرسية والمناهج الأكاديمية ليصبح جزءا لا يتجزأ من نسيج هذه الحياة اليومية. نحن نتعلم من نجاحاتنا وإخفاقاتنا ومن حواراتنا مع الآخرين ومن قراءتنا لتجارب السابقين ومن تأملنا فيما يدور من حولنا من ظواهر وأحداث. ومع التغير السريع والمذهل الذي يشهده هذا العالم المعاصر في شتى مجالات الحياة، لم يعد التعلم المستمر مجرد خيار ترفيهي أو هواية لتمضية الوقت، بل أصبحت ضرورة حتمية لا غنى عنها. إن المعارف تتجدد بسرعة وأساليب العمل تتغير، ومهارات الأمس قد لا تكفي لهذه المتطلبات اليومية. لذا أصبح التعلم المتواصل هو السلاح الذي يساعد الإنسان على مواكبة كل جديد وتوسيع هذه المدارك واكتساب مهارات عملية وعلمية تعينه على التأقلم مع متغيرات العصر وتضمن له مكانة متميزة في حياته المهنية والشخصية.
0: وفي حلقتنا اليوم من برنامج الطريق إلى العلم نسلط الضوء على هذا المفهوم العميق والثري، ألا وهو مفهوم التعلم مدى الحياة. سنغوص معا في أعماق هذا المفهوم لنكتشف لماذا أصبح اليوم من أهم المفاتيح التي تفتح أبواب النجاح والتطور والتميز في عصرنا المتسارع، وكيف يمكن لكل منا أن يحول رحلة حياته بأكملها إلى رحلة متواصلة من الإثراء والنمو. فأهلا وسهلا بكم في هذه الرحلة المعرفية الممتعة. فاصل قصير ونعود معكم في الطريق إلى العلم.
2: اكتساب العلم عملية مستمرة تبدأ منذ السنوات الأولى من عمر الإنسان وتستمر معه طوال حياته، وقد تعددت اليوم وسائل التعلم بشكل كبير، فأصبح الوصول إلى المعرفة أسهل من أي وقت مضى بفضل التطور التقني ووسائل الاتصال الحديثة. وتعد القراءة من أهم وسائل اكتساب العلم، فهي تفتح آفاقا واسعة أمام الإنسان للتعرف على الأفكار والتجارب والخبرات المختلفة، كما تسهم في تنمية اللغة وزيادة الحصيلة المعرفية وتعزيز القدرة على التفكير والتحليل. ومن الوسائل المهمة أيضا الاستماع إلى المحاضرات والبرامج التعليمية ومتابعة المختصين والخبراء في مختلف المجالات، فهذه المصادر تساعد على نقل المعرفة والخبرات بطريقة مبسطة تسهل فهمها والاستفادة منها، كما أن طرح الأسئلة والبحث عن الإجابات يمثلان جزءاً مهماً في عملية التعلم، فالفضول المعرفي يدفع الإنسان إلى الاستكشاف والتجربة، وهو ما يسهم في توسيع مداركه وزيادة فهمه للعالم من حوله. وعندما يجمع الإنسان بين القراءة والبحث والتجربة والممارسة، فإنه يبني قاعدة معرفية قوية تساعد على تطوير ذاته وتحقيق أهدافه العلمية والعملية.
1: عدنا لكم مجددا مستمعين الكرام، ولا زال الحديث مستمرا في برنامج الطريق إلى العلم، ونبدأ معكم هذه الفقرة مع هذا السؤال: ما المقصود بالتعلم مدى الحياة؟
0: ننتقل الآن إلى محورنا الأول، والذي يبحث في الجوهر الحقيقي لموضوعنا: ما المقصود بالتعلم مدى الحياة؟ لفهم هذا المفهوم بشكل صحيح وعميق، يجب أن نتخلى أولاً عن الصورة النمطية التي تربط التعلم بالمؤسسات التعليمية فقط. التعلم مدى الحياة هو تلك الرحلة المستمرة والدائمة التي يخوضها الإنسان طوال أيام حياته، بدءاً من لحظة ميلاده وحتى آخر نفس في هذه الدنيا، وهو نهج حياة يقوم على إدراك الإنسان بأن المعرفة ليست كمية محدودة تنفذ، بل هي بحر لا ساحل له، وأن العقل البشري يظل قابلاً للنمو والتشكل والتطور في أي مرحلة عمرية مر بها. والآن نأتي إلى سؤال جوهري يطرحه كثيرون: هل يقتصر هذا التعلم على التعليم الأكاديمي الرسمي والحصول على الشهادات والدرجات العلمية؟ الإجابة القاطعة هي لا. فبينما يمثل التعليم النظامي جزءاً مهماً وضرورياً في بداية حياتنا لتأسيس العقل، فإن التعلم مدى الحياة يتجاوز هذا الإطار الضيق، وذلك ليشمل كل معرفة ومهارة وخبرة يكتسبها الإنسان في أي مجال من مجالات حياته. إن هذا المفهوم الواسع يشمل الشاب الذي يتعلم كيفية إصلاح أعطال منزله بنفسه ليوفر المال والجهد، والفتاة التي تتعلم فنون الطهي الجديدة لتثري موائدها، والموظف الذي يطور قدراته في التواصل والتعامل مع الآخرين لكي يرتقي في عمله. إنه أيضا الكبير في السن الذي يجلس ليتعلم كيفية استخدام الأجهزة الحديثة ليتواصل مع أحفاده، والشخص الذي يقرأ كتابا في التاريخ أو الفلسفة لتوسيع مداركه وفهم الحياة من زوايا مختلفة.
1: هذا النوع من التعلم لا يتطلب بالضرورة الجلوس في فصول دراسية مغلقة، ولا يحتاج دائما إلى الحصول على وثائق أو شهادات تثبت ذلك، بل يحدث في معظم الأحيان بشكل غير رسمي ومباشر من خلال الممارسة العملية اليومية والتجربة والخطأ والقراءة الحرة في مختلف المجالات، وأيضا الاستماع لوجهات النظر الأخرى والانفتاح على ثقافات وبيئات جديدة. خلاصة القول في هذا المحور أن التعلم مدى الحياة ليس مجرد مرحلة زمنية تمر ثم تنتهي، ولا هي سعي دائم ومجهد وراء الشهادات فحسب، بل هو عقلية متجددة ونظرة شاملة لهذه الحياة. هو إيمان راسخ وحقيقي بأن كل يوم يمر بنا يحمل في طياته درسا جديدا، وإن الإنسان الحقيقي هو ذلك الكائن الذي لا يتوقف عن السؤال والاكتشاف والتطوير من ذاته مهما تقدمت به السنون.

0: أما الآن ننتقل بكم إلى سؤال جديد، لماذا لا يتوقف التعلم عند التخرج؟
1: ننتقل الآن إلى المحور الثاني لنسأل أنفسنا بسؤال جوهري، هل الحصول على الشهادة الجامعية يعني فعلا انتهاء رحلة التعلم؟ الإجابة هي لا بكل تأكيد. يقع كثيرون في فخ الاعتقاد بأن لحظة التخرج وإنهاء المرحلة الدراسية هي المحطة الأخيرة في رحلة طلب العلم، فيطوون الكتب ويبتعدون عن المذاكرة مدى الحياة. لكن الحقيقة أن الشهادة الجامعية ليست سوى جواز سفر يدخلك إلى عالم المعرفة، أو هي الأساس المتين الذي ستبني عليه باقي حياتك المهنية والشخصية. ما تتعلمه في الجامعة يمنحك منهجية التفكير ويصقل قدرتك على البحث والتحليل، لكنه قطعا لا يمنحك كل ما ستحتاجه في مسيرة حياتك. نحن نعيش في عالم تتسارع فيه التغيرات وتتجدد فيه العلوم والمعارف باستمرار، وما كان صحيحا أو كافيا بالأمس قد يصبح قديما ومحدودا اليوم. لذا فإن إيقاف التعلم عند التخرج يعني ببساطة تجميد عقلك في زمن مضى والتخلي عن قدرتك على التأقلم مع متطلبات الحياة المتجددة. وهذا يقودنا إلى السؤال الثاني، كيف يمكن للإنسان أن يواصل تطوير معرفته بعد انتهاء الدراسة النظامية؟ الأمر يتطلب إرادة ذاتية ونظرة مختلفة للحياة، وهناك طرق متعددة ومتاحة للجميع.
0: أولاً، الارتباط الدائم بالقراءة. إن القراءة هي الصديق الأمين الذي لا يغيب، سواء كانت كتباً متخصصة في مجال علمك لتعميق خبراتك أو كتاباً عاماً في الفكر والتاريخ لتوسيع مداركك وفهم الحياة من زاوية مختلفة.
1: ثانياً، الانفتاح على مصادر المعرفة الحديثة. لم يعد العلم محصوراً في المكتبات التقليدية، بل أصبح متاحاً عبر برامج تعليمية مرئية ومسموعة تقدمها خبراء ومتخصصون في شتى المجالات. يمكن للإنسان الاستماع لمحتوى مفيد أثناء قيادة سيارته أو أداء أعماله المنزلية، فيحول أوقات الفراغ إلى فرص ثمينة للتعلم.
0: ثالثاً، المشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل. هذه الوسائل تركز غالباً على الجانب العملي والمهاراتي الذي قد نغفل عنه في المناهج الأكاديمية، مثل مهارة القيادة وإدارة الوقت والتواصل الفعال، وهي مهارات ضرورية للتميز في أي مجال.
1: ورابعاً، التواصل الفكري مع الآخرين. الانخراط في مجاميع تهتم بالمعرفة وحضور الندوات والنقاش الهادف مع الزملاء والمختصين يفتح أفاقاً جديدة وينقل تجارب عملية لا يمكن العثور عليها في الكتب. خلاصة هذا المحور، التخرج ليس نهاية المطاف، بل هو بداية التعلم الحقيقي والأكثر متعة، لأنك في المرحلة الدراسية تتعلم بدافع الامتحان والشهادة. أما بعد التخرج فأنت تتعلم بدافع الشغف وأيضا حاجة التطور ورغبة حقيقية في بناء ذاتك وصناعة مستقبلك.

0: هنا ننتقل معكم إلى المحور الثالث، أهمية التعلم المستمر في عصرنا.
1: ننتقل الآن إلى المحور الثالث الذي يضعنا أمام واقع العصر الذي نعيشه اليوم، ويتساءل مع التطور المتسارع والمذهل في مجالات التقنية والعلوم المختلفة، لماذا أصبح التعلم المستمر ضرورة حتمية وليست مجرد خيار نمطي نلجأ إليه في أوقات الفراغ؟ الإجابة تكمن في حقيقة واضحة يشهدها الجميع، ألا وهي أن المعارف في هذا العصر الحالي أصبح لها تاريخ صلاحية سريع جدا. ما كان يدرس في الجامعات والمعاهد قبل عقد من الزمن قد يجد اليوم أنه لم يعد كافيا، والأساليب والأدوات التي كانت تعتمد عليها الشركات والمؤسسات في الماضي أصبحت اليوم متجاوزة. نحن اليوم نعيش عصرا تتدفق فيه المعلومات وتتجدد فيه الاكتشافات والاختراعات بشكل لم تشهده البشرية من قبل. في مثل هذه البيئة المتغيرة والمتسارعة، إذا توقف الإنسان عن التعلم بعد التخرج فإنه لا يثبت في مكانه كما كان يعتقد البعض، بل يبدأ بالتراجع والتخلف عن الركب حتى وإن لم يتحرك من نفس المكان.
0: وهنا يبرز السؤال الثاني، كيف إذن يساعد التعلم المستمر الإنسان على مواكبة هذه التغيرات من حوله؟ أولاً، يمنح التعلم المستمر الإنسان المرونة الفكرية، العقل الذي يعتاد على قراءة الجديد وتعلم مهارة جديدة باستمرار، يصبح قادراً على تقبل التغيير والتعامل معه براحة وثقة، بدلاً من أن يصاب بالرعب والرفض عندما يواجه أداة أو أسلوب عمل لم يعهده من قبل.
1: ثانياً، يحافظ التعلم المستمر على القيمة المهنية للإنسان. سوق العمل اليوم يتغير بشكل دائم، والمهارات التي كانت مطلوبة بشدة أمس قد تقل أهميتها اليوم، وتظهر مهارات جديدة وبديلة. الإنسان الذي يواصل التعلم ويطور من قدراته باستمرار يضمن لنفسه مكانة متميزة، ويجعل نفسه عنصرا لا غنى عنه في أي مكان يعمل فيه، بينما من يكتفي بعلمه القديم يجد نفسه معرضا للتهميش.
0: وثالثا، يساعد التعلم الإنسان على الاستفادة الفعلية من التطورات الحديثة في حياته الشخصية، أن يتابع ما يجري حوله ويتعلم كيفية استخدام الأدوات والوسائل الحديثة يجعل حياته أسهل وأكثر راحة، ويمكنه التواصل والتفاعل مع مجتمعه بفعالية، بدلا من أن يعيش كغريب أو معزول في عالم لا يفهم لغته. ختام هذا المحور، إن التعلم المستمر في عصرنا السريع هو بمثابة حبل النجاة الذي يمنعنا من الغرق في بحر المتغيرات المتلاطمة، وهو الوقود الذي يضمن لنا الاستمرار في مشوار الحياة بثقة وكفاءة واستقلالية تامة. فاصل قصير ونعود معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الطريق إلى العلم.
2: تعد القراءة واحدة من أهم الأدوات التي يعتمد عليها الإنسان في اكتساب العلم وتطوير قدراته الفكرية والثقافية، فمن خلال القراءة يستطيع الفرد الاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم المتراكمة عبر السنوات. وتتميز القراءة بأنها تمنح الإنسان فرصة التعلم الذاتي في أي وقت ومن أي مكان، كما تساعد على اكتشاف مجالات جديدة ربما لم يكن يعرف عنها الكثير من قبل. ولهذا توصف القراءة دائما بأنها نافذة تطل على العالم واسعة المعرفة. وتسهم القراءة المنتظمة في تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل والاستنتاج، كما تعزز القدرة على التعبير والتواصل وفهم الأفكار المختلفة، وهي مهارات أصبحت ضرورية في عصر المعرفة والتطور التقني. ولا تقتصر القراءة على الكتب الورقية فقط، بل تشمل أيضا الكتب الإلكترونية والمقالات العلمية والدوريات المتخصصة والمصادر الرقمية المتنوعة التي أصبحت متاحة للجميع.

0: عبر الإنترنت. ولذلك فإن تخصيص وقت يومي للقراءة ولو لفترة قصيرة يعد من أفضل العادات التي يمكن أن يحرص عليها الإنسان الراغب في تنمية معارفه وتطوير شخصيته.
1: أهلا بكم من جديد في الطريق إلى العلم، وننتقل معكم إلى محورنا الرابع وهو بعنوان التعلم وتطوير المهارات.
2: ننتقل بكم مستمعينا الكرام الآن إلى المحور الرابع، وهو المحور الذي يربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي الملموس، التعليم وتطوير المهارات. كيف يمكن للتعليم المستمر أن يساعد الفرد على اكتساب مهارات جديدة سواء في مجال العمل أو في الحياة اليومية؟ الحقيقة أن التعلم الحقيقي ليس مجرد عملية جمع وتخزين للمعلومات في العقل، بل هو تحويل في هذه المعلومات إلى أدوات عملية نستخدمها لحل المشكلات وتسهيل الحياة في بيئة العمل. تتغير الأدوات والأساليب باستمرار من خلال التعلم المستمر. يمكن للموظف اكتساب مهارات جديدة تماماً لم تكن موجودة في سيرته الذاتية، مثل تعلم كيفية تنظيم المشاريع، أو كيفية استخدام برامج الحاسب الجديد، أو كيفية إدارة الاجتماعات بكفاءة. هذا كله يجعله عنصرا فاعلا وقادرا على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغير.
1: أما في الحياة اليومية فالأمر لا يقل أهمية، فالتعلم المستمر يمنح الإنسان مهارات لا تدرس غالبا في المدارس، مثل مهارات التواصل الفعال مع الآخرين، وكيفية إدارة ميزانية المنزل بحكمة، أو حتى تعلم مهارات عملية كالإصلاحات المنزلية البسيطة وفنون الطبخ ومهارات التعامل مع الضغوط النفسية. كل هذه المهارات المكتسبة ترفع من جودة حياة الإنسان وتجعله أكثر اعتمادا على نفسه وأكثر قدرة على مواجهة تحديات يومه. وهذا يقودنا إلى السؤال الثاني: ما العلاقة بين تطوير المهارات وتحقيق النجاح المهني؟ العلاقة بينهما وثيقة جدا ومباشرة، بل يمكن القول إنها علاقة سببية. النجاح المهني الحقيقي والاستمرار فيه لا يبنى على الشهادة الجامعية وحدها، فالشهادة تفتح لك الباب فقط، لكن المهارات هي التي تبقيك داخله وتصعد بك إلى القمة. عندما يواصل الشخص تطوير مهاراته وتحديثها باستمرار، فإنه يتحول من مجرد موظف يؤدي مهام روتينية إلى خبير ومصدر ثقة يلجأ إليه الزملاء والرؤساء لحل المشكلات المعقدة. هذا التميز في الأداء يقود حتما إلى الثقة المتبادلة، ويفتح أبواب الترقي والمناصب القيادية، ويضمن بقاء الوظيفة آمنة حتى في أوقات الأزمات والتغيرات الكبرى. علاوة على ذلك، المهارات المتنوعة تمنح الإنسان حرية الاختيار، فإذا أراد تغيير مسار حياته المهنية بالكامل سيجد له من المهارات ما يسهل عليه هذا الانتقال بسلاسة. ختام هذا المحور: إن المعرفة بدون مهارة تبقى نظرية عاجزة عن التأثير، والتطور المهني يتوقف تماما عندما يتوقف الإنسان عن صقل مهاراته. لذا اعتبر كل يوم فرصة لإضافة مهارة جديدة إلى حقيبتك، هي رأس المال الحقيقي الذي لا يفنى والذي يضمن لك النجاح والتميز أينما ذهبت. مستمعينا الكرام، ننتقل معكم إلى محورنا الخامس: دور الوسائل التقنية الحديثة في التعلم مدى الحياة، وهو محور يربط بين مسيرة التعلم المستمر وأهم أدوات عصرنا. دور الوسائل التقنية الحديثة في التعلم مدى الحياة، كيف ساهمت هذه الوسائل والمساحات التعليمية الموجودة على الشبكة العنكبوتية في جعل المعرفة متاحة للجميع؟ في الماضي القريب كانت المعرفة حبيسة الكتب الورقية وقاعات الدرس، وكان الحصول عليها يتطلب جهدا بدنيا وموارد مادية كبيرة، بل إن الحدود الجغرافية كانت عائقا حقيقيا يحرم كثيرين من الوصول إلى مصادر العلم. اليوم لعبت هذه الوسائل الحديثة دوراً ثورياً بكسر كل هذه القيود. أصبح بإمكان أي شخص أن يجلس في منزله وباستخدام هاتفه النقال أو جهازه اللوحي أن يدخل مكتبات ضخمة ويحضر حصصاً ومحاضرات يقدمها كبار العلماء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم دون أن يتحرك من مكانه. هذه البرامج والمساحات التعليمية جعلت العلم في متناول الجميع بلا تمييز، سواء للشباب أو الكبار في السن، وسواء لمن يعيش في المدن الكبرى أو في القرى النائية، وذلك بتكاليف بسيطة أو حتى بدون أي تكلفة.
2: وهل أصبح الوصول إلى العلوم اليوم أسهل من أي وقت مضى؟ الإجابة على هذا السؤال هي نعم، وبشكل لم تشهده البشرية من قبل. لم يعد الإنسان بحاجة إلى السفر بحثاً عن كتاب نادر أو أستاذ متخصص. العلم أصبح رفيقاً للإنسان وموجوداً بين يديه في كل وقت وحين، يعمل دون توقف. يمكنك الآن تعلم لغة جديدة أو دراسة فروعاً في العلوم والأدب واكتساب مهارات يدوية أو فكرية بمجرد ضغطة زر. هذه السهولة الفائقة لم تقتصر فقط على تسهيل الوصول، بل غيرت فلسفة التعلم نفسها، فحولت رحلة طلب العلم من أمر شاق ومحصور في فئة معينة إلى خيار مفتوح لكل من يمتلك الرغبة الصادقة في النفس وفي تطوير الذات. ختام هذا المحور أن الوسائل التقنية الحديثة لم تكن مجرد أدوات للترفيه أو التواصل، بل تحولت إلى الجسر الأقوى الذي ينقل المعرفة إلى عقول الناس، مما جعل فكرة التعلم مدى الحياة حقيقة ملموسة وعملية يسهل على أي إنسان أن يبدأ فيها من الآن.

0: وننتقل بكم مستمعين الكرام إلى المحور الآخر حول هذا السؤال: كيف نجعل التعلم عادة يومية؟
1: وهذا المحور هو المحور الذي يبحث في الآلية العملية لترجمة الرغبة إلى واقع ملموس. كيف نجعل التعلم عادة يومية؟ ما الطرق البسيطة التي يمكن أن تساعدنا على تحويل التعلم إلى عادة راسخة في حياتنا؟ لتحقيق ذلك لا نحتاج إلى إحداث تغيير جذري ومفاجئ في يومنا، بل نعتمد على خطوات بسيطة ومتدرجة. أولاً، يجب أن نتبنى مبدأ التعلم بالتجزئة، فلا تشترط على نفسك الجلوس لساعات طويلة. 10 دقائق فقط من التركيز اليومي الواعي تحدث آثاراً عظيماً ويتراكم خيرها. وثانياً، الربط بالعادات اليومية الموجودة أصلاً. يمكنك الاستماع إلى مادة صوتية مفيدة أثناء قيادة سيارتك أو أثناء أداء أعمالك المنزلية، أو جعل قراءة بضع صفحات من كتاب عادة لا تنفصل عن وقت ما قبل النوم. وثالثا، البداية الصغيرة، لا تبدأ بكتاب ضخم أو دورة معقدة طويلة، بل ابدأ بمقال قصير أو مقطع مرئي بسيط لكسر الحاجز الكسلي والتردد. ورابعا، تحديد مكان وزمان ثابتين ولو كان بسيطين.
2: 10 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم تعلن ارتفاع عدد السفن التجارية التي غيرت القوات الأمريكية مسارها ضمن الحصار المفروض على إيران إلى 82 سفينة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على مواقع جنوب لبنان. الجيش اليمني يعلن استهداف موقع حوثي وتدمير مخزن ذخائر في الضالع. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 5 شهداء. الممثل الأعلى لمجلس السلام يحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الرئيس الأمريكي يعلن إبرام اتفاقية نفطية ضخمة مع فنزويلا، وأن الولايات المتحدة ستحصل على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطاتها. نيبال تطلب دعما فنيا من الهند والصين بعد كارثة الفيضانات وحصيلة الضحايا تتجاوز 600 قتيلة. والآن وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متغلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد 7:07 مساء. أدنى مستوى للجزر 2:42 ظهرا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 48، دنويصيب 46، الوفرة 49، أم المرادم 42، جزيرة جارو 41. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 36، دنويصيب 31، الوفرة 30، أم المرادم 34، جزيرة جارو 34. موعد غروب الشمس 6:14 مساء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئنا، ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة.

0: الدولة الساهرة وسواعدها الحازمة وقلوبها التي تنبض حرصاً على أمن الناس وسلامتهم، وإذا اضطربت الأحوال كانوا حضوراً، وإذا تكاثرت التحديات كانوا ثباتاً، وإذا عصفت الأزمات كانوا أماناً واطمئناناً.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقات كويتية.

دولة الكويت يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق الخليج العربي. مساحة دولة الكويت 17,000 كيلومتر مربع. جغرافيا تعتبر صغيرة، ولكنها كبيرة بعطاء أبنائها رجالا ونساء، وتميزت بمؤسساتها الخدماتية والتي سبقت الكثير من دول المنطقة.

0: إشراقات كويتية. نذكر في هذا البرنامج العديد من الشخصيات التي قدمت الكثير لوطنها الكويت، كما سنتحدث عن هيئات ومؤسسات حكومية تميزت بخدماتها وعطائها وإنتاجها حتى أصبحت أنموذجاً وتجربة رائدة في المنطقة وتم تصديرها إلى دول الجوار.
1: إشراقات كويتية، إعداد وتقديم ناصر العجمي، تنفيذ زكريا سليمان. إشراقات كويتية يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم إيداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالأهد والوعد، وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلد والعباد، المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستور.

0: قولنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن، ومنفذا وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود، وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا.
1: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. عهد يتجدد.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: لا يختلف اثنان على أن الأمم تقوم بثقافاتها وتبنى الحضارات بسواعد مبدعيها وتسطر أمجادها بلمسات موهوبها، وعلى الرغم من المعاناة والجهود الكبيرة التي يبذلها أولئك المبدعون للنمو والرقي بأفكارهم وثقافتهم.

ثقافتهم وإبراز إبداعاتهم إلى حيز الوجود من أجل الوطن، فإن استذكارهم وتعريف المستمعين بهم هو لمسة وفاء تقديرا لما قدموه. إشراقات كويتية.

مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات كويتية. كما هي العادة مستمعينا الكرام، في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث عن شخصيات من دولة الكويت، الرجال والنساء، نتحدث أيضا عن مؤسسات أصبحت نموذجا رائدا في المنطقة، ونتحدث أيضا على الإرث التاريخي والأدبي والفني والسياسي والاقتصادي لدولة الكويت. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن جانب آخر يتعلق بالكويت، ولكن من الجانب الفني. فنانون عرب غنوا للكويت اعتزازا ومحبة للكويتي وشعبها. تعد الموسيقى لغة عالمية تصل إلى وجدان البشر وتخاطب مشاعرهم أيا كانت لغاتهم أو ثقافاتهم، وكذلك الغناء. ولهذا شاع أن يغني مطربون وفنانون أغنيات بلغات أخرى غير لغتهم الأم، أو بلهجات مختلفة غير لهجاتهم، وخصوصا في الدول العربية. لكن أيضا هناك فنانون غنوا لدول أخرى تعبيرا عن مشاعر المشاركة الإنسانية والتضامن، أو في مناسبات ذات طابع وطني أو قومي. وقد كانت الكويت من الدول التي حظيت بغناء عدد كبير من الفنانين العرب، سواء أغنيات باللهجة الكويتية أو أغنيات تتضمن موضوعات خاصة بالكويت، احتفالا بمناسبات قومية أو تعبيرا عن التضامن الإنساني بين الشعوب. ويعود ذلك إلى أسباب عديدة، من أبرزها مناخ المد القومي العربي خلال فترة الستينات الذي ساد أرجاء الوطن العربي، وكذلك لأن شعب الكويت كان يقف دائما في الطليعة مع كل نضال كان يقوم به أي شعب عربي من الخليج إلى المحيط، مؤكدا بذلك أخلاقه العربية وحرصه على الشعار الشائع عن الكويت بوصفها بلاد العرب. ولا شك أن من بين الأسباب أيضا أن الشعب الكويتي على مدى تاريخه كان شعبا محبا للفنون ومتذوقا للغناء والموسيقى والطرب، وهو ما لاحظه نجوم الطرب العربي في زياراتهم للكويت منذ عقود. ولعل أشهر من غنى للكويت من النجوم العرب سيدة الغناء العربي أم كلثوم والفنان عبد الحليم حافظ، وإن لم يقتصر الأمر عليهما فقد شاركهما كبار النجوم من أمثال فايزة أحمد وفريد الأطرش وصباح فخري والفنانة صباح ونجاة وليلى مراد. مستمعين الكرام، يقول الناقد والمؤرخ الموسيقي أحمد السماحي الذي رصد تاريخ زيارات أم كلثوم للكويت في إحدى كتاباته حول الموضوع: بعدما تم الاستقلال عن بريطانيا عام 1961، دأبت الكويت على إقامة احتفالات في هذه المناسبة كان يدعى إليها كبار مطربي مصر، ليس فقط لتقديم أغانيهم العاطفية بل وتقديم أغنيات وطنية للكويت. وكانت على رأس هؤلاء أم كلثوم التي ارتبطت بالكويت بعلاقة ربما لم يحققها مطرب عربي آخر، وذات مكانة متميزة في قلوب أهل الكويت الذين اقتربوا منها وتعلقوا بها وبادلتهم حبا بحب. وقد زارت السيدة أم كلثوم الكويت مرات عدة، وكانت في كل مرة محل حفاوة رسمية وشعبية وأهلية، وتعلق الكويتيون بها كما لم يتعلقوا بفنان مثلها، حتى أن كثيرا من الكويتيون كانوا يحضرون حفلاتها الشهرية في مصر، وكانت أولى حفلاتها في مدينة الكويت قبل الاستقلال، حيث اتفقت مع كامل سليم أحد التجار الكويتيين على إقامة 3 حفلات على مسرح سينما الحمراء في 16 من شهر يناير عام 1959. مستمعين الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: من الجميل أن يفنى الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل والأبهى والأحلى هو أن يحيا الإنسان من أجل وطنه. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن فنانين عرب غنوا للكويت اعتزازا ومحبة للكويتي وشعبها. يشير الناقد والمؤرخ الموسيقي أحمد السماحي أيضا إلى أنه ومواكبة لاستقلال الكويت كان الحفل الثاني الذي بدأ الاستعداد له منذ شهر نوفمبر عام 1962، إذ كانت صور أم كلثوم تتصدر الصفحات الأولى في كثير من صحف الكويت، تعلن عن ميعاد حفلاتها الثلاث في شهر فبراير عام 1963 بمناسبة عيد جلوس المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح، وأيضا بمناسبة الاستقلال. وفي أول حفل غنت كوكب الشرق أغنيتها الوطنية لدولة الكويت يا دارنا يا دار من كلمات أحمد العدواني وألحان رياض الصنباطي، والتي يقول مطلعها يا دارنا يا دار.

دار، يا منبت الأحرار، يا نجمة اللسنة على جبين المنى، السحر لما دنا غنى لها الأشعار. وفي عام 1966 سجلت أم كلثوم للإذاعات الكويتية تسجيلا خاصا لأغنية وطنية أخرى من كلمات أحمد العدواني وألحان رياض الصنباطي بعنوان أرض الجدود، وهي أغنية وطنية جميلة صاغها العدواني بأسلوبه السلس ورسم من خلالها صورة رائعة لشعب الكويت وأصالته ببدوه وحضره برجاله ونسائه وبكل فئاته. وكان الحفل الثالث في 25 من شهر فبراير لعام 1968 عقب نكسة يونيو عام 1967 في إطار جولة عربية عالمية قامت بها كوكب الشرق لدعم المجهود الحربي. العندليب الأسمر في الكويت. مستمعينا الكرام، كان النجم عبد الحليم حافظ قد زار الكويت أيضا زيارات عدة، قدم خلالها حفلات غنائية وسجل أغنيات باللهجة الكويتية وغنى للكويت، فقد كانت الكويت من الدول القريبة إلى قلب وروح العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، إذ زارها مرات عديدة أولها عام 1956. ويعود السبب في أولى زيارات الفنان الراحل للكويت إلى أنه كان عائدا في طريقه من بيروت إلى القاهرة، وفي الأثناء اشتعلت فجأة الحرب في بورسعيد في توقيت العدوان الثلاثي على مصر، فتم إغلاق مطار القاهرة، فاضطر إلى تغيير وجهة الرحلة إلى الكويت التي لقي فيها استقبالا حارا لم يكن يتوقعه، وبقي في الكويت حتى هدأت الحرب في مصر وغادر الكويت إلى القاهرة. وفي مناسبة استقلال الكويت أراد عبد الحليم حافظ مشاركة الكويت في احتفالاتها بالأعياد الوطنية، فقدم ثلاث أغنيات وطنية كويتية لكن باللهجة المصرية كتبها شعراء مصريون، والأغنيات الوطنية الثلاث كانت جميعها من ألحان كمال الطويل، أولها أغنية من الجهراء للسالمية من كلمات محمد حمزة يقول مطلعها: من الجهراء للسالمية رافعين علم الحرية، رايحة ألوف وجاية ألوف تهني بعيد الحرية. والأغنية الثانية هي ليالي العيد من شعر محسن الخياط، وقام بغنائها لأول مرة مع مجموعة من الأطفال. أما الأغنية الثالثة والأخيرة فكانت خدني معك للشاعر محمد حمزة، وتبدو من عنوانها كأغنية عاطفية لكنها في الحقيقة تدور في إطار يتناول الكويت، وكانت لازمتها الغنائية الجملة الخليجية الشهيرة: يا عمري يا بعد عمري يا قلبي يا بعد قلبي. مستمعين الكرام، وقدم عبد الحليم حافظ ثلاث أغنيات باللهجة الكويتية، وهي اللهجة العربية الوحيدة التي غنى بها بعد اللهجة المصرية، أغنيات تم تأليفها وتلحينها بصفة خاصة له، ثم صورها عبد الحليم لتلفزيون دولة الكويت وهو يرتدي الزي الكويتي في سهرة بين عازفين ومجموعة من الكورال الكويتي، ونجح في تقليد الحركات الخليجية بشكل متقن. ووفقا للملحن الكويتي عبد الحميد السيد الذي تحدث عن هذه الأغنية خلال زيارة عبد الحليم للكويت عام 1965، طلب مني أحد المسؤولين الكبار الذين يشجعون الغناء الكويتي أن أقدم لحنا باللهجة الكويتية للمطرب المصري بهدف نشر الأغنية الكويتية في الوطن العربي من خلال الأصوات الغنائية العربية المشهورة، فلحنت أغنية يا هلي من كلمات الشاعر وليد جعفر، وقام الفنان عبد الحليم حافظ بغنائها بعذوبة شديدة. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: فرحتنا يا فرحتنا
1: من جمال السلمية رفعين عالم الحرية.
2: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
3: الكويت حققت إنجازات عديدة على جميع الأصعدة في الثقافة والفن والإبداع وغيرها من الفنون. لكي تعرفوا أكثر وأكثر تابعونا في إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن فنانين عرب غنوا للكويت اعتزازا ومحبة للكويتي وشعبها. كنا قد تحدثنا مستمعي الكرام في بداية هذه الحلقة عن أم كلثوم وغنائها وزياراتها للكويت، ومن ثم انتقلنا إلى الفنان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الذي غنى للكويت ثلاث أغنيات باللهجة المصرية، وغنى أيضا أغنيات ثلاث باللهجة الكويتية، ومن أشهرها مستمعنا الكرام يا هلي. فريد الأطرش هلة أعياد الكويت. مستمعنا الكرام، في الستينات زار الموسيقار الفنان فريد الأطرش الكويت وأقام حفلة في سينما الأندلس، وفي عيد استقلال الكويت غنى أغنية للكويت يقول مطلعها: بسم الله والشعب العربي في أكرم أرض وأكرم بيت، طلع الفجر ويودع فجر وهلت أعيادك يا كويت. كما غنى فريد الأطرش أغنية حيا فيها أمير الكويت، وكانت آخر أغنياته كتبها له الشاعر اللبناني عبد الجليل وهبة، يقول فيها: يا مرحبا يا كويتنا، يا مرحبا، يا مرحبا بأميرنا، يا مرحبا كويتنا، إحنا فداك بقلوبنا وأرواحنا. موسيقار الأجيال وكويت العروبة. أما موسيقار الأجيال الفنان محمد عبد الوهاب فقد غنى للكويت أيضا بمناسبة الاستقلال بعملين، أحدهما بمناسبة عيد الاستقلال الأول عام 1962، إذ شدى بقصيدة كل أرض عربية للشاعر كامل الشناوي، التي يقول فيها: كل أرض عربية هي أرضي واتجاهي وطريقي، كل أحلام الندية هي حلمي وانتفاضات عروقي، فالكويت المستقل العربي بلدي. في عام 1964 قدم عمله الثاني، إذ غنى رائعة يا كويت من كلمات الشاعر أحمد شفيق كامل، التي يتغزل فيها بالكويت قائلا: مع نصر الأمة العربية يا كويت تسلمي وتعيشي في حرية يا كويت. أنا عربية تعتبر فايزة أحمد من أكثر المطربات غناء للكويت، ولم تقتصر على الأغاني الوطنية، لكنها تغنت بالعديد من الأغنيات الكويتية لشعراء وملحنين في البلد، وكانت البداية من خلال رائعتها المصرية أنا عربية، التي تهنئ فيها أختها الكويتية باحتفالاتها بعيد الاستقلال. وبعد هذه الأغنية أعادت غناء صوت السهارة، التي تعتبر إحدى أجمل الأغاني التي ارتبطت بالفن الكويتي الأصيل. طير على الكويت. ويبقى استقلال الكويت سببا مباشرا في عودة المطربة المعتزلة ليلى مراد مرة أخرى للأضواء. سجلت أغنية وطنية خاصة لإذاعة دولة الكويت بعنوان طير على الكويت من ألحان رؤوف ذهني، وقدر المسؤولون على الإذاعة الكويتية هذا الجميل للنجمة المصرية. وعندما بدأت الإذاعة الكويتية تنتج أعمالا غنائية خاصة بها، كانت ليلى مراد في مقدمة المطربين الذين سجلوا أغنيات وأرسلوها للكويت. نجاة وساحل الفنطاس. من الفنانات العرب أيضا غنت الفنانة نجاة الصغيرة في عام 1963 أغنية للكويت بعنوان يا ساحل الفنطاس من كلمات الشاعر أحمد مشاري العدواني وألحان حمد لرجيب، ومطلع القصيدة يقول: يا ساحل الفنطاس، يا ملعب الغزلان، يا متعة الجلاس، يا سامر الخلان. كما شدت بروائع أخرى لشعراء وملحنين كويتيين، منها أغنية دومي بعزك درة الأمصار للشاعر الراحل علي السبتي وألحان يوسف الدوخي. كما غنت يا أهل الحي من فيكم يودي الوصية، ساعدوني عسى الله ينصر اللي سعالية من كلمات عبد العزيز البصري وألحان أحمد باقر، ومن ألحان بليغ حمدي شدت يا شباب الكويت، وقد غنت أيضا قصيدة للشاعر الراحل أحمد السقاف، ولكنها أغنية عاطفية وليست وطنية. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

العدل ورايته العالية فوق سنة رايحة ومئة سنة جاية. باسم العدل ورايته العالية فوق سنة رايحة ومئة سنة جاية. باسم الأرض الحرة الغالية أرض بتبني الشهر في ثانية.

بلد عزة وفرحة مالها حدود، والله ويا ما الخير حيجود، عزة وفرحة مالها حدود، هنوا الشعب بفرحة عيده، هنوا العيد بالشيخ العود.

الخير حيجود عزة وفرحة مالها حدود. هنوا الشعب بفرحة عيده وهنوا العيد بالشيخ العود بالشيخ العود.

بلعيد كل ما لمحك فجر جديد عيد الشعب يا أجمل عيد كل ما لمحك فجر جديد مش هيجيلك يوم تجعيد.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن فنانين عرب غنوا للكويت اعتزازا ومحبة للكويتي وشعبها. وكنا قد ذكرنا وتحدثنا عن أم كلثوم وزياراتها للكويت وغنائها للكويت، وأيضا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وأيضا تحدثنا عن محمد عبد الوهاب ونجاة الصغيرة وليلى مراد وفريد الأطرش، والآن نتحدث عن الشحرورة في الكويت. مستمعين الكرام، الفنانة الكبيرة صباح التي عرفت بلقب الشحرورة أقامت حفلات غنائية في الكويت، ومن بينها حفل الأندلس في عام 1970، وقد غنت فيها الكثير من أغنياتها الشهيرة، لكنها أيضا غنت للكويت مجموعة كبيرة من الأغنيات العاطفية والوطنية، ومنها أغنيتها الشهيرة لولا الكويت التي تقول فيها: الكويت واقفة منارة تضوي بنور الحضارة، وتسابق الأيام بالعلم والتمدين، والدنيا ويا الدين وعدالة الحكام. كما غنت أغنية تصف فيها حبها للكويت، هذا البلد المضياف الكريم. هدى سلطان وشعب الكويت. من بين الفنانات اللواتي غنينا للكويت أيضا من الفنانات العرب الفنانة هدى سلطان، وقد زارت الكويت وأقيم لها حفل غنائي قدمت فيه أغنياتها الشهيرة، وشاعت لها أغنية موجهة للكويت وشعبها بعنوان يا شعب الكويت يا أمين، والتي لحنها لها الفنان الكبير محمد الموجي. كما زارت الفنانة الكبيرة سعاد محمد في إحدى مناسبات الاحتفالات بعيد استقلال الكويت، وغنت أوبريت بعنوان الكويت موطني من كلمات أحمد عنبر وألحان الموسيقار المصري عبد الرؤوف إسماعيل، وشد معها الكويتي صالح الحريبي والليبي محمد حسن، وأبدعت في غنائها وشدت برائعاتها الوطنية بهجة العيد. كما غنت أيضا ألحانا كويتية في مناسبات عديدة، وقدمتها بإحساس الفنان الصادق، منها عيون اليوم سهرانة من كلمات محمد أحمد وألحان عثمان السيد. كما غنى النجم البحريني خالد الشيخ أغنية للكويت بعنوان يا كويت، وفيها يقول: صوتك يا الكويت شمعة في كل بيت. وغنى أيضا أغنية بمناسبة أحداث الغزو العراقي الغاشم بعد تحرير الكويت بعنوان سبع شهور، من كلمات الأغنية: سبع شهور وانت كل الهوى في دمنا يعذبنا، إن كان احترق زيتك ولا انهدم بيتك. فنان العرب يغني كفو. غنى الفنان السعودي محمد عبده أغنية كفو، وهي من سلسلة من الأغاني الوطنية التي اتفق تلفزيون دولة الكويت على إنتاجها بالتعاون مع مجموعة من المطربين والشعراء والملحنين العرب والكويتيين. وأغنية كفو من كلمات خلف الخطيمي وألحان عبد الرب إدريس وتوزيع حمد الخضر وإشراف طلال الهيفي. وكان محمد عبده قد شارك في الأوبريت الوطني السعودي سلام من السعودية مع الفنانين طلال سلامة وراشد الماجد وجابر الكاسر وخالد عبد الرحمن وعباد الجوهر ورابع صقر وراشد الفارس وعبد المجيد عبد الله وعايض يوسف وداليا مبارك وماجد المهندس. نجاح سلام. كانت الفنانة اللبنانية قد غنت باللهجة الكويتية عددا من الأغنيات، وقد عاشت في الكويت لفترة، إذ قالت في واحد من لقاءاتها الإعلامية: في الكويت تعرفت على شعب عربي جديد، وهو شعب يتسم بالكرم والأصالة، واللهجة الكويتية فتحت أمامي آفاقا جديدة لأنها تتميز بتعابيرها الجميلة، وكل هذا أضاف إلى مسيرة الفنية. معايشتي للشعب الكويتي جعلتني أتقن لهجته، كما صار عندي انفتاح على صياغة اللحنية في الكويت، كما تعرفت على الآلات الموسيقية التي تستعمل في العزف في الكويت لأن بعضها تراثي ولا يوجد مثله في سائر الدول العربية. كل بلد قدم لي فائدة سواء ثقافية أو فنية أو تاريخية. الشعب الكويتي والحكومة الكويتية أحسنا استضافتي على كل المستويات الرسمية والشعبية، وأكن لهما في قلبي كل المودة والاحترام. هذا ما قالته الفنانة اللبنانية نجاح سلام في إحدى لقاءاتها الإعلامية. الفنانة التونسية وفاء بوكيل زارت الكويت أيضا أكثر من مرة، وقدمت للكويت أغنية يا كويت حبا منها لبلد أعطاها، وفق ما أعلنت في تصريحات صحفية آنذاك، إذ كانت الكويت ملجأ روحيا في زيارتها الأولى في ظل الظروف التي مر بها بلدها تونس آنذاك، وارتبطت بأصدقاء كويتيين مما جعلها تعبر عن الحب برسالة فنية
كتبت فيها: عزيزة وشامخة يا كويت، جمعتي خلتي وناسي، مؤكدة أن الكويت محطة مهمة لها لذوق أهلها الرفيع. وهناك أسماء أخرى مستمعين الكرام لا حصر لها من الفنانين العرب الذين يعتزون بالكويت والشعب الكويتي، ومنهم الفنان صباح فخري وشريفة فاضل وأنغام ونادية مصطفى

0: الكويت.
1: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
2: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين، نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في الجزء الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع مستمعي الكرام تحدثنا عن فنانين عرب غنوا للكويت اعتزازاً ومحبة للكويتي وشعبها. وبما أننا نتحدث في المجال الفني والغنائي وأيضاً للطرب، نتحدث عن سناء الخراز صورة مشرقة عن عطاء بنات الكويت، حافظت على نجوميتها وتألقها كأحد أهم الأصوات النسائية الكويتية. عندما نستذكر الأوبريتات الغنائية التي كانت تقدمها وزارة التربية احتفالا بالأعياد الوطنية، لابد لنا مستمعينا الكرام أن نتوقف عند الفتاة التي قدمت صورة مشرقة عن عطاء بنات الكويت وكشفت عن موهبة وصوت فخم يتحديان الزمن. إنها المطربة الكويتية سناء الخراز التي ذاع صيتها في فترة سبعينيات القرن الماضي وتميزت بأدائها للأغاني والأوبريتات الوطنية، بل إنها اشتهرت بهذا اللون من الأغاني طيلة مسيرتها الفنية. تمسكت الفنانة سناء الخراز بالفن والطرب الأصيل واكتسبت حضورا وخبرة فنية أهلاها لتكون في الصفوف الأولى في هذا النوع من الفنون. كانت في المرحلة المتوسطة حين لفتت الأنظار إليها بأدائها للفنون الطربية في احتفالات الأعياد الوطنية التي كانت تشرف عليها وزارة التربية عبر لوحات غنائية مأخوذة مواضيعها من الطفولة والأمومة والوطن. سناء الخراز التي تألقت في العديد من الأوبريتات الوطنية أثبتت أنها فنانة موهوبة تتمتع بصوت مميز عندما شاركت للمرة الأولى مع أسماء بارزة أمثال الراحل الدكتور عبدالله العتيبي والملحن الكبير

0: حمد ديقان والفنان المبدع عبد العزيز المفرج شادي الخليج، الذين وجدوا في سناء خير سفير لأعمالهم فشكلوا عنوانا للنجاح. خاضت سناء الخراز غمار المشاركات الخارجية عندما شاركت مع المطرب القدير شادي الخليج في أوبريت مذكرات بحار عام 1979 من أشعار الراحل محمد الفايز وألحان غنام الديقان، وكان الأوبريت عبارة عن قصة غنائية تحكي تاريخ دولة الكويت التي عاشت على الغوص قبل ظهور النفط وإصرار أهلها على مواجهة مصاعب البحار والبحث عن الرزق. وعبرت سناء الخراز من خلاله عن أحاسيس الزوجة الصابرة التي تنتظر عودة زوجها من البحر حاملا معه الرزق والخير، وهي تغني يا جارتي سيعود بحار المغامر، يا جارتي سيعود من دنيا المخاطر، بالعطر والأحجار والماء المعطر والبخور، ولقاؤه لما يعود كأنه بدر البدور. وشاركت في هذا الأوبريت شادي الخليج في مشهد النهمة كأول امرأة تؤدي النهمة وهو موال البحر، وأدت أيضا لوحة القفال استقبال النساء للغواصين التي قدمت بكامل طقوسها من كي البحر بالسعفة وتغريق القطة وتحليل البحر بملة الحلول، وصدحت بصوتها قائلة توب توب يا بحر 4 و5 شهر ما تخاف من الله يا بحر جيبهم طالبينك جيبهم. وشاركت المبدع المفرج في الاحتفال بعودة البحارة سالمين قائلين ها نحن عدنا ننشد الهولو على ظهر السفينة، ها نحن عدنا ننشد الهولو عدنا للمدينة، ها نحن عدنا يا كويت إلى شواطيك الأمينة، وقلادة من شوقنا لك من أمانينا الدفينة. وحصدت الفنانة سناء الخراز الجائزة الذهبية في الندوة العالمية للإذاعيين في كوريا الجنوبية، إضافة إلى نيل أوبريت مذكرات بحار جائزة المنوعات الأولى. أصبحت سناء الخراز حديث الجميع حول هذه الفتاة التي استطاعت أن تلفت الأنظار لها وتمسك خيوط الفن الأصيل الملتزم وتتقدم الصفوف الأولى صوتا وحضورا في فترة قصيرة. إلى هنا مستمعي الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونلتقي معكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين تقبلوا أجمل وأطيب تحية من أسرة البرنامج، وإلى اللقاء.
1: ختاما لكم التحايا من أسرة البرنامج: ناصر العجبي، زكريا سليمان. نلتقيكم على خير مع تحيات المخرج محمد مطبقي.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن ارتفاع عدد السفن التجارية التي غيرت القوات الأمريكية مسارها ضمن الحصار المفروض على إيران إلى 82 سفينة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على مواقع جنوب لبنان. الجيش اليمني يعلن استهداف موقع حوثي وتدمير مخزن ذخائر في الضالع. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 5 شهداء. الممثل الأعلى لمجلس السلام يحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الرئيس الأمريكي يعلن إبرام اتفاقية نفطية ضخمة مع فنزويلا، وأن الولايات المتحدة ستحصل على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطاتها. نيبال تطلب دعما فنيا من الهند والصين بعد كارثة الفيضانات، وحصيلة الضحايا تتجاوز 600 قتيلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت. عيد للكلمة معنى، وللفكرة أثر، وللحياة صفحات لا تقرأ من ظاهرها فقط. في كل يوم نمر بتجارب، ونسمع عبارات، ونعيش مواقف تبدو عابرة لكنها تخبئ في داخلها أسئلة أعمق ومعاني

أبعد، وحكايات تستحق أن نتأملها بهدوء. من هنا يأتيكم برنامج بين السطور، مساحة إذاعية نقترب فيها من الإنسان، من أفكاره وسلوكياته، من كتبه وذاكرته، من علاقاته وأسئلته، ومن تلك التفاصيل الصغيرة التي تصنع وعيا دون أن نشعر. في بين السطور لا نكتفي بما يقال، بل نحاول أن نقرأ ما وراء القول. نفتح كتابا، نتأمل فكرة، نضيء سلوكا، ونقف عند ظاهرة اجتماعية أو نفسية أو ثقافية، لنرى كيف تتصل بحياتنا اليومية. برنامج يقرأ الثقافة بلغة قريبة، ويفهم المجتمع بروح إنسانية، ويقترب من النفس دون تعقيد، ليمنح المستمع لحظة تأمل ومعرفة ودفء.

برنامج بين السطور، إعداد يوسف محمد، تقديم مساعد السوارج ومنيا الحجي، تنفيذ مساعد عواض. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله العنزي.

0: في حياة الإنسان ليس كل التغيرات الكبيرة نتيجة تخطيط طويل أو تفكير ممتد، بل هناك لحظات قصيرة جدا قد لا تتجاوز ثوان، لكنها قادرة على أن تعيد رسم الطريق بالكامل، وكأن الحياة انحرفت قليلا ثم استقرت في اتجاه جديد تماما. أهلا بكم مستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم بين السطور، حيث نقترب من تلك اللحظات التي تبدو بسيطة في وقتها لكنها تحمل داخلها تأثيرا يمتد لسنوات طويلة.
1: في هذه الحلقة نتأمل القرارات اللحظية، تلك القرارات التي لا تأتي بعد دراسة طويلة، بل تولد داخل لحظة شعورية سريعة تختلط فيها الفكرة بالإحساس، ويتقدم فيها الحدس أحياناً على التفكير. فكيف يمكن لقرار لحظي أن يغير مسار حياة كاملة؟ ولماذا تبدو بعض اللحظات الصغيرة أكبر مما تبدو عليه في وقت حدوثها؟ ابقوا معنا في رحلة جديدة بين السطور، نقرأ فيها القرار حين يولد في لحظة.

0: القرارات اللحظية، حين يولد القرار في لحظة.
1: القرارات اللحظية لا تأتي من فراغ، رغم أنها تبدو كذلك في ظاهرها، فهي لا تولد عادة بعد تفكير طويل أو دراسة متأنية لكل الاحتمالات، بل تظهر داخل لحظة مشحونة بشيء من الإحساس أو التردد أو الضغط أو حتى الوضوح المفاجئ، وكأن الإنسان في تلك اللحظة لا يفكر فقط بل يشعر قبل أن يقرر. في كثير من الأحيان يظن الإنسان أن القرار اللحظي هو قرار عشوائي أو غير مدروس، لكن الحقيقة أن خلفه تراكم طويل من التجارب والمواقف والانطباعات التي لم تكن حاضرة في الوعي بشكل مباشر، لكنها كانت تعمل في

الخلفية طوال الوقت، لذلك عندما تأتي اللحظة المناسبة يخرج القرار سريعاً وكأنه كان جاهزاً منذ زمن. هذه القرارات قد تبدو بسيطة في وقتها، مثل اختيار طريق مختلف أو قول كلمة معينة أو اتخاذ موقف سريع، لكنها في الواقع قد تحمل تأثيراً يمتد إلى سنوات طويلة، لأنها تغير الاتجاه العام.

0: في البداية،
1: واللافت في القرارات اللحظية أنها لا تعتمد فقط على العقل، بل يدخل فيها الإحساس بشكل كبير. ففي تلك اللحظة القصيرة لا يكون هناك وقت كاف لتحليل كل شيء، فيتقدم الشعور ويأخذ دوره في توجيه الاختيار، وهذا ما يجعل بعض القرارات تبدو صحيحة جدا رغم أنها لم تمر بمرحلة تفكير طويلة. كما أن الضغط النفسي أو الظروف المحيطة قد يلعبان دورا في تشكيل هذه القرارات، فبعض اللحظات تكون مشحونة بتوتر داخلي يجعل الإنسان يميل إلى اختيار معين دون أن يدرك لماذا اختاره بهذا الشكل السريع. ومع مرور الوقت يعود الإنسان أحيانا ليفكر في تلك اللحظات ويتساءل، ماذا لو اخترت غير ذلك؟ لكن الحقيقة أن تلك القرارات لم تكن مجرد صدفة، بل كانت انعكاسا مباشرا لحالة داخلية كاملة اجتمعت في لحظة واحدة وخرجت على شكل قرار. وهكذا نفهم أن القرار اللحظي ليس لحظة عابرة فقط، بل هو نقطة التقاء بين الماضي المخزون داخل الإنسان والحاضر الذي يضغط عليه في لحظة واحدة ليصنع مسارا جديدا دون أن يعلن عن نفسه مسبقاً.

0: أثر القرار اللحظي على مسار الحياة.
1: القرارات اللحظية قد تبدو في ظاهرها بسيطة وعابرة، لكنها في كثير من الأحيان تحمل تأثيراً أعمق مما يظهر في وقتها. فهناك قرارات لا يتجاوز زمن اتخاذها ثوان معدودة، لكنها تمتد نتائجها لتعيد تشكيل مسار حياة كاملة أو تغير اتجاهه بشكل غير متوقع. ما يميز هذا النوع من القرارات أنه لا يقاس فقط بوقت حدوثه، بل بحجم التغيير الذي يتركه بعده. فقد يختار الإنسان في لحظة سريعة طريقة مختلفة، أو يرفض فرصة معينة، أو يتخذ موقفا معينا دون أن يدرك أن هذا الاختيار سيقوده لاحقا إلى سلسلة جديدة من الأحداث لم تكن في الحسبان. وفي كثير من الأحيان لا يكون تأثير القرار واضحا في بداياته، بل يظهر تدريجيا مع مرور الوقت عندما يبدأ الإنسان بملاحظة كيف تغيرت ظروفه وكيف تغير معه اتجاه حياته بسبب تلك اللحظة الصغيرة.
0: وهنا يظهر بوضوح أن الحياة لا تتغير دائما عبر خطوات كبيرة ومدروسة، بل أحيانا عبر لحظات سريعة تحمل في داخلها قوة تغيير هادئة لكنها عميقة. فقرار واحد قد يفتح بابا ويغلق آخر، ويضع الإنسان أمام واقع جديد لم يكن يتوقعه. ومع مرور الزمن يبدأ الإنسان في إعادة قراءة تلك اللحظات، فيدرك أن ما ظنه قرارا بسيطا في وقتها كان في الحقيقة نقطة تحول أساسية في مسار حياته. لكن هذا الإدراك يأتي دائما بعد أن يكون الزمن قد مضى، وبعد أن تكون النتائج قد تشكلت بالفعل. ومع ذلك تبقى هذه القرارات جزءا طبيعيا من التجربة الإنسانية، لأنها تعكس حقيقة أن الحياة لا تسير دائما وفق خطة واضحة، بل تتشكل أيضا من لحظات مفاجئة تحمل معها تغييرات غير محسوبة.

0: حين تتراجع القرارات أمام الزمن.
1: بعد مرور الوقت على بعض القرارات اللحظية، يجد الإنسان نفسه أحياناً أمام مراجعة داخلية هادئة يسأل فيها نفسه: هل كان يمكن أن أختار بشكل مختلف؟ هذا السؤال لا يظهر فور اتخاذ القرار، بل يتكون لاحقاً عندما تهدأ المشاعر الأولى

0: ويبدأ العقل في استعادة المشهد من زاوية أكثر اتزاناً ووضوحاً. اللافت أن هذا التراجع في الإحساس تجاه القرار لا يعني بالضرورة أنه كان خطأ منذ البداية، بل يعني أن الظروف التي أحاطت به قد تغيرت، وأن زاوية النظر أصبحت أوسع مما كانت عليه في لحظة الاختيار. فالحكم على القرار بعد مرور الوقت يختلف كثيراً عن الحكم عليه أثناء حدوثه. في اللحظة نفسها يكون القرار غالباً استجابة مباشرة لموقف سريع أو شعور ضاغط أو حالة داخلية لا تتحمل التأجيل، لذلك يبدو القرار في حينه طبيعياً أو مبرراً لأنه كان الحل الأسرع للتعامل مع تلك اللحظة.
1: لكن مع مرور الزمن يبدأ العقل في إعادة ترتيب الصورة بالكامل ويضيف إليها تفاصيل لم تكن واضحة في لحظة القرار، وهنا يظهر نوع من المقارنة بين ما حدث فعلا وبين ما كان يمكن أن يحدث لو تم اختيار طريق آخر. هذا التباين بين اللحظة والزمن يجعل الإنسان أكثر وعيا بطريقة اتخاذ قراراته مع التكرار، لكنه في الوقت نفسه يكشف أن بعض القرارات لا يمكن تقييمها بشكل كامل إلا بعد أن تمر عليها الحياة وتغير سياقها. ومع ذلك تبقى القرارات اللحظية جزءا طبيعيا من التجربة الإنسانية، لأنها تعكس الطريقة التي تتفاعل بها مع الحياة في وقتها الحقيقي دون انتظار اكتمال الصورة. وهكذا يصبح الزمن هو العامل الأهم في فهم القرار، لا لحظة اتخاذه فقط، بل المسافة التي تفصلنا عنه بعد أن يهدأ كل شيء.
0: مستمعين الكرام، فاصل ومن ثم نواصل بين السطور.

وليست كل الكلمات تنتهي عند معناها الأول. بين السطور نقرأ الفكرة من عمقها، ونقترب من الإنسان في تفاصيله اليومية. بين السطور، قراءة أعمق للحياة.

0: فكرة صنعت أثراً حين يختار القرار صاحبه.
1: في بعض اللحظات لا يكون القرار مجرد فعل يقوم به الإنسان، بل يبدو وكأنه هو من يختار من داخل الإنسان نفسه. فهناك حالات لا تأتي فيها القرارات نتيجة تفكير طويل أو حسابات دقيقة، بل تولد من إحساس داخلي عميق يسبق اللغة وحتى المنطق، وكأنه يفرض نفسه بهدوء دون ضجيج. هذه اللحظات تكشف جانبا خفيا في طبيعة الإنسان، حيث لا يكون العقل وحده هو المتحكم، بل تشاركت معه طبقات أعمق من الوعي تعتمد على الخبرة السابقة وعلى تراكم المواقف وعلى الإحساس العام تجاه ما يحدث في تلك اللحظة تحديدا. لذلك يبدو القرار سريعا من الخارج، لكنه في الداخل يكون نتيجة تفاعل طويل غير مرئي تشكل عبر الزمن وظهر فجأة في لحظة واحدة فقط.
0: ومع هذا الفهم يصبح القرار اللحظي أقل غرابة وأكثر منطقية من الناحية الإنسانية، فهو ليس انفصالا عن التفكير بل امتدادا له بشكل مختلف. فالإنسان لا يتوقف عن التفكير في تلك اللحظة، لكنه يعتمد على نوع آخر من التفكير السريع الذي لا يمر عبر خطوات طويلة، بل يعتمد على الإحساس المباشر بالموقف. وهنا تتضح فكرة مهمة، وهي أن القرارات لا تصنع دائما داخل لحظة اتخاذها فقط، بل تبنى عبر الزمن ثم تظهر فجأة عندما تستدعيها الظروف، وكأن الحياة تخزن داخل الإنسان ردود أفعاله وتطلقها في اللحظة المناسبة دون إعلان مسبق. ومع مرور الوقت يدرك الإنسان أن بعض قراراته لم تكن مجرد ردود فعل عشوائية، بل كانت انعكاساً لطريقة تفكيره العميقة حتى وإن لم تكن واضحة في وقتها.

0: مرآة المجتمع حين تصبح القرارات لغة مشتركة.
1: القرارات اللحظية لا تبقى محصورة في نطاق الفرد فقط، بل تمتد أحياناً لتصبح جزءاً من سلوك المجتمع وطريقته في التفاعل مع الأحداث. فكما أن الفرد يتخذ قراراته في لحظات معينة، فإن المجتمع أيضاً قد يتخذ مواقف سريعة تجاه قضايا أو أحداث، فتتشكل ردود فعل جماعية تعكس طبيعة اللحظة نفسها. هذه القرارات أو المواقف الجماعية لا تكون دائماً مبنية على دراسة طويلة، بل كثير منها ينشأ كردة فعل مباشر تجاه حدث مفاجئ أو ظرف سريع، مما يجعلها تعكس حالة عامة من الشعور أكثر من كونها نتيجة تحليل دقيق. لكن مع مرور الوقت يبدأ المجتمع في إعادة تقييم تلك المواقف تماماً كما يفعل الفرد مع قراراته الشخصية، فيظهر الفرق بين ما كان يشعر به في لحظته وما يفهم لاحقاً بعد هدوء الظروف.
0: وهنا تتضح فكرة مهمة، وهي أن القرارات لا تقرأ دائماً بمعزل عن سياقها الزمني. فيما يبدو مناسباً في لحظة معينة داخل المجتمع قد ينظر إليه بشكل مختلف تماماً بعد تغير الظروف أو تغير زاوية الفهم، كما أن هذه القرارات الجماعية تترك أثراً ممتداً لأنها لا تتعلق بشخص واحد بل بمجموعة من الناس، مما يجعل نتائجها أكثر اتساعاً وتأثيراً في الوعي العام والسلوك المشترك. ومع ذلك تبقى هذه القرارات جزءاً طبيعياً من حركة الحياة الاجتماعية، لأنها تعكس سرعة التفاعل مع الأحداث وقدرة المجتمع على الاستجابة لما يحدث حوله، حتى وإن لم تكن كل الاستجابات محسوبة بالكامل.

0: من الحياة حين يتحول القرار إلى أثر لا ينسى.
1: في نهاية المطاف، لا تقاس القرارات اللحظية فقط بوقت اتخاذها، بل بما تتركه خلفها من أثر. فهناك قرارات تبدو صغيرة جدا في لحظتها، لكنها مع مرور الزمن تتحول إلى نقاط فاصلة في حياة الإنسان، تغير اتجاهه وتعيد تشكيل مساره بشكل كامل. هذا الأثر لا يظهر دائما مباشرة، بل يكتشف تدريجيا مع الأيام، حينما يبدأ الإنسان في ملاحظة كيف تغيرت ظروفه وكيف قادته تلك اللحظة القصيرة إلى واقع مختلف تماما عما كان يتخيله. ومع ذلك لا يمكن النظر إلى هذه القرارات باعتبارها صوابا أو خطأ بشكل مطلق، لأنها غالبا ما تكون نتاج لحظة كاملة بكل ما فيها من شعور وضغط وظروف وتراكمات داخلية لم تكن واضحة بالكامل في وقتها.
0: وهنا ندرك أن القرارات ليست مجرد لحظات عابرة، بل هي امتداد لحياة كاملة تتحرك بصمت. فكل قرار يفتح طريقا ويغلق آخر، ويترك خلفه أثرا قد لا يرى فورا، لكنه يظهر مع الوقت في تفاصيل الحياة اليومية. ومع هذا الفهم يصبح النظر إلى الماضي أكثر هدوءا، لأن الإنسان يدرك أن ما اتخذه من قرارات لم يكن معزولا عن سياقه، بل كان جزءا من تجربة إنسانية كاملة تتغير فيها الرؤية مع الزمن وتتضح فيها الصورة تدريجيا. وهكذا تنتهي هذه الرحلة مع القرارات اللحظية، لنفهم أنها ليست مجرد أفعال سريعة، بل محطات صغيرة تحمل في داخلها احتمالات كبيرة، وتبقى آثارها ممتدة أكثر مما نظن.
1: وفي نهاية هذه الحلقة ندرك أن القرار ليس لحظة فقط، بل بداية طريق لا نراه كله في لحظته الأولى،
0: وأن بعض اللحظات تغير كل ما يأتي بعدها دون أن تعلن ذلك. إلى أن نلتقيكم في قراءة جديدة من بين السطور، دمتم سالمين وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: قدمنا لكم هذا البرنامج من إذاعة دولة الكويت. كان معكم يوسف محمد من الإعداد، ومساعد السوارج ومنيا الحجي من التقديم، ومساعد عواض من التنفيذ. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله لانزي.

سلام على من وقفوا ولم تهزهم العواصف ولم تربكهم الخطوب، بل مضوا بعزم الرجال وبإيمان الأبطال.

0: يذودون عن الكويت كل خطر ويصونون كل ذرة من ترابها.
1: إذاعة دولة الكويت. تقدم ثلاثة رايحين.

0: وهذه اللعبة باختصار أظن أن قوانينها وايد سهلة.
1: ماك حق، مثل لعبة البريدج لكن بوفاسيل.

0: أبسط.
1: حلو، استوعبت القوانين وانتي ماجي استوعبتيها بعد، مو كذي؟ تمام، يلا نبلش لعب. عبد الله وماجي فريق وانا وجنابك فريق.
0: نو نو نو نو نو، ليش انا ما العب مع ماجي وانت مع حفيدك؟ هذا التقسيم المنطقي.
1: انا اقول خلي الشباب فريق والمخضرمين في فريق.
2: عدل،
1: انا سمعت من عبد الله انك لعبت ورقه محترفه.
0: ماجي كومباوند سيتو، انت ايش رايك؟
3: كومباوند سيتو مثل ما تحبين جدتي.
0: ها، مثل ما احب. ها، اخ منك انت اخ. دكار، انا فهمت اللعبه وعرفت فريقي. أولانزي يلا نلعب.
2: يلا أولانزي. السيدات والسادة اللاعبين، كل واحد ياخذ مكانه على الطاولة لو سمحتوا. تفضلي تفضلي من بعد إذنك يا سيدتي الجميلة، تفضلي.
3: ميرسي.
2: يلا
0: يلا، شنو ناطرين؟ وزعة والأوراق. يلا،
1: حنا منتظرين الضيوف الثانيين.
3: الضيوف الثانيين؟ انتو عازمين ناس ثانيين بعد؟
4: هوي مادموزيل، بونسوار.
2: بونسوار.
4: بونسوار، لا تأخذونا على التأخير.
2: بونسوار، اهلا وسهلا. اهلا مستر كلاود، حياك الله.
5: بونسوار.
2: بونسوار حضرت. بونسوار حضرت المفتش، حياك الله.
1: تأخرتوا، عتبون الصج، تأخرتوا. اضطرينا نشرح قوانين اللعبة ونبتدي اللعب من خيركم.
0: هاني موندي، هذي اللي بيلعبون معنا؟
2: ايه بيلعبون معنا. ايه، اظن شرحنا لكم من قبل وقلنا لكم ان اللعبة تسمح حق 6 لاعبين، اسمها كوتبو 6.
3: مسيو بوارو، مسيو كلاود، بيلعبون معنا بعد؟
1: مفاجأة، ها؟ مو كذي؟
5: نعم مفاجأة. حضرة المفتش، انت ما قلت لي اني راح العب ورق معاك.
4: لا تقلق، لا تقلق مسيو كلود. انا سمعت انها تشبه لعبة البرج.
2: بالضبط، مثل البرج.
4: ممتاز، اكسلون. خلينا انا والمسيو كلود نرغبكم لعبة والاثنين، وراح نفهم اللعبة وننضم لكم.
2: ممتاز، يلا ها نبلش. يلا بلشنا.
1: لحظة لحظة يا العبيد.
2: هلا عندي
1: سعادة الكونتيسة، ممكن تسمحي لي على انفراد حاجيك؟
0: وي مسيو، كيفاتي؟ شتبي؟
1: بما انك صرتي مخضرمه وتعرفين الكود، فلازم تفهمين صاحبك اللي بنفس فريقك ويكون شفره بيناتكم. شوفي يوه، اذا حكيت خشمي بهالطريقه فهذا معناته ان عندي الجيكر.
0: دكار.
1: وإذا حكيت راسي بهالطريقة فهذا معناته إن عندي الميكر. وإذا حكيت شتفي بهالطريقة،
0: إذا حكيت شتفك بهالطريقة هذا معناته تي فالا قال إنك مصاب بالجرب.
1: نعم.
0: بس مو انا اللي اغش باللعب، سي امبوسيبل. وبعدين انت ما تستحي على اخر عمرك تستخدم هذه الاشارات بهالطريقه. صج عزوز متصابي.
1: هذه ذاتي انا اللي ابي افوزك باللعبه، صج مالك في الطيب نصيب.
0: يلا يلا يلا يلا، خلونا نرجع للطاولة، الشباب ناطريننا. يلا ألونزي.
2: أخ وينكم انتوا؟ طولتوا كل هذا. يلا يبنا بنبلش.
0: لحظة واحدة بس.
2: خير خير يا مدام.
0: أتوندي.
2: شنو؟
0: قبل لا نبتدي،
2: ايه؟
0: حضرة المفتش، احنا ناس بالغين وما في داعي تعاملونا نفس الانفان، احنا مو اطفال. عبد الله قال ان هما ما اكتشفوا القاتل الحقيقي بعد، وحضرتك هني تبي تقنعني ان انت مجمعنا علشان نلعب. ها؟
4: معك حق كونتيسة، خلينا نتكلم بصراحة.
6: كنتم مع ثلاثة رايحين. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن، ومن سواعدهم حصنا للأمان، ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن. يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص. فكانوا للوطن عزا، وللشعب أمانا، وللتاريخ مجدا لا يزول.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم:
2: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
1: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
2: فاضت والجلال، فاضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
1: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.
2: يا مسجدي إني رأيت يلتف

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. نتعرف معكم على مسجد سلطان عبد الله بطيبان. كان المحسن سلطان رحمه الله متدينا جدا ويرتاد المساجد، وقام ببناء المسجد في عام 1971 في منطقة الدعية بجانب المخفر خلف الجمعية التعاونية. وكان قبل بناء المسجد قد نصب خيبة للصلاة. لحين الانتهاء من بناء المسجد ولد المحسن سلطان عبد الله البطي بطيبان رحمه الله في عام 1892 في فريج المطبة بالقرب من حفرة بنديين، ولكن عائلته انتقلت إلى منزل آخر بعد فترة وجيزة يقع في براحة الماص في الحي الشرقي بالقرب من مسجد الناهض وبجوار بيوت الماص وعبد الرحيم العواضي والفضالة وعبد الله المناعي ومحمد عبد اللطيف المزين. تلقى المحسن سلطان تعليما بسيطا في الكتاتيب الأهلية القديمة، حيث جعله قادرا على قراءة القرآن الكريم. ثم بدأ حياته المهنية في البحر، حيث كان غيصا مع النوخذ عبد الله بورسلي. وبعد اكتسابه الخبرة البحرية اللازمة أصبح نوخذة غوص يتردد كثيرا على العدان، ولذلك سمي بنوخذة عدان. لا نزال معكم مستمعينا الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. سكن المحسن سلطان بطيبان منطقة الدعية في بدايتها في عام 1960 بجوار بيوت بطيبان والثويني والفضالة والهولي والمطيري. توفي رحمه الله في عام 1973، وله من الذرية 3 أبناء هم عبد الله ومحمد وأحمد. غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته، وجعل هذا المسجد شافعا له يوم القيامة. إلى هنا نودعكم مستمعينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وفي أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم
4: برنامج لأجلكم نعمل. في وطن يراهن على الإنسان ويؤمن بأن التنمية تبدأ بفكرة وتزدهر بعطاء وتستمر بسواعد أبنائه. نعمل من أجلكم، لأن الشباب هم صناع المستقبل، والأسرة هي أساس المجتمع، والعمل الإنساني والخيري هو نبض التكافل الذي يجمعنا. من هنا نفتح نافذة على قصص الإنجاز، ونسلط الضوء على المبادرات الملهمة، ونستعرض الغضايا التي تمس حياتنا اليومية، لنكون جسراً يربط بين الفكر والعمل، وبين الطموح والإنجاز. برنامج لأجلكم نعمل، مساحة للحوار والبناء، ومنبر للمشاريع التنموية، وصوت يدعم الأسرة ويواكب دور الإعلام في تمكين الأجيال وتعزيز المبادرات الإنسانية والاجتماعية، لأن ما نصنعه اليوم هو ما نصنع به مستقبل الغد. برنامج لأجلكم نعمل، من الإعداد حمد لسهيل، تقديم حمد لسهيل محمد مزيد، تنفيذ بشاير المطوع. برنامج لأجلكم نعمل للمخرج طلال ملله.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام بكل خير وحلقة جديدة وتواصل جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نلتقيكم وهذا موعدكم وبرنامج لأجلكم نعمل. موعدناكم في كل أسبوع ضيف جديد وحوار جديد متجدد عن قبة مميزة من الشخصيات والأكاديميين والشباب في شتى المجالات لنصل للحلول في كثير من القضايا. مستمعينا الكرام، نتناول في حلقة اليوم موضوعا مهما يمس مجتمعنا جميعا، وهو أهمية دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة مجتمعيا باعتبارهم جزءا أصيلا وفعالا من المجتمع. لهم حقوقهم وطموحاتهم وقدرتهم التي تستحق أن تجد فرصتها في المشاركة والإنجاز. فالدمج الحقيقي لا يقتصر على توفير الخدمات، بل يتجاوز ذلك إلى إزالة الحواجز وتوفير بيئة تتيح لهم التعليم والعمل والمشاركة الاجتماعية وتعزز استغلاليتهم وثقتهم بأنفسهم. ومن هنا نسلط الضوء على دور الأسرة والمؤسسات والمجتمع في دعم هذه الفئة وفتح المجال أمامها لتكون شريكاً فعالاً في مسيرة التنمية وبناء المجتمع.
1: وحول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف رئيس قسم بإدارة مدارس التربية الخاصة بدولة الكويت الدكتورة مريم عبد الصمد. دكتورة مريم، حياك الله معنا في إذاعة دولة الكويت.
2: الله يحييك، يا هلا ويا مرحبا فيك. مشكورين على الاستضافة الجميلة وجدا سعيدة بتواجدي اليوم بهذا البرنامج.
1: حياك الله وسهلا مباركة، وكذلك نشكر تلبيتكم لهذه الدعوة. بداية وانطلاقا من هذا المسمى رئيس قسم بإدارة مدارس التربية الخاصة بدولة الكويت، أريد لو تعطينا أيضا فكرة عن المدارس الخاصة وعنايتها أيضا بهذه الفئة.
2: طبعا إدارة مدارس التربية الخاصة هي تبع وزارة التربية بدولة الكويت، والمعنية بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية للطلبة من ذوي الإعاقة بكافة فئاتها، سواء كانت الإعاقة الجسدية، الحركية، الفكرية، الذهنية، وكذلك الإعاقات الحسية اللي تنقسم إلى إعاقة سمعية والإعاقة البصرية. ففي العديد من المدارس اللي تقدم الخدمات التربوية والتعليمية اللي تكون مناسبة لهذه الفئة لهؤلاء الطلبة، بحيث أن تلبي احتياجاتهم، سواء كانت هذه الاحتياجات كانت صحية أو تعليمية، تربوية، نفسية، اجتماعية وغيرها. يعني هذا من مدى اهتمام الدولة في توفير هذه الخدمات للطلبة الموجودين في مدارسها. فعلى سبيل المثال، يعني نذكر بعض المدارس اللي فيها. في عندنا مدارس الرجاء اللي خاصة بتقديم الخدمات التعليمية للإعاقات الحركية والجسدية، واللي فيها يعني تكون البيئة مهيئة ومناسبة حق تحرك وتنقل الطلبة من ذوي الإعاقة الجسدية على ويلتشير أو على باستخدام العكازات، وكذلك تقدم الخدمات الصحية اللي تكون مناسبة حق الأطفال اللي موجودين هناك خلال فترة دراستهم في المدرسة. كذلك إذا نبي نتكلم مثلا عن مدارس النور اللي تكون يعني تقدم خدماتها للطلبة اللي عندهم إعاقة بصرية، بنشوف مثلا على سبيل المثال المناهج أو الكتب تكون بطريقة برايل، طريقة التدريس تكون صوتية بحيث أن نقدر نقدم الخدمات بطريقة موائمة وملائمة للطلبة من ذوي الإعاقة البصرية. كذلك نشوف المجسمات، يعني إحنا لما ندخل الفصول الدراسية في مدارس النور نشوف أن حتى تصميم المبنى يكون مهيئ لحرية تنقل الطالب من ذوي الإعاقة البصرية، بحيث أن يكون يعني يعتمد على نفسه في تنقلاته وفي يعطي له حرية واستقلالية في تنقله من يعني أرجاء المدرسة. كذلك نشوف أن مدارس الأمل تكون معنية بتدريس الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، فنشوف أن تم تقديم العديد من الدورات بلغة الإشارة للمعلمين هناك، بحيث أن يتم يعني يكونون مكتفين وقادرين على تدريس الطلبة بلغة الإشارة. كذلك نشوف أن المناهج تكون ملائمة أيضا للطلبة من ذوي الإعاقة السمعية. كذلك نشوف أن عندنا أيضا مدارس خاصة للإعاقات الذهنية والفكرية، بحيث أن تقدر تستقطب الطلبة وتقدم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للطلبة. فلذلك نشوف أن تنوع المدارس هذه تكون حسب حاجة الطلبة من ذوي الإعاقة. فلذلك يعني وعندنا أيضا مدارس أخرى اللي هما مدارس زارعي القوقعة وغيرها، لأن يصعب أن يعني يحتاجون بعض الممارسات أو يحتاجون عندهم بعض الاحتياجات الخاصة فيهم اللي صعب أن يتم تلبيتها إلا إذا كان الكادر مخصص والمدرسة والإدارة تكون مخصصة لتلبية احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة. كذلك عندنا بعض المدارس اللي يكون فيها دمج لبعض الإعاقات في مدرسة واحدة، فيكون فيها يعني عندنا الإعاقة الجسدية والسمعية والبصرية وأيضا الذهنية، ويكونون في بيئة واحدة ولكن حسب المواد الدراسية. لذلك إحنا قاعد نشوف يعني إدارة مدارس التربية الخاصة قاعدة تقدم العديد من الخدمات اللي تلائم وتناسب الطلبة من ذوي الإعاقة. فهذه الخدمات اللي تقدمها يعني ما تقتصر فقط على هي الخدمات التعليمية فقط، فقاعد نشوف أنه يعني قاعد تقدم الخدمات سواء كان من خلال اللي هي المبنى المدرسي، بحيث أنه يكون الكود المبنى يكون ملائم للطالب نفسه، وأيضا قاعد نشوف الخدمات اللي قاعد تقدمها من خلال الدورات التدريبية للمعلمين كلا حسب الإعاقة اللي بالمدرسة هذه. فإذا كان المعلم مثلا بحاجة إلى مثلا دورات بلغة الإشارة، أو دورات مثلا برايل، أو دورات حتى بالتعامل مع الطلبة من ذوي الإعاقة، فقاعد نشوف بالطبع وزارة التربية قاعدة تقدم مثل هذه الخدمات للمعلمين. كذلك قاعد نشوف المناهج نفسها، بعض المناهج تكون نفس مناهج التعليم العام، ولكن بفرق أن يتم تغيير بعض النقاط اللي تكون ملائمة للطالب مثلا الأصم، أو الطالب مثلا من ذوي الإعاقة البصرية، بحيث أنه يكون قادر على تلبية احتياجات الطالب هذا. كذلك إذا قاعد نشوف مثلا من ناحية أخرى الخدمات النفسية والاجتماعية، فبالتأكيد قاعد تقدم هذه الخدمات بالإضافة إلى الخدمات الصحية. على سبيل المثال مدارس الرجاء فيها مثلا خدمة العلاج الطبيعي خلال اليوم المدرسي، لأن الطالب صعب بالنسبة له أنه يطلع يروح المستشفى ويرد مرة ثانية، فعشان لا يستقطع هذا الوقت من وقت الدراسي فعندنا

0: تبني من خلال هذا الحديث أن يتم تهيئة أيضا المعلمين لأن يعرفوا لغة الإشارة وكيفية التعامل مع اختلاف هذه الاختلافات في الصم والبكم وأيضا المكفوفين وكذلك الإعاقة الفكرية وكذلك الجسدية. ما هي أهم الدورات التي يتم إعطائها للمعلمين حتى يتعاملون مع الطلبة في التعليم الخاص بدولة الكويت؟
1: طبعا بداية في بداية انضمام أي معلم إلى مدارس التربية الخاصة في دورة تأهيلية يتم تقديمها للمعلم بشكل عام بحيث أنه يعرف الجو العام، يعرف الإعاقات اللي موجودة وكيفية التعامل معها والمناهج وغيرها. لازم يكون عنده صورة متكاملة عن مدارس التربية الخاصة في حال إذا كان مستجد أو جاي من مدارس التعليم العام. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، بعد ما يتم فرز المعلمين كل واحد حسب مدرسته راح يتم إعطاء بالبداية دورات تدريبية تأهيلية حق المعلم حسب المكان اللي هو موجود فيه. فعلى سبيل المثال إذا كان في مدارس الأمل فيتم إعطاء دورات بلغة الإشارة بحيث أنه يتعرف على أساسيات لغة الإشارة، لأن المعلم في بداية حضوره مثلا للفصل الدراسي لابد أنه يعرف شلون يتواصل، تدري يعني تكون لغة التواصل شوي مقطوعة بينه وبين المتعلمين خاصة إذا ما كان عنده أي خبرة سابقة في لغة الإشارة. فلذلك لابد أن المعلم يعرف شنو أساسيات لغة الإشارة. طبعا في مختبر اللي هو المختبر اللغوي أو المختبر عفوا لغة الإشاري اللي موجود في المدرسة، وفي فريق متكامل ومتمكن من إعطاء الدورات الإشارة. كذلك أنه ممكن يأخذ فيدباك، ممكن أنه يرجع إلى الفريق هذا بحيث أنه يعرف مثلا إذا كان في خلال مثلا تدريسه للمادة الدراسية وما كان عارف شنو الإشارات هذا، أحيانا يكون صعب خاصة في بداية وجوده أو خلال مثلا بداية تعيينه في المدرسة ممكن صعب عنده بعض الإشارات تكون. فلذلك في فريق إشاري موجود في المدرسة بحيث أنه يتعاون معه وممكن أنه يسهل عليه عملية اللي هو معرفة المصطلحات الإشارية.
0: بارك الله فيك دكتورة مريم، يعني أمانة أن هذا الشرح التفصيلي والواضح أعطانا صورة كافية جدا حول أيضا هذه الأقسام وتنوعها وأيضا استراتيجية تلك الإدارات في وزارة التربية. الآن أيضا من منظوركم الخاص دكتورة مريم، هل تعتقدين أن بالفعل هذا الشيء كافي أم نحتاج أيضا إلى تطوير أمر متعلق في التعامل المباشر مع الطلاب؟
1: بالطبع يعني احنا قاعد نشوف ان الوزارة على يعني يعطيها العافية قاعد تحاول بأكثر من شكل انها تقدم الدورات اللي تأهل المعلمين ان يتواصلون بشكل جيد مع الطلبة، لان هذا شيء بصالح الطلبة وبصالح العملية التعليمية والتربوية خلال الفصل او خلال اليوم الدراسي. واحنا دائما نطمح ان يكون الافضل بالتأكيد في وزارتنا وفي اللي هو الفصول الدراسية الخاصة بذوي الإعاقة، لأن مثل ما تدري أنه احنا قاعد نشوف أن طلبتنا ما شاء الله عليهم يعني محتاجين أن يكون في نوع من التواصل الفعال بين المعلم وبين المتعلم. احنا ما نتكلم فقط في البيئة المدرسية، بالإضافة إلى يعني لازم الدورات تمتد إلى أولياء الأمور، وهذا الشيء اللي أنا قاعد أشوفه حاليا. يعني أنا من آخر سنتين قاعد أشوف هذا الشيء أنه قاعد يتم إعطاء دورات حتى حق أولياء الأمور. أولياء الأمور يسوون المدارس، يعني بعض المدارس قاعد تسوي دورات تدريبية على سبيل المثال اللي هما مدارس النور اللي هو البرايل، شلون يقرون شلون يكتبون مثلا برايل، اللي هي تكون دورات تأسيسية زين، شلون يتعرفون مثلا على الأحرف، بحيث انه يعني صحيح انه 6 ساعات مثلا الطالب يكون في المدرسة ولكن بقية اليوم راح يكون في البيت، عنده واجبات يحلها، عنده واجبات مثلا لازم يقدمها برزنتيشن. فلذلك يعني حلو أن الولي الأمر أيضا يحرص أنه يتعلم مثلا لغة برايل أو مثلا لغة الإشارة بحيث أنه يكون في تواصل فعال أيضا من قبل ولي الأمر، لأن هذا الشيء راح يساعد وايد الطالب بحيث أنه يعني تكثيف الجهود هذه راح يساعد أيضا في تطوير مهارات اللي هما الطلبة من ذوي الإعاقة.
0: جميل جدا هذا الحديث، وأيضا فتح في أذهاننا الكثير من الأفاق حول هذا الموضوع. نجد أيضا أكيد اختلفت العملية التعليمية يعني قبل 20 أو 30 عام من الآن، الآن نعيش مرحلة أكيد هي مختلفة تماما عن المرحلة السابقة لكن بنفس الأهداف. اليوم شنو الشيء اللي أيضا تعتقدين تطور فعلا وانتقل من خلال أيضا وجودكم في هذا المكان واستماعكم إلى الرعيل الأول الذين يعني قاموا بإنشاء تلك المدارس أو مثلا لنقلوا هذه الخبرات إلى هؤلاء المعلمين؟ وأكيد أيضا يقودنا إلى شيء آخر، أن لا يمكن لأي معلم يعمل في هذا المجال إلا يكون حابة فعلا، لأن مجال فيه نوع من الصعوبة وليست يعني عملية تعليمية تقليدية.

0: طبعا من في شغلة أنا حابة أقولها، يعني دائما بلقاءاتي أن يعني إحنا فخورين جدا أن الكويت كانت سباقة بهذا المجال، كون أن مدارسنا هي كانت أول مدارس للتربية الخاصة لذوي الإعاقة في المنطقة كلها، فلذلك يعني إحنا جدا فخورين بهذا الشيء. وكون أن عندنا الخبرة السباقة بهذا المجال ساعدنا وايد أن نطور مهاراتنا ونطور أكيد، بحيث أن يعني نقدر نتماشى مع العصر الجديد.
1: نعم، وهذا تعتبر أيضا من خطط التنمية لدولة الكويت في المجال التعليمي، أن يكون لها رؤية مستقبلية حول تطوير هذه المنظومة.
0: أكيد بالتأكيد، فلذلك قاعد نشوف اهتمامها بكافة الفئات اللي ما كانت يمكن بالسابق كانت مشمولة أو كانت مدموجة مع فئات ثانية، فلذلك الحين قاعد نشوف الرؤية هذه
1: تخصص أكثر.
0: أي نعم تخصصت أكثر. فمثلا على سبيل المثال مثلا زارعي القوقعة ما كان لهم مدارس خاصة فيهم، ولكن الحين إحنا عندنا مدارس خاصة حق زارعي القوقعة، وهذا شيء وايد حلو إنه يأهلهم حق المجتمع وحق الجامعة مستقبلا.
1: ودنا نوضح يعني ما هو الاختلاف في زارعي القوقعة عن غيرهم في هذا المجال؟
0: بالنسبة حق الطلبة اللي هم نقول عنهم الإعاقات السمعية، في عندنا طلبة يكونون ما يقدرون يسمعون، فلذلك هم
1: منذ الولادة.
0: منذ الولادة أو حتى لو يعني حتى لو بشكل يعني كان بحادث أو ارتفاع درجة حرارة، يعني أشياء صحية صارت لاحقا زين، فيفقد الطالب مثلا السمع عنده، فلذلك هو ممكن أن يسوي عملية وبالتالي ممكن أن يسمع مستقبلا، فلذلك يزرع قوقعة عنده فيقدر يسمع، ولكن طوال هذه السنوات ما كان يقدر يسمع، فلذلك ما كان يتكلم، فيكون عنده تأخر لغوي شوية في المفردات وكذي. فهذول الفئة صعب إنك تخليهم مع مثلا طلبة الصم، لأن طلبة الصم أنت راح تتعامل معاهم بلغة الإشارة، ما راح تتكلم معاهم بشكل
1: بالصوت.
0: واضح. إيه نعم، ولكن طلبة زارع القوقعة لا، عندهم بقايا، راح يكون عندهم سمع، راح يقدرون يتكلمون. لازم أنا أركز عليهم لغويا بحيث إنه يقدرون
1: نمي المهارة
0: يتكلمون.
1: أكثر.
0: إيه نعم، فهذه المهارة كانت مفقودة شوي عندهم بالسابق، ولكن الحين احنا راح نركز على مهارات ثانية يمكن احنا ما نركز عليها في الإعاقات السمعية.
1: الدكتورة مريم عبد الصمد، رئيس قسم بإدارة مدارس التربية الخاصة بدولة الكويت، سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.
2: في برنامج لأجلكم نعمل، أسرة سعيدة، مجتمع متماسك، ومستقبل واعد.

0: بين المبادرات الخيرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في برنامج لأجلكم نعمل، نلتقي مع المتخصصين.
1: عدنا لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولازال الحديث مستمرا مع ضيفنا ضيف الحضور رئيس قسم بإدارة مدارس التربية الخاصة بدولة الكويت الدكتورة مريم عبد الصمد. دكتورة مريم، نرحب فيك مجددا.
2: يا هلا فيك.
1: قبل فاصل تكلمنا بعدد كبير من النقاط حول موضوع الإعاقة بدولة الكويت والتنشئة، ونقصد فيها أبناءنا الطلاب في هذا المجال باختلافهم بالصم والبكم والمكفوفين، وكذلك الإعاقة الحركية وغيرها من هذه الأمور، وذكرت شيء جميل حول تصميم المباني أن لهم كود خاص في هذا الجانب. هل هذا الشيء ما كان موجود في السابق أم تم أيضا التعاطي معه بسبب الاحتياجات الخاصة القادمة؟
2: بالنسبة حق مدارسنا، يعني إحنا سابقا، إحنا كان يعني مؤخرا، أنا بشكل عام أتكلم، أنه صار عندنا شيء اسمه الكود الوطني. الكود الوطني هذا معني بأن تكون المباني مهيئة لاستخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل عام، فتشوف المباني تكون مهيئة لتنقلات الأشخاص اللي على ويلتشير أو اللي يستخدمون العصاية أو

0: حتى المكفوفين مثلا بحيث انه يكون في
1: جانب أمني
0: جانب،
1: أكثر.
0: اي نعم. فلذلك يعني قاعد نشوف ان هذا شيء تم تطبيقه فعليا على جميع المباني اللي موجودة ومؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية، وهذا شيء يعني لا
1: وهذه حقيقة أيضا في المولات وفي التعليم العالي والجامعات،
0: اي نعم
1: بغض النظر أيضا عن المدارس الأخرى.
0: اي نعم. فلذلك احنا الحين لما نتكلم عن مدارس التربية الخاصة تم تطبيقه قبل ما يكون عندنا اساسا الكود الوطني، لان المدرسة المدارس هذه
1: لا احتياج.
0: لابد اي نعم هي بيئة خاصة حق الاشخاص من ذوي الاعاقة، فلذلك لابد ان تكون البيئة هذه يعني
1: ملائمة.
0: تراعي اي
1: نعم
0: نعم تراعي وتكون ملائمة
1: فعلا.
0: لاستخدام الطلبة من ذوي الاعاقة وتعطيهم حرية التنقل واستقلالية التنقل، هذا ترى وايد مهم بالنسبة للطالب من ذوي الاعاقة.
1: أو
0: لابد
1: سهولة التنقل.
0: اي نعم سهولة التنقل بالإضافة إلى الأمان، لأن الأمان هذا ترى يعني جدا مهم بالنسبة حق الطلبة. أحيانا أولياء الأمور يمكن يتبادر بذهنهم هذه النقطة أو يتخوفون من هذه النقطة، أن مثلا ولدي أو بنتي ما تشوف، أخاف أنها تطيح أو مثلا تتعور شيء. فلذلك توفير البيئة اللي تكون مناسبة وملائمة وموائمة وتوفر له الأمان، زين هذا كان من أولويات التربية الخاصة. فلذلك قاعد نشوف يعني البيئة على اختلاف الإعاقات اللي فيها، فكل بيئة فيها لازم تكون ملائمة. يعني حتى بأبسط الأشياء، إذا تكلمنا مثلا عن الطاولة والكرسي اللي كانت على الطالب، إذا كان يستخدم ويلتشير فلا بد أن يكون الطاولة
1: مرتفعة.
0: تكون لا منخفضة، لأن
1: والسبب
0: الويلتشير
1: اعتقدت تقولين مرتفعة لأن الويلتشير يندبج تحت
0: لا
1: الطاولة.
0: إيه الويلتشير منخفض شوي، فلذلك لابد أن يكون على إيه لابد أن يكون منخفض
1: مراعاة
0: شوي. إيه
1: المقاسات.
0: نعم
1: نعم
0: زين. فنشوف ان مثلا تصميمها يكون مختلف عن تصميم مثلا مدارس النور. مدارس النور الطلبة اللي فيها يستخدمون ادوات بيركنز، جهاز بيركنز هو جهاز ثقيل ينحط على الطاولة وياخذ حيز كبير. جهاز بيركنز هذا عبارة مثل الورقة والقلم، شفت الطالب شلون؟ وهو بيركنز فيه البرايل اللي يطبع عليه البرايل، فطول ما المعلم
1: للمكفوفين.
0: إيه للمكفوفين،
1: نعم
0: ففي لكل طالب عندنا يعني جهاز بيركنز على طاولته خاص فيه هو زين، فيحط فيه ورقة برايل ويطبع عليها مثل الورقة والقلم اللي احنا نكتب عليها جهاز البركنز. الجهاز هذا يحتاج من الطالب او يحتاج ان يكون في
1: مساحة
0: مساحة، اي في
1: أكبر.
0: مساحة،
1: نعم
0: فنشوف الطاولات كبيرة عند الطلبة
1: ما شاء
0: في
1: الله.
0: مدارس النور. اما مثلا مدارس الامل لا، نشوف ان الطاولات تكون بشكل عادي لان مو محتاجين لها شيء، يقدرون يكتبون على ورقة عادية وما عندهم اي مشكلة مثلا جسدية تتطلب انهم يستخدمون الويلتشير. فلذلك نشوف ان
1: هي تفاصيل لكن بالنهاية
0: اي
1: تخدم
0: نعم
1: الطالب.
0: اي نعم فلذلك نشوف هذه الاشياء جدا مهمه للطلبه. بالاضافه الى قاعد نشوف مثلا المدارس اللي تكون فيها مدارس الرجاء ومدارس النور اللي هم الاعاقه البصريه والاعاقه الجسديه، صعب انهم يكونون بدورين، فلذلك يكونون المباني دور واحد فقط ارضي
1: أرضي.
0: عشان يكون يعطيهم سهوله التنقل لهم. فلذلك هذه الامور او النقاط هذه صحيح احنا نشوفها بسيطه، ولكن هي امور جدا مهمه للطالب من ذوي
1: ولو
0: الاعاقه.
1: نتكلم عن نتائجها ايضا، يعني موضوع ان تخلي المكفوفين بالدور الارضي انت قاعد تقلل من عدد الاصابات لا سمح الله اذا كان في الدور العلوي، اذا في استخدام المصاعد او غيرها او السلالم، فكل ما تقلل من هذا الامر انت قاعد ترفع درجه السلامه اعلى في هذا الجانب، وهذا شيء جدا عظيم يمكن ما كان في يوم وليله الا لما طلعت بعض المشاكل والمشكلات وتم وضع بعض اللجان المشتركه انشائيا وايضا وجود الطلبه والاستماع الى ارائهم، كثير منهم ايضا اقترح شيء وتم العمل فيه.
0: بالإضافة أنا حابة أضيف نقطة، يعني أن إحنا عندنا دائما في اللي هي الأمور الطوارئ أو إذا صار لا سمح الله أي طارئ أو أي شيء مثل
1: كحريق أو
0: الحريجة، أي
1: غيره
0: نعم
1: أو إخلاء مثلا
0: أي لازم يكون في خطة إخلاء حق المدارس هذه،
1: وندرب أبنائنا عليها.
0: ودائما يصير هذا الشيء. يعني هذا الحلو أن كل سنة يسوون خطة إخلاء حق جميع الإعاقات جميع المدارس هذه، بحيث أن يعودون الطلبة يعودون حتى المدرسين نفسهم. احنا عندنا مدرسين مكفوفين، عندنا المدرسين من ذوي الإعاقة
1: وهذه
0: الجسدية.
1: نقطة ودنا نتكلم فيها أيضا
0: اي نعم
1: بمساحة أخرى، لا نعطيها حقها أكثر، راح نتكلم فيها في هذا الجانب لأن أكيد من أبنائنا الخريجين من عاد مجددا إلى أماكن التعليم.
0: اي نعم فلذلك قاعد نشوف ان مثل هذه الخطط ومثل هذه يعني الإجراءات اللي قاعد تتخذها الوزارة ما خصصت ان شيء يكون يعني ان لا مدارس التربية الخاصة يعني ما يقدرون الطلبة أو صعب بالنسبة لهم، لا بالعكس سووا لهم خطط
1: بالتدريب.
0: أي نعم خطط إخلاء تكون خاصة فيهم بتوقيت وتايمر وكل شيء،
1: يا سلام.
0: بحيث أنه يكون في
1: وشيء
0: خير
1: ممتع
0: أي
1: هذا الشيء،
0: نعم
1: يعني بالنسبه لابنائنا الطلبه يعني حتى ما راح يصير في وقت الجديه اي ربكه لانهم عارفين الدرب
0: أي
1: وعارفين
0: نعم
1: الامور، وبالنهايه هذا لسلامتهم.
0: مصلحتهم. اي نعم. فلذلك يعني قاعد نشوف مثل هذه الامور اللي هي فرق التدخل السريع لها دور كبير في مدارس هذه، بحيث ان توفر اللي هو الجانب الامن والسلامه للطلبه والعاملين ايضا.
1: نعم، اليوم لو بنتكلم يعني بشكل عام، كونك أيضا موجودة في أروقة هذه الأماكن، هل هناك لجان أو مؤسسات حكومية أخرى تعاونت مع هذه المدارس في إعطاء دورات عامة، في مشاركات، في زيارات أخرى، مثلا فريق إطفاء، القوة العامة للإطفاء وغيرها، وزارة الصحة، وزارة التربية رأسا بشكل مباشر، لجان تنظيمية تقوم بعمل أنشطة لخدمة هذه الفئة؟
0: بالتأكيد يعني على مدار السنة أو العام الدراسي احنا قاعد نشوف العديد من الجهات الحكومية اللي قاعد نشوف ان في تعاون بيننا وبينهم، بحيث ان يقدمون مثل هذه إذن سواء كانت مثلا دورات أو ورش عمل أو أي شيء يكون بخدمة الطلبة والعاملين في التربية الخاصة. وهذا الشيء يعني بالإضافة إلى قاعد نشوف حتى جامعة الكويت قاعد يقدمون لنا دورات حق مثلا الخريجين أو اللي بثاني عشر، بحيث انه يعطونهم شنو المسارات الأكاديمية اللي يقدرون يلتحقون فيها في جامعة الكويت، وهذا الشيء
1: كتخصصات.
0: اي نعم كتخصصات. فلذلك قاعد نشوف ان هذا النوع من التعاون وهذا الجانب من يعني تعاون بين الجهات الحكومية، هذا الشيء بالعكس هذا شيء حلو وبخدمة الطلبة ايضا، ويعني قاعد يفتح المجال بحيث انه يعني نطلع انه يكون دائما يكون في مثل هذه التعاونات بين الوزارة.
1: أمانة ما تفضلت فيه شيء ممتع ويدعو إلى آفاق التفكير، أن بالفعل يعني هؤلاء الطلبة لهم أرضية خصبة تنتظرهم، ولهم أيضا دمج خاص مستعد لهم، لهم أيضا وعي مجتمعي قابل وجودهم معنا في الوظائف، في الأماكن العامة، في الأماكن أيضا الخاصة، في جانب الوظائف الأخرى اللي ممكن تكون لائقة لبعض هذه الفئات. اليوم لو بنتكلم وظيفيا، مثلا في الصم والبكم، شنو أكثر وظيفة يعني دائما يطلبونها من أنفسهم وأن يكونون فيها كذلك المكفوفين وكذلك أيضا الفئات الأخرى في الإعاقة الحركية؟
0: بالنسبة حق الوظائف يعني المجال مفتوح لهم، ولكن احنا قاعد نتكلم ان الاعاقة ممكن احيانا تحد الشخص من ذوي الاعاقة كون انه تتطلب منه بعض المهارات اللي صعب بالنسبة له انه يستوفيها،
1: لكن
0: فلذلك
1: يعوضها
0: المجال
1: في وظيفة أخرى
0: اي نعم
1: قادر فيها.
0: يعوضها. فعلى سبيل المثال يعني انا قاعد اتكلم عن طلبة مثلا الصم ذوي الاعاقة السمعية، كان يمكن بالنسبة لهم صعب انه يدخلون بعض المجالات، ولكن حاليا قاعد نشوف انهم قاعد يدخلون العديد من المجالات، منها البنوك، منها مثلا التدريس، منها مثلا المكتبات. قاعد أشوف يعني العديد من الوظائف اللي قاعد يدخلونها وقاعد يبدعون فيها.
1: ودي نوقف عند هذه النقطة، ذكرتي قبل شوي أن تعطون بعض الدورات لبعض المعلمين في لغة إشارة مثلا ليتعاملوا مع الصم في هذا الجانب، لكن إذا كان الخريج أصلا ما يعود مجددا إلى زملاء الطلبة، راح يكون الأمر جدا سهل بالنسبة له إذا عاد معلما.
0: اي نعم. أحد المعلمين حاليا اللي هو معلم رياضيات، ولكن في السابق كان طالب عندي، هو كان من فئة الصم وكان أول معلم رياضيات كويتي يصير يعني في مدارس التربية الخاصة ويرد يدرس بنفس مدرسته هو بعد.
1: دخل
0: فلذلك
1: التاريخ.
0: إيه نعم، يمكن كان هو أول واحد يدخل هذا التخصص، كونه يعني شوي كان صعب بالنسبة لنا تخصص رياضيات وكذي، ولكن أثبت جدارته، أثبت أنه هو قادر وأنه ما في شيء صعب. صعب كان يمكن بالنسبة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة أثناء دراسة، ولكن لله الحمد أنه كان في مترجمين إشارة موجودين في الجامعة وكانوا يسهلون هذا الأمر عليه.
1: هذا شيء صعب كان.
0: إي نعم
1: وتحدي
0: إي
1: يعتبر.
0: نعم هذا كان تحدي. فلذلك نشوف
1: وأيضا يعتبر قدوة لزملائه من الآخرين من أبناء الطلبة، لما يشوفون اللي عنده هذه الإعاقة لكن رغم ذلك تحدى ودخل في هذا المجال وقد يكون متفوق.
0: فعلا. فنشوف يعني في مجال العمل قاعد أشوف العديد من المعلمين والمعلمات المكفوفين والإعاقة الجسدية والإعاقة السمعية والبصرية ردوا مرة ثانية ودرسوا وترقوا في سلم الترقيات، يعني قاعد نشوف بعضهم وصلوا
1: هذا صح
0: مدير
1: حكي
0: مدرسة،
1: ما شاء الله.
0: مدير مدرسة زين وهو من ذوي الإعاقة. فهذا شيء يعني إن دل يدل على أن الدولة قاعدة تقدم الخدمات اللي تهيئ وتيسر على الأشخاص من ذوي الإعاقة، لأن احنا دائما نقول إن ما في شيء اسمه إعاقة، ولكن في مجتمع معيق. فلذلك احنا لما نشوف مثل هذه الشخصيات قاعد تترقى وقاعد توصل حالها حال أي شخص ما عنده أي إعاقة، فلذلك هذا إن دل يدل على أن المجتمع هو نفسه قاعد يسهل وييسر ويزيل هذه العوائق، فلذلك الشخص من ذوي الإعاقة قادر أنه يعطي وقادر أنه يوصل لهذا المستوى من العطاء.
1: نعم، رئيس قسم في إدارة مدارس التربية الخاصة بدولة الكويت الدكتورة مريم عبد الصمد، يعني عجبني موضوع دعم أبنائنا الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن

0: يعودوا مجددا إلى المدارس اللي تخرجوا منها وعادوا مدرسين ومسؤولين في هذا الجانب. اليوم هذه النماذج اللي ذكرتيها، اليوم قاعد أتخيل لو ثلث الخريجين عادوا مجددا راح تنحل مشاكل كثيرة في التعامل مع الطلبة بشكل مباشر، لأن الأصم يعرف يتعامل مع أصم أكثر من شخص تم تدريبه للتعامل في هذا الأمر. اليوم هل تتوقعين هذا التطور سيستمر في هذا الجانب، أم أن هناك أيضا تخصصات قادمة قد تتغير وتغير المشهد القادم؟
1: بالنسبة حق التخصصات القادمة، أكيد أكيد في تخصصات، أكيد في مجالات ممكن أن تفتح أبوابها للطلبة من ذوي الإعاقة بحيث أن يكون عطائهم أكثر. فعلى سبيل المثال، إحنا إذا تكلمنا عن الجانب التعليمي، إذا كان عندنا نوع من الدمج التعليمي أو الدمج الأكاديمي، فهذا بالتأكيد راح يفتح آفاق كبيرة مو فقط للأشخاص من ذوي الإعاقة ولكن أيضا للمجتمع نفسه. فتخيل معاي إذا كان عندنا مدرسة دامجة وشاملة للجميع، ما عندنا فقط معلمين ومعلمات وطلبة من ذوي الإعاقة، لا، عندنا مجتمع شامل، عندنا طلبة من ذوي الإعاقة وطلبة من غير ذوي الإعاقة موجودين في نفس الفصل الدراسي. فلذلك هذا يتطلب تضافر جهود جميع الموجودين في اللي هو المبنى المدرسي أو في وزارة التربية، من معلمين، معلمات، أخصائيين، الطلبة نفسهم، أولياء الأمور. حتى المناهج التعليمية لازم تكون موائمة وملائمة للجميع. فلذلك أنا ما خصصت خدمة لفئة معينة، ولكن لا، أعطيت الخدمة هذه تكون متاحة للجميع. بالإضافة إلى إذا أنا كنت أبي أقدم الشخص من ذوي الإعاقة وأفتح له المجال، فممكن أن يكون هذا أول وأهم باب أفتحه للشخص من ذوي الإعاقة، لأن أنا قادر الحين إذا صار عندي نوع من الدمج الأكاديمي أو التعليمي، فلذلك أنا قاعد أزرع البذرة هذه في الأطفال سواء كانوا من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة. الفكرة هذه أو الثقافة هذه أقدر أغيرها خلال سنوات الطفولة الصغيرة اللي تكون اللي هما بالابتدائي أو حتى بالروضة. تخيل إذا كان عندي أنا مثلا عمري 4 سنين 5 سنين ومعاي زميلي الأصم أو الكفيف، راح أتعلم شلون أتعامل مع الشخص هذا منذ سنوات الطفولة المبكرة، غير عن لما يكون عمري مثلا 18 سنة وأدخل مثلا الجامعة وأشوف زميلي من ذوي الإعاقة السمعية، ما رح أقدر أتعامل معه، يمكن أتخوف، يمكن أخجل، يمكن أخاف أتعامل مع الشخص من ذوي الإعاقة هذه. ليش؟ لأني مو عارف أساسيات التعامل مع الشخص من ذوي الإعاقة. فنرد الحين مرة ثانية، إذا كان الأساسيات هذه أو هذه الأمور تعلمتها منذ الصغر، راح يسهل علي الكثير من الأمور، وراح يطلع لي جيل واعي، راح يكون عارف طريقة التعامل مع ذوي الإعاقة، راح يكون عارف الأشياء اللي المفروض يتجنبها بالتعامل مع الشخص من ذوي الإعاقة. فهذه الأمور الاجتماعية والنفسية لابد أن يتم غرسها في الأطفال منذ الطفولة.
0: نعم، طبعا قبل أن نطلع أيضا فاصل في هذه الدقائق الأخيرة، ودنا نتكلم على الجانب الصحي والرياضي بشكل عام. نجد البعض منهم يعني بغض النظر عن موضوع الدراسة واهتمامه وتفوقه أو اجتهاده، هل يتم العناية في الأنشطة الأخرى الرياضية أو النفسية أو الحياتية المتعلقة في الهوايات؟
1: بالتأكيد إحنا عندنا الجانب الرياضي من الجوانب الجدا مهمة في حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وقاعد نشوف مدى اهتمام الدولة في هذا الجانب. قاعد نشوف العديد من الأسماء العالمية الكويتية الوطنية العالمية اللي قاعد تطلع بالساحة حاليا واللي قاعد تحقق العديد من المراكز. عندنا على سبيل المثال من الفستيفلز أو من الأمور اللي هي الرياضية اللي تطلع اللي هو الألعاب البارالمبية اللي خاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة، هذا حدث عالمي. شفت الألعاب الأولمبية، في ألعاب بارالمبية تصير بعد الأولمبية، فهي خاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة، وعندنا العديد من الكويتيين اللي يشاركون في هذه المناسبات. كذلك عندنا مثلا النوادي الرياضية الخاصة بذوي الإعاقة، النادي الصم الرياضي، نادي المكفوفين الرياضي، نادي الإعاقة الجسدية الرياضي، وقاعد يودونهم يعني ما شاء الله العديد من الأحداث الرياضية والمناسبات الرياضية اللي قاعد يشاركون فيها وقاعد يحصلون فيها على مراكز عالمية.
0: جميل جدا هذا الحديث، وأيضا الحديث بقية مع ضيفتنا ضيفة الحضور رئيس قسم بإدارة مدارس التربية الخاصة بدولة الكويت الدكتورة مريم عبد الصمد. سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.
2: في برنامج من أجلكم نعمل، قصص ملهمة، من رحم التحديات تولد الإنجازات. استمعوا معنا لهذه القصص.

0: الشباب هم نبض التنمية، عندما تتحد الأسرة ينهض المجتمع.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا في هذا البرنامج في إذاعة دولة الكويت، ونجدد التحية لضيفنا ضيف الحضور رئيس قسم بإدارة مدارس التربية الخاصة بدولة الكويت الدكتورة مريم عبد الصمد. دكتورة مريم، رحب فيك مجددا.
2: يا هلا فيك.
1: تكلمنا في أوقات سابقة حول مواضيع متعلقة في التعليم الخاص بدولة الكويت، وتم تصنيف هذه الفئات، وأيضا أعطتنا فكرة وافية جدا حول أسلوب التعامل معهم والفكرة والأطروحات والأهداف المستقبلية في عالم التنمية التعليمية بدولة الكويت. اليوم بدي أتكلم على موضوع جدا مهم، وهو أيضا دمجهم مجتمعيا. اليوم بدي أتكلم عن هذا الأمر، هل المجتمع الكويتي يعني من خلال الدراسات السابقة هل تم تأهيله بالفعل لأن أيضا يندمج مع هذه الفئات في العمل وفي الدراسة وغيرها من هذه الأمور؟
2: بالتأكيد، يعني إحنا من الدول السباقة في هذا الموضوع، لأن قاعد نشوف أن في تم إصدار العديد من القرارات اللي تلزم الهيئات سواء كانت حكومية أو خاصة بتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة، بحيث أن يكون عندهم نسبة من الموظفين من ذوي الإعاقة، وهذا بالتأكيد في صالح الأشخاص من ذوي الإعاقة. بالإضافة أن قاعد نشوف أن توجه الدولة قاعد اللي هو من خلال إعطاء الدورات التدريبية للموظفين نفسهم، بحيث أن يقدمون خدماتهم للعملاء أو المراجعين من ذوي الإعاقة. فعلى سبيل المثال قاعد نشوف أن العديد من الهيئات والوزارات الحكومية عندهم اللي هو قسم يكون خاص لتقديم الخدمات الخاصة لذوي الإعاقة، سواء كانت إعاقة جسدية، وتكون أولوية تقديم الخدمات هذه حق الأشخاص من ذوي الإعاقة. فإذا كان يعني شخص من ذوي الإعاقة رايح هناك يعني كان محتاج لخدمة أو لمعاملة ما، فلذلك يكون الأولوية للشخص من ذوي الإعاقة. كذلك قاعد نشوف الخدمات أيضا اللي قاعد تقدمها الدولة حتى حق الموظفين، بحيث أن تسهل تعاملهم مع الأشخاص من ذوي الإعاقة. فنشوف مثلا عندنا دورات بلغة الإشارة اللي تقدمها حق الموظفين عشان يعرفون يتعاملون مع المراجعين من ذوي الإعاقة. كذلك قاعد نشوف التوجه هذا مو فقط في القطاع الحكومي، بل أيضا انتقل إلى القطاع الخاص أو الجانب الخاص، بحيث أنك قاعد نشوف الحين البنوك أيضا عندهم أفرع تكون بلغة الإشارة، عندهم موظفين يتعاملون مع الفئة هذه، عندنا بعض البنوك عندهم حتى المعاملة.

0: معاملات تطبعونها بلغة برايل، وهذا شيء وايد زين ترى، بحيث أنه تعطي نوع من الاستقلالية والخصوصية للشخص من ذوي الإعاقة، بحيث أنه ما يحتاج أن يكون معاه مترجم إشاري طول الوقت. لو تدري أحيانا ممكن يكون صعب بالنسبة له أو يكون محرج أنه يكون طول الوقت معاه مترجم إشاري، فلذلك يعني قاعد نشوف أن الخدمات هذه موجودة لله الحمد في الجهات هذه.
1: عفوا، يمكن هذا الأمر خلاني يعني أتذكر أحد المشاهد عندما مثلا يجد بعض الموظفين صعوبة بالتعامل مع هذه الفئة، فيكون موظف موجود أيضا داخل هذا القسم وهذا المكان ويتعامل بشكل مباشر بدون أي مترجم، لأنه أيضا من هذه الفئة، فوجوده في هذا المكان ممكن أيضا يساعدون الفئة اللي تشبههم في هذا الجانب.
0: فعلا صحيح. فنشوف أنه فعلا أنه يعني وجود هذا الكادر اللي يكون مؤهل للتعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة قاعد يعطي صورة حلوة بمدى الاهتمام بالأشخاص من ذوي الإعاقة. بالإضافة لإحنا يعني نتكلم دائما أنه في عندنا قانون اللي هو 8/2010 الخاص بالأشخاص من ذوي الإعاقة، اللي تداول كل الأمور الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة، سواء كان رياضيا، وظيفيا، تعليميا، صحيا وغيره. وهذا الشيء بالتأكيد يدل على مدى حرص دولة الكويت على حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وتلبيتها. وقاعد نشوف حاليا الوزارة ايش كثر قاعدة تحاول أن تنسق بحيث أن تعطي التسهيلات اللي تلائم وتوائم
1: والقوانين
0: احتياجات
1: أيضا.
0: إيه نعم احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة. بالإضافة أني قاعد نشوف وظيفيا، يعني أنا قاعد أتابع اللي هم زملائي من ذوي الإعاقة، تبارك الله ما شاء الله، يعني لهم صيت جدا جميل. يمكن مؤخرا سمعنا عن أستاذة فاطمة السلمان مذيعة كونة للأخبار، فشفنا ما شاء الله عليها إلقائها وشلون كان يعني تميزها في إلقاء اللي هي نشرة الأخبار، وهي شخص من ذوي الإعاقة البصرية، فكان لها صيت جدا جميل يعني في الأجواء، وجدا يعني الكل انبهر بأدائها. فقاعد نشوف أن في بالفعل في عندنا نماذج يحتذى فيها، وأشخاص يعني إحنا جدا فخورين بمعرفتهم وتواجدهم في الساحة، سواء كانوا إعلاميا وغيرهم. يعني حتى أنا سمعت أنه حتى بإذاعة الكويت عندنا مذيعين ذوي الإعاقة البصرية
1: صحيح،
0: موجودين. إي نعم، فلذلك يعني بالعكس قاعد يتم إتاحة الفرصة للجميع، يعني مو يعني ما نستنقص من الشخص كون عنده إعاقة، لا بالعكس نشوف شنو المميز في هذا الشخص ويتم تقديمه أكيد بأفضل صورة.
1: جميل جدا هذا الحديث، وهذا تأكيد أنهم مشاركين أيضا في عدد كبير من الوزارات، وشفنا أيضا قبل في السابق حتى في المكان العام إذا مر أحد من ذوي الإعاقة وكان عنده إعاقة حركية أو شيء، فالناس التفت له من باب أيضا معرفة هذا الأمر كجهل، لكن الآن أصبح هناك قبول، أصبح هناك أيضا تعارف على هذا الجانب، أصبح بينهم مبدعين، أصبح البعض مثلا ما ينحرج من بعض الأمور من هذه الفئة فيطلع إلى الجمهور ويتخاطب معهم، وهذه جرأة منهم، وهذا يؤكد أن بالفعل وجدوا أن هناك قبول وثقة في هذا المجتمع.
0: بالتأكيد أنا حابة بعد أركز على نقطة، لأن يعني إحنا نتكلم صحيح أن حاليا الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا القطاع الخاص قاعد يهتم بهذا الجانب من خلال الفعاليات اللي يقدمونها للمجتمع. شلون؟ الدمج، إحنا إذا نتكلم عن الدمج الشامل لازم نكون نهتم بجانب جدا مهم اللي هو الجانب الاجتماعي، اللي هي الأنشطة والفعاليات اللي تقدمها الدولة للمجتمع بحيث أنها تستقطب جميع الفئات وجميع الفئات. فقاعد نشوف أن من خلال الفعاليات اللي قاعد تصير على اختلافها، يعني إذا كان مثلا أيام هلا فبراير، ولا إذا كان عندنا
1: الاحتفالات
0: عيد،
1: الوطنية والدينية.
0: احتفاليات وطنية، احتفالات دينية، احتفالات حتى الرياضية، قاعد نشوف الرياضية اللي قاعد تصير من
1: والفردية
0: فرد،
1: بعضها
0: أي
1: أيضا.
0: نعم، سواء كانت حكومية أو خاصة، الاثنين دائما يهتمون أن يستقطبون فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وقاعد يقدمون لهم الخدمات والتسهيلات اللي تيسر عليهم انضمامهم لمثل هذه الأنشطة والفعاليات. فيمكن بالسابق كان صعب بالنسبة مثلا للشخص الأصم أنه يحضر أي فعالية لأنه ما في ترجمة إشارية، ولكن الحين قاعد نشوف أنه في ترجمة إشارية قاعد تسهل انخراط الشخص من ذوي الإعاقة السمعية في هذه الأمور. يمكن كان يصير قبل ماراثون كان صعب على الشخص مثلا على ويلتشير انه يحضر مثلا او يشارك بهذا الشيء، ولكن الحين قاعد
1: أصبح
0: نشوف
1: لهم
0: انه
1: مقولات في هذا الجانب.
0: والفئات ايضا موجوده بنفس الماراثون، يعني الماراثون اللي يصير زين حاطين فئات مثلا حق مثلا 5 كيلو، 10 كيلو، 50 كيلو، وعندنا ايضا
1: قدرات مختلفة.
0: اي نعم، وعندنا ايضا حق فئه الصم، فئة المكفوفين.

0: فئة الإعاقة الجسدية زين، وقدموا التسهيلات الحلوة. يعني أنا آخر ماراثون حضرته وايد عجبني أنه تم الاهتمام بهذا الجانب. كان الماراثون هذا تبع البنك،
1: أعطينا وصف عام لما شاهدت في هذا
0: اي
1: الماراثون.
0: فالماراثون هذا كان حق احد البنوك اللي بدولة الكويت، وكان يعني جدا حلو انه تم تصنيفها وتقديم التسهيلات كلا حسب اعاقته. فلذلك يعني احنا نطمح دائما انه يكون
1: احنا نقول بارك الله فيهم، يعني القطاع الخاص مو من مسؤوليته هذا الجانب، لكن هذه مبادرة عزيزة وتعتبر مبادرة وطنية أن يقومون بدور جدا إيجابي في هذا الإشراك الرائع اللي أيضا يتفوق ويعطي أيضا وعي مجتمعي أن هناك قطاعات ليست حكومية لكن تهتم في هذه الفئة.
0: فمن جانب آخر احنا قاعد نتكلم ان مثل هذه الأحداث ومثل هذه الأنشطة والفعاليات المجتمعية اللي تصير، فهي بالتأكيد قاعدة تنمي نوع من الوعي المجتمعي لدى المجتمع، ان يعرفون شلون انه قاعد يعني يعرفون شلون يتعاملون مع الأشخاص من ذوي
1: وهذه هي
0: الإعاقة
1: التنمية
0: وكذا.
1: الحقيقية في وطننا الحبيب الكويت. في هذا الجانب نجد أيضا التنمية ما تنقطع فقط على أمور أساسية كالتعليم والصحة وهذه الأمور، لكن هناك أمور نفسية واجتماعية ورياضية يجب العناية فيها.
0: فإحنا دائما نقول أن الثقافة تبنى يعني من خلال وعي المجتمع، وما يصير خلال سنة
1: وإيمانا
0: وسنتين.
1: بهذا
0: أي
1: الشيء.
0: نعم، ما يصير من خلال يعني سنة سنتين أو من خلال دروس تعليمية فقط، لا، هي عبارة عن تضافر جهود، جهود الجميع.
1: مواسم قائمة أيضا.
0: أي نعم،
1: تتكرر.
0: فإحنا دائما نقول أن تضافر الجهود هذه ما تكون بإيد واحدة أو بشخص واحد أو بجهة
1: أو
0: واحدة.
1: ما يكون الحمل كله على القطاعات والمؤسسات الحكومية
0: أي
1: فقط، أيضا
0: نعم،
1: لنا دور مجتمعي، وأيضا ما ننسى بين قوسين الدور التطوعي اللي أمانة وجدنا لهم جهود فاعلة خلال السنوات الأخيرة، وأكثرهم كانوا من فئة الشباب، أيضا في من هذه الفئة الخاصة من اندمج إلى هذه الفرق التطوعية. يا ريت تكلمينا عن أحد النماذج وأهمية أيضا التطوع وانخراطهم في هذا الجانب كونه يطور من شخصية الإنسان.
0: بالنسبة حق العمل التطوعي، طبعا من أهم الأمور الواحد المفترض أنه خاصة إذا عندكم عيال أو إذا عندكم شباب أنهم يتخلونهم يندرجون أو ينخرطون في هذه الأمور التطوعية لما لها من أهمية يعني بحياتهم، سواء كان مثلا نفسيا اجتماعيا وحتى فكريا.
1: مهارات.
0: أي نعم، ومهارات، لأن مثل هذه الأمور إحنا ما نقول فقط أنه قاعد يقضي وقته فقط بهذه الأمور، لا بالعكس، هو قاعد يتعلم مهارة جديدة، قاعد يتكلم فكرة جديدة، يمكن قاعد يتعرف على مجتمع جديد كان صعب بالنسبة له أنه يعرفهم أو أنه يتعرف على هذا الشيء. بالنسبة حق الفرق التطوعية، في العديد من الفرق التطوعية اللي قاعد نشوفها في الساحة حاليا اللي لهم أدوار جدا حلوة ومهمة في المجتمع، كون قاعد يعني خاصة أنا أتكلم من عن ذوي الإعاقة اللي عندهم مثلا أفراد من ذوي الإعاقة، ونشوف الفريق مثلا يكون متكامل من أشخاص من ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة، وهذا
1: وهذه
0: الشيء
1: أيضا تهيئهم للاشتراك المجتمعي.
0: أي نعم، فهذا الشيء قاعد يساعد الطرفين أن شلون يتعاملون. مثلا بالنسبة حق الشخص من ذوي الإعاقة يمكن صعب بالنسبة له أنه يتعامل مباشرة مع الآخرين، يمكن يحس بنوع من الخجل،
1: وهذا كان
0: بنوع من
1: بالسابق
0: الصعوبة.
1: أمانة موجود لكن الآن تغير.
0: أي نعم، فنشوف أن البيئة حاليا أو المجتمع حاليا لا، صار أكثر تفهما، صار أكثر وعيا، صار
1: صحيح.
0: أكثر ثقافة بهذا الموضوع، وهذا الشيء أكيد يا من خلال تضافر جهود الجميع، ومنها أيضا الفرق التطوعية اللي قاعد يحرصون. يعني أنا قاعد أشوفهم ما شاء الله شبابنا قاعد يحرصون أنهم يتواجدون في العديد من الأماكن والفعاليات بحيث أن ينشرون مثل هذه الثقافة، ثقافة اللي هو العمل التطوعي. طبعا جدا مهمة أن نزرعها في أطفالنا، في عندنا يوم يسمونه يوم التطوع العالمي، فممكن من خلاله أن ننشر مثل هذه الثقافة. قاعد نشوف أطفال صغار مع أمهاتهم مع أخوانهم قاعد يتطوعون، قاعد يتعلمون، قاعد يتواصلون مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، فهذا الشيء حلو.
1: نعم، ودنا أيضا إذا تسمحي لي يعني دكتورة مريم حول هذا الموضوع، ماذا لو لم تكن هذه الاهتمامات موجودة في هذه الفئة؟ نجد أمانة التطوير ملحوظ عند بعض الأسر، يقول بعد ما اجتهدنا في هذا الجانب تغير الأفضل. الآن لو لم تكن هذه الأمور موجودة، شنو راح يكون في صعوبات لهم في هذا الجانب؟
0: أكيد كان صعب، يعني أنا
1: عشان
0: أشوف
1: نأكد دور الاهتمام شنو
0: أي
1: ممكن
0: نعم
1: يسويه؟
0: أكيد، يعني إذا ما كان عندنا مثل هذا الاهتمام، وإذا ما كان عندنا مثل هذا الفرق، وإذا ما كان
1: والرعاية.
0: أي نعم مثل هذا الرعاية، ترى كان صعب بالنسبة حق الشخص من ذوي الإعاقة نفسه أنه يتعامل مع اللي حوالينا. دائما إحنا نقول أن المجتمع هو أهم شيء، وهو اللي يزيل العوائق هذه كلها. الإعاقة مو الإعاقة الجسدية نفسها أو الإعاقة الصحية أو الإعاقة الفكرية والسمعية وغيرها، لا، الإعاقة هي إعاقة المجتمع نفسه للشخص من ذوي الإعاقة على سبيل
1: أو
0: المثال.
1: الاستنقاص من

0: دورهم.
1: اي انا دائما اقول نعكس الادوار، نتخيل نفسنا اذا احنا موجودين في مجتمع مثلا الكل يتكلم بلغة الاشارة، كان صعب بالنسبة لنا احنا نتواصل، لان كان مفترض ان المجتمع كله قاعد يتكلم بلغة احنا مو فاهمينها، قاعد يتواصلون بطريقة احنا مو فاهمينها، فلذلك المجتمع راح يكون معيق بالنسبة لنا. ولكن اذا البقية تعلموا طريقتنا او تعلموا شلون يتواصلون
0: هو الدائرة
1: او
0: الأولى منهم كأسرة
1: نعم،
0: ومعلمين وغيرهم.
1: فلذلك احنا نقول ان المجتمع جدا مهم انه يعرف شلون يتواصل مع الشخص من ذوي الاعاقه ويزيل مثل هذه اللي هي الاعاقات اللي موجوده في المجتمع. فالحمد لله يعني قاعد نشوف ان مثل هذا التعاون ومثل هذه الكفاءات الموجوده ومثل هذا المبادرات اللي موجوده في المجتمع، سواء كانت مبادرات شخصيه فرديه او كانت مبادرات جماعيه من فرق تطوعيه وغيرها، فهذه المبادرات كلها ترى سواء كانت منظمة زين من جهة معينة أو كانت شخصية مثلا، كلها تصب في مصلحة الشخص من ذوي الإعاقة بحيث أن تزيل هذه الإعاقات. قاعد نسمع إحنا دائما أن اليوم العالمي لذوي الإعاقة، اليوم العالمي لذوي مثلا الإعاقة السمعية، اليوم العالمي
0: بشكل
1: للغة
0: محدد،
1: الإشارة
0: نعم.
1: زين، ولكن هذه كلها أيام عالمية أو أنشطة زين، هذه الأنشطة ترى تركز أو تسلط الضوء
0: أو تذكر في هذا الجانب إذا كان في قصور مثلاً.
1: إيه، تسلط الضوء على بعض الاحتياجات اللي يحتاجها الشخص من ذوي الإعاقة زين. فدائما يكون عندنا يوم عالمي مثلا ذوي الإعاقة بجانب معين مثلا للتمكين الوظيفي، عشان نسلط الضوء على أهم المحاور أو أهم الأمور اللي تخص الجانب المهني أو الجانب الوظيفي للشخص من ذوي
0: نعم،
1: الإعاقة.
0: لكن الأجمل في هذه النقطة أن نستعد لهذا اليوم. كثير من الناس يكون له فعالية في هذا اليوم، ليس فقط احتفالا إنما استعدادا ومواكبة لهذا الأمر، حتى نبين الدور الحقيقي لمؤسسات الدولة وكذلك الدور الحقيقي للقطاع الخاص في دولة الكويت.
1: اي نعم، فيعني قاعد نشوف احنا امانه يعني بالنسبه حق الايام العالميه لذوي الاعاقه مدى اهتمام الدوله وحتى القطاع الخاص بهذا الجانب، بحيث ان قاعد نشوف حتى الاعلانات اللي تطلع تكون مسانده حق الاشخاص من ذوي
0: ومهرجانات
1: الاعاقه.
0: خاصة تكون
1: اي
0: عندنا.
1: نعم، مهرجانات خاصه، انشطه، فعاليات وغيرها، فهذا الشيء ترى وايد حلو
0: ودنا نعرف اثرها على هذه
1: على
0: الفئه في
1: الشخص.
0: هذا اليوم. احنا امانه انا استشعرت السعاده عندما اجد هذا الاهتمام فيهم، لكن يوم بدي اتكلم على الجانب النفسي شنو وقع عليهم في هذا اليوم؟
1: أكيد يعني
0: ان
1: راح
0: الكل مهتم فيهم.
1: إيه طبعا أكيد يعني مو بس هم، ترى حتى إحنا مستانسين بهذا الشيء. أنا وايد استانس لما أشوف إعلانات مثلا بيوم العالمي للغة الإشارة، ونشوف مثلا البنوك تطلع وتقول إعلاناتها بلغة الإشارة، هذا الشيء
0: الله،
1: وايد يسعدني وايد يسعد تشوف أثره على الشخص من ذوي الإعاقة السمعية. اليوم العالمي مثلا لذوي الإعاقة بشهر 12 أعتقد ديسمبر، فنشوف مدى اهتمام مثلا الفئات ويتكلمون مثلا عن أهمية الكود الوطني والمبنى والتنقلات وغيرها مثلا على تنقل الأشخاص من ذوي الإعاقة. فهذه الأشياء بالتأكيد قاعد نشوف البعض يحط أسبوع كامل برامج وفعاليات وكذي حق الأشخاص من ذوي الإعاقة، فهذا شيء أكيد يعني راح يكون له أثر إيجابي على الشخص من ذوي الإعاقة.
0: رئيس قسم بإدارة مدارس التربية الخاصة بدولة الكويت الدكتورة مريم عبد الصمد، سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.
2: فرصة اليوم هي إنجاز الغد.

0: دعمك للشباب هو استثمار للوطن.
1: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، ولازال الحديث مستمرا مع ضيفنا ضيف الحضور رئيس قسم بإدارة مدارس التربية الخاصة بدولة الكويت الدكتورة مريم عبد الصمد. دكتورة مريم، حياك الله معنا.
2: الله يحييك.
1: طبعا تكلمنا في لقاءات سابقة حول هذا الموضوع المتعلق في التربية الخاصة وأهمية العناية في أبنائنا باختلاف فئاتهم وإعاقاتهم، كذلك بارك الله فيكم على هذه الجهود وهذه الإجابات الوافية. دكتورة مريم، أيضا ما بقى من وقت البرنامج إلا دقائق معدودة، ودنا نتكلم على الجانب الأسري، كونه أيضا سيكون هذا الشخص أب في يوم من الأيام، وكذلك الطالبة ستكون أم، كيفية التعامل مع الحياة الجديدة في هذا الجانب ودور الأسرة أيضا في دعمهم.
2: دور الأسرة، احنا نتكلم أول شيء عن الأسرة اللي يتكونون من الأشخاص من ذوي الإعاقة نفسهم، فلذلك نشوف احنا يعني حياتهم حياة طبيعية وعادية، وقاعدين نشوف العديد من الزواجات اللي قاعدة تصير فيها أشخاص من ذوي الإعاقة، سواء كان اللي هو الزوج كان من ذوي الإعاقة والزوج أيضا، أو كان أحدهما من ذوي الإعاقة والآخر لا. فبالتأكيد يمكن بالبداية يكون صعب، يعني في بعض الصعوبات والعوائق اللي ممكن أن يواجهونها، ولكن الحياة الحين نشوفها مختلفة عن السابق، بالعكس قاعد نشوف العديد من التسهيلات اللي قاعدة تصير، وأيضا تعاون الأسر المحيطة لهم سواء أهل الزوج وأهل الزوجة، ترى
1: إنجاح هذا الزواج
2: يعني إنجاح هذا الزواج، ويعني إذا كان في أي صعوبات ممكن تواجههم ممكن الرجوع إلى الأهل، لأن إحنا قاعد نشوف حتى الأشخاص اللي ما فيهم إعاقة إذا في عوائق، أي في عوائق وفي مشاكل وفي أمور ممكن تعيق هذا الزواج، بالتالي يعني قاعد نشوف أن الأهل لهم دور في تسهيل هذه الأمور. فنرد مرة ثانية للأشخاص من ذوي الإعاقة، نعم في بعض العوائق اللي ممكن أن يواجهونها، في ممكن بعض الأمور اللي ممكن أن تكون صعبة بالنسبة لهم، ولكن قاعد نشوف أن دور الأهل له دور كبير في يعني إزالة هذه العوائق، وأن تكون البيئة اللي هو الأسرية تكون بيئة إيجابية وحلوة بالنسبة حق الطرفين. أيضا قاعد نشوف العديد من الأسر اللي هم عندهم اللي من ذوي الإعاقة ويصير عندهم أطفال ما فيهم إعاقة، مثلا الأبين مثلا من الصم، ولكن مثلا الأطفال يكونون مو من الصم، فهذه يمكن من التحديات اللي ممكن أن تواجههم الأشخاص من ذوي الإعاقة نفسهم، شلون يتعاملون مع الأطفال من غير ذوي الإعاقة. فأيضا قاعد نشوف أن الأهل لهم دور قاعد يساعدون بشكل كبير وفعال في سواء بالتربية أو بالنصايح أو حتى في الأمور التربوية والتعليمية وغيرها، وهذا شيء أكيد راح يعني قاعد نقول أنه إيد واحدة ما تصفق، أكيد يعني لازم من المجتمع أنه يساعد في هذه الأمور.
1: رئيس قسم بإدارة مدارس التربية الخاصة بدولة الكويت الدكتورة مريم عبد الصمد. ما بقى من وقت البرنامج إلا دقيقة أو دقيقة ونص تقريبا، يعني بأقل من دقيقة، ماذا تودين أن تختمين في نهاية هذه الحلقة؟
2: حابة أوجه رسالة للمجتمع أن إحنا الحمد لله بديرتنا قاعد نشوف العديد من الخدمات اللي قاعد تقدم حق الأشخاص من ذوي الإعاقة، ولكن إيه دورنا إحنا كمجتمع أن لازم يكون في عندنا نوع من الوعي. قاعد نشوف يعني من خلال لقاءاتكم ما شاء الله قاعد تستضيفون العديد من الأشخاص اللي يتكلمون في هذه الأمور اللي هي خاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة، ولكن يعني هذا كله يصب في مصلحة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وأيضا في تثقيف المجتمع وفي نشر هذا النوع من الثقافة اللي إحنا كلنا محتاجينه، سواء من خلال الدورات التدريبية، من خلال الاحتكاك مع الأشخاص من ذوي الإعاقة. ما نقول إن إحنا مثلا أنا ما عندي الحين شخص من ذوي الإعاقة بالبيت لذلك أنا مو محتاج مثل هذه الدورات، لا بالعكس احنا محتاجين ان نتثقف ونتعلم التواصل مع الاشخاص من ذوي الاعاقه بطريقه فعاله.
1: رئيس قسم باداره مدارس التربيه الخاصه بدوله الكويت الدكتوره مريم عبد الصمد، شكرا لك على كل ما تفضلت فيه من معلومات وارشادات وتوجيهات، ايضا منبثقه من انسان ذو خبره في هذا المجال، ونعدك ان شاء الله مستقبلا لان يكون لهذا اللقاء تتمه، فشكرا لكم.
2: يعطيك العافيه.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.
3: كنتم معنا في برنامج لأجلكم نعمل، تقبلوا تحيات فريق العمل حمد السهيل، محمد مزيد، بشاير المطوع، والمخرج طلال ملالله.

0: الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 1 ظهرا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طابت أوقاتكم أينما كنتم مستمعين الكرام. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم السبت، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة: القيادة المركزية الأمريكية تعلن ارتفاع عدد السفن التجارية التي غيرت القوات الأمريكية مسارها ضمن الحصار المفروض على إيران إلى 82 سفينة. الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران. الجيش اليمني يعلن استهداف موقع حوثي وتدمير مخزن ذخائر في الضالع. الرئيس الأوكراني يقول إن كييف تخطط لزيادة هجماتها اليومية بالطائرات المسيرة على روسيا من 300 في الوقت الحالي إلى 1000 هجوم. الرئيس الأمريكي يعلن إبرام اتفاقية نفطية ضخمة مع فنزويلا، وأن الولايات المتحدة ستحصل على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطياتها. نيبال تطلب دعما فنيا من الهند والصين بعد كارثة الفيضانات، وحصيلة الضحايا تتجاوز 600 قتيل. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. نبدأ نشرتنا من واشنطن، حيث أكد البيت الأبيض أن إيران لم تصدر أي كمية من النفط منذ استئناف الحصار الشهر الماضي، مضيفا أن الألغام في ممرات الملاحة الدولية بمضيق هرمز تمت إزالتها. في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ارتفاع عدد السفن التجارية التي غيرت القوات الأمريكية مسارها ضمن الحصار المفروض على إيران إلى 82 سفينة، في أحدث حصيلة تكشفها واشنطن لعملياتها البحرية في المنطقة. في ملف العقوبات، وسعت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على إيران ضمن عملية الإقصاء الاقتصادي عبر استهداف مسارات قالت إن طهران تستخدمها للوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي. وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شخصا وشركة مقرها في هونغ كونغ على قائمة العقوبات في إطار حملة واسعة لتشديد الخناق على الشبكات المالية الإيرانية. وأوضحت واشنطن

أن المستهدفين شاركا في تسهيل الأنشطة المالية وغسل الأموال لصالح جهات إيرانية خاضعة للعقوبات الدولية. كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أكد أن الولايات المتحدة بدأت حملة اقتصادية واسعة تستهدف إيران وشبكاتها المالية حول العالم، متعهدا بقطع كل شريان حياة اقتصادي تعتمد عليه طهران في تمويل أنشطتها. في لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق عدة في جنوب لبنان. وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة الخيام جنوبي لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى أكثر من 4300 قتيل وما يزيد على 12,000 جريح. في اليمن، أعلن الجيش اليمني عن تنفيذ ضربة جوية بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للميليشيات الحوثية بمحافظة الضالع جنوب اليمن، ما أسفر عن سقوط 5 عناصر وإصابة آخرين. وأضاف أن العملية أدت أيضا إلى تدمير مخزن ذخائر كان موجودا داخل المبنى المستهدف، مشيرا إلى اندلاع حريق في الموقع عقب الضربة. في الضفة الغربية، أصيب شخصان أحدهما طفل برصاص قوات الاحتلال اليوم خلال اقتحام مخيم الأمعري في مدينة البير، فيما شنت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال شخصين خلال اقتحام المخيم، كما اعتقلت شابا ثالثا خلال اقتحام بلدة غرب رام الله. كما طالت الاقتحامات مخيم قلنديا وبلدة القبيبة شمال القدس المحتلة وبلدة بروقين غرب سلفيت وقرية بيت دجن شرق نابلس ومدينة أريحة. في غزة، أفادت السلطات الطبية باستشهاد فلسطيني اليوم برصاص القوات الإسرائيلية بالتزامن مع قصف وإطلاق نار في مناطق عدة بقطاع غزة. كما ذكرت أن فلسطينيين أصيبوا في غارة من مسيرة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا إن إطلاق النار من قوات الاحتلال مستمر منذ ساعات الصباح في قرية المصدر بوسط القطاع وشوارع مخيم المغازي المتاخم لها. نبقى مع الشأن الفلسطيني، حيث حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف من أن عدم الالتزام بخريطة الطريق المتفق عليها يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن تحذيره موجه إلى الجانبين. وقال مالادينوف أنه لا يوجد بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة، محذرا من أن العودة إلى الحرب ستكون مدمرة، مضيفا أنه جرى تحديد آلية نشر قوة الاستقرار الدولية ومواقع انتشارها داخل القطاع. في جديد الحرب الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن كييف تخطط على المدى البعيد لزيادة هجماتها اليومية بالطائرات المسيرة على روسيا من 300 في المتوسط في الوقت الحالي إلى 1,000 هجوم. وذكر زيلينسكي أن الهدف العملي لكييف هو إجبار موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال العمل العسكري. إلى ذلك، قال وزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي أن الهجمات الروسية على مستودعات المواد الغذائية في أوكرانيا دمرت حوالي 90% من سعة التخزين فيها. أما في موسكو، فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه سلسلة ضربات دقيقة الليلة الماضية للمراكز اللوجستية والموانئ وطرق الإمداد ومواقع الوقود والطاقة في كييف وضواحيها ومناطق متفرقة في أوكرانيا. على الصعيد السياسي، أعلنت أوكرانيا الترتيب لمحادثات فنية مع روسيا قريباً. وقال كيريلو بودانوف مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي
إنه يجري الترتيب لإجراء محادثات فنية بشأن الحرب مع روسيا، وأنها من المرجح أن تجري في المستقبل القريب. في جنيف أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنها تلقت بلاغات عن 3 هجمات بطائرات مسيرة في محطة زاباروجيا للطاقة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية في جنوب شرق أوكرانيا. في واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي

فنزويلا يمنح الولايات المتحدة سيطرة أغلبية على احتياطيات نفطية مؤكدة تتجاوز 65 مليار برميل. وقال ترامب إن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا مع فنزويلا بشأن أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الاتفاق الذي جاء بتوجيه منه أبرمه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيكسيث بالتعاون الوثيق مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز ومن خلال شراكة مع القطاع الخاص. بدوره قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الصفقة ستجلب استثمارات خاصة تقارب 100 مليار دولار إلى كاراكاس. من جهتها قالت ديلسي رودريغيز التي أصبحت رئيسة مؤقتة لفنزويلا بعد أن اعتقلت الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في يناير، قالت إن الاتفاق سيسمح بزيادة كبيرة في الإنتاج من خلال تطوير 17 حقلا استراتيجيا، وستؤدي إلى إيرادات ضريبية للبلاد يبلغ مجموعها 209 مليارات دولار. في النيجر شهدت العاصمة نيامي في الساعات الأولى من صباح اليوم إطلاق نار كثيفا وانفجارات في محيط المطار الدولي وقرب القصر الرئاسي، فيما تحدث شهود عن استمرار أصوات الرصاص في عدة مناطق من المدينة من دون أن تتضح على الفور طبيعة الأحداث أو الجهة المسؤولة عنها. وأفاد شاهدان لوكالة رويترز بسماع دوي إطلاق نار متواصل وانفجارات في مناطق عدة من نيامي، وقال أحدهما أن أصوات الرصاص تركزت حول مطار ديوري هاماني الدولي وكذلك بالقرب من القصر الرئاسي. في نيبال، ومنها النبأ الأخير، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في نيبال إلى 626 قتيلة، فيما طلبت كاتماندو دعما فنيا ومتخصصا من الهند والصين لمواجهة تداعيات الكارثة، خصوصا في المناطق التي دمرت فيها الجسور وشبكات النقل والاتصالات. وقال وزير الخارجية النيبالي شيشير خانال أن بلاده لا تحتاج في الوقت الراهن إلى مساعدة أجنبية في عمليات البحث والإنقاذ العامة، لكنها بحاجة إلى خبرات لا تتوفر لديها بالقدر الكافي للتعامل مع بعض الجوانب المعقدة للكارثة. ختاما لنشرتنا، إلى حضرتكم إعادة لموجزها. القيادة المركزية الأمريكية تعلن ارتفاع عدد السفن التجارية التي غيرت القوات الأمريكية مسارها ضمن الحصار المفروض على إيران إلى 82 سفينة. الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران. الجيش اليمني يعلن استهداف موقع حوثي وتدمير مخزن ذخائر في الضالع. الرئيس الأوكراني يقول إن كييف تخطط لزيادة هجماتها اليومية بالطائرات المسيرة على روسيا من 300 في الوقت الحالي إلى 1000 هجوم. الرئيس الأمريكي يعلن إبرام اتفاقية نفطية ضخمة مع فنزويلا، وأن الولايات المتحدة ستحصل على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطياتها. أما نيبال فتطلب دعما فنيا من الهند والصين بعد كارثة الفيضانات، وحصيلة الضحايا تتجاوز 600 قتيل. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: 13 دقيقة بعد 1 ظهرا و20 ثانية هي ساعة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في جولة جديدة من حدث وتعليق.

0: في حلقتنا اليوم: الضغوط الأمريكية تضيق خيارات إيران، اليونيفيل مستقبل المهمة على طاولة مجلس الأمن، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، والحرب الروسية الأوكرانية تصعيد جديد، ومخاوف من مواجهة أوسع. أهلا وسهلا بكم من جديد. بعد مرور 6 أشهر من اندلاع الحرب، لا تزال واشنطن وطهران بعيدتين عن اتفاق واضح ينهي الصراع، فيما تنتقل المواجهة بصورة متزايدة من الميدان العسكري إلى ساحة الضغط الاقتصادي. فمع جمود المسار التفاوضي، تكثف إدارة الرئيس دونالد ترامب العقوبات على طهران ضمن ما تصفه بيوم الإنزال الاقتصادي، في وقت بدأت فيه إيران الإقرار بتداعيات الحرب على اقتصادها. وبالتوازي يؤكد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة، وأن قدرة إيران على تهديد السفن باتت ضئيلة للغاية، معتبرا أن طهران تتجنب تصعيدا قد يأتي بضربات أمريكية جديدة. وللمزيد حول هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي. فأهلا وسهلا بك دكتور صالح.
1: أهلا وسهلا بك.
0: حياك الله دكتور. بداية، بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب، كيف يمكن تقييم حصيلة المواجهة سياسيا، المواجهة العسكرية، المواجهة الاقتصادية؟
1: بعد بالنظر إلى أن مدة 6 أشهر هي مدة طويلة على مواجهة عسكرية، لا سيما بين طرفين مثل الولايات المتحدة وإيران. نحن نتحدث عن أوكرانيا وروسيا متجاورتين وحرب برية متواصلة، لكن الحروب التي يتم فيها استخدام الطيران دائما تكون حروب قصيرة ومواجهات قصيرة. لكن ما حدث هو أن هذه المدة طالت 180 يوما، لكن لو دققنا في هذه كل هذه المرحلة أو الفترة، نجد أن العمليات العسكرية فقط لم تتجاوز 50 يوما، بمعنى أنه 40 يوما في المرحلة الأولى التي سبقت على مذكرة التفاهم، ثم مرحلة أخرى التي قامت فيها الولايات المتحدة بقصف إيران ردا على استهداف السفن في مضيق هرمز، استمرت مدة 7 أيام، ثم موجة أخرى 3 أيام. يعني نتحدث عن 50 يوما فقط مواجهة عسكرية، يعني أقل من ربع المدة تقريبا هي مواجهة عسكرية، لكن بقية المدة هي مواجهة سياسية، مواجهة اقتصادية، عقوبات، حصار، حظر على الموانئ. وبالتالي الآن تغيرت شكل الرئيسي للمواجهة، بدأ الشكل الاقتصادي والشكل السياسي هو الأبرز، تراجع الشكل العسكري والقتالي لهذه المواجهة، وبالتالي تبدلت كل الأولويات وتبدلت تغيرت خريطة هذه المواجهة عن ما بدأت فيه قبل 6 أشهر من الآن.
0: نعم، إذا نتفق أن هناك جمود للمفاوضات دكتور، وكما ذكرت آنفا في معرض حديثك أن تغيير الشكل للمواجهة الاقتصادية هو الأبرز حاليا، ولكن الأسباب لانتقال إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بصورة متزايدة دكتور صالح إلى تجديد هذه المرة الضغط الاقتصادي والتأكيد عليه، وبالتالي العقوبات على طهران؟
1: بعد استخدام القوة العسكرية لمدة 40 يوما متواصلة، فبدأ هناك يقين لدى إدارة الرئيس ترامب أن الأثر الاقتصادي هو أقوى وأمضى وأقل كلفة للولايات المتحدة من

0: الضربات الجوية والقصف الصاروخي. ثانيا أن واضح أن هناك كان التركيز على الضغط العسكري في البداية كان بهدف إحداث تغيير داخل إيران. كانت هناك حسابات أمريكية على أن اغتيال الصف الأول للقيادة الإيرانية سوف يؤدي إلى إخضاع القيادة الإيرانية، ثم بطبيعة الرئيس ترامب دائما يبحث عن الحلول السريعة والتكتيكات المباشرة، دائما يضع سيناريو سريع للتحقق، لكن هذا الشيء لم يتحقق. بالتالي تغيرت، تبدلت الأهداف وتراجعت القوة العسكرية لصالح الضغط الاقتصادي والحصار. وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة لو بدأت العكس، لو بدأت قبل فترة طويلة بحصار اقتصادي على إيران، كان من الممكن أن تفرض عليها ثم تنتقل إلى الحرب العسكرية، تمام كما حدث مع صدام حسين. صدام حسين بدأ بحصار اقتصادي وحصار على الموانئ العراقية بعد تحرير الكويت، إلى أن وصل إلى إسقاط حرب إسقاطه وكان ضعيفا. وبالتالي أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية بدأت العكس، بدأت القوة العسكرية ثم بدأت الحصار الاقتصادي، وكان يفترض أن يكون العكس، يبدأ بحصار اقتصادي ضاغط يضعف النظام، يتآكل من داخل، ثم إذا كان هناك حاجة لضربة عسكرية يتم توجيه ضربة عسكرية.
1: نعم. أيضا من المفارقات والملاحظات الهامة، هناك إقرار دكتور صالح هذه المرة من قبل المسؤولين الإيرانيين بالتداعيات الاقتصادية الكبيرة للحرب. لنتحدث بداية عن دلالات هذا الإقرار. هل يمكن من خلال هذا الإقرار، دعنا نقول، يتحول الضغط الداخلي إلى عامل جيد يدفع طهران نحو تقديم تنازلات؟
0: بالتأكيد أن هذا الحصار أو هذه العقوبات هي الخانقة والأقصى في تاريخ إيران. لا تستهدف فقط حصار تقليدي للموانئ الإيرانية، لكنها تستهدف كل الموانئ غير الحقيقية، يعني العالم الموازي، القنوات غير الشرعية، سطول الظل، القنوات المصرفية التي يتم فيها التحايل عبرها لتحويل الأموال والتصدير والاستيراد عن طريق إيران. وبالتالي هو يستهدف الشبكة السرية، العصب الحقيقي، القلب النابض للاقتصاد الإيراني، وهو منتشر في دول كثيرة ولا يعني فقط في الموانئ الإيرانية. حصار الموانئ الإيرانية هو الشكل التقليدي للحصار، لكن الحصار الحالي هو حصار لكل شرايين الاقتصاد الإيراني.
1: نعم. ما دام نتحدث عن الضغط الاقتصادي، أيضا العقوبات على طهران، وقبل ذلك هناك جمود للمفاوضات. الرئيس الأمريكي كما تعرف يؤكد دائما أن مضيق هرمز مفتوح، وأن قدرة إيران هذه المرة على تهديد الملاحة أصبحت ضئيلة للغاية. ماذا يعكس ذلك دكتور صالح على ميزان القوة الحالي؟
0: يعني أعتقد أن هدف الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية هو تقليل من أثر تهديد إيران لمضيق هرمز، ولا سيما في على أسعار البترول عبر تأمين لها حركة مرور ناقلات السفن والغاز الطبيعي. وحتى الآن تم إنجاز نصف الهدف، هناك سفن تخرج بعيدا عن الممر الإيراني بحماية أمريكية، وبالتالي وإيران تسعى وتحاول وتناور عبر الحديث المزعوم عن مفاوضات مع عمان، ولا ندري هذه المفاوضات التي استمرت يتحدثون عنها أكثر من شهر وأن هناك اتفاق قريب. نجحت الآن الرئيس إدارة الرئيس ترامب في تمرير شحنات من النفط عبر مضيق هرمز، وينعكس ذلك على الأسعار. بالأمس انخفض سعر برنت إلى أقل من 88 دولار، وبالتالي هذا إنجاز. عندما تنجح إيران في تبرز قوة إيران عندما يرتفع سعر البترول، لكن نجاح الإدارة الأمريكية يظهر في انخفاض سعر البترول، والآن هو هناك منحة نزولي لأسعار البترول، وبالتالي نجاح الإدارة الأمريكية.
1: نعم. نبقى دكتور في ضوء الضغط الاقتصادي وفي المقابل والردع العسكري الأمريكي، هل تبدو فرص العودة إلى المفاوضات والتوصل برأيك إلى اتفاق أقرب؟
0: لا أعتقد. هناك انتخابات أمريكية حاسمة قادمة، إيران لا تريد أن تنجز اتفاق يصب لصالح إيران، لصالح الرئيس ترامب. إذا تم ذلك من السهل ترامب التملص من الاتفاق والعودة إلى الحرب، لأن حدوث اتفاق قبل الحرب، قبل الانتخابات، قد يكون ورقة لصالح حلفاء الرئيس ترامب في الانتخابات، وبالتالي ينجح فريق الرئيس ترامب. إيران لا تريد أن

0: تعطي هذه الورقة ورقة اتفاق مع إيران لصالح ترامب حتى لا يستثمرها في الانتخابات الأمريكية، وبالتالي كل شيء مؤجل لما بعد الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر. نحن على بعد أقل من شهرين من الانتخابات، شهرين 60 يوما من الانتخابات الأمريكية.
1: نعم، نبقى دكتور في الضغوط الأمريكية والتي تضيق خيارات إيران، هل نستطيع القول أن الصراع يتجه إلى مرحلة طويلة من الاستنزاف؟
0: بالتأكيد الضغط الاقتصادي طبعا لا يظهر نتائجه مباشرة، لكن على المدى الطويل سوف ينهك الاقتصاد الإيراني ويستهلك ويستنزف، وبالتالي تخر قوة الدولة الإيرانية ولا تستطيع مواجهة الاحتياجات الأساسية وليس الرفاهية للشعب الإيراني. الحصار خانق، الحصار جدا يستهدف كل أسطول الظل الذي قامت ببنائه إيران لسنوات طويلة في ظل العقوبات السابقة. أعتقد أنه سيكون تأثيره، لكن إيران تراهن على الصمود حتى الانتخابات الأمريكية. الكل موعد الانتخابات الأمريكية موعد حاسم في كثير من القضايا، ليس فقط في إيران، والولايات المتحدة في أوكرانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي والعالم أجمع ينتظر هذه الانتخابات، وبالتالي كل شيء سوف يمكن بناؤه لن يكون قبل الانتخابات الأمريكية.
1: نعم، إذن من الكويت الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي، شكرا جزيلا لك. أعلن الرئيس دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق نفطي واسع مع فنزويلا يتضمن دورا أمريكيا كبيرا في قطاع الطاقة في كاراكاس.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق مع فنزويلا يمنح الولايات المتحدة سيطرة أغلبية على احتياطات نفطية مؤكدة تتجاوز 65 مليار برميل في فنزويلا. ترامب قال في منشور على منصته ترو سوشيال أن الاتفاق يمثل أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم، موضحا أنه أبرم بتوجيه منه عبر وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بات هكسث، وبالتعاون الوثيق مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا دالسي رودريغيز وشركات من القطاع الخاص. وأضاف أن الاتفاق يضمن للولايات المتحدة السيطرة على أغلبية الاحتياطات النفطية المؤكدة في فنزويلا من دون أي تكلفة على دافع الضرائب الأمريكيين. وقال ترامب أن الصفقة ستسهم في زيادة احتياطات النفط الأمريكية بأكثر من الضعف وتعزيز إمدادات النفط وخفض أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة، إلى جانب دعم الاقتصاد الفنزويلي وتعزيز العلاقات المتنامية بشكل كبير بين فنزويلا والولايات المتحدة. من جهته وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاتفاق بأنه انتصار كبير للشعبين الأمريكي والفنزويلي، وقال أنه ينسجم مع سياسة أمريكا أولا من خلال تأمين إمدادات نفط مستقرة ومنخفضة التكلفة في نصف الكرة الغربي. وأضاف روبيو أن الاتفاق من المتوقع أن يجذب استثمارات خاصة إلى فنزويلا بقيمة تقارب 100 مليار دولار ويدعم آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة ويسهم في إعادة بناء الاقتصاد الفنزويلي. في الأثناء قالت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا دالسي رودريغيز أن توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة سيسهم في تدفق استثمارات كبيرة تهدف لإعادة بناء البنية التحتية في فنزويلا.

0: مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ناقش مجلس الأمن الدولي خلف أبواب مغلقة طلبا قدمته الحكومة اللبنانية لتمديد ولاية اليونيفيل، والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية ديسمبر المقبل. ونقل عن دبلوماسيين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن هناك دعما قويا بين أعضاء المجلس لتمديد ولاية اليونيفيل، غير أنهما أشارا في الوقت ذاته إلى أن هذا الدعم لم يحظى بإجماع كافة الأعضاء. للحديث أكثر ينضم إلينا على الهواء مباشرة من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، فأهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: حياك الله. بداية، كيف ترى أهمية تمديد ولاية اليونيفيل وضرورتها في هذه المرحلة بالنسبة إلى لبنان؟
1: طبعا اليونيفيل تحظى بأهمية كبرى في ما يتعلق بمهامها في جنوب لبنان. هذه القوة الموجودة في لبنان هي موجودة

0: ده منذ تقريبا بداية الثمانينات في العام 2000، كانت بحدود 5000 جندي. في عام 2006 بعد حرب يوليو من ذلك العام تعززت إلى 15000 جندي من القبعات الزرق. وحتى هذه اللحظة يوجد في جنوب لبنان هذا العدد. المهمة الخاصة بقوات الطوارئ الدولية هي مهمة حيوية وجوهرية، وإن كانت لا تمنع الاعتداءات الإسرائيلية ولا تضبط السلاح خارج سلطة الدولة، لكن لها دور حيوي ومهم لطالما لعبته طيلة هذه العقود. ما الذي جرى الآن؟ في العام الماضي في نهاية العام تم التمديد لها حتى نهاية 2026، وكتب آنذاك في القرار أن هذا هو التمديد الأخير، لذلك وافقت عليه الولايات المتحدة. الآن هناك حراك جديد، هذا الحراك الهدف منه هو دعم القوى الشرعية اللبنانية، أي قوات الحكومة اللبنانية، على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها تحديدا في جنوب لبنان. هذا الجيش اللبناني بحاجة إلى دعم ومؤازرة، لكن الإشكالية هنا أن من يرفض بقاء القوات الدولية هي إسرائيل. قوات الاحتلال ترفض ذلك، وهي مدعومة أمريكيا في هذا السياق، لذلك كان إنهاء المهمة في السابق. الآن هناك حراك مبني على ماذا؟ مبني على المفاوضات المباشرة التي تجري بين حكومة لبنان وحكومة الاحتلال برعاية الولايات المتحدة. لكن المشكلة بعد 8 جولات من المفاوضات، هذه المفاوضات لم تؤدي إلى نتيجة. حتى ما حكي عن المناطق التجريبية، تم تسريب خلال الساعات 48 الماضية، تم تسريب معلومات أن إسرائيل تعتبر أنها فشلت. لبنان يراهن على تغيير في الموقف الأمريكي، لأنه لا يوجد أي دولة في مجلس الأمن تعارض التمديد سوى الولايات المتحدة، وهذا أمر لا يعلن عنه لكنه حقيقي. الدول الأوروبية الثلاث تؤيد ذلك، الصين وروسيا تؤيد ذلك، الدول غير الأعضاء تؤيد ذلك. إذن الإشكالية في موقف الولايات المتحدة. لبنان يقول الولايات المتحدة إذا كانت هي الراعية للمفاوضات وهي التي تؤيد القوات الشرعية اللبنانية وتريد منها أن تقوم بالمهمة، لابد من تمديد هذه الولاية. لذلك نجد هذا الحراك في مجلس الأمن، لكنه غير مضمون النتائج حتى.
1: ولكن موجود هناك دعم واسع داخل مجلس الأمن. برأيك أستاذ محمد، هذا الدعم الواسع الغير مضمون كما أسميته، هل هو كاف حاليا لضمان تمديد المهمة، أم أن غياب الإجماع قد يفتح الباب أمام تعديلات في طبيعة عملها؟
0: نعم بالتأكيد هذا الدعم موجود، ولكن أنا قصدت بالدعم غير المضمون هو الولايات المتحدة. لا يوجد، لا نعرف أي دولة غير الولايات المتحدة تعارض هذا الأمر، إذن نحن أمام حالة شبه إجماع في مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة تمتلك حق الفيتو، وبالتالي لو وافقت 14 دولة الأعضاء الدائمة وغير الدائمة لا يمكن أن يمر القرار. السؤال الذي تفضلت به مهم جدا. نعم كان هناك معلومات عن أنه هناك رغبة أمريكية بتغيير طبيعة عمل هذه القوات. هذا الأمر ترفضه الحكومة اللبنانية، لأن هذه القوات موجودة في لبنان تحت الفصل السادس. الولايات المتحدة طبعا بدفع إسرائيلي وطلب إسرائيلي تريد أن تكون هذه القوات تحت الفصل السابع، أي يمكنها استخدام القوة. هنا لدينا إشكاليتان. الإشكالية الأولى أن الحكومة اللبنانية لا توافق على هذا الأمر، لأن ذلك سيؤدي إلى صدام داخلي ما بين القوات الدولية وما بين ميليشيا حزب الله والقوات المسلحة غير الشرعية. والأمر الثاني أن هذه الدول التي هي أعضاء في وأرسلت جنودها ضمن هذه القوات لا توافق على هذا الأمر. نتحدث عن تايلاند، نتحدث عن اليابان، العديد من الدول الآسيوية الإفريقية عندما أرسلت جنودها أرسلت بمهمة تحت الفصل السادس وضمن سياق معين.
1: عندما نتحدث أستاذ محمد عن اليونيفيل، البعض يعني يقول إلى أي مدى أثبتت اليونيفيل قدرتها على الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان خلال السنوات الماضية حتى تلقى هذا الدعم الواسع داخل مجلس الأمن وضمان تمديد المهمة؟
0: نعم هذا هو السؤال الجوهري، وهذا ما تطرحه بالمناسبة الولايات المتحدة ودول أخرى، على أن هذه القوات لم تستطع في يوم من الأيام لا تمنع قربا ولا أن بمعنى تساعد الدولة على بسط سلطتها، لكن كانت تراقب وقف إطلاق النار بالحد الأدنى، وكانت هناك اجتماعات ثلاثية منتظمة تعقد في الناقورة في جنوب لبنان برعاية دولية طبعا برعايتها وبين الطرفين. لكن هذا الأمر كله تغير منذ حرب 2024 وما عرف بإسناد غزة وما إلى ذلك. الآن ما الجديد ولماذا تبقى القوات؟ ما تقوله الحكومة اللبنانية هو أن الوضع تغير. هناك قرار من الحكومة اللبنانية اتخذ في أغسطس من العام 2025 ببسط سلطة

0: الدولة على كامل أراضيها ونزع سلاح الميليشيات. تقول الحكومة اللبنانية للمجتمع الدولي هي بحاجة لدعم. ماذا يعني هذا الدعم؟ ليس دعم للقوات، ولكن دعم لتأهيل قوات الجيش اللبناني، الأبراج المراقبة، القدرات اللوجستية. حتى أن الجيش الأمريكي قال إنه سيدعم الحكومة اللبنانية في ذلك. إذن إذا كانت مهمة الحكومة اللبنانية الآن اختلفت لأن لديها قرار رسمي لبس سلطتها على كامل أراضيها، فلا ضير بأن تبقى هذه القوات. هذه هي فلسفة الحكومة اللبنانية وهذه هي مطالبها.
1: إذن هل يمكن أستاذ، يعني عفوا المقاطعة، هل يمكن أن نشهد إذن توسعا لمهام اليونيفيل أو تغييرا في قواعد عملها مع استمرار التوترات الأمنية؟
0: نعم بالتأكيد، في حال تم التمديد لهذه القوات هناك شروط مختلفة ستكون، لن تكون تحت الفصل السابع ولا تحت الفصل السادس عفوا، ولا أيضا تحت الفصل السابع، ستكون بينهما، لكن مهمتها ستختلف من مراقبة وقف إطلاق النار، لأن الأمر اختلف الآن. إسرائيل تسيطر على مساحات واسعة من جنوب لبنان، 5% ربما 6% من مساحة كل لبنان، في المناطق الجنوبية أكثر من 50 قرية مدمرة، أكثر من تقريبا 82 إلى 83 قرية محتلة مباشرة، وصولا إلى مناطق حتى ما بعد نهر الليطاني وليس فقط جنوب الليطاني. إذا ما هي مهمتها؟ ربما تتغير مهمتها إلى مساعدة الحكومة اللبنانية ودعم قوات الجيش اللبناني، لكن سيكون هناك شروط صارمة عليها. أيضا إسرائيل قوات الاحتلال لا تحترم هذه القوات، هي قتلت من عناصرها أكثر من مرة مواقعها المنتشرة في مساحات واسعة في جنوب لبنان تعرضت للقصف من قبل قوات الاحتلال.
1: عموما بقاء اليونيفيل أستاذ محمد أو انتهاء مهمتها، انعكاسات ذلك سواء في البقاء أو الانتهاء على سكان الجنوب اللبناني هذه المرة؟
0: طبعا بقاء قوات اليونيفيل يعني بعيدا عن المعنى المادي، بالمعنى السياسي بقاء قوات اليونيفيل يعني أن هناك قرارا دوليا بالحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان. العكس سيؤدي إلى تداعيات كبيرة جدا، لأن يد إسرائيل يد الاحتلال ستطلق في جنوب لبنان وستصبح قوات الاحتلال هي الحاكمة هناك من دون أي ضابط دولي. لذلك هناك حراك في مجلس الأمن، لكن في الوقت نفسه هناك حراك على المستوى الأوروبي، ألمانيا فرنسا وحتى بريطانيا، إيطاليا بالدرجة الأولى بالمناسبة، لأن إيطاليا قادت اليونيفيل لسنوات طويلة، وقائد قوات اليونيفيل لطالما في غالب الأحيان كان من الإيطاليين وقواتهم كبيرة مقارنة بالدول الأخرى. هذه الدول الأربعة ومعهم دول أوروبية يبحثون أن يكون هناك قوات أوروبية بدل بديلة لقوات اليونيفيل إذا فشلت هذه المساعي في مجلس الأمن. هذا أعتقد أنها الخطة باء، بلان بي، سيكون هناك قوات أوروبية. لماذا؟ لأنهم يدعمون الحكومة اللبنانية ولا يريدون أن يكون هناك إطلاق ليد الاحتلال ليفعل ما يحلو له في جنوب لبنان. لكن إذا لم يقر مجلس الأمن تمديد اليونيفيل، هذا يعني أن هذه رسالة من المجتمع الدولي سيئة لجنوب لبنان وللبنان، لأنه في هذه الحالة لا يوجد حماية، لا يوجد ضمانة، ولا يوجد مساعدة للحكومة اللبنانية لكي تقوم بهذه المهمة الشاقة، وهي أن تنتشر في كل جنوب لبنان، وهو أمر غير مسبوق منذ الثمانينات.
1: نعم، في حال تعذر التوصل إلى إجماع داخل مجلس الأمن، السيناريو المطروح برأيك أمام لبنان وبالتالي أيضا المجتمع الدولي؟
0: أعتقد سيكون هناك محوران. المحور الأول تعزيز للتعاون الثنائي بين لبنان والولايات المتحدة. سيكون هناك مهمة أمريكية، وهذا ما تحدث عنه الجنرال الأمريكي الذي يقود الآن لجنة ثلاثية تسمى لجنة الميكانيزم وتوسع عملها. السيناريو الثاني أن يكون هناك قوات تعمل بموجب مهمة أوروبية وربما تنضم إليها دول آسيوية تكون مهمتها مساندة الحكومة اللبنانية، لأنه لا يمكن ترك هذا الفراغ. عندما تحدث عن 15,000 جندي ينتشرون في جنوب لبنان على الأقل منذ 20 عاما منذ حرب يوليو 2006، سيكون هناك فراغ هائل عندما تخرج هذه القوات من دون إيجاد بديل. على أن غالبية الدول المشاركة في اليونيفيل هي مؤيدة للتمديد، لكنها تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن. إذن سيكون المستوى ثنائي وسيكون المستوى جماعي على المستوى الأوروبي، أيضا الولايات المتحدة سيكون لها دور، لكن من دون قرار من مجلس الأمن. ستكون ليست قبعات زرق وإنما بشكل ثنائي مع الحكومة اللبنانية، وإلا الحكومة اللبنانية لن تستطيع أن تنفذ هذه المهمة المطلوبة منها. هي مهمة شاقة لا تمتلك لا الموارد ولا العديد ولا العتاد. لا يمكن مطالبة الحكومة اللبنانية بأكثر من طاقتها من قبل المجتمع الدولي، وفي نفس الوقت يسحب المجتمع الدولي دعمه لها، وهذا ما تقوله الحكومة اللبنانية وتساندها في هذا الموقف العديد من الدول الأوروبية، وأيضا أعتقد روسيا والصين تؤيد وتتفاهم هذا الموقف أيضا.
1: نعم، إذن من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: تواصل النيبال مواجهة تداعيات الفيضانات المدمرة مع ارتفاع أعداد الضحايا وتضرر البنية التحتية، فيما طلبت دعما فنيا من الهند والصين. معني إلى هذا التقرير.
3: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في النيبال إلى قرابة 1000 قتيل، فيما طلبت كاتماندو دعما فنيا ومتخصصا من الهند والصين للتعامل مع تداعيات الكارثة، خصوصا في المناطق التي تضررت فيها الجسور وشبكات النقل والاتصالات. وقال وزير الخارجية النيبالي شيشير خانال إن بلاده لا تحتاج في الوقت الراهن إلى فرق أجنبية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ العامة، لكنها بحاجة إلى خبرات متخصصة لا تتوفر لديها بالقدر الكافي للتعامل مع بعض الجوانب المعقدة للكارثة. وأوضح خانال أن المساعدة المطلوبة تشمل إنقاذ أشخاص عالقين داخل الأنفاق، وإعادة فتح طرق النقل والاتصالات في المناطق التي انهارت فيها الجسور. وأكد أن الحكومة قدمت بالفعل طلبات للحصول على خدمات متخصصة ومساعدة فنية في المجالات التي تفتقر فيها النيبال إلى الخبرات والإمكانات التقنية اللازمة. وطلبت كاتماندو تحديدا من جارتيها الهند والصين توفير جسور عسكرية مؤقتة من طراز بيلي بهدف استعادة حركة النقل والاتصالات والوصول إلى المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن. ويأتي ذلك بعدما أكدت وزارة الخارجية النيبالية قدرة السلطات المحلية على إدارة عمليات الإنقاذ، مشددة على أن كاتماندو لا تحتاج في الوقت الراهن إلى فرق أجنبية لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ العامة. وبحسب السلطات دمرت الفيضانات نحو 20 جسرا، ما أدى إلى عزل عدد من المناطق وصعب وصول فرق الإنقاذ والمعدات والمساعدات إليها، لتترك الكارثة تحديات كبيرة أمام مجهود الإغاثة وإعادة تأهيل البنية التحتية.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: الدبلوماسية من منظور إدارة الأزمات، عبدالله الجنيد، أمريكا وإيران الممكن المتحرك، عبد الرحمن شلقم، اختراع عدو جديد من ورق، الخليج الإماراتية، وقفة مع الصحافة الأردنية، دوش طريف.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الوطن البحرينية والتي قال فيها الكاتب عبدالله الجنيد: لم تعد الدبلوماسية في بيئة الصراعات المركبة تفهم بوصفها نشاطا تفاوضيا محايدا يقتصر على تبادل الرسائل والبحث عن التسويات، بل أصبحت أداة لإدارة موازين القوى وتوجيه سلوك الخصوم قبل تحول التهديد إلى أزمات مفتوحة. وكتب تحت عنوان: الدبلوماسية من منظور إدارة الأزمات.
1: الدبلوماسية الصلبة تعني استخدام أدوات ضغط سياسية واقتصادية وقانونية وأمنية بصورة متزامنة، مع تحديد مطالب قابلة للقياس وسقف زمني للاستجابة. فلا يكون الخطاب الدبلوماسي في هذه الحالة دعوة عامة إلى ضبط النفس، بل رسالة استراتيجية تتضمن خطوطا واضحة مفادها أن التهديد المباشر لأمن الدول سيقابل بإجراءات جماعية مدروسة.
0: وخلص الكاتب إلى أن مضيق هرمز ليس مجالا للمجادلة ولا ورقة ضغط مشروعة في الصراعات، وإنما مرفق استراتيجي ترتبط به مصالح دول الخليج والاقتصاد العالمي، وعليه يقتضي أمنه إنشاء موقف خليجي موحد يعلن أن حرية الملاحة مصلحة غير قابلة للتفاوض، وأن أي تعطيل أو تهديد للملاحة التجارية سيعامل بوصفه تهديدا مباشرا لأمن الاقتصاد الجماعي. وأضاف:
1: إن نموذج الدبلوماسية الصلبة لا يعني تبني سياسة مماثلة التصعيد، بل يعني الانتقال من دبلوماسية رد الفعل إلى دبلوماسية فرض الكلفة. فكلما امتلكت دول الخليج موقفا واضحا

0: وأدوات ضغط قابلة وفاعلة وقدرة دفاعية أصبحت أكثر قدرة على تحويل الحوار من مساحة للمناورة إلى مسار ملزم في إدارة النزاع وتحقيق الاحتواء الفاعل.
1: في صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الكاتب عبد الرحمن شلقم: بعد عواصف إيران القصف الجوي والصواريخ والطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ التي تطلقها إيران على دول الخليج العربي، تهب النشاطات السياسية ويتحرك الوسطاء من بعض دول الخليج العربي وباكستان، وكتب تحت عنوان أمريكا وإيران الممكن المتحرك.
0: الأزمة بين إيران وأمريكا لها مسبب أساسي ولها أعراض. المشروع النووي الإيراني هو أساس الأزمة وحرك عددا من الأعراض السياسية، وهي أذرع إيران الخارجية وآخرها عرض مضيق هرمز. الآن يتركز الحديث والعلاج حول مضيق هرمز، وتراجع الحديث عن المحرك الأساسي للأزمة وهو المشروع النووي الإيراني.
1: وخلص الكاتب إلى أن الولايات المتحدة اندفعت الآن إلى خيار آخر، فبدلا من الحرب بالحديد والنار أعلنت حربا اقتصادية عالمية على إيران وحصارا خانقا على كل قدراتها المالية، فلا تصدير ولا استيراد ولا تعامل مصرفي مع كل دول العالم. إيران تعيش منذ سنوات ضائقة مالية مرعبة، حيث انهارت قيمة عملتها أمام الدولار وتراجعت صادراتها النفطية التي تشكل 80% من دخلها القومي. وأضاف:
0: العقوبات الأمريكية ستطول أي دولة أو مؤسسة أو فرد يتعامل مع حكومة طهران. هذه الحرب الاقتصادية العالمية على إيران سيكون لها ارتدادات هائلة في الداخل الإيراني، ولكن في الوقت ذاته كل المؤشرات تشي بإمكانية التحرك نحو مسار واقعي لتفادي الصدام بين إيران والولايات المتحدة.
1: في صحيفة الخليج الإماراتية قالت في افتتاحيتها: تبحث الحكومة الإسرائيلية المتطرفة عن أي ذرائع واهية حتى ولو كانت من ورق لمواصلة حرب الإبادة في قطاع غزة والتملص من تنفيذ الاستحقاقات المتعلقة بخطة 15 بندا التي أقرها مجلس السلام بشأن غزة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الموافقة عليها، وكتب تحت عنوان اختراع عدو جديد من ورق.
0: آخر هذه الذرائع كانت الطائرات الورقية التي يلهو بها أطفال غزة للترويح عن حالة الحصار والبؤس والتهجير والقتل والتدمير التي يعيشونها، حيث هددت حكومة الاحتلال باستهداف مطلقي هذه الطائرات وإجلاء السكان من المناطق أو الأحياء التي تنطلق منها، وأن كل طائرة ورقية تطلق من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الجنوبية الإسرائيلية ستقابل من الآن فصاعدا برد حازم.
1: وخلصت الصحيفة إلى أن هذا النموذج المتوحش من الاستخفاف بحياة الأطفال يؤكد أننا أمام نظام لا يقيم وزنا لقوانين دولية أو إنسانية أو أخلاقية، وأن ما يجيده فقط هو القتل والإبادة، إذ لا يمكن تصور أي طائرة من ورق تؤدي إلى مثل هذا الخطر الذي يستدعي التهديد بعمل عسكري واستهداف الأطفال والمناطق المدنية، واعتبار أن كل عملية إطلاق لطائرة ورقية يعد عملا حربيا. وأضاف:
0: من الواضح أن حكومة الاحتلال تستخدم فلسطين ولبنان في صندوق الاقتراع لتأكيد قدرتها على استخدام القوة المفرطة، لأن السلام بالنسبة لها ليس هدفا يمكن أن تختاره لا الآن ولا غدا، لأنه ليس في صلب أهدافها القائمة على التوسع والعدوان.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة اليوم والزميل جورج طريف.
1: ركزت صحيفة الدستور الأردنية الصادرة اليوم على التطورات التي تشهدها الضفة الغربية في ضوء استمرار الممارسات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين وتكثيف الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المدن والبلدات الفلسطينية. ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي إعلانه عن تنفيذ ما وصفه بهجوم دقيق من الجو استهدف مركبة تضم 3 فلسطينيين بينهم مسؤول عن نشاط حماس في مخيم جنين ما أدى إلى استشهادهم. واهتمت صحيفة الرأي بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي قال فيها أن واشنطن تواصل

مراقبة مضيق هرمز بشكل كامل، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة تجاه إيران لا تعني التخلي عن الخيار العسكري. ونقلت الصحيفة عن الرئيس ترامب قوله إن إيران في ورطة كبيرة، مشيرا إلى أنها تواجه صعوبات اقتصادية، فيما أكد أنه لا يسعى حاليا إلى عقد اجتماع أو الدخول في مفاوضات مع طهران. وتناولت صحيفة الغد أخيرا عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في لبنان بطلب من فرنسا. وقالت الصحيفة إن المجلس استمع في الجلسة غير العلنية إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام حول آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. جورج طريف، إذاعة الكويت، عمان.

0: تدخل الحرب الروسية الأوكرانية مستوى جديد من التصعيد بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف تستهدف رفع هجماتها بعيدة المدى على روسيا من أكثر من 300 حاليا إلى 1000 هجوم بالمسيرات يوميا. يأتي ذلك بالتزامن مع اتهامات غربية لموسكو بشن عمليات تخريب داخل أوروبا وسط مخاوف متزايدة من أن يقود سوء التقدير إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. وللحديث عن هذه التطورات ينضم إلينا من باريس المحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. دكتور رامي، بعد التحية، كيف يمكن قراءة إعلان الرئيس الأوكراني عن التوجه لرفع الهجمات بالمسيرات على روسيا إلى نحو 1000 هجوم يوميا كما أشارت بعض التقارير؟ هل يمثل ذلك، دعنا نقول، تحول نوعي في استراتيجية كييف العسكرية؟
1: أنا بك أستاذ محمد، تحية لك والسادة المستمعين. لا شك بأن إعلان الرئيس الأوكراني ذلك يمثل نقلة نوعية، لكن من الناحية العسكرية وليس من الناحية الاستراتيجية، لأن ذلك لا يشترح شيئا جديدا من الناحية الاستراتيجية. الهجمات الأوكرانية خلال الفترة الماضية تكثفت بشكل كبير، وطالت العمق الروسي وطالت قطاعات اقتصادية على غاية من الأهمية خلال الفترة الماضية. دعنا نشير فقط إلى أن ثلث الطاقة التكريرية لروسيا تم تعطيلها بسبب الهجمات بالطائرات المسيرة. إذن يمكن أن نستشف من هذا الإعلان أن هنالك دعما تلقاه الجانب الأوكراني، وأن هنالك أسلحة، وأن هنالك دعما لوجستيا بات يتمتع به الجيش الأوكراني، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، التصعيد الميداني بدأ أنه سيد الموقف بالرغم من كل الأحاديث حول إمكانية الآن أو حول مفاوضات تجري في الكواليس لاستئناف المفاوضات العالمية، لكن أعتقد بأن الجانب الروسي من جهة، الجانب الأوكراني من جهة أخرى، يذهب باتجاه التصعيد العسكري حتى ينعكس ذلك على طاولة أي مفاوضات قادمة. ويبدو أننا دخلنا في مرحلة جديدة من الناحية العسكرية، لأنه حتى قبل أشهر عديدة كان الخطف لا يطال العمق الروسي. أيضا كان الجانب الروسي يكتفي بالهجوم على خطوط الجبهة، وكانت العاصمة الأوكرانية كييف تقريبا محيدة عن الهجمات العسكرية، وكذلك المدن الكبرى في أوكرانيا أوديسا على سبيل المثال. لكن هذا الأمر تغير تماما خلال الفترة الماضية. المسيرات الأوكرانية وصلت إلى مسافات شاسعة داخل الأراضي الروسية، طبعا بما فيها العاصمة موسكو، وكذلك الصواريخ التي دخلت من المرة الأولى، صواريخ إسكندر، الصواريخ البالستية في تم استخدامها من قبل الجانب الروسي. لذلك يمكن القول نحن أمام مدخل تصعيد عسكري كبير، ربما ذلك تمهيدا لأي مفاوضات قادمة، لكن التصعيد العسكري هو سيد
0: من خلال هذا الحديث. الدكتور رامي، هل نستطيع أن نقول أن أوكرانيا تستطيع هذه المرة عمليا تنفيذ هذا الحجم من الهجمات بصورة مستمرة؟ وفي المقابل، إذا استطاعت، ما التأثير المتوقع على القدرات العسكرية الاقتصادية أيضا الروسية؟
1: نعم، أنها تستطيع. أولا لأن بالنسبة للمسيرات هذه تصنيع أوكراني، وأوكرانيا نجحت خلال الفترة الماضية بالبناء

0: بنية تحتية صناعية للمسيرات على وجه التحديد، بل أن بعض الدول وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية باتت تشارك الجانب الأوكراني في هذه الصناعة. هذه مسألة. المسألة الثانية، من الواضح تماما بأن الرد الأوكراني على الهجوم الروسي لم يعد دعشا للأراضي الأوكرانية وحسب، وإنما على امتداد الجغرافيا الروسية. المسألة الثالثة وهي أن هنالك مساعدة لوجستية استخباراتية من قبل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. الآن مدى التأثير أعتقد بأنه تأثير كبير، لأن روسيا التي كانت تصدر مشتقات النفط وخصوصا المازوت والبنزين الآن باتت تستورد ذلك من البلد، ويمكن أن تحدث هنالك أزمة طاقة خلال الفترة القادمة. لذلك أعتقد بأنه على الأقل خلال المدى المنظور هنالك تأثير من الناحية الاقتصادية. إلى ذلك أن المجتمع الروسي نقطة أخيرة كان محيدا تقريبا من آثار الحرب، الآن لا، المسيرات الأوكرانية تصل إلى أبعد مدى داخل الحاضنة الاجتماعية الروسية.
1: البعض دكتور رامي يقول ويؤكد أيضا بأن توسيع الضربات داخل الأراضي الروسية يمكن هذه المرة أن يدفع موسكو نحو التفاوض، أم برأيك قد يقود إلى يعني رد روسي أكثر قوة واتساع؟
0: أنت الآن تحديد الخيار الثاني، لا شك أن الجانب الروسي يحاول أن يفرض قواعد اشتباك عبر هجمات غاية في العنف، اتصال الأهداف المدنية في الجانب الأوكراني. والشتاء القادم سوف تعاني أوكرانيا لأن روسيا تتوعد باستهداف قطاع الطاقة، وكما تعلم هذه بلاد بلد وهي بحاجة ماسة إلى قطاع الطاقة. هذه نقطة. النقطة الثانية، أعتقد بأن الجانب الروسي أيضا يرى بأن لا يمكن التنازل عن الخطوط الحمراء التي أعلنها، وإلا أن ذلك يعتبر هزيمة شخصية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خصوصا فيما يتعلق بالتخلي عن الأراضي، وهذا هو المطروح في إطار أي مفاوضات. ربما هنالك تصريحات مؤخرة لكن لا نعلم مدى جديتها، وهي إمكانية استهداف الدول الغربية، لأن روسيا تعلم بأن ما تقوم به أوكرانيا إنما يأتي بدعم غربي، وبالتالي ربما يتوسع إطار هذه الحرب خلال الفترة القادمة إذا ما كانت الضربات الأوكرانية مؤلمة للغاية للجانب الروسي. لكن حتى الآن هذا احتمال بعيد، دعنا نقول لأن تكاليف المواجهة المباشرة سوف تكون مرتفعة للغاية.
1: نبقى في هذه النقطة دكتور رامي، وبالتوازي مع الحرب في أوكرانيا، كما أشرت آنفا أن هناك مصادر غربية تتحدث عن حملة تخريب روسية تستهدف أوروبا، لنتحدث عن طبيعة هذه المواجهة غير المباشرة وبالتالي أهدافها المحتملة.
0: الآن الحقيقة أعتقد بأن الهجوم عسكري مباشر تعلن عنه روسيا هذا أمر مستبعد بالرغم من الهجمات، لكن إذا بلغت الهجمات حدا يفرض على الجانب الروسي ردا فأعتقد أن هذا احتمال وارد، وإن كان احتمالا ضعيفا حتى الآن. لكن هنالك طبعا هجمات أخرى، هجمات سبرانية تستطيع روسيا أن تقوم بها، هنالك هجمات غير معلنة بطائرات مسيرة وهذا حدث خلال الفترة الماضية كما تعلم مستمر، على ذلك في بلغاريا في بولندا وفي عدد من الدول الحلف المحاذية للجانب الروسي، كان هنالك هجوم بمسيرات على الجانب عن هذه الدول دون أن تعلن روسيا مسؤوليتها عن ذلك حتى لا تدخل في تلك المواجهة. لكن في نهاية المطاف أعتقد بأن احتمال المواجهة المفتوحة ما بين روسيا والدول الغربية يبقى احتمالا واردا، ولكنه ضعيف حتى الآن لأن تكاليفه سوف تكون باهظة على الجانب الروسي، وخصوصا أنه هدد أكثر مرة لكن هذا التهديد لم يأخذ.
1: اتضحت هذه الرؤية وهذه النقطة دكتور رامي، ولكن في دقيقة واحدة أو أقل، تصاعد الضربات المتبادلة، اتساع نطاق المواجهة، ما هو السيناريو الأكثر خطورة الذي يمكن أن يؤدي فيه سوء التقدير إلى احتكاك مباشر بين روسيا والنيتو؟
0: أعتقد بأن تكون الضربة التي تقوم بها أوكرانيا بسلاح متطور أكثر من الأسلحة التي نراها حاليا، وأن تضرب أهدافا تعتبرها روسيا خرقا لأي قواعد اشتباك، إما أن تكون أهدافا استراتيجية أو أهداف تمس بالسيادة الروسية بشكل مباشر لا يمكن السكوت عنه، ويفرض ردا على الجانب الأوروبي أو حلف الناتو ليس فقط على الجانب الأوكراني. أعتقد بأن هذه هي الأرضية التي يمكن أن تحدث مواجهة مع الجانب مع الناتو على وجه التحديد. لكن بنقطة أخيرة وبجملة أخيرة أستطيع القول بأن الوضع بات خطيرا أمام هذا التصاعد الشديد في القصف وفي الهجمات العسكرية.

0: عربية متبادلة.
1: نعم، إذن من باريس المحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: في ظل تصاعد التنافس الفضائي بين واشنطن وبكين، تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيز قدراتها البشرية في هذا القطاع عبر إنشاء أكاديمية وطنية متخصصة في تدريب الكوادر الفضائية.
3: وسط تصاعد المنافسة الفضائية بين الولايات المتحدة والصين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء أكاديمية وطنية جديدة لتدريب الكوادر المستقبلية في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا والقوات الفضائية. وقال ترامب خلال احتفال في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا إنه سيوقع مرسوما لبدء إجراءات إنشاء الأكاديمية التي ستحمل اسم US Space Academy من دون تحديد موقعها. وأوضح أن الأكاديمية ستتولى استقطاب المواهب الأمريكية وتدريبها وتأهيلها للعمل في قطاع الفضاء، مشيرا إلى أنها ستخدم وكالة ناسا إلى جانب قطاع الفضاء الخاص وقوات الفضاء الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يحتل فيه قطاع الفضاء موقعا متزايد الأهمية في التنافس الاستراتيجي والتكنولوجي بين واشنطن وبكين، ولا سيما في المجالات العسكرية والبحثية. وكانت إدارة ترامب قد أعلنت انخراطها فيما وصفته بسباق فضائي ثان مع الصين، في إشارة إلى سباق الفضاء بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة. وتسعى الولايات المتحدة والصين إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030، والعمل على إنشاء قاعدة قمرية في إطار تنافس متزايد على ترسيخ الحضور في الفضاء وتطوير قدرات متقدمة لاستكشافه واستغلاله.
1: الثانية تماما موجز لأهم وآخر الأنباء. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن ارتفاع عدد السفن التجارية التي غيرت القوات الأمريكية مسارها ضمن الحصار المفروض على إيران إلى 82 سفينة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هارات جديدة على مواقع جنوب لبنان. الجيش اليمني يعلن استهداف موقع حوثي وتدمير مخزن ذخائر في الضالع. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 5 شهداء. الممثل الأعلى لمجلس السلام يحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. السلطات الأوكرانية تعلن مقتل 27 شخصا جراء ضربة روسية على منطقة بوتشا شمال أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يعلن إبرام اتفاقية نفطية ضخمة مع فنزويلا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستحصل على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطاتها. نيبال تطلب دعما فنيا من الهند والصين بعد كارثة الفيضانات، وحصيلة الضحايا تتجاوز 600 قتيل. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة من حدث وتعليق لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم، ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن إخراج محمد السلطان. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج قصة رياضية، ليال كروية لا تنسى، مدرجات تهتز فرحا وأخرى تفيض بالدموع. لحظات قلبت الموازين، أهداف غيرت التاريخ، ومواجهات حفرت في الذاكرة. نعود فيها إلى الليالي الساحرة، ليال رويت فيها أعظم الحكايات، حكاية أبطال صنعوا المجد وخصوم رفضوا الانكسار. وهنا تبدأ القصة، قصة رياضية، من إعداد عمر السند، تقديم مشاري الفليج عمر السند.

0: تنفيذ محمد المطيري، اخراج علي غيوم.
1: كرة بمحاولة تسليم في منطقة الجزاء. جنون جنون جنون كرة القدم، جنون كرة القدم، جننتنا. مستحيل مستحيل، امبوسيبل امبوسيبل.

0: مساء الخير واهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت في لقاء جديد من برنامج قصة رياضية، البرنامج الذي دائما ما نبحر من خلاله في ذاكرة الرياضة العالمية، وبالأخص نفتح صفحات خالدة من تاريخ كرة القدم لنستعرض أبرز النجوم وأشهر المباريات وأعظم الإنجازات واللحظات التي صنعت مجد اللعبة الأكثر شعبية في العالم. في كل حلقة من قصة رياضية نتوقف عند محطة استثنائية ونروي حكايات تركت بصمتها في الملاعب وصنعت أسماء لا تزال الجماهير تتغنى بها حتى يومنا هذا. فالتاريخ الرياضي ليس مجرد نتائج وأرقام، بل قصص من التحدي والإبداع والإصرار، وأبطال كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب في سجلات كرة القدم. فكونوا معنا في هذه الرحلة الممتعة بين الماضي والحاضر لنستعيد معا أجمل الذكريات ونعيش تفاصيل قصص رياضية ما زالت تلهم الأجيال. أهلا بكم في قصة رياضية. كل هذا وأكثر رفقة زميلي مشاري الفلي. مشاري مساك الله بالخير.
1: مساك الله بنور زميلي عمر، وكما تعودنا دائما في برنامج قصة رياضية والحكايات الكروية التي هي كثيرة فعلا في تاريخ كرة القدم، ونحن نطرح البعض منها.
0: لننطلق سريعا نحو محورنا الأول.
2: في عالم كرة القدم هناك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نعود بكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير فيها التاريخ.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محورنا الأول أو المحور الوحيد في هذه الحلقة التي سنتناولها ملوك الضربات الرأسية عبر تاريخ كرة القدم. لكل لاعب سلاحه الخاص داخل المستطيل الأخضر، فهناك من اشتهر بتسديداته الصاروخية وآخرون بمهاراتهم الفردية أو تمريراتهم الحاسمة، لكن قلة من اللاعبين امتلكوا القدرة على السيطرة على السماء قبل الأرض. الضربة الرأسية كانت ولا تزال أحد أكثر أساليب التسجيل صعوبة، فهي تحتاج التوقيت المثالي والارتقاء العالي والشجاعة والقدرة على قراء مسار الكرة في أجزاء من الثانية. يمكن زميل مشاري عبر تاريخ كرة القدم هناك مهاجمين كثر حولوا الكرات العرضية إلى أهداف
1: بالرأس تحديدا
0: وجعلوا من هذه الضربات الرأسية علامة مسجلة بأسمائهم، فدخلوا التاريخ أحد أعظم الهدافين في هذا الجانب تحديدا. في هذه الحلقة من قصة رياضية سنفتح صفحة خاصة مع ملوك الكرات الهوائية أو مسجلين الضربات الرأسية عبر التاريخ.
1: صحيح، يعني أنا أعتقد بأن يعني حتى لدينا في عصرنا الحالي أحد أبرز اللاعبين في هذا المجال وهو كريستيانو رونالدو. نتكلم عن اللاعب ربما الذي يحتل وفقا للإحصائيات الرقم الأعلى يعني بالتساوي مع الاسكتلندي جيمي ماكروري. طبعا كلاهما سجل 157 هدفا بالضربات الرأسية، ولكن كريستيانو رونالدو دائما ينظر إليه بأنه اللاعب الذي يعني يجعل من ضربة الرأس تبدو وكأنها صورة جميلة، وكأنها يعني كأن هناك فنان بريشته يرسل

0: سمو أجمل لوحة فنية بضربات الرأس، وخصوصا عندما نشاهد الأهداف التي سجلها بالرأس تحديدا، سواء مع ريال مدريد، سواء حتى مع نادي يوفنتوس في مباراة سامدوريا الشهيرة، والارتقاء بهذا الارتفاع الذي وصل إلى ريكورد في ذلك الوقت. نتكلم عن يعني
1: أكثر من مترين،
0: هو وصل أكثر من مترين، يعني كريستيانو رونالدو، يعني الارتقاء كان يعني عالي جدا.

0: حتى في ناحية التوازن كان هناك اختلال في توازن كريستيانو، ولكنه بقي مرتفعا. ويعني ما يميز كريستيانو رونالدو بضربات الرأس، هناك شيء يسمونه حتى في عالم الرياضة، موجود حتى في كرة السلة وليس فقط حتى في كرة القدم، ما يسمى الهانج تايم، عندما يصل إلى أعلى ارتقاء ويبدو لك لوهلة وكأنه توقف في الهواء.
1: صحيح،
0: هذا يسمونه الهانج تايم. الهانج تايم لرونالدو يعني قد يكون من الأعلى بالنسبة للاعبي كرة القدم. في كرة السلة مثلا، من كان اللاعب الشهير بالهانج تايم وكأنه يتوقف وكأنه هليكوبتر، صحيح، يتوقف في الهواء، كان مايكل جوردن.
1: مايكل جوردن صحيح.
0: فالهانج تايم الشهير في عالم كرة السلة لمايكل جوردن، وفي كرة القدم على فكرة بالمناسبة لكريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو انت تحدثت عن الهدف تحديدا في عام 2019 صحيح. امام سامدوريا، هو ارتقى حتى وصل الى الارتفاع 293 سنتي. 293 سنتي،
1: 3 امتار الا 7 سنتي،
0: الا قليل يعني. نعم. نتكلم ارتقاء عالي جدا. واذا كان كريستيانو رونالدو يعني هو طوله تقريبا 185 سنتي، فانت وصلت الى 293، نتكلم عن ارتقاء وصل الى يعني يتفوق على المتر بكل تاكيد، نتكلم عن ربما متر و7 او 8 سنتي، وهو رقم كبير جدا. بالمناسبة لا أتكلم عن عدد الأهداف، لأن بيلي لديه 100 هدف بضربات الرأس، ولكن بيلي لديه ارتقاء أعلى من كريستيانو في أحد المباريات أمام بنفيكا في الستينيات، تحديدا في مباراة نادي سانتوس أمام بنفيكا، وصل إلى 48 إنش بالارتقاء، يعني تخطى حاجز 120 سنتي، وهذا يعني شيء ضربة من الخيال. ونتكلم عن بيلي اللي طوله تقريبا 173 تقريبا، هو ليس لاعب طويل القامة، لكن بأن يصل بارتقائه عن سطح الأرض إلى 48 إنش، هذا شيء طبعا خيالي جدا، والصورة حتى موجودة يعني لمن يريد أن يشاهدها.

عرضية خطيرة، انتقاء، روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة. ما هذا يا دون؟ ما هذا؟ رونالدو يرتقي لكرة كان من الصعب، من الصعب توقع رونالدو الوصول لها. رونالدو وقصة الحب، قصة العشق العلنية مع الشباك، قصة حب مستمرة. رونالدو يسجل هدف على أثر ارتقاء.

0: صحيح زميلي مشاري، لعل كريستيانو رونالدو من أفضل مسددين ضربات الرأس عبر التاريخ، وكذلك الهدف الشهير أمام سامبدوريا في عام 2019. كذلك هناك لاعب ممكن البعض لا يعرفه في الفترة الحالية، سانتيانا
1: لريال مدريد، طبعا 129 هدف على فكرة بضربات الرأس، رقم عالي جدا وكبير جدا طبعا بالنسبة للاعبين الذين سجلوا أهدافا بضربات الرأس.
0: صحيح، 9 ألقاب للدوري الإسباني رفقة الريال، 4 ألقاب في كأس الملك،
1: أسطوري طبعا في الثمانينيات مع ريال مدريد، هو أحد اللاعبين المؤثرين فيما يسمى في تلك الفترة لكينتا ديل بويتري، الفريق الذي حقق لقب الليغا 5 مرات على التوالي بين 85 وعام طبعا 90، لكينتا ديل بويتري.
0: نعم، وكذلك زميلي مشاري اللاعب المكسيكي، أنا دائما
1: أوغو سانشيز وجاريد
0: بورجيتي.
1: أنا أقصد بورجيتي، نعم بورجيتي رقم أعلى طبعا،
0: رقم أعلى. وأنا دائما عندما أتحدث عن بورجيتي أتذكر هدفه الشهير أمام إيطاليا في عام 2002 في
1: صعوبة الهدف.
0: صحيح،
1: كيف قام بيعني لف رقبته للناحية الأخرى المعاكسة، شيفتينج، وسدد الكرة برأسه طبعا، أو ضربها برأسه إلى المرمى، كانت صعبة جدا. جاريد بورجيتي يمتلك 127 هدفا بضربات الرأس يا عمر،
0: رقم كبير جدا
1: جدا عالي جدا،
0: وهذا يدل على عندما نجد المهاجمين يسجلون أكثر من 120-140 هدف بالرأس. صحيح، تمركز
1: رائع
0: جدا. صحيح، وكذلك توجيه الكرة.
1: نعم،
0: يعني عندما نتحدث عن رونالدو وتوجيهه للكرة، وعندما تعلق في الهواء.
1: صحيح،
0: نفس لاعبين السلة أو مثلا بولجيتي الشيفتنج لضربات الرأس.
1: صحيح،
0: أعتقد هنا يعني هي موهبة أم تمرين؟
1: طبعا هي موهبة قد تكون موجودة، ولكن بكل تأكيد المؤثر الأكبر فيها أولا تمرين البدني العالي، تحتاج

0: لأن تمتلك ارتقاء عالي، وتحتاج أيضا أن يكون لك قدرة على التركيز والتوقع.
1: نعم.
0: وأيضا تحتاج حتى رد فعل. كثير من اللاعبين عندما يضرب ضربات الرأس دائما يغمض عينيه.
1: صحيح.
0: هناك آخرين قادرين على إبقاء أعينهم يعني مفتوحة حتى عندما يسدد الضربة، وهذا شيء يعني من الصعب حتى كرد فعل أن تقوم فيه، ونادر جدا. ولكن يعني تحتاج إلى أكثر من أمر، وتحتاج حتى في بعض الأحيان إلى تركيز عالي، والتوقع بحد ذاته مهم جدا، لأن قد تمتلك الارتقاء، قد تمتلك القدرات البدنية العالية، ولكن دائما يعني لا ترتقي في الوقت المناسب.
1: صحيح. ما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: في عالم كرة القدم هنالك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نأخذكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محورنا في هذه الحلقة أفضل مسددين ضربات الرأس على مر التاريخ. زميل مشاري جيرد مولر هداف بومبر، لكن في المقابل سجل أكثر من 100 هدف بالرأس.
1: الإحصائيات قد لا تكون دقيقة بالنسبة لجيرد مولر بالنسبة لضربات الرأس، لأن هناك من يقول 99، هناك من يقول يعني يتفوق قليلا على 100 هدف يعني، ولكن اللي في الريكورد 99. ولكن جيرد مولر ما يحسب إليه هو لاعب قصير القام،
0: متر و76 سنتي تقريبا،
1: أعتقد أقل حتى من أقل. ذلك أعتقد أقل من ذلك، لأن أعتقد أنا لا أعتقد أنه هو أطول من بيلي مثلا، لا أعتقد ذلك. ولكن قد يكون ربما لأن اللاعبين الألمان يعني طوال القامة فهو يبدو يعني قصيرا بينهم،
0: ولكن هو يعني متر و76 وتكون مميز في ضربات الرأس سواء بيلي أو جيرد مولر تكون مميز جدا، يعني لاعب قصير القامة ومميز في ضربات
1: صحيح.
0: الرأس هذه
1: صحيح.
0: ميزة أخرى
1: بكل تأكيد. وأعتقد أن جيرد مولر، وجيرد مولر حالة نادرة أساسا، هو هداف من الطراز العالي جدا، يعني كم أهداف كبير لمشوار قصير نسبيا في عالم كرة القدم على الأقل على المستوى الدولي. اعتزل المنتخب وهو في عمر 28 عام، يعني تخيل يعني وهو في أوج عطائه، يعني وفي يوم من الأيام كان هو الهداف التاريخي لكأس العالم. جيرد مولر يمكن يعني غير معروف عنه المهارات الفردية العالية ربما، ولكن كهداف قليلون من هم يتفوقون عليه كرأس حربة
0: بومبر.
1: البومبر.
2: هجمة خطيرة للمنتخب الألماني، خطيرة جدا، التوزيع جارد ميلر كنترول يضرب ويسجل الهدف الثاني للمانشاف في 43 دقيقة، الهدف الثاني للألمان. شوف الكرة والامتلاك.

0: كذلك هناك بيليه أيضا مميز في ضربات الرأس.
1: صحيح بيليه 100 هدف على فكرة في ضربات الرأس، يعني أغلب الإحصائيات تشير إلى الرقم 100،
0: وقصير القامة كذلك.
1: هو أيضا قصير القامة، يمكن ذكرت لك قبل قليل 173 تقريبا سانتي، ولكن كان عنده ارتقاء عالي جدا، وذكرت لك حتى مسألة الارتقاء عن سطح الأرض 48 إنش تقريبا، يعني عندما تمتلك قفزة يعني تضاهي قفزات كريستيانو رونالدو فأنت لاعب غير عادي ويتفوق عليه ربما.
0: كذلك زميلي مشاري في كأس العالم عام 70
1: أمام إيطاليا في النهائي،
0: أمام إيطاليا في النهائي، وكذلك تصدي جوردن بانكس،
1: تصدي جوردن بانكس الأسطورية. نعم
0: الجنب أو القفزة كانت عالية جدا أمام المنتخب الإنجليزي،
1: ولاحظ دائما المدافعين يعني القامة أطول من بيليه، دائما في كل الأهداف اللي يسجلها المدافعين الذين يقفون إلى جانبه دائما يتمتعون بطول القامة عن بيليه، ولكن دائما هو يتفوق ويكون مرتفع في بعض الأحيان بفارق كبير ويسجل هدف.
0: صحيح، وهناك أيضا لا ننسى في عصر التسعينيات وبداية الألفية أوليفر بيرهوف.
1: أوليفر بيرهوف، ولكن على فكرة كعدد أهداف هو لا يتواجد بين الأعلى في القائمة.
0: صحيح
1: أي، ولكن كإمكانيات نعم، ولكن مثلا

0: هل يتفوق هو مثلا أم ميروسلاف كلوزا على سبيل المثال؟ يعني أعتقد ربما ميروسلاف كلوزا قد يتفوق على فكرة بالأرقام. أيضا هناك أسماء على فكرة قد لا تكون في المقدمة من عدد الأهداف، ولكن نتحدث عن أسماء مثل ليفاندوفسكي، نتحدث صحيح. عن لوك دي يونغ بالمناسبة الهولندي، يمتلك عدد كبير من الأهداف بضربات الرأس، رغم هو أرقامه كهداف ربما ليست الأكبر بين اللاعبين الهدافين الكبار، ولكن بضربات الرأس يعني تحدث تقريبا 117 هدفا، رقم كبير جدا. ميتروفيتش
1: مهاجم نيوكاسل
0: تقريبا 114 هدف تقريبا، نتكلم بضربات الرأس. نتكلم حتى عن تيم كيهل الأسترالي وهو أيضا ليس طويل القامة على فكرة،
1: لاعب إيفرتون السابق
0: مميز جدا، 111 هدف تقريبا بضربات الرأس. يعني كلها أرقام كبيرة بصراحة عندما نتحدث عن هؤلاء اللاعبين، ولكن ربما على مستوى كأس العالم أعتقد قد يكون الأكثر تفوقا بهذا الجانب، ليس مؤكدا ولكن ربما من الأكثر تفوقا ميروسلاف كلوزا صحيح. يعني سجل الكثير من الأهداف بضربات الرأس في كأس العالم، من 16 هدفا التي امتلكها في كأس العالم، وكان هدف التاريخي قبل انطلاق البطولة في عام 26.
1: ما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: في كل مباراة هنالك لحظات تحبس الأنفاس، جماهير تهتف، وأهداف تهز الشباك، وصافرة الحكم تعلن البداية. في قصة رياضية نعيد لكم تلك اللحظات لنعيش معاً الإثارة والفرح.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محور هذه الحلقة أفضل مسددين ضربات الرأس في تاريخ كرة القدم. زميلي مشاري، هناك كذلك تحدثنا عن أوليفر بيرهوف، ميروسلاف كلوزا، ديفيد تريزيجيه يعتبر من الأبرز كمسددين ضربات الرأس.
1: ربما ليس بالأرقام،
0: صحيح.
1: ربما ليس بالأرقام، يعني مميز ربما في بعض الأهداف الجميلة بضربات الرأس، ولكن كأرقام هو قد لا يتواجد في أول 20 رقم مثلا أو أول 20 شخص، يعني من ناحية الأرقام التهديفية بضربات الرأس هو ليس موجود في هذه القائمة، ولكنه يتميز ربما بأهداف جميلة بضربات الرأس.
0: صحيح، وكذلك من الممكن في الوقت الحالي يكون شيء غريب أن لا يوجد لاعب أسباني مميز حاليا في ضربات الرأس، لكن فرناندو مورينتس هي القاعدة أو الاستثناء.
1: شوف، فرناندو مورينتس، إسماعيل أورزايس، أريتس أدوريس، كلهم مميزين بضربات الرأس بالنسبة لأسبانيا. ماركوس يورينتي على فكرة، يعني
0: لاعب بلباو يوفنتوس،
1: عفوا ليس ماركوس، فرناندو يورينتي مميز جدا، وهو موجود في القائمة على فكرة. عندما نتحدث عن يعني يورينتي 77 هدف بضربات الرأس، مورينتس لا يتواجد في القائمة، ولا إسماعيل أورزايس ولا حتى أريتس أدوريس، ولكن يورينتي موجود، يعني 77 هدف موجود، ربما رقم 20 على القائمة بالنسبة للهدافين التاريخيين بضربات الرأس.
0: على الرغم لم يكن فرناندو يورينتي مهاجم مميز على المستوى الفني وحتى على المستوى المهارة أو التسديدات، لكن كان مميز في ضربات الرأس.
1: صحيح، ويمكن بالنسبة للأسبان على فكرة أيضا هو مفهوم أن اللاعبين الأسبان بشكل عام السيستم الأسباني يعتمد على التمريرات القصيرة وليست العرضية، ولذلك لا نجد ربما الكثيرين الذين تألقوا في هذا الجانب، ربما باستثناء طبعا سنتيانا مع ريال مدريد، يعني هو يمتلك رقم كبير جدا 129 هدف في مشواره الكروي بضربات الرأس، بينما نجد مثلا فرناندو يورينتي اللي أيضا ربما حتى على صعيد المنتخب الإسباني هو لم يكن دائما حتى أساسي. يعني
0: سنتيانا في الثمانينيات هل كان تأثير 4-4-2 والأطراف مؤثرة في الريال في تلك الفترة؟
1: على فكرة يجب أن نتذكر جيدا بأن حتى قبل سنتيانا وحتى يعني أو في نفس الفترة، نقول يعني نتكلم عند حتى فترة أوغو سانشيز على فكرة كان مميز بضربات الرأس، ولكن من ناحية الأرقام ربما يتفوق سنتيانا بشكل كبير جدا، ولكن أوغو سانشيز يتميز بالألعاب الهوائية، الدبل كيك، بايسيكل، سيزر كيك، كان لاعب أكروباتي جدا. وبالتالي أيضا كان يعتمد الريال في تلك الفترة على الكرات العرضية كثيرا، ولذلك أيضا استفاد سنتيانا بالمناسبة وسجل كثير من أهداف بضربات الرأس. هناك اسم يجب أن لا نغفل عنها أيضا،
0: جابرييل عمر باتستوتا،
1: مميز جدا ولكن كعدد أهداف بالأقدام أكثر.
0: صحيح،
1: بالأقدام أكثر.

0: من الاسم المميز؟
1: ماريو جارديل.
0: ماريو جارديل
1: 132 هدف بضربات الرأس. على فكرة لم يكن لاعبا أساسيا في منتخب برازيل، يعني قلما لاعب مع منتخب سيليساو، ولكن هو على صعيد الأندية وخصوصا في البرتغال كان، يعني نتكلم حقق جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي على فكرة في مع عندما كان لاعبا مع بورتو وأيضا لاعب في صفوف سبورتينغ لشبونة وتألق مع الفريقين حقيقة يعني، ولكن مع المنتخب لم يعني يكن له دور كبير.
2: Still goalless, ball in though from Frampton, an opportunity for Jardel, a full debut, and it's taken him 15 minutes to score.

0: أرقام كبيرة جدا زميلي مشاري، هناك لاعبين مميزين نفس ما تحدثنا، كذلك البعض 60 هدف بالرأس، هرنان كريسبو اللاعب
1: صحيح.
0: الأرجنتيني.
1: إن أردت أسماء سجلت أكثر، هناك القائمة موجودة، يعني نتكلم عن ممكن ذكرنا سنتيانا، ولكن نتكلم عن ديكسي دين أيضا اللي سجل 125 هدف الإنجليزي طبعا، وكذلك تلمو سارة أسطورة من أساطير نادي برشلونة إذا تتذكر.
0: صحيح.
1: أيضا سجل 122 هدف بضربات الرأس، ليفاندوفسكي 119، هاكان شكور التركي 118 هدف بالمناسبة، يمكن أيضا ساندور كوشيش الهنغاري مميز جدا أيضا بضربات الرأس 114 أو 112 هدف تحديدا، 112 هدفا ساندور كوشيش، يعني هو طبعا لاعب مميز جدا، كان يلعب في نادي هومفيد المجري إذا تتذكر.
0: بالمناسبة لا زال يحمل ساندور كوشيش رقم مميز في نسبة التهديف في بطولة واحدة
1: نعم
0: في كأس العالم،
1: في عام 54 سجل 11 هدفا ولكن في 5 مباريات فقط، فالنسبة التهديفية عالية جدا 2.17، يعني 2.17 تقريبا لكل مباراة، هي النسبة الأعلى على فكرة. يعني حتى جوز فونتين اللي سجل 13 هدفا في مونديال 58 لكنه سجلها في 6 مباريات، فالنسبة التهديفية كمتوسط لكل مباراة أقل قليلا. يعني
0: زميلي مشاري، لعل هؤلاء هم الأبرز على مستوى التاريخ وعلى مستوى الأرقام في كأس العالم. عند الحديث يعني في الوقت الحالي لا نجد لاعبين كثر مسددين ضربات رأس مميزين، خصوصا في ال3 سنوات الأخيرة. هل تغير التكتيك، يعني عند الحديث عن سانتيانا أو تحديث فرضا عن فرناندو موريانتس فترة الثمانينيات التسعينيات واللعب على الأطراف أكثر؟
1: مثال بسيط جدا، عندما نذهب ونرى مثلا إيرلينغ هالاند مميز جدا هداف، يعني بالأرقام على فكرة كنسبة تهديفية وسرعة وصوله لأرقام معينة في الشامبيونز ليج أو حتى على مستوى البريمير ليج أو حتى على مستوى التهديف بشكل عام في المرحلة السنية الصغيرة، يعني 25 عام ويسجل كل هذا الكم من الأهداف، ولكن ما زال هو مميز أكثر رغم طول قامته، يعني 194 سنتي ويمتلك ارتقاء عالي، لاعب بدني عالي جدا.
0: نعم.
1: إلا أن ضربات الرأس هي ليست أكثر ما يميز على فكرة، بالعكس اللعب بالقدمين أكثر، يعني يسجل بعض الأهداف بالرأس ولكن هو ليس من أفضل مسددي الضربات الرأسية على فكرة، ولذلك بالنسبة للحصيلة التهديفية بضربات الرأس هي ليست الأعلى بالنسبة له.
0: الأسلوب اللعب اختلف في الوقت الحالي عن السابق.
1: لا تنسى أنه أيضا يلعب في مانشستر سيتي، كم كرة عرضية ستأتي له من مانشستر سيتي؟ ليست كثيرة، يعني مانشستر سيتي يعتمد كان في حقبة غوارديولا على الأقل يعتمد على التمريرات القصيرة الأرضية المناورات الكثيرة، يعني بالنسبة للاعب يمتلك ربما طول القامة ليست دائما محبذا.
0: ليفاندوفسكي أمر مختلف مع بايرن ميونخ واللعب على الأطراف،
1: وعلى فكرة مع بايرن وكذلك مع برشلونة، لكن بالنهاية شوف أهدافه اللي بضربات الرأس أغلبها في البايرن ودورتموند، وليس مع برشلونة بسبب اختلاف الأسلوب.

علينا روبن انطلق وسط الهدف فيليب لام على الجهه اليمنى، فيليب لام التوزيع في القائمه الثانيه روبن وبابا جول. يا سلام على هذا الارتقاء، ارتقى وتوقف في الهواء وضرب الكره بالراس مسجلا جول ثاني.

0: بين الارتقاء العالي والتمركز الذكي والضربات القاتلة داخل منطقة الجزاء، كتب هؤلاء النجوم أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم. لم يكونوا مجرد هدافين بل أساتذة في فن الكرات الهوائية، حولوا العرضيات إلى لحظات خالدة وأهداف لا تنسى. كانت هذه رحلتنا في حلقة اليوم مع ملوك الضربات الرأسية عبر التاريخ، وترقبوا في قادم الأيام مع العديد من القصص وصفحات التاريخ رفقة زميلي بشاري الفلي.
1: بكل تأكيد عمر، يمكن الرحلة مرت سريعا بالنسبة لضربات الرأس، يعني دائما المواضيع التي تتعلق بالأرقام والإحصائيات مثيرة في بعض الأحيان عندما تجد بعض الأسماء التي ربما لم تكن يعني على البال والخاطر، ولكن هي موجودة من ناحية الأرقام والإحصائيات بكل تأكيد. وأنا أعتقد يعني حقيقة بأن ضربات الرأس من أصعب المهارات الموجودة في عالم كرة القدم، ولها تأثير كبير حتى بالنسبة للاعبين. وأعتقد بأن يعني الأسماء اللي ذكرناها هي ليست كل الأسماء، هناك أسماء أخرى، ولكن ربما هذه هي الأسماء الأبرز التي موجودة على الأقل على صعيد الإحصائيات.
0: كونوا معنا في قادم المواعيد. في أمان الله.
1: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج قصة رياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل: عمر السند، مشاري الفلي، محمد المطيري، والمخرج علي غلوم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أقلام كويتية. الكويت منارة للثقافة والفنون والأدب، وموطن احتضن الفكر والإبداع، فاجتمع على أرضه الأدباء والكتاب والمثقفون، وأسهموا في بناء مشهد ثقافي ترك بصمته في الذاكرة الكويتية والعربية. ومن هذا الإرث الثقافي العريق وصلت إذاعة دولة الكويت دورها بوصفها منبراً للأقلام الوطنية، وجسراً يصل بين المؤلفين والقراء، وحاضنة للكلمة التي تنبض بالمعرفة والجمال. ومن هنا يأتي برنامج أقلام كويتية لنفتح معكم صفحات الإبداع، ونسلط الضوء على تجارب المؤلفين والكتاب والمثقفين، ونجول بين أرفف المكتبات وصفحات الكتب والإصدارات الأدبية والفكرية، لنقترب من الحكايات التي ولدت منها النصوص، ومن الأفكار التي صنعتها الأقلام، ومن التجارب التي أثرت المشهد الثقافي في الكويت. أقلام كويتية. إعداد رشا خلف، تقديم سارة نجم، خالد بندر، تنفيذ عباس الفهد. برنامج أقلام كويتية، إخراج عقيل أشكناني.
4: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الثقافي الأدبي والذي يحمل عنوان أقلام كويتية،
5: والذي يفتح نوافذ المعرفة على اتساعها ويأخذكم في رحلة بين دفتي الكتب وبين تجارب الأدباء والمؤلفين والمثقفين، لنكتشف معا ما تخبئه الكلمات من حكايات وما تحمله الأقلام من رؤى وأفكار إبداعية.
4: قبل أن يخط الكاتب أول كلمة، وقبل أن تفتح المكتبة أبوابها، وقبل أن تتصدر الكتب رفوف المعارض، كانت الكويت تكتب قصتها بطريقة أخرى.
5: نبدأ حلقتنا اليوم مع دور النشر والحركة الثقافية في الكويت. تؤدي دور النشر دورا محوريا في دعم الحركة الثقافية، فهي لا تقتصر على طباعة الكتب وإصدارها، بل تسهم في اكتشاف المواهب الأدبية وتشجيع الإنتاج الفكري وإيصال المعرفة إلى المجتمع. وفي الكويت ارتبط تطور دور النشر بازدهار الحركة الثقافية التي شهدتها البلاد منذ بداية القرن العشرين، وتعزز هذا الدور مع تأسيس المؤسسات الثقافية وإقامة معارض الكتب وإصدار المجلات والسلاسل الثقافية التي أسهمت في نشر الفكر والأدب داخل الكويت وخارجها.
4: دور النشر: تسهم دور النشر في تنمية المشهد الثقافي من خلال نشر المؤلفات الأدبية والعلمية والفكرية، اكتشاف الكتاب الجدد وتشجيع المواهب، المحافظة على الإنتاج الفكري وتوثيقه، دعم حركة الترجمة والتبادل الثقافي، إيصال الكتاب إلى القراء داخل الكويت وخارجها، المشاركة في معارض الكتب والفعاليات الثقافية.
5: دور النشر والحراك الثقافي: تعد دور النشر شريكاً أساسياً في الحراك الثقافي، إذ تسهم في تنشيط الحياة الأدبية من خلال التعاون مع الكتاب والمؤسسات الثقافية وتنظيم حفلات توقيع الكتب والندوات والملتقيات الفكرية، مما يعزز التواصل بين الكاتب والقارئ ويشجع على انتشار ثقافة القراءة.
4: المؤسسات الداعمة للثقافة في الكويت: شهدت الكويت نهضة ثقافية مدعومة بمؤسسات أسهمت في ترسيخ مكانتها الثقافية، وفي مقدمتها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي يعمل على دعم الإبداع ونشر المؤلفات وتنظيم المعارض والمهرجانات وإصدار سلاسل ثقافية ومجلات رائدة مثل عالم المعرفة والعربي وإبداعات عالمية، إلى جانب رعاية الجوائز والأنشطة الأدبية.
5: ورغم التطور الذي شهده قطاع النشر، فإنه يواجه عدداً من التحديات، منها ارتفاع تكاليف الطباعة والإنتاج، المنافسة مع النشر الإلكتروني، القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، محدودية التوزيع في بعض الأسواق، وتغير عادات القراءة واتجاه بعض القراء نحو المحتوى الرقمي.
4: آفاق المستقبل: تتجه صناعة النشر في الكويت نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة من خلال التوسع في الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، مع استمرار أهمية الكتاب الورقي، كما تسهم معارض الكتب والفعالية الثقافية في تعزيز التواصل بين دور النشر والقراء ودعم حضور الأدب الكويتي على المستوى العربي، وتشير الفعاليات الثقافية الكبرى في الكويت إلى استمرار الاهتمام الرسمي والمجتمعي بالنشر والقراءة وتعزيز الإنتاج الفكري.
5: أما عن علاقة الكاتب بالناشر، فتقوم الحركة الأدبية على شراكة متكاملة بين الكاتب والناشر، فلكل منهما دور أساسي في نجاح العمل الأدبي ووصوله إلى القارئ، فالكاتب يبدع الفكرة ويصوغها في نص أدبي، بينما يتولى الناشر تحويل هذا النص إلى كتاب يليق بمضمونه ويعمل على نشره وتسويقه وتوزيعه. لذلك فإن العلاقة بين الكاتب والناشر ليست علاقة تجارية فحسب، بل هي علاقة تعاون تقوم على الثقة والاحترام والمسؤولية المشتركة تجاه الثقافة والمجتمع.
4: مفهوم العلاقة بين الكاتب والناشر: تتمثل علاقة الكاتب بالناشر في اتفاق يهدف إلى نشر العمل الأدبي وفق حقوق وواجبات متبادلة، تضمن للكاتب الحفاظ على حقوقه الأدبية الفكرية، وتمنح الناشر حق إنتاج الكتاب وتوزيعه وفق ما ينص عليه العقد بين الطرفين.
5: وللعلاقة بين الكاتب والناشر أهمية كبرى، حيث تساهم في إخراج الكتب بصورة احترافية، ويصل العمل إلى أكبر شريحة من القراء، والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية، ودعم الكاتب في التسويق والترويج لكتابه، وأخيراً تعزيز استمرارية الإنتاج الأدبي.
4: إذن ما هي واجبات الكاتب؟ يقع على عاتق الكاتب عدد من المسؤوليات، من أبرزها تقديم عمل أصيل يتمتع بالجودة، احترام مواعيد تسليم المخطوط، التعاون مع الناشر في مراحل المراجعة والإخراج، المشاركة في الأنشطة التعريفية والتسويقية للكتاب، الالتزام بما ينص عليه عقد النشر.
5: أما واجبات الناشر فهي كالتالي: مراجعة المخطوط وإخراجه بصورة لائقة، طباعة الكتاب بجودة مناسبة، توزيع الكتاب وتسويقه، حماية حقوق المؤلف، وتزويد الكاتب بالمعلومات المتعلقة بالمبيعات وحقوقه المالية وفق العقد.
4: أما التحديات في العلاقة بين الكاتب والناشر، قد تواجه هذه العلاقة بعض التحديات، مثل اختلاف الرؤى حول أساليب التسويق، الخلاف حول الحقوق المالية أو مدة العقد، ضعف التوزيع أو الترويج للكتاب، تأخر إصدار العمل أو إعادة طباعته، عدم وضوح بعض بنود العقد. ولهذا فإن وجود عقد واضح يحدد حقوق الطرفين وواجباتهما يسهم في بناء علاقة مستقرة ناجحة.
5: والسؤال الأهم، كيف تنجح العلاقة بين الكاتب والناشر؟ تقوم العلاقة الناجحة على مجموعة من المبادئ، أهمها الثقة المتبادلة، الشفافية في التعامل، احترام الحقوق والالتزامات، التواصل المستمر بين الطرفين، والإيمان بأن نجاح أحدهما هو نجاح للآخر.
4: معايير اختيار الكتب. يعد اختيار الكتاب المناسب خطوة أساسية في بناء ثقافة القارئ وتنمية معارفه، فالقراءة ليست بعدد الكتب التي ننجزها بل بقيمة ما تضيفه إلينا من علم وفكرة وخبرة. ومع كثرة الإصدارات وتنوع مجالاتها، أصبح من الضروري أن يمتلك القارئ معايير واضحة تساعده على اختيار الكتب التي تلبي احتياجاته وتنسجم مع اهتماماته وأهدافه.
5: ويساعد حسن اختيار الكتب على استثمار الوقت فيما ينفع، تنمية المعرفة بصورة منظمة، تطوير المهارات الفكرية واللغوية، توسيع أفاق التفكير والثقافة، وتكوين شخصية أكثر وعياً وقدرة على التحليل.
4: أما إذا أردنا تفصيل معايير اختيار الكتب، هناك مجموعة من المعايير التي يمكن للقارئ الاستفادة منها عند اختيار الكتاب. من أهمها تحديد الهدف من القراءة. ينبغي أن يسأل القارئ نفسه، لماذا أقرأ هذا الكتاب؟ هل للثقافة العامة أم للتخصص أم لتنمية الذات أم للمتعة الأدبية؟ فوضوح الهدف يسهل عملية الاختيار. موثوقية المؤلف. يفضل التعرف على خلفية المؤلف وخبرته في المجال الذي يكتب فيه، لأن ذلك يعزز ثقة القارئ بالمحتوى خاصة في الكتب العلمية والفكرية. ثالثا، جودة المحتوى. لا يقاس الكتاب بعدد صفحاته أو شهرته، وإنما بقيمة الأفكار التي يقدمها ودقة معلوماته وأسلوبه في الطرح والتحليل. رابعا، حداثة المعلومات في المجالات العلمية والتقنية والاقتصادية. يفضل اختيار الكتب الحديثة التي تواكب التطورات، بينما تظل الكتب الكلاسيكية ذات قيمة كبيرة في الأدب والفلسفة والتاريخ. خامسا، توصيات القراء والنقاد. يمكن الاستفادة من ترشيحات المختصين أو مراجعة القراء أو الجوائز الأدبية، مع الاحتفاظ بحرية الاختيار وعدم الاعتماد عليها وحدها. سادسا، التنوع في القراءة. من المفيد ألا يقتصر القارئ على مجال واحد، بل ينوع بين الأدب والتاريخ والعلوم والفلسفة والسير الذاتية وعلم النفس حتى تتسع معارفه وتتعدد رؤاه.
5: ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض عند القراءة اختيار الكتب لمجرد شهرتها، شراء الكتب دون قراءتها، الاكتفاء بقراءة الملخصات، الانجذاب إلى العناوين الجذابة دون النظر إلى المحتوى، التركيز على نوع واحد من الكتب وإهمال المجالات الأخرى. مستمعينا الكرام، ما زال في جعبتنا الكثير. فاصل قصير ونواصل.

0: ما زلنا مستمرين معكم في برنامج أقلام كويتية.
1: كيف نبني مكتبة شخصية؟ يفضل أن تضم المكتبة الشخصية كتب متنوعة تجمع بين المعرفة والمتعة، وتشمل الأدب والتاريخ والعلوم والفكر والسيرة الذاتية والكتب المرجعية، بحيث تكون مرجعا دائما للقارئ في مختلف مراحل حياته.
0: مستقبل النشر. يشهد قطاع النشر تحولات متسارعة نتيجة التطور التكنولوجي وتغير عادات القراءة، مما جعل مستقبل النشر أكثر تنوعاً وانفتاحاً على أساليب جديدة في إنتاج المعرفة وتوزيعها. فلم يعد النشر يقتصر على الكتاب الورقي، بل أصبح يشمل الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية والمنصات الرقمية، وهو ما أوجد فرصاً جديدة أمام الكتاب والناشرين، إلى جانب تحديات تتعلق بالمنافسة وحماية الملكية الفكرية ومواكبة التطورات التقنية.
1: مفهوم مستقبل النشر. يقصد بمستقبل النشر الاتجاهات والتطورات التي ستؤثر في صناعة الكتاب خلال السنوات القادمة، سواء من حيث وسائل إنتاج أو أساليب التوزيع أو طرق الوصول إلى القراء أو التقنيات المستخدمة في صناعة المحتوى.
0: أما عن أبرز ملامح مستقبل النشر، تشير التطورات الحالية إلى عدد من الاتجاهات، منها التوسع في النشر الإلكتروني والكتب الرقمية، ازدياد الإقبال على الكتب الصوتية، استخدام التقنيات الحديثة في تصميم الكتب وتسويقها، تنامي دور المنصات الرقمية في بيع الكتب وتوزيعها، انتشار الطباعة حسب الطلب مما يقلل من تكاليف التخزين والطباعة، ووصول الكتب إلى جمهور عالمي بسهولة أكبر.
1: أما عن الفرص المستقبلية، يوفر مستقبل النشر العديد من الفرص، منها تمكين الكتاب من نشر أعمالهم بسرعة أكبر، وصول الأدب المحلي إلى قراء في مختلف أنحاء العالم، تنويع وسائل القراءة بما يناسب مختلف الفئات، تعزيز حركة الترجمة والتبادل الثقافي، الاستفادة من البيانات الرقمية لفهم اهتمامات القراء.
0: ورغم التطور الكبير، لا تزال صناعة النشر تواجه تحديات، منها حماية حقوق الملكية الفكرية من القرصنة، المنافسة الشديدة بين الإصدارات، الحفاظ على جودة المحتوى في ظل سهولة النشر، تغير سلوك القارئ واتجاهه نحو المحتوى السريع، والحاجة إلى تطوير مهارات العاملين في قطاع النشر لمواكبة التقنيات الحديثة.
1: أما عن مستقبل النشر في الكويت، يمتلك قطاع النشر في الكويت فرصاً واعدة بفضل النشاط الثقافي ومعارض الكتب ودعم المؤسسات الثقافية وازدياد حضور الكتاب الشباب. ومن المتوقع أن يشهد القطاع توسعاً أكبر في النشر الرقمي، مع استمرار أهمية الكتاب الورقي خاصة في المجالات الأكاديمية والأدبية، مما يجعل المستقبل قائماً على التكامل بين الوسيلتين، لا استبدال إحداهما بالأخرى.
0: وإلى فقرتنا التالية وخاطرة عن الكتابة. لا يبدأ الكتاب حين يضع الكاتب قلمه على الورق، بل يبدأ قبل ذلك بوقت طويل في لحظة عابرة قد لا يلتفت إليها أحد. يبدأ من سؤال يرفض أن يغادر الذهن، أو من مشهد يمر في الشارع، أو من كلمة تترك ندبة في القلب، أو من صمت أطول من المعتاد. يحمل الكاتب فكرته معه أينما ذهب، يراقبها وهي تنمو في داخله، يضيف إليها من تجاربه ومن أحاديث الناس ومن الكتب التي قرأها ومن الحياة التي عاشها. وحين يشعر أن الفكرة لم تعد تحتمل البقاء حبيسة روحه، يجلس ليكتب، لكنه لا يكتب دفعة واحدة، بل يعيد صياغة الجملة مرات ومرات، ويحذف ويضيف ويتردد ويبدأ من جديد. ولهذا فإن أجمل أسرار الكتابة أن النص الذي يراه القارئ سهلاً وسلساً يكون في الغالب قد مر برحلة طويلة من الصبر والمراجعة والشك والمحاولة حتى يصل إلى صورته الأخيرة. فالكتاب ليس مجموعة صفحات، بل عمر من التأمل وشيء من صاحبه يبقى بين السطور إلى الأبد.
1: دعونا نفتح حلقة نقاش. هل أصبح النشر سهلاً أكثر من اللازم؟ شهد عالم النشر خلال السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً بفضل التطور الرقمي، فأصبح بإمكان أي كاتب أن ينشر كتابه أو نصوصه خلال وقت قصير، سواء عبر دور النشر أو المنصات الإلكترونية أو النشر الذاتي. وقد فتح هذا التحول الباب أمام كثير من المواهب التي لم تكن تجد فرصة للظهور، لكنه في المقابل أثار تساؤلات حول جودة المحتوى ومعايير النشر ودور الناشر في تقييم الأعمال الأدبية. فهل أصبحت سهولة النشر مكسبا للأدب لأنها أتاحت الفرصة للجميع، أم أنها أفرزت كما كبيرا من الإصدارات التي يصعب تمييز الجيد منها؟ وهل لا تزال دور النشر تؤدي دورها بوصفها حارسة للجودة، أم أن النشر أصبح متاحا لكل من يملك الرغبة والقدرة على الطباعة؟ هذه الحلقة تفتح باب الحوار حول واقع النشر اليوم، وتناقش أثر سهولة النشر في الكاتب والقارئ والحركة الثقافية، بحثا عن إجابة لسؤال يفرض نفسه بقوة: هل أصبح النشر سهلا أكثر من اللازم، أم أن التحدي الحقيقي ليس في سهولة النشر بل في جودة ما ينشر؟ عودة لكم مرة أخرى مستمعين الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج أقلام كويتية، ويسرنا أن نرحب بالأستاذ دليل العنزي، ناشر وكاتب في دار قرطاس للنشر عبر الهاتف. أستاذ دليل، حياك الله وساعة مباركة، سعيدين في لقائك.
2: ساعتك أبرك طال عمرك، حياك الله،
1: شكرا لك انضمامك. وراح نتكلم معك بداية عن أهمية التوقيع، خصوصا التوقيع الأول بالنسبة للكاتب أو الناشر. شلون يخالجك هذا الشعور، أو شلون تشعر بعد إنجاز أول كتاب ومن ثم أول توقيع؟
2: تقصد بالتوقيع طال عمرك اللي هو حفل التوقيع أم توقيع عقد نشر الكتاب؟
1: بالنسبة لك وين الأثنين الأفضل يعني؟
2: تمام، هو بالنسبة لشعور توقيع عقد نشر أول كتاب، تحس إن إنجاز يعني الكاتب أو المؤلف كان ينتظره منذ سنوات، ويحلم في إن دار نشر تتبنى الكتاب، ويحلم إن هذا الكتاب يطلع بالشكل اللي يناسب القارئ. فتخيل إن لما دار نشر تتواصل معك وتقول إحنا وافقنا على كتابك، ترى شعور لا يوصف، شعور لا يوصف. والشعور الأجمل من هذا كله طال عمرك هو لحظة حفل التوقيع، وغالبا طبعا حفل التوقيع يكون في معرض الكويت، أنه معرض دولي، ويكون عدد الزوار والقراء والمشاركين الكثير يعني تعدى عشرات الألوف. فلحظة حفل التوقيع هذه يعني كأن أنت معرس هذا المعرض، فتخيل احتكاكك مع الجمهور والقراء، ويسألونك عن كتابك، يسألونك عن الأفكار اللي أنت حطيتها في هذا الكتاب، إنجازاتك اللي سويتها بالعرض، شعور لا يوصف.
1: احتكاكك مع الجمهور أستاذ دلي، وين الشعور اللي حسيت انه شيء مهم؟ يعني لابد من فعلا الكاتب دائما يلتقي بالقراء، يلتقي بالناس، او اذا صح التعبير الجمهور بالنسبه لك.
2: شوف، القارئ او عفوا الكاتب في معرض الكتاب هو يعيش اجمل لحظات، يعني هذه لحظات تتويج بالنسبه له. انت تنتظر موسم المعرض، تنتظر موسم المعرض اساس القراء يتابعون الكتاب اللي كتبته، يسألونك. في بعض القراء جدا شاطرين، ياخذ الكتاب في أول يوم أو يومين معرض، يجيك نهاية المعرض يناقشك بالكتاب، يعني شوف من جمال الكتاب، تلاقي خذ الكتاب وقرأ بسرعة، خلصه بخمسة أيام ستة، يجي المعرض يناقشك بالكتاب، يناقشك بالأفكار شنو قصدت فيه. فهذه متعة المعرض بالنسبة للمؤلف، اللي هو الاحتكاك المباشر مع الجمهور. يعني احنا نتعود طول السنة يكون الاحتكاك مع القراء أو الجمهور عن طريق التواصل الاجتماعي، مثلا واتساب أو البرامج، لكن لما يصير أمر فيس تو فيس أمامك مباشرة، في لها مذاق مختلف تماما. فلذلك تلاقي أن أغلب المؤلفين اللي يهتمون في كتبهم والشطار واللي يحرصون على كتبهم، مستحيل أنه يفوت معرض. لا بس مو بس معرض الكويت، تلاقي يطير من دولة لدولة يشارك في المعارض على أساس بس أنه يتابع القراء ويشوف شنو ردود أفعال أو ردود القراء على الكتاب اللي نزله.
1: صحيح. زين، في هذا التواصل يخلق نوع من الأفكار، يعني بالنسبة للكاتب دليل العنزي لما يتواجه مع القراء، هل في زيادة من الأفكار، أو إذا صح التعبير المخيلة بالنسبة للكاتب أن يخرج بعد هذا اللقاء مع الجمهور؟
2: بالغالب نعم، لأن القارئ لما يجيك المعرض أو يجيك في جناحك ويناقشك عن الكتاب، يطلع لك أمور أنت ما كنت، يعني كأنك قاعد تفكر بعقلين. لما أنت تكتب قاعد تكتب ما يدور في عقلك، لما يجي شخص آخر خارج عقلك ويطلع الكتاب اللي أنت كتبته، يبدأ يعطيك ملاحظات.
3: صحيح.
2: فأنت تأخذ هذه الملاحظات تدونها ويبدأ القضاء شو يسوون بعد؟ يأخذون الكتاب ويعطونك أفكار جديدة لو متكلم على المادة هذه، لو متكلم هني بالفصل هذا. فمن هذه الأفكار تولد أفكار جديدة للكتب جديدة. يعني أنا عندي أذكر كتاب كان اسمه شخص في عقلي لا أعرفه، من ضمن الكتاب هذا استوحيت كتاب آخر اللي هو اسمه صوت لا يقوى على الكلام. فبالعكس هذا يصير، وهذا من مميزات احتكاك المؤلفين مع القضاء في معرض الكتب.
1: صحيح، مع الجمهور مع القراء يزيد بعض الأفكار. غيرت في الكتاب الآخر لهذه التوجهات أم فعلا هذه الآراء أو التوجهات أعطتك طابع فعلا كلامه صحيح؟ لو كنت قلت ذي كان أفضل، رأيك يعني سواء في قفلة كتاب ختام كتاب، يتغير معاك هذا الأمر مع لقاء الجمهور؟
2: طبعا هو هو هو القارئ ما يعطيك كتاب، هو القارئ يعطيك فكرة تلمع في رأسك.
1: صحيح صحيح.
2: الفكرة لما تلمع في رأسك أنت كمؤلف شلون تصيغها؟ فهي أستاذي العزيز أنت كل كلمة قاعد تقولها وكل كلمة أنا قلتها كل الناس قبلنا قالوا نفس الكلمات، لكن طريقة صياغة الكلمة في الجملة هذا الإبداع. يعني أنا لما مثلا بقول مثلا أي كلمة كل الناس رددوها، بس أنا شلون أصيغها وشلون أضعها في الجملة؟ هني يختلف من كاتب إلى كاتب، هني يختلف من إنسان عادي إلى مؤلف ناجح. لذلك أنت لما تأخذ الأفكار من القراء أو من الجمهور أو حتى من محيطك الخاص من الأسرة، شلون أنت تأخذ الفكرة هذه وتبدأ تبني عليها كتاب وتبني عليها أفكار مختلفة. والكتاب علشان يكون ناجح لازم يكون فيه فكرة، كتاب بدون فكرة ما أصبح كتاب.
1: صحيح.
2: إذا هو كتاب ناجح إذن لازم يحتوي على فكرة واحدة، ومستحيل تلاقي كتاب ناجح يحتوي على فكرة واحدة. الكتب الناجحة راح تلاقيها تحتوي على عشرات ومئات الأفكار، فهي من فكرة واحدة راح تنبثق الكثير والأفكار.
1: أحسنت كأستاذ دلي. يمكن أنت ذكرت في بداية حديثك أن الكاتب هو المعرس في حفل التوقيع، وإذا كان هناك أيضا عرس ثقافي فهو معرض الكتاب.
2: صحيح. صحيح.
1: منك موقف لا تنساه قبل أن نختم معك أستاذنا دليل العنزي في معرض الكتاب.
2: والله شوف أنا ما راح أقولك موقف على معرض الكتاب، أنا راح أقولك موقف يعني إذا أتمنى أن في قراء أو أتمنى أن في مؤلفين مستقبلين قاعد يسمعون الموضوع. كانت في بداياتي أنا تقريبا وصلت إلى بفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعاء الوالدين إلى 14 إصدار غير الكتب اللي ننشرها في الدار. في بداياتي كتبت كتاب، وإن كان هذا الكتاب متواضع لكن كانت هذه إمكانياتي في هذاك الوقت. فلما رحت بنشر الكتاب مكتبات كثيرة رفضت العمل، وحقهم أن يرفضون العمل، لهم سياسة خاصة في النشر. فأذكر في إحدى اللقطات أو في إحدى المرات رحت حق المكتبة اللي رفضت العمل، واحدة من العديد من المكتبات اللي رفضت العمل، قلت لهم أعطوني الكتاب. قال ليش؟ أعطني الكتاب. بس أخذت الكتاب فناديت الشخص اللي يبيع في المكتبة قلت له صورني مع الكتاب. قال ليش؟ قلت له أنا راح أخلي الصورة هذه دافع لي في المستقبل أن أنا وقفت هني ونرفض العمل، راح أخلي دور النشر أو راح أخلي المكتبات تحاول أنها تقتني الإصدارات اللي راح أسويها. وفعلا حطيت الصورة هذه حافز لي، ومن بعد هذه الصورة سبحان الله تبارك الرحمن نزلت 13 كتاب، وصلت 14 كتاب، وأصبحت الكتب اللي أكتبها ما شاء الله تبارك الرحمن يعني تنباع الطبعة الأولى والطبعة الثانية ومنشورة في أغلب المكتبات سواء في الكويت أو في الخليج. شوف لحظة واحدة لو أنا انكسرت في هذاك الزمن كان ما وصلت إلى هذه الإصدارات، كان أنا الحين ما قاعد أتكلم معك ولا أنت تدري أن في مؤلف بهذا الاسم. لكن هي لحظة واحدة كانت في فارق، أما أنت تواصل وتحاول وتثابر أو تنكسر. فهي رسالة إلى جميع المؤلفين القادمين في المستقبل، صعب أن تحصل أحد يتمنى موهبتك من أول مرة، لا تحتاج المواصلة، تحتاج لأن تثبت نفسك مرة مرتين ثلاثة ثم تصبح دور النشر أو المكتبات هي اللي تركب وراك.
1: دور النشر، دور النشر بما أنك ناشر أستاذ دلي، كلمني عنها عن عجل، يعني دورها في إنشاء الكتاب، دورها في سرعة التواصل بين الجمهور، وأيضا شو ممكن يحصلون عليه، وهل أصبحت في منافسة لدور النشر لما نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا؟
2: شوف أحد أسباب تطور المجتمعات هو الكتب.
1: صحيح.
2: لذلك تقاس نجاح المجتمعات غالبا بعدد ساعات القراءة وبالكتب اللي تصدرها، والدليل أن في الحروب التاريخية كانت الجيوش أول ما تدخل تهدم المكتبات. ليش أهدم المكتبة؟ على أساس أمسح تاريخ هذه الدولة، هذا في التاريخ مذكور. لذلك أنت إذا تبي تبني مجتمع وتبي تبني كيان صحيح وتأسس صح لازم تهتم بالكتب. زين. لو ما في دور نشر هل كان راح يكون موجود كتب؟ بالغالب راح يكون موجود، لكن مو بالسهولة اللي قاعد نشوفها. فإذا وجود دار النشر هي عنصر مهم لانتشار الكتب اللي هو أساس الثقافة. لذلك نجاح دار النشر هو من نجاح المجتمع ونجاح الكتب. أهمية دور النشر هي أهمية جدا جدا كبيرة لتطور هذه المجتمعات. مستحيل أو مو مستحيل، نقول صعب جدا أن الكاتب يظهر في هذه المعارض إلا بوجود دور نشر. دور النشر سهلت الكثير من الأمور على المؤلفين. أنت الآن لما تكون مؤلف أساس كتابك يرى النور، لازم في مدقق قوي، لازم في مصمم للأغلفة، لازم في مصمم للمادة من داخل، لازم في استخراج أمور حكومية مثل وزارة الإعلام، لازم في استخراج حقوق ملكية وفكرة. كل هذه الأمور تسويها لك دار النشر. أشوف شلون ريحت الموضوع عليك. فأهمية دار النشر هي من أهمية الثقافة.
3: أحسنت.
2: هذا ما فيها يعني ما فيها قولان، قول واحد.
3: صحيح.
2: نجي على موضوع السوشيال ميديا. أنا اللي أشوفه من واقع تجربة أن تأثير السوشيال ميديا، أنت تقصد الكتب الإلكترونية عدل؟
3: صحيح.
2: أنا اللي أشوفه أن عندنا في الواقع في المجتمع العربي أن ما زالت الكتب الإلكترونية مو بهذاك الحيز أو الحجم اللي إحنا نتصوره. ما زال عندنا الكتاب المطبوع هو المسيطر، وإن كان في شريحة للكتب الإلكترونية. بس ها، في ملاحظة، مو معناته إذا ارتفعت نسبة شريحة قراءة الكتب الإلكترونية يصير العكس وتنخفض نسبة شريحة قراءة الكتب الورقية. لا، مو مرتبطين ببعض. هذا له مجتمع خاص وهذا له مجتمع خاص. فنجاح وبعدين تعال نجاح الكتاب الإلكتروني ترى مبني على الكتاب الورقي.
3: صحيح.
2: لأنه هو قبل أن يكون كتاب إلكتروني 90% بالغالب أنه يكون كتاب ورقي ثم يتحول إلى كتاب إلكتروني. فلاحظ أن أنت كل شيء قاعد يدور في فلك الكتاب المطبوع.
3: كل الشكر أستاذ دلي العنزي، كاتب وناشر في قرطاس لدور النشر. يعطيك ألف عافية، سعدنا في تواصلك وهذا الكلام الجميل الطيب اللي وضحت فيه كثير من الأمور بالنسبة لدور النشر وأيضا لمعارض الكتب وللكتاب والقراء بشكل عام. مرة ثانية سعدنا في التواصل معك، كل الشكر.
4: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. مسؤول في البيت الأبيض يقول إن ما حققه الرئيس الأمريكي في إيران يمثل أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب الحديث، مؤكدا على تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كامل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على جنوب الأراضي اللبنانية، شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية. روسيا تعلن سيطرة قواتها على 3 قرى جديدة وإسقاط أكثر من 300 مسيرة أوكرانية داخل الأجواء الروسية. أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي في بوتشا قرب كييف إلى 37 قتيلا. الرئيس الأمريكي يعلن إبرام اتفاقية نفطية ضخمة مع فنزويلا تحصل بموجبها واشنطن على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطاتها. نيبال تطلب دعما فنيا من الهند والصين بعد كارثة الفيضانات، وحصيلة الضحايا تتجاوز 600 قتيل. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
0: الكويت في أسبوع،
6: حيث تختصر الأخبار في ساعة لتبقى على اطلاع دائم بأهم الأحداث.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مع حلقه جديده تجمعنا معكم من برنامجكم الاسبوعي الكويت في اسبوع.
1: نحييكم من الساعه الثالثه وحتى الرابعه عصرا في الكويت في اسبوع. في هذا البرنامج نتجول حول كل الاخبار التي تهتم بالشأن الكويتي خلال أسبوع كامل عبر مصادر مختلفة في دولة الكويت. فأهلا بكم في برنامجكم الكويت في أسبوع.
0: في البداية تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين.
1: ونحن بصحبتكم من التقديم مشاعل الزنكوي وجابر عزام.
0: والتنسيق والمتابعة فجر العبيد.
1: ومن الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
0: تنفيذ على الهواء لحسين الخالدي.

0: كونوا معنا على مدى ساعة كاملة في برنامج الكويت في أسبوع، وهذه تحيات المخرج محمد شمساء.
1: من الكويت إلى العالم، نواكب معكم آخر المستجدات والتطورات في برنامج الكويت في أسبوع.

0: ونبدأ معكم وعناوين الأخبار.
1: سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الجمهورية الفرنسية.
0: مجلس الوزراء يعقد اجتماعا في مبنى مطار الكويت الدولي الجديد T2 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.
1: سمو رئيس مجلس الوزراء يرافقه الوزراء يقوم بجولة تفقدية لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد T2.
0: النائب الأول وزير الداخلية إحباط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ الكويت بقيمة 150 مليون دينار.
1: وزير الخارجية الكويتي يعقد جلسة حوار في المعهد الصيني للدراسات الدولية.
0: وزير الشؤون تبحث إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للحماية من العنف الأسري.
1: وزير الصحة يبحث مع السفير اللبناني لدى البلاد سبل تعزيز التعاون بالمجال الصحي.
0: وزير التجارة يبحث مع سفيرة الهند تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والأمن الغذائي.
1: وزير الشباب يعرب عن ثقته في قدرات أبطال الكويت المشاركين بدورتي الألعاب الآسيوية.

أهلا بكم من جديد، ونبدأ مع الأخبار. سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الجمهورية الفرنسية. تلقى سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من معالي رئيس الوزراء في الجمهورية الفرنسية الصديق سيباستيان ليكورنو. ونقل سموه خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهما إلى فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة إيمانويل ماكرون وإلى معالي رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو. وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال إلى الدعوة الرسمية الموجهة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية للقيام بزيارة رسمية إلى دولة الكويت هذا العام تزامنا مع الذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين. كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. كما تناول الاتصال بحث أوجه التعاون والاستثمار المشترك في مجالات الدفاع والنفط والصحة والذكاء الاصطناعي. كما تم بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حرائق الغابات في جنوب غربي الجمهورية الفرنسية، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة.

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه في مبنى مطار الكويت الدولي الجديد T2 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح. عقد مجلس الوزراء اجتماعه في مبنى الركاب لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد T2 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبد الله المعوشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى الرسالة الخطية التي تسلمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة يوم الأربعاء الماضي، تتعلق بالعلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. وقد قام بتسليم الرسالة إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله معالي وزير

الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان الشقيقة محي الدين سالم أثناء زيارته الرسمية والوفد المرافق له إلى دولة الكويت. حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومعالي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان الشقيق الدكتور جبريل إبراهيم محمد. من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى لقاء سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بسعادة الفريق أول محمد عاصم مالك مستشار الأمن القومي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة والوفد المرافق له يوم أمس الاثنين، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر اللقاء معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح.

سمو رئيس مجلس الوزراء يرافق الوزراء يقوم بجولة تفقدية لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد T2. قام سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يرافقه معالي الوزراء بجولة تفقدية لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد T2، وذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة سموه حفظه الله في مبنى الركاب لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد T2. واستمع سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والوزراء خلال الجولة التفقدية إلى شرح قدمه كل من معالي وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح، ومعالي وزير الأشغال العامة دكتورة نورة محمد المشعان، وسعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح، والقائمين على المشروع حول كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع مطار الكويت الدولي الجديد T2 وآخر المستجدات بشأن الموقف التنفيذي للمشروع وكل ما يتعلق بمتابعة التقدم في أعمال المشروع وفقا لحزم المشروع الثلاثة، وهي الحزمة الأولى الخاصة بإنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد، الحزمة رقم 2 الخاصة بإنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب الجديد ومواقف السيارات، الحزمة رقم 3 الخاصة بإنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد.

0: النائب الأول وزير الداخلية: إحباط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ الكويت بقيمة 150 مليون دينار. أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إحباط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ دولة الكويت، تمثلت في نحو 5 أطنان من بودرة مادة ليريكا الخام وما يقارب 4 ملايين كبسولة جاهزة للبيع، تقدر قيمتها السوقية الإجمالية بنحو 150 مليون دينار كويتي. جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ فهد اليوسف خلال رعايته وحضوره حفل ختام الحملة الوطنية التوعوية الإعلامية الشاملة للوقاية من آفة المخدرات وطن يحميك، الذي أقامته وزارة الشؤون الاجتماعية في فندق فور سيزن بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة. وقال الشيخ فهد اليوسف أن الضبطية التي تحققت شملت كذلك مصنعا متكاملا لإنتاج مادة ليريكا المؤثرة عقليا ومعدات لتعبئة الكبسولات وتجزئتها، مؤكدا أن ذلك يعكس حجم الخطر الذي أحبطته يقظة رجال مكافحة المخدرات والجهود الأمنية المبذولة في مواجهة هذه الآفة. وأضاف أن الحملة لم تكن مجرد نشاط توعوي، بل رسالة وطنية صادقة عنوانها أن أبناء الكويت أمانة وحمايتهم مسؤولية الجميع، مبينا أن خطر المخدرات لا يقتصر على فرد بعينه، وإنما يهدد الأسرة والمجتمع ومستقبل الوطن. وأكد أن مواجهة المخدرات تأتي في مقدمة أولويات وزارة الداخلية التي تواصل التصدي للمهربين والمروجين وتشديد إجراءات الرقابة والضبط وتجفيف منابع هذه الآفة، إلى جانب تعزيز برامج الوقاية والتوعية، انطلاقا من الإيمان بأن حماية الأبناء تبدأ قبل وصول المخدرات إليهم.
1: وزير الخارجية الكويتي يعقد جلسة حوار في المعهد الصيني للدراسات الدولية.

قام وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بزيارة إلى المعهد الصيني للدراسات الجوالية CIAIS خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها للعاصمة الصينية بكين. وقالت وزارة الخارجية في بيان أن الشيخ جراح الجابر عقد جلسة حوار خلال الزيارة مع رئيسة المعهد السفيرة تشيم بو وعدد من الخبراء والباحثين الصينيين، استعرض خلالها العلاقات التاريخية الكويتية الصينية وركائز السياسة الخارجية الكويتية إلى جانب التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: مستمعينا الكرام، في برنامج الكويت في أسبوع وفي إذاعة دولة الكويت نتوقف ليرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
2: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: معا نصنع صورة كاملة لأحداث الأسبوع في برنامج الكويت في أسبوع.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم الكويت في أسبوع. وزير الشؤون تبحث إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للحماية من العنف الأسري. بحثت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال ترأسها الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري إعداد استراتيجية وطنية متكاملة وتعزيز التنسيق المؤسسي وآليات التعامل السريع مع البلاغات والشكاوى. وقالت الوزير الحويلة في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن اللجنة ناقشت سبل تفعيل مواد المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري، وأن الاجتماع تناول آليات التعامل السريع مع البلاغات والشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن توفير إجراءات واضحة وفعالة لحماية الضحايا وتوحيد مسارات الاستجابة القانونية والاجتماعية. وأوضحت أن اللجنة بحثت المبادرات المقدمة من ممثلي الجهات الأعضاء ومدى ارتباطها بجهود الوقاية والتوعية والتدخل والتأهيل وفق أفضل الممارسات المعتمدة، وأن الاجتماع ناقش ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بما يكفل تكامل الأدوار ويرفع كفاءة برامج الحماية ويمنع ازدواجية المهام. وبينت أن المناقشات شملت أهمية إطلاق حملات توعوية موسعة بشأن حقوق أفراد الأسرة وسبل حمايتهم استنادا إلى التشريعات النافذة، ومنها قانون الحماية من العنف الأسري وحماية الطفل.
1: وزير الصحة يبحث مع السفير اللبناني لدى البلاد سبل تعزيز التعاون بالمجال الصحي. بحث وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي مع سفير الجمهورية اللبنانية لدى دولة الكويت غادي الخوري سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي ومجالات التدريب الطبي وتبادل الخبرات ودعم البحث العلمي وتطوير البنية التحتية الصحية. وأكد الوزير العوضي في بيان صحفي صادر عن الصحة حرص الوزارة على توطيد علاقات التعاون الثنائي مع الجمهورية اللبنانية والاستفادة من خبراتها في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودة الرعاية الطبية في مختلف التخصصات. وبيّن أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع الصحي في دولة الكويت. بدوره أكد سفير اللبناني وفق البيان استعداد بلاده لتقديم

0: تقديم أحدث التقنيات والخدمات الطبية التي من شأنها الإسهام في تطوير القطاع الصحي في دولة الكويت. وحضر اللقاء الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية بالوزارة الدكتور هشام كلندر.
1: وزير التجارة يبحث مع سفيرة الهند تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والأمن الغذائي. بحث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي مع سفيرة جمهورية الهند لدى البلاد براميتا تريباثي فرص التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجال الأمن الغذائي وسبل تعزيز المخزون الاستراتيجي. وقالت وزارة التجارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن اللقاء تناول كذلك سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية والاستثمارية بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم فرص التعاون بين البلدين. وأضافت أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحثا فرص تطوير التعاون الثنائي بما يسهم في تعزيز العلاقات بين الكويت والهند في مختلف المجالات ذات الأولوية.
0: وزير الشباب يعرب عن ثقته في قدرات أبطال الكويت المشاركين بدورتي الألعاب الأسيوية. أعرب وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة عن ثقته في قدرات الرياضيين الكويتيين المشاركين في دورة الألعاب الأسيوية ودورة الألعاب البارالمبية الأسيوية 2026. جاء ذلك في كلمة تحفيزية ألقاها الوزير الجلاهمة خلال حفل استضافته سفارة اليابان لدى دولة الكويت بمقر إقامة السفير الياباني موكاي كينيتشير، وتحت شعار تخيل آسيا واحدة تخيل قلبا واحدا، بمناسبة الاستعداد لدورة الألعاب الأسيوية 20 ودورة الألعاب البارالمبية الأسيوية 5 المقرر إقامتها بمدينة ناغويا اليابانية في الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر ومن 18 إلى 24 أكتوبر على الترتيب. وفي كلمته الافتتاحية طالب الوزير الجلاهمة الرياضيين بالتركيز العالي والانضباط، لا سيما وأنهم لا يمثلون أنفسهم فقط في هذه الألعاب بل يمثلون وطنهم أيضا، متمنيا لهم كل التوفيق وتحقيق نتائج طيبة في المنافسة. من جانبه أعرب السفير موكاي عن تقديره العميق للرياضيين الكويتيين لمشاركتهم وتمثيلهم وطنهم في هذه الألعاب، مشددا على عمق العلاقات التي تربط البلدين، وأشار إلى أن الكويت أثبتت مرارا وتكرارا براعتها وإمكاناتها الرياضية لا سيما في رياضة الكاراتيه، مؤكدا أهمية التقارب المتبادل من خلال الرياضة. وحضر الفعالية أكثر من 70 ضيفا بينهم شخصيات بارزة منها رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح ورئيس اللجنة البارالمبية الكويتية منصور السريد والرئيس الفخري لنادي المعاقين الشيخ العبدالله الخليفة الصباح.

الكويت في أسبوع، حيث تختصر الأخبار في ساعة لتبقى على اطلاع دائم بأهم الأحداث.

أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في برنامجكم الكويت في أسبوع. متسابق كويتي يواصل الفوز في فورميلا 4 ويحقق المركز الأول بالسباق 19 من الجولة السابعة. فاز المتسابق الكويتي الشيخ جابر عذبي صباح ضمن بطولة الفورميلا 4 إثر تصدره السباق 19 من الجولة السابعة في الموسم الجاري، وذلك على حلبة دونغينغتون بارك في المملكة المتحدة. وقال الشيخ جابر الصباح في اتصال هاتفي لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن النتائج في الآونة الأخيرة تحسنت كثيرا، وبدأ الفريق بكسب ثمار الجهود التي بذلها طيلة الموسم، معربا عن سعادته بتصدره وصعوده لمنصة التتويج من جديد وتواجده بين نخبة السائقين العالميين، وأعرب عن طموحاته بالحفاظ على القمة وحصد النتائج المميزة واعتلاء منصات التتويج مع كل جولة، موضحا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق دون العمل.

0: بل الدؤوب والعطاء والإخلاص بالعمل وهو أساس النجاح، وأكد أن هدفه الأسمى هو رفع علم دولة الكويت بمثل تلك المحافل الدولية المهمة وتقديم صورة مميزة حول قدرات السائق الكويتي وما يستطيع فعله بين أمهر السائقين العالميين. وبدأ الشيخ جابر الصباح السباق بالمركز الثاني، لكنه تمكن سريعا من الحصول على الصدارة وتسجيل أسرع توقيت في اللفة الأخيرة، ليكون بهذا قد حقق فوزه الثاني على التوالي.
1: العطاء الكويتي جسور من الرحمة تعبر الحدود لتزرع مقومات الحياة والأمل. ضمن حملة الكويت بجانبكم وبتوجيهات سامية، يواصل عطاء الإنسان الكويتي عبور الحدود حاملا معه رسالة تجاوز حدود المساعدة إلى صناعة حياة أكثر أمنا واستقرارا، إذ تتلقى مشاريع التعليم والصحة والمياه والإغاثة في مشهد يعكس نهجا كويتيا راسخا في الوقوف إلى جانب الإنسان أينما كان، ومن زنجبار إلى اليمن وغزة وتشاد وفلسطين والهند والقارة الأفريقية. تتسع دوائر الخير الكويتي لتلامس احتياجات مختلفة وتفتح نوافذ جديدة للأمل، فبئر يعيد الماء إلى قرية، ومدرسة تضيء طريق طفل، ومركز صحي يخفف ألم مريض، وغذاء يصل إلى أسرة جميعها. صور تختصر معنى العطاء حين يتحول من مساعدة عابرة إلى أثر يبقى في حياة المجتمعات.
0: رئيس الطيران المدني يبحث مع سفير الأرجنتين لدى البلاد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بمجال الطيران. بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح مع سفير جمهورية الأرجنتين لدى البلاد راميرو هيرنان فيلوسو سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني. وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا أنه تم خلال اللقاء استعراض فرص تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في المجالات الفنية والتشغيلية، بما يسهم في دعم التعاون بين البلدين الصديقين وتوسيع آفاقه في قطاع النقل الجوي. وأضافت أن اللقاء يأتي في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الطيران المدني بما يدعم تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

العدل تداول 154 عقارا خلال أسبوع بقيمة 92.2 مليون دينار. أظهرت إحصائية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل تداول 154 عقدا عقاريا خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 13 أغسطس الجاري بقيمة إجمالية بلغت نحو 92.2 مليون دينار كويتي، نحو 304 ملايين دولار أمريكي. وذكرت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة ب 101 عقد بقيمة 36.2 مليون دينار، نحو 120 مليون دولار، فيما حلت عقود العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بتداول 52 عقد بقيمة 36 مليون دينار، نحو 118.8 مليون دولار، بينما جاءت تداولات العقارات التجارية ثالثا بعقد وحيد بقيمة 20 مليون دينار، نحو 66 مليون دولار. وأوضحت أن تداولات العقود العقارية توزعت بواقع 11 عقد للعقار الخاص وعقد للعقار الاستثماري ومثله للعقار التجاري في محافظة العاصمة، فيما تم تداول 19 عقد للعقار الخاص وتسعة عقود استثمارية في محافظة حولي، في حين شهدت محافظة الفروانية تداول 11 عقد للعقار الخاص وثلاثة عقود استثمارية. وأضافت أن محافظة مبارك الكبير شهدت 8 عقود للعقار الخاص، فيما شهدت محافظة الأحمدي تداول 39 عقد للعقار الخاص و39 عقد استثماري، فيما شهدت محافظة الجارة تداول 13 عقد للعقار الخاص.

من الكويت إلى العالم، نواكب معكم آخر المستجدات والتطورات في برنامج الكويت في أسبوع.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في برنامجكم الكويت في أسبوع. دولة الكويت تشارك بأعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر في منغوليا. يشارك وفد دولة الكويت برئاسة سفير البلاد لدى منغوليا مطلق الثويمر في أعمال الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تستضيفها العاصمة المنغولية أولمباتور تحت شعار استعادة الأراضي استعادة الأمل بمشاركة دولية وأقليمية واسعة. وتأتي مشاركة دولة الكويت في أعمال المؤتمر تأكيدا على التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما ينسجم مع التزاماتها بموجب الاتفاقية الأممية ويدعم الأولويات الوطنية لحماية البيئة ومواجهة التحديات المناخية والبيئية. وفي هذا الصدد أكد السفير الثويمر لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن مشاركة دولة الكويت تعد امتدادا لجهودها الوطنية في تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي ومكافحة التصحر ودعم العمل الدولي المشترك لمواجهة تدهور الأراضي والجفاف.
1: الصحة تستقبل الطلبة المستجدين في مراكز الصحة المدرسية. أعلنت وزارة الصحة استقبال الطلبة المستجدين في مراكز الصحة المدرسية ضمن استعداداتها لتقديم الخدمات الصحية للطلبة، وذلك في عدد من المراكز التابعة للمناطق الصحية. وذكرت الصحة في بيان صحفي أن استقبال الطلبة يتم في منطقة العاصمة الصحية بمركز حمد الصقر الصحي بالعديلية، وفي منطقة حولي الصحية بمركز الصحة المدرسية في بيان قطعة 7 شارع 1 جادة 8، وفي منطقة مبارك الكبير الصحية بمركز الصحة المدرسية في العدان قطعة 2 شارع 60. وأضافت أن منطقة الجهراء الصحية تم استقبال الطلبة في مركز الجهراء الصحي ومركز المطلع الصحي N8 فيما تشمل الخدمة، في منطقة الفروانية الصحية مركز الرقع الصحي، وفي منطقة الأحمدي الصحية تتوفر الخدمة في مركز الفحيحيل الصحي ومركز صباح الأحمد الصحي قطاع D. وبينت الوزارة أن مواعيد العمل من الأحد إلى الخميس خلال الفترة الصباحية من الساعة 7:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، أما الفترة المسائية فمن الساعة 2 ظهرا حتى 8:30 مساء، مع اقتصار استقبال الطلبة في مركز المطلع N8 على الفترة المسائية نظرا لاستقبال المراجعين في الفترة الصباحية، واقتصار استقبال الطلبة في مركز صباح الأحمد الصحي قطاع D على الفترة الصباحية فقط.
0: الخطوط الكويتية رحلات تجارية جديدة إلى مدينة بوكيت 27 من أكتوبر المقبل. أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إطلاق رحلاتها التجارية الجديدة إلى مدينة بوكيت التايلندية بواقع رحلتين في الأسبوع أيام السبت والثلاثاء، وذلك اعتبارا من 27 من أكتوبر المقبل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف عبد الوهاب الشطي لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن الحجز على وجهة بوكيت افتتح الثلاثاء الماضي، مبينا أن وجهة بوكيت تأتي ضمن استراتيجية الشركة لمواصلة التوسع في وجهاتها وتقديم خيارات سفر متنوعة ومباشرة تلبي احتياجات عملائها، لا سيما الوجهات التي تشهد إقبالا متزايدا من المسافرين. وأضاف الشطي أن مدينة بوكيت من أبرز الوجهات السياحية في جنوب شرق آسيا لما تتمتع به من مقومات سياحية وطبيعية مميزة، مشيرا إلى أن إطلاق الرحلات المباشرة إليها سيعزز حركة السفر والسياحة بين دولة الكويت ومملكة تايلاند ويوفر للمسافرين تجربة سفر أكثر سهولة وراحة. وأكد أن الخطوط الكويتية تواصل العمل على تطوير خدماتها وتعزيز حضورها على خارطة الطيران الإقليمية والدولية من خلال إضافة وجهات جديدة وتوسيع شبكة رحلاتها، بما يعكس التزامها المستمر بتوفير خيارات سفر تلبي تطلعات عملائها وتعزيز مكانتها كناقل وطني لدولة الكويت.
2: تابعونا الكويت في أسبوع، نافذتكم على أبرز الأخبار.

0: مستمعينا، وصلنا معكم إلى ختام برنامج الكويت في أسبوع. هذه تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين،
1: وكنا معكم من التقديم مشاعل الزنكوي وجابر عزام،
0: والتنسيق والمتابعة فجر العبيد،
1: ومن الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي،
0: والتنفيذ على الهواء حسين الخالدي.
1: وهذه تحية طيبة وجميلة من مخرج برنامج الكويت في أسبوع محمد شمساه.
0: نلقاكم في برامج أخرى. مع السلامة.

0: إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة في إيران. مسؤول في البيت الأبيض يقول إن ما حققه الرئيس الأمريكي في إيران يمثل أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحديث، مؤكدا على تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كامل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على جنوب الأراضي اللبنانية، شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية. روسيا تعلن سيطرة قواتها على 3 قرى جديدة وإسقاط أكثر من 300 مسيرة أوكرانية داخل الأجواء الروسية. أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي في بوتشا قرب كييف إلى 37 قتيلا. الرئيس الأمريكي يعلن إبرام اتفاقية نفطية ضخمة مع فنزويلا تحصل بموجبها واشنطن على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطاتها. نيبال تطلب دعما فنيا من الهند والصين بعد كارثة الفيضانات، وحصيلة الضحايا تتجاوز 56 قتيلا. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: لكل إنسان رحلة تبدأ بخطوة وتكبر بحلم، وتصنعها المواقف والتجارب والنجاحات وحتى التحديات، وبين محطة وأخرى تتشكل الحكايات وتولد الذكريات وتكتب فصول من عمر لا يتكرر. في برنامجكم رحلة عمر نصحبكم في جولة إنسانية ملهمة، نلتقي من خلالها بضيوف تركوا بصمتهم في مجالاتهم المختلفة، لنستمع إلى قصص البدايات ونتعرف على محطات النجاح والدروس التي صنعت منهم ما هم عليه اليوم. رحلة نبحر فيها بين الأمس واليوم، نستكشف فيها الشغف والإصرار، ونؤمن أن خلف كل إنجاز قصة تستحق أن تروى. فأهلاً وسهلاً بكم في رحلة عمر، حيث لكل رحلة حكاية ولكل حكاية أثر.

0: برنامج رحلة عمر، إعداد سحر الرقم، تقديم بدر بهزاد وعهد الخميس، تنفيذ أنفال العنزي. برنامج رحلة عمر، إخراج عبد العزيز الصالح.
1: في عالم الرياضة لا يصنع الأبطال أجسادهم فقط، بل يصنعون شخصياتهم بالإرادة والانضباط والالتزام. سنقترب اليوم من الجانب الإنساني في حياة الكابتن خليفة الخليفة لنتعرف على البدايات والصعوبات والإصرار ليبدأوا رحلتهم نحو الأفضل. في رحلة عمر

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين برنامج رحلة عمر. ضيفنا اليوم شخصية رياضية قدرت تجمع بين الإنجاز والرسالة وبين المنافسة وصناعة الأثر، بطل كويتي رفع اسم الكويت في المحافل الرياضية، ومدرب يؤمن بأن النجاح يبدي من الانضباط قبل القوة ومن الإرادة قبل الإمكانيات. يسعدنا نرحب بالكابتن خليفة بن خالد الخليفة، بطل كمال الأجسام ومدرب اللياقة البدنية. حياك الله ويانا في برنامج رحلة عمر.
1: الله يحييكم.
0: في بداية حلقتنا برنامج رحلة عمر ودنا نتعرف عليك، من هو خليفة بن خالد الخليفة بعيد عن البطولات وبعيد عن الألقاب؟
1: معكم أخوكم خليفة الخليفة، بطل كمال أجسام بفئة المان فيزيك، يحب التحديات والإنجازات.
0: وهذا الشيء اللي خلاك ممكن تدخل في هذا المجال؟
1: إيه، لأن فيها وايد تحديات وإنجازات.
0: هل كنت نقدر نقول من وانت صغير تميل للرياضة، أو كان في مثلا إشارات تدل إن راح يكون لك ممكن نقول صورة في مجال الرياضة؟
1: اي والله، من يوم صغير انا احب الرياضات، جربتهم كلهم، فنون قتاليه، من ملاكمه، جودو، جيتسو، بس اخر شيء اخترت والله كمال اجسام.
0: بما أنك مريت على هذه المراحل كلها وكل الرياضات اللي جربتها الحين وذكرتها، الجودو وجيتسو كلها رياضات قتالية، شلون لها علاقة في مجال كمال الأجسام؟ هل لها علاقة ولا مختلفة؟
1: لا، مختلفه
0: اشرح لنا الموضوع.
1: مختلفه، هذه رياضه قتاليه
0: إيه
1: وهذه رياضة كمالية.
0: صح. شلون انتقلت من الرياضات القتالية إلى الرياضة الكمالية؟ شلون كانت هذه النقلة؟
1: والله صدفة صدفة كذي، حبيت اني انا اغير صدفة حبيت اني انا اغير من الفنون القتالية الى كمال اجسام.
0: منو أكثر شخص كان له تأثير في شخصيتك وفي مسيرتك الرياضية؟
1: اكثر شخص له تأثير كبير بشخصيتي ومسيرتي الرياضية أخوي الغالي يوسف طبيخ، هو اللي حببني شباب باللعبة وقدم لي إنجازات كثيرة.
0: شلون تعرفت على الكابتن يوسف الطبيخ؟
1: تعرفت عليه وهو يصير لي، هذا واحد. ثاني شيء من نادي، هو شاف إن أنا في مستقبل وفي أقدر إني أتحدى وأوصل المسرح، وقال لي ليش ما تجرب؟ قلت نجرب ليش لا، وجربنا والحمد لله.
0: وبما أنك جربت الموضوع في البداية، هل كان صعب عليك ولا كان سهل؟
1: وايد صعب، وايد صعب.
0: شنو الصعب؟
1: أكل، النوم، الدوام، الربع، الأهل، كل شيء، السفر، كله صعب، لأن أنت راح تحرمين نفسك من كل شيء عشان توصلين إنجازاتك.
0: قلت الأكل والسفر، وساعات احنا لما نسافر ترى نحب ناكل ونجرب الأكلات الموجودة في
1: صح.
0: الدول اللي نسافر لها. شلون كان هذا النوع من التحدي للكابتن خليفة الخليفة؟
1: والله كان تحدي، كنت اخذ اكلي معي من الكويت،
0: اوه
1: حتى
0: شلون
1: الرايس كوكر اخذها معي.
0: وايد صعب كذي،
1: وايد
0: وتطبخ برا
1: لازم
0: ووجبات محسوبة
1: محسوب.
0: وبالوقت بوقت معين انك تاكل وجبتك،
1: اي نعم
0: ما تستمتع بالسفرة كذي
1: والله.
0: كابتن؟
1: شو نسوي؟ تبين توصلين حق شيء لازم تتعبين.
0: والأهل، ذكرت الأهل والربع، شنو اللي تغير بعد الرياضة؟
1: ما في وقت حقهم، ما قمت اشوفهم نفس اول، ولا اقعد وياهم، ولا اروح، ولا ارد وياهم، خلاص حياتي دوام نادي بيت، دوام نادي بيت، فضايع الوقت كله.
0: روتين. هل الأهل تقبلوا هذا الموضوع كابتن خليفة؟
1: بعد الانجازات لازم يتقبلون الصراحة.
0: عرفوا شلون التعب أو الجهد والوقت كله اللي أنت كنت تضيعه أكيد في هذا الموضوع، يا بالنهاية نتيجة ويا بطولات عدل.
1: عدل.
0: نتكلم عن القيم والمبادئ اللي تعلمتها من الأشخاص اللي أثروا فيك في مجال كمال الأجسام.

0: هذا السؤال صعب. باللعبة هذه مو الكل صراحة يعني يحب الخير حق الشخص الثاني، ففيها حقد، فيها كلام وايد، فيها وايد أشياء. بس في ناس من الأبطال اللي تعرفنا عليهم علمونا شلون تصير إنسان متواضع، لأن هي اللعبة لازم تكون أنت إنسان متواضع، لأن هي كلها يعني كمال أجسام حديد، يعني أي إصابة باي باي خلاص
1: تنهي
0: بيتكم.
1: تنهي مسيرة الأشخاص
0: أي
1: الإصابات. ذكرت أن طبعا ترى كل المجالات مثل ما ذكرت يكون فيها هذا الروح من التنافس، التنافس الشريف والتنافس الغير شريف. شلون تدخل أنت في هذا النوع من التنافس؟ شلون أثروا عليك؟ شلون أثروا على شخصيتك وغيروا فيك ككابتن خليفة الخليفة؟
0: الصراحة أنا ما أمشي بالقاعدة هذه مالتهم، ما أمشي، لأن أنا أقارن نفسي بنفسي
1: حلو،
0: بس، ما أقارن نفسي بأي إنسان آخر.
1: تقارن نفسك بالأمس وتبي
0: إيه
1: تحاول تصير أفضل من قبل،
0: نعم،
1: شنو الأشياء اللي طورتها في شخصيتك؟
0: وايد شغلات. أولها التواضع، لازم تكون إنسان متواضع عشان الناس تحبك. أنت لازم تكسب معارف، تكسب محبة الناس، تخدمهم، تعطيهم معلومات، تساعدهم عادي، لأن الحياة أنت باكر بتحتاج واحد بيساعدك، بيعطيك معلومة، بيعطيك شغلة معينة أنت محتاجها، فلازم تكون في ردة فعل مع الناس
1: ويكون في تواصل اجتماعي.
0: طبعا.
1: ذكرت أنت موضوع أكيد كمال الأجسام وعلاقتك في هذا النوع من الرياضة، نبي نتكلم شلون بدأت علاقتك بالتفصيل، تعرفت عليها شلون، شلون حبيتها، شلون خليت الرياضات القتالية واستغنيت عن الرياضات اللي كنت تتدرب فيها قبل علشان كمال الأجسام.
0: والله كذي متيمعين، كان اقول ايش رايكم نشترك نادي، كنا
1: حلو
0: صغار
1: حلو
0: وكنا نروح باص مواصلات، كنا ناخذ باص مواصلات من الفيحة نطلع لحولي، ننزل هناك نتمرن نرجع بالباص، مره مرتين ثلاث اربع، خلاص حبينا الشيء، فقمنا خلاص جروبنا هذا كل يوم نبي حديد، نبي نتمرن، نبي نعضل، نبي نغير، نبي نسوي، وخذت هالسكه مع السنين.
1: تتذكر أول يوم شنو كان شعورك؟
0: غريب، شيء جديد علي، من فنون قتالية لحديد ودامبز لا شيء غريب جديد يعني.
1: وشلون قدرت تكمل بما أنه هو شيء جديد وغريب؟
0: حبيته صراحة، حبيته لأنه وايد حلوة.
1: حلو. أول بطولة شاركت فيها كانت بلندن في سنة 2019، كلمنا عن هذه التجربة، وهل كنت تتوقع أنك تحقق المركز الثاني؟
0: لا ما كنت أتوقع، لأن كانت وايد زحمة البطولة وكانت وايد صعبة، وأول بطولة لي، فكان كثير في خوف، في ارتباك بالمسرح قدام حكام، قدام جمهور، قدام لاعبين.
1: بس حلو إذا كانت أول بطولة تشارك فيها ومركز الثاني، يعني
0: الحمد لله توفيق من الله.
1: الحمد لله. منو كانوا منافسينك في هذه الفترة؟
0: وايد
1: مستمعينا مستمتعين احنا أكيد في هذا الحوار مع الكابتن خليفة بن خالد الخليفة، بطل كمال الأجسام ومدرب اللياقة البدنية، لكن خلونا ناخذ هذا الفاصل ومن بعدها نكمل حديثنا عن هذا الموضوع.

0: رجعنا لكم مستمعين برنامج رحلة عمر، ونكمل حوارنا مع الكابتن خليفة بن خالد الخليفة، بطل كمال الأجسام ومدرب اللياقة البدنية. تكلمنا عن شغفك وحبك أكيد حق هذه الرياضة كابتن خليفة، لكن دائما يكون الشخص الناجح واللي يكون عنده أكيد في روح في هذه المباريات أو هذه التحديات اللي يشارك فيها يأثر على اللي حواليه. أثرت على اللي حولك في مجال كمال الأجسام؟
1: اي والله وايد وايد ناس
0: ايه
1: جت وساعدتها، يعني تغيرت، يعني ماله بالحديد ماله بالرياضه، خل الحديد يعني حتى بالرياضه، فلما يشوف انسان جسمه مرتب وكذي فيبي يصير نفسه، يبي يلبس عدل، يبي يسافر، يبي يستانس، فوايد ناس عدت لهم امورهم كلها يعني الحمد لله.
0: شلون تبلش مع الأشخاص من الصفر؟ يعني ساعات في ناس ما عندهم وعي خاصة في هذا النوع من الرياضة، شلون تبلش إنك تعطيهم هذا الكم من المعلومات؟ ممكن يكون صدمة لهم.

0: أو ممكن في ناس يستجيبون وفي ناس يكون استجابة أجسامهم مختلفة، شلون تتعامل مع الاختلاف؟
1: فعندنا طبعا لازم ناخذ خطوة بخطوة، لأن مثل ما تعرفين أن كل جسم يختلف عن جسم وطبيعة جسم، وفي ناس تتقبل الشيء وفي ناس ما تتقبل الشيء، فلازم ناخذهم خطوة بخطوة. فإحنا عندنا خطوات معينة نمشي فيها بالوزن، بكمية الدهون والموضوع هذا، وهم لازم عندنا فحوصات طبية. أنا ما أقدر يعني أفيد أي إنسان بدون فحوصات طبية، لازم أشوف هو يمكن عنده هيستوري شيء مو زين،
0: صح،
1: عنده أشياء مرتفعة، عنده أشياء نازلة، لازم نعدلها قبل ناخذ أي خطوة.
0: حلو. بما أنك ذكرت هذا الموضوع، شنو أصعب مرحلة ممكن يمر فيها لاعب كمال الأجسام خاصة خلال فترة استعداداته للبطولة؟
1: آخر مرحلة هي آخر أسبوعين أو آخر 3 أسابيع، هي أصعب مرحلة، لأن النوم قليل والأكل قليل والتمرين قوي والاسترس مال البطولة نفسه،
0: ليش النوم قليل؟
1: لأن ما تقدرين تنامين، ما في دهون بجسمك،
0: أول مرة أسمع ترى هذا الموضوع. يعني
1: أرق.
0: الإنسان هل ممكن يمتنع عن نوع من الأكل علشان يقلل الدهون قبل البطولة؟ وكم يوم؟
1: وايد في ناس 40 يوم، في ناس 50 يوم، في ناس 60 يوم، على حسب، بس آخر أسبوعين هي اللي أصعب فترة.
0: لكن أنت ذكرت أكيد، ودائما كل الناس اللي يتكلمون عن بطولة كمال الأجسام إنه ضروري إن الواحد ينام من بكر، ينظم يومه، يكون عنده هذا الروتين اللي ذكرته أكيد. شلون يتغير قبل البطولة أو لما يبي يستعد حق البطولة تغير هذه الأمور كلها؟
1: تتغير لأن ستريس، الشخص راح يكون مضغوط، متى بطولته، متى بيروح، شنو بيسوي، شنو بيقدم، هل التعب هذا اللي تعبته راح أخذ فيه إنجازات ولا ما راح أخذ فيه إنجازات، وممكن في بطولات تتكنسل.
0: في بطولات تتكنسل؟
1: إي نعم،
0: وشو ردة فعلكم إذا تكنسلت البطولة عقب هالتعب كله؟
1: لا حول ولا قوة، هي صدمة، بس شو تسوي؟
0: بالضبط بالضبط. هل فكرت بيوم من الأيام كابتن خليفة الخليفة إنك تترك هذه الرياضة، خاصة إنها رياضة صعبة، ولا شنو الشيء اللي خلاك تستمر فيها؟
1: والله ما دامنا بصحة وعافية، والله كاتب لنا إن للحين نكمل، راح نكمل لآخر نفس، ما راح نوقف.
0: حلو. وشنو أصعب موقف أو تجربة مريت فيها خلال مسيرتك كلاعب في رياضة كمال الأجسام؟
1: يوم تطير عني الطيارة،
0: شلون؟
1: كان عندي ترانزيت بدولة من الدول، أوكي، مفروض إن عندي وقت 3 ساعات،
0: حلو.
1: طارت من الكويت متأخرة، وصلنا الدولة الثانية إلا الطيارة طايرة. زين شلون؟ بطولتي ثاني يوم، أنا لا رايح لا واصل لا مرتاح، لا ماخذ أكلي، لا مسوي وجباتي، ولا معي وجبات، يعني أنا 10 ساعات مو ماكل ولا وجبة.
0: وشاركت بالبطولة؟
1: وشاركت بالبطولة
0: شلون؟
1: وخذيت فيها 5 ميداليات.
0: حبيت صراحة. ساعات يكون الصعوبات تساعد الإنسان إنه يحصل إنجازات أكثر. هل حجزتوا تذكرة ثانية؟
1: لا نطرتهم، والله
0: نطرتوا
1: نطرت الطيارة، لا كنت بروحي،
0: إيه الطيارة؟
1: نطرت الطيارة، رحت كلمتهم شلون ما شلون، أنا لازم أكون موجود هناك يوم تسجيل، حتى يوم التسجيل أنا طافني،
0: إيه
1: كلمتهم بالإيميل وهذا، يعني مع الدنيا شلون، عشان يعني الناس تعرفني هناك، سهلت لي الأمور إن خلتني أسجل متأخر. فرحت ووصلت وأنا مو ماكل شيء وأنا تعبان، حطيت أغراضي بسرعة بسرعة وخلصت معاهم، والحمد لله ثاني يوم شاركت، بس كنت تعبان وايد، يعني
0: الحمد
1: وايد
0: لله
1: تعبان، بس
0: الحمد
1: الحمد
0: لله.
1: لله ان خمس
0: بالنهاية
1: ميداليات ربي لك الحمد، يعني 3
0: بالنهاية
1: ذهبيات فضيتين
0: حلو،
1: وبرونزية، يعني مو شوية، الحمد لله.
0: الحمد لله. بالنهاية كان الإنجازات أكيد هي اللي تتكلم من بعد هذه الصعوبات اللي مريت فيها. نبي نتكلم الحين عن ناحية التدريب. لما تدرب أكيد كابتن خليفة، هل من ناحية دراسة ولا خبرة؟
1: لا خبرة، ما درست التخصص هذا كلش، مو تخصصي،
0: وشلون اكتسبت هذه الخبرة؟
1: من سنين معرفتي بالناس وخبرتي من الناس ومعلوماتي من العالم والأبطال الأوروبيين، أبطال أجانب، أبطال كويتيين، أبطال عرب، فتاخذين منهم يعني خبرات صراحة.
0: ودي أسأل هالسؤال كابتن خليفة، دايما نسمع أن الأشخاص اللي حابين أنهم يجهزون أو يتذهبون حق بطولات كمال الأجسام دايما يكونون في فترة من الفترات عصبيين. نسمع هالكلام وايد دايما.
1: هو صحيح، بس مو الكل، مو الكل، يعني انا عندي لما اجهز حق بطوله عندي الشباب بالنادي ولا بالديوانيه يقول لي انت صدق بتشارك ولا بس سياحه؟
0: ايه
1: عادي اضحك واتغشمر، انا مضغوط ازل نفسي على العالم، ما اقعد ويا احد، خلاص اعتزل لا النادي ولا هذا، متى ما انا حسيت اني انا اوكي رحت النادي ما اروح وقتهم، اروح وقت بعدهم، لان ما لهم ذنب صراحه يعني اذا انا كنت عصبي ولا مو عصبي، هذا شيء يخصني انا.
0: يمكن هالشيء نقول يعني خاصة حرمان الأكل أو التنظيم هذا ممكن يأثر على نفسية الأشخاص.
1: صح، يأثر وايد والله، انت محرومه من السكر، محرومه من الدهون وفتره طويله، تعب تعب شديد.
0: وشلون تتعامل مع الضغط النفسي أو خاصة قبل ما تصعد على المسرح؟
1: قبل اصعد المسرح والله نتوكل على الله، وتعبنا ما يروح ان شاء الله، نصعد على المسرح وننافس، واللي الله كاتبه بيصير
0: إن شاء الله. أكيد طبعا إحنا مستمتعين بالحوار معاك الكابتن خليفة بن خالد الخليفة، بطل كمال الأجسام. لكن خلونا ناخذ هذا الفاصل ومن بعدها نكمل وياكم في برنامج رحلة عمر.

0: رجعنا لكم مستمعين برنامج رحلة عمر، ونكمل حوارنا مع الكابتن خليفة بن خالد الخليفة، أكيد بطل الكويت في كمال الأجسام. حياك الله ويانا مرة ثانية في برنامج رحلة عمر.
1: حياتي.
0: في ساعات ممكن نقول شاركت في بطولات، لكن خذلتك هذه البطولات وما فزت بأي ميدالية.
1: والله للحين لا، الحمد لله.
0: دايما احنا نسأل الأبطال، ما جربتوا شعور الخسارة؟
1: بلى، انا خسرت اكيد، يعني لازم تخسرين، بس ان خساره عن خساره لازم اتعلم منها. انا عندي الخساره، اذا خسرت انا راح اتعلم ان انا عندي غلطات 1 2 3 ولازم اعدلهم، ولما اعدلهم افوز فيه.
0: يمكن أنت بلشت في سنة 2019 وحصلت المركز الثاني، والواحد دايما إذا بلش نقول في مراكز عالية صعب إنه في الفترات الجاية أو بالبطولات اللي بعدها يشارك فيها، لازم تكون توقعات أكبر أو لازم يحافظ على مراكزه. فشلون قدرت تحافظ على المراكز؟
1: والله التعب تعبنا وايد، يعني انا لما اجهز صح من الصفر خلاص، بس عندي بطولة لازم، انا عندي خطوات معينة لازم امشي عليها، والتوفيق من الله يعني الحمد لله. بس عاد ترجع المراكز، ما في احد يتم نفس مركزه، يتلاعب اقوى منك الحكم، هم 5 حكام مو حكم واحد، هذا عاجبك باكر ما يبيك عادي،
0: ايه
1: فتصير كذي عادي، ظلم مثلا تصير فيها وايد، ظلم اصلا
0: صارت من قبل؟
1: تصير وايد،
0: شلون تصير؟
1: تصير يعني عندي دولة من الدول
0: ايه
1: عنصريين،
0: حلو،
1: يبون أهل دولتهم بس اللي تفوز، اللي برا ما ياخذون. يعني أنت تاخذين، أنت وايد قوية تاخذين مركز ثاني، الأول لا هم ياخذونه.
0: ممكن يعني تصير هذا النوع من نقدر نقول الظلم في بعض البطولات. برأيك عيل شنو مفهوم الخسارة بالنسبة لك كبطل؟
1: خسارة مدامها ما مو بالصحة ولا العافية نتقبلها بكل أنواعها.
0: نبي ننتقل كابتن خليفة الخليفة إلى الإصابات. دائما نسمع في كل الرياضات في إصابات مختلفة، شنو الإصابات اللي ممكن تصيب لاعب كمال الأجسام؟
1: فيها عدة إصابات، يعني عندك الكتف، لوح الكتف، عندك الكتف نفسه، الظهر، لما تلعبون في وايد ناس تلعب تمارين غلط فيطق ظهرهم فيتعورون، فهذه إصابة.
0: إصابات كثيرة أيضا. كابتن خليفة نبي ننتقل إلى الإنجازات، حققت العديد من البطولات الدولية، وأي إنجاز تعتز فيه أكثر وليش؟
1: بطولة إيطاليا أولمبيا وايد أحبها،
0: والسبب؟
1: تعني لي وايد أشياء.

0: شو الشيء المميز في بطولة إيطاليا؟
1: وايد، كانت أول بطولة أولمبيا أشاركها وخذيت فيها ذهبيتين وفضية.
0: عشان الذهبيتين؟
1: لا شعورها حلو.
0: حلو، لو نتكلم عن شعورك كنت ترفع علم الكويت في هذه المجالات أو في المجالات الدولية، شنو شعورك؟
1: شعور حلو، أفتخر إني أرفع علم دولتي برا الكويت. يعني
0: نبي ننتقل إلى أكيد سبونسرز، تروح مع سبونسرز ولا الدعم دعمك أنت كافي؟
1: في شغلات عندي سبونسر، في شغلات من دم يعني من جيبي صراحة، يعني واغلب بطولاتي انا اروحها من جيبي.
0: ننتقل إلى منصة التتويج، الوصول إلى منصة التتويج أصعب ولا المحافظة على الإنجاز؟
1: لا المحافظة على الانجاز، تتويج كل من يقدر يصعد تتويج سهلة.
0: وبعد هذه النجاحات كلها كابتن خليفة، نتكلم عن اللي حفزك ويخليك تنافس من جديد في أمور دايما ساعات إنه يعني ندخل في مجال لكن مع الوقت ممكن نمل منه، شنو الشيء اللي قاعد يخليك تستمر ومحفزك في مجال كمال الأجسام؟
1: إنجازاتي صراحة، يعني أنا بخلال سنة واحدة عديت ناس بسنين، فما بيطيح الإنجازات، أبكمل.
0: إيش كثر صار لك في مجال كمال الأجسام؟
1: كمال أجسام قديم جدا، يعني نتكلم من 2011-2010، مجال البطولات من 2019، بس ريحت فترة طويلة، يعني آخر 2025 ل 2026، يعني خلال سنة واحدة أنا يمكن تقريبا 23 ميدالية 24 ميدالية خلال سنة واحدة.
0: ذكرت أنك بلشت في 2010
1: 10 2011
0: لكن بلشت تشارك في 2019،
1: اي نعم.
0: شنو سبب أن المشاركة صارت بعد سنين طويلة؟
1: ما كان هدفي، كنت ألعب فنون قتالية وما بيكون وزني ثقيل حق البطولات نفسها.
0: تفكر ترجع مرة ثانية حق الفنون القتالية؟
1: والله إذا رجع عمري راح أرجع، الحين صعبة كبرت.
0: هل في عمر معين للعبة كمال الأجسام؟
1: لا في ناس تشارك معي عمرها 60 سنة وتفوز علي بعد.
0: حلو،
1: 60 سنة
0: يعني ما لها عمر.
1: ما لها عمر.
0: انزين شو اللي خلاك تنتقل ممكن نقول للتدريب؟ ساعات قد نسمع اكيد تحت الهواء ان في ناس وايد قد يقولوا لك دربنا كابتن خليفة نبي نصير مثلك في مجال كمال الاجسام، شو اللي خلاك تنتقل الى التدريب ايضا؟
1: حلو ما اذا يكون شخص بخاطره شيء انت تسوينه له، يعني متين يبي يضعف، واحد يبي يجهز حق بحر حق سفره، فبس بطولات انا ما اجهز اي انسان حق بطولات،
0: ايه،
1: يعني انا بس لايف ستايل وانسان طبيعي. يعني
0: وش اللي اضافت لك مهنة التدريب على مستواك الشخصي؟
1: ما اعرف، وايد ناس خلاص عرفت اسمي، عرفت منو انا.
0: في ناس كثير ممكن يكون هدفهم انه يكون عندهم سكس باك، ودائما يمكن تسمع هذا الموضوع خاصة الشباب ويبونها بوقت سريع سريع جدا، يعني خاصة في فترات معينة موسم الصيف او حق التان والامور هذه، تسمع هذه الامور كابتن
1: اسمعها
0: خليفة؟
1: وايد، اسمع اشياء تضحك
0: سهل
1: وايد. يعني
0: سهل ان الواحد يصير عنده سكس باك؟
1: لا والله صعب صعب، لانه
0: شو
1: مو الكل يلتزم
0: الالتزام يكون بشنو بالضبط؟
1: بالاكل والتمرين والكارديو.
0: حلو، ننتقل الى اكثر شيء ممكن يفرحك وانت تشوف تطور اللاعبين اللي تدربهم.
1: افرح له اكيد طبعا، لان هذا يكون يعني هو قبل يكون لاعب هو اخ وصديق، فانا يعني هو لما ياني كان واثق فيني، فأنا لازم أكون قد الثقة وأوصله للمرحلة اللي هو يبيها. بس طبعا من جسم لجسم لازم ياخذ وقت، يعني أنا ما أقدر أحدد له، لازم أشوف، لأن في ناس لازم ترفع لها كارب، في ناس تبين تنزلي لها الكارب، فما أقدر أمشي كل الخطط مع كل الناس، يعني خطة واحدة تمشي مع الكل هذا غير صحيح.
0: لأن كل جسم يختلف عن الثاني،
1: أي نعم.
0: وطبعا ودي أتكلم عن شلون ممكن تبني الثقة بينك وبين المتدربين لكن راح ناخذ هذا الفاصل في برنامج رحلة عمر وبعدها نرجع لكم مع الكابتن خليفة الخليفة.

0: خليفة بن خالد الخليفة بطل الكويت في كمال الأجسام، شلون ممكن تبني ثقة بينك وبين المتدربين أو اللاعبين اللي تدربهم كابتن؟
1: بالنتيجة. أنا ما أمشي على كلام وايد، أمشي بالنتيجة. أنت شفت نتيجة، هو أكيد راح يثق فيك.
0: ننتقل إلى الإنسان خلف البطل، شنو أو شلون ممكن توفق بين البطولات والتدريب وبين حياتك الشخصية؟
1: والله صعبة هذه، وايد صعبة. سؤالك وايد صعب، ما تاخذ وقت وايد. يعني أنا حتى ساعات الدوام بس هم متساهلين معي، فممكن يرخوا لي شوي، يخلوني اتمرن، لان لازم اتمرن على فئتين، ولازم وجباتي وقت معين. زين خلصت الوجبه ارد البيت اخذ وجبه وارجع الدوام. دوامي بعيد، يعني من بيتنا يمكن للدوام 40 دقيقه.
0: الحين تكلمنا يمكن كابتن خليفة الخليفة عن أمور البطولات وشلون تشارك، لكن ودنا نتعرف عليك أكثر، نبي نعرف أشياء الناس ما تعرفها عن كابتن خليفة الخليفة.
1: والله انا كتاب مفتوح حق اللي يعرفني، والأشياء الخاصة احتفظ فيها حق إني أكون خاص صراحة.
0: كابتن خليفة الخليفة بعيد عن كمال الأجسام، شنو الأشياء اللي تحب تسويها خاصة هواياتك وتحب تسويها بوقت فراغك؟
1: بعيد عن كمال أجسام، أحب الغوص. عندي 4 لياسن غوص، وكان قريب إني آخذ الليسن مال سكاي دايف، بس حصلت لي حالة وفاة فرديت الكويت فما كملته. كان باقي لي يمكن 4 نطات بواخذ الليسن مال سكاي دايفنج. واحب الفنون القتاليه طبعا، هاي لعبتي الاساسيه والاولى كانت.
0: ومن وين تستمد طاقتك ودافعك للاستمرار؟
1: من الوالده الله يحفظها.
0: الله يحفظها، دايما تشجعك
1: طبعا
0: تكون موجودة في بطولاتك.
1: لا صعبه، لان انا ما العب بالخليج، كلها اوروبا،
0: حلو،
1: فما صعبه تكون جاي.
0: شنو رسالتك لكل شاب أو شابة ممكن حابين إنه يكون عندهم هذا الحلم لكن مترددين وودهم يبدون في مجال كمال الأجسام؟
1: رسالتي للشباب، والله إذا براسكم الحلم جو هيد، لا يوقفكم شيء، توكلوا على الله وانتو قدها وراح توصلون.
0: نبي ننتقل حق ذوقك واهتماماتك، كل ناس يكون عندهم ذوق مختلف أكيد عن الآخرين، ودايما الموسيقى هي اللي تحركنا ونحب الموسيقى في كل أنواعها، شنو الموسيقى اللي تحب تسمعها كابتن خليفة؟
1: موسيقى ولا مغني؟
0: ممكن هذا أو هذا،
1: انا عندي مغني واحد احبه صراحة
0: اللي هو
1: واستمتع اني اسمع له، عبد المجيد عبد الله.
0: عبد المجيد. أي شنو أكثر أغنية تحبها حق عبد المجيد؟
1: والله كل أغاني صعبة، بس أغاني القديمة طبعا.
0: اختار لنا واحدة علشان نحطها لك في برنامج رحلة عمر.
1: روحي تحبك.
0: شنو أحلى مكان عندك بالكويت؟
1: البيت صراحة.
0: تحب البحر ولا البر؟
1: لا البحر،
0: ليش؟
1: لأني أحب القوس وأحب يعني نطلع حداق. يعني
0: كلمنا عن تجارب الغوص.
1: تجارب القوس، أنا قست بأكثر دول العالم تقريبا، بس آخر قوصة لي خلتني أوقف الغوص.
0: ليش؟
1: طلعنا وكان هوا، والمدرب إلا بينزلنا وقاعد يقول له هوا ما أقدر أنزل، ونزلت. بس لما نزلنا حتى يعني واحد قصب انقذوه طلعوه، وانا شربت يمكن نص ماي البحر.
0: من الجو.
1: ايه
0: بما انك ذكرت انك دائما تغوص برا الكويت، وين احلى مكان غصت فيه؟
1: بالكويت ام المرعدة.
0: وبرا الكويت؟
1: برا الكويت كل ديرة غير، يعني تايلاند عندك غير، عندك شرم الشيخ غير، عندك الغردقة غير.
0: ابي مميزاتهم.
1: غير يعني كيف، يفرق السمك، يفرق المرجان، يفرق وايد شغلات. انا قصت باخطر اخطر مكان بالعالم تقريبا، بلو هول بمصر.
0: شنو الشيء الخطر في هذا المكان؟
1: يسمونها
0: قروش؟
1: مقبرة الغواصين.
0: قروش؟
1: ايه يسمونها مقبرة الغواصين، معروفة بمصر.
0: ايه. نتكلم عن مشروبك المفضل، شاي ولا قهوة؟
1: انا ما اشرب هذا ولا هذا، بس قليل يعني، اذا بميز بقولك قهوة
0: القهوة السوداء
1: طبعا
0: علشان صحية حق كمال الأجسام.
1: عشان صحصح بعد.
0: حلو، الصبح ولا تحب السهر؟
1: لا انا احب السهر، ما احب السهر.
0: ما يأثر على
1: يأثر بس انا ما احب، انا نوت مورنينج بيرسون يعني.
0: ايه. تحب الطبخ؟
1: اكيد.
0: شنو اكثر طبخة تحب تسويها؟
1: اكل دايت طبعا، يعني ما في غير صدور دياي ولا سلمون ولا وايت فيش.
0: انزين، بما انك ذكرت ان هذه الاكلات اللي دائما تكون في نقدر نقول يومك، ما تملون من الدياي وصدور الدياي والسلمون كل يوم؟
1: والله مل، بس احنا نلعب بالتتبيلات.
0: ما تملون من الأكلات هذه اللي تكون مثلا صدر دياي دايما أو سلمون؟
1: غير شكلها، أنا غير شكلها
0: بس؟
1: بس مرة أسويها مربعات، مرة يعني ألعب شكلها عشان تقدرين تقبلينها.
0: بما أنك تعرف تطبخ أكيد بالبيت مرتاحين، بما أنك قاعد تذكر أكيد الأكلات الدايت وهذا النوع من الأكل، يعني خاصة إذا قدامك شخص قاعد يأكل مشوي دياي ولا لحم، شنو يكون شعورك؟
1: والله عادي، هي على الإرادة صراحة.
0: تعتبر نفسك من الشخصيات الاجتماعية ولا من الشخصيات الانطوائية؟
1: لا والله مو اجتماعية، يعني حتى اللي ما يعرفني يوخر عني.
0: لما نقول تحس بضغوط الحياة، دائما نمر في مراحل، في مواقف كثيرة، هذه الضغوط شلون تسترجع هدوءك من بعدها؟
1: اعتزل العالم، أقعد بروحي خلاص.
0: من الشخص اللي دائما تلجأ له كابتن خليفة إذا احتجت دعم أو احتجت نصيحة؟
1: عندي عدة أشخاص، عندي أصدقاء مقربين وعندي من الأهل، فمرة من هني ومرة من هني على حسب السؤال.
0: شنو أكثر قيمة تحرص أنك تكون موجودة في حياتك؟
1: تكون متواضع.
0: وايد ركزت على التواضع.
1: إيه، لأن وايد ناس بالمجال هذا طاروا فوق وهما ما يصير يطيرون فوق.
0: ولما تذكر موضوع التواضع وأن في ناس ممكن طاروا فوق وشافوا نفسهم ممكن في بالك هذه النقطة، هل هالشيء ممكن أثر عليهم؟
1: أثر عليهم وايد صراحة، يعني أنت كرهت الناس فيك، خليتهم يشوفونك بنظرة مو زينة، وأخرتها أنتوا قعدتوا، يعني ما فيكم واحد طلع، كلكم قعدتوا. بس نكون متواضع وزين مع الناس كاه ما شاء الله قاعد يروحون فوق، بس أنتوا تميتوا محلكم، وهذا أكبر غلط. أنا ما أي أعارضك، هذه شخصيتك كيفك، بس إنه لازم تكون متواضع، ما تشوف نفسك على الناس. لما حد يسألك سؤال ولا بمعلومة اخدمه فيده، لأن أنت كنت يوم من الأيام كنت تدور معلومات وتدور كلام والناس إن تفيدك أو توصلك المرحلة اللي أنت تبيها.
0: عيال برايك أكيد في مواصفات أو صفات لازم تكون في كل بطل حاب إنه يدخل في مجال كمال الأجسام، شنو هي أهم الصفات اللي لازم يتحلى فيها كل بطل؟
1: أول شيء عندي أنا التواضع، ثاني شيء خليك محبوب مع الناس عادي، اللي يسألك جاوبه، وساعد الناس كثر ما تقدر لأن راح يساعدونك وراح تحتاجهم،
0: ولا تبخل بالنصيحة.
1: طبعا
0: دائما قاعد تركز على هذه النقطة، هل دائما تقدم نصايح حق الناس اللي حولك؟
1: أي نعم، إذا شفت شيء يحتاج نصيحة لا.
0: إذا في أشخاص ممكن يكون ما عندها القدرة المادية أنها تتدرب، هل ممكن تستقبل ناس حابة المجال لكن ما عندها القدرة المادية؟
1: أي عادي، ما عندي مشكلة.
0: صارت فيك من قبل؟
1: أي وما زالت
0: عندك ناس قاعد تدربهم؟
1: عندي ناس مثلا طلبة ما يقدر أساعده كثر ما أقدر، بس أن أنا ما أوقف فوق راسه وأكون وياه 24 ساعة، يعني هذه صعبة خاصة إذا عندي وقت بطولة. يعني
0: شنو الحلم أو الهدف اللي ما زلت تحلم إنك تحققه كابتن خليفة الخليفة؟
1: والله هو حلم ومو حلم صراحة، يعني أنا إنجازاتي هذا حلمي صراحة، وفي كرت احتراف بس أنا ما بي وصلت له، وصلت ما وصلت له، لأن أتوقع إذا وصلت له هذا خلاص انتهى مسيرتي انتهت.
0: ولو رجع فيك الزمن أو بديت في رحلتك مع كمال أجسام، شو النصيحة اللي ممكن تقولها حق خليفة في هذاك اليوم؟
1: كمل راح توصل، لا تأخذ أوف أو بريك، كمل راح توصل.
0: تشوف نفسك ممكن في المستقبل أنك توقف في مجال كمال أجسام وتنتقل حق مجال ثاني؟
1: والله كل شيء جايز، ممكن إيه ممكن لا، ما ندري، على حسب. إذا الصحة تمام راح أكمل، ما راح أوقف، بس إصاباتها وايد.
0: تعرضت حق إصابات من قبل؟
1: إيه.
0: أخرتك؟
1: إيه، أنا أصلاً عندي حادث قديم، عندي كسر بالحوض وعندي خلع بالكتف.
0: وأثروا عليك في مجال كمال أجسام وللحين ممكن فيهم أثر؟
1: إيه فيهم، يعني الأوزان صعبة بالأكتاف.
0: والإصابة كانت من كمال أجسام، من لعبة كمال أجسام ولا من حادث؟
1: لا حادث.
0: يعني تصير في مواقف ممكن تأثر أكثر على؟
1: طبعاً، ممكن ينكسر صبعك بالشارع، يعني الله لا يقوله، ثانية ما قلت مرنين خلاص.
0: كابتن خليفة الخليفة كلمنا عن إنجازاتك.
1: لله الحمد إنجازاتي كثيرة، عندي فرنسا 2024 المركز الأول والمركز الثاني، وعندي إيطاليا ذهبيتين وفضية، وعندي بولندا 3 ذهبيات وفضيتين، وعندي رومانيا ذهبية، وعندي إيطاليا 3 ذهبيات، وعندي بطولة البرتغال أولمبيا همن ذهبية وفضية،
0: ما شاء الله.
1: وعندي هنغاريا 3 ذهبيات و3 فضيات. هذه آخر بطولة لي كانت هنغاريا.
0: يمكن في ناس وايد لما يسمعون يكون عندهم مفهوم خاطئ عن التغذية، خاصة التغذية الرياضية، خلنا نصلح لهم هذه المفاهيم الخاطئة.
1: التغذية مشكلة ان عندنا الناس يسمع فلان قاله كذي كذي خلاص هو راح يضعف،
0: أي
1: فلان سوى كذي راح يضعف. اذا انت جسمك غير عن جسمه، انت لازم فحوصاتك غير، كارديوك غير، تمرينك غير، اكلك غير، فلازم تختار شخص صح عشان توصل حق نتيجة صح اللي انت تبيها.
0: وممكن نبني جسم صحي بدون حرمان أو بدون هرمونات؟
1: ايه ممكن،
0: شلون؟
1: ممكن في وايد ناس عندنا طبيعيين.
0: وشلون تتعامل نقدر نقول مع المناسبات الاجتماعية أثناء استعداداتك للبطولات؟
1: والله اعتزلها، إذا عندي بطولة قريبة اعتزل الناس كلها، ما عندي أصلا وقت إني أجامل أحد صراحة، لأن نفسية تعبانة. ويحطوا بعد مناسبات، يعني في أكل وفي سويت وفي حلا والدنيا كلها، وأنت محرومة ما راح تشوفين كذي وتقدر.
0: صح بالضبط. كابتن خليفة، يمكن في ناس دائما المبتدئين في مجال كمال الأجسام يكون في عندهم بعض الأخطاء لما يتبعون الدايت الغذائي، شنو الأخطاء هذه اللي دائما يطيحون فيها المبتدئين؟
1: والله يختلف، من بس انا اشوف اغلبهم قام يدشون الجات شات جي بي تي وقام يطلعون اكل. اذا انت هو مو عارفك، انت مو شايفك كشخصك، مو اي معلومه تاخذها منه صح. وفي ناس تشتري والله من ابلكيشنات خارجيه ومدربين ما شلون، يعني اجانب، يكتب لك خطه جدول حق انه شلون تضعف، شلون تطلع سكس باك، شلون كذي، وهم يشترون يمشون عليه. بس تمرين غلط، زين هم حياتهم هناك غير عن حياتنا،
0: صح.
1: وتمرينهم غير عن تمريننا، فأنت شلون تمشي على خطة مو خطتك؟
0: شنو الفرق بين المنافسات المحلية بالكويت والمنافسات اللي شاركت فيها برا الكويت؟
1: ما في اختلاف. احنا عندنا بطولة الكويت أقوى بطولة عندنا، أنا أشوفها أقوى من أولمبيا أمريكا نفسها.
0: شو اللي يميز بطولات الكويت؟
1: قوية، من أقوى البطولات بالعالم.
0: والناس اللي تشارك فيها من برا ولا بس من الكويت؟
1: كل مكان.
0: من كل
1: أي
0: مكان.
1: نعم. وهالسنة مسوين محترفين، يعني هذه أول مرة يسوونها بطولة الكويت.
0: وشنو أكثر الخرافات المنتشرة عن رياضة كمال الأجسام؟
1: والله المنتشر عندنا ان لازم هرمونات وما هرمونات، وانا ما انصح بهالشيء، هالشيء وايد مضر، ك يعني بنفس الوقت ومضر لمدى بعيد، فانا ما انصح فيه نهائيا. خليك طبيعي، التزم باكلك، التزم تمرينك، وتوصل ان شاء الله حق نتيجتك.
0: إن شاء الله. كابتن خليفة، هل كل الأجسام ممكن تكون بطلة في مجال كمال الأجسام؟
1: لا، جينات وهم التعب، يعني مو بس جينات، هم التعب.
0: برأيك وسائل التواصل الاجتماعي قاعد تساعد أكثر على الانتشار، انتشار أبطال كمال الأجسام، ولا تساعدهم إنهم ياخذون المعلومات الصحيحة؟
1: ايه في وايد، لان يعني الحين التواصل الاجتماعي يعني قام يوصلنا حق برا، يعني نقدر الحين نتكلم مع يعني ابطال محترفين بامريكا، باوروبا، بايطاليا، فنحتاج منهم ساعات معلومات او نبي شيء منهم بالضبط، فهم يفيدوننا. وبعدين لما نتعرف عليهم بالبطولات وهذا، فنتواصل وياهم، يفيدوننا ونفيدهم.
0: ودي أتكلم عن الفحص الطبي، هل الفحص الطبي ضروري حق كل اللاعبين اللي حابينهم يخوضون في مجال كمال الأجسام؟ شنو أهمية الفحوصات الطبية؟
1: انا عندي الفحص الطبي اهم شيء عندي، سواء كلاعب حديد او واحد من ربع قاعد بالديوانيه ما له شغل. انت كل فتره لازم تحتاج، كل 3 شهور او 6 شهور محتاج، طبعا هذا الانسان الطبيعي اللي ما يلعب حديد اصلا، من 3 شهور لست شهور انه يفحص تشيك اب كامل، يشيك على نفسه. اللاعب الحديد انا اشوف اغلبهم كل 3 شهور، بس انا كشخصي انا كل شهر افحص.
0: هل ممكن المراهق يدخل مجال كمال الأجسام ولا في أعمار معينة؟
1: والله جت فترة بالصيف هذه النوادي وايد زحمة ووايد صغار بالعمر، مو غلط بصراحة، أنا أأيد هالشيء مو ضد هالشيء، بس لازم في مدربين، في ناس اسأل، مو أي شيء تتمرن تعور نفسك تلعب غلط ولما تيجي تكلمه يقول لك لا أنا أعرف، أنا ماخذ شاري جدول تمرين. زين جدول تمرين أنت شاري، أنت غلط اللي قاعد تلعبه، تمارين عمري ما شفتها، لا قديما ولا حديثا ولا مستقبلا هو لقيت مرنهم.
0: كابتن خليفة، برسالتك للشباب اللي حابين يدخلون هذا المجال، وفي ناس أكيد عندها نقطة إنه ممكن ندخل مجال كمال الأجسام ونحصل النتائج السريعة.
1: أول شيء لازم تكون واثق من نفسك، ثاني شيء لازم تكون قد المسؤولية، لأنك راح تتعب وايد وراح تخسر وايد وراح تقط فلوس وايد وممكن صحتك تتعب، فأنت لازم تكون متأكد من هالشيء وحاب هالشيء وgo ahead، أنت قدها تقدر توصل.
0: كل شكر لك على وجودك اليوم معنا في برنامج رحلة عمر، بطل الكويت في لعبة كمال الأجسام الكابتن خليفة بن خالد الخليفة، نورتنا في برنامج رحلة عمر.
1: يعطيكم العافية، ما قصرتوا، مشكورين.
0: مستمعينا، وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج رحلة عمر، نشوفكم على خير في حلقاتنا القادمة، مع السلامة.

هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة في إيران

0: مسؤول في البيت الأبيض يقول إن ما حققه الرئيس الأمريكي في إيران يمثل أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب الحديث، مؤكدا على تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كامل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على جنوب الأراضي اللبنانية، شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية. روسيا تعلن سيطرة قواتها على 3 قرى جديدة وإسقاط أكثر من 300 مسيرة أوكرانية داخل الأجواء الروسية. أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي في بوتشا قرب كييف إلى 37 قتيلا. الرئيس الأمريكي يعلن إبرام اتفاقية نفطية ضخمة مع فنزويلا تحصل بموجبها واشنطن على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطاتها. نيبال تطلب دعما فنيا من الهند والصين بعد كارثة الفيضانات، وحصيلة الضحايا تتجاوز 600 قتيل. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ويعلو صوت الحقيقة،
2: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.

في البيت تغرس القيم وتصنع الشخصيات وتبدأ أولى خطوات الانتماء والمسؤولية. فلا شك بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي اللبنة الأولى التي نصنع بها شخصيات أبنائنا. وكلما كانت الأسرة قوية ومتماسكة، كان المجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم نواة المجتمع. خلونا اليوم نرجع شوي ذاكرتنا. وإحنا صغار أكيد كان في شخص نطالع فيه ونقول بيننا وبين نفسنا أبي أصير مثله. يمكن كان أب، أم، معلم، أو أخ كبير، أو حتى شخصية كنا نحبها ونتأثر فيها. يمكن قلدنا طريقة كلامه، تصرفاته، أو حتى اخترنا حلم من أحلامنا بسبته. واليوم عيالنا قاعدين يعيشون نفس الشيء، لكن بعالم أكبر ومفتوح أكثر. قدوتهم مو بس داخل البيت أو المدرسة، ممكن تكون شخصية يشوفونها كل يوم على شاشة صغيرة بيدهم. وهني السؤال المهم، منو قاعد يختار عيالنا قدوة لهم؟ وعلى أي أساس؟ وهل كل شخص يعجب فيه الطفل يصلح فعلا يكون قدوة؟ عن القدوة الحسنة في حياة الطفل راح يكون حديثنا اليوم، وشو ممكن شخص واحد بس بتصرفاته وأخلاقه يترك أثر في شخصية الطفل تمتد معاه للمستقبل. حياك الله معاي زميلي جابر عزام.
1: الله يحييك زميلتي مريم، وفعلا موضوع جميل في هذه الحلقة، موضوع الاقتداء عند الأطفال التي تعتبر من أساسيات تربية الطفل، أن يكون لديه قدوة حسنة وأن يعرف بمن يقتدي. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الكريمة، أخصائية الاجتماعية في مجال الطفل وفئة الصم، وماجستير الخدمة الاجتماعية، الأستاذة بدور الكندري. حياك الله أستاذة بدور.
2: الله يحييكم، شكرا على الاستضافة.
1: بداية نحن نشكرك على حضورك وسعداء بهذا اللقاء. ومثل ما أنت شايفة موضوعنا عن الطفل، وهو موضوع يعني حساس في مسألة تربية ونشأة الطفل.
2: صحيح.
0: أستاذة بدور، خلينا بالبداية نبسط المفهوم للمستمع. لما نقول قدوة بحياة الطفل، شنو نقصد فيها؟ شنو الشيء اللي يخليه الشخص معين يتحول إلى قدوة بالنسبة للطفل؟
2: أوكي، أول شيء القدوة، إحنا نقول لو نبسطها هو الشخص اللي حط أثر بالطفل. الطفل قاعد يتأثر منه، قاعد يشوف منه. لأن إحنا دائما، أو أنا كمتخصص حق أطفال، دائما أول سؤال أسأل الأهل، شنو أنتوا، شنو وضعكم بالبيت، شنو البيئة المحيطة، شنو علاقتكم أنت كأب أم، أنت شنو يلعب مع منه بالمدرسة، شلون طريقته. لأن ليش؟ هو الطفل شلون يتعلم؟ بالقدوة، من المحيط، من اللي حوله، من أفكار، من تعامل، من سلوك، خصوصا إذا كان متكرر قدامه. فهذه بكل بساطة القدوة، شنو الأثر اللي يشوفه قدام الياهل ويروح على نفس المجال.
1: صحيح. أو يمكن العكس، يمكن نعرف بيئة المنزل من الطفل نفسه.
2: طبعا أكيد.
1: لما نشوف تصرفات الطفل
2: أكيد
1: هو انعكاس ومرآة لبيئة المنزل اللي هو فيه.
2: صح، هو في تأثير، أن البيئة تأثر، بس ساعات عادي أيضا همّا أن مثلا
1: يكون مختلف.
2: إيه، ممكن يكون مختلف. مثلا أنت طفل يسوي سلوكيات تشوفه يحليلة ما شاء الله، حتى مثلا يعني متربي ينن مؤدب. ممكن هو طالع من بيئة معنفة، مو شرط. صحيح. وممكن معنف بس يكون عدواني برا، لأنه ما يقدر يرد على أهله فيقوم يطبقه برا. فهو اختلافاته، هو فروقات فردية حق الأطفال وشلون يأخذون التجربة هذه. لكن هل إنه يبين في خلل؟ بلا يبين.
0: ممتاز. أو مرات الطفل يعجب بشيء وحبه وايد، فيبدأ يقلده بكل شيء تقريبا. فهل الطفل يقدر يفرق بين مجرد الإعجاب بشخص وبين إنه يعتبره قدوة له؟
2: هني لازم الكبير يفرق، يعرف الطفل هذا الحين معجب ولا قدوة. شلون أنا يعني هو طفل، إحنا نبدي لو السنوات الصغيرة خصوصا اللي يصير بدون وعي، الياهل وهو صغير بسنواته الأولى ما في وعي، هو راح يشوف يقلد يستانس يشتط ويروح. لكن لما شوي يبدأ يكبر يوصل المراهقة، لا، هني هو اختار بناء على اهتماماته. فلما نقول الإعجاب، أنا كأم أو أنا كأب شلون أعرف إذا هذا إعجاب ولا قدوة؟ إعجاب مثلا عادي تشوف إنها قاعد يقلده، بس يقلده ما يقول شيء، عادي، ها، يمشي شوي، مو دايما، مرة يقلده مرة ما يقلده. أما القدوة لا، يقول أنا أبي أصير مثله، وفعلا يحاول ويجاهد عشان يكون
1: يتقمص
2: نفس أي يتقمص الشخصية، فيكون هالنموذج اللي هو يشوفه يبي يصير نفسه.
1: نعم، في بعض الأبناء يقلد أبوه في كل شيء، حتى في سلوب كلامه وانتقاء كلماته.
2: صح.
1: فيحب يعني يشوف أبوه هذا، بل لكن هذا ممكن يحمل الأب عبء على نفسه، أن الولد يقلده بكل شيء، قد يكون الأب عنده سلبيات.
2: طبيعي.
1: ما ودنا أن الابن يقلده في كل شيء. على سبيل المثال إذا كان الأب مدخن مثلاً،
2: هو
1: وكان
2: صح.
1: الابن هذا يشوف أبوه هو القدوة.
2: هو صح كلامك، بس شوف إحنا لازم نفرق، أن لما نقول قدوة صالحة مو معناته أنه ما يخطأ. مو معناته ان يعني بيرفكت او شيء مثالي، ما في شيء مثالي اساسا. بس لما نقول قدوه صالحه مثلا، غلط اعترف غلطتي، عندي قاعده مثلا اتاسف، عندي والله الغيره، عندي هذه الاشياء. اما بالتدخين هو راح يصير غلط، هو كل واحد كاب شلون طريقته، ويفضل طبعا ان احنا ما يدخن قدام الطفل مثلا. واحنا ندري احنا

0: الميديا مو مقصر، فأساساً راح ينطلق الطفل هني عشان شي. احنا نقول نثبت الأساس، أنا كأم كأب أثبت أساس طيب بالطفل، هذا صح هذا غلط هذا حرام هذا حلال. هني أنا لما أحط هالأساس هني على أساسه يطلع الطفل.
1: بالنسبة لهذا الموضوع،
0: إيه؟
1: هل الطفل راح يستوعب التصرف هذا إذا مثلاً الأبو كان مدخن وبنفس الوقت يقول له أنا ما أبيك تدخن؟ هل الطفل راح يستوعب هالشيء؟ يعني
0: على حسب شخصية الطفل، هو راح يستوعب، هو راح يدري ويدري إنه غلط، وممكن طفل ذكي يقول ليش كان أنت تدخن،
1: بالضبط هذا
0: أنت تسوي، أو لا أنت شايف منه، ممكن لا يختفي. في وايد أنا أعرف أبهات فعلًا ما يدخنون قدام عيالهم، لكن طفل بالمقابل هو ما يدخن قدام ولده، لكن ولده يسوي الحركة إن أنا قاعد أدخن، مع إنه ما يشوف الأبو، والأبو يعصب. هني في خلل،
2: وممكن الأب مو مدخن بس العيال كلهم يدخنون
0: مثلا،
2: ما له علاقة،
0: عادي ما له علاقة. عشان كذي احنا ما نقدر نقول عاد بأشياء تفاصيل معينة، هو على الأساس هذا غلط ما يخالف. الحين وايد يمشون بالحوار، كثر ما تحاورينه، طبعا عمر كبير، أنا ما أقول لك يا العمر سنة ولا سنتين قاعد أحاوره، أكيد لا ما راح يستوعبني، لكن لما يكون الطفل أكبر بلا استخدم الحوار، الحوار مفيد خصوصا حق الجيل الحين، يعني بيكون يعرف عادي.
2: لكن شنو خطورة لما يكون القدوة قدوة سيئة؟ القدوة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة، صحيح. شنو خطورتها على الطفل؟
0: هو أول شيء لازم نعرف إحنا القدوة، أول قدوة أول نموذج حق الياهل الأم والأب، هذا أول نموذج يشوفه طلع الدنيا، بعدين ترى لا تتوسع الدائرة. ممكن أنا بيئتي وايد سيئة بس عندي مدرب، عندي معلم،
2: صح،
0: عندي أي شيء أي كائن أنا فجأة،
2: أو يكون عنده عم عنده خال
0: مثلاً،
2: عنده كذا يشوفه،
0: أو عندي أخوي العود زين مثلاً. في وايد نشوف كذي إن الأخو الكبير طلع من هالمعمعة اللي صارت بالعائلة، ولا اللي المشكلة اللي صارت، فهو يحب أخوه لأنه حنون عليه، لأنه يشوفه يبي يصير نفس أخوه، ما يبي يصير نفسه. أي اختلافات يعني فروقات، ما في شيء إحنا ما نقدر نقول هذه قاعدة تمشي على الكل. القاعدة اللي تمشي على الكل إن أنت كثير ما تقدر تراعي تكون قدوة صالحة، مو إن 100% صح لكن صالحة، وإن تحاول توصل الصح والغلط، تفرش الأسباب، تفرش كل شيء حق الطفل. طبعا كل عمر يعني كل سن لا طريقته بالشلون تفرش الأسباب.
1: ممتاز. إيش رأيكم ناخذ شوي مثال نشوفه بحياتنا؟
0: يلا.
1: أبو يقول حق ولده لا تعصب وترفع صوتك علي، لكن بنفس الوقت هو قاعد يعصب ويرفع صوته. هني يعني بهالحالة هذه الطفل شنو ممكن، يعني هل راح يأخذ التصرف ولا يعني يأخذه كقدوة؟
0: هو راح اوكي راح صح، ما راح يعصب، ما راح يصرخ خوفا من الأبو لانه هو صرخ، بس هو راح يصير طبعا كذي. وبعدين احنا وايد ايضا نطالع شيء ثاني، وايد ناس تخاف مثلا، خلينا نقول على الاجيال القديمه شوي، شنو يخافون؟ ما بيصير نفس ابوي، بيصير حنون بزياده، لكن هو كل ما يكبر راح يصير نسخه ابوه.
1: ايه هذه المشكله.
0: هذه مو مشكله، بالعكس هو سبحان الله هذا التشبع هو شيء طبيعي، هذه بيئتي، هذا اهلي، أنا ربيت كذي، أنا كبرت كذي، بس إن أنا أحاول مع نفسي أجاهد إن أنا أعدل نفسي. أما حق الطفل والله لا، مثلا أهلنا قبل ما يمشوا إلا بالطق أو بالخيزران أو اللي يطلع يعني ينطقون اليهال، الحين يقول لك والله التربية الحديثة. أنا كمتخصصة أنا ضد التربية الحديثة،
1: وأنا معك.
0: إي أنا ضد التربية الحديثة، أنا الطفل بالعكس، أيضا حتى الأم لما تجيب لي الطفل أقول لها كلمة واحدة، ترى هذا ولدي الحين مو ولدك، ولدي. فالأم تعاقب، تعاقب، عاقبي، سوى غلط طقي. أنا ما أقول طق عاد العنف،
2: ما هو طق المبرح أكيد، طق التعليم،
0: إيه لازم تعليم،
1: لازم يخاف من شيء على الأقل.
0: أما لا يسوي الغلط ويطقك طول، هذا شيء أنا شايفته ترى، أنا يعني مو جايبة، لا لا لا لا أنا شفت قدامي،
1: إيه أنا لاحظت الأطفال
0: لدرجة ودي أتدخل لدرجة يصير، بس إنه ما أقدر طبعا. غير سالفة العاملات، كل العاملة هي اللي ماسكة كل الموضوع، غير هذا كله ترى راح يصير ايضا، هذه فيها قدوه،
2: هذه خطوره ترى لما تكون العامله هي اللي مسؤوله عن الطفل في كل شيء.
0: اي والله ذاك اليوم صار لي موقف يعني قاعد اشوفه قدامي، كان بالطبيب الياهل متعور، هو مشبص بالعامله والام واقفه والعامله قاعد تبكي عليه، يعني انتوا بس كذي، ايش رايكم؟
2: هو عرف وين الامان، يعني شاف الامان فيها
0: بالضبط، يعني احنا وصلنا للاسف لهني. فلما تقولين لا عادي ايش دعوه هي تساعدني، احنا ندري ترى الحياه سريعه، المرأة صارت عاملة، صار في لوية شغل، بس ما عليه، هي تساعدك، لكن أنت العامل الأساسي، أنت الأم، أنت الاحتواء، أنت كل شيء. هذا أيضا ترى يأثر، هذا هني القدوة، ترى هذا كله يدش بالقدوة، لما انت تقولين بعدين باكر بنتك ايش دعوه باكر بنتك.

0: صورتك انت مثلا تقول لا لا لا ما بصنف سموكي، سبحان الله تصير، لان هذا هو هذه القدوه.
1: نعم.
0: ان الانسان بدون وعي راح يصير نفس اللي قاعد يشوفه.
2: يعني هل هي تصرفات يشوفها الانسان كل يوم فيبدا يطبقها بعدين،
0: مو يطبقها بوعي؟
2: إيه
0: هو خلاص هو يعني تشبع منها باللاوعي، ممكن يساعده، لكن هذا الجهاد انه لا ام بايش فيني كني صرت كذي، عاد هذا الوعي عاد متى تلقينه، هل في يلقونه وما يلقونه، او يقولون كيفهم هذه انا مثلا، عرفتي؟ فهو يصير كذي.
2: زين، بالنسبه لموضوع الضرب والتعنيف والعقاب، في مثلا على قولتك يعني الحين التربيه الحديثه، يعني صار الطفل حتى يعرف انه يرفع قضيه على اهله، صار يعرف من التلفون، يعني هذه مشكله. يعني هني الام والاب شلون يبررون نفسهم ان انا قاعده احاول مثلا ان انا اعاقب الطفل بس بشكل اوكي طبيعي. يعني مثلا
0: اعطي امثله بالعنف الصجي، شنو معنى العنف الحقيقي؟
1: خليه يشوف شنو العنف يعني.
0: اي خليه يشوف شنو العنف. هذه نفس السالفه، يعني طفل الاب سلك عسكري، واحنا تدرون يعني هو يصيرون غالبا صرامه عندهم، صرامه حتى الام يعني. حتى الزوجه تصير لا اراديا خلاص على المسطره، هو يمشي البيت كذي تمام. فهي اول ما دش عندي بالمكتب كان يقول لي ابله، طبعا يقول لي ابله بدور تفضل ايش فيك؟ كان يقول تدرين ان في عندنا حمايه الطفل؟ قلت له ايه في اعرفهم انا، طبعا عادي انا لازم امشي مع العيال
2: قبل نخرعهم شرطه الاطفال،
0: من شرطه الاطفال هم يخرعوني بالشرطه الصجيه. انزين فيقول انزين ليش تبي تعنيف؟ انت فهمي ليش هو لجأ هني؟ هني احنا نقول ليش هو يمكن بالنسبه لك تعوه، بس هو ممكن كسره على كسره مثلا يطقه يقارنه،
2: هي تراكمات يعني.
0: تراكمات يعني المقارنة هذه ترى تذبح، خصوصا الصبيان لما يقارن يحس إنه يحب هذا أكثر مني، يحب فيصير هذا عادي يشوفونه تعنيف. أخو الحين بعد سن المراهقة كل شيء كل شيء إيه، وما تحبوني ما تبوني وبس تذبحوني عادي. يعني هذا وارد.
2: زين هل هذه المشكلة من التلفون
0: الأهل نفسه؟ مو لا لا مو مشكلة، هو سبحان الله خلاص هذا أجيال، هذا شيء طبيعي، الأجيال قاعدة تتطور للأسف، يمكن طريقة غلط طريقة، هذا السوشيال ميديا لها تأثير، هي أكيد 100% لها تأثير. إنزين غير اللي كذي اللي يسمعونه اللي يشوفونه، غير المسلسلات، غير وايد أمور، وايد أمور الدش ممتاز. حتى أيضا ممكن يقعدون مثلا في أهالي يقعدون مع الكبار يسمعون كل الحوارات ما له داعي.
2: أنا بالحين شنو صار؟
0: شنو؟
2: على حماية الطفل هو قاعد يقول
0: لا لي. يوم قلنا حماية الطفل يوم جبت له قلت له خلاص تم، وفعلا جبت له، أنا تعاون معهم كان أعطيه شيء، طالعني يضحك ليش ضحك؟
1: ما أتوقع هذا التصرف يعني.
0: إيه ما أتوقع أنا راح أساعده، يلا هك أنا معاك ولك مني الحين، سكر الباب ما حد يأخذك الحين ولا يهمك، بس ها ترى يكتبون تعهد أهلك، ها ترى فيها سجن، ها استوعب لا السالفة صجية
1: صح.
0: قلت له شنو العنف؟ إنزين شنو التعنيف؟ طقك دم، صارت إعاقة، حرقك، لا ها شنو؟
1: ما توقع السقف هذا
0: بالضبط.
1: نعم
0: على
1: مسألة، نعم عفوا على مسألة الطق، يعني ودي أتكلم عن مسألة المدارس. يعني قبل بجينا كنا ننطق طق مو طبيعي، ننطق دائما يعني، حتى يكون العقاب جماعي الصف كله حتى لو أنت مالك علاقة. بس الطق يكون على يدينا يعني للأمانة، وإحنا كنا طلبة ابتدائي
0: صحيح،
1: مو يعني مو متوسط ولا فكان الطق يعني طق قوي. الحين المسألة تغيرت
0: طبعا،
1: سبب التغيير اللي حاصل هذا، هل كان الطق غلط والحين صح، أم الأمر ما له علاقة بالصح والغلط وأن الجيل تغير؟
0: هو الجيل غلط، إيه غلط، لأن في الحين طرق عقاب وايدة، لأن الحين أنت بالمدرسة عندك درجات، أنا أخصائية بمدرسة أساسا، فلما تيجي تقول لي أنا ما أرضى، أنا ما أرضى على الطلبة إذا أي معلمة تطاولت على الطالب تمام. فلما انت تيجي تطاولين او تمدين ايدك على الطفل شو المسبب؟
1: لا احنا كان يطقونا رجال مو ابلات بعد،
0: هذا هو بعد ايه؟ ترانا نفسك انا ابتدائي هم ايضا والله انطقيت، كنت استسلم عادي يعني،
2: كلنا تعنفنا
0: عادي انطقيت، مشكله ما سويت غلط بس يعني انطقيت عادي
1: اي مع الشباب
0: اي. بس احنا شنو؟ شوف احنا شنو في تصالح الحين، شنو اقل شيء انت تقول شنو الياهل حتى فكرهم تغير؟ هو هذا أجيال، اختلاف الأجيال، أنت لازم شو يقولوا لك؟ تطور تطور تطور، أنت لازم تساير. بس إحنا شنو نقول؟ عندنا مبادئ، عندنا مثلا حتى إحنا الحين بالكويت عندنا عرف، عندنا مثلا دين، إحنا مسلمين، عندنا في أمور لازم نحطها، هذه ما تتغير لو شنو ما رحنا، لأن هذا

0: كلها جوانب قاعد تأثر علينا وعلى عيالنا.
1: أكيد.
0: عرفت؟ فإن الطق لا، أنا ما أفضل، لأن كإدارة صفية كمعلمة عندك وايد طرق، عندك درجات، عندك تجاهل، عندك زاوية عقاب يقعد، عندك تحرمينه من نشاط، عندك توزعين مكافأة ومكافأة لا،
2: راح يأثر فيه
0: يعني فيه. هذا كله الحين يأثر لنا طفل، بس إنه طق لا طبعا.
2: أستاذة، احنا مستمرين في هذا الحوار، لكن استأذنك ناخذ فاصل قصير وراجعين إن شاء الله في برنامج نواة المجتمع.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج نواة المجتمع، نرحب مجددا بضيفتنا الكريمة الأخصائية الاجتماعية في مجال الطفل وفئة الصم الأستاذة بدور الكندري. حياك الله مرة أخرى أستاذة.
1: الله يحييك أستاذ.
0: أستاذة بدور، على مسألة الاقتداء، هناك بعض الأطفال يقتدي بشخصيات عامة من اليوتيوب، من التلفزيون، من
1: صح.
0: أنا بذكر مثال
1: اتفضل.
0: صار يعني قبل فترة ولا الحين موجود تأثيره، في مسلسل يطلع في اليوتيوب في شخصية شخص، يعني شخصية معروفة عند الأطفال اسمه عامر، زين احنا ما نبي نذكر اسم المسلسل، هذا صار فيه تأثير كبير، شريحة كبيرة من الأطفال قاعدين يقلدون هذه الشخصية. هو مسلسل غالبا يوجه رسائل للأطفال، لكن فيه ناس كبار وفيه أفكار كبيرة بعد طبعا.
1: صحيح.
0: هذا التأثير لاحظناه مع وجود هذا الممثلين في دولة الكويت، وصار حدث كبير في دولة الكويت.
1: صحيح.
0: والكل قاعد يقلد شكله وحركاته ولبسه، ما أدري شنو نظرتك لهذا الاقتداء، شنو انطباعك كمتخصصة؟
1: أوكي، أول شيء هو إحنا يعني أيضا كمتخصصين وايد نسوي اجتماعات على سالفة الوعي الإعلامي، يعني وايد يحتاج وايد أمور، نحتاج رقابة، نحتاج، بس إحنا مثل ما نقول أنا شيء ما أقدر أمنعه، حتى السوشيال ميديا أنا ما أقدر أمنعها من الطفل، ما راح أقدر مهما تحاول، ما راح تقدر، لأن أنت لابد تخليه يساير. الشخصية اللي ذكرتها أنا صراحة يعني شفت، يعني إحنا دائما لما نشوف شيء عند الطفل وايد إحنا نضطر نندش في المجال عشان نشوف شنو قاعد يشوف بالضبط. إنزين، هو يعني هو واقع، ترى هو اللي قاعد يسوونه بالمسلسل مثلا واقع. إنزين، بس لما الطفل يقلد بزيادة أنا هني أبي كأم أقنن، أنا ما أشيله تماما، ما له داعي، لأنه راح تصير لويا وراح يسوي من وراك.
0: هو مسلسل زين، يشد المسلسل الأمانة، في قصص حلوة. لكن أكلم عن يعني أنا حتى لما مرة رحت مكة لصبيان البيت، قلت لهم شنو تبون؟ قلنا بطاقية عامر كلهم.
1: شفت التأثير؟
0: إيه؟
1: ليش؟ لأنه كبير، لأنهم كبار، بس الطريقة والأفكار على جو اليهال، فهمت؟ فهو سبحان الله دائما، ليش احنا قلنا هذا ايضا رد حق القدوه، ليش بسرعه لما نشوف يشتد، خصوصا الكبار ترى، وما راح يقلد واحد كبره، لا ياهل، هذا مهما كان عن تصرفات شنو ترى اشياء يعني

0: يعني المسلسل شوي يعني خلينا نقول يعني
1: كحياة شعبية شوي
0: إيه
1: أو إيه.
0: عرفت، فلما يشوفون كذي إن لا نبي ليش، هم متحمسين على الشخصية نفسها،
1: إيه.
0: لأن خصوصا كل حلقة شنو تعطي طابع جديد، قصة
1: حلقات
0: جديدة،
1: حماسية أكثر،
0: إيه كله حماس وكذي على جو اليهال. فهو من ناحية غلط صح، هو على حسب وين وصل بالتقليد.
1: إيه.
0: هني يعني هو الأهل يقننونها، بس إن أنا أنا بالنسبة لي أنا أشوفه عادي إذا كان بحدود، إن لا يطلع عن إطار التقليد.
2: ممتاز أستاذة بدور، اليوم الطفل ممكن يقضي وقت طويل يتابع شخصيات ومشاهير على السوشيال ميديا، فهل المشهور اليوم ممكن يكون له تأثير على الطفل يعني أقوى من الناس اللي حوالينا اللي بالواقع؟
0: طبعا أكيد وايد له تأثير كبير وقوي، بس إحنا لازم نحط شيء ببالنا، بالعكس وايد مؤثرين وايد بالسوشيال ميديا، إيجابياتهم وايد كبيرة، بس أنا هني أي أمسك الياهل شنو يعجبك فيه؟ شنو الصفة؟ شنو سولف سولف معه، سولف سولف مع الأهل، شنو اللي يعجبك فيه؟ شنو الحلو فيه؟ يعني فهمني، خلي هو يشرح لك شنو قاعد يشوف، أنت شوفي هو شنو قاعد يجذبه، ممكن يعني في يعني جانب وايد إيجابي هو مركز فيه، أنت يمكن ما يطري ببالك إنه شنو هذا شو طالعين مثلا، بس أنت لو تسألين الطفل شنو الصفة، شنو يعني هو، شنو هل هو قوي، هل هو مثلا أي صفة إيجابية، شنو الشيء اللي شد الطفل، فأنت كثر الحوار مع الطفل هو أنت أصلا تفتشين مداركه أنه هو يستوعب شكاية طالع، هو ممكن يسأل نفسه أنه ليش أحبه.
2: لنفترض أنه كان يطالع محتوى مثلا للكبار، يعني محتوى أيا كان سياسي أيا كان، فأنت شلون مثلا تغيرين اتجاهه، يعني تغيرين ميوله؟
0: شوفي أول شيء لازم تشيلين هاي الأشياء، إذا الشيء أنت فعلا تبتشيلين الميول، شوف إحنا دائما نقول لا تغيرين ميول الطفل، هو شنو يحب امشي على اللي يحبه، لكن بحدود، إن أنت يقر يعني خليك ذكية معانا، شلون مثلا أقلل، أول شيء أقلل مثلا باليوم كم مرة يطالع، خلينا نقول مرتين أخليها مرة، بعدين لا كل يوم أخليها يوم وترك، أحط بديل، البديل أنا أبيه، بس مو بديل واحد، أحط له بديلين، لأن الياهل ذكي يبي هو يختار شنو انتي تختاري لي، فحط له البدائل اللي انا احبها او اللي انا ابي طالعها، فهو راح يختار. هذا كله بالتكرار، ليش حتى القدوه لازم نشوفها دائما تكرار، الياهل كله تكرار. مثلا احنا لما نحط خطه حق طفل بعدل سلوكه، ليش اقول والله تاخذ 3 أشهر مثلا عشان اعدل من والى، تكرار تكرار هو تكرار، فكذي انت تقدرين ان انت تغيرين. اوكي يمكن ما تغيرين 100%، ترى هو ما في شيء يعني 100% ان انت تقدرين تغيرينه، بس لا ان طريقتك هذه ان انت تحطين له بدائل، تقلين تاخذين، انا وايد اقول حطوا اشياء حركيه حق الاطفال.
2: نشكرك استاذه على حضورك معنا.
0: شكرا لكم والله.
2: بالنهايه يمكن احنا نحرص وايد على الكلام اللي نقوله لعيالنا، لكن لازم ننتبه اكثر للشيء اللي يشوفونه، لان الطفل يمكن ينسى نصيحه قلناها له، لكن موقف شافه بعيونه أو أخلاق عاشها ممكن تقعد بذاكرته وتكبر معاه. عشان كذي قبل لا نسأل منو قدوة عيالنا، يمكن لازم نسأل نفسنا أول إحنا شنو الصورة اللي قاعدين نقدمها لهم. كل الشكر ضيفتنا الأستاذة بدور الكندري، إخصائية اجتماعية في مجال الطفل وفئة الصم، والحاصلة على ماجستير في الخدمة الاجتماعية. شكرا لك على وجودك ويانا وإثراءك لها الحوار.
0: حبيبتي شكرا لكم والله،
2: وشكرا لك زميلي جابر عزام.
1: شكرا لك زميلتي مريم، نشكر ضيفتنا الكريمة الأستاذة بدور الكندري، ونلقاكم على خير إن شاء الله مستمعينا الكرام في برنامج نواة المجتمع، في أمان الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم مسلسل ويبقى الأثر. إعداد حنان بهبهاني، تقديم ميثم بدر، هلا الدوسري، إخراج عبد الله العميري. في حياتنا نمر على ناس وايد نشوفهم كل يوم ويمكن ما نعرف أسمائهم، عامل ينظف الشارع، وعامل يوصل لنا الطلب، وعاملة ترتب البيت، عامل يشتغل في المستشفى، موظف يفتح لنا الباب، وشخص يمكن ما ننتبه له إلا إذا احتجناه. نتعامل معاهم، نطلب منهم، وأحياناً نعصب عليهم. لكن هل وقفنا يوم وسألنا نفسنا شلون إحنا نعامل هالناس؟ هل نشوفهم بس من خلال شغلهم، ولا نشوف الإنسان اللي وراء المهنة؟ لأن كل إنسان له قصة، له أهل ينطرونه، له تعب ما نشوفه، وله كرامة ما يصير نتنازل عنه. واليوم في ويبقى الأثر نتوقف عند موضوع يمكن نشوفه بسيط لكنه يقول الكثير عن أخلاقنا، احترام العامل والعاملة.

0: تعلم وينك؟
1: هلا، هني هني، شو السالفة؟
0: كنت أتكلم مع العاملة قبل شوي.
1: شنو؟ فيها شيء؟
0: تحلطم صباح الله خير، تقول إنها من الصبح ما ارتاحت.
1: عندها شغل وايد؟
0: إيه، واليوم عندنا تنظيف أساساً وترتيب شوية زيادة عن اللزوم.
1: إيه، هذا شغلها؟
0: إيه أكيد هذا شغلها، بس يعني ترى مو معناته إنها آلة.
1: يعني راد، أنا ما قلت آلة.
0: أدري بس مرات إحنا من كثر ما نتعود على وجودهم ننسى إنهم بعد ترى بشر ويتعبون مثلنا.
1: صح كلامك،
0: إحنا إذا تعبنا مو نبي نرتاح؟
1: طبعا نبي نرتاح ونقيل، وإذا مرضنا نبي أحد يسأل عنا بعد.
0: إنزين، وإذا أحد رفع صوته علينا نزعل ولا ما نزعل؟
1: بس إذا العامل تعب أو غلط بعض الناس على طول يصرخون.
0: مو هني المشكلة.
2: يمكن أول خطوة في الاحترام إن نحاول نشوف الموقف من مكان الشخص الثاني. إذا أنت كنت مكانه، هل ترضى بنفس الكلام؟ قول الصج. هل ترضى بنفس الأسلوب؟ قول الصج. هل ترضى أحد يعاملك كأنك أقل منه؟ أقول لك قول الصج. نورة، في ناس تقول إن أنا أدفع راتبة، يعني من حقي أطلب منه اللي أبي.
0: لحظة، من حقك تطلب منه شغلة،
1: وهذا اللي أقوله.
0: إيه بس مو من حقك تهينه.
1: إيه صح.
0: ولا من حقك تصرخ عليه.
1: إيه صح.
0: ولا من حقك تقلل منه.
1: لا، درر اليوم درر. إيه متفق وياك، اتفق.
0: أنت تدفع أجر مقابل عمل، مو مقابل كرامته.
1: الجملة هذه بصراحة أهم جملة قلتيها،
0: لأن المعاش مقابل الشغل، أما الاحترام فهو حق للجميع.
1: يعني حتى إذا العامل غلط؟
0: إيه، حتى لو غلط.
1: شلون؟
0: تحاسب على الغلط بس ما تهينه.
1: يعني في فرق بين أنت غلط وبين أنت ما تفهم.
0: إيه طبعاً.
1: يا طبل،
0: في فرق كبير طبعا.
1: وبين

0: سمحت عدل هالشي وبينك تصارخ عليه وتلعن خيره.
1: عليك نور. بالضبط.
0: وقت الغداء المطاعم تكون متروسة بالناس، كل واحد مستعجل، كل واحد يبي طلبه يوصل بسرعة، وكل طاولة فيها قصة مختلفة. في هالمكان العامل يتحرك من طاولة إلى طاولة، شايل الطلبات، يرتب، ينظف، يرد على الزباين ويراقب الطلبات اللي تدخل وتطلع. يمكن الزبون يشوف إن طلبه تأخر، لكن العامل يشوف عشرات الطلبات بنفس اللحظة. وهني تبدأ المشكلة، لما الانتظار يطول أعصاب البعض تبدأ تضيج، والشخص اللي يكون قدامنا غالباً يكون أول شخص نطلع فيه غضبنا. نورة، نورة وين الطلب؟ صار لنا تقريبا نص ساعة.
1: زين انا ايش دراني؟ انا حالي من حالك ووصلت تأخر يعني.
0: زين زين بنادي العام، بنادي شو اسمه هذا العامل. لو سمحت، لو سمحت
1: اخوي، اخوي لو سمحت احنا ناطرين الطلب صار لنا فترة.
2: اسف والله الطلب بالطريق، المطعم اليوم يعني وايد ناس فيه، بس احنا ناطرين من زمان، اعتذر منك وان شاء الله ما يتأخر اكثر.
0: كان ممكن تنتهي المسألة عند هني، مجرد تأخير واعتذار وينتهي الموضوع، لكن أحياناً لما نكون يواعة أو مستعيلين أو متوترين ننسى أن اللي قدامنا مو سبب المشكلة كلها. نورة صراحة أنا معصب، حدي ماني خلق أحد.
1: والله صراحة حتى أنا معصبة، من حقك تضايق، يا ربي حتى معانا.
0: زين شنو نسوي؟
1: قاعد أفكر بشي.
0: تذبحينه؟ لا لا لا
1: لا مو أذبحه، نشتكي. نشتكي إذا الخدمة مو بالمستوى المطلوب إحنا بعد من حقنا نشتكي.
0: أكيد أكيد، شكلي أنا راح أشتكي خلاص.
1: بس ها شوي شوي هد اعصابك.
0: لا لا ما راح هده.
1: لا لا لا انت مجبور انك تهدي اعصابك، لا تخلي عصبيتك تتحول حق اهانه الشخص قاعد يشتغل ومو بيد التاخير.
0: وهني الفرق بين انك تطالب حقك وبين انك تجرح انسان، بين انك تقول طلبي تاخر وانا ابي اعرف السبب، وبين انك تقول كلام يخلي الشخص اللي قدامك يحس انه ما له قيمه. صار لنا ساعة ننطر، شنو هالخدمة هذه؟
2: آسف أستاذ، طلبك تأخر بسبب ضغط الطلبات.
0: هذا مو عذر بسبب ضغط الطلبات، أنا دافع فلوس.
2: أفهمك أفهمك، وإن شاء الله أحاول أتابع طلبك بنفسي.
0: كل مرة نفس الكلام، أتابع طلبك بنفسي. اخلص اخلص. العامل وقف مكانه يسمع الكلام ويحاول يحافظ على هدوءه، يمكن هو نفسه تعبان، ويمكن من الصبح واقف على ريوله، يمكن عنده مشاكل في بيته، يمكن ينطر نهاية الدوام عشان يرجع لأهله. لكن كل هذا ما يعرف الزبون، والزبون أيضا عنده ظروف، ويمكن يكون مستعجل أو عنده موعد أو يومه صعب. وهني عاد تبين أخلاقنا الحقيقية، مو لما تكون الأمور سهلة، لا، لكن لما نكون متضايقين تبين الصجية. أخوي أنا أتفهم أنك متضايق، بس الرجال اعتذر لك، وإحنا ترى نفس الحال يعني ناطرين طلبنا.
3: أنا أبي حقي.
1: ما عليه، حقك محفوظ.
3: أنا ما حكي حريم، رجاء ما حكي
1: ما عليه، خليني أكمل كلامي. حقك محفوظ، بس تقدر تاخذه بدون ما تهين أحد، الله يهديك.
3: خلاص
2: يعطيك العافية. الله يعافيك ومشكور على تعبك. يمكن كلمة مشكور ما غيرت وقت وصول الطلب، لكنها غيرت شيء ثاني، غيرت شعور شخص كان واقف أمامك يحاول يؤدي عمله، وهذا هو معنى الاحترام، إنك ما تحتاج توافق الشخص بكل شيء حتى تحترمه، ولا تحتاج تكون راضي عن الخدمة حتى تحافظ على كرامته. تقدر ترى تشتكي، تقدر تطلب حقك، تقدر تقول إنك مو راضي، لكن تقدر تسوي كل هذا وانت محافظ على إنسانية الشخص اللي قدامك. كلنا نحتاج بعض. اليوم يمكن انت الزبون، وباكر يمكن تحتاج شخص يخدمك. اليوم يمكن انت صاحب القرار، وباكر يمكن تكون انت الشخص اللي يحتاج تفهم واحترام. وعشان كذي قبل لا نرفع صوتنا نهدي شوي، وقبل لا نجرح بكلمة، وقبل لا نقلل من الشخص بسبب وظيفته، خلونا نتذكر سؤال واحد. لو كنت مكانه، هل كنت؟ المستشفى مكان ندخله وكل واحد فينا يحمل داخله شعور مختلف. واحد ينتظر نتيجة تحليل، وواحد ينتظر دوره عند الطبيب، وواحد قاعد عند سرير شخص يحبه وقلبه مليان خوف ودعاء. وفي وسط هالزحمة والقلق في ناس يشتغلون بصمت، ناس يمكن ما ننتبه لهم لكن وجودهم أساسي، عمال وعاملات النظافة والخدمات من أول اليوم، وهم ينتقلون من ممر إلى غرفة ومن قسم إلى قسم، ينظفون الأماكن، يرتبونها، ويتعاملون مع مواقف مختلفة طوال ساعات عمل. ويمكن احنا نشوف المكان نظيف ونمشي، لكن ما نفكر منو اللي خلاه بهالشكل.
1: سالم انتبه، العاملة قاعد تنظف.
2: ايه خلينا نعطيها مجال.
1: يعطيك العافية حبيبتي.
4: الله يعافيك.
2: كلمة بسيطة لكن بالنسبة للشخص واقف على ريولة ساعات طويلة ممكن تكون أكثر من مجرد كلمة، لأن الإنسان مهما كانت وظيفته يحب يحس إن تعبه مقدر. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
2: من الصبح وأنت بالمستشفى؟
4: إي نعم، من بداية الدوام. أكيد شغلك متعب صح؟ إي والله متعب، بس الحمد لله.
2: خصوصاً بالمستشفيات غير عن أي مكان ثاني.
4: أي نعم، لازم نكون حريصين أكثر لأن في مرضى.
2: إيه تعرف مسؤوليتها، وتعرف إن أي تقصير في عملها ممكن يأثر على مكان حساس جداً، لكنها مثل أي إنسان ممكن تتعب، ممكن تمر بيوم صعب، وممكن تحتاج كلمة تقدير.
3: لو سمحت وين العامل؟ الغرفة للحين مرتبة وإحنا ناطرين من زمان.
4: آسفة، أنا كنت بالغرفة الثانية وكان عندنا مريض يحتاج تنظيف المكان بسرعة. أنا أعتذر.
3: أنا ما يهمني، أبي الغرفة الحين.
4: إن شاء الله، بس خلني أخلص هني وأيلك بسرعة، ما راح أطول.
3: شنو يعني أخلص؟ أنتوا شغلكم تنظفون وبس.
2: خوي إيه قاعد تشتغل.
3: أنا عندي مريض وأبي المكان يكون جاهز.
4: زين ما عليه، طول بالك، اذكر الله. إحنا فاهمينك إنك أنت متوتر وخايف على مريضك، بس تقدر توصل يعني ملاحظتك بدون ما ترفع صوتك عليها.
3: يبا أنا مو قصدي أهينها، بس أنا بصراحة متضايق.
2: وهذا مفهوم، بس إيه بعد إنسانة وتسوي شغلها. بيساب أنا آسف.
4: لا عادي ولا يهمك.
2: بصراحة أنا وايد أشكرك يعني.
4: العفو، هذا واجبي، ما سويت شيء.
2: لحظة واحدة كان ممكن تتحول إلى صراخ وإهانة وتنتهي بزعل من الطرفين، لكنها انتهت بكلمة آسف. وأحيانا الاعتذار ما يعني أنك كنت غلطان بكل شيء، يعني فقط أنك أدركت أن أسلوبك كان أقسى من اللازم.
4: تدري سالم، أكثر شيء يعجبني في هالموقف

0: حد قال إن الريال ما لحق يشتكي.
1: صحيح.
0: يعني هو ترى لاحق يطالب بغرفة نظيفة وخدمة جيدة، يعني هذا شيء من حقه.
1: والعاملة هم لها احترام وتقدير.
0: يعني الأثنين لهم حقوق.
1: والاحترام ما يلغي المسؤولية،
0: ولا المسؤولية تلغي الاحترام.
1: وهذا هو الفرق اللي لازم نفهمه. احترام العامل والعاملة ما يعني إن نتغاضى عن الأخطاء. إذا في تقصير نشتكي، وإذا في مشكلة نتكلم، إذا في حق ضايع نطالب فيه، لكن نختار كلماتنا، نرفع الملاحظة، مو صوتنا على الإنسان. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. مشكورة حبيبتي على تعبت. العفو، ما سويت شيء، هذا واجبنا.
1: هذا واجبنا جملة نسمعها وايد، لكن حتى لو كان عمل الشخص واجبه، هذا ما يعني إنه ما نشكره. الطبيب يؤدي واجبه ونشكره، الممرض يؤدي واجبه ونشكره، الموظف يؤدي واجبه ونشكره، والعامل والعاملة أيضا يؤدون واجباتهم ويستحقون كلمة طيبة. يمكن إحنا ما نعرف اسم العامل اللي نظف المكان، ولا نعرف كم ساعة وقف على الريولة، ولا نعرف شنو ينتظر بعد نهاية دوامه، لكن نعرف شيء واحد، إنه إنسان. وهذا وحده سبب كافي حتى نحترمه. في المستشفى مثل أي مكان، الألم موجود والقلق موجود والانتظار هم موجود، فخلونا ما نزيد على الناس تعبهم بكلمة جارحة. إذا ما قدرنا نساعد على الأقل ما نأذي، وإذا ما قدرنا نخفف على الأقل نحترم، لأن الإنسان يمكن ينسى شنو قال، لكن ما ينسى شلون خليته يحس، وهني يبقى الأثر. مو مهم شنو وظيفة الإنسان، المهم شلون نعامله، لأن الاحترام ما يرفع قدر شخص على حساب شخص، الاحترام يرفع قدرنا إحنا. وكل كلمة طيبة نقولها اليوم ممكن تكون أثر جميل يبقى في قلب إنسان سنين.

وفي البيت يمكن تكون تفاصيل أبسط، لكن المواقف لي تكشف طريقة تعاملنا مع العامل والعاملة أكثر، لأن الشخص اللي يعمل داخل البيت يشوف تفاصيل يومنا، يساعدنا في مسؤولياتنا، ويكون موجود في أوقات كثيرة من حياتنا. ومع كثرة التعامل أحياناً ننسى الحدود، وننسى أن العلاقة في النهاية علاقة عمل تقوم على الاحترام والحقوق والواجبات.

0: سالم، وين العاملة؟
1: أعتقد بالمطبخ.
0: نادها بسرعة، أبي أسألها عن الغداء.
1: يا نورة خليها شوي، شكلها تعبانة.
0: أدري والله أدري، من الصبح وهي تتحرك. نعم مدام. تعالي تعالي، أبي أسألك، خلصتي كل اللي طلبتها منك ولا لا؟
2: مدام بس شوية، باقي بس شوية.
0: إي زين، بس مو تنسين ترتيب الصالة.
2: إن شاء الله مدام.
1: نورة يمكن خليها ترتاح شوي وبعدين تكمل.
0: إي هذا اللي راح أسويه.
2: Thank you مدام.
1: يمكن موقف بسيط جدا، لكن احترام العامل والعاملة ما يظهر فقط لما نشكره، يظهر أيضا في التفاصيل اليومية، في طريقة الكلام، في إعطاء الوقت للراحة، في عدم تحميل الشخص فوق طاقته، وفي إنه ما نستغل في حاجته للعمل حتى نفرض عليه ما لا يطاق.
0: تدري شنو سالم؟ احيانا احنا نطلب اشياء وايد عشان بس نقول إيه هي تشتغل عندنا.
1: بس لازم نسال نفسنا، هل الطلب معقول؟
0: صح بالضبط.
1: وهل يتناسب مع وقتها وشغلها؟
0: وهل لو انا مكانها بقدر اسوي كل هذا؟
1: وهني يبدا الاحترام الحقيقي، مو بس بالكلام الجميل لكن بالعدل، انك تعرف ان الموظف له طاقه محدوده، وإن له وقت راحة، وإن له حياة خارج مكان العمل، وإن كونه يحتاج الوظيفة ما يعني

0: كنا نملك إنسانيته.
1: ميري، تليفونك قاعد يرن. هذا يمكن أنا ماما. يردي عليها. ماما أنا ما يقدر، أنا واجد في شغل. يروحي وردي، وإذا خلصتي تعالي كملي. Thank you madam. Thank you.
0: يمكن بالنسبة لنا الموضوع ترى عادي يا نورة،
1: بس بالنسبة لها يمكن هالمكالمة أهم شيء في يومها،
0: ويمكن أمها أو عيالها.
1: وإحنا ما نعرف يا سالم مش كثر الواحد يشتاق لأهله إذا كان بعيد عنهم.
0: وهذا جانب آخر من الاحترام، وإن نفهم أن لكل إنسان حياته الخاصة. ليس كل من يعمل عندنا متفرقا عن مشاعره ولا منفصلا عن أهله. هو إنسان يعيش يومه مثلنا، يفرح يزعل يشتاق ويتعب.
1: مدام أنا كلاس، أنا كلاس تليفون. إن شاء الله الوالدة بخير، إن شاء الله أنتي ماما كلها زين. إيه ماما الحمد لله.
0: زين الحمد لله الحمد لله.
1: خلاص كملي اللي باقي وبعدين روحي ارتاحي، أوكي؟ أوكي مدام.
0: نورة.
1: هلا.
0: يعني ما ننتظر حملة ولا قانون ولا أحد يقول لنا احترموا العامل.
1: بالضبط كلامك عدل.
0: المفروض يكون طبع فينا.
1: لأن الإنسان إذا احترم الناس اللي حوله هذا الشيء ينعكس على بيته وعياله ومجتمعه وكل مكان هو يكون موجود فيه.
0: قد لا تتذكر العاملة كل الأعمال اللي قامت فيها، وقد لا يتذكر صاحب البيت كل التفاصيل اللي طلبها، لكن يمكن الاثنين يتذكرون شيء واحد بس، طريقة التعامل. فالكلمة القاسية تبقى، والكلمة الطيبة تبقى، والاحترام يبقى.
2: نعرف الأخلاق لغة بأنها الطبع والسجية والدين، علما أن الدين هو صورة الباطنية للإنسان، أما الأخلاق فهي صورة الظاهرة له، ويوصف الشخص بأنه حسن الباطن والظاهر إن كان حسن الخلق والخلق. أما الأخلاق اصطلاحا فهي قيم راسخة في النفس تنم عنها الأفعال، ولابد من الإشارة إلى أن هذه الأفعال قد تكون محمودة فيكون الخلق حسنا، أو قد تكون مذمومة فيكون الخلق سيئا. ومن هنا تأتي أهمية الأخلاق في بناء المجتمعات. تعتبر الأخلاق قاعدة أساسية لبناء المجتمعات، حيث تبنى عليها جميع القوانين والأحكام، وهي الأساس الذي تقوم عليه مبادئ الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يجعلها أساس صلاح المجتمع، والدرع الواقي من المسببات المؤذية لانهياره، وتحويلها إلى مجتمعات تحكمها الشهوات أو الغرائز، وبالتالي سيادة قانون الغاب فيها. تعتبر الأخلاق العنصر الأساسي في إنشاء أفراد مثاليين وأسر سليمة ومجتمعات راقية ودول متقدمة. لذلك تلعب الأخلاق دورا أساسيا في تهذيب المجتمعات وإعدادها إعدادا فاضلا، علما أن الأخلاق المثالية هي العاصمة للمجتمعات من الانهيار والانحلال، كما أنها هي التي تصون المدنية والحضارات من الضياع، مما يجعلها المسبب الأساسي لنهضة الأمم وقوتها. تلعب الأخلاق دورا أساسيا في تنمية الشعور الجماعي بالآخرين وفي تنظيم العلاقات بين الأفراد، الأمر الذي يقوي أواصر المجتمع ويزيد من ألفته ومن تعاونه وتماسكه وبالتالي قوته. تعتبر الأخلاق الدستور المثالي الذي يتم تقييم الأفعال والتصرفات بناء عليه، علما أن كل ما يتفق مع التصرفات هو حسن ومحترم وخير، وكل ما يخالفها فهو شر ومحتقر وسيء، الأمر الذي يوحد هذه القيم لدى أفراد المجتمع. ولتعزيز الأخلاق وتقويتها في النفوس ينبغي تربية الأبناء تربية صالحة، وتوجيههم وتنشئتهم على مكارم الأخلاق كالحياء والصبر والعفة والكرم والتسامح وغيرها، الأمر الذي يوصل الأفراد إلى حالة من النضوج العاطفي والفكري، وبالتالي ينتقل الفرد من طور الانضباط بسبب الآخرين إلى طور الانضباط بواسطة الذات، مما يدفع الأفراد للحفاظ على القانون واحترامه وبالتالي حماية قيم المجتمع. ولتعزيز الأخلاق يجب أيضا بث الثقافة الأخلاقية وتدريسها للأفراد بطريقة سلسة، مع الحرص على أن يدرسها من هو كفء لذلك. كذلك التوجيه الإعلامي الأخلاقي، علما أن الإعلام يلعب دورا أساسيا في التأثير على الرأي العام، مع ضرورة الابتعاد عن الأعمال ذات المفاهيم الركيكة والسطحية.

0: تعزيز الأخلاق وتقويتها يجب سن القوانين، وذلك للمحافظة على ديمومة الأخلاق واحترامها، مع ضرورة وجود قوى رادعة تحاسب المتجاوزين.
1: عزيزي المستمع، الأخلاق والقيم غرس نغرسه في أبنائنا وهم صغار حتى يشب عليها وتكون جزءا من تكوينهم. ولا بأس مستمعين الأعزاء أن نسرد عليكم هذه القصة البسيطة. كان هناك طفل صغير في 9 من عمره، أراه والده زجاجة عصير صغيرة وبداخلها ثمرات برتقال كبيرة. تعجب الطفل كيف دخلت هذه البرتقالة داخل هذه الزجاجة الصغيرة، وهو يحاول إخراجها من الزجاجة لكن دون فائدة. عندها سأل الطفل والده كيف دخلت هذه البرتقالة الكبيرة في تلك الزجاجة ذات الفوهة الضيقة. أخذه والده إلى الحديقة، حديقة المنزل، وجاء بزجاجة فارغة وربطها بغصن شجرة برتقال حديثة الثمار، ثم أدخل في الزجاجة إحدى الثمار الصغيرة جدا وتركها. ومرت الأيام فإذا بالبرتقالة تكبر وتكبر حتى استصعى خروجها من الزجاجة. حينها عرف الطفل السر وزال عنه التعجب، ولكن الوالد وجد بالأمر فرصة لتعليم ابنه فقال: هذه هي الأخلاق، لو زرعنا المبادئ والصفات والأخلاق في أطفالنا وهم صغار سيصعب إخراجها منه، وهو كبير تماما مثل هذه البرتقالة يا بني التي يستحيل أن تخرج إلا بكسر الزجاجة. أعزائي المستمعين، التفاؤل هو الإيجابية. بهذه الكلمة نختصر معنى التفاؤل، فالتفاؤل هو الأمل والفرح المستقبلي والنظرة الإيجابية لكل شيء، وهذا مضمون حلقة اليوم. والتفاؤل والإيجابية هو قدرتنا على تحمل مصاعب اليوم أملا منا بغد أفضل. فالتفاؤل هو النور الذي يضيء لنا طريقنا في الظلماء ويساعدنا بأن نعيش حياة ملؤها المحبة، ويجعلنا نحقق أحلامنا وآمالنا، وأن ننظر للحياة بعيون عاشقة وحالمة بما هو أفضل، بحياة كريمة هانئة كلها أنوار ورضا بقضاء الله وقدره، بعيدة كل البعد عن اليأس والتشاؤم.
2: كنتم مع مسلسل ويبقى الأثر، إعداد حنان بهبهاني، تقديم ميثم بدر. هلا الدوسري، إخراج عبد الله العميري.

تمام 6 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. مسؤول في البيت الأبيض يقول إن ما حققه الرئيس الأمريكي في إيران يمثل أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب الحديث. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة جنوب الأراضي اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات على مناطق متفرقة بالضفة الغربية. تصعيد عسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق. روسيا تعلن سيطرة قواتها على 3 قرى جديدة، وأوكرانيا تعلن

0: ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي في بوتشا إلى أو قرب كييف إلى 37 قتيل. الرئاسة الروسية تقول إنها لا ترى أي آفاق لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. الرئيس الأمريكي يعلن إبرام اتفاقية نفطية ضخمة في فنزويلا تحصل بموجبها واشنطن على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطياتها. ارتفاع حصيلة الفيضانات في النيبال إلى أكثر من 670 قتيل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب للكرة، متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي. برنامج أحداث رياضية، في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولا إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية

أهلاً وسهلاً فيكم مستمعنا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الرياض الأسبوعي أحداث رياضية.

حلقة جديدة ومتجددة من برنامج أحداث رياضية، أنا وزميلي أحمد الطراح سنكون معكم في هذه الحلقة وناخذكم في جولة لأهم وآخر الأخبار الرياضية للأسبوع الماضي، سواء المحلية والعربية والعالمية في مختلف الرياضات.

يسعدنا أن نكون معكم في هذا التواصل من خلال برنامج أحداث رياضية. في البداية نهديكم تحيات فريق العمل من الإعداد حسين آتش.

برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محلياً خليجياً عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائماً في قلب الحدث، برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية

حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم أحداث رياضية، اللي من خلال نسلط الضوء على العديد من المواضيع الرياضية وأيضا المساحات الحوارية، وننطلق معاكم بأهم الأحداث والأخبار المحلية والعالمية للأسبوع الماضي.

ننطلق بأولى الأخبار، حيث أنهى مسؤولو الاتحاد الكويتي لكرة القدم اتفاقهم مع الاتحاد اليمني لكرة القدم على إقامة مباراة ودية بين الأزرق ومنتخب اليمن يوم 18 من سبتمبر المقبل في مدينة جدة، وتأتي المباراة في المرحلة

0: أكتوبر المقبل، وكانت القرعة قد أوقعت منتخب الكويت في المجموعة الأولى لخليج 27 إلى جانب منتخبات السعودية والعراق وعمان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البحرين والإمارات وقطر واليمن.
1: أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً أوزباكستان 2027 منتخب الكويت في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات عمان والبحرين ولبنان وبروناي دار السلامة. وتستضيف سلطنة عمان منافسات المجموعة السابعة خلال الفترة من 8 إلى 20 من نوفمبر 2026 على أن يتأهل بطل كل مجموعة فقط إلى النهائيات.

0: إذن مستمعينا ما زلنا معكم في برنامج أحداث رياضية، والعديد عندنا من الفقرات وأيضا الأخبار الرياضية والعديد من المساحات الحوارية، ولكن إن شاء الله كل هذا راح نستكمله بعد الفترة الدينية لصلاة المغرب مستمعين الكرام. فابقوا معنا، أنا ومع زميلي سليمان الكفيفة راح نكون معكم أولا بأول في برنامجكم أحداث رياضية.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: برنامج أحداث رياضية، لكل مباراة قصة ولكل بطل حكاية، بين لحظة انتصار ودمعة خسارة تولد أجمل تفاصيل الرياضة. هذا الأسبوع نروي لكم ما حدث في الملاعب ونستعرض إنجازات الأبطال في كل الألعاب، من الكويت إلى الخليج إلى العالم. برنامج أحداث رياضية، حيث تبدأ الحكاية وتكتمل الصورة. أحداث رياضية

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم أحداث رياضية، مستكمل ما تبقى من أخبار الرياضة المحلية والعالمية للأسبوع الماضي، حيث غادرت بعثة منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة مقر إقامتها في تايلاند متجهة إلى كمبوديا، وذلك لخوض منافسات المجموعة السابعة لتصفيات كأس آسيا، حيث ستقام التصفيات بنظام التجمع. وتضم المجموعة إلى جانب الأزرق منتخبات كمبوديا المستضيف واليابان واليمن.

تغلب أزرق السلة على نظيره النيبالي بنتيجة 88 نقطة مقابل 65 نقطة في ثالث مبارياته ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى كأس آسيا 2029 المقامة في دبي.

لم يتمكن منتخب الناشئين لكرة اليد من الوصول لكأس العالم بعد خسارته أمام كوريا الجنوبية ب36 هدفا مقابل 28 هدفا في الدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية المقامة حاليا في الأردن.

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا في الشوط الثاني قاد فيه فريقه النصر إلى قلب النتيجة على ضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف، وتصدر جدول الترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم. تعاقد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم رسميا مع حارس المرمى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش قادما من فنربخش التركي في صفقة بلغت قيمتها مليوني يورو بالإضافة إلى حوافز بالقيمة ذاتها. وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية أن الحارس الكرواتي وقع عقدا مع برشلونة يمتد حتى عام 2030. حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على مضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وحقق ميلان فوزه الثاني على التوالي في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما هزم ضيفه الصاعد فينيزيا بهدفين دون رد.

برنامج أحداث رياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب. نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج أحداث رياضية وأولى مساحاتنا الحوارية في هذه الحلقة، حيث شهدت الجولة الأولى من دوري زين الممتاز لكرة القدم منافسة قوية ونتائج متباينة، حيث فرض التعادل نفسه في قمة الكويت والعربي بنتيجة 3 أهداف لكل فريق في مباراة مثيرة شهدت تقلبات عديدة، بينما استهل كاظما مشواره بالفوز على التضامن بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، وحقق النصر انتصارا مهما على السالمية بهدفين مقابل هدف، كما تغلب الشباب على الجهراء بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، في حين عاد القادسية بالنقاط 3 من مواجهة الفحيحيل بعد فوزه بنتيجة 2 هدفين مقابل هدف، لتكشف الجولة الافتتاحية عن معدلات تهديفية جيدة وندية واضحة مع مؤشرات أولية يمكن البناء عليها في تقييم جاهزية الفرق للمنافسة هذا الموسم. وحول تحليل الجولة الأولى من دوري زين معنا

0: عبر الاتصال المحلل الرياضي الكابتن ابراهيم العدواني. حياك الله كابتن ابراهيم في برنامج احداث رياضيه، وسعيدين بانك تكون معنا في هذه الحلقه.
1: الله يحييك اخوي احمد، امسي عليك وعلى طاقم البرنامج وعلى الساده المستمعين.
2: حياك الله يا كابتن ابراهيم وسعداء بهذا التواصل. وبدايه اذا بنتكلم عن الجوله بشكل عام، يعني نبي تقييم للجوله الاولى من دوري زين خصوصا من الناحيه الفنيه.
1: صحيح اخوي احمد، اول شيء انت تعرف الدوري زين بدا في الجوله في تقريبا في 12 فريق، اول مره تحدث حضور 12 فريق في دوري زين الدوري الممتاز. بدات الجوله في مثل ما تفضلت قبل شوي بالنتائج اللي حصلت، نتائج يعني صراحه معدل اهداف خلينا نقول نوعا ما جيد. منافسه بدات في مباراه الكويت والعربي مثل ما انت عارف، الاهداف اللي صارت 3-3 والمواجهات اللي صارت والفوز الصعب القادسية على على على فاحيل 2-1، والمواجهة اللي صارت خلينا نقول دراماتيكية بين بين بين الشباب والجهرة كانت 2-0 للشباب و2-2، وقدر الشباب يحرز هدف 3-2. فكل الامور المباريات يعني الصراحة كانت إثارة في في في مجمل افتتاح القسم الأول او الدور الأول في مباراة. هذا كله يعطي انطباع جيد اخوي احمد بالنسبة لدوري الموسم هذا. احنا شفنا الفرق كانت مستعدة احسن استعداد، اغلب الأندية يعني تقريبا باستثناء نادي الجهرة الكل راح معسكر، الكل كان يشيد يعني في معسكر فريقه، وهذا فعلا اللي نظرنا. وانت عارف دائما مع المباريات مع يعني ان شاء الله تحسن الجو راح تكون المباريات افضل واحسن للفرق وحتى لنا كمشاهدين.
2: نعم، يعني قبل شوي انا ويا زميلي سليمان ذكر ان ايضا يعني الفرق قدمت مستوى متوقع مع انطلاق الموسم، ايش رايك كابتن؟
1: صحيح، هذا مثل ما تفضلت اخوي احمد، يعني كانت يعني الفرق يعني مبين انها كانت يعني مستعده، كانت جاهزه، كانت يعني تبي تسوي شيء السنه هذه. مثل ما ذكرت لك اول مره يدخل على دوري درجتين اللي هو 12 فريق، هذه زياده عدد الفرق، عدد المباريات. السنه هذه الدوري غير عن الموسم اللي طاف، انت عارف الموسم اللي طاف كان في سته الكبار والاربعه اللي كانت تنافسون، الان لا 12 فريق يلعبون مباريات الذهاب والاياب لتحديد بطل الدوري. هذه كلها امور ادخلت، فاغلب الفرق مستعدين للموسم هذا. صحيح. بدايه زينه كنظره اولى كاول المباريات، بالعكس كانت مباريات زينه، وكانت مباريات فيها منافسه وكل فريق قادر انه ينافس الفريق الثاني، باستثناء الصراحه لو تشوف مباراه كاظمه والتضامن اللي نوعا ما يعني تضامن ما قدم المستوى، كاظمه كان الافضل، قدر يفوز بثلاث اهداف لهدف. هذه المباراه كانت تفوق واضح لكاظمه على نادي التضامن، ولكن في المباريات الثانيه شفنا النصر والسالميه 2-1 النصر، شفنا مثل ما ذكرت لك الفحيل او الشباب والجهره المنافسه كانت 3-2، كان في اهداف، في شفنا الكويت والعربي نفس الشيء.
0: صحيح.
1: فكل الامور صراحه يعني كل الامور في افتتاح الجوله صراحه كانت مباريات تنافسيه على اعلى مستوى الصراحه.
0: فعلا الجوله الاولى يعني اوفت بجميع العود، و يا حلاه من البداية أن تكون بهذه الأهداف الكبيرة. الجولة شهدت تسجيل أهداف كثيرة، تقريبا 22 أو 23 هدف، وندية واضحة في أكثر من مباراة. يعني كابتن إبراهيم، يعني هل تعتقد أن هذا مؤشر على أننا راح نكون على موسم قوي مفتوح على جميع الاتجاهات بالنسبة لجميع الفرق؟
1: اكيد اخوي احمد، انت عارف في اغلب الفرق يعني غير المشاركه عنده مشاركه خارجيه، قاعد مستعد صح لان الكويت عنده اسيا 2 القادسيه في كاس الاتحاد الاسيوي، باستثناء العرب اللي خرج يعني من منافسه على اسيا 2 يعني في خروجه
0: صح ينافس على الاتحاد الاسيوي،
1: راح يكون موجود الاتحاد الاسيوي، بس كنا نتمنى انه يتواجد في اسيا 2، ولكن الخساره اللي ما كنت متوقعه في مباراته مع الكويت صراحة العربي تغير. انت لو تلاحظ مباراته مع فريق إست بنغال كان العربي خلينا نقول خسر المباراة بالإضافي، ولكن كان ما قدم المستوى، لكن في مباراته الافتتاحية مع نادي الكويت شفنا نادي العربي قدر يعني هو اللي تقدم في الهدف، قدر نادي العربي يحرز نادي الكويت في ليه اخر وقت المباراه كان هو اللي فايز، وكان هو القريب من ثلاث نقاط. هذا يدل ان المنافسة السنة هذه يعني خلينا نقول مفتوحة للكل. نادي الكويت آخر 4 مواسم هو بطل الدوري، إذا بنتكلم على الدوري خويا.

0: احمد، يعني نادي الكويت هو المسيطر على الدوري اخر 10 مواسم. الكويت ماخذ الدوري 9 مرات، مره واحده نادي العربي، فهذه يعني تفوق واضح لنادي الكويت خاصه في الدوري. فالموسم هذا بدايه الموسم شفنا الكويت والعربي اللي هم كانوا الفتره اللي طافت هم اللي كانوا ينافسون على الدوري، شفنا يعني العربي كان قريب من الفوز على نادي الكويت، ولكن يعني قدر نادي الكويت يتعادل في مجمل المباريات. وانت عارف ان اول مباراه المعدل اللياقة يرتفع مع خوض المباريات، والجو شوي يعني نوعا
1: صحيح.
0: ما حار، فهذه الأمور هم يعني مع تواجدها بالعكس شفنا مستوى ممتاز، شفنا إثارة وندية ما بين الفرق، وهذا يعني يعطي مؤشر إنه في الجولات القادمة قبل التوقف راح يكون، حتى الجولة القادمة والجولة الثالثة قبل التوقف راح يكون في منافسة بين الفرق تبي تحصد أكثر عدد نقاط قبل التوقف لمنتخب الكويت.
1: صحيح. بالنسبة لقمة الجولة التي كانت بين الكويت والعربي وأنت تحدثت عنها من الناحية الفنية، لكن ندش فيها بتفاصيل أكثر كابتن إبراهيم، هل ترى بأن الأخطاء الفردية في هذه المباراة خصوصا في الجانب الدفاعي وحراسة المرمى كان العامل الأبرز في الأهداف الستة في هذه المباراة؟
0: شوف شوف اخوي احمد، كرة القدم اخطاء يعني، والاهداف تيجي عن طريق اخطاء. صحيح انه يعني العربي والكل اللي قاعد يشوف انه يحمل الكابتن احمد عبد الغفور الخطا في
1: سليمان
0: هدف هدفين اللي في، ولكن انا بوجهة نظري سليمان عبد الغفور يعني صحيح انه اخطا في الهدف، خاصة الهدف الاول لنادي الكويت، ولكن في كذا كرة انقذ فريقه. انت
1: صحيح
0: لو بتجي لمباراة الكويت والعربي اخوي احمد، انت عارف ان نادي الكويت كان متعاقد مع مدرب برتغالي سانتوس، وكان وياهم في معسكر لندن، وكان ليه قبل تقريبا مباراة نادي العرب بيومين أقال المدرب أو اتفقوا على أنه يعني إنهاء الطرف، جاء الكابتن فراس الخطيب قبل المباراة تقريبا بيومين 3 أيام. في المقابل النادي العربي ايضا الموسم اللي طاف كان كل الكابتن ناصر الشطي، ولكن الان مع المدرب دراغان اللي هو الصربي اللي كمل مع النادي العربي، وكان متواجد في مباراة السنغال اللي خسرها. ولكن بمجمل المباراة الفريقين يعني خلينا نقول خاصة حتى نادي الكويت يعني كان بالمعسكر مع مدرب، وقبل بطولة الدوري جاء الكابتن فراس الخطيب. صحيح ان الكابتن فراس الخطيب مو غريب على الكرة
1: صحيح.
0: الكويتية، وكان مدرب نادي فحيل، ولكن ما عنده الوقت الكافي لمجموعة نادي الكويت، وما يلام يعني على يعني ان اللاعبين توهم ما فهموا فكره المدرب، ما عرفوا الكابتن فراس خطيب، ولا كان اختيار اللاعبين المحترفين من الكابتن فراس خطيب. ولكن ما تقدر يعني ما تقدر تقول الامور الفنيه للكابتن فراس خطيب، ولكن مع الوقت والتمارين والمباريات راح تظهر بصمه الكابتن فراس الخطيب اللي راح يقود نادي الكويت حتى في بطوله يعني خلينا نقول اسيا 2. فالظروف كانت متشابهه بين الكويت والعربي، عشان كذي كان الفريق الكويت طامح باحراز 3 نقاط، نفس الشيء العربي كان يعني طامح في احراز، وهذا اللي نتج عنها ال6 اهداف اللي شفناها والمباراه الجميله اللي كانت متواجده في مباراه العربي والكويت.
1: صحيح. وأيضا المباراة الأخرى التي شهدت غزارة تهديفية الشباب والجهراء 3-2 في مباراة شهدت 5 أهداف، بوجهة نظرك كابتن إبراهيم نقاط القوة والضعف بالنسبة للفريقين، حتى فريق الشباب رغم الفوز يعني أبرز الأمور التي لاحظتها اللي لازم على فريق الشباب أن يحسنها في الفترة القادمة؟
0: شوف انت لو تلاحظ الموسم اللي طاف كان نادي الجهره ونادي الشباب هم الاقرب للهبوط، ولكن
1: صحيح.
0: مع القانون الجديد مع زياده عدد الفرق نادي الجهره والشباب يعني تواجد الموسم هذا في دوري ممتاز. ولكن في بالنسبه للمباراه انت عارف ظروف الجهره يعني ما راح معسكر، والجهره ما يعني حتى المحترفين في المباراه ما لعب يعني المحترفين، فالكابتن احمد عبد الكريم مدرب نادي الجهره يعني ما يلام في ناحيه اعداد الفريق الا ظاهر لامور اداريه او مشاكل هذه بعيد عنها الجهاز الفني. ولكن بالنسبه للمباراه شفنا المباراه تقدم نادي الشباب 2-0، الجهره صراحه يعني مع التبديلات اللي عملها الكابتن احمد عبد الكريم دخول عبد الرحمن الظفيري
1: ظفيري
0: اللي شفناه صراحه يعني سوى شكل الفريق، وقدر نادي الجهره
1: صحيح.
0: يتعادل ويحرز هدفين. ولكن انا بوجهه نظري اللياقه البدنيه اللي كانت افضل بالنسبه لنادي الشباب، احنا عارفين نادي الشباب راح معسكر في القاهره، يعني كانت افضل وقدر اخر 10 دقائق يحرز هدف الفوز. ولكن بشكل عام المباراه كانت جميله لنا احنا اللي طلعناها، شفنا اهداف، شفنا عوده نادي الجهره بعد 2-0 ما استسلم. فهذه كل الامور صراحه اعطت جماليه المباراه، ومباراه كانت فيها 5 اهداف جميله الصراحه.
1: فعلا يعني. وايضا في واحده من المباريات المميزه اللي فيها قلب النتيجه، خلينا نقول القادسيه قلب تاخره امام الفيحيل الى فوز 2-1. كابتن ابراهيم، شو تقول عن شخصيه القادسيه وقدرته على التعامل مع صعوبه هذه المباريات خاصه اذا تاخر في النتيجه؟
0: القادسية يعني انت عارف اخوي احمد عودة الكابتن محمد ابراهيم اللي عارف يعني اجواء النادي القادسية، يعني ممكن الادارة في نادي القادسية عولت على خبرة الكابتن محمد ابراهيم في قيادة الفريق. شفنا مباراة مع الفيحيل، بدأ القادسية في في في في في خسارة في هدف احراز الفيحيل، ولكن قدر يقلب النتيجة في الشوط الاول نفسه، وانتهى الشوط الاول 2-1 للقادسية. بشكل عام القادسية كان فاقد نجمه بدر مطوع للاصابة، حمزة خابل المهاجم اللي تعاقد ويا نادي القادسية بالإيقاف ما لعب المباراة، فكان في نقص في بعض المراكز للاعب القادسية، ولكن قدر محمد إبراهيم بقيادته يحرز أول فوز له في القادسية. وأنت عارف دائما مباراة افتتاحية الفوز يعطيك يعني يعطيك خلينا نقول باور لدفعة معنوية للمباريات القادمة.
1: صحيح.
0: وأنا أقول لك المنافسة راح تكون في 3 مباريات قبل التوقف. كل فريق اخوي احمد محتاج انه يفوز يحصد 9 نقاط على الاقل، بعدين يكون في حسابات ثانيه بالتوقف في اعداد الفريق من جديد. انت عارف التوقف راح يكون مده 40 يوم.
1: صحيح.
0: فهذا اعداد ثاني جديد، فالاهم انك تحرز الـ9 نقاط وتكون بالصداره على ما يبدي القسم
1: جميل.
0: الرابع اللي هو راح يكون بعد عودة منتخب الكويت.
1: جميل. بالنسبة لفريق النصر وأنت أحد رموز نادي النصر كابتن إبراهيم، حقق فوز مهم على نادي السالمية بهدفين دون رد، يعني هل تشوف أن هذه رسالة مبكرة من فريق نادي النصر لبقية المنافسين أنه راح يحقق نتائج، راح يكون يعني ما بيقول الحصان الأسود بس راح يقدم نتائج يمكن وينافس على المراكز الأولى؟
0: صحيح. شوف مباراة النصر السالمية الصراحة كانت بوجهة نظري من أفضل المباريات لنادي النصر، خاصة خلال الموسم الأخير. يعني تذكر النصر الموسم اللي طاف في أول 7 مباريات بالدوري ما قدر يحصد ولا نقاط. السنة هذه صحيح. لا، أول مباراة بداية قوية ضد نادي السالمية. الكابتن ظاهر العدواني يعني مو غريب على على على نادي النصر، ومو غريب على على على أغلب اللاعبين المتواجدين، خاصة حتى في تعاقدات المحترفين مثل أيمن لقجع، مثل المحترف الثاني السوداني اللي هو عبد، يعني الظاهر العدواني هو اللي كان مرشح اللاعبين لعودتهم لنادي النصر والمشاركه تحت قيادته. فقدر انه يقدم مستوى ممتاز، قدر يفوز على فريق صعب مثل نادي السالميه. نادي النصر مثل ما انت عارف اخوي احمد كان في معسكر في القاهره، يعني على على على تصريحات ان نادي النصر قادم السنه هذه للمنافسه على الدوري او حتى على بطوله كاس سيدي سمو أمير أو سيدي سمو ولي عهد. فالنصر قادر مع المستوى اللي شفناه في أول مباراة مع فريق منافس مثل السالمية، والتفوق الواضح لنادي النصر بالمباراة، والصراحة يعني غير الفوز كان نادي النصر مقنع في الأداء. فهذه الأمور اللي راح تعطي نادي النصر دفعة معنوية في المباريات القادمة والمنافسة على الأقل في المراكز الثلاثة المؤهلة إلى إلى إلى البطولات الخارجية الموسم القادم.
1: وبالنسبة لفريق نادي كاظم اللي بدأ مشواره بالفوز على التضامن بنتيجة 3-1، أبرز النقاط الإيجابية اللي لفتت نظرك كابتن إبراهيم، وأيضا إيش رأيك في اختيار الكابتن شبيب الخالدي نجم الجولة بالنسبة لدوري زين؟
0: اول شيء يعني الصراحه مباراه كاظمه والتضامن كانت مثل ما ذكرت لك، اول شيء كان تفوق واضح لنادي كاظمه. قدر نادي كاظمه يعني صحيح الشوط الاول انتهى 1-1 كان في صعوبه، ولكن نادي كاظمه اضاع اكثر من فرصه كان ممكن ينتهي الشوط الاول اكثر من 3 أو 4 أهداف. الكابتن شبيب يعني هو اللي احرز الهدف الاول لنادي كاظمه. لاعب يعني لاعب دولي، لاعب عنده خبره، لاعب قادر انه يقود كاظمه السنه هذه لمنافسه حتى في اخذ الدوري. حتى كاظمه في تعاقدات السنة هذه المحترفين شفناهم محترفين كاظمة ممتازين في مباراة التضامن، قدر يسيطر على المباراة في النتيجة وفي الأهداف، ولكن يعيب كاظمة أخوي أحمد إضاعة الفرص. يعني كاظمة في مباراة التضامن كان قادر ينهي المباراة 6 إلى 5 أهداف، ولكن المشكلة أنا الصراحة مو كاظمة، يعني مو مستغرب كاظمة مستعد صح. المشكلة في نادي التضامن اللي أنا استغربت الصراحة، يعني ما كان في يعني ما كان التضامن ما أعطانا يعني كأول مباراة ما أعطانا شيء يبين إن المعسكر اللي راح للتضامن
1: رغم عزز صفوفه ملاعبين محليين وأيضا محترفين
0: بالضبط يعني، ونفس الجهاز الاداري الفني اللي كان موجود
1: صحيح
0: الموسم اللي طاف يعني، فتضامن وراح معسكر، فتوقعنا انه على الاقل التضامن يكون ند لكارمو. لكن انت لو تلاحظ المباراه اخوي احمد، التضامن باستثناء البلنتي اللي حصلها وصار الهدف يعني، ما كان يوصل لمرمى نادي كاظمه، كان اغلب المباراه والفرص والهجمات والتنظيم كله لصالح نادي كاظمه. مدرب الفريق حاول يغير في الشوط الثاني بدخل لاعبين، ولكن نفس الحدث اللي صار وقدر كاظمه يحرز هدفين في
1: صحيح
0: الشوط الثاني وتنتهي المباراه 3-1. التضامن اذا كان هذا المستوى، واذا كان هذا مستوى اللاعبين المحترفين اللي تم التعاقد معاهم على هذا المستوى اخوي احمد، انا اتوقع ان التضامن راح يعاني،
1: جميل
0: ولكن ممكن التعويض في المباراه القادمه ويبين شكل فريق اكثر في استثناء المباراه الاولى.
1: جميل، كل الشكر لك المحلل الرياضي الكابتن إبراهيم العدواني على تحليلك الفني والشامل والوافي للجولة الأولى من دوري زين الممتاز، وعساك على القوة.
0: شكرا اخوي احمد، شكرا.

برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محلياً خليجياً عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائماً في قلب الحدث، برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج أحداث رياضية وثاني مساحتنا الحوارية في هذه الحلقة، حيث اختتم منتخبنا الوطني مشاركته في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية. وشاركت الكويت في البطولة بمختلف الفئات العمرية للذكور والإناث، وهي السن العام وتحت 19 عاما و17 عاما و15 عاما و13 عاما و11 عاما. وشهدت البطولة مشاركة واسعة من منتخبات الكويت والسعودية ولبنان وقطر والأردن وفلسطين وعمان والعراق والبحرين والإمارات. وحول المشاركة الكويتية معنا اتصال على الهواء مع لاعبات منتخبنا الوطني مريم الحلواجي وخديجة الحلواجي. حياكم الله معنا في برنامج أحداث رياضية، وسعيدين بأنك تكون معنا ونبارك لكم هذه المشاركة.
1: الله يحييك.
2: بطلاتنا مريم وخديجة، حياكم الله. بالبداية نبي تصفون لنا يعني أجواء

0: مشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة؟
1: الأجواء كانت وايد حلوة وحماسية، خصوصا أن البطولة فيها لاعبات من مستويات قوية ودول مختلفة.
2: جميل. أنت مريم ولا خديجة؟
1: مريم،
2: أبي خديجة بسألها عن شعورها وقت المشاركة.
1: شعور الأجواء كانت حيل حلوة، والبطولة فيها منافسات قوية، وطبعا هذا الشيء يعطينا حماس أكبر.
2: عسى الله يوفقكم. يعني خديجة، يعني هذه المشاركة مع منتخب الكويت، يعني شنو كانت تعني لك مع يعني أكبر المنتخبات في المنطقة؟
1: والله شيء كبير بالنسبة لي، واعتبره فخر ومسؤولية بنفس الوقت.
2: ما شاء الله أصواتكم تتشابه، أنت مريم ولا خديجة؟
1: خديجة،
2: عسى الله يحفظكم إن شاء الله. يعني أكيد هذه البطولة كانت تسبقها استعدادات وتجهيزات، كلمينا عن استعدادات تدريباتكم قبل هذه المشاركة.
1: استعداداتنا كانت قصيرة، بس الحمد لله مع تدريبات المنتخب ب3 أسابيع قدرنا ننجز.
2: ما شاء الله. من كان مدربكم؟
1: هم 4 مدربين، كابتن
2: ما شاء
1: محمد فؤاد، وكابتن سيرجي، وكابتن أوليك، وكوتش روكسانا.
0: جميل. طبعا تنس الطاولة لعبة يعني جميلة، اللي هي كرة الطاولة لها مسكات، المضرب يعني لها مسكة معينة وطريقة وسرعة بالحركة، فيعني في تنوع بالمدارس الفنية حق المنتخبات، فمستوى المنافسة مع تنوع المدارس الفنية للمنتخبات المشاركة، كلمينا عنها، شنو تصفينها؟
1: الجهاز الفني له دور كبير أكيد،
0: نعم
1: سواء كانت من الناحية الفنية أو النفسية، يعطونا ملاحظات وتوجيهات قبل وأثناء المباريات، ويشجعونا ويخلونا ندخل المباراة بثقة وتركيز أكبر.
2: جميل. أكيد أنت مشاركتي في هذه البطولة، شلون تقيمين مستواك خديجة؟ هل هناك يعني في جوانب معينة حابة تطورين من نفسك فيها في المستقبل؟
1: يعني أنا الصراحة أقيم مستواي جيد، وأكيد في بعض الأشياء قاعد أحاول أطور فيها إن شاء الله.
2: لا أكيد هذا جيد وراح يصير ممتاز وأكثر، وربي يوفقك إن شاء الله في كل مشاركاتك. أكيد المباريات هذه خديجة تكون فيها ضغوط، شوي تتوترين، شلون تعمل مع هذه الضغوط قبل المباراة أثناء المباراة؟ يعني في طقوس معينة تسوينها يعني تخفف هذه الضغوط منك؟
1: الصراحة الكل يعني احنا كلنا نهدي بعض، واحاول اكون هادية واركز على كل نقطة بروحها، وما افكر يعني وايد بالنتيجة كثر ما اني افكر بالمباراة بوقتها وكل نقطة بوقتها عشان ما اتوتر.
0: جميل. انتم ما شاء الله يعني من متى دشيتوا هذه اللعبة؟ من عمر كم يعني تبارك الرحمن؟
1: 10 سنين.
0: ما شاء الله. زين، اذا بتقيمين مستواك يعني خلال المنافسات شلون تقيمينه؟ هل في اشياء يعني من خلال البطولة شفت انك تحتاجين تطورينها ويعني وتنمين المهارة من خلال هذه اللعبة؟
1: أشوف إني قدمت مستوى زين، بس أكيد في أشياء أقدر أطورها أكثر، خصوصا إني أكون أهدى تحت ضغط وأحافظ على تركيزي من بداية المباراة لآخر نقطة.
2: ما شاء الله عليك. أكيد هذه المشاركة ما راح توقفين عند حد، هذه المشاركة في طموح في القادم من الأيام، شنو طموحك خديجة أو مريم يعني في القادم من الأيام في المسابقات والبطولات اللي راح تشاركين فيها؟
1: أتمنى إني أقدم أفضل مستوى عندي الصراحة، وأقدم أشياء أفضل وإنجازات أكثر.
2: إن شاء الله نشوفك في أكبر البطولات. أخيرا الحين أكيد يعني يسمعون لك يعني اللي بعمرك واللي أصغر واللي أكبر وحابين يلعبون كرة الطاولة، شنو تنصحينهم؟ او بمختلف الرياضات يعني شنو النصيحة اللي تقدمينها لهم، يعني سواء ان اللي بيشارك ويلعب كرة طاولة ايضا في مختلف الرياضات من خلال مشاركاتهم في هذه البطولات؟
1: أنصحهم إنهم يستمرون في أي رياضة يحبونها وما يوقفون، لأن يكسر روتينهم اليومي ويغير حياتهم وينجزون أشياء يعني بخير.
0: نعم. انت مريم عدل؟
1: إيه؟
0: نعم مريم، طموحك من خلال هذه المشاركة او تتمنين تحققينه مع المنتخب في القادم او الايام الجاية، شنو طموحك؟
1: طموحي إني أقدم أفضل مستوى عندي وأستفيد من كل مباراة ألعبها،
0: حلو. ايه تفضلي.
1: وأحقق نتيجة تفرحني وتفرح المنتخب، والأهم بالنسبة لي إني أرجع من البطولة بخبرة أكبر ومستوى أفضل.
0: جميل. وخديجة شنو طموحك يعني خلال الأيام الجاية مع المنتخب إن شاء الله؟
1: إني أقدم إنجازات أكثر وآخذ مراكز إن شاء الله، وأكون فخورة بنفسي.
0: وانتو قدها وقدود ان شاء الله، تستاهلون كل خير.
2: اكيد الله يوفقكم ان شاء الله في هذه المشاركة والتوفيق لجميع المشاركات في السن العام وايضا المراحل السنية.

0: في مختلف الرياضات سواء للذكور والإناث. كل الشكر لكم لاعبات منتخبنا الوطني لكرة الطاولة مريم الحلواجي وخديجة الحلواجي المشاركين في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة، عساكم على القوة
1: وإن شاء الله نشوفكم نجوم في سماء الرياضة الكويتية
0: بإذن الله.
1: كل الشكر لكم، مشكورين،
2: مشكور، يعطيك العافية.
1: الله يحفظكم، حياكم الله.

برنامج أحداث رياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب. نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية

وبشذي مستمعي الكرام وصلنا معكم إلى ختام برنامج أحداث رياضية، يتجدد معكم اللقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل.

0: من الإعداد حسين آتش،
1: ومن التقديم أحمد الطراح وسليمان الكفيفة،
0: ومن التنسيق والمتابعة يوسف المنتصر،
1: ومن الهندسة محمد الحربي،
0: ومن التنفيذ على الهواء سعود لسهلي،
1: ومن الإخراج إسماعيل أشكناني.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.

كل أسبوع معاكم البيت الكبير، بيت يجمعنا بالمحبة ويكبر بالاحترام وتظل الأسرة فيه أجمل الحكايات. البيت الكبير يأتيكم كل يوم سبت من الساعة 7 إلى 8 مساءً.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعينا مستمعين إذاعة الكويت البرنامج العام في حلقة جديدة من برنامج البيت الكبير. تسمعونا على إذاعة دولة الكويت البرنامج العام أو من خلال تطبيق كويت 51 التابع لوزارة الإعلام. تسمعونا مساء كل سبت من الساعة 7 للساعة 8 المساء.

وفي بداية انطلاقة حلقتنا معاكم تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد ليلى العازمي حسين نعمان. ومن التقديم محدثتكم عنود العبد الله. التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان. ومن الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني. ومن التنفيذ عبر الهواء مباشرة أختنا أبرار المطوع. برنامج البيت الكبير مساء كل سبت من الساعة 7 لـ 8 المساء بقيادة المخرج مشاري الرباح.

في البيت الكبير للجد حكاية وللجدة ذاكرة وللأبناء مستقبل يجمعهم حب واحد.

حياكم الله في بداية انطلاقة حلقتنا لهذا اليوم من برنامج البيت الكبير. طبعاً ومثل ما عودناكم في هذا البرنامج دايماً نحب ننقل لكم ونشارككم مواضيع تهم البيت والأسرة والعائلة، لأن هذا جانب يأتي من جانب الوعي والأهمية أن الواحد يقدر يعيش حياته ويمارسها بشكل يومي براحة من غير لا يسبب الأذى للي حوله وللي معاه داخل البيت. واليوم في حلقتنا راح نتناول موضوع يهم وايد ناس، اللي هو موضوع التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا. التكنولوجيا أكيد والتكنولوجيا غيرت حياة وايد ناس ووايد بيوت بشكل كبير. هي فعلا سهلت علينا أشياء كثيرة، لكن في المقابل صار لها أيضا تأثير واضح على الجانب النفسي والاجتماعي بحياتنا. وسائل التواصل الاجتماعي قربت المسافات، لكنها أحيانا أيضا أبعدت عنا أشخاص وايد.

0: أشخاص قراب فعلا بالمسافة لكنهم بعيد عنا نفسيا واجتماعيا. فمن ناحية النفسية أكيد الاستخدام المفرط لهذه التكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي يزيد من ناحية المقارنات، فنشوف أصور أحيانا لحياة الناس وتقلل من خصوصيتهم، والواحد يبدأ يقارن أبسط أمور حياته، يشوف النقص وإن كان مو موجود لكن دائما هو في حالة صراع وإثبات ذات وإثبات للي حوله أنه هو نفسهم أو هو يتفوق عليهم أيضا. وأيضا له دور أكيد كبير من ناحية الاجتماعية، لأن التكنولوجيا لها جانب إيجابي أكيد ما نقدر نغفل عنه، لأن هي تساعدنا على التواصل مع الأهل والأصدقاء، لكن ممكن أن هي تفتح علينا أبواب ثانية منها الزعل والتشره. وفي ناس وايد يعني يحاولون يوصلون رسائل مبطنة عن طريق يومياتهم وتصويرهم للعتاب والمشاكل اللي هم يمرون فيها. طبعا هذا الشيء أكيد لدور كبير على ترابط الأسرة وترابط المجتمع بشكل كبير، خصوصا إذا الواحد استخدمها بشكل خاطئ. عشان كذي حابين احنا نتعرف على ضيفتنا اليوم اللي منورتنا بالاستوديو للبرنامج العام، لكن بعد هذا الفاصل.
1: الأستاذة حنان الحردان معلمة تربية بدنية ولديها من الخبرة 18 عام في التعليم العام وسبعة أعوام في التربية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة للبنين، صاحبة فكرة نادي كبار السن للمتقاعدين برعاية الهيئة العامة للرياضة، تم تكريمها بمسابقة جائزة الإبداع لمبادرة نبذ العنف في عام 2016، قدمت العديد من المحاضرات بالمجال التربوي والاجتماعي بالتعاون مع وزارات الدولة. ضيفتنا وضيفتكم في برنامج البيت الكبير الأستاذة حنان الحردان.

0: ومساء ان شاء الله بالخير واهلا وسهلا وحياك ان شاء الله معنا الاستاذه حنان الحردان في برنامج البيت الكبير.
1: يا هلا فيك، مساكم الله بالنور، واتشرف بوجودي في هذا البرنامج المميز.
0: يا هلا، واحنا بعد اسعد ومشكوره لتلبيه الدعوه. استاذه حنان الحردان، يعني من خلال متابعتك لتاثير وسائل التواصل الاجتماعي على العائله، شلون ممكن تشوفين ان لها اثر سلبي ينعكس على التواصل بين افراد الاسره؟
1: والله هو للأمانة عشان نكون منصفين، لها تأثير فعلا سلبي وأيضا لها تأثير إيجابي. أما بالنسبة حق نفس ما تفضلتي فيه التواصل لأفراد بين أفراد الأسرة، فهذا الوضع تختصر المقولة المشهورة اللي دائما نسمعها، أن وسائل التواصل الاجتماعي قربت لبعيد وبعدت القريب اللي قاعد معنا في نفس البيت. وهذا أنا أشوفه الأثر السلبي الكبير اللي قاعد تأثرون فيه أكثر العوائل وأكثر البيوت. فهي فعلا إحنا ممكن نستفيد منها، وايد ترى في مواقع غيرت الناس للأفضل وقاعدة تستفيد منها، ولكن للأسف الاستخدام الخاطئ لهذه الوسائل هو اللي ممكن يأثر تأثير سلبي على الأسر.
0: إيه نعم. طيب، يعني لما نقول عمود البيت أو عمود الأسرة الأب وحتى الأم، يعني أكيد هي القدوة الحسنة لأبنائها اللي تحتويهم واللي تعرف شنو ناقصهم، أو إن هي دائما تكون مشرفة على أبنائها وكذي. أحيانا للأسف ينشغلون فعلا بالهاتف خاصة في جمعات العائلة، فشنو أثر هذا الموضوع النفسي على باقي أفراد الأسرة؟
1: والله أنا أشوفه ذوقيا، يعني الصراحة تصرف غير مقبول لما الواحد يقعد يسولف مع اللي قدامه وهو منشغل بالتليفون، خاصة شيء مو ضروري، يعني ما راح توقف في الدنيا على هذا الأمر اللي قاعد يشوفه بالتليفون. فإحنا نقول إن لغة الجسد ضرورية من باب الاحترام مع الطرف اللي قدامي أنا قاعد أتناقش معه، مو علشان من الأهل أنا والله أجاهله وأخليه هو يسولف يتكلم وأنا أقعد أنشغل بالتليفون. لا، يعني هذا يدل يعني لغة الجسد والاحترام والانتباه، ولما أنا أحط عيني بعين اللي قدامه وأسولف معه وأعطيه يعني إيحاءات إن أنا ترى إيه نعم فاهمة وقاعدة أتابع معاه، هذا أكيد يدل على الاهتمام والاحترام. أما إن أنا أنشغل بالتليفون وهذا، هذا تصرف طبعا غير مقبول وما حد يرضى الصراحة. يعني
0: أكيد. وأيضا في يعني مثل ما في جانب سلبي تطرقتي له، إن الواحد يكون منشغل عن اللي حوله وما قاعد يتواصل معهم جسديا ولا حتى لغة الجسد، والواحد يكون حاضر لكن بنفس الوقت غايب عن البيت. أكيد في جانب إيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي

0: اجتماعي مثل ما نقول، نلاحظ دائما في جروب العائلة اللي يستخدمونه الوسائل يعني للتراسل عن طريق الرسائل النصية، فشون هذه الجروب نفسه يقلل من التواصل المباشر ما بين الأبناء والآباء؟
1: والله هو أنا أشوف أنه مفيد، وأتوقع أن كل العوائل أتوقع يعني عندهم هذه مثل هذه الجروبات، لكن يكون الغرض منها التذكير مثلا، يلا بنطلع.

0: أنا عندها كذي مناسبة. أما إذا صارت في مبالغة باستخدام هذه الجروبات اللي أستغنى عن التواصل المباشر مع عيالي أو مع أهلي وإحنا بنفس البيت، هذه كارثة، كارثة اجتماعية، هذا انعزال عاطفي، هذا ساعات يوصل لي يعني مرحلة إحنا ما نتمنى نوصل لها. أنا قاعدة معك في نفس البيت، شو المانع إن أنت تتواصل معي في الجروب؟ ما يغني عن التواصل المباشر مع الأهل. فإحنا قلنا إذا كان من باب التذكير، المسجات، المتعة، الترفيه، ما يمنع. أما إذا أنا أستخدمه عشان استغنى عن التواصل وانا لا، للامانه هذا يعني ابدا غير مرغوب فيه.
1: تماما اوافقك، خصوصا ان مثلا التواصل عن طريق الجروب يختلف، ان التواصل عن طريق الخاص يختلف عن رفعة السماعه، يختلف ايضا في المقابله لما احد اشوفه وي بوي واكلمه، صراحه كل شيء لقيمته ولمجهوده ولا انعكاسه الاجتماعي على الناس، صح ولا لا؟ في زياده الترابط واحيانا العكس للابتعاد عن بعض. زين، ما تشوفين ان ادمان استخدام وسائل التواصل وتغير تصرفات الزوجين بسبب المقارنه ومتابعه محتوى دخيل على سلوكهم هذا شيء منتشر وايضا لتباعات النفسيه والاجتماعيه؟
0: صحيح، ولكن هذا ما ياثر على الكل. الانسان يفترض ان الانسان العاقل ما اصدق اي شيء اشوفه، يعني مو معقوله انا لما اشوف شغله عجبني، شغله محتوى، اقعد اقارن نفسي على طول فيه. ما يصير، ابدي اعجابي استفيد منه. اما ان انا اقعد احط هذه المواقع ادخلها في بيتي واقارن نفسي فيها، ما يصير. كل انسان له ظروفه، كل انسان له اهداف معينه اللي خليته ينشر مثل هذا المحتوى. ترى مو الكل قاعد ينشر من باب الفائده، في ناس تبي تنشر بس، وترى اغلبها ليس حقيقي ولا واقعي. للاسف في وايد امور قاعد نشوفها مزيفه من اجل اغراض معينه، اهداف ما. في ناس مو عايشه بحياتها صح، حياتها اصلا تلقين ما عندها شيء تسويه بحياتها الواقعيه، فمضطره ان هي تعيش بالعالم الافتراضي هذا. مجرد ما هو يهد التليفون يرد حق الواقع المؤلم ماله اللي هو عايشه، فيستخدم ويلجأ حق هذه المنصات علشان يثبت حق نفسه وحق الناس غصب ان انا مستانس، انا سعيد، انا يعني اغنى منكم، انا افضل منكم وبايد. فيجب ان الانسان العاقل ما يقارن نفسه باي شيء يشوفه، بل يقتنع باللي عنده ويحمد ربه على النعمه اللي هو عايش فيها.
1: فعلا يعني في ناس يعوضون نقص فيهم صراحة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تلقينا يستعرض أشياء لا يملكها أحيانا، أو يفبرك مشاعر، يفبرك سوالف، يفبرك موقف لا يمد للواقع في صلة. لكن للأسف في ناس تصدق هذا الشيء وتاخذه مثلا قدوة أو تقارن روحها فيه، أو أن هي تبي تتبع نفس النهج اللي يتبعه، وهذا أكيد مو صح. بالعكس، ممكن أن تفقدين هويتك وتلحقين وهم أو سراب. طيب أستاذة حنان، يعني قولي عن الأبناء نفسهم لما نلاحظ وجود عزلة اجتماعية بسبب أفرادهم في استخدام هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، شنو الحل حق هذه المشكلة أو هذه العائق اللي قاعد نواجهه صراحة؟
0: اي، هذا الكارثة صراحة، يعني عشان الواحد بس يكون صريح شوية، ترى غالبا أولياء الأمور هم المسؤولين عن العزلة هذه، هما اللي وصلوا عيالهم لهذه المرحلة. وكل ما سكتنا عن هذه العزلة كل ما كان صعب ان احنا نحلها. الواحد يطبق الشيء هذا على نفسه، شوفي هل راح نقدر نهد الجهاز لفترة طويلة؟ فما بالك أبنائنا، إن إحنا عودناهم إن الشيء هذا قاعد يلهيهم طول اليوم. ما يمنع إن أنا مثلاً بطيارة طريق أبي ألهيهم، هذا ما يمنع، مع اختيار المحتوى السليم اللي يتناسب مع أعمارهم. أما إن أنا أعطيهم الجهاز طول اليوم، والله للأسف ساعات الواحد قدام عينه يشوف هذا الموقف، يقولك علشان ما يتطققون بالزوارات وعشان ما يسوون مشاكل أعطوهم الأجهزة يلهون فيها، وللأسف أنا قاعدة أدمرهم وقاعدة أحميهم. فيجب إن الواحد بالبداية يكون هو مسؤول عن هذا الأمر، يحاسب نفسه أولاً، بعدين احاسب عياله. وهو ما راح يشتري الجهاز هذا بنفسه، انا اللي وفرت له، فمن باب اولى ان انا اعوضه بالالعاب التقليديه، شحلاتها اللي قاعده تجمع العائله، اخليه يساعدني، اعطيه مهام ينشغل فيها شوي بدل ما هو بس منشغل بالجهاز هذا. ما احرمه منه نهائيا، لكن اقنن الوقت ماله، بدل ما هو 6-7 ساعات اخليه نص ساعه ساعه للضروره، والافضل بعد انه ما يستخدمه، مو شرط يستخدمه يوميا. فانا باب اولى ان انا اقول له ها، نظفتي غرفتك؟ نظفت؟ تعال شايك تطلع معي، اذا انا بطلع اي مشوار، اذا في امكانيه ان اخذ عيالي معهم اخذهم، شو المشكله ان انا اخليهم قاعدين؟ اهم شيء ان ما اعيشهم بملل بعدين اعاتبهم واقول ماسكين الاجهزه طول اليوم.
1: تدرين وين المشكله استاذه حنان؟ ان نشوف احيانا امهات يدد يعني وعيالهم الله يحفظهم صغار، يعني ما بين العمر شيء 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، توهم يعني ما شافوا الدنيا وما لعبوا الألعاب، ما عرفوا شنو هم يحبون وشنو ما يحبون، لكن دايما هذه الأجهزة اللوحية بيدهم.

0: ويطالعون فيديوهات قصيرة، محتوى صراحة يعني غير هادف، فيديوهات عشوائية. تلجأ الأم حق مثل هذه الأشياء بس عشان إن هي تسكته وترتاح، أو تهديه وتشغله بشيء بحيث إن هي تكمل مهام يومها من غير لا يأذيها أو يزن عليها، أو بدال لا يبكي أنا خله ألهي باللي بيده.
1: أي هذا تهرب من المسؤولية. أنا لأن ما أبي أتعب وأنا أعلمه وأنا أربيه وأتحمل إزعاجه. أصلا الطفل الطبيعي هو الطفل المزعج، هو اسم اللي عليه اللي يتحرك ويلعب ويحوس، هذا الطبيعي. أما أنا والله ما لي خلق إزعاج، لا، هذا هو المسؤولية، هذه مسؤوليتي أنا كولية أمر أن أنا أتحمله وأستانس وألعب معاه.
0: صح،
1: فيعني أنا قاعدة أضره مو قاعدة أفيده.
0: طيب استاذة، إذا لاحظنا أن الأطفال مثلا قاعد يقعدون ساعات طويلة على هذه الأجهزة، فشون ممكن إحنا نرتب هذا الموضوع أو أن نقنن الساعات، يعني نخليهم بدال لا هم يجابلون هذه الأجهزة لساعات طويلة، لا والله في ساعات محددة وبعدين يقدرون يكملون باقي يومهم بشكل طبيعي.
1: أنا أقدر أرتب لهم، أحدد أوقات معينة، يعني مثلا الحين المدارس ان شاء الله على الباب، لما يرد من المدرسه بدايه يسوي الواجبات المهمه، يتغدى ويقعد معانا يحل واجباته يراجع الامور المهمه، بعدين هني وقت الفراغ اللي راح يكون موجود هذا اللي انا ممكن يستخدم فيه التليفون، مو من اول ما يدش، من اول ما يركب السياره يلا هاك جهازك.
0: مرات حتى وهو بالسياره مشكله.
1: اي هذا مرحله الادمان. فانا دائما اقول حق ولي الامور اللي يطلبون مني مثل هذه الاستشارات، اقول سووا تجربه عشان تعرفون مدى تعلق عيالكم، هل هم مرحله طبيعية ولا لا مرحلة خطرة. جرب أن أنت تمنعينه من استخدام التليفون لفترة طويلة، إذا لقيتي يتصرف تصرفات غير طبيعية فها هو قاعد يعبر عن مشكلة خطيرة داخله. أما إذا لقيتي طبيعي على طول لها، راح لعب لعبة من نفسه والناس نفسه، راح قضب الريموت جاب التلفزيون، عرف أنه هو أموره طيبة. أما اللي ما يقدر يهده ولا يستغنى عنه، لا، هذا هني يبيل وقفة في مشكلة كبيرة يجب أن هي تنحل.
0: والمشكلة أن هذه مشكلة صامتة، يعني قنبلة موقوتة لكنها صامتة. هو فعلا قاعد يلها باستخدام هذه الأجهزة ووسائل التواصل الاجتماعي، لكنه بهدوء منعزل بعالم ثاني غير واقعي، يعني أنت مكان وهو بعالم ثاني. طيب استاذة، يعني مثل ما قلنا هذا الشيء أكيد له تأثير سلبي، فشنو تأثيره على التركيز الذهني في البيت أو بالشغل؟
1: والله ساعات الواحد كثر استخدامه حق هذه المواقع تلقينا متشتت ضايع، ساعات اصلا تلقين وتصير فينا احنا، يعني عشان نكون واقعيين ندور على تلفوناتنا وهم بايدنا. صح. يعني هذه مرحله احنا وصلنا لها مو بس بسبب الانشغال بالاجهزه، ضغوطات الحياه مع اللويا والزحمه والانشغال، فما بالك لما الواحد فجاه تنقلينا من عالم الى عالم. أنا قاعدة فوق الساعة ساعتين مجاب لها موقع معين أتصفح بمواقع معينة، فجأة تنقليني لواقع ثاني صعب أن أنا أتقبله، صعب أن أنا أبرمج. وبعدين العقل بطبيعته يتأثر بالتكرار، أنا لما أقعد أشوف نفس المواقع نفس المشاهد نفس هذا راح يتأثر فيها، وراح تلقين تلقائيا الواحد يتصرف تصرفات جديدة عليه، راح تلقينه يتغير وهو مو حاسس بنفسه.
0: أكيد، ومو بس كذي أستاذة، يكون مال يعني ما فيهم مقاقة، صبرهم قليل، ما يقدرون يتحملون الانتظار، لأن هذه الوسائل التواصل الاجتماعي يعني توفر الوناسة اللحظية. بأي لحظة هو يدور على موقع أو يسوي سيرش ويحصل الفيديو اللي يبيه ويستمتع فيه ويتنقل ما بين هذه الفيديوهات، فبلحظة يعني كذي سريعة هو قاعد يحصل مبتغى من غير جهد ومن غير انتظار. فتلقينا بحياته اليومية أيضا ما يقدر ينطر، يعني ما يقدر ينطر للحصول على مكافأة، ما يقدر ينطر وجبة. أيضا النص ساعة بالنسبة له وكأنه ناطر ساعتين ثلاث، مع أنه هي 30 دقيقة، لكن من غير وسائل التواصل الاجتماعي يحس وكأن الوقت لا ينتهي. فهذه أيضا أكيد من السلبيات الاستخدام المفرط للأجهزة. أستاذة حنان، يعني بلا شك أن أفراد الأسرة حاليا ما نقدر نمنعهم من استخدام الهاتف، لكن أكيد في حل وسط، فشنو هو الحل يعني البديل للاستغناء عن الهواتف؟
1: والله هو يعتمد على ظروف كل واحد، ويعتمد على الأسباب اللي خلتني أنا ألجأ حق هذا الهاتف من الأساس. أنا لازم أشغل نفسي بشيء، أنا مو بس أتكلم على عيالنا، خل واحد يبتدي بنفسه أولا. أنا القدوة أولا وأخيرا، شافوني ماسك الأجهزة طول اليوم راح يقلدوني تلقائيا، شافوني أنا من شغلة والله راح يقلدوني وراح يسوون مثل ما أنا أسوي. فأنا أحاول كثر ما أقدر، وأنا أعلم وأشجع اللي حولي إن هم لا يعتمدون على هذه الأجهزة. بأي لحظة يصير في مشكلة بالإنترنت، إيش راح يصير بالعالم؟ لما فجأة يضطر أنه يترك هذه الأجهزة. صح. فيجب أن الواحد يكون مهيئ نفسه أنه هو يعيش بالعالم، يعيش بالحياة اللي هو عنده. العالم الافتراضي هذا يعامل أنه هو مؤقت وليس ملجأ دائم حقي أنا. مو كل ما فضيت على طول أمسك الجهاز، يجب أن أنا عندي أمور أنا أسويها، أحط لي جدول لو إن شاء الله يومي أو أسبوعي أن أنا اليوم عندي كذي، عندي كذي، أريد حق الزوارات الاجتماعية. نفس ما تفضلتي بالبداية أن حتى التجمعات العائلية قلت، التواصل المباشر وايد قل بينه وبين أهلنا. فأنا ليش شو اللي يمنعنا أريد حق أول أركب السيارة وأروح بدل ما أنا بس بالتليفون أكتفي بالمواقع هذه. ففي أمور وايد ترى لو طالعين مؤجلة عندنا إيش كثير كله بسبب استخدام هذه الأجهزة.
0: فأنا المشكلة أن نفس الناس اللي قاعد يعني يقعدون بالساعات على أجهزة التواصل الاجتماعي هم نفس الناس اللي يشتكون من قلة الوقت وضيق الوقت وأن المهام قاعدة تتراكم مؤجلة، إحنا ما عندنا وقت ننجزها. فهم مو فاهمين هذه المعضلة اللي هم فيها فعلا، أن هذه الأجهزة ممكن تسرق منهم الوقت، حتى اللحظات الحلوة ممكن أن هم ما يحسون بقيمتها لأن هم بعالم افتراضي مثل ما نقول. طيب بس هذا يعني لمن نقول عن المقارنة، وأكيد المقارنة كبيرة ولها أثر نفسي يعني سيء على النفس لمن واحد يشوف اللي عند غيره وما يشوف اللي عند نفسه، ويشوف المميزات اللي عند غيره وينسى مميزاته، بالمقابل يشوف بس النواقص. فشلون مقدر إحنا نقتنع باللي عندنا ونرد الوعي لهذا المجتمع؟
1: والله الواحد لما يقدر النعم اللي عنده يعني طبيعي ما رح يطالع غيره. أنا لما أشوف حولي أنا عايشة بشنو، لما أشوف أنا شنو أملك، وإن كنت ما أملك كل شيء أنا أتمناه، لكن لازم أنا أبرمج نفسي. يجب أن الواحد يعيد بس يعني شوي يقعد بينه بنفسه يفكر يطالع أنا شيء هذا محتاجته. ترى مو كل شيء إحنا يعني نحبه وكذي محتاجينه، في أمور يعني عادي ممكن أنا أشتريها بعدين، ممكن أأجلها. مو لازم أن أنا أملك أغلى سيارة ولا أغلى الملابس، ترى كله يؤدي نفس الغرض. فأنا يجب أن أنا علشان ما أحط نفسي بهذه الخانة مالت المقارنات لا أتابع الحسابات اللي هي بس محتواها كذي، إنه بس استعراض، عبارة عن استعراض. أطالع شيء مفيد، محتوى مفيد يفيدني بحياتي، يفيد صحتي. ترى إحنا قاعدين نقول عشان نكون منصفين.
0: عفوا أستاذة، يلعب دور كبير هني
1: طبعا.
0: يعني الاستعراض أحيانا يكون لأجندة خاصة تجارية طبعا. يعني فجأة يحسسك إنه ما في ساعة إلا هالساعة، أو ما في سيارة إلا هالسيارة، وهي أشياء غير يعني مو في متناول اليد، لكن يخلق هذه الحاجة عند الشخص. يعني
1: طبعا المقارنة، لما أنا أشوف الناس عايشين بكذي ترى صعب أن الواحد يتقبل حياته، وقاعد يحوشهم إحباط، ناس يحوشهم اكتئاب. تلقين ساعات بعض الأزواج مو مقصر مع زوجته بشيء، هدت كل اللي عندها إلا فلانة سافرت هالديرة، أنا أبي هالديرة. طيب أنت توي كم سافرة؟ فالواحد ليش يحط نفسه بهذا الموقف؟ الواحد خليه يحمد ربه، ترى النعمة زوالة
0: أكيد.
1: يعني الواحد خليه يتمسك بالنعم اللي عنده ويحمد ربه عليها، لأنه ترى ممكن تروح منه بأي لحظة. فأنا ابتعد عن هذه المواقع وطالع أشياء تفيدني.
0: أي
1: نعم. يعني وايد أفضل يعني.
0: ونوخر كثر ما نقدر عن اللي يسمونه الترندات.
1: إيه طبعًا الترند أمشي وقلد الناس.
0: يعني صارت بكل شيء، حتى من خلال اختيار وجهة السفر، حتى من خلال الألوان والملابس. وفعلًا هذه أشياء لحظية لكنها مو مستمرة، يعني فترة وتزول أو فترة وتختفي.
1: صحيح. فالواحد يقعد يسأل نفسه السؤال، هل معقولة وصلت لمرحلة الناس تختار لي أنا شنو ألبس؟ الناس تختار لي أنا وين أروح؟ وين رأيي أنا؟ وين شخصيتي أنا؟ ليش الواحد يوصل لهالمرحلة إن غيره هو اللي يختاره، بل في بعضهم يفرض كأنه يفرضه عليك؟
0: أكيد.
1: لا، إذا أنت ما استخدمت هالشيء هذا لا أنت فيك مشكلة. لا إحنا مو كذي، إحنا ما فينا مشكلة.
0: أكيد. فعلًا أنا لاحظت أيضًا الانعكاس على الجانب الاجتماعي عن طريق مثلًا تقدير الهدايا. أنا إذا بعطي هدية، الهدية ترى قيمتها مو مادية، هي معنوية، لكن وسائل التواصل الاجتماعي تحتم عليك أحيانًا إن تكون ذات قيمة معينة، أو تحمل اسم معين، أو شكلها الشكل الفلاني، ناسين صراحة المعنى الحقيقي خلف هذه الهدية، وأن أنا أوصل معزة الشخص نفسه وليس القيمة المادية.
1: والله إحنا عشان يعني الواحد يتكلم، يا ربي الشيء اللي هو عايشه طول عمره، يا ما جت لنا هدايا، يا ما شرينا، يا ما سافرنا، هل كل شيء كنا ونفرح فيه ونقتنع بكل شيء؟ لو وين نروح نركب السيارة من وإحنا صغار؟ عمرنا ما فكرنا نحن نصور ونوثق أو نجبر أحد أنه يروح الأماكن. ليش الحين كل شيء صار بالتوثيق وبالتصوير؟
0: صحيح.
1: لازم أنا عشان أشتري هالشغلة هذه لازم أوثقها؟ لا، طول عمرنا نشوف وحمد الله شبعانين وعندنا خير ونرضى باللي عندنا، مو لازم يكون غالي. ساعات في هدية تيج بحب.
0: صح.
1: وفي هدية تيج بمجاملة بس لأنها غالية، وتزعل إذا ما صورتيها ووثقتيها بالوسائل.
0: صح.
1: ما شكرتيني أنا شريت لها هدية. ليش الواحد يدخل نفسه بهذه الأمور؟ حالات الواحد يعيش بعفوية، يعيش على طبيعته، يعيش يعني يكون في هناك مودة بيني وبين الناس،
0: لحظات صجية وهدية صجية تحمل مشاعر صجية.
1: صحيح.
0: ليست بس كوسيلة للتواصل أو تنافس. مثل ما يقولون تنافس أو استعراض أو نفس ما تلقيت القيمة الفلانية لازم أرد القيمة نفسها. بالعكس الواحد نسى المعنى الحقيقي لمثل هذه الأشياء. وأستاذة مثل ما نشوف أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي أحيانا يكون المحتوى يعني خارج عن عاداتنا وتقاليدنا، أكيد تكون يعني تحمل رسائل مبطنة إحنا ما نوافق عليها وننبذها أيضا في مجتمعنا، فشون ممكن هذا الشيء يأثر على حياتنا الاجتماعية؟
1: طبعا بيأثر، لأن في ناس تنصح تتكلم مو من باب إن هي تبي توصل لك معلومة، أو في ناس قاعدة تتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي كمنصات تفريغ. أنا بفرغ عن مشاعري، أنا عندي مشكلة، أنا صار لي موقف أبي أفرض على الناس وأعمم إن الشيء هذا مو زين، وخلي الناس أجبرها إن هي ما تسوي الشيء هذا. صح. ما يصير، ما يصير، هذه كارثة قاعدة تصير، هذا تشويه حق مجتمعات كاملة مو بس حق فئة معينة. فيجب أن الواحد مو أي مشكلة تصير له يقعد يعممها. التعميم مثل ما احنا نقول هو لغة الجهلاء، لازم الواحد ما يعمم. صارت لك مشكلة وتعلمت منها واكتسبت منها حكمة معينة، انشر الحكمة هذه. صح. بطريقة زينة ومبسطة مع مراعاة العادات والتقاليد.
0: نعم.
1: اللي
0: والذوق العام أيضا والذوق العام اللي نستخدمها.
1: ما أفرض على المجتمع شيء معين عشان أنا صارت لي مشكلة.
0: نعم صح. وبالمقابل أيضا السلوكيات الدخيلة ما ننشرها بوسائل التواصل الاجتماعي، بالعكس الواحد يستر عليها كثر ما يقدر ويصغرها، لأن هذه ما تمثل الشخص نفسه أو ما تمثل المجتمع اللي هو فيه. طبعا استمتعنا بالحديث معك الأستاذة، ولازلنا مستمرين في أسئلتنا بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الفرد والمجتمع من ناحية الاجتماعية والنفسية. أستاذة حنان، يعني أيضا من ناحية السلوكية، شلون ممكن أقنع فرد من أفراد الأسرة بأهمية مراجعة الوالدين إذا يعني أبي مثلا أتصفح المواقع هذه، أو أن تكون الرقابة من الوالدين وليس فقط ذاتية، يعني أسمح لهم أن هم يطالعون وما أقول لهم والله هذه خصوصية وأنتوا قاعد تنتهكون هذه الخصوصية؟ شلون نوازن ما بين هذا الأمرين؟
1: حلو، سؤال مهم، وذكرتيني في أحد الاستشارات كانت حق بنت مراهقة، عشان الواحد يا رب يحس بعياله، يعني مو بس إحنا أوكي هدفنا الأساسي إن إحنا نحميهم ونحبهم، لكن يجب أن نراعيهم ونعطيهم مساحتهم الخاصة، لهم خصوصية، مو عشانهم صغار ما لهم خصوصية، خاصة البنات. أنا لازم أوريهم بالبداية إن ترى الهدف من اختيار هذه المواقع واختيار الأشياء اللي إحنا ننشرها حمايتهم أولا وأخيرا، لكن لازم أعطيهم ثقة، لازم أعطيهم أمان. ما يصير أنا أقعد أراقبهم. يعني السؤال كان اللي سألتني فيه الأخت تقول إن أنا مراهقة وعندي خصوصية، عندي يعني أنا مع زميلاتي نطرش حق بعض صور، ما يصير. ودائما أبوي يقول لي أنا ترى قاعدة أراقبك، أنا عندي إيميلك، عندي كل حساباتك. الأمر هذا غير مقبول. أنتوا بالنهاية يعني هذه تربيتكم، بسم الله عليكم. بالنهاية قلنا الهدف الأساسي إن أنا أحميها، مو إن أنا أراقبها وأضيج عليها حياتها وما خليها تستمتع بوقتها مع رفيجاتها. فبالتالي أنا أنصحهم، أنا لازم أفتح حوار، لازم في حوار بيني وبين عيالي، مو بس أعطي أوامر وبس أعاقب، لازم أنا أخصص لهم وقت إن أنا أنصحهم. ترى شفتوا صارت كذي ذاك اليوم، قرينا خبر إن لقوا بالموقع الفلاني كذي، فهذه كلها أمور تفتح عقول عيالنا في صحيح. أمور ما شافوها ما تعلموها، فأنا يجب أن أنا أنبههم لكن بطريقة تناسب مع عمارهم. خلنا نبتعد عن أسلوب التلقين ودائما الأوامر، لا، أخليه يحب الشغلة هذه، لأن إذا سواها وهو مجبور غصبا عنه خوفا مني راح يسويها من وراي.
0: أكيد.
1: مهما قفلت الحسابات، مهما لعبت بالإعدادات، مهما ومهما راقبتهم، عندهم وسائل. ترى ما شاء الله الجيل هذا
0: هم فعلا صدق جيل ذكي ومتطور، ويعني لا امكانيات خاصه، مهما احنا اشرفنا عليهم او راقبناهم يظلون هم قادرين ان يوصلون للمعلومه اذا هم يبونها. طيب الساده، يعني شلون نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي يعني بفائده حلوه تنعكس على المجتمع نفسه، تاثر على صحتهم النفسيه وترابطهم الاجتماعي وليس العكس؟
1: هذا اي من اختياري انا حق متابعه المحتوى. عالم السوشيال ميديا عالم كبير، في زين في شين في، انا ليش اركز على الامور اللي مو زينه؟ حتى في بعض الصفحات اللي هي الراندوم بيجز دي تطلع لك امور كذي، انت حتى لو مو ضايفتهم تطلع على طول تحت يقول لك ها انترستد ولا نوت، على طول الغيها. ترى كل شيء بيدنا احنا، ماكو شيء يفرض علينا، حتى المواقع هذه ما تي تفرض نفسها علينا، يا أن الواحد متابعها أو أن الواحد قاعد يشوفها وساكت وقاعد يطوفها. فأنا كل شيء بيدي، أنا أبرمج، أنا أعدل، أنا أنبه، لا أقل دائما اللوم على غيري، لا أقول السوشيال ميديا عالم دمر الأسر، لا لا، سكوتي اللي دمر المجتمعات. عدم نصحي لعيالي، عدم اهتمامي فيهم، ولا أنا مو قاعدة أقعد معاهم وأسولف في الحوار، لما غاب الحوار أكيد راح تطلع هذه المشاكل، لأن إذا أنا ما سمعوا مني الأمور هذه راح يسمعونها من غيري بطريقة خاطئة، بل معلومات كلها غلط بغلط.
0: فعلا، وبالأخير داخل البيت الواحد وفي الأسرة الواحدة لازم يكون في تواصل وتفهم واحتواء، مو مجرد رقابة ومنع يعني، عشان يكون بيت صحي وبيئة صحية ومتفاهمة. كل الشكر لك الأستاذة حنان الحردان على مثل هذه المعلومات اللي أثريتينا فيها من الجانب الاجتماعي والنفسي على المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي. كل الشكر لك، مشكورة،
1: حياك الله.
2: الأسرة مو مكان نعيش فيه وبس، الأسرة هي المكان اللي نتعلم فيه الحب والاحترام.

0: في برنامج البيت الكبير، لكن راح نطلع فاصل لدخول الفترة الدينية لأذان صلاة العشاء، ومن ثم نعود لفقراتنا.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: يتعلم من طريقة أسلوب تعامل الأب والأم.

0: ورجعنا لكم في برنامج البيت الكبير، وحلقتنا لهذا اليوم مختصة في التكنولوجيا والتطور التكنولوجي. طبعا أكيد إحنا في عصر، يعني عصر التقنيات وعصر التطور، عصر السرعة، كل يوم تتطور أشياء جديدة وتدخل علينا تقنيات جديدة في مجالات مختلفة. وأصبح أيضا في وقتنا الحالي سهل جدا الوصول إلى البيانات الرقمية اللي تهم شريحة كبيرة من بينها الأسرة، وهذا اللي بنعرفه مع ضيفنا لهذا اليوم في هذا التقرير.
1: المهندس سالم المليفي مستشار في التحول الرقمي والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، عمل مع جهات حكومية وشركات في القطاع الخاص في دولة الكويت على مشاريع التحول الرقمي وبناء البنية التحتية السحابية. شغل مناصب قيادية في قطاع الاتصالات تتركز اهتماماته المهنية في سيادة البيانات، وكذلك طرق توطين البنية التحتية الرقمية داخل دولة الكويت وإيصال المعلومات الخاصة بأثر الذكاء الاصطناعي على بيئة الأعمال والقطاع الحكومي. ضيفنا وضيفكم في برنامج البيت الكبير المهندس سالم المليفي.
0: يا هلا ومرحبا وحياك الله استاذ المهندس سالم المليفي، مستشار في التحول الرقمي والحوسبة السحابية وذكاء الاصطناعي.
2: يا هلا فيك ومشكورين على الاستضافة وسعيد بوجودي وياكم.
0: فعلا وإحنا أسعد وحياك الله مرة ثانية استاذ سالم المليفي. يعني لما نتكلم عن التطور التكنولوجي فهذا شيء أكيد مستمر، شنو الجديد في الحوسبة السحابية وما هو معنى الحوسبة السحابية؟
2: الحوسبة السحابية يعني مفهوم كان موجود معانا من مدة. هي كانت عبارة عن نحط ساعات تخزينية على سيرفرات وكمبيوترات كبيرة في أماكن أخرى غير اللي عندي في البيت، وكنا نستخدمها للإيميل، نستخدمها مثل برامج مثل دروب بوكس وبوكس اللي نحتفظ فيها في ملفاتنا. وبعدين طلعت برامج ثانية مثل جوجل كلاود ومايكروسوفت، ويعني بدوا يعطون ساعات تخزينية كبيرة. هذه بدايتها. بعدين انتقلت إلى خدمات، فصار يعني خدمات حوسبية، فقمت أنا أجر الخدمات الحوسبية بدل لا أشتريها، بدل لا أحط سيرفرات خادم عندي، قمت لا أجرها على حسب الحاجة. فالحين يعني إحنا يمكن ما نشوفها، صارت الحوسبة السحابية مثل الكهرباء موجودة بكل مكان، قمنا نبني عليها. فالحين في 2026 المحرك الأساسي للحوسبة السحابية صار الحين الذكاء الاصطناعي، وصارت الحوسبة الطرفية. يعني مثلا منو ما عنده ساعة ذكية مثلا تحسب نبضات القلب، فقامت بدال لا تدز للسحابة وترجع مرة ثانية، قامت تحسب بالإيد وتدز المعلومات إلى السحابة. كل شيء مخزن في كمبيوترات وسيرفرات ضخمة بعيدة عن المستخدم العادي وحتى بعيدة عن الشركات والجهات اللي تستخدمها.
0: جميل. طيب وأفراد الأسرة يعني شلون ممكن يقدرون يستفيدون من هذه التقنية اللي هي تقنية الحوسبة السحابية اللي ذكرتها للتو؟
2: أول فائدة نستفيد منها وقد تكون أهم فائدة هي حفظ المعلومات والبيانات الرقمية من الضياع. فأنا الحين إذا سويت عندي باك اب، نسخة احتياطي عن البرامج الموجودة عندي التليفون، مثلا خلينا نقول تليفوني آيفون ولا أندرويد، فأنا عندي نسخ ثانية محفوظة في عند أبل مثلا ولا عند جوجل.
0: صحيح.
2: فالحين بياناتي اللي موجودة حفظتها من التلف. الشغلة الثانية أقدر أوصل هالبيانات من أي جهاز. أنا عندي على الكمبيوتر أقدر أشوفها، على الآيباد، تابلت، على التليفون أقدر أوصل لمعلوماتي بسهولة. وصلنا الحين بالكويت يعني مثل عندنا برامج مثل برنامج سهل وبرنامج هويتي، أنا أوصل لمعلوماتي في أي مكان أكون فيه بمجرد أن أدخل على هالبرامج هذه. فأنقذتني بحيث أن أنا ما أكون موجود في المكان اللي موجودة فيه بياناتي. قبل كانت ملفات ومحطوطة في مكان معين، الحين لا، تطلبين مني اي واحد يطلب صورة البطاقة المدنية ادز لك اياها من برنامج سهل.
0: صحيح،
2: هذه حوسبة سحابية على افضل المستويات.
0: جميل، صح فعلا، سهلت وايد امور واختصرت مجهود. طيب، هل ممكن الحوسبة السحابية إعانة الأبناء في دراستهم، وشلون ممكن تساعدهم في مشاريعهم وواجباتهم المدرسية؟
2: سؤال جميل. الحوسبة السحابية قطعت شوط كبير في الاندماج داخل المدارس، والحمد لله في وايد مدارس، بس بدت بالقطاع الخاص بالمدارس الخاصة يستخدمون سحابة مثل سحابة جوجل ومايكروسوفت، انهم يقدمون المحتوى الدراسي او المناهج عن طريق اونلاين. فالحين انا ما احتاج الكتاب يكون معي، ولا احتاج انه يكون معي دفتر واسجل فيه، عن طريق مثلا جوجل كلاس روم.
0: صح،
2: يدشون ويحلون واجباتهم ويشوفون شنو عندهم، واقدر انا كولي امر اتابع درجاتهم كلها اونلاين من تليفوني من كمبيوتري. غير ان مشاريعهم مع بعض، يعني انا عندي عيال الحين بالثانوية وفي منهم انتخرج، قبل سالفة إنه خلوا تعالوا خلنا نتجمع ونتبادل أوراق، لا، الحين مثلا على جوجل كلاود ولا على مايكروسوفت درايف يدشون كلهم على وثيقة واحدة، على مستند واحد، على مشروع واحد، ويشتغلون مع بعض في نفس الوقت، فهم قاعدين يتكلمون وقاعدين يشتغلون على نفس الوثيقة ويشوفون شغلهم. طبعا هذا يسرع، اللي كان ياخذ 3-4 أيام شغل الحين يخلص بساعتين.
0: نعم، يكون يعني مشاركة لحظية، يعني كل واحد يقدر هو يشارك بهذا الشيء ويتبادل المعلومات بنفس اللحظة.
2: صحيح، ولا يكون عندي نسخة قديمة، لأن كل النسخ جميل. الحين حديثة تصير.
0: طيب مهندس سالم المليفي، يعني بالنسبة للعمل من المنزل أكيد يعني الحوسبة السحابية لها دور كبير، فشلون ممكن أن تنقل لنا الكم الكبير من البيانات والمعلومات الخاصة بالعمل للمنزل؟
2: الحوسبة السحابية والتطور اللي موجود الحين في وسائل الاتصال بالإنترنت، وصار الحين أنا ما في داعي أنقل الملف كله رايح راد. الملف الحين موجود على السحابة على الكلاود، أخذ أنا التغييرات عندي منه نسخة أصلح فيه أو أكتب شيء ودزه، ما يندز كله، يندز بس التغييرات هذه. فأقل إنترنت موجود في أي مكان يخليني أقدر أشتغل على الوثائق اللي أنا شغال فيها. وايد من أماكن العمل الحين صارت ما تحتاج مكاتب كبيرة.
0: صحيح.
2: لأن أنا ما أحتاج كل موظفيني عندي، الموظف اللي شغله مجاب الكمبيوتر ويشتغل على وثائق ما بي يكون موجود، ما قاعد يجاب للعملاء. جربناها وايد، يعني الله يعيد الشر، في كورونا وفي الحرب وهذا، وصار عندنا حتى الطلبة قام يدرسون أونلاين، فالمعلومة هذه كلها ما تروح عن طريق الإنترنت، تنتقل اللي يسمونها الدلتا، إيه الفروقات في
0: التعديلات مثل ما قلت.
2: بالضبط، إيه نعم
0: فعلا. طيب سمعت أن الحوسبة السحابية أيضا يعني تقلل حجم وحدات التخزين والجهد والمال أيضا، فمثل ما ذكرت للتو، فياريت توضح لنا عن هذا الموضوع بشكل أكثر.
2: وحدات التخزين، يعني إحنا عموما أنا إذا بشتري كمبيوتر وبحط عليه سعة تخزين، خلينا نتكلم بالتيرا مثلا، عندي تيرا بايت، 2 تيرا، 3 تيرا، راح تخلص.
0: صح.
2: مزودين الخدمات السحابية عندهم تكنولوجيا تضغط هالملفات هذه، وعندهم شيء يسمونه منع التكرار، فأنا إذا أنا محتاج تيرا هني ممكن أحتاج ربعها عند جوجل مثلا، وبعدين هم عندهم القدرة على تركيب وزيادة الساعات بسرعة، فأنا الحين ما أحاتيش كثر السعة اللي أنا محتاجها، كل ما أزيد هم قاعد يزيدون من عندهم. غير أن الحين تعدى الموضوع السعات التخزينية إلى القدرات الحوسبية. الحين أنا ما في داعي أشتري أحدث كمبيوتر موجود، أنا أحتاج شيء يوصلني بالإنترنت، والقدرة الحوسبية موجودة عند المزود، عند مايكروسوفت، عند جوجل، عند أمازون، عند الناس اللي توفر الخدمات السحابية.
0: صحيح. في موضوع يعني وايد مهم وحابين نتطرق له في برنامج البيت الكبير، اللي هو موضوع الأمان والخصوصية، فياريت تكلمنا عن هذا الموضوع، يعني طرق الأمان والخصوصية في حفظ الحوسبة السحابية للبيانات والمعلومات.
2: هذا موضوع جدا خطير يعني، والحل موجود، بس اللي ناقص عندنا هو الوعي، ونتعلم شلون نستفيد منه. البيانات كلنا نعرف كلمة تشفير، البيانات تشفر.
0: صحيح.
2: أنا المطلوب مني أنه أشفر البيانات هذه قبل لا أنقلها إلى سيرفرات ثانية أو إلى السحابة. فالتشفير شلون يصير؟ يصير عبارة عن أني أنا أخذ ما يسمى بالمفتاح، مفتاح التشفير، يكون خاص فيني، أشفر في البيانات ووديها وين ما راحت. ما تبطل البيانات هذه إلا إذا أحد معه المفتاح هذا. عرفت شلون؟ فأغلب مزودين الخدمات هذه مثل ما يعني أكرر أساميهم وايد، لهم جوجل ومايكروسوفت وإي دبليو إس، وهذول يعطون الخاصية هذه. حتى أبل حق الآيفون يعطون الخاصية هذه، إن مفاتيح التشفير يا تكون عندهم ومحفوظة باسمي، يا يكون عندي أنا مفتاح التشفير هذا. فأنا لازم أحرص على أنه دائما أشفر البيانات قبل لا أدزها. أغلب خدمات الإيميل مشفرة، بحيث أن إذا أحد اعترض الإيميل هذا ما يقدر، يعني أقدر أشفره بحيث أنه ما يقدرون يعترضونه.
0: جميل.
2: الحين حتى الإنترنت لما نشوف عند البراوزر راح تلقين علامة قفل. صح. معناها أن حتى لما تحطين الكريدت كارد أو تحطين أي معلومة توصل هناك مشفرة، وهناك يفك الشفرة. فأنا جميل. متبادل بيني وبينهم مفاتيح فك التشفير.
0: نعم، وهذا أكيد يعطي حيز أكبر من الأمان والخصوصية.
2: صحيح صحيح.
0: طيب المهندس سالم المليفي، يعني أكيد بنتكلم عن جانب جديد ومنتشر في الساحة اللي هو الذكاء الاصطناعي، وعرفنا أن الحوسبة السحابية يعني لها دور في بديل لتخزين المعلومات، وشلون ممكن نوظف هذا الشيء مع الذكاء الاصطناعي في احتياجات الأسرة كإدارة الميزانية وإضافة الاحتياجات اليومية بملف واحد.
2: حلو. إحنا إذا بدينا واستغلينا الحوسبة السحابية صح، مثلا أنا أبي أضرب مثال في جوجل. مثلا أنا أقدر أخذ جوجل أكاونت، يصير حساب عائلي وتوزع علي على أفراد الأسرة. طبعا يكون فيه شخص أو شخصين مسؤولين أنهم يحددون أعمار المشاركين. خلنا نقول الأم والأبو وعيالهم كلهم تحت 18. ف جوجل ومايكروسوفت وغيرهم عندهم الخاصية هذه، إن إذا عرفت عمرك أحدد لك قيود للوصول إلى المعلومات هذه، أو الأولى. الثانية أنا أقدر، أو طبعا في خصوصية إن كل واحد، كل فرد من أفراد الأسرة عنده حيز الخاص، معلوماتي موجودة بهالحيز الخاص مالي، بس أنا أقدر أشارك. مثلا يعني خلينا نقول مثلا الوثائق مثل البطاقة المدنية، شهادات الميلاد اللي الكل يحتاجها، أحطها في مكان الكل يقدر يوصل لها. لما يجي الذكاء الاصطناعي على هالمنظومة هذه اللي أوريدي مرتبة، فش يصير الحين؟ أنا أقدر أخليه يوصل إلى بعض المعلومات، فأقول له مثلا أنا هل كثر نصرف إحنا بالشهر.
0: صحيح.
2: أقدر أعطيه يعني هم نراعي الخصوصية شوي، أنا قبل لا أرفع حسابي البنكي، الحساب اللي أخذه من البنك، أمسح اسمي، أمسح رقم الحساب وأدز له هي. وهو عنده القدرة أنه يقرأ الستيتمنت هذا بسرعة ويطلع لي ويقول لي أنت الشهر هذا صرفت بالجمعية هالكثر، صرفت هالكثر على،
0: يعني يسوي دراسة للميزانية نفسها.
2: فأنا أقدر اللي كنت محتاج محاسب أنه يسوي لي الحين ظرف نص ساعة، ولا وصار ممكن أقدر أسوي برامج خاصة فيني،
0: لا خالي من الأخطاء. وأحيانا تسأله يعني وين الثغرات وشون أطور من هالشيء، وشون ممكن بالضبط. أن أنا مثلا أصرف بهذه الميزانية وأخزن هذا المبلغ. يعني
2: الحلو بالذكاء الصناعي أن يدربونه على كل اللي موجود بالعالم من معلومات، فممكن يشوف شلون الناس اللي موجودين في المؤسسة الفلانية تنصح عملائها في تنظيم الميزانية، فينعكس علي أنا، يقول لي والله أحسن طريقة أنك تنظم ميزانيتك ترى أنت بالطلعات قاعد تقط وايد فلوس.
0: جميل. أيه.
2: وبالجمعية تقدر توفر أكثر لأن هذا أرخص من هناك.
0: أيه.
2: وعنده قدرة للوصول للإنترنت، فأقدر أقول له روح مثلا أنا بالمنطقة الفلانية شوف أقرب شيء أقدر أشتري منه أرخص شيء بالشغلة، فيقدر يرتب لي الموضوع. وصعب ان انا اقول شنو ممكن تسوي، لان اطلقي لمخيلتك العنان.
0: اي نعم.
2: اللي تقدرين تسوينه يقدر يسوي.
0: جميل جدا. طيب استاذ يعني سالم المليفي، يا ريت تقول لنا وتنورنا على اخر التطورات ببرامج الذكاء الاصطناعي اللي ممكن انها تنمي مهارات عيالنا وتنصح فيها ايضا.
2: سالتي اصعب سؤال.
0: أصعب سؤال بس أهم سؤال.
2: وأنا قاعد معكم الحين متأكد إن في تطور طلع الحين راح يغير الكلام اللي أنا بقوله، لكن في بعض البرامج اللي أنا دائما،
0: لأن ما شاء الله في تطور سريع ومستمر.
2: صحيح. في برنامج وايد يغفلون عنه اللي هو كان اسمه جوجل نوتبوك ألم، الحين صار اسمه جيميناي نوتبوك. ميزته هذا إنه أقدر أرفع له المستندات مالتي. مثلا خلنا نقول أنا طالب، أرفع له المنهج كامل ويبدي هو يطلع لي منه أسئلة، يطلع لي منه امتحانات، أسئلة سؤال ويجاوبني، يصير صديقي في الدراسة. أقدر أنا أعطي، والزين فيه إنه بس يقرأ هالملفات هذه ما يألف من عنده، فهذا مهم جدا بس أغلبنا يغفل عنه، اللي هو كان اسمه نوتبوك ألم. أنا شخصيا أعتمد عليه وايد في الأبحاث، إنه أعطيه كل المعلومات اللي أنا بحث فيها وأقعد أسوي محاورة بيني وبينه.
0: جميل.
2: ويسوي لي هو بودكاست ناس تكلم، بس للأسف لحين العربي يعني يبي له وقت على ما يتطور معاهم. بس وبعدين لما نرجع حق البرامج العادية اللي هي اللي نحن نعرفها، هي مو عادية، اللي هي شات جي بي تي وكلود وهذول، هذول قاعد يتطورون. فاللي تعرفين له، تعرفين تستخدمينه، استخدميه. أنا بس أبي ألفت نظر لشغلة واحدة. اولا ما لازم نأمن في كل معلومه تنقال.
0: أيوة.
2: لان
0: فعلا
2: نسبه الخطا عندهم، وكان في يعني قضايا مرفوعه على شركات استشاريه كبيره، بيوت استشاريه كبيره بالعالم، لان عطت معلومات غلط باعتمادها الكامل على الذكاء الاصطناعي.
0: أنا يعني معلومات مغلوطه
2: بالضبط يالفها، وهو مدرب على انه يجاوب، اذا ما عنده الجواب راح يالف.
0: اي نعم.
2: فانا لازم اتابع واشوف
0: فعلا الواحد لازم ياخذ المعلومة من مكانها صحيح وسليم ويستخدمها بوعي عشان يحصل على الفائدة. أيضا أنا سمعت في برامج لتعليم لغات أجنبية،
2: صحيح،
0: يعني ممكن أنا أحاور الذكاء الاصطناعي بلغة أجنبية، لغة أنا ما أعرفها، لكن يكون حوار كامل ومتكامل. صحيح. يعلمني أخطائي وبالعكس يعدل عليها. طبعا هذا كان حوارنا لهذا اليوم فيما يخص الذكاء الاصطناعي مع المهندس سالم المليفي، مستشار في التحول الرقمي والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. في كلمة أخيرة حاب تقولها؟
2: أنا أولا وأخيرا شاكر لكم تحت الفرصة هذه، إن وأتمنى أن الكل يخلي عنده لو ساعة أسبوعية أنه يثقف نفسه في الذكاء الاصطناعي بالذات، لأن الذكاء الاصطناعي وصل وقاعد وموجود عندنا، وإذا ما واكبناه راح نتعب والتطور فيه سريع. فلازم الواحد يكون على دراية. وأرد وأكرر، الحذر ثم الحذر من مشاركة المعلومات مع مصادر إحنا ما نعرفها.
0: جميل جدا، كل الشكر لك المهندس سالم المليفي على هذه المعلومات القيمة اللي أدليت بيها. وصلنا معاكم مستمعينا الكرام لختام حلقتنا من برنامج البيت الكبير. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد ليلى العازمي، حسين النعمان، ومن التقديم عنود العبدالله، ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني، ومن التنفيذ عبر الهواء مباشرة أبرار المطوع. كانت هذه الحلقة بقيادة المخرج مشاري الرباح. مع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثامنة مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم اليوم محمد الحزيم ويخرجها أمير مختار.

0: في جولتنا هذا المساء، الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. مسؤول في البيت الأبيض يقول إن ما حققه الرئيس الأمريكي في إيران يمثل أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب الحديث. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على جنوب الأراضي اللبنانية، شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات على مناطق متفرقة بالضفة الغربية. تصعيد عسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق. روسيا تعلن سيطرة قواتها على 3 قرى جديدة، وأوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي في بوتشا قرب كييف إلى 37 قتيل. الرئاسة الروسية تقول إنها لا ترى أي آفاق لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. الرئيس الأمريكي يعلن إبرام اتفاقية نفطية ضخمة مع فنزويلا تحصل بموجبها واشنطن على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطياتها. ارتفاع حصيلة الفيضانات في النيبال إلى أكثر من 670 قتيل. تلقى وزير الخارجية شيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونتحول إلى ملف التصعيد العسكري بالمنطقة. قال البيت الأبيض اليوم إن إيران لم تصدر أي كمية من النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الأمريكي منتصف يوليو الماضي، في وقت تؤكد فيه طهران امتلاكها كميات كافية من الخام لتغطية موازنة العام الحالي. بدوره قال مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر إن ما حققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران يمثل أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب الحديث، مضيفا أن القوات البحرية والجوية الإيرانية والرادارات وهيكل القيادة العسكرية انتهت. وأضاف ميلر أن مضيق هرمز مفتوح أمام الولايات المتحدة ومغلق أمام إيران. وفي ملف العقوبات قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنه سيكثف الجهود لعزل إيران اقتصاديا خلال استضافته لنظرائه في مجموعة 20 الأسبوع المقبل. بدورها وسعت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على إيران ضمن عملية الإقصاء الاقتصادي عبر استهداف مسارات قالت إن طهران تستخدمها للوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي. وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شخصا وشركة مقرها في هونغ كونغ على قائمة العقوبات في إطار حملة واسعة لتشديد الخناق على الشبكات المالية الإيرانية. في الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ارتفاع عدد السفن التجارية التي غيرت القوات الأمريكية مسارها ضمن الحصار المفروض على إيران إلى 82 سفينة في أحدث حصيلة تكشفها واشنطن لعملياتها البحرية في المنطقة. وفي لبنان شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة جنوب الأراضي اللبنانية. وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة الخيام جنوب لبنان. الزميلة سحر بشارة والتفاصيل.
1: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في الجنوب، لا سيما في تلال علي الطاهر المشرفة على مدينة النبطية التي استهدفها الطيران الحربي ب3 غارات عنيفة. إلى ذلك شنت مسيرة غارة على سطح أحد الأبنية في مدينة النبطية من دون وقوع إصابات. وفي وقت سابق استهدف الطيران المسير بلدة النبطية الفوق بغارتين. الطيران الحربي أغار أيضا على وادي الحجير وبلدة المنصوري في قضاء صور، فيما استهدف القصف المدفعي بلدات حولة والهبرية وحريص وياطر. بالتوازي أقدمت قوات الاحتلال على إحراق منازل في بلدة بيت يحون وأشعلت حرائق في أطراف بلدة عيت الجبل، كما تقدمت قوة إسرائيلية إلى بلدة كفر شوبة ورفعت العلم الإسرائيلي على أحد المنازل. التصعيد الإسرائيلي المتواصل يترافق مع مراوحة على خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي لا موعد محدد لها بعد، وكذلك على صعيد التمديد لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب والتي تنتهي ولايتها آخر العام. فقد عقدت جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي نوقش خلالها مستقبل عمل اليونيفيل، وبحسب المعلومات فإن الطلب اللبناني بالتمديد لها لم يحظى بإجماع الدول الأعضاء ولقي معارضة أمريكية، حيث تدعم واشنطن إسرائيل بعدم الحاجة إلى وجود اليونيفيل وأن الخيار الأفضل هو آلية الإطار الثلاثي. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: في الملف اليمني، أعلن الجيش اليمني عن تنفيذ ضربة جوية بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للميليشيات الحوثية في مدينة دمت بمحافظة الضالع جنوب اليمن، ما أسفر عن سقوط 5 عناصر وإصابة آخرين. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. الزميل عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.

0: لا يبدو أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هادئا على الأرض، فخلال الساعات الأخيرة تجددت الغارات وإطلاق النار وعمليات النسف التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق، ما أوقع شهداء وإصابات، وأبقى سكان القطاع أمام مشهد أمني وإنساني لا يزال بعيدا عن الاستقرار. وسقط عدة شهداء وأصيب آخرون في استهدافات متفرقة طالت مدينة غزة ووسط القطاع وجنوبه. ففي حي تل الهوى جنوبي غربي مدينة غزة استهدفت طائرة إسرائيلية مسيرة دراجة كهربائية ما أوقع شهداء وجرحى. وفي وسط القطاع استهدفت نيران جيش الاحتلال مواطنا خلال عمله في أرضه الزراعية شرق دير البلح، بالتزامن مع توغل آليات وإطلاق نار كثيف شرق قرية المصدر. كما تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار في خان يونس ورفح وشرق مدينة غزة، فيما نفذت عملية نسف كبيرة في شمال القطاع. أما إنسانيا لا تقف تداعيات التصعيد عند الخسائر البشرية، فالمنظومة الصحية تواجه ضغطا متزايدا في ظل نقص الأدوية والمستلزمات وصعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى بعض المناطق. وتقول وزارة الصحة إن المستشفيات في القطاع استقبلت خلال 48 ساعة الماضية 10 شهداء و18 إصابة، مع استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات. وفي بعد إنساني آخر، قدر مركز حقوقي وجود آلاف المفقودين ومن يشتبه بتعرضهم للاختفاء القسري، مطالبا بالكشف عن مصيرهم وبتحقيق دولي مستقل. ويبقى مشهد غزة مرتبطا بواقع صعب. وقف إطلاق نار لم يفرض هدوءا كاملا، ومنظومة إنسانية تحاول الصمود، وسكان لا زالوا ينتظرون أن تتحول التهدئة من اتفاق سياسي إلى أمان حقيقي على الأرض. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: في الضفة الغربية المحتلة، وسع الاحتلال الإسرائيلي من العمليات الميدانية واعتداءات للمستوطنين والاقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيان، أحدهما طفل، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. وفي نابلس هاجم مستوطنون على منازل العائلات الفلسطينية المحاصرة والمنازل القريبة منها في منطقة جبل رأس العين بقرية قصرى جنوب المدينة، كما تم تسجيل 4 إصابات بالاختناق بالغاز. في سياق متصل، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا اليوم التزامها باستئناف أنشطتها التعليمية بشكل كامل في مركز تدريب قلندية بالقدس الشرقية المحتلة بعد اقتحامه من قوات الاحتلال الإسرائيلي. في الملف السوداني، أعلن الجيش السوداني اليوم إنه دفع بلواء النخبة التابع لجهاز الأمن والمخابرات إلى ساحة العمليات في محور بكوري بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان في إطار مساعيه لتعزيز مواقعه ورفع جاهزيته العملياتية. وأعلن الجيش السوداني إسقاط عدد من المسيرات التابعة لقوات الدعم السريع. بالمقابل، كثفت قوات الدعم السريع هجماتها باستخدام الطائرات المسيرة على مواقع عسكرية ومناطق في الإقليم، كما شهدت محاور الكرمك وبكوري وقيسان تصعيدا في الهجمات البرية على مواقع الجيش بالتزامن مع تحركات وتعزيزات عسكرية متبادلة بين أطراف القتال. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم سيطرة قواتها على 3 قرى جديدة في منطقة سومي الأوكرانية وفي منطقة دونتيسك. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أكثر من 300 طائرة مسيرة أوكرانية دخلت الأجواء الروسية. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف اليوم إن أوروبا توجه تصريحات تشير إلى أنها تعتبر روسيا خصما بل وعدوا، مضيفا أن موسكو لا ترى أي آفاق لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل مع الزميل أشرف الصباغ.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت ضربات هائلة على العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، وطالت الضربات مركزا جمركيا لتوزيع الشحنات ومستودعات تخزين. قالت موسكو إنها تحتوي على أسلحة ومعدات غارية.

الغربية، واستهدفت الضربات موقف شاحنات نقل الوقود ومناطق الشحن والتفريغ في ميناء إسماعيل على البحر الأسود، ومحطة شحن بحرية ومراكز لوجستية تستخدم لتفريغ وتخزين

0: اضطرابات جماعية مكثفة باستخدام أسلحة بعيدة المدى على مجمع الصناعات العسكرية الأوكرانية ومنشآت الطاقة والوقود والنقل والمراكز اللوجستية ومواقع تجميع وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1400 جندي أوكراني وأسقطت أكثر من 700 مسيرة خلال اليوم الأخير. وطرحت روسيا مجددا مشروعها بوضع أوكرانيا تحت إدارة خارجية مؤقتة بهدف تسهيل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الأوكراني حسب افتراض موسكو. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين بأن تشكيل إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة قد يؤدي إلى تسوية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية. وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح وضع أوكرانيا تحت إدارة خارجية مؤقتة برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أوروبية وشركاء روسيا لإجراء انتخابات في أوكرانيا وبدء مفاوضات لحل الأزمة الأوكرانية. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي كييف أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم بأن المستودع الذي استهدف بمسيرة روسية قرب كييف ليلا كان يحوي ذخائر وطائرات مسيرة ومتفجرات يستخدمها الجيش. وفي وقت سابق أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم مقتل ما لا يقل عن 37 شخص بقصف بطائرة مسيرة روسية لمستودع يحتوي على مواد متفجرة عند الأطراف الغربية للعاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى حريق هائل وانفجارات متتالية. وفي ملف المفاوضات أعلنت أوكرانيا الترتيب لمحادثات فنية مع روسيا قريبا، وقال كيريليو بودانوف مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يجري الترتيب لإجراء محادثات فنية بشأن الحرب مع روسيا، وإنها من المرجح أن تجرى في المستقبل القريب. في واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق مع فنزويلا يمنح الولايات المتحدة سيطرة أغلبية على احتياطات نفطية مؤكدة تتجاوز 65 مليار برميل. وقال ترامب إن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا مع فنزويلا بشأن أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الاتفاق الذي جاء بتوجيه منه أبرمه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيكسيت بالتعاون الوثيق مع الرئيس المؤقت لفنزويلا ديليسي رودريغيز ومن خلال شراكة مع القطاع الخاص. بدوره قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الصفقة ستجلب استثمارات خاصة تقارب 100 مليار دولار إلى كاراكاس. من جهتها قالت ديليسي رودريغيز التي أصبحت رئيسة مؤقتة لفنزويلا بعد أن اعتقلت الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في يناير إن الاتفاق سيسمح بزيادة كبيرة في الإنتاج من خلال تطوير 17 حقلا استراتيجيا، وستؤدي إلى إيرادات ضريبية للبلاد يبلغ مجموعها 209 مليارات دولار. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، أعلنت السلطات النيبالية اليوم انتشال 675 جثة حتى الآن جراء الفيضانات المفاجئة المدمرة التي وقعت في نهر بوت كوتشي بمحافظة راسوا شمال النيبال. وقالت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها أن 2426 شخصا لا زالوا في عداد المفقودين، من بينهم 933 عاملا في مشاريع الطاقة الكهرومائية. بدوره قال وزير الخارجية النيبالي شيشير خانال إن بلاده لا تحتاج في الوقت الراهن إلى مساعدة أجنبية في عمليات البحث والإنقاذ العامة، لكنها بحاجة إلى خبرات لا تتوفر لديها بالقدر الكافي للتعامل مع بعض الجوانب المعقدة للكارثة. يوساد، نصل إلى فقرة الحوار والتحليل في هذه الجولة المسائية، ونناقش فيها تصاعد الضغوط الاقتصادية على إيران. مع دخول الحرب مع إيران شهر

0: السابع تتجه المواجهة بصورة متزايدة من الميدان العسكري إلى ساحة الاقتصاد وسط ضغوط أمريكية متصاعدة على طهران وتمسك إيراني بورقة مضيق هرمز. ويأتي ذلك فيما أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بتراجع التجارة الخارجية لبلاده بنحو 35% في مؤشر على حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الإيراني. حول هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. حياك الله دكتور غانم.
1: يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: حياك الله. بداية دكتور غانم، ماذا يكشف اعتراف طهران بتراجع تجارتها الخارجية عن حجم الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الإيراني؟
1: بلا شك هناك تداعيات اقتصادية خطيرة على طهران، وبدأت الأصوات تخرج من داخل طهران بسبب الأزمات الاقتصادية التي توالت على طهران، حتى لدرجة أن المرشد في رسالته المكتوبة طلب من الجميع عدم التحدث بهذا الأمر، وهذا يدل على أن طهران تمارس سياسة تكريم الأفواه ولا تريد يعني أن يخرج الشارع الإيراني عن سيطرتها. لذلك حاولت برسائل متعددة أن تهدد وتطلب من الجميع بعدم التحدث عن الأمور التي تحصل في طهران نتيجة يعني الأمر يعني كبير في مسألة الاقتصاد، التداعيات الاقتصادية، العشرات الآلاف من الإيرانيين فقدوا وظائفهم، لم يعد هناك منتجات غذائية، إلى جانب المشكلة في أصلا في الخلاف في الإدارة الإيرانية. وهذا يعطيك أيضا أن طهران بدأت تفقد حتى السيطرة على المضيق، وهذه الورقة احترقت بشكل كبير حتى لدرجة أن الأمريكان قالوا أن تم إخراج أكثر من 130 مليون برميل من مضيق هرمز، وهذا يعطيك دلالة بأن إيران فقدت السيطرة أصلا على هذا المضيق، ولم يعد ورقة تفاوض أو تهدد العالم بهذه القرصنة التي حاولت مرارا بقصف السفن وتهديد البحارة. لذلك نحن أمام يعني مرحلة جديدة في مرحلة الحرب الاقتصادية، لدرجة أن الأمريكان لا يريدون أن يتحدثوا مع الإيرانيين، وهناك يعني أدوار كبيرة يحاول أن يلعبها الوسطاء الباكستانيون والقطريون بزيارتهم لطهران لأخذ يعني أوراق جديدة من طهران. الآن طهران هي في موقع ضعيف، أولا من ناحية الضربات العسكرية المؤلمة التي تلقتها، ثانيا الخناق الاقتصادي الكبير، الموانئ المحاصرة، العقوبات الاقتصادية التي طالت خمس محاور مؤثرة في إيران. هذا بلا شك سيتسبب في تصدعات كبيرة داخل طهران، وبدأت بالفعل هذه الحالة الغريبة من قبل الإيرانيين الذين بدأوا يتدمرون من هذه سياسة النظام الإيراني التي هددت الجميع. ولا تنسى أن هناك أيضا العالم ينبذ إيران نتيجة هذه الممارسات، والجميع يطالب إيران بأن تخفف الضغط على المضيق، بأن تعود إلى سياسة الدبلوماسية، العودة مرة أخرى إلى المسار الدبلوماسي.
0: نعم دكتور غانم، إلى أي مدى انتقلت الاستراتيجية الأمريكية من استنزاف القدرات العسكرية الإيرانية إلى استنزاف قدرة الدولة على الصمود اقتصاديا؟
1: الحرب الاقتصادية هي الأجدى في حقيقة الأمر، وبدأت تؤتي ثمارها بشكل كبير نتيجة أيضا التضاربات بين المواقف داخل طهران، نتيجة يعني هناك رسائل مزدوجة تخرج مرة من الرئيس، مرة من المرشد، مرة من الحرس الثوري. لذلك هناك صورة ضبابية، لا يعرفون كيف يتعاملون مع هذه الحرب الجديدة الاقتصادية والعقوبات الواسعة من الولايات المتحدة الأمريكية والحصار الكبير على الموانئ. لذلك الموقف مرتبك، يحاولون يعني إظهار اليوم مفهوم جديد، مفهوم المقاومة الاقتصادية، ولكن هذا المفهوم ساقط شعبيا داخل إيران. الإيرانيون لا يريدون أن يتحملوا مزيدا من الأعباء الكبيرة والتداعيات الاقتصادية. الوضع جدا مأساوي في مسألة الطبقات الاجتماعية اللي بدأت تعاني، بدأت هناك تخرج أصوات، لذلك الأمر يعني فقد سيطرته داخل النظام. إذا استمر هذا الوضع كثيرا سيؤدي بلا شك إلى سقوط النظام وأن يهوى النظام بلا عودة نتيجة هذه الحرب الاقتصادية الخانقة.
0: نعم دكتور غانم، ما دلالة تركيز القيادة الإيرانية في هذه المرحلة على التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار والتماسك الداخلي؟
1: بلا شك اليوم الإدارة الإيرانية تحاول أن تطمن الداخل الإيراني، وأحيانا تذهب إلى مسألة الترهيب والتهديد، وكما قلت قبل قليل المرشد خرج برسالة مكتوبة يطلب الجميع بعدم التحدث عن هذه الأمور، وهذا الأمر مرفوض داخل إيران لأن هناك إحكام كبير من القبضة في الحرس الثوري الذي يمارس الإرهاب ويقتل المتظاهرين ويحاول أن يكمم الأصوات، ولكن هذه هي المرحلة لن تطول في حال أن استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في سياساتها، في سياسة العقوبات الاقتصادية، في سياسة أيضا الحصار على الموانئ، وأيضا هذه هي العقوبات الاقتصادية التي امتدت إلى حتى الكيانات خارج طهران التي تتعامل مع الإدارة الإيرانية.
0: نعم دكتور غانم، أمام هذا التعثر، أمام تعثر المسار التفاوضي، على ماذا تراهن واشنطن من خلال تصعيد الضغط الاقتصادي على طهران؟
1: تحاول أن تأخذ أوراق جديدة من طهران، وكما قلت أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن ليس لديها رغبة في المفاوضات دون أن تحصل على أوراق جديدة ويعني مكاسب من النظام الإيراني من خلال الشروط القاسية التي تتعلق في البرنامج النووي، بالصواريخ البالستية، بالوكلاء، أيضا حتى في مسألة برنامج الصاروخي ومحدوديته ومداه في هذه المناطق. لذلك هناك شروط أمريكية جديدة تدخل في هذا المسار، وتحاول أيضا حتى الوسطاء يحاولون أن من خلال زياراتهم المتكررة بدءا من الوسيط الباكستاني ورئيس الوزراء القطري يحاولون أن يأخذون أوراق جديدة وشروط تحسن الموقف الإيراني ليعود الأمريكي مرة أخرى للمفاوضات وتحديد المسار الجديد لهذه المفاوضات.
0: نعم دكتور غانم، دعنا نتجه أو نعود إلى مضيق هرمز. إلى أي مدى ما زال مضيق هرمز يمثل ورقة قوة في يد إيران؟ ومتى يمكن أن تتحول هذه الورقة إلى عبء اقتصادي وسياسي عليها؟
1: عمليا ورقة هرمز سقطت من الجانب الإيراني، والدليل أن هناك أكثر من 130 مليون برميل خرج من هذا المضيق، وبدأ هناك عمى إيراني تجاه عبور ودخول السفن في هذا المضيق، والجانب الأمريكي من خلال الانتشار الأمني والعسكري يخرج السفن بشكل سهل ومسارات محددة تحدث عنها الأمريكان، وتحدثوا أيضا حتى على الأرقام ما يقارب كما قلت 130 مليون برميل. لذلك الإيراني فقد ورقة هرمز، حتى أنها هذه الورقة أصبحت ورقة عبء على الإيرانيين بسبب الحصار المطبق من قبل الجانب الأمريكي، وأيضا السلوك الإيراني بدأ يعني يجابه بهجوم من كل الدول المحترمة في أوروبا وفي أفريقيا هذه التهديدات من خلال إرسال المقذوفات وتهديد البحارة. بلا شك يشكل يعني رجعية في التفكير الإيراني، وجعل هذه الورقة هي ورقة عبء وتدخل كاهل النظام وتجعله غير قادر لا الإمساك بهذه الورقة ولا قادر التعامل معها بشكل جيد.
0: نعم دكتور غانم، بالنسبة لدول الخليج، ما مخاطر بقاء أمن الملاحة في مضيق هرمز رهنا بحسابات المواجهة والتفاوض بين واشنطن وطهران؟
1: بلا شك يعني نحن في دولة الكويت لا غنى لنا عن مضيق هرمز، لأنه السفن الكويتية والناقلات تأمر من هذا المضيق، والحديث حتى عن إنشاء خطوط أنابيب من الدول عبر البحر الأحمر، أقصد المملكة العربية السعودية، هذه حلول مؤقتة ولكن لن تغني عن المضيق. إنشاء الأنابيب يحتاج إلى سنوات، ومن يضمن أن لا تتعرض هذه الأنابيب إلى يعني هجمات أو إلى يعني عرقلة؟ لذلك الكويت يعني متمسكة في المسار الدبلوماسي، ودائما نحن ننشد أن يكون هذا المضيق وهذا الممر العالمي مفتوحا أمام العالم للتجارة، للغذاء، للغاز، للنفط، بعيدا عن الحسابات العسكرية، وداء الكويت يعني كورقة خليجية تسعى مع أشقائها لإقناع الجانب الأمريكي وأيضا حتى الجانب الإيراني، رغم ما تعرضت له دول المنطقة من هجمات عسكرية ومن صواريخ، ولكن الخيار الدبلوماسي متشبثون به. نحاول أن ننشد العالم بأن يساعد في إعادة المفاوضات وندعم أيضا المفاوض الباكستاني. لذلك يعني المضيق يشكل رئة رئيسية للكويت ودول الخليج، نأمل ويعني ننشد أن يكون هذه الورقة وهذا المضيق بعيدا عن الحسابات السياسية والعسكرية.
0: نعم.
1: وأن يحظى باحترامه واحترام القوانين الدولية.
0: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور غانم السليماني، شكرا جزيلا لك. وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، شاركت دولة الكويت ممثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في أعمال مؤتمر سيجري باريس 2026 بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي يعد من أبرز الملتقيات العالمية المتخصصة في أنظمة القوى الكهربائية، ويجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار من مختلف دول العالم. وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن وفد الكويت المشارك الذي ترأسه وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل ضم كلا من رئيس مجلس إدارة سيجري الخليج المهندسة عذاري المحمد، وعضو مجلس الإدارة المهندسة سناء الغريب، وممثلة جامعة الكويت الدكتور عبير الميموني، إلى جانب عدد من مهندسي الوزارة والمتخصصين في مجال الكهرباء والطاقة. وأضاف البيان أن الوفد اطلع على أحدث الدراسات والتقنيات في مجال تطوير وتشغيل أنظمة القوى الكهربائية، بما في ذلك تقنيات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات وتقنيات وأنظمة المراقبة والقياس والتحكم المتقدمة، إضافة إلى عدد من التجارب الدولية في أسواق الكهرباء وتبادل الطاقة والحلول الرقمية ودمج مصادر الطاقة المتجددة. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي دولارين وثمانية وثمانين سنتا دولار ليبلغ 87.44 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 84.56 دولار في تداولات يوم أول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا لتبلغ 89.31 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا لتبلغ 83.40 دولار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد: طقس حار مساء ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، وشديد الحرارة نهارا، والرياح شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد: مدينة الكويت 33 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 32، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 30، مينا الأحمدي وفيلكة 36، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 35، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 36 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. أعلى مد في الساعة 1:35 الفجر، أدنى جزر في الساعة 7:15 صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 4:02. موعد شروق الشمس في الساعة 5:24. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. مسؤول في البيت الأبيض يقول إن ما حققه الرئيس الأمريكي في إيران يمثل أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب الحديث. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على جنوب الأراضي اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات على مناطق متفرقة بالضفة الغربية. تصعيد عسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق. روسيا تعلن سيطرة قواتها على 3 قرى جديدة، وأوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي في بوتشا قرب كييف إلى 37 قتيل. الرئاسة الروسية تقول إنها لا ترى أي آفاق لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. الرئيس الأمريكي يعلن إبرام اتفاقية نفطية ضخمة مع فنزويلا تحصل بموجبها واشنطن على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطياتها. ارتفاع حصيلة الفيضانات في النيبال إلى أكثر من 670 قتيل. أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية المسائية. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، وهذه تحية مني محدثكم محمد الحزيم، وتحية من المخرج أمير مختار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 8:34 دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب للكرة، متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.

طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل سعود السهلي.

نبدأ نشاطنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. أزرق القدم يدشن تحضيراته استعدادا لمواجهة اليابان في تصفيات كأس آسيا للشباب. النصر بمواجهة الفيحيل والعربي أمام الجهراء في دوري زين الممتاز. أزرق اليد للناشئين يتجاوز الأردن في كأس آسيا. ليفربول يخطف تعادل ثمين من نوتنغهام في البريمير ليج. أستون فيلا يعلن رسميا ضم السنغالي نيكولاس جاكسون. البرتغالي لياو يصل إلى اسطنبول لإكمال عملية انتقاله إلى غلطة سراي.

أهلا بكم. دشن منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم تدريباتها اليوم في كمبوديا استعدادا لمواجهة المنتخب الياباني المقرر لها الساعة 12 ظهرا بعد غد الاثنين في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة السابعة التي تستضيفها كمبوديا.

0: حتى 6 سبتمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 بالصين. ويضع الجهاز الفني للمنتخب الكويتي بقيادة المدرب الكرواتي فيردو ميلن لمساته الأخيرة على الخطة التي سيلعب بها أمام المنتخب الياباني، والتي تعتمد على التوازن ما بين الدفاع والهجوم. يكشف الستار غدا عن منافسات الجولة الثانية من دوري زين الممتاز لكرة القدم بإقامة مواجهتين. الأول تجمع النصر بنظير الهيل على استاد علي صباح السالم بنادي النصر الرياضي عند 6:46، ولإلقاء الضوء على آخر استعدادات النصر أدلى مدير الفريق الأول فهد الفرج بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: مباراتنا ما هي سهلة، مباراة مهمة بالنسبة لنا، نبي نستمر في الفوز. 3 نقاط مهمة تعطيك أريحية في مباراة ثالثة مع القادسية، بعدها في توقف تكون مرتاح لو كان عندك 9 أو 6 نقاط. استعداداتنا الفريق مستعدين، اللاعبين جاهزين، المعنويات إن شاء الله تكون مرتفعة والأمور زينة وما عندنا مشاكل الحمد لله يا ربي، وإن شاء الله الله يوفقنا ويوفق الجميع. شكرا.
0: وحول استعدادات فريق الفحيحي للمباراة أدلى مدير الفريق النجم العنزي بهذا التصريح لميكروفون نشرة الرياضية.
2: استعدادات نادي الفحيحي ضد نادي النصر في الجولة الثانية، إن شاء الله فريق جاهز بإذن الله، سواء من لاعبين محترفين أو محليين. طبعا يمكن ما توفقنا المباراة الأولى ضد نادي القادسية، يمكن لعب الفريق لعب مباراة نقول جيدة، لكن الفحيحي عنده أفضل من كذي إن شاء الله، والله يوفق إن شاء الله اللاعبين إن شاء الله باتوا في المباراة، وإن شاء الله كلنا 3 نقاط ويكون موقعنا إن شاء الله في الدوري ممتاز بإذن الله.
0: وفي المباراة الثانية يلاقي الجهراء نظيره العربي على الساد ثامر بنادي السالمية الرياضي عند 8:55، وللوقوف على استعدادات الجهراء أدى المنسق الإعلامي خالد الشمري بهذا التصريح لميكروفون نشرة الرياضية.
3: تحضيرات المباراة بكرة أمام النادي العربي تحضيرات ممتازة أشوفها، يعني بوصول محترفين، لكن تبقى مشاركتهم بيد الكابتن أحمد عبد الكريم المدير الفني للفريق. لكن بالنسبة للاعبين، اللاعبين جاهزين للمباراة مثل ما هم جاهزين لأي مباراة في الدوري. كنت شفت مباراة أمام نادي الشباب، اللاعبين قدموا مستوى كبير، كنا قريب من الفوز على الرغم من التأخر بهدفين، لكن رجعنا المباراة تعادلنا 2-2 أمام مباراة العربي، ففريقنا جاهز إن شاء الله أن يقدم مباراة كبيرة، وإن شاء الله أن يحقق نتيجة إيجابية. يمكن عندنا إصابة لاعب اللي هو محمد العمران اللي إصاب في مباراة الشباب، لكن بالنسبة لجميع اللاعبين جاهزين بوصول 4 محترفين والخامس إن شاء الله في الطريق، وإن شاء الله لاعبين على قدر المسؤولية ويحققوا نتيجة إيجابية وتحقق 3 نقاط إن شاء الله. شكراً.

أعلن نادي العربي الكويتي لكرة القدم فسخ تعاقده مع المهاجم البرازيلي لوكاس شالون البالغ من العمر 27 عاما بالتراضي بين الطرفين. وكان الأخضر قد تعاقد مع شالون قادما من الصليبيخات، وذلك عقب انتهاء عقده مع نادي السابق بنهاية الموسم الماضي. وبهذا استقرت إدارة العربي على 5 محترفين، هم الفلسطيني زيد قنبر، والأثيوبي كينان ماليكو، والنيجيري إيوالا، والمدافع البرازيلي شيلدن، والسنغالي جوهر رسول.

نجح منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين في تجاوز عقبة منافسه المنتخب الأردني ب 25 هدفا مقابل 23 ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن لمنافسات البطولة الآسيوية 11 المؤهلة لكأس العالم للناشئين 2027 والمقامة بالمملكة الأردنية الهاشمية. وبهذا الفوز الصعب سيواجه الأزرق بعد غد الاثنين السعودي الذي تجاوز بدور نظيره الأوزبكستاني ب 38 هدفا مقابل 27 لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس في البطولة.

الوطني للسكواش للناشئين 4 ميداليات متنوعة ذهبية و3 فضيات ضمن منافسات بطولة قطر المفتوحة للسكواش، حيث حقق البطل عبدالله معيوف الميدالية الذهبية في فئات تحت 15 سنة، وحصل البطل صالح عشكناني الميدالية الفضية لفئات تحت 15 سنة، والبطل صقر الكندري الميدالية الفضية فئات تحت 13 سنة، والبطل عدنان الشمري الميدالية الفضية لفئات تحت 11 سنة.

تواصلت الإنجازات الرياضية الكويتية في المحافل الدولية عندما حصدت البطلة شريفة اسكندر الميدالية الذهبية في مسابقة الماستر ضمن منافسات البطولة الآسيوية 25 للبولينج للناشئين التي تستضيفها العاصمة الأندونيسية جاكرتا، كما حقق منتخب الكويت المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الزوجي للشباب من خلال الثنائي حسين قاسم وفهد الصقعبي. ومن أخبارنا الخليجية، حيث يغيب النجم الغاني توماس بارتي لاعب وسط فريق الشباب الأول لكرة القدم عن التدريبات والمباريات لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع بداعي الإصابة. وأصيب بارتي أمام الرياض الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي في أول مشاركة له مع فريقه الجديد بعد أيام من انضمامه في صفقة انتقال حر بعد مسيرة طويلة في أوروبا ارتدى فيها قمصان أرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وفرق أخرى. حسم حامد البلوي المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد الجدل الدائر بشأن إمكانية عودة الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الهلال إلى صفوف العميد خلال الفترة المقبلة في ظل التكهنات التي أثيرت حول مستقبل اللاعب. وأوضح البلوي خلال تصريحات إعلامية أن عودة بنزيما إلى الاتحاد ليست مطروحة من جانب الطرفين، مؤكدا أن اللاعب لا يرغب في العودة، كما أن النادي لا يفكر في إعادة التجربة من جديد. مستمعي الكرام، إلى الأخبار العالمية.

انتهت مباراة ليفربول وضيفي نوتنغهام فورست بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل كل من ألكسندر إيزاك وفيكتور مونيوز هدفي ليفربول، فيما دون كل من دان اندوي ومورغان جيبس وايت من ركلة جزاء هدفي الضيوف، ورفع ليفربول رصيده لنقطتين فيما حصد نوتنغهام النقطة الأولى له هذا الموسم.

حقق مانشستر سيتي الفوز الثاني على التوالي بتغلب على مستضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. وتقدم السيتي في المباراة عبر النجم المهاجم إيرلينغ هالاند الذي افتتح عداده التهديفي هذا الموسم بتسجيل الهدف الأول في شباك كريستال بالاس، ثم أضاف ريان شرقي الهدفين الثاني والثالث للسيتي، وعاد هالاند وأضاف الهدف الثاني له والرابع للضيوف. وسجل كريستال بالاس هدفه الوحيد عن طريق حارس مانشستر سيتي جانلويجي دوناروما بالخطأ في مرمى.

استهل بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقبها بفوز كاسح على ضيفه شتوتغارت ب5-1 في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الألماني. المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو افتتح التسجيل وعادل يوشا فاغومان النتيجة للفريق الضيف، وسرعان ما استعد بايرن ميونخ تقدم عبر نجمه الفرنسي مايكل أوليسي ويوشا فاغومان بالخطأ في مرمى فريقه، فيما سجل ألكسندر بافلوفيتش رباعية بايرن ميونخ. واختتم الدولي الكولومبي لويس دياز خماسية الفريق البافاري في آخر أنفاس المواجهة.

انتهت مواجهة القمة بين باريس سان جيرمان ومستضيفة ليل على وقع تعادل مثير بهدفين لكل منهما في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم. سجل هدف ليل الأول الأيسلندي هاكون أرنر هالتسون، وأضاف ديلاني باكاو الهدف الثاني، وقلص لاعب وسط باريس سان جيرمان فيتينيا الفارق بإحرازه هدف فريقه الأول، قبل أن يتمكن قائد باريس سان جيرمان ماركينوس من إدراك التعادل بضربة رأس متقنة ورفع ليل الرصيد إلى 4 نقاط، فيما أصبح رصيد باريس سان جيرمان حامل اللقب نقطتين بعد التعادل في الأسبوع الأول أمام رين. انضم المهاجم المخضرم ألفارو موراتا إلى نادي ليغانيس الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم على سبيل الإعارة من كومو الإيطالي، وخلال مسيرته قاد المهاجم منتخب إسبانيا إلى لقب بطولة أوروبا 2024 بصفته قائدا للفريق، كما دافع عن ألوان ريال مدريد ويوفنتوس وتشيلسي وميلان. وخاض موراتا 26 مباراة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي مع كومو الذي تأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهي المسابقة التي توج بلقبها مرتين مع ريال مدريد، وكان ليغانيس قد أنهى الموسم الماضي في المركز 16 في دوري الدرجة الثانية.

أعلن أستون فيلا تعاقده رسميا مع المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون قادما من تشيلسي في صفقة انتقال دائم. يبلغ نيكولاس جاكسون من العمر 25 عاما وخاض مع تشيلسي في كل البطولات 81 مباراة أحرز خلالها 30 هدفا، علما أنه أعير في الموسم الماضي لبايرن ميونخ الألماني وشارك مع العملاق البافاري في 34 مواجهة أحرز خلالها 11 هدفا.

وصل اللاعب البرتغالي رافائيل لياو إلى اسطنبول لإكمال عملية انتقاله إلى نادي غالاتاسراي التركي، ووفقا للصحافة المتخصصة سيدفع غالاتاسراي ما يصل إلى 45 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم البالغ 27 عاما، والذي سيوقع عقدا يمتد حتى عام 2030 مع النادي التركي. المهاجم الذي نشأ مع سبورتينغ البرتغالي ولعب مع ليل الفرنسي قبل انتقاله إلى إيطاليا مع ميلان.

وفي خبرنا الأخير من عالم السرعة والمحركات، أصبح ماركو بيتزيكي أول متسابق يكسر حاجز الدقيقة و45 ثانية في موتورلاند ليحقق مركز الانطلاق الأول في التجارب التأهيلية لسباق جائزة أراغون الكبرى ضمن بطولة العالم الدراجات النارية، ويحبط سعي مارك ماركيز لتسجيل مركز الانطلاق الأول 3 مرات متتالية على هذه الحلبة.

مستمعينا الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. أزرق القدم يدشن تحضيراته استعدادا لمواجهة اليابان في تصفيات كأس آسيا للشباب. النصر بمواجهة الفحيحيل والعربي أمام الجهراء في دوري زين الممتاز. أزرق اليد للناشئين يتجاوز الأردن في كأس آسيا. ليفربول يخطف تعادل ثمين من نوتنغهام في البريمير ليج. أستون فيلا يعلن رسميا ضم السنغالي نيكولاس جاكسون. البرتغالي لياو يصل إلى اسطنبول لإكمال عملية انتقاله إلى غلاتا سراي.

وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم مستمعينا الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل سعود السهلي.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم.
1: ومع مرور الزمن توسعت استخدامات الورق والحبر،
2: ولهذا نجد أن كثيراً من منابع الأنهار الكبيرة
0: بالمختصر
2: تبدأ في المناطق الجبلية.
0: في عالم يحيط بنا بآلاف الاكتشافات والاختراعات والظواهر، نستخدم الكثير منها كل يوم دون أن نعرف كيف بدأت أو كيف تطورت. أو ما الذي جعلها جزءاً من حياتنا؟ يقدم لكم برنامج بالمختصر، رحلة وثائقية علمية نسلط فيها الضوء على قصة كل موضوع، ونستعرض نشأته وتطوره وأثره في حياة الإنسان بمعلومة موثوقة. بالمختصر، حكاية العلم من البداية إلى اليوم. برنامج بالمختصر، إعداد فهد العجمي، تقديم إسراء العسكر، بدر الولداي، تنفيذ أنفال العياف. برنامج بالمختصر، إخراج عبد الوهاب الصلاحات.
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بالمختصر.
2: أهلاً بكم ومرحباً في هذا البرنامج الذي سنأخذكم في جولة في برنامجنا في العديد من المحطات.
1: مستمعين الكرام، حديثنا اليوم عن شيء يرافق الإنسان في كل لحظة لا نستطيع رؤيته أو إيقافه، ومع ذلك نقيس به تفاصيل حياتنا ونرتب به أيامنا وسنواتنا.
2: كيف بدأ الإنسان بقياسه؟ وكيف تطورت الساعات؟ ولماذا أصبح قياس الزمن بهذه الدقة أمراً أساسياً في عالمنا الحديث؟
1: منذ بداية وجود الإنسان على الأرض كان الوقت حاضراً في حياته، حتى قبل أن يعرف الساعات والدقائق والثواني. فالإنسان القديم لم يكن يمتلك ساعة يضعها في يده أو هاتفاً يخبره بالوقت، لكنه كان قادراً على ملاحظة التغيرات التي تحدث حوله باستمرار.
2: كان يرى الشمس تشرق من جهة وتتحرك في السماء ثم تغرب، ويلاحظ تعاقب الليل والنهار، ويراقب القمر وهو يتغير في شكله على مدار الأيام.
1: كما كان يلاحظ تغيير الفصول والطقس ومواعيد الزراعة والحصاد،

0: هذه الملاحظات البسيطة بدأت أولى محاولات الإنسان لفهم الزمن وتنظيم حياته بناء عليه.
1: فالشروق كان علامة على بداية يوم جديد، والغروب يعني اقتراب الليل، وطول الظلال واتجاهها كان يتغيران مع حركة الشمس الظاهرية في السماء.
0: ومع تطور المجتمعات لم يعد تقسيم اليوم إلى نهار وليل كافيا، فالإنسان أصبح يحتاج إلى معرفة أوقات أكثر تحديدا من أجل العمل والتجارة والسفر والعبادات والاجتماعات وغيرها من شؤون الحياة.
1: ومن هنا ظهرت وسائل مبتكرة لقياس الوقت، ومن أشهرها الساعة الشمسية التي تعتمد على ظل جسم ثابت، حيث يتحرك الظل مع تغير موقع الشمس في السماء.
0: ويمكن استخدام موضعه لتقدير الوقت خلال النهار. وكانت الفكرة بسيطة لكنها مهمة للغاية، لأن الإنسان بدأ للمرة الأولى يحول مرور الزمن إلى شيء يمكن تقسيمه وملاحظته بطريقة منظمة.
1: لكن الساعة الشمسية كانت تعاني من مشكلة واضحة، فهي تحتاج إلى الشمس، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها بالطريقة نفسها ليلا أو عندما تكون الظروف الجوية غير مناسبة.
0: ولهذا أظهرت وسائل أخرى مثل الساعات المائية التي تعتمد على تدفق الماء بمعدل معين من وعاء إلى آخر، وكذلك استخدمت وسائل تعتمد على الرمل أو الاحتراق في بعض الثقافات والفترات، وكانت كل وسيلة محاولة للوصول إلى قياس أكثر انتظاما للوقت بعيدا عن الاعتماد الكامل على موقع الشمس.
1: ومع تطور الحضارات أصبحت مسألة الوقت مرتبطة بالتقويم أيضا، لأن الإنسان لم يكن يريد معرفة أجزاء اليوم فقط، وإنما احتاج إلى معرفة الأيام والشهور والسنوات.
0: وهنا ساعدت مراقبة الشمس والقمر والنجوم في إنشاء أنظمة مختلفة للتقويم، واختلفت الشعوب في الطرق التي اعتمدتها لحساب الشهور والسنوات.
1: ومن المثير للاهتمام أن الساعة التي نقرأها اليوم خلال ثانية واحدة هي نتيجة رحلة طويلة جدا بدأت بمراقبة الظل في الأرض والسماء.
0: فالإنسان لم يخترع الزمن نفسه، وإنما اخترع الطرق التي يستخدمها لقياس مرور الزمن وتقسيمه إلى وحدات مفهومة يمكن الاتفاق عليها.
1: ومع هذا الاتفاق أصبح من الممكن أن يقول شخص لآخر موعدا محددا، وأن تعرف مدينة بأكملها متى يبدأ حدث أو ينتهي. ثم تطور الأمر لاحقا حتى أصبح العالم كله يعتمد على أنظمة دقيقة ومتزامنة للوقت.
0: ومع توسع المدن وتطور الحياة اليومية أصبحت الحاجة إلى أدوات أفضل لقياس الوقت أكثر وضوحا، وهنا بدأت الساعات الميكانيكية تلعب دورا مهما في التاريخ. ظهرت في أوروبا خلال العصور الوسطى ساعات ميكانيكية كبيرة استخدمت في الأبراج والمنشآت العامة، وكانت تعتمد على أنظمة من التروس والأوزان وآليات تنظم الحركة.
1: لم تكن هذه الساعات في بدايتها بالدقة التي نتوقعها اليوم، لكنها كانت قفزة كبيرة، لأنها سمحت بقياس الوقت بصورة مستمرة دون الحاجة المباشرة إلى الشمس أو تدفق الماء.
0: ومع مرور القرون تطورت آليات الساعات وتحسنت دقتها، وأصبح صانعو الساعات يبحثون عن طرق تجعل الحركة أكثر انتظاما.
1: وكان استخدام البندول في الساعات خلال القرن السابع عشر من التطورات المهمة التي رفعت مستوى الدقة بصورة كبيرة، لأن حركة البندول المنتظمة نسبيا وفرت وسيلة أفضل لتنظيم عمل الساعة.
0: وبعد ذلك استمرت التحسينات وظهرت ساعات أصغر يمكن وضعها في المنازل، ثم ساعات الجيب، ولاحقا ساعات اليد. وكان تصغير الساعة بحد ذاته تحديا هندسيا، لأن الآليات التي كانت تشغل مساحة كبيرة داخل برج أصبحت بحاجة إلى أن تعمل داخل جهاز صغير يمكن للإنسان حمله معه.
1: ومع الثورة الصناعية أصبح تصنيع الساعات أكثر انتشارا، ولم تعد الساعة مقتصرة على فئة محدودة كما كان الحال في فترات سابقة.
0: وأصبح الالتزام بالوقت أكثر أهمية مع ظهور المصانع والقطارات والجداول المنظمة للعمل والسفر.

0: القطار مثلاً لا يمكن أن يعمل بكفاءة إذا كانت كل مدينة تستخدم وقتاً مختلفاً بصورة كبيرة، ولذلك ساهم تطور شبكات السكك الحديدية والاتصالات في زيادة الحاجة إلى توحيد الوقت بين المناطق.
1: وقبل ذلك كانت كثير من المدن تعتمد على الوقت الشمسي المحلي، أي أن وقت الظهر يتحدد تقريبا عندما تصل الشمس إلى أعلى نقطة في السماء محليا. وهذا يعني أن المدن الواقعة على خطوط طول مختلفة يمكن أن يكون لديها اختلاف في الوقت.
0: لكن عندما أصبح الناس يسافرون بالقطارات بسرعة أكبر، أصبحت هذه الفروقات تسبب مشكلات في الجداول والمواعيد، ومن هنا تطورت فكرة المناطق الزمنية والتوقيت الموحد على نطاق واسع، وأصبح العالم مقسما إلى مناطق تستخدم أوقات متفق عليها بدل أن تضبط كل مدينة ساعتها بصورة مستقلة عن الشمس.
1: وهذه النقلة تبدو لنا اليوم طبيعية جداً، لكن تأثيرها كان هائلا، لأنها جعلت السفر والتجارة والاتصالات أكثر تنظيما، وأصبحت الساعة شيئا يحكم جزءا كبيرا من الحياة. فهناك وقت للحضور ووقت للمغادرة، وموعد لانطلاق القطار وموعد للعمل والدراسة.
0: وهكذا انتقل الإنسان تدريجيا من مجتمع ينظم يومه بصورة كبيرة وفق شروق الشمس وغروبها إلى عالم تستطيع فيه الساعة أن تحدد تفاصيل يوم كامل بالدقيقة والثانية.
1: فاصل مستمعين الكرام، ونعود ونستكمل برنامجكم
2: بالمختصر.
3: من أبسط الأدوات إلى أعظم الابتكارات، لكل منها بداية صنعت الفارق.
0: عدنا لكم من جديد مستمعين الكرام وبرنامج بالمختصر لنكمل ما تبقى من موضوعنا لهذا اليوم وهو التوقيت. مستمعين الكرام، كيف قرر الإنسان أصلاً أن اليوم يتكون من 24 ساعة، وأن الساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية؟ هذه التقسيمات لها جذور تاريخية قديمة وتطورت عبر حضارات مختلفة، ولم تظهر كلها في لحظة واحدة بالشكل الحديث الذي نستخدمه اليوم.
1: فقد استخدمت حضارات قديمة أنظمة عددية ساهمت في تشكيل الطريقة التي نقسم بها الوقت والزوايا، كما ارتبط تقسيم اليوم بمراقبة حركة الشمس والنجوم.
0: ومع مرور الزمن استقرت أنظمة قياس الوقت التي نعرفها حاليا، فأصبح اليوم 24 ساعة والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. لكن السؤال الأكثر إثارة هو: ما الثانية نفسها؟ في الماضي كان من الممكن تعريف الثانية باعتبارها جزءاً محدداً من اليوم، لكن المشكلة أن دوران الأرض ليس منتظماً بصورة مثالية، إذ أردنا الوصول إلى مستويات عالية جداً من الدقة، فهناك تغيرات صغيرة في سرعة دوران الأرض نتيجة لعوامل الطبيعة المختلفة.
1: وعندما تطورت العلوم والاتصالات أصبح العلماء بحاجة إلى معيار أكثر ثباتاً من الاعتماد على دوران الأرض وحده، ولذلك أصبح التعريف الحديث للثانية مرتبطاً بخصائص ذرية يمكن قياسها بدقة شديدة.
0: وتستخدم الساعات الذرية انتقالات محددة في ذرات مثل السيزيوم لقياس الزمن، وهي لا تعتمد على تروس أو بندول يتحرك أمام أعيننا، وإنما على ظواهر تحدث على المستوى الذري. وهنا وصل الإنسان إلى مرحلة مذهلة في تاريخ قياس الوقت، فمن مراقبة ظل عصا تحت الشمس أصبح قادرا على بناء ساعات تصل دقتها إلى مستويات يصعب تصورها في الحياة اليومية.
1: والساعات الذرية ليست مجرد إنجاز علمي للعرض في المختبرات، بل لها استخدامات عملية مهمة جدا. فالأنظمة الحديثة للاتصالات والملاحة وتزامن الشبكات تحتاج إلى توقيت دقيق، وبعض العمليات العلمية والتقنية تحتاج إلى معرفة فروقات زمنية قصيرة للغاية.

وكلما زادت سرعة نقل المعلومات ودقة الأجهزة، أصبحت أجزاء صغيرة جدا من الثانية ذات أهمية أكبر. نحن في حياتنا اليومية قد لا نهتم إن كانت ساعاتنا متقدمة ثانية واحدة، لكن بالنسبة لبعض الأنظمة التقنية فإن الاختلافات الزمنية الصغيرة يمكن أن تؤثر

0: ومن خلال هذه الأنظمة يتم الحفاظ على التوقيت الذي تعتمد عليه دول العالم.
1: وهكذا لم تعد الثانية مجرد حركة عقرب على ساعة الحائط، بل أصبحت وحدة علمية محددة بدقة باستخدام قوانين الفيزياء وخصائص الذرات.
0: ومن أبرز الأمثلة التي توضح أهمية الدقة في الوقت نظام تحديد المواقع العالمي، أو ما يعرف باسم الجي بي اس. عندما نفتح خريطة في الهاتف ونطلب منها تحديد موقعنا، قد نعتقد أن الأمر يعتمد ببساطة على قمر صناعي ينظر إلينا ويعرف مكاننا، لكن الحقيقة مختلفة وأكثر إثارة.
1: الأقمار الصناعية ترسل إشارات تحتوي على معلومات دقيقة عن موقع القمر والوقت الذي أرسلت فيه الإشارة، ويستقبل الجهاز إشارات من عدة أقمار ويقارن أزمنة ووصولها. وبما أن الإشارات الكهرومغناطيسية تنتقل بسرعة الضوء، فإن معرفة الفارق الزمني تساعد الجهاز على حساب المسافات وتحديد موقعه.
0: وهنا تصبح الدقة الزمنية أمرا بالغ الأهمية، لأن خطأ صغيرا جدا في قياس الوقت يمكن أن يتحول إلى خطأ كبير في حساب المسافة.
1: ولهذا تحمل أقمار الملاحة ساعات ذرية شديدة الدقة، كما يجب أخذ تأثيرات النسبية في الاعتبار حتى تبقى المنظومة دقيقة.
0: وهذا يقودنا إلى واحدة من أغرب الحقائق عن الوقت: الزمن ليس ثابتا بالطريقة البسيطة التي نتخيلها.
1: ووفقا للنظرية النسبية التي طورها ألبرت أينشتاين، يمكن أن يختلف معدل مرور الزمن تبعا للحركة والجاذبية.
0: فإذا تحرك جسم بسرعة عالية جدا مقارنة بجسم آخر، فإن الزمن المقاس بالنسبة له يمكن أن يختلف عن الزمن المقاس لدى الآخر.
1: كما تؤثر الجاذبية في مرور الزمن، فالساعات الموجودة في مجالات جاذبية مختلفة لا تتقدم بالمعدل نفسه تماما عند القياس شديد الدقة.
0: هذه التأثيرات صغيرة جدا في حياتنا اليومية، ولذلك لا نشعر بها عندما نصعد إلى طابق أعلى أو نسافر بالطائرة، لكنها تصبح مهمة في أنظمة دقيقة مثل الملاحة بالأقمار الاصطناعية.
1: فالأقمار تتحرك بسرعات كبيرة وتوجد في مجالات جاذبية مختلفة عن الموجود على سطح الأرض، ولذلك تحتاج الأنظمة إلى تصحيحات محسوبة. وما كان يوما فكرة في الفيزياء النظرية أصبح اليوم جزءا من التقنية التي يستخدمها ملايين البشر عندما يفتحون خريطة في هواتفهم.
0: وهذا يوضح لنا أن الوقت ليس مجرد أرقام على الساعة، وإنما جزء أساسي في بنية الكون نفسه.
1: وقد غيرت النسبية فهم العلماء للمكان والزمن، فأصبح الحديث عن الزمكان بدل التعامل معهما كشيئين منفصلين تماما.
0: ورغم أن هذه الأفكار قد تبدو بعيدة عن حياتنا اليومية، فإن تطبيقاتها موجودة معنا أكثر مما نتوقع، وربما نستخدم نتائجها ونحن نقود السيارة ونبحث عن طريق إلى مكان قريب دون أن ندرك ذلك.
1: والوقت لا يمر في شعور الإنسان دائما بالطريقة نفسها، رغم أن الساعة قد تقول شيئا مختلفا. 10 دقائق نقضيها في انتظار شيء مهم قد تبدو طويلة جدا، بينما ساعة كاملة نقضيها في نشاط نستمتع به قد تمر وكأنها دقائق قليلة.
0: وهذا الاختلاف لا يعني أن الساعة تغيرت، وإنما يرتبط بالطريقة التي يدرك بها الدماغ مرور الزمن. إدراك الإنسان للوقت عملية معقدة تتأثر بالانتباه والذاكرة والمشاعر وطبيعة النشاط الذي نقوم به.
1: فعندما نكون منشغلين في عمل يتطلب تركيزا أو نستمتع بحديث معين، قد يقل انتباهنا إلى مرور الدقائق. وعندما ننتظر أو نشعر بالملل، قد نراقب الوقت باستمرار فيبدو لنا أبطأ.
0: والذاكرة أيضا تلعب دورا مثيرا في إحساسنا بالزمن، فعندما ننظر إلى فترة مضت من حياتنا قد يختلف شعورنا بطولها بحسب كمية الأحداث والتجارب التي نتذكرها معها.
1: ولهذا يفرق الباحثون بين الزمن الذي تقيسه الساعات وإدراك الإنسان الذاتي.

0: ذاتي للزمن. وحتى أجسادنا تمتلك أنظمة داخلية مرتبطة بالوقت، وأشهرها الساعة البيولوجية، والتي تساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ وعدد من العمليات الجسدية خلال اليوم.
1: ويتأثر هذا النظام بدرجة كبيرة بالضوء والظلال، ولذلك فإن التعرض للضوء في أوقات معينة يساعد الجسم على معرفة الوقت التقريبي من اليوم.
0: وعندما يسافر الإنسان بسرعة بين مناطق زمنية مختلفة، قد يشعر بما يعرف باضطراب الرحلات الجوية أو فرق التوقيت، لأن الساعة الموجودة على الحائط في المكان الجديد تغيرت فوراً. لكن الساعة البيولوجية داخل الجسم تحتاج إلى فترة حتى تتكيف مع التوقيت الجديد.
1: وهذا يكشف لنا أن مفهوم الوقت موجود في حياتنا على أكثر من مستوى. هناك الوقت الفلكي المرتبط بحركة الأرض، والوقت الذي تقيسه الساعات، والوقت البيولوجي الذي ينظم أجسامنا، والوقت النفسي الذي نشعر به.
0: وقد تكون الساعة 9 مساء بالنسبة إلى الجميع في المدينة نفسها، لكن تجربة هذه الساعة قد تختلف من شخص إلى آخر. فالطالب الذي ينتظر انتهاء اختبار قد يشعر بالدقائق بطريقة مختلفة عن شخص يشاهد فيلما يحبه، رغم أن عقارب الساعة تتحرك بالمعدل نفسه لكليهما.
2: لكل قصة بداية، ولكل اكتشاف رحلة، ولكل حقيقة تفسير، نختصرها لكم في برنامج بالمختصر.
1: ولهذا ظل الوقت موضوعا لا يشغل الفيزيائيين فقط، بل علماء النفس والأحياء والفلاسفة أيضا، لأن السؤال عن الزمن يرتبط بالكون وبالحياة وبالوعي الإنساني في الوقت نفسه.
0: مستمعنا الكريم، أما التقويم فهو محاولة الإنسان لتنظيم الفترات الزمنية الطويلة، فمعرفة الساعة وحدها لا تكفي. إذا أردنا تحديد موعد بعد شهر أو تسجيل حدث وقع قبل 100 عام، ولذلك احتاج البشر إلى أنظمة تنظم الأيام والشهور والسنوات. واليوم نعرف أن السنة ترتبط بالمدة التي تستغرقها الأرض لإكمال دورة حول الشمس، بينما ارتبط مفهوم الشهر تاريخيا في كثير من التقاويم بدورة القمر. لكن هذه الدورات لا تتطابق بطريقة تجعل تقسيم السنة إلى عدد صحيح وبسيط من الأيام مسألة مثالية، ولذلك ظهرت عبر التاريخ حلول مختلفة لمعالجة الفروقات. وفي التقويم الميلادي المستخدم على نطاق واسع اليوم توجد السنة الكبيسة التي يضاف فيها يوم إلى شهر فبراير في سنوات معينة للمساعدة على إبقاء التقويم متوافقاً مع السنة الشمسية.
2: حين نفهم كيف بدأت الأشياء ندرك قيمتها وأثرها في حياتنا.

0: وبهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، بعد أن تعرفنا على رحلة الإنسان في فهم الوقت وقياسه،
1: ومن مراقبة الشمس والنجوم إلى أدق الساعات الذرية والتقنيات الحديثة. إلى هنا مستمعينا نقول لكم في أمان الله حتى الأسبوع المقبل، دمتم في حفظ الله.

0: في عالم يحيط بنا بآلاف الاكتشافات والاختراعات والظواهر، نستخدم الكثير منها كل يوم دون أن نعرف كيف بدأت أو كيف تطورت. أو ما الذي جعلها جزءاً من حياتنا؟ يقدم لكم برنامج بالمختصر، رحلة وثائقية علمية نسلط فيها الضوء على قصة كل موضوع، ونستعرض نشأته وتطوره وأثره في حياة الإنسان بمعلومة موثوقة. بالمختصر، حكاية العلم من البداية إلى اليوم. برنامج بالمختصر، إعداد فهد العجمي، تقديم إسراء العسكر، بدر الولدعي، تنفيذ أنفال العياف. برنامج بالمختصر، إخراج عبد الوهاب الصلاحات. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات. شخصيات من بلادي.
1: السيد حمد عبد الله يوسف الصقر. السيد حمد عبد الله يوسف الصقر من مواليد فريج الصقر بالحي القبلي حوالي عام 1860 ميلادية، وهو من أسرة لها مكانتها الاقتصادية والتجارية في ماضي الكويت، بل اتسع نشاط الأسرة التجاري إلى خارج حدود الوطن ليصل إلى العراق والهند واليمن، وبذلك امتلكت الأساطيل التجارية سفن الشراع البحري التي عمل على ظهرها أبرع وأمهر نواخذة الكويت وبحارتها، فكانت الأسرة قد وفرت مصدر الرزق للعديد من الأسر الكويتية لسنوات عديدة بالعمر الزمني للكويت. وليس ذلك فحسب، فالمراكز والوكالات التجارية في خارج الوطن والتي امتلكها وأشرف على إدارتها المرحوم بإذن الله الحاج حمد الصقر، قد وفرت أيضا العمل للعديد من أهالي الكويت عندما دعتهم الحاجة للتغرب في سبيل لقمة العيش الشريف. فالسيد حمد الصقر قد وسع الله له الرزق بتنامي تجارته بالداخل والخارج، وامتلك المساحات الواسعة من الأراضي المزروعة بالنخيل في العراق، فكانت سفنه وأساطيله التجارية تنقل

0: النمور في مواسم حصادها إلى الهند، واستقطبت تجارة الصقر في تصدير التمور إلى الهند نحو 70% من تجارة الكويت بشكل عام، وحاز بذلك لقب ملك التمور بلا منافس. حمد الصقر له أعمال في البر والإحسان ومساعدة الفقراء والمحتاجين في ماضي الكويت، ومن الأعمال الطيبة التي قام بها تأسيسه لمسجد الصقر بفريج الخرافي، وذلك عام 1907 ميلادية، كما تبرع بجزء من الأرض لبناء المستشفى الأمريكاني في عام 1913 ميلادية، وأيضا تبرعه السخي لبناء السور الثالث في عام 1920، وأيضا المساهمة الكبيرة.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج نبض الملاعب. إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. إخراج مبارك عطلة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكل من يتابعنا عبر إذاعة دولة الكويت. نحييكم ونقدم لكم برنامجكم الأسبوعي نبض الملاعب. في هذه الحلقة سنتحدث عن الجولة الأولى لدوري زين للدرجة الممتازة لموسم 2026-2027، والانطلاقة لهذا الدوري سيكون الحديث عن مواجهات الجولة الأولى. لكن في البداية يسعدني يتواجد معي عبر هذا البرنامج المحلل الفني الكابتن علي أبو سوهي. حياك الله كابتن علي.
1: الله يحييك وحي المستمعين. هلا والله،
0: ساعة مباركة وسعيدين بتواجدك معنا.
1: وإحنا أسعد. هلا والله.
0: أكيد اليوم الحديث سيكون عن الجولة الأولى لدوري زين للدرجة الممتازة، 6 مباريات، لكن سنأخذ يعني مباراة العربي والكويت وأيضا الفحيحيل والقادسية، كذلك المواجهات الشباب والجهرة والمواجهات بشكل عام إن شاء الله إذا أمدانا من خلال هذه الحلقة. لكن في البداية نتوقف لتقرير الزميل عبد الرزاق الرشيد.

لم تكن مجرد مباراة افتتاحية، بل كانت ملحمة كروية أوفت بكامل وعودها. استاد علي صباح السالم كان شاهداً على فصل جديد من صراع العمالقة بين العربي والكويت في مواجهة حبست الأنفاس حتى الثواني الأخيرة، وانتهت بتعادل عادل بثلاثة أهداف لكل منهما. أعلن رسمياً عن انطلاقة قوية لموسم 2026-2027. أظهرت المباراة الجاهزية البدنية والفنية العالية للغريمين، فالأخضر أثبت فاعلية هجومية وشخصية قوية في العودة بالنتيجة، بينما أظهر الأبيض رغبة لا تشتعل إلا في الأوقات الصعبة وقدرة حاسمة على العودة تحت الضغط.

0: المبطئ. وفي مواجهة أخرى قص نادي القادسية شريط مشواره في الدوري الممتاز بانتصار ثمين ومستحق من قلب استاد نايف الدبوس بعدما تغلب على مضيفه فحيحيل بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة الأولى من البطولة. دخل الفحيحيل اللقاء بجرأة هجومية وحسن تنظيم دفاعي، أربك حسابات الضيوف في البدايات لينجح في اقتناص هدف التقدم ويضع الأصفر تحت ضغط مبكر، إلا أن شخصية القادسية وخبرة لاعبيه تجلت في الشوط الثاني حيث كثف الفريق من هجماته عبر الأطراف وفرض سيطرة ميدانية مطلقة أسفرت عن تسجيل هدف التعادل قبل أن يقتنص هدف الفوز القاتل الذي حسم النقاط الثلاث.
1: شكرا لزميلي عبد الرزاق الرشيد. عودة لكم وبرنامجكم الأسبوعي نبض الملاعب، الحديث عن المواجهات. يمكن شاهدنا مباريات الجولة الأولى واللي كانت يعني مباراة قوية، سنتحدث عن مباراة قمة هذه الجولة واللي جمعت ما بين فريقي الكويت والعربي. الكويت هو حامل لقب الموسم الماضي والعربي هو وصيف دوري الموسم الماضي. التقوا في مواجهة جمعت الفريقين في الجولة الأولى، انتهت بالتعادل الإيجابي 3 أهداف لكل فريق. كابتن علي بسويهي، أنا أولا سعيد أنك تكون معي في هذه الحلقة، ويعني عودة للأيام الجميلة. كابتن علي بسويهي، أنت يعني ما شاء الله يعني اسم، ومريت في مباريات ومريت في أجواء كبيرة من خلال بطولة الدوري. خلينا نتكلم في البداية عن طبعا الكويت والعربي، كيف شاهدت هذه المواجهة من وجهة نظرك فنيا؟
2: شوف، أول شيء حياك الله والمستمعين. شوف، الجولة الأولى طبعا هي مو مقياس، ولكن هذا تعطيك انطباع أن في روح وقتالية من الفريقين وإصرار من يحصد النقاط أمانة. الجو الحار أمس أثر عليهم، الجو ما كان يعني تي الشوط الأول من المباراة صح في 3 أهداف، ولكن اللعب في وسط الملعب ما كان على أطراف. كرة واحدة اللي هي نقلة العربي الهدف الأول، هدف جميل أمانة، نية حق هدف العربي الأول أكثر من نقلة، وهدف جميل أمانة. بعدها العربي ضيع فرصتين، وتعرف أنت نادي الكويت ما عنده مشكلة متى يسجل تعادل.
1: الكويت يعني هو عنده إمكانية وعنده لاعبين وقادر على أنه يعود في أي مباراة،
2: قادر أنه يعود. وأمانة شوف، من ساعة سولف وياك هدف الكويت الأول، لاعب العربي رد الكرة من نص الملعب لفريقه، آسف، هدف الكويت التعادل، ردها، لعبوها الكويت بسرعة أوت وسجلوا هدف التعادل. ولكن كان مختصر اللعب كله في وسط الملعب، اللعب باصات، أخطاء في نقل الكرة في التمرير. هذا أثر، والجو الحار أثر على مستوى الفريقين. طبعا الشوط الثاني تبيني حق
1: خلنا نوقف عند الشوط الأول ونذكر أيضا المستمعين بالأهداف. طبعا العربي سجل هدف الأول عن طريق علي خلف في دقيقة 21، والكويت أدرك التعادل في الدقيقة 30 عن طريق محمد مرهون، وتقدم في الشوط الأول دقيقة 40 ليختم الشوط الأول بهدفين مقابل هدف. أنا خلني بالشوط الأول الحين قبل لا أروح الشوط الثاني. يعني إحنا من خلال متابعة المباراة، العربي قدم مستوى في الشوط الأول كان هو الأفضل والمستحوذ على الكرة بشكل أكبر من فريق الكويت، وتحصل على فرص لكن ما سجل.
2: شوف، العربي سجل هدف، وأمانة لاعبين تسرعوا في هجمتين. يعني لو مسجل
1: هدف ثاني
2: صعب أن الكويت ممكن يعود، ولكن تسرع مهاجمينه في إضاءة الفرص، ولا استغلوا الفرص.

0: اللي سا...
1: اللي سنحت لهم
0: اللي سنحت لهم بعد تسجيلهم الهدف.
1: نعم، خلني في تسجيل الهدف وأنا ودي يعني أسلط الضوء عليه، هدف كابتن علي خلف.
0: شوف طبعا هذا يعني أنا من زمان ما شفت أهداف كذي، أكثر من نقلة، ست نقلات وبعدها هي الهدف. وتخيل ترى الكرة كانت من الناحية اليمين، انقلوها للناحية اليسار، الجهة اليسرى، للجهة اليسرى، ولعبوها حق علي خلف. ويعني أمانة مجهود فردي اللي سواه،
1: مهارة
0: عالية. لما هوش حق اللاعب ولف على اللاعب وسجل هدف. يعني احنا من زمان ما شفنا أمانة أهداف كذي بالدوري الكويتي، ست نقلات وسبع نقلات وهي هدف. فكان هدف أمانة جميل أمانة.
1: نعم، الكويت يعني كابتن علي ما كان يعني الكويت اللي عودنا ان نشوفه بمستوى، انا اتكلم عن تحديدا الشوط الاول.
0: شوف
1: لكن يبقى الكويت قادر على انه يعود، قادر فعلا عاد.
0: شوف الكويت قادر على انه يعود بالمباراة. شالوا مدرب، حطوا مدرب 3 ايام، ولكن اللي عاد بالمباراة، اللي عاد بالمباراة خبرة لاعبينه اللي عاد في المباراة، واخطاء حارس المرمى
1: سليمان عبد الغفور
0: ومدافعين العربي.
1: انت ذكرت نقطة انا متوقف عندها، وهي نقطة مهمة قبل لا نكمل نقاشنا عن الشوط الاول، مباراة الكويت والعربي، اللي هي تغيير المدرب في هذا الوقت. يعني المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس تم التوقيع معاه قبل بداية فترة الإعداد، بعدها خرج الفريق إلى معسكر لندن، أقام معسكر هناك، لعب عدد من المباريات، نتائج كانت وكانت خسائر، ثم عاد إلى الكويت، لعب مباراة ودية أمام كاظمة وخسر كذلك أمام كاظمة 2-0 مباراة ودية، بعدها تمت
0: إقالته.
1: يعني إقالته أو يعني إنهاء التعاقد ما بين الطرفين المدرب والنادي بالتراضي، وتعيين مدرب فراس الخطيب.
0: شوف
1: يعني حتى تعيين فراس الخطيب أتى يعني في وقت يعني قريب للمباراة، يمكن يومين أو ثلاثة.
0: شوف بو معاذ، أنا لما خسر في المعسكر أنا أشوف هذه نقطة إيجابية، لأن أشوف أخطاء الفريق وين النقص عندي. أنت تبيهم بالمعسكر يفوزون مباراة تجريبية نفس المباراة الرسمية؟ إنزين، إيه مباراة رسمية؟
1: هي سميت مباريات تجريبية حتى أنت تجرب عدد من اللاعبين،
0: تجرب لاعبين،
1: تجرب أسلوب وطريقة للعب قد تكون مختلفة وتعطي فرص ل.
0: شوف خلنا أقول لك نقطة. لوبونافسكي في المنتخب كان يسجل مباراة تجريبية، وعنده مساعدة يشوف المباريات ويسجل لنا كل لاعب يوم المباراة ايش كثر مرر صح وايش كثر ركض بالملعب وشنو سواه في المباراة. يعني انا ما شفت مدرب يسويها نفس لبونافسكي، ولكن انت المباراة التجريبية بالعكس هذا شيء ايجابي اذا خسرت عشان تشوف اخطاء فريقك. زين، فانت ما تقدر تحكم على المدرب سيلفا في
1: مدرب سانتوس
0: ألكسندر سانتوس، اسف، سانتوس في المباراه التجريبيه امانه ما تقدر تحكم عليه. زين، تي فراس الخطيب، صح فراس الخطيب يدرب في الدوري الكويتي، ولكن فراس الخطيب راح حق نادي يحقق بطولات. يعني ما راح حق نادي متوسط او متذيل القائمه.
1: نعم.
0: لا لا، الجمهور ما يرضى. ولكن أنا قلت لك أول مباراة، يعني متى يتحاسب فراس؟ عقب رابع خامس جولة.
1: نعم، لكن أيضا من خلال تدخلاته في التغييرات في الشوط الثاني يعني يعطيك بعض الانطباع عن فراس. لكن خلني أروح لي
0: في نقطة. بعض المرات وهذه حصلت معاي.
1: نعم.
0: أنا بالقادسية بعض المرات تدري ان المباراة هذه مو لك. يعني انت اليوم دشيت الملعب، اخ ايش في مستواي، يعني مو لاعب مو زين، لا فريق كامل مو زين،
1: دروب،
0: دروب يصير يحصل. نعم. يحصل زين، ف

0: انت تحاول تطلع اقل خسائر في المباراه. وهذا اللي سووه نادي الكويت امس.
1: نعم.
0: قال لك يا معود خلينا ناخذ نقطه يعني هذه على الاقل تحسب لي ولا خسر المباراه.
1: خصوصا ان العربي فريق منافس ومنافس مباشر على اللقب مثل القادسيه مثل كاظم.
0: خساره العربي ان تعادل مو لنادي الكويت.
1: الشوط الثاني كابتن علي بوسويهي يعني الكويت ما حافظ على التقدم. واحنا يعني تعودنا على الكويت دائما ما يكون يعني يحاول انه يحافظ على ويكون فريق متماسك ويحافظ على اي تقدم له، لكن العربي قدر يعود وقدر طبعا يتعادل عن طريق لاعبه طبعا المحترف الفلسطيني زيد قنبر في الدقيقه 52 بتمريره خلف المدافعين، وكذلك في الدقيقه 86 عن طريق نفس اللاعب من ركله جزاء، واستطاع أن يعود العربي ويتقدم بثلاث أهداف مقابل هدفين. إلا أن الكويت ومثل ما ذكرت أنت وخبرة لاعبينه والأسماء المتواجدة في الفريق وشخصية الفريق قدر أن يعود في الدقيقة 93 ويسجل هدف عن طريق المحترف زولا.
0: شوف خلنا أقول لك العربي أمس لعب في روح ولعب نقل كرة. العربي أمس نقل كرة حلوة. يعني من زمان أمانة ما شفت العربي كذي في هذا المستوى. زين مهاجمينه يعرفون شلون يتحركون ويعرفون شلون يتمركزون. ترى انت صعب تقول على النادي الكويت في هذه الطريقه. من الصعب تقول على النادي الكويت الهدف الثاني انا اكلمك وضربة الجزاء وركلة الجزاء اللي صارت
1: نفس. بس أنا أتكلم كابتن بس الفريق الكويت لعب المدافعين كانوا متقدمين وفي مساحات خلفهم قدر يستغلها العربي.
0: هذا اللي قلت لك لما أنت تخسر بالمعسكر تشوف شنو أخطائك. هذا اللي قلت لك. زين إحنا ماشي طبعا ماشي مباراة تجريبية نادي الكويت ولكن مبين هذه الأخطاء.
1: احنا نتكلم على اللي شاهدناه في المباراه
0: اللي شاهدناه. نعم. اللي شاهدناه ترى ما في فريق ما يسجلون فيه اهداف
1: صحيح.
0: زين وما في مهاجم ما يسجل. زين فامس لاعب العربي زيد غنبر قطع ورا المدافعين وسجل الكره اللي ضربت في القائم من كنان مالكو.
1: نعم.
0: قطع ورا المدافعين
1: نفس اللعبه
0: ضربت الجزاء. قطع من من من من من سامي الصانع, فهذا يبين لك ان الفريقين عندهم اخطاء دفاعيه. انت مو بس الكويت حتى العربي. والدليل ثلاث اهداف نادي الكويت كور عرضيه.
1: من يتحملها؟
0: هدفين الكويت اللي هو الأول والثالث يتحملها حارس المرمى
1: سليمان عبد الغفور
0: والهدف الثاني أمانة جملة تكتيكية. دفاع اسمه بن رحمة لعبها حق أنت يا محمد دحام فاجأ الجميع لعبها بيسارة
1: عرضية
0: العادة يروح جهة اليمين لعبها بيسارة وأمانة يعني من أجمل الأهداف اللي شفتها لمكنون
1: محمد مرهون.
0: نعم. من أجمل الأهداف اللي شفتها حق محمد مرهون. ترى قول صعب ما هو سهل. صعب لأنها مو عرضية باليمين. عرضية بالشمال. ونفس الموزة
1: على الداخل.
0: وشوف لو تشوفه رجع راسه وحطها
1: وركنها. نعم. يعني الحين المباراة يعني فيها ست أهداف. هل هذا عيب بالفريقين إن كل فريق يتلقى ثلاث أهداف؟ أنا أتكلم على فريقين منافسين. فريقين الموسم الماضي الكويت البطل والموسم الماضي العربي الوصيف. يعني هل هذه يعني مؤشر يعني يدل على شيء
0: يبين لك قوة الهجوم وضعف الدفاع
1: للفريقين
0: الفريقين. نعم. يبين لك قوة الهجوم وضعف الدفاع.
1: نعم.
0: انت بعض المرات ترى خط الوسط يساعد الدفاع. يعني اذا كانت الكرة عنده ماسك الكرة اكثر زين او تنقطع منه ويستعيد الكره بسرعه هني الدفاع يرتاح، ولكن هذا يبين ضعف من من من من الفريقين.
1: نعم يعني الان كل فريق خذ نقطه
0: اي
1: وكل فريق خسر نقطتين.
0: اي نعم.
1: برايك منو اكثر فريق خسر صراحه؟
0: العربي يوم امس.
1: ليش؟
0: العربي هو كان افضل. العربي هو كان افضل، ولكن انا بمعاذ العربي ما حافظ على تقدمه. في الهدف الاول الكويت سجل، يعني سجل 21 العربي، الكويت سجل دقيقه 30. سجل دقيقه 86 العربي، الكويت تعادل دقيقه 93.
1: الكويت قادر على انه يعود.
0: الكويت قادر على انه يعود. وما تعمل نادي الكويت أمانة، يعني نادي الكويت عنده خبرة لاعبين وعنده مشاركات خارجية، فعنده خبرة.
1: صحيح. إذن هذا الحديث كان عن مواجهة الكويت والعربي في الجولة الأولى، والتعادل الإيجابي ما بين الفريقين بثلاث أهداف لكل فريق ونقطة أولى لكل فريق في انطلاقة دوري زيل للدرجة الممتازة موسم 2026-2027. الحديث سيكون عن مواجهة الفحيحيل والقادسية على استاد نايف الدبوس، واللي انتهت بفوز القادسية بهدفين مقابل هدف. سجل الفحيحيل أولا عن طريق لاعبه فيتور دا سيلفا اللي سجل الهدف الأول في الدقيقة 23. القادسية أدرك التعادل عن طريق جابرييل أوروك في الدقيقة 43، وتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 50 من زمن الشوط الأول، والبدل الضايع من الشوط الأول قدر عبد الرحمن المشيفري العماني يسجل هدف ثاني ويتقدم القادسية بهدفين مقابل هدف، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف. الشوط الثاني انتهى أيضا بنفس النتيجة، 3 نقاط للقادسية في بداية مشواره، والفحيحيل خسارة أولى له في انطلاقة دوري زين للدرجة الممتازة. كابتن علي بوسويهي، رأيك فنيا في مباراة القادسية والفحيحيل وفوز القادسية بهدفين مقابل هدف؟
0: شوف، الشوط الأول كان أفضل من الشوط الثاني للفريقين. الفريقين يعني القادسية أول 8-9 دقائق لعب كرة حلوة، بعدين الفحيحيل تسيد الملعب لين سجل هدف تقدم
1: عن طريق فيتور.
0: اي شوف، مشكلة القادسية اذا تضغط عليه يرتبك الدفاع. يرتبك الدفاع، وله يعني يعرف يتصرف. يعني خلينا نقول احنا امس اللعبة الاولى الجو حار، يعني الفريق يعني
1: كلهم الفريقين كلهم عايدين من معسكرات
0: أو
1: قد تكون اجواء مختلفه،
0: ولكن القادسية امس ما ظهر بالصوره الجيده، بس حصل 3 نقاط المباراه.
1: نعم.
0: خطوطه متباعده، نقل الكره، اخطاء في نقل الكره. يعني لو تحسب انت ايش كثر امس اخطاء في الباصات، يعني رقم قياسي امانه. رقم قياسي
1: للاسباب، هل هي امكانيات لاعبين كابتن علي بسويهي، ولا ولا ولا اسلوب لعب مختلف؟ قد يكون فريق ممكن يلعب بكرات مباشره ما يستحوذ، يعني شو الاسباب؟
0: لا، القادسية احنا متعودين عليه من الفرق اللي تنقل الكرة.
1: نعم، ويستحوذ
0: فاذا القادسية عنده هذه الاخطاء لازم يتداركها في المباريات القادمة. لان انت باكر عندك مباريات قوية اقوى من مباراة فحيحيل. يعني انت حصلت 3 نقاط مباراة فحيحيل طلعت فيها، ولكن ايش بتسوي اللعبه القادمه مثلا مع الكويت؟ مع العربي عندك كاظمه، زين
1: الفرق المنافسه
0: في شكل كبير. وبعدين ما تعودنا على القادسيه خطوطه متباعده. امس انا ما شفت كور عرضيه لفريق القادسيه، ما شفت كور عرضيه من الاطراف. يعني شفت لعب من العمق ولكن كله أخطاء.

0: الشوط تي على نادي فحيل، نادي فحيل هو كان الافضل.
1: مم.
0: هذا انا اكلمك على الشوط الاول.
1: نعم
0: الشوط الاول فحيل هو الافضل، ولو مسجل فحيل الهدف الثاني ممكن صعب ان الغاتسيه يعود.
1: رايك يعني في عوده محمد ابراهيم؟
0: شوف انا يعني من اكثر الناس اللي كنت اتمنى ان محمد ابراهيم يرجع الفريق، لان محمد ابراهيم خل ان هذه اللعبه الاولى، ولكن قريب من اللاعبين، في لاعبين يبون مدرب قريب عليهم، قريب عليهم، يعني حتى لما يتمرنون مرتاحين في التمرين. لما تروح تمرن يومي في النادي تكون مرتاح. فأنا من أكثر الناس اللي يعني متفائل في محمد إبراهيم. خلك إن هذه اللعبة الأولى وحصلت 3 نقاط، ولكن خلنا نعطيه محمد إبراهيم والفريق بعد اللعبة الرابعة الخامسة.
1: هل هل هل يعني القادسية من وجهة نظرك في المباراة هل كان بدنيا زين؟
0: شوف بدنيا كان زيني بدنيا كان زين، ولكن أول مرة أشوف لاعبين وسط القادسية مستعيلين في نقل الكرة،
1: وهذا عيب.
0: هذا عيب. هي عيب في في في في الفريق
1: كرة القدم. نعم
0: خلني أقول لك، هو عيب إذا اللاعب أنت مو متمكن إنك تعطيه الباص 100%.
1: هذا طبعا
0: يعني خبرة لاعب،
1: وبعدين التكنيك عند اللاعب قد يكون رأيك بالفحيحيل؟ فحيحيل يعني شفنا احنا المواسم الماضية كان يعني يؤدي ويحقق نتائج، اليوم في أول مباراة أمام القادسية، رأيك في الفريق وأدائه أمام القادسية؟
0: شوف الشوط الأول فحيحيل كان فريق ممتاز.
1: نعم.
0: فريق لعب روح، نقل كرة، ولكن لعيب نادي فحيحيل تسرع امام المرمى، وهذا ترى عيب. هذا عيب،
1: المفروض انه ما يكون في تسرع حتى يعني يستغل اي فرصه، لان اليوم ما تحصل فرص كابتن علي.
0: شوف شوف شوف، انت لازم اذا قاعد تلعب ضد فريق ينافس على البطوله وعنده بطولات، لازم تصير بخيل في كل هجمه امام المرمى، ما تتسرع فيها. انا ما اقول لك تصير اناني، يعني لاعب صح زميلك بارز لك ما تعطيه افضل منك موقعه، لا انا اكلمك ك اذا مثلا انفردت يعني ما تحاول تضيع الهجمه على بان انت غالب 1-0.
1: بالنهايه انت من الصعب انك تحصل فرصه، فإذا حصلت فرصة لازم تستغلها.
0: لازم تستغلها أمام أمام أمام الفرق اللي تنافس، يعني تنافس أو عندها بطولة. ففريق فحيل يوم أمس لو مسجل هدف ثاني غاتسيا صعب يعود المباراة. الشوط الأول فحيحيل أمانة كان أفضل من نادي القادسية. الشوط الثاني الفريقين يعني كأنهم رضوا.
1: من عجبك بال يعني بالمباراة؟
0: جاسم مطر
1: لاعب القادسية. جاسم مطر.
0: لا جاسم مطر، جاسم مطر
1: أداء في وسط الملعب تشوفه زين.
0: إيه جاسم مطر ما شاء الله، يعني أداء ثابت وأمانة روح بالفريق وشجع اللاعبين. يعني أنت ترى بالوقت الحالي أنت تبي لاعب، يعني أول إحنا كنا واحد يشجع الثاني، بالوقت الحالي أنت من النادر أن عندك لاعب حتى إذا ما يكون كابتن تحس أن هذا اللاعب قائد. فما شاء الله عليه جاسم مطر هو اللي يوم أمس عجبني.
1: نعم عموما إحنا أكيد نبارك القادسية حصولها على 3 نقاط، هاردك لفحيحيل عوضها في الجولات المقبلة. وصلنا لختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي نبض الملاعب، كل الشكر لمحللنا الفني الكابتن علي بسوية. شكرا لك كابتن علي.
0: حياكم الله. حياكم الله.
1: والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، نلتقيكم في حلقة مقبلة من برنامجكم الأسبوعي نبض الملاعب. إلى ذلك الحين نترككم بحفظ الله ورعايته، مع السلامة.
2: كنتم مع برنامج نبض الملاعب.

إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

إذاعة دولة الكويت العالم بين يديك. العاشرة مساء في الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على جنوب الأراضي اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. تصعيد عسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق. المجلس الأعلى في ليبيا يرفض حضور التوقيع النهائي على اتفاق حل الأزمة السياسية. روسيا تعلن سيطرة قواتها على 3 قرى جديدة، وأوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي إلى 37 قتيل في مدينة بوتشا. الرئاسة الروسية تقول إنها لا ترى أي آفاق لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. ارتفاع حصيلة الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 670 قتيل. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 1:37 دقيقة بعد منتصف الليل. أدنى مستوى للجزر في الساعة 7:13 دقيقة صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 36، أم المرادم وجزيرة جارو 34، جال الياح 33، الوفرة 31 درجة، النويصيب 32 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة في كانت في الكويت وجال الياح 49، النويصيب 47، الوفرة 50، أم المرادم 43، جزيرة جارو 39 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 5:24 دقيقة. أيها السادة، انتهى الموجز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئنا ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة.

0: عيون الدولة الساهرة وسواعدها الحازمة وقلوبها التي تنبض حرصاً على أمن الناس وسلامتهم، وإذا اضطربت الأحوال كانوا حضوراً، وإذا تكاثرت التحديات كانوا ثباتاً، وإذا عصفت الأزمات كانوا أماناً واطمئناناً.
1: أربع دقائق بعد العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام في هذا التواصل الجديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت. البرنامج العام وبرنامج أمسياتنا من الساعة 10 مساء وحتى 11 مساء.

مثل ما نقول دائما مستمعينا الكرام، دائما يعني وجودكم يجعل لي الليل بهجة، وأيضا لكل الكلام فرحة، والوقت معكم بكل صراحة لا ينسى. مساء جميل بكل تأكيد يأتيكم محمل ومجمل من برنامج أمسياتنا بكل المحبة، ومزين بالفرحة، ومطرز بإذن الله بأجمل الأمنيات في مساء هذه الليلة. نفتح معكم أبواب الكلام ونخلي لي القلوب أكثر، نعطيها مجال، وأيضا للسوالف مجال، ولكل الذكريات مكان.

0: بداية مستمعنا الكرام، تقبلوا تحيات فريق عمل أمسياتنا، يحييكم من الإعداد بشاير العيد وخالد المحسن. وأجمل التحايا من التقديم محبكم دائما وأبدا من خلف المايك فايز الرسمان. وأجمل التحايا من الهندسة الإذاعية، يمسي عليكم محمد الحربي. ومن التنسيق والمتابعة تقبلوا تحيات فراج السعلي. ومن التنفيذ على الهواء تقبلوا تحيات محمد المطيري. اسأل عيوني، اسأل عيوني وهي تجاوبك عني، عن كم حبي وعن شانك وعن قدرك. ما عرفت وش أكثر أحبك، بس أعرف أني عمري ما حبيت في الدنيا أحد كثرك. وكبرى هذه التحية تقبلوها من مخرج أمسياتنا حمد الهاجري.
1: أمسياتنا على ضفاف الشوق نلتقيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام لنأخذكم في رحلة لا تعرف الحدود ولا المسافة في عالم المبدعين الذين سطروا لنا فضاءات من التنوع الأدبي والثقافي والفكري بكافة أشكاله. كونوا معنا بكل لحظات الجمال عبر أمسياتنا.
0: مستمعينا الكرام، ومثل ما عودناكم في برنامج أمسياتنا ما بين فقراتنا المتعددة والمتجددة دائما والمتغيرة ما بين موضوع حلقتنا الرئيسي إلى ملامح شاعر، إلى حكاية وتر، إلى ضيف كريم بكل تأكيد يثري ويضيء قنديل هذه الليلة في برنامج أمسياتنا. وراح نبدا معاكم بإذن الله في موضوع يعني حلقتنا، وموضوعنا اليوم يعني جدا جميل وجدا يعني مناسب للجميع، والجميع يستفيد من هذا الموضوع. من هو الإنسان اليوم الدبلوماسي؟ اخترنا هالموضوع، نبي نسولف معاكم عن هالموضوع، من هو الإنسان اليوم الدبلوماسي، لأننا دائما نؤمن أن التعامل مع الناس فن، وأن الكلمة دائما لها أثر، والأسلوب دائما يفرق من شخص إلى آخر، وطريقة تعاملنا مع اللي حولنا ممكن يعني تغير موقف كامل بحياتنا اليومية. دائما نمر مواقف ومواقف كثيرة، قد نختلف مع شخص أو حتى نواجه سوء فهم شخص، أو حتى نحتاج نقنع أحد بوجهة نظرنا، أو أحيانا نضطر أن نتعامل مع شخص ويكون هذا الشخص يعني طباعه تختلف تماما عن يعني طباعنا. وهني بالضبط يبين دور الإنسان الدبلوماسي، الإنسان اللي يعرف شلون يتكلم بدون ما يجرح أحد، ويختلف بدون ما يخاصم أحد، ويعبر عن رأيه بدون ما يقلل دائما من رأي الغير. وأيضا سبب اختيارنا لهذا الموضوع مو معناها كلامي اللي قلته قبل شوي أن الإنسان يتنازل عن حقه أو حتى أنه يسكت عن رأيه، بالعكس الإنسان الدبلوماسي يعرف شلون دائما يحافظ على حقه لكن بطريقة يعني راقية، وأيضا يعرف ويؤمن بأن القوة مو دائما هي بالصوت العالي، والهدوء والحكمة دائما يعني يوصلون الرسالة بشكل يعني أقوى. الإنسان الدبلوماسي دائما مثل ما قلنا هو مو شخص بعيد عنا، ويمكن هذا الشخص يكون موجود بيننا وبين أهلنا وبين ربعنا وبين زملائنا، أو حتى يعني في شخصياتنا، لأن كل واحد فينا عنده فرصة يتعلم شلون تكون كلمته أهدى، ويتعلم شلون يكون تصرفه أحكم وأيضا تعاملاته تكون أرقى. الإنسان الدبلوماسي مستمعينا الكرام مثل ما قلت أنا قبل شوي، مو بس بالمواقف الكبيرة، دائما احنا نحتاجها كل يوم، نحتاجها في بيوتنا، نحتاجها في مدارسنا، نحتاجها في جامعاتنا، نحتاجها في دواماتنا، وأيضا حتى نحتاجها في تعاملنا مع يعني أهلنا. اليوم إذا اختلفت مع صديق لك على أي موضوع، تقدر تقول له أنا أحترم وجهة نظرك بس أنا أشوف هذا الموضوع أو رأيك ولكن بطريقة ثانية. هالجملة البسيطة هذه تأكدوا مستمعينا الكرام أنها تبين احترامك للطرف الثاني، ودائما تخلي النقاش أهدى حتى مع المحيط القريب حولك، أهلك أو حتى يعني أصدقائك. إذا صار سوء تفاهم دائما معهم، دائما الشخص الدبلوماسي هنا يعني يفرض نفسه ويحاول أنه يعني ينشر الموضوع أو حتى يدخل يعني أطراف ثانية لحل هذه المشكلة. ولكن السؤال المهم اليوم، شلون تكون شخص دبلوماسي؟ شنو الأشياء اللي تقدر اليوم تسويها وتتحلى بهذه يعني الدبلوماسية؟ الشخص الدبلوماسي اليوم يبين، ودائما وقت الصراعات وقت المشاكل والخلافات إذا صار خلاف بين يعني شخصين، الشخص العادي بسرعة يعصب وبسرعة يعني يتنرفز وبسرعة تبين يعني ردة فعله، وممكن يزيد الغلط غلط أكثر. أما الشخص الدبلوماسي مثل ما قلت دائما يحاول أن يهدي هذه الأمور ويهدي الوضع ويسمع من الطرفين ويحاول قدر الأمكان أن يفهم سبب المشكلة ويحاول يعالجها. الدبلوماسية مو شيء صعب ولا هو شيء ينولد مع الإنسان، الدبلوماسية هي مهارة يقدر أي شخص يطورها مع الوقت. ثاني شيء، شلون تحاول انك تكون شخص دبلوماسي؟ حاول انك لا تقاطع الشخص اللي قدامك وخليه يكمل كلامه للآخر وبعد ما يقول اللي عنده انت هني رد عليه. ثالث شيء، حاول تفهم وجهة نظر غيرك، مو شرط اذا فهمت شخص انك توافقه، لكن اليوم بمجرد أنك تحاول يعني تفهمه راح يخلي الحوار أسهل. رابع شيء، إذا أردت أن تصبح إنسان دبلوماسي

اختار كلماتك بعناية، وخلك هادي في اختيار هذه الكلمات. اليوم في فرق كبير بين انك تقول لشخص انت ما تفهم، وبين انك تقول لشخص يمكن احنا فاهمين الموضوع ولكن بطريقة مختلفة. المعنى ممكن يكون قريب، لكن دائما مثل ما قلت الأسلوب يفرق وايد. خامس شيء

يفهمون بعض حتى لو ظل بينهم هذا الخلاف. ختام المستمعين الكرام، يعني في خلاصة موضوعنا عن يعني الدبلوماسية، الدبلوماسية باختصار انك تعرف متى تتكلم ومتى تسكت، وشلون تتكلم وشلون تختلف بدون ما تخسر احترامك او احترام الشخص اللي قدامك. الشخص الدبلوماسي يعني دائما يكون شخص محبوب عند الغير، وايضا شخص محترم بين الناس، لانهم يعرفون ان هذا الشخص حتى لو اختلف يعني معهم راح يحترمهم وايضا يعطيهم فرصة للكلام. وهذه من اجمل يعني الصفات اللي ممكن تكون عند الانسان، لان الحياة مو كلها يعني اتفاق، دائما الاختلاف ترى شيء طبيعي، لكن المهم شلون تتعامل مع هذا الاختلاف.

0: صوتنا.
1: للشعر صوت وصدى، حناجر تبوح لتعانق ملامح الجمال.
2: سلامي على اللي يشوف وجهه يرد الروح، ليقبل بها شين الأوادم على الموت. أحبه ولا لي من ورا محبته مصلوح، وضيع زهر عمري ودور على صوت.
3: أحبك كثر ما تبرر وتخلق للغيابة أعذار، أحبك كثر ما انتظرك وأنا واقف على ساقي أثر، شوفك مثل شوف السحاب وطيحته الأمطار، بعد ما يبست عروقي عليك وطاحت أوراقي.
4: قاسمني الشوق ما به في الهواء مستحيل، خذني من الازدحام الروح كالهادية ما فيه قبلك غلا.

0: ما فيه بعدك جميل نفسي ونفسك عال اشواق متقادية. اللحظة اللي معك أحلى من السلسبيل، واللحظة اللي بدونك وينها غادية.
1: احفظ لهم ود على مر الأيام، حتى وإذا من محجر العين طاح وليسألك القلب، قل له من العام كانوا هنا كانوا هنا بس راحوا.
2: معك واشتاق لك وشلون وأنا بعيد، المشاعر ضوامي غصب تنساق لك، كل ما بطت بي الأيام شوقي يزيد، شف جنون الغلا عقبك وأنا عاقلك.
3: أمسيتنا، ملامح شاعر. بين بحور الشعر وأوزانه تنهمر معاني الكلمات المفعمة بالجمال عبر مسيرة شعرية جسدت لنا مشوار المبدعين.
4: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ونجدد لكم التحية، والتحية موصولة لكل من ينضم إلى إذاعة دولة الكويت وبرنامج أمسياتنا، ومستمرين معكم إلى الساعة 11 بإذن الله، ونصل وياكم إلى ملامح شاعر، هذه الفقرة التي دائما تأخذنا إلى محطات التفرد الشعري، وتأخذنا دائما إلى مدينة الشعر التي يعني أنشأها عمالقة الشعر وعلقوا عليها جداريات إبداعية، وتركوا زمن جميل لمرحلة انتقالية مضيئة. ملامح شاعر اليوم في عالم الشعر. دائما مستمعين الكرام، في شعراء يكتبون، وفي شعراء يكتبون بإحساس ويتركون من بعدهم أثر لهذه المحبة، وهذا الأثر ما تمحيه السنين أبدا. شاعرنا الليلة في ملامح شاعر من الأسماء التي دائما لها حضورها الخاص في عالم الشعر النبطي، شاعر عرف شلون يوصل إحساسه بكلمة بسيطة لكنها تكون عميقة، وعرف شلون يوصل إحساسه ببيت ممكن تسمع مرة واحدة لكن هذا البيت راح يبقى خالد في ذاكرتك. الليلة في ملامح شاعر معنا شاعر سعودي كبير ترك بصمة واضحة في الشعر الشعبي، وأيضا تميز أسلوبه القريب من القلب وبكلماته التي يعني دائما تلامس مشاعر الناس، وأيضا تناولت الحب والحنين والوفا والعتاب وأيضا تجارب الحياة. إنه الشاعر السعودي مساعد الرشيدي رحمة الله عليه. مساعد الرشيدي ما كان مجرد شاعر يكتب قصيدة، كان شاعر يعرف شلون يحول الشعر إلى كلمات، ويحول اللحظة إلى ذكرى جميلة. مساعد الرشيدي صاحب هذه التجربة الشعرية رحل، لكن الشعر دائما ما يرحل مع صاحبه، دائما تبقى القصيدة ويبقى الصوت وتبقى الذكرى ويبقى الأثر الجميل اللي تركه في قلوب محبيه. في ملامح شاعر ما راح نوقف عند سيرة هذا الشاعر، لكن بنحاول قدر الإمكان بنقرب أكثر معاكم من تجربته، وأيضا نسترجع معاكم ملامح مشواره، ونتعرف أكثر على الشاعر والإنسان خلف هذه القصيدة.
3: أمسياتنا.
5: خوفني مشاوير الطريق المظلم المهجور، وأنا لا من ذكرتك قلت طولي يا مشاويري، عزاي انك رجايا العذب لو كل الدروب عثوب، وصلت او ما وصلت عرفت فانت منتظر غيري حبيبي، وكل الله لا تحسبني بليد الشعور، لو انت المستحيل الصعب ما بديلك معاذيري، احبك رغم تجريح الليالي القلبي المقهور، احبك رغم تجريح الليالي القلبي المقهور، اشوف الجرح يكبر وانت تكبر وسط تفكيري، احد ربي يحطك لحبيب ولا يجي غرور، انا ليه التفت للناس وعيونك جماهير، هلابك من قدمك الغرتك اللي شعرك المنثور، هلا في كل شيء فيك وانت احلى مسايري، ترى صدق الغلا يجبر حطام الخاطر المكسور، وانا مهما منحتك من غلاي اشعر بتكسيري.
3: امسياتنا.
4: يقول مساعد الرشيدي: يا ابن الحلال يا ابن الحلال، انت وش تبغي بهالدمعة؟ بتموت ما شفت دمع الدل من عيني. ماني حبيبك إذا ضحيت بالسمعة، لا ذلني حب ويش اللي تبي فيني. هذه الأبيات لمساعد الرشيدي رحمة الله عليه، يعني جانب جميل جدا من الحب، وهو الحب دائما الذي يجتمع فيه العتب مع الكرامة والشوق مع الكبرياء. لما كتب وقال يا ابن الحلال أنت وش تبغي بهالدمعة، كأنه يخاطب شخص يعني غالي عليه ويقول له وش تبي بهالدمعة وشنو تبي أكثر من هالحزن. وهني نشوف مشاعر، يعني الشاعر مو قاعد ينكر يعني مشاعره في هذه الأبيات، ولكن هو بالعكس قاعد يعترف أنه داخل ألم وداخل شوق وداخل كبرياء، لكن بنفس الوقت يقول ليه متى. والأجمل لما كتبه قال ما تموت ما شفت أو بتموت ما شفت دمعة تذل من عيني. هني تظهر لنا عزة النفس بشكل واضح، يعني مهما كان الحب كبير ومهما كان هذا الشخص غالي، ما راح تكون دموعي وسيلة أني أذل يعني نفسي أو حتى أطلب يعني الشفقة من هذا الإنسان الغالي. وهذا اللي يخلي الحب دائما في هذه الأبيات حب مختلف، حب فيه كرامة. الشاعر يحب وأيضا يتألم ويشتاق ويمكن حتى يعني ينكسر من داخله، لكن ما يسمح لهذا الحب أنه دائما يقلل من قيمته. وهني يجي السؤال الأهم، والسؤال اللي يحمل عتب كبير من مساعد الرشيدي لما قال متى حبيبك إذا ماني حبيبك إذا ضحيت بالسمعة. وهني نقدر نحس أن العلاقة فيها مسافة وأيضا فيها سوء فهم، وكأن الشاعر يقول أنا حبيبك شلون ترضى تشوفني بهذا الحال. وننتقل معاكم إلى نص آخر لمساعد الرشيدي، وهذا النص لما تحدث عن العشق ويحاول أنه يعيد ترتيب المفاهيم في معادلة شعرية تسطرها قناعاته التي دائما لا تقبل يعني السائد من الأمثلة حتى تعيد ترتيب أفكارنا وقناعاتنا، ويبين أن دائما للحياة مفاهيم أخرى. مساعد الرشيدي رحمة الله عليه كتب وقال كيف أطفي الريح بثيابك وكيف أشعلك، كيف أطفي الريح بثيابك وكيف أشعلك، كيف أنتثر على جمرك وكيف أحتويك، نقضت ليل الحرير وجيت من تلهلك، سميت باللي فتني بك وقلت ابتديك. هذا أول الدرب، هذا أول الدرب، أو هذا الطريق أولك، جيت أتوقع عذابات المدى واهتديك. شوقي شوقي مسافة وهمساتك مدار وفلك، إن ما ضميتك غلا يعلني مرتويك. هذه الأبيات المملوءة بالحب والمملوءة بالشوق والمملوءة بالوفاء بشكل واضح، لكن جمالها الأكبر مستمعين الكرام أن مساعد الرشيدي ما عبر عن هذا الحب بطريقة مباشرة وبس، ولكن خل الطريق والريح والليل والسفر كلها تشارك في هذا التعبير عن مشاعره. هذه الصورة الجمالية لمساعد الرشيدي، وهذا الحب عند مساعد الرشيدي، والاهتمام والانتظار والتعب والعتب في نفس الوقت من أجل شخص غالي. لما نقرأ الجمال اللي كتبه مساعد الرشيدي وهو يحاول يخلي حتى الريح تحمل مشاعره وتوصلها لهذا الشخص المحب، وبعدها انتقل إلى صورة ثانية جميلة لما تكلم عن السفر وعن الطريق وعن الانتظار، وكأنه قاعد يوصل رسالة، وهذه الرسالة اللي يحاول يوصلها مساعد الرشيدي. أنا مستعد أني أمشي لهذا الطريق ومستعد أني أتحمل هذه المسافة وهذا التعب بس عشان أوصلك. وهني يبين لنا أن الحب عند مساعد الرشيدي ما هو مجرد كلام وينقال، الحب فعل وتعب واهتمام. ولما نأتي إلى يعني الشوق والمسافات والهمسات عند مساعد الرشيدي في هذه الأبيات، تحس أن القصيدة كلها هدوء وكلها حنين، من غير أي مبالغة في هذا الصوت أو حتى التعبير، لكن مساعد الرشيدي اعتمد على إحساسه الكبير اللي حاول يعني يوصل لهذا الشخص المحب. جمال شعر مساعد الرشيدي رحمة الله عليه أنه دائما يأخذ هذه الأشياء البسيطة من حياتنا، أخذ الريح وأخذ الطريق وأخذ الليل وأخذ المسافة وأخذ الهمسة وحولها إلى صور تحمل مشاعر كبيرة. عشان كذي لما نسمع أبيات مساعد الرشيدي ما نحس أنها مجرد كلمات، نحس أن وراء كل كلمة قصة وإحساس.
3: أمسياتنا
6: بقول حزين من الظما ولا حزين من الشتاء يا طير، دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني، دخيل الماء وحزن الماء وملح الماء قبل ما تطير، تهيل الهبوب اللي تصافق في شراييني، دخيل الغصن والظل الهزيل وهفافات عصير، دخيلك لا تشبح بنجمتي والليل ممسيني، ترفرف يا فقير الريش ضيقة والنهار قصير، علامك كل ما لي الجناحك جيت ساريني، أنا ماني بخير وجيت يمي وأنت ما أنت بخير، وأنا يا طير في من الهجاد هاللي مكفيني، ترى لو شفت لي ظل ومهابة في عين الغير ترى كل الذهب اللي معي جرحي سكيني.
3: أمسياتنا

0: ولا زلنا متواصلين معاكم وملامح شاعر وضيفنا رحمة الله عليه الشاعر السعودي الكبير مساعد الرشيدي. مساعد الرشيدي في الأبيات اللي سمعتها قبل شوي في المقطع اللي شغله مخرجنا حمد الهاجري حينما تحدث عن الغربة، والإنسان لما يتحدث عن الغربة دائما يكون لي الوجع ويكون لي الحزن، وطن آخر تتشابك يعني اتجاهاته الموحشة ما بين التفكير وبين الصبر وبين الشوق، ودائما ترفرف يعني طيوره على أغصان هذه القصيدة التي دائما تجعلنا نصفق لكل ما يكتب مساعد الرشيدي. مساعد الرشيدي قال: حزينة من الشتاء ولا حزينة من الظما يا طير، دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني، دخيل الماء وملحل ما وحزن الماء قبل ما تطير، تهيأ للهبوب اللي تصافق في شراييني، ودخيل الغصن والظل الهزيل وهفهفات عصير دخيلك، لا تشحب نجمتي والليل ممسيني، ترفرف يا فقير الريش ضيقة والنهار قصير، علامك كل ما ليل جناحك جيت ساريني، أنا ماني بخير وجيت يمي وانت منت بخير، وأنا يا طير فيني من الهجاد اللي مكفيني، ترى لو شفت ليظل مهابة في عيون الغير، ترى كل الذهاب اللي مع جرحي وسكيني. هذا الحضور الجميل والمختلف دائما اللي مساعد يعني الرشيدي، استخدام يعني أنسنة الطير والاستفهام الوجداني في هذه القصيدة، وبدأ يعني سؤاله عن الطير: ليه حزين وليه محصور هذا الطير بين قسوة برد الشتاء أو حتى لوعة الظما؟ هذا الاستفهام من مساعد الرشيدي ما هو طلب جواب واقعي أبدا، ما كان ينتظر يعني إجابة واقعية، ولكن هو انعكاس لحزن الشاعر على نفسه وأيضا مناجاته لروحه المتعبة عبر هذا الطير. هذا الرجاء العذب من مساعد الرشيدي واستخدامه لمفردة الدخيل، والدخيل دائما عند البدو مثل يعني ما هو معروف واستعطاف رقيق، ولكن توسل بهاتين الريشتين لهذا الطير، ولما قال يعني ضفك حل عن عيني، جناح الطير دائما اللي يعني يحيطون فيه وأيضا يعني يدفونه من يعني البرد، مثل هذا التصوير مساعد الرشيدي استحضار لجمال البيئة والشعر في التوسل بملامح الطبيعة، وبنفس الوقت استجدى مفردة عربية وفصحى: حل عن عيني عشان ما يزيد هذا الحزن أكثر وأكثر.
1: أمسياتنا.
2: كيف أطفي الريح بثيابك وكيف أشعلك؟ كيف أتنثر على جمرك وكيف أحتويك؟ نقضت ليل الحرير وجيت منت الهلك، سميت بلي في تنيبك وجيت أبتديك، هذا أول الدرب أو هذا الطريق أولك، جيت أتوقع عذابات المدى وأهتديك، شوقي مسافة وهمساتك مدار وفلك، إن ما ضميتك غلا يعلني مرتويك، يعرفك وعرف إني من غلاك أجهلك، مرات أضمك وخاف إني مشبع عليك، مرات أشوفك بنفس الوقت وأتخيلك، وأنشد كفوفي عن آخر سالفة من يديك، وأعني لك لو تصب الموت وأتهيلك وأجوع لك وأتمنى خنجرك وأشديك، ما قلت لك عمر سيف العشق ما يقتلك، ما تشوفني حي قدامك وأنا أموت فيك.
1: أمسياتنا.

0: ولا زلنا مع مساعد الرشيدي، هذا الشاعر المختلف في الجمال، هذا الشاعر يعني حضوره الطاغي في كل منابر الشعر، الذي استطاع من خلال هذه المنابر مساعد الرشيدي أن يأخذنا إلى عالم إبداعي ويجسد لنا روح القصيدة المتحركة في يعني أداء دائما المتسلط والقوي، وكأنه مساعد الرشيدي يقدم لنا يعني محاضرة شعرية تمنحنا مفاهيم الشعر وأيضا حالات الشعر. مساعد الرشيدي كتب وقال: بين فرحة لقاك وهم فرقاك، لا تذكرت جرح ولا نسيتك، حي هالشوف حي هالشوف ما تنمل دنياك، شفت سوات العين اللي هلكيتك، عين تشربك شوف وعين تضماك، لا ذبحني ضماك ولا رويتك، قمت أتخيلك هنا وهناك وهناك، وين ترحل بي والنظرة نصيتك.
1: أمسياتنا
2: يقول: وكل أمرك للكريم ويسمح أمرك، كل ما دكت على بالك روابع، وافرد همومك على سجاد صدرك، لا تضيقها وحلم الله واسع، وعرف أسباب الردى والطيب، وادرك وحسب حسابك من الليلة وطالع، لا تطاول في قصير الشبر شبرك، ولا تنازل عن شيمك ولا تراجع، ولا تسمع باهتين الذوق شعرك، وانت شعرك من عروق البرق راضع، وزم روحك بين جنحانك ووكرك، كان ما عندك على النماس مانع، ولا تواضع للوضيع يضيع قدرك، ما انت مجبور على بعض التواضع، ولا تواضع للوضيع يضيع قدرك، ما انت مجبور على بعض التواضع.
1: أمسياتنا.

إذن رحل مساعد الرشيدي لكن ترك خلف ملامح لا تمحوها الأيام، ملامح شاعر صاغ من الغربة وطن ومن الحزن طير يحلق في سماء الشعر الشعبي. مساعد الرشيدي ما كان يكتب الأبيات عشان يطرق بها الأسماع، مساعد الرشيدي كان يسكب فيها روح تتنفس وجع وتتنفس شوك، حتى يعني تميزت قصايدة بالمرآة لنبض الملايين. رحم الله مساعد الرشيدي الذي سيبقى طيفة حاضر مع كل قطرة ماء وكل هبة هبوب وفي كل القصايد التي جعلتنا نرددها دائما بكل حب وبكل ألم. رحمة الله على مساعد الرشيدي وأسكنه الله فسيح جناته.

0: صوتنا.
1: للشعر صوت وصدى، حناجر تبوح لتعانق ملامح الجمال.
2: أحبك وأنت في قلبي وحيد ولا عليك غبار، وحبك مصدر الهامي ويعكس ذوقي الراقي. أحبك كثر ما تبرر وتخلق للغيابة أعذار. أحبك كثر ما انتظرك وأنا واقف على ساقي.
3: تدري متى أشعر أني ذاك الأناني؟ لا شفتهم عندي يجيبون طاريك، اسكت ولا سولف لهم عن حناني، ما ودي حتى بالحكي نشتركي.
4: ازعل العالم عشانك وراضيك، يلي بقلبي ما تغير محلك. المستحيل اني اخونك وجافيك، والمستحيل اني اعوفك وملك.
1: امسياتنا.

نحلق بكم في سماء الشعر لكي نأخذكم إلى عالم المبدعين ونتجاذب أطراف الحديث معهم في أمسياتنا.

0: لازلنا متواصلين معاكم مستمعينا الكرام، وباقي تقريبا 7 دقائق على انتهاء حلقتنا في برنامج أمسياتنا. ولكن ضيفنا وقنديل هذه يعني الليلة في برنامج أمسياتنا إعلامي وناشط في مجال الشعر في منصات التواصل الاجتماعي، وصحفي سابق في مجلة وضوح، ومشرف أيضا على أمسيات أهل القصيد والكثير من المحطات التي يعني ساهم فيها من خلال عمله وفي دعمها المحب للشعر والشعراء، وأيضا داعم للأدب. وأيضا شكرا لك حتى على دعمنا في برنامج أمسياتنا وتغطيتها بشكل كامل. الرحب الإعلامي الكويتي على مبارك الهاجري، ونقول مساك الله بالخير وحياك الله معنا في برنامج أمسياتنا.
1: يا مرحبا، حياك الله، وانا سعيد اني اتواجد وياك اخوي فايز والغايمين على هالبرنامج، كلهم كل محبه يشهد الله.
0: حياك
1: الله، واذا كان في دعم فانت اساس الدعم.
0: لا بالعكس، انت الداعم يا اخوي مبارك، وحياك الله في برنامج يعني امسياتنا، وشكرا لك على كل شيء وكل جهد اليوم قاعد تقدمه للاعلام وايضا للشعر والمنصات الشعريه. علي، عشان ضيق الوقت بس ودي ابدي معك على طول، اليوم بين الصحافه والاعلام الجديد الالكتروني شلون ترى هالتحول؟
1: من ناحية اللي هو مواقع التواصل ككل، ألغى الصحافة اللي هي الورقية، أصبح كان اهتمامنا كله في اللي هو مواقع التواصل. يعني قبل أخوي فايز يمكن كنت أدرى، كنا نشفق على أو نحتري اللي هي الصفحة مثلا الجمعة المتغى الشعراء عند أخونا مهدي وأخونا نصار، الصحف في عالم اليوم في الجرائد. لكن الآن أصبح إعلامك بيدك،
0: صح،
1: اللي هو تلفونك. فيعني حتى دائما إحنا نقول للشعراء، نقول اللي ما وصل هذا هو تقصير منك أنت، ما هو من المعدين، لأن أصبح بإمكانك أنك توصل من خلال جوالك.
0: طيب علي، ما بين كنت صحفي في السابق وأيضا ناقد من خلال يعني زاوية وقفات، هل كان النقد اليوم يحترم أو كان يحترم هذا النقد ويأخذ فيه في عين الاعتبار أو لا؟ صراحة
1: يجيك الواحد يقول لك أنا أتقبل النقد، أنا في واقع تجربة في بعض الأشخاص يقول لك بالعكس أنا أتقبل النقد وأحترمه وأحرص عليه حتى أصحح من مساري، وبعضهم يقول لك نفس الكلام لكن عكس اللي يقوله. يعني أحد الشعراء أنا انتقدته وهو اسم كبير، انتقدت على الشغلة في بيت كذا بعيدا، حتى ما ذكرت اسمه بعيدا عن شخص.
0: انتقدت بينك وبينه ولا ذكرت اسمه في؟
1: لا ما ذكرت اسمه، لا كتبت ان احد الشعراء يعني لمحت بخصوص البيت ان اخطا في البيت هذا، والمفروض انه ما تجي منه، وانه المفروض يعني يكرم الدار اللي اكرمته. والله جاني اتصال وشرح البيت واعتذر، واعتذرت منه لاني انا فهمت البيت خطا.
0: جميل،
1: إذن
0: تقبل النقد وحاول صحح الخطأ المفهوم اللي أنت فهمته من خلال نقدك لهذا البيت. اليوم علي، هل تشوف في منصات اليوم إعلامية شعرية تدعم الشعر بشكل كامل ولا لا؟
1: والله في أول يعني ما يحتاج اللي أقول اللي هو أمسيات الحين عندك. يعني البرنامج قدم لنا أسماء جميلة جدا، يعني قبل فترة كان ما يحضر اسمه هو الشاعر السعودي اللي صدفتوه عندكم، كان من أجمل الأسماء.
0: سند تقصد؟
1: سند، نعم.
0: نعم فيه.
1: يعني من أجمل الأسماء. يعني ما سمعت من غير شلون فيه وتكسر مني أنا. يعني ما سمعت إلا عن طريق أمسيات. أمسيات أنا أشكر إذاعة الكويت صراحة على أنها قدمت لنا هالبرنامج هذا من خلال أخوي فايز وخالد المحسن وأخوي فهد الهاجي والقائمين على البرنامج هذا. لأن أصبح براند عندنا إحنا أهل الكويت، يعني أروح دول الخليج دائما يتحدثون عن برنامج أمسيات. وتربع البرامج أخوي عشان ما بيطول عليكم، بعض البرامج إذا طالت ما عندها شيء تغدبه، لكن سبحان الله أمسيات شوف كم دورة وكل يوم وكل حلقة جديدة.
0: ست سنوات تقريبا يعني، بس تغير الاسم مرتين أو ثلاث.
1: ويقدم لي جديد، ما يقدم لي شيء متكرر. وأصبح حتى يعني مثل الحين أي مناسبة وطنية تصير للدول نشوف أمسيات دائما هو السباق في الشيء هذا، هذا شيء طيب.
0: عسى الله يحفظك وشكرا لك يعني على هالكلام وعلى هالإطراء أخوي علي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأيضا يعني نحاول نخدم الشعر ونخدم الشعراء في كل أرجاء الوطن العربي. علي، هل اليوم المهرجانات الشعرية تشوف بوابة اليوم لتقديم الشعراء إلى النجومية، ولا تشوف أنها ما هي معطية يعني الحق الكامل بشكل فعال، لأن أكثر هذه المهرجانات يعني تم إيقافها؟
1: نعم صحيح، وسبحان الله تكلمنا في قبل يومين كنا نطالب بالأخوة الغايمين على ملتقى عمان بالرجوع، لأن فعلا ملتقى عمان يعني مع احترام جميع المتغيرات والمهرجانات نقولها قدمت وما قصرت وتعبت، لكن ملتقى عمان غير أخوي فايز، يمكن أنا عايشته 5 سنوات، هو من 2011 وتوقف وكان في تحضير اللي هو الموسم التاسع، لكن الكورونا تم يعني تأجيل الشيء هذا. لكن لو بتكلم عن ملتقى عمان، يعني هو ملتقى فكري أدبي ثقافي وينفع الشاعر من ناحية احتكاكه مع الجمهور، وأيضا عندك تنشيط حركة شعرية، يعني تخيل ملتقى يعني يقول لك الشاعر جاء وحيا منه والتعب كله على الأخوة المنظمين.
0: صحيح.
1: يعني ملتقى عمان يعني كان فيه مسيات، كان فيه جلسات حوارية، كان فيه أيضا فن التراث، يعني يوم الأيام كنا نحضر جلسة ندوة فيها الأستاذ الله يكرمه بخير ناصر الشبيعي أعضاء لجنة التحكيم، كانوا يتكلمون عن النقد وعن الأستاذ إبراهيم الخالدي، يعني استفدنا كمتابعين الأسماء الكبيرة هذه. واليوم حنا من خلال برنامج منسيات أيضا نطالب الأخوة الغايمين والداعمين على هالبرنامج رجوع ملتقى عمان الشعري، وأنك تكون ويانا بإذن الله تعالى.
0: لي الشرف والله، لي الشرف أخوي علي. شكرا علي على هذه المداخلة، وشكرا لك يعني على قولتهم جاوبنا بكل صراحة مثل ما عهدناك دائما يا علي.
1: أسلم الطويل يا أخوي فايز، أنا شاكركم بيض الله وجهكم على هالمساحة هذه اللي أنا أعتبرها يعني يمكن دقائق معدودة، لكن بالنسبة لي تسوى أشياء كثيرة، لأنكم دائما سباقين للطيب.
0: شكرا لك، شكرا للإعلامي والناشط في يعني منصات التواصل الاجتماعي علي مبارك الهاجري على هذه المداخلة، شكرا لك.
2: أمسياتنا في كل مساء تجمعنا بكم أمسية وتمنحنا الوقت لكي ننهل من عالم الجمال ما يغذي عقولنا ويجعلنا نحلق في سماء الإبداع والمبدعين من خلال أمسياتنا.

إذن مستمعينا الكرام، إلى هني تنتهي أوراقنا لهذه الليلة، لكن نبض الكلمة بكل تأكيد وجمال الشعور ما راح ينتهي معاكم. شكرا لكم على طيب المتابعة وعلى هذا الدفء اللي دائما تصنعونه في متابعتكم لنا في برنامج أمسياتنا، على أمل أن نلتقيكم بإذن الله في أمسية قادمة جديدة في يوم السبت القادم في نفس التوقيت يجمعنا الشعر وأيضا تتسع لها القلوب. دمتم بخير وتصبحون على الخير، وتقبلوا تحيات مخرج برنامج أمسياتنا حمد الهاجري، ومع السلامة.

0: تمام 11 مساء في إذاعة دولة الكويت. أيها السادة، أسعد الله مساءكم بكل خير. موجز بأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم. الولايات المتحدة تقول إن صادرات النفط الإيراني توقفت منذ استئناف الحصار الأمريكي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على جنوب الأراضي اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات على مناطق متفرقة بالضفة الغربية. المجلس الأعلى في ليبيا يرفض حضور التوقيع النهائي على اتفاق حل الأزمة السياسية. تصعيد عسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق. روسيا تعلن سيطرة قواتها على 3 قرى جديدة وتستبعد تحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وأوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي إلى 37 قتيل في مدينة بوتشا. ارتفاع حصيلة الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 670 قتيل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم. إذاعة دولة الكويت تقدم ميدان ديوان.

من ميدان المحاورة إلى ديوان القصيد، نمشي مع البيت الموزون وجزالة المعنى، والقافية اللي لها روح وطواريق فيها الفتل والنقب، ونعيش مع شعر توارثته الأجيال وبقى شاهد على أصالة أهل الشعر ومحبة الناس له.

ميدان ديوان، برنامج يجمع شعر المحاورة والشعر النبطي، يأخذكم في جولة بين نوادر المحاورات ومختارات من أعذب القصيد، ولقاءات مع شعراء تركوا بصمتهم في الساحة الشعرية، إلى جانب مشاركات شعرية تعكس استمرار هذا الموروث وحضور بين أبناء شبه الجزيرة العربية.

ميدان ديوان من إعداد محمد القحطاني، تقديم وليد الدلح، أحمد العرادة، تنفيذ مشعل العتيبي. ميدان ديوان للمخرج يوسف الغريب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا فيكم اخواني المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ميدان وديوان. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على الشعر بشكل عام بشقيه، القلطة والنظم. وفي هذه الحلقة نتشرف باستضافة احد فرسان شعراء النظم، وهو الشاعر الدكتور محمد حمود البغيلي، عضو رابطة الأدباء. رحب فيك يا أبو حمود.
1: يا هلا وسهلا فيك، وأسعد الله مساك.
0: الله يحفظكم دكتور.

0: اللي يعرفه الشاعر الدكتور محمد حمود ابن الشاعر الكبير حمود البغيلي، شاعر نظم وشاعر محاورة. وبداية أبو حمود، ما يقارنونك مع الوالد؟
1: والله طبعا كل لقاء أنا أظهر فيه في
0: إيه
1: التلفزيون وبالإذاعة، سواء عن كتبي سواء عن أشعاري سواء حتى بالسياسة، أحيانا أسأل هذا السؤال: مدرسة حمود البغيلي. طبعا أكيد أنا متأثر بحمود البغيلي، وأكيد يعني حمود البغيلي يعني كأب وكيعني داعم له أساس وله الأثر العميق يعني في
0: الله
1: حياتي وفي كتاباتي. لكن اللي علمني الشعر الشعبي عمي أحمد
0: الله،
1: ومو والدي،
0: هذه
1: وكان
0: معلومة جديدة.
1: ايه وكان لا والله ترى كذا مرة قلتها يعني، لان عمي احمد كان زعلان في ذاك اليوم اللي كلمته، قلت ابوي ما يبي يعلمني لوزان، والوالد يعني عنده يقول دراستك اهم ورياضتك اهم. كنت قبل العب يعني شوي رياضي في ذاك الوقت في وقت الشباب، يعني كنت رياضي، كنت امارس رياضة
0: يعني ما
1: الكاراتيه،
0: زلت باقي بقية.
1: رياضة الكاراتيه يعني، كان الامر مختلف حاليا. فعمي احمد ابو فهد يعني قال: مالك شغل في ابوك، تعال الوزن كذي، هذا اللحن كذي، هذا الطرق كذي، وهذه القافيه كذي. وطبعا انا يعني عندي علم وتذوق في الشعر الشعبي وعندي تذوق في الشعر الفصيح، فاعرف القافيه واعرف
0: نعم.
1: يعني اذا في المعنى اختلف شوي. فصار بدايتها مع عمي احمد وليس مع الوالد حمود.
0: الله، زين الدكتور محمد، بما انك انت لك بالبابين الفصيح والنبط، الفروق بين البابين هذا، الشعر الفصيح وشعر النبط.
1: طبعا يعني احنا لما نقول مثلا، يقول صفي الدين الحلي يقول: عبث النسيم بقده فتأود، وسر الحياء بخده فتورد.
0: الله،
1: هذه صورة ومشهد ورسمة، يعني ترسم المشاعر وترسم الجمال وترسم ايضا الموقف.
0: يا سلام.
1: لان يعني الشعر هو الشعر. خلف بن هذال العتيبي يقول تخادع بعين ما هوتها المكاحل بالمنام، وتعرض بخد كانها البرق بالليل الظليم.
0: الله،
1: وهي نفس الطريقة، صورة لجمال وصورة لمشاعر وصورة لموقف. إذا الشعر هو الشعر في تصويره
0: مصدر واحد.
1: وتراكيبه، نعم، الإلهام والعاطفة والفكرة والوزن طبعا والقافية. فإذا الشعر النبطي هو يعني شعر أصيل ويعني امتداد للشعر الفصيح، والشعر النبطي لا يختلف عن الشعر الفصيح إلا بانحرافه طبعا عن قواعد النحو والفصحى، وأيضا يعني هو يعني لغة الشارع، لغة العامة.
0: اي نعم.
1: طبعا لغة الشارع لغة العامة لا يعني في ذلك أن يعني الشعر الفصيح فقط للنخبة، لا، الشعر الفصيح أيضا هو الشعر العام، ولكن لمتذوقيه ويعني يتطلب معرفة باللغة العربية وقواعدها، أو حتى بصور وإبداعاتها. يعني اللغة العربية أيضا الشعر العربي له يعني اتجاهات المختلفة، لكن الشعر النبطي هو يصلح أيضا للنخبة ويصلح أيضا للعامة، وهو بالعكس أسهل للدخول إلى القلب يعني والقبول،
0: يا سلام،
1: لأن يعني هو اللغة
0: الفاظ قريبة
1: المحكية
0: للكل.
1: من
0: اي
1: الكل،
0: نعم،
1: واللغة حتى الشعر النبطي يفهم من اليمن إلى حتى الأردن وسوريا
0: صحيح
1: والعراق في الشعر البادية والشعر العام،
0: صحيح.
1: وحتى أيضا إلى قريب يعني الستينات والسبعينات، يعني كان هناك حتى في بادية لبنان، يعني وبادية سيناء في مصر، وأيضا هناك يعني في اختلافات باللهجة، نعم، ولكن قريب في الشعر يعني الشعبي في دول المغرب العربي، يعني هناك بعد بعض
0: دول
1: المقاربات.
0: المغرب العربي يسمعون الشعر الشعبي الخليجي ويفهمونه.
1: نعم، أنا كنت في مع الشاعر الدكتور خلف الخطيمي، يعني ومسي عليه بالخير من برنامجكم.
0: استاذ
1: الدكتور خلف الخطيمي كنا في لقاء مع وزير الثقافة الجزائري، كنا في مؤتمر في الجزائر نمثل رابطة الأدباء، و الكويت هناك يعني ممثل الكويت ورابطة الأدباء في ذاك المؤتمر تحت رعاية طبعا الرئيس الراحل بوتفليقة. فممثل الرئيس بوتفليقة كان وزير الجزائري، وزير الثقافة الجزائري. فأنا والدكتور خلف يعني قال لنا السفير الكويتي هناك إنه يعني يقولوا قصائد يعني أو من إبداعاتكم يعني ككويتيين مشاركين يعني في الجزائر. فأنا طبعا اخترت الشعر الفصيح، الدكتور خلف عنده قصائد بالفصحى،
0: نعم.
1: بس الدكتور خلف قال أنا يعني راح أقول الشعر النبطي، راح أقول قصيدة نبطية. قلت يا أبو زيد هذه ما تصلح لك، يعني في الجزائر هنا احنا ما تصلح لنا يعني. والغريب أن التفاعل مع قصيدة خلف أكثر من التفاعل مع قصائدنا بالفصحى. يعني هذا سبحان الله، يعني فالشعر النبطي أو الشعر الشعبي قريب للكل لسلاسته وسهولته، وايضا ليكون يعني اكثر يعني في الغالب يكون دون تكلف من الشعراء.
0: هو البعض دكتور سمعت المقولة هذه وفي لها جانب من الصحة لكن بنعرضها عليك. البعض يقول اللغة المحكية اللي هي اللغة الشعبية في كل دولة هو الشعر الشعبي اللي عندهم، لكن إذا يبي يتعدى الآفاق والحدود يصير لغة عربية فصحى فيفهم اللي بالخليج ويفهم اللي كذلك بالمغرب العربي أو بالمشرق أو بالعالم الإسلامي اللي يعرف اللغة العربية لأنه على قواعد اللغة فما يحتاج يتكلف. لكن البعض اللغة الشعبية إنه ما يعرفون إلا اللي يفهمون هذه الألفاظ بالذات مثل ما قلت
1: يعني. إيه هي اللغة الشعبية أو اللهجة الشعبية هي آنية بمعنى يعني بالراهن يعني الوضع الراهن. هذا راهنية اللهجة الشعبية في نفسها اليوم هذا يفهمني المغربي يفهمني الجزائري ويفهمني التونسي ويفهمني اليمني ويفهمني العراقي الآن. لكن نحن نفسنا يعني نحن بالضبط يعني لو نرجع 40-50 سنة بس لا نستطيع أن نفهم يعني شعر مرشد البذال أكثر، ولا نستطيع أن نفهم صقر صافي ولا بن شريم ولا مثلا الشعراء ولا الخلاوي ولا أبو زيد الهلالي مرات وذياب بن غانم والشعراء هذين. فيصير في فجوة في الفهم
0: بالمعرفة معرفية يعني الألفاظ المستخدمة
1: بعض الألفاظ بعض الألفاظ لأن أصلا بعض الألفاظ تكون حتى أماكن ونحن نعتقد أن شيء وهي نعتقد شيء ثاني. بعض الألفاظ أدوات تستخدم في البيوت وتستخدم في المجالس أو في الحروب مثلا في ذاك الوقت والآن هي غير مستخدمة في المعارك وكذا. فأما الشعر الفصيح لا، الشعر الفصيح هو نفسه باقي وثابت حتى في المعجم يعني
0: حتى بالمعجم ترد تلقى الكلمة
1: نفسه أو تجدها في آية أو تجدها مثلا في حديث نبوي أو تجدها في بيت شعر قديم وأحيانا تجدها يعني في اللغة الصحفية يعني والبرامج التلفزيونية. الكلمات ليست يعني لا تموت في اللغة الفصحى بينما في اللهجة الشعبية تموت طبعا تتطور تتغير احيانا. ايضا في شيء ثاني بالشعر الشعبي، الشعر الشعبي وهذا مشكله ندخل فيه في النقد يعني لما ناتي النقد في الشعر الشعبي
0: النقد هو الجميل
1: اي يعني الشعر الشعبي مرات احيانا اذا قلت في لهجه غير لهجه القبيله اللي كتبت فيها تكسر في البيت او في الدوله فتكسر في البيت او تعتقد ان البيت مكسور والشاعر هذا شاعر ضعيف او شاعر
0: صحيح.
1: لكن هي اللهجه مختلفه الطواريق مختلفه
0: ان طريقه النطق صحيح
1: طبعا واسهل طبعا واكثر الابيات الخالده في الشعر الشعبي هي الابيات السهله اصلا اللي ما فيها صحيح. ابداعات معقده وتراكيب عميقه يعني.
0: هو دكتور يقولون يعني من المقولات الجميله اللي بصراحه انا اقر لها مرات يقول لك اعذب الشعر مو اعذب الشعر اكذبه مع الاسف
1: نعم مع الاسف طبعا بس صحيح
0: اي والله لكن اللي يقول لك اصعب الشعر السهل لما يجي سهل يعني لما تسمع مثلا قصيدة مثلا مرشد صقرا صافي يعني كان يلعب ويا شاعر قال يا مرحبا ترحيبة الحبان لا الأحباب لا غاب لهم مدة وطب داخل الدير يعني ما في أي شيء لكن جمالية البيت والصورة الشعرية
1: حتى التوجد شعر التوجد كلها أمثال تركيبية يعني أمثال تمثيلية يعني يشرح موقف كامل وموقف ثاني شعر وجدي عليها وجد كذا فيشرح ما في إبداع لكن وين قوة البيت وليش يبقى خالد في قوة الشعور
0: الله.
1: لأن التوجد لما يذكر حالة فيها شوي يعني انكسارة ومصيبة وحزن عميق يصير للبيت أسى ويصير للبيت ترابط بين الشاعر والمتلقي يعني ترابط عاطفي. هذه التراكيب البسيطة هي السهل الممتنع. بعض الشعراء يعني يعقد الصورة ويأتي بها جميل وكذلك حتى في الشعر الفصيح مثل أبو تمام مثلا وابن الرومي تراكيب معقدة وإبداعية لكن لا تدوم مثل المتنبي صح. المتنبي أصبحت أمثالة سارية بين الناس ولذلك عندما سئل المتنبي من أشعر أنت بينك أنت وأبو تمام والبحتري قال أنا وأبو تمام حكيمان البحتري هو الشاعر
0: الله.
1: يعني ليش لأن البحتري كان يعتمد على التراكيب ويعتمد على الصور الجديدة أو مطورة وهكذا. فالشعر النبطي أيضا كذلك يعني لما تأتي بالتراكيب مثلا يعني مثلا يعني مثال أعتقد أنا مصيبة وغير مصيبة في المقارنة لكن مثلا بين شعر بدر عبد المحسن وشعر خالد الفيصل. شعر خالد الفيصل يسري بين الناس ويعني بين العامة والخاصة والنخب والأغنية بينما الشعر بدر عبد المحسن تلقاه في الأغنية أو تلقاه عند النخب لعمق تصاويره وتعقيد تراكيبه ورسماته لكن يبقى بدر مدرسة ويبقى خالد الفيصل مدرسة لكن شوف الفرق لما نجي بين المدرستين في ناس تنتمي لها المدرسة وفي ناس تنتمي سواء بالشعر أو بالميول يعني حتى الجمهور المتذوقين ناس تذوق المدرسة وناس تذوق المدرسة الثانية في ناس مثلا تحب الشعر النبطي القديم لأنه بسيط ويرتبط فيها بالثقافة والتاريخ والتراث.
0: يا سلام.
1: بس في الجيل هذا، الجيل زد، هذا جيل أصلا الحين جيل يتعامل مع الذكاء الاصطناعي، هذا ما يفهم لا الشعر النبطي ولا يبي

0: قبل الشاعر عندما يعني يريد أن يمارس النقد، هو نفسه الشاعر عندما يمارس النقد يتوه أحيانا لما يرد يكتب الشعر مرة ثانية، لأن من كثر ما تعمق بالنقد
1: صحيح.
0: يخشى من النقد فيصير مقلل ويصير يعني مقصر في الأبيات، ويحاول أن يقدم شيء جديد فيقتل قصيدته هو بنفسه، يعني يقتلها بنفسه.
1: دكتور، حتى في كلام ذكرتني ان المرات اذا كان مثلا، بما انك انت مؤلف ولك بالادب ودكتور محمد، البعض، انا اذكر اني وقفت على كتاب حق احد الشعراء بدون ذكر اسماء، شاعر كبير، فذكر المحقق صحح لهجه الشاعر بناء على لهجته، ولهجته اصلا خطأ بالنسبه للشاعر، خطأ فادح فادح فادح يعني. فصوب بعض الكتاب اللي حققه صوبه على لهجته، فاستغربت يعني خطأ فادح والكتاب مع الأسف يعني. البعض، أنا حتى لما كلمت بعض المحققين قلت المفروض اللي حقق الشعر يكون شاعر، لأنه يفهم، تصويبه يكون سهل، وكذلك لما يكون عارف لهجة الناس مثلا اللهجة، لأن صاحبنا هذا اللي حقق الكتاب أبدا يعني، أبدا أبدا يعني أخطاء فادحة. مثال مثلا، طبعا مو على المؤلف، لكن مثال حضرني الآن، أذكر واحد من أصحابي جاب لي قصيدة صقر صافي كان بيقرأها فيه، فطالعهم كاتب بالقصيدة، كتب طز عينك بصبعه، من الوصية المشهور، هو كاتب قز، قلت لا هي صحيح طز عينك بصبعه، بس هي تغير صارت قز عينك.
0: اي تطور.
1: البعض يعني هو يصوب من كيفه يعني، هذا خطأ يعني.
0: هو
1: انت
0: هذا
1: مثلا تقدر بالهامش تتكلم ويقصد كذا، لكنك ما تغير بأصل القصيدة
0: هو
1: نفسها.
0: هذه المشكلة. احنا عندنا مثلا النص الوحيد الثابت هو طبعا القرآن الكريم يعني،
1: نعم.
0: لكن حتى شوف الرواية في الحديث، وشوف الرواية في الشعر الفصيح الجاهلي، وشوف مثلا في يصير في تغيرات في النقل والرواية والنص، لأنه يعتمد على الذاكرة البشرية. الذاكرة البشرية مرتبطة بالكلمات والمفاهيم، ومرتبطة بثقافة ينقل. فمثلا يعني ينقل مع الكلمة غلط، أو يكسر في البيت.
1: الله.
0: يعني مثلا أقدم النصوص اللي موجودة في الشعر النبطي، أقدمها الموثقة ذكرها الدكتور سعد صويان لشاعر زعبية في الشام، أذكر أن مطلعها يا حيف أذكرها، هذا أقدم نص للشعر النبطي. لما أقرأ أنا أحس أن القصيدة مكسرة، في سواء النقل أو اللهجة، أنا ما بيأفتي في شيء ما أعلم لهجة قبل 300 سنة ولا 400 سنة
1: اي صحيح،
0: كانوا يتكلمون،
1: حتى
0: خصوصا
1: الشعر طبعا
0: وقت نقل الفصحى.
1: صح.
0: ابن خلدون أيضا، ابن خلدون نقل أبيات لشعر بني هلال عندما
1: اي
0: يعني دخلوا في تغريبة، ودخلوا تغريبتهم، ودخلوا في تونس، وهو يعني طبعا ابن تونس هو ابن خلدون، الأبيات بعضها مكسر وبعضها غير يعني.
1: يسمونه الوزن الهلالي.
0: هو اصلا لا ندري الوزن الهلالي او مكسر، يعني هذا
1: اي اي
0: الامر يعني
1: اي
0: في زحافات كثيره يعني الوزن
1: صحيح صحيح. في
0: فيها.
1: بعضها يجي قاصر يعني، مرات انا اللي وقفت على بعض اشعارهم موزون لكن قاصر، الشطر الاول طويل، الشطر الثاني قاصر، ومرات قصره طويل يعني، بحر ثاني، بحر ثاني
0: بس موزون.
1: موزون لكن على قواعد الشعر مكسور
0: اي
1: يعني، حتى مو زحاف ولا
0: ما
1: رمل، لا انه يعني
0: بحر وبحر
1: مقصوص يعني، الشطر الأول طويل جدا، الشطر الثاني 3 كلمات يعني، فرق بحر يعني مختلف جدا، مو يعني قلنا مقصر.
0: فاهم، أنا
1: مقصر
0: فاهم، لكن هل هذا كان عندهم عرف نفس الموشحات في الأندلس لما يغيرون الأوزان والقوافي؟ ما ندري، إحنا لا نعلم يعني حقيقة هذا.
1: فعلا هذه تحتاج دراسات، مرات هذه الأمور لما يصير له، بالذات نزول اللغة من اللغة العربية الفصحى كان من بني هلال، كذلك بدأ اللغة تنزل، وكذلك قصائد الخلاوي لا، الخلاوي احنا نظن انه مرتفع باللغه، طبعا هو بعصره كان الفاظه كبيره يعني، لكن بعصرنا احنا كانه طلع عن لغتنا شوي. ابو حمود، احنا نستاذنك بفاصل قصير وان شاء الله نكمل بعد الفاصل.
2: ميدان وديوان، مجلس للشعر وميدان للكلمه وارث حفظه القصيد، ميدان وديوان.
1: يا هلا فيكم اخواننا المستمعين، عدنا اليكم بعد هذا الفاصل القصير، ولا زلنا مع ضيفنا الدكتور محمد حمود البغيلي، عضو رابطة الأدباء. رحب فيك دكتور مرة اخرى.

0: الله يخليك ويسعدك
1: دكتور. احنا اندمجنا ما شاء الله بالنقد والشعر ونسينا أنا ناخذ من انتاجك يا ابو حمود، وانا والمستمعين نبي نسمع منك.
0: بس عادي ياخذ من القديم يعني، لان
1: خذ من القديم والجديد
0: لان حسب الذاكره يعني.
1: الله يحفظك.
0: اقول راحوا حبايب لنا لندن في موسم سفر،
1: الله،
0: رحله علاج ترج الروح من شانها. لما سمعت الخبر جاني بلاي وكدر، واشي بعيني تلم اليوم غرضانها. شفت الظلام انتشر في برها والبحر، كأن البلد ما عليها اليوم سكانها. يا ليتهم بالرياضة وفي بيوت الحفر بالمملكة عند عبد الله وسلطانها.
1: الله.
0: وإن بعدت ما تعدت صوب دولة قطر، وراضي على البعد لو راحت على عمانها. أبكي ونشد ودمع العين بان وظهر، يا ليتها ما تطيع اليوم شيطانها. يوم دموع المحبة ما ترد القدر، ونار الحشا واصل للروح دخانها. من لامني بالهوى جعله يشوف القهر، في ليلة ما وفى للحب خلانها. حبيتها يا عرب والحب ما به خطر، والدار حبيتها وحبيت جيرانها. يا حلوها كل ما فلت شقار الشعر، كأن الذهب ينحدر سايل على متانها. والعين عين الحرارة اللي تمد النظر، والموت منها ومن خطين حجانها. حتى الشفايف جمر مضموم فوقه جمر، وليضحكت كان ثلج الماي بسنانها. وان سولفت بس سوالف تلتزم بالحذر، طبع الحياة والعسل مغروس بلسانها. ما مثلها بالبدو ما مثلها بالحضر، ويا ليتني بالنسب من نسل عمانها. أنطر ولا فاد صبر العين وقت السهر، ولا أعرف أحوالها ومجهول عنوانها. هذا شهر ثم شهر يتبعه شهر وشهر، أربع شهور وأنا حارس البيبانها. الحب ما هو قصايد بالقوافي تمر، بالشين من عابها وبالزين من زانها. الحب كلمة وفرصة للعمر ما تضر، ممدوح من قالها ومنبوذ من خالها. ممدوح من قالها ومنبوذ من خانها. يا عالبيت ملاه الحب قبل السفر، ما يدخلونه عواذلها وعدوانها. متى ترد الكويت ونسمع اللي يسر، وترد القلب حيث القلب استانها.
1: الله الله، صح لسانك يا ابو حمود،
0: صح بديك
1: على هذا الابداع. ابو حمود، بما انك عضو رابطة الادباء، لو تحدثنا عن هذه الرابطة، يعني وهي قديمة، من قديمة هذه؟
0: طبعا هي رابطة الأدباء، يعني طبعا مختصة بالشعر الفصيح والقصة والرواية، وأيضا حتى أدب المسرح والنقد، وأيضا يدخل معها يعني أدب الرحلات. هذه الرابطة طبعا هي تأسست في الستينات، يعني مع استقلال الكويت في 64، حتى يعني أخذت وضعها القانوني وكمبنى وأنشطة في 66، وهي امتداد للنادي الأدبي اللي كان في العشرينات.
1: الله، انا قرات عن النادي الادبي.
0: ايوه، يعني نهضه الكويت كانت. أيه. نهضه الكويت الحقيقيه الشعبيه في العشرينات كانت عن طريق المكتبه الاهليه والنادي الادبي وبعض يعني التجمعات والدواوين اهل الكويت الرائده. يعني
1: غريبه بالعشرينات، يعني الكتاب كان نادر جدا.
0: الكتاب كان نادر، والشعراء كان الفصحى اقل، ومع هذا كان هناك كتاب، وهناك شعراء وكتاب تاريخ ومراسلين صحفيين من الكويت. الله. يعني وكان ياتون حتى ضيوف ادباء عرب، يعني من حركات التحرر العربي والقومية العربية في تونس وفي الجزائر، وأيضا أدباء من الشام ومصر وهكذا، يعني كانت ومن نجد والحجاز هكذا. يعني كانت الكويت يعني تنافس تلك العواصم الكبرى، يعني رغم قلة الموارد. فكان نادي الأدبي امتداد، أو رابطة الأدباء امتداد لهذا النادي، النادي الأدبي، وهذه الحركة الأدبية والمنتجة والحركة الثقافية الرائدة في الخليج العربي. طبعا استمرت رابطة الأدباء باحتضان الكتاب وبدعم من المؤسسين والرواد الأوائل الأعضاء اللي أسسوا الرابطة وأسسوا المجلس الوطني الثقافة والفنون والأداب فيما بعد. يعني هذا المكانين هو كانوا، يعني صحيح واحد مكان ومؤسسة حكومية والآخر مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، لكن في ترابط بينهما إلى اليوم، الرابطة ومجلس الوطني، في تعاون مذهل حقيقة باختلاف مجالس الإدارات وتوجهات مجالس الإدارات المختلفة ومختلف القوائم، حتى في التداخل القوائم دائما رابطة الأدباء متعاونة مع المجلس الوطني، حتى المجلس الوطني باختلاف قياداته واختلاف مجلس إدارته واختلاف أيضا الوزراء الإعلام، لأنه يتابع وزارة الإعلام، ظل المجلس الوطني متعاون مع الرابطة. لذلك هذا التعاون نموذجي حقيقة في المجتمع الكويتي والتاريخ الكويتي والثقافة الكويتية.
1: دكتور، الآن هذا كثير ما يراودني هذا السؤال، يعني البعض يحب الشعر بس ما عنده، يعني ما عنده قواعد، يعني ما تقولك أنا أحب الشعر، شلون أكتب الشعر؟

0: شلون شنو أسوي يعني؟ هل في دورات في شيء؟
1: في دورات في رابطة الأدباء، وفي دورات في مؤسسة البابطين، وفي دورات في قسم اللغة العربية هذا فقط الفصيح، وفي دورات أيضا في المجلس الوطني ينظم دورات، وفي أيضا يعني شعراء يعني ونقاد وكتاب ودكاترة يعني يعطون من نفسهم دورات خاصة لهم بأسعار رمزية وأحيانا مجانية وأحيانا حتى عن طريق الإنترنت المفتوح، فضاء مفتوح. نعم. يعني فالكل يجتهد من الشعراء ومن النقاد ومن دكاترة اللغة العربية سواء في التطبيقي أو في الجامعة، ويعني يقدمون نموذج يعني، حتى أحيانا الدكاترة يعني أساتذة كبار من الدول العربية يعني أشقائنا العرب اللي موجودين على أرض الكويت أسهموا مساهمة كبيرة وعالية وقيمة في الإنتاج الأدبي للقلم الكويتي، سواء كان القلم الكويتي الذكورية والنسائية والشباب والكبار، الكل يعني يعني يدش يعني يدخل في المجال هذا ويدش فيه ويستمتع أيضا فيه رغم قلة الجمهور في الشعر الفصيح. وهذا يعني دليل أن المواطن الكويتي والمقيم العربي يعني يعني يتفاعل مع المناخ الأدبي والثقافي في الكويت.
0: زين دكتور، الآن ما مر عليك أن أنا بصراحة مر علي ناس واجد كثير منهم ناقد، ويعرف صراحة ناقد قوي جدا سواء شعبي أو فصيح، ويعرف الوزن، يقولك لا هني هذا في خلل بالوزن، لا المفروض يغير، وكلامه عدل مية، لكن هم على قصيدة واحدة ما يكتب قصيدة واحدة.
1: المشكلة في النقاد اللي من هالنوع يكون من كثر ما قرأ في القصائد ومن
0: صح.
1: كثر ما يعني نقد القصائد هذه أصبح حساس في قصيدته نفسها.
0: صحيح.
1: فهو كل ما يكتب نص يتذكر الشعراء اللي سبقوه. طبعا هو لا جديد تحت الشمس، في لا جديد يعني، البشرية كلها يعني هي تكرر نفسها يعني تكرر إبداعاتها، لكن الكلام في التجديد وفي النسق نفسه يعني. القصيدة يعني ما في واحد من الشعراء مثلا لما بيذكر شعر مثل شعر حبيبته أنه أسود يذكرها مثل الليل يعني، ولا مثلا إذا هي أشقر يعني من غزل الشمس مثلا، وإذا هي مثلا دمعي على الخدين أكيد أنها تنزل على الخدين دموع، وين بتنزل؟ لا، لكن الكلام في السياق والنسق. فلما مثلا يقول مثلا يزيد بن معاوية مثلا فأمطرت لؤلؤا من نرجس فسقت وردا وعضت على العناب بالبرد، فجمع كل هالتصوير في بيت، البعض يعني يذكر أن هذا البيت مثلا عميق، والبعض يذكر أنه لا يعني تكلف فيه، لكن بالأخير هو في كيفية السياق اللي تجيب فيه البيت وتقول في قصيدتك يعني القصيدة الغزلية لو تأخذ كل بيت بروح يعني هي يعني دائما يعني هي متكررة المعاني، لكن مثلا
0: طبيعي هذا الطبيعي
1: إيه، لكن مثلا في بعض الصور الجديدة أو مثلا ينقلها من السالفة المحكية إلى شعر إلى بيت موزون
0: أو تطور الزمن فتطلع صور جديدة
1: يعني. يعني مثلا في شاعر يقول مثلا أنا لا يحضرني اسم الشاعر وحاولت بحثت عنه في موقع التواصل ما أذكر يعني ما وجدت له شيء يعني. يقول أتردد للمكان اللي أنت فيه كأني ناسي شيء في ذاك المكان.
0: الله.
1: هذا بيت يعني فيه طرافه وفيه شيء جديد يعني بالمعنى كأن ناسي شيء في المكان هذا ويدور عليه يعني، هذه الصوره تمثيليه يعني تركيبيه. هذه الصوره مثل هالابيات هذه فيها تجديد وفيها يحاولون الشعراء طبعا انهم دائما يستخدمون مثل هالمعاني، لكن الشاعر لما يكون على طبعه يعني ما يفكر في الناقد، ما يفكر، يفكر في الموقف في قصيدته، الدافع في قصيدته، عاطفته في هالوقت اللي كتب في قصيدته، فكرة في هالوقت هذا من عمره وتجربته. أما الناقد لا، إذا كتب القصيدة يتذكر المتنبي، وإذا هو ناقد شعبي يتذكر صقر صافي، يتذكر سليمة بن شريم يقول سابقني بكذا، وأكيد أن يعني الجاحظ يقول المعاني ملقاة على الطريق يعني الكل يأخذ فيها. فهذا
0: وحتى في بيوت بينهن الدكتور باللغة العربية والفصيح بينهن تقارب يعني، البيت هذا قال الشاعر الفلاني قبل 400 سنة، قال فلان نفس الصورة لكن باختلاف السياق.
1: مو هذا هو التهم المتنبي، التهم المتنبي انه سارق ولص، الموضوع
0: هو المتنبي ابو حمود وما يخفاك يعني حسب القراءة اللي قرأته احد النقاد يعني كان الكتاب المتنبي الديوانة قال هو يسرق احيانا لكن السرقة من أجمل يعني يزيد عليها زيادات بديعة، وهو ثابت عليه من أكثر من ناقد في أكثر من
1: هو يعني عنترة يقول والنقع يوم طراد الخيل يشهد لي والضرب والطعن والأقلام والكتب،
0: الله.
1: هو يقول الليل والخيل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
0: هذا أبو حمود المعاني مثل ما قلت

0: المعاني لا صورة نعم واحتاجها.
1: نعم في ناس تأيده على هالشيء وأن هذا حق، وفي ناس يقولك لا سرق. يعني أبو فراس لها أيضا بيت أخذه من عنتر، عنتر يقول لا والله ما يحضرني، لكن في نفس البيت اللي أخذه، ما بيذكر بيت أبو فراس ولا أذكر بيت عنتر زين. فمثل هذا التصوير، مثل هذه التصويرات، مثل هالأبيات هذه تخلي النقاد يختلفون، المتنبي نفسه اختلفوا عليه. المتنبي أصلا اللي ملأ الدنيا هذه كلها مختلفين في نسبه. يعني تخيل هذا الوضع، يعني شاعر عظيم مثل المتنبي مختلفين في نسبه. هذا
0: لأن تقريبا المتنبي يعني كان هو يقصد أن يكون غامض، يعني حسب ما قيل عنه أنه يقصد أنه يكون غامض جدا.
1: مهما كان معاصرين كانوا في وقتها كانت
0: وصح جليس خلفاء، يعني
1: جليس أمراء وخلفاء ويعني تجار وأعيان وأدباء ومؤرخين. يعني مجلس سيف الدولة كان فيه ابن خالويه، وكان فيه ابن كان فيه الفارابي، وكان فيه مؤرخين وشعراء وكشاجم وغيرهم يعني من الشعراء. أيضا في لما ذهب إلى مصر عند الخشيدي كان ابن جني في مصر وغيره من المؤرخين، ومجلس المجالس أمراء كانوا فيها نخبة.
0: أي نعم.
1: وتسطر الكتب والتاريخ والأشعار والأدب والملاحم العسكرية وغيرها. يعني فكيف أن يظهر بمثل يعني، والمتنبي كان مشهور في عصره مو بعد وفاته، كيف بمثل هذا الرجل لا يعرف نسبه؟
0: فعلا هذه شغلات بل حتى محيرة.
1: بل هو حتى في شعره ذكر جدته وما ذكر أمه، ولا ذكر أبوه، يعني
0: ورثها جدته. نعم.
1: فهذا الأمر يعني كان في وقت اضطرابات القرامطة واضطرابات دولة بني حمدان والبويهين دخلوا بغداد وكذا، يعني العنصر السياسي ده يدخل في الموضوع مع أيضا مثلا النقاد الآخرين والشعراء الآخرين، قس على المتنبي وغيره.
0: حتى الدكتور من الشغلات اللي بصراحة دائما أتذكرها بيت عنتر من قصيدة المشهورة اللي يقول هل غادر الشعراء من متردم؟ عنتر قبل 1400 سنة، يعني الشعراء خلوا لنا شيء نقوله، قالوا كل شيء.
1: مو بس كذي، عندهم كان وقتها أبو تمام يعني أبو تمام أو المتنبي وهذه المجموعة عندهم أن هذول النقاد عندهم هذول شعراء شعراء حداثة.
0: الله.
1: كان في وقتهم هذول شعراء حداثة. تخيل يعني تخيل كان هذول شعراء الحداثة يعني.
0: اللي هم الحين حتى الغريب يعني دكتور. لا بس الصور الشعرية مثل ما قلت دكتور في بعضهم، يعني أنا يحضرني بيت شعبي للشاعر الكبير مجعد الخميني، بصراحة من أعجب بيوت الشعر. أقول هذا الصورة هذه شلون قدر بالبيت هذا يجمع جميع الأوصاف هذه؟ أنا بصراحة ماني قادر، يعني بيت فخم جدا. يقول ديمومة مقفية براقها لاحي، يكشف سناها بسد الضلع ومصده. شوف شلون جمع ديموم مقفية براقها لاحي، يكشف سناها بسد الضلع ومصده، ماشي يعني. شلون جمع الصوره الجميله هذه؟
1: في ابن عم مسرور الخميري ايضا، يعني ابو فيصل شاعر ايضا له بيت يقول رغم انه بسيط يعني لكن شاعريته في عاطفته قوته. يقول يا زين وقت اللقى من بعد طول الفراق، وقت يخلي الرجال تضيع حقوقها. فيعني شوف هذه الصوره وشوف هذا البيت، يعني قوته في شاعريته في العاطفه.
0: حتى بالقلطة أبو حمود، رغم أن القلطة موقف شعر موقف، فأنا أهتم بالرد. الجمال يعني يكون جيد ويفرق من واحد واحد، لكن الرد أهم شيء، هو الأساس أنك ترد يكون ردك صحيح، خصوصا إذا مبني المقابل باني على معنى، فأنت لازم ترد على معنى، مو اهتمام بجمال البيت بشكل عام رغم أنه أساسي، لكن الأهم الرد في هذا الموقف. في بعض المحاورة يكون فيها شعر حكمة، مثل عبد الله المسعودي لما يقول المطية ما تقدم رجلها قدام يدها، لو راعيها يخليها عشاء حصني وذيبي، لو ذيب ولا اللي قدام ما تقدم هذه رجلها وهذه يدها. شيء
1: هو هذه المشكلة، المحاورة مشكلتها دائما إيه؟ حتى يعني حتى احنا نعانيها مع الوالد يعني
0: إيه؟
1: أبياتها ضائعة، يعني رغم أن فيها أبيات تطلع من أحسن الأبيات وأعمقها. صحيح. يعني الوالد دائما يسمع قصيدته كثر ما قلت بسوي وبسوي، أو الغرب يصنع طائرات وصواريخ، أو والمشكلة الحين ما في فلسطين، مشكلة ابن راحت وراه، لكن عنده أبيات منسية. مثلا عنده في المحاورة بيتين. نعم. يقول أنا خذيت الشمس من كبد السماء وانتم بليل، والليلة الظلمة تجيب الشمس لو ناديتها.
0: أحسنت.
1: عطيت حيلي للنحى اليوم النحى ما فيه حيل، ونفخت روحي في القلوب الميتة وحيتها.
0: الله.
1: بيتين مليانات يعني، لكن ما أخذت حقهم في الانتشار مثل الأبيات السهلة والبسيطة. في القلطة يعني أنا أعتقد أن لو يعني في مراكز أو شركات أو مثلا مجلات متخصصة مثلا يعني، أو يعني مؤلفين باحثين ونقاد يجمعون بس أبيات الحكمة والأبيات القوية والجزلة والموزونة وال يعني اللي تجمع تجمع الحكمة وتجمع القوة في التصوير والرمزية،
0: يا سلام،
1: ويتم وضعها في كتاب، مو المحاورة كاملة، مو
0: أي صحيح كاملة، بيوت منتقى
1: بحيث أن فيها من هذه أبيات مثلا تميل يعني تقريبية إلى الشعر السياسي، هذا تميل إلى نقد اجتماعي، هذه إلى الطرافة، وهذه كذا وكذا.
0: صدق يا أبو حمود، فعلا بعض البيوت يعني أذكر من الأبيات الجميلة بيت حبيب العازمي لما يقول: من يقول الشيب عذروب بعيال الحريم لا يجي يوم المعارك تدق طبول. شيء. ويا صاحبي ما يستمع هرج الخبول ولا الخبول، ترى الهروج الناقصة في لحية اللي قال. شيء بصراحة من الحكمة.
1: لا، وفي بيت للمسعودي لما يقول الشايب اللي
0: لقمته ما وصلت الحنجور، فضيحة لنت بلع، فضيحة لنتفلها وانبلعها
1: سمها فيها. هذا شوف، تخيل هذا البيت شوني. هذا يعني حتى أعتقد يعني يمشي على أكثر من معنى، ويمشي على كثير من المواقف، ويمكن يرددون ناس تعبر عن حالهم يعني.
0: أبو حمود، الغريب أن هذا الشاعر عبد الله المسعودي اللي شعره اتصف بالحكمة، أحمد الناصر لما سألوه قال: أنا تمنيت أقابل اثنين، واحد بالحجاز واحد بنجد، اللي بنجد صقرا صافي، واللي بالحجاز عبد الله المسعودي، رغم أن أحمد الناصر أكبر من عبد الله المسعودي، وكان يعني أدرك صقر صافي باخر عمره، بس كان تعرف صقر صافي 148، فكان عمره صغير وكان صعوبة التنقل وغيره.
1: صحيح.
0: فكان عبد الله المسعودي الغريب إنه ما يقرأ ولا يكتب، هذا الشاعر الفحل اللي بيوته كلها تتصف بالحكمة، شيء بيوته كثيرة يعني نحفظ منها الكثير، رغم إنه ما يقرأ ولا يكتب، وما توفى عمره ما وصل 40 سنة.
1: يعني سبحان الله، يعني كثير من الشعراء اللي ماتوا شباب وماتوا صغار، ولكن شعرهم إلى اليوم باقي، واليوم يعني الناس تكتب عليه رسائل ماجستير ودكتوراه يعني. أنا أعتقد المسعودي يعني حتى رغم أن في بعض الناس تنقل حاليا في اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي أبياته وبعض المحاورات بصوته، لكن ما تم توثيقه في عمل نصي مكتوب كدراسة نقدية، ما أعتقد، أنا ما مرت عليه. لكن مثلا يعني حتى مثل مطلق الثبيتي،
0: أينا.
1: مطلق شاعر ومتعلم يعني، متعلم تعليم أكاديمي يعني، تعليم عالي جدا،
0: دارس ترى ببريطانيا،
1: اي يعني تعليم عالي جدا يعني. وفي رجالات أعمال في المحاورة والشعر، وفي أمراء، الملك فيصل رحمه الله يعني، في ناس.
0: وحتى دكتور، من الأمور الغريبة يعني تطور الشعر أقصد، إنه قبل مثلا شعراء المحاورة كنت تعليمه بسيطة يعني، الآن لا، كلهم دراسات عليا يعني، ماجستير دكتوراه أكثر يعني. أنا لا أعلم، أقصد من الجيل الشباب، إلا كلهم بكالوريوس يعني جامعيين، وأكثرهم معلمين، فهذا ساهم بتطور المفردة، وكذلك في نقل أدبيات المحاورة، وكذلك صارت أقرب للناس يعني.
1: بس المشكلة ما قاعد توثق علميا.
0: إيه لا، هذه المشكلة. التوثيق
1: يعني بس في المناسبات، مثل شعر المحاورة بس في المناسبات، وهذه مشكلة، هذا راح يروح.
0: لا بس يعني مع المكاتب الآن، هو راح القديم. لا أبو حمود، حتى سبحان الله شيء بشيء أذكر يعني، صقر صافي ميت 48، قبل 78 سنة، 78 سنة، إلا أن شعره موجود، شعره اللي بالمحاورة مكتوب المدون، اللي نقلوه الرواه كثير.
1: بس صدقني ان محاورات صقر ما ذكرت كلها يعني.
0: اي اكيد
1: يعني
0: أكيد.
1: صقر كان يلعب في الكويت والسعوديه، ويلعب وكان يلعب في افراح يعني، وفي يلعب في مناسبات مثلا رسميه، وفي مثلا اكيد له جلسات خاصه ما نقلت كامله.
0: نعم.
1: صقر يعني مثلا، احنا في شعراء حاليين ما نقلت لهم كامله يعني، محاورات الوالد حمود البغيري مثلا مو موجوده.
0: نعم.
1: محاورات مفرح الضمي مثلا مو كلها منقوله، مفرح الضمي رحمه الله من اكبر شعراء الكويت في المحاوره.
0: نعم.
1: الدواي، مرشد وغيرهم يعني، كثير من الشعراء
0: وبعضه تلف. انا اذكر واحد من كبار السن يسولف لي يقول كان عندي محاوره شاعر كبير مرشد البذال ومطلق الثبيتي وكان يوم بعد مستور عصيمي، يقول كان كاسيت عندي، الكاسيت اختفى، هو يحافظ منهن ابيات لكن اختفى، تعرف الان سريع التلف.
1: نعم
0: الكاسيت. طبعا الكلام كثير دكتور، وحنا سبحان الله وصلنا لنهايه الحلقه، اذا عندك كلمه اخيره ولا شيء.
1: والله انا يعني يسعدني ان اكون معاكم، واتمنى يعني ان جهودكم ان شاء الله الله يبارك فيها ان شاء الله، وتحظى يعني بالانتشار، وتعيد للشعر ألقه، وتعيد للشعر الشعبي والمحاوره يعني قوته وانتشاره بين الناس
0: باذن الله. دام انت من ضيوفنا وكذلك ضيوفنا الله يجزاهم خير، انتم داعمين ومشاركين، ونشكرك يا أبو حمود، وإن شاء الله نلقاك في حلقات قابلة بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى.
0: إخواني المستمعين، نتابع معكم فقرات برنامجنا.
2: يا التفت لي واسمع دعايلك.
3: ميدان وديوان من أعذب القصيد، نختار لكم من رواع الشعر النبطي أبرز القصايد اللي حملت جزالة المعنى وجمال القافية، قصايد خلدها الزمن، تناقلتها المجالس، فيها حضور الكلمة وروعة التصوير وصدق الإحساس. نعيدها لكم مثل ما قالها شاعرها من أعذب القصيد.

0: اخترنا لكم من أعذب القصيد هذه القصيدة للشاعر الكبير العلم حمود البغيلي.
1: يا كثر ما قلت بسوي وبسوي، ولا في شيء من اللي قلت سويته. راحت حياتي وانا طري وانا نوي، واللي بغيته نسيته يوم خليته. انا احسب اني صغير وبالعمر توي، لا شك شيبت واحلى العمر عديته. يا ليتني يا ليتني يا حمد يوم الصفا جوي، هاك الزمن يا شريف البيت خاويته. يا كثر ما قلت بسوي وبسوي، ولا في شي من اللي قلت سويته.

0: خادمة. من أرشيف جلطة الإذاعة محاورات اشتعل فيها ميدان الإذاعة، تواجه فيها كبار الشعراء على فتل المعنى ونقضة، أرشفتها الإذاعة وبقصدها في ذاكرة الشعر والشعراء.
1: ميدان وديوان.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا وأثير إذاعة دولة الكويت، وأيضا جمهورنا في مسرح الإذاعة وبرنامج جلطة الإذاعة. اليوم سيكون معنا نجوم لفن المحاورة في استوديو مسرح الإذاعة عبر أثير إذاعة دولة الكويت في هذه الحلقة. الطروق الأول سيكون بإذن الله مع أخونا أبو فهد متعب الفقيعي، وأيضا أخونا من المملكة العربية السعودية والمنورنا وموجود ويانا في مسرح الإذاعة عبد العزيز وذيناني. نقول لهم حياكم الله والميدان لكم. جلطة الإذاعة.

جلطة الهلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار منتصف الليل تقرأها سلوى العبد الله. وفيها: الولايات المتحدة تقول إن صادرات النفط الإيراني توقفت منذ استئناف الحصار الأمريكي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على جنوب الأراضي اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات على مناطق متفرقة بالضفة الغربية. المجلس الأعلى في ليبيا يرفض حضور التوقيع النهائي على اتفاق حل الأزمة السياسية. تصعيد عسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق. روسيا تعلن سيطرة قواتها على 3 قرى في شرق أوكرانيا وتستبعد تحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي إلى 37 قتيلا في غرب العاصمة كييف. ارتفاع حصيلة الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 670 قتيلا. وإلى التفاصيل، تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي، حيث جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وحول التصعيد العسكري بالمنطقة، قال البيت الأبيض أمس إن إيران لم تصدر أي كمية من النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الأمريكي منتصف يوليو الماضي، في وقت تؤكد فيه أن تهران في وقت تؤكد فيه تهران امتلاكها كميات كافية من الخام لتغطية موازنة العام الحالي. من جانبه، قال مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر إن ما حققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران يمثل أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب الحديث، مضيفا أن القوات البحرية والجوية الإيرانية والرادارات وهيكل القيادة العسكرية قد انتهت. وفي ملف العقوبات، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه سيكثف الجهود لعزل إيران اقتصاديا، مضيفا أن الوزارة ستتوسع في العقوبات عبر استهداف مسارات قالت إن تهران تستخدمها للوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي. بدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية US CENTCOM ارتفاع عدد السفن التجارية التي غيرت القوات الأمريكية مسارها ضمن الحصار المفروض على إيران إلى 82 سفينة في أحدث حصيلة تكشفها واشنطن لعملياتها البحرية في المنطقة. وإلى لبنان، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق عدة في جنوب لبنان. وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة الخيام جنوبي لبنان. في الملف اليمني، أعلن الجيش اليمني تنفيذ ضربة جوية بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للميليشيات الحوثية في مدينة دمت بمحافظة الضالع جنوب اليمن، ما أسفر عن سقوط 5 عناصر وإصابة آخرين. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. وأعلنت السلطات الصحية في القطاع استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارة جوية نفذها الاحتلال استهدفت مدينة غزة. أما في الضفة الغربية المحتلة، فقد وسع الاحتلال الإسرائيلي من العمليات الميدانية واعتداءات المستوطنين والاقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية المحتلة. وفي سياق متصل، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أكدت التزامها باستئناف أنشطتها التعليمية بشكل كامل في مركز تدريب قلنديا بالقدس الشرقية بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.
وفي ليبيا أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه حضور مراسم التوقيع النهائي على اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 المتعلق بحل الأزمة السياسية بسبب عدم اعترافه بشرعية اللجنة، موضحا أن ذلك لا يمثل رفضا لخارطة الطريق أو للانتخابات، وإنما يهدف إلى أن تقوم العملية السياسية على مبدأ التوافق الوطني وشرعية المؤسسية. واعتبر رئيس المجلس محمد تكالا أن اللجنة تفتقر إلى الشرعية، مشيرا إلى أن القضايا الجوهرية المرتبطة بالمسار السياسي والانتخابي لا يمكن حسمها أو تقديمها باعتبارها توافقا وطنيا من خلال مسار محدود التمثيل، لم يكن المجلس الأعلى للدولة شريكا في صياغة مخرجاته. وفي ملف السودان، أعلن الجيش السوداني أمس الدفع بلواء النخبة التابع لجهاز الأمن والمخابرات إلى محور بكور البولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان في إطار تعزيز مواقعه ورفع جاهزيته العملياتية. وأضاف الجيش أنه أسقط عددا من الطائرات المسيرة التابعة لقوات الدعم السريع والتي كثفت بدورها هجماتها بالمسيرات على مواقع عسكرية ومناطق عدة في الإقليم. في موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على 3 قرى جديدة في منطقة سومي الأوكرانية وفي منطقة دونيتسك. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أكثر من 300 طائرة مسيرة أوكرانية دخلت الأجواء الروسية. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو لا ترى أي آفاق لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. وفي كييف، أعلنت السلطات الأوكرانية أمس مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا جراء قصف بطائرة مسيرة روسية استهدف مستودعا يحتوي على مواد متفرجة على مواد متفجرة في الأطراف الغربية للعاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع انفجارات متتالية في الموقع. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، أعلنت السلطات النيبالية انتشال أكثر من 670 جثة حتى الآن جراء الفيضانات المفاجئة المدمرة التي وقعت في نهر بوتكوشي شمال نيبال. وقالت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها إن 2426 شخصا لا زالوا في عداد المفقودين، من بينهم 933 عاملا في مشاريع الطاقة الكهرومائية. بدوره، قال وزير الخارجية النيبالي شيشير خانال إن بلاده لا تحتاج في الوقت الراهن إلى مساعدات أجنبية لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، موضحا أن الحاجة تتركز على الاستفادة من الخبرات المتخصصة للتعامل مع بعض الجوانب المعقدة للكارثة. ختاما لهذه النشرة، إليكم إعادة لموجزها. الولايات المتحدة تقول إن صادرات النفط الإيراني توقفت منذ استئناف الحصار الأمريكي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على جنوب الأراضي اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات على مناطق متفرقة بالضفة الغربية. المجلس الأعلى في ليبيا يرفض حضور التوقيع النهائي على اتفاق حل الأزمة السياسية. تصعيد عسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق. روسيا تعلن سيطرة قواتها على 3 قرى في شرق أوكرانيا وتستبعد تحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي إلى 37 قتيلا في غرب العاصمة كييف. ارتفاع حصيلة الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 670 قتيلا. انتهت نشرة أخبار منتصف الليل، قدمت لكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: الدقيقة العاشرة بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا بكم معنا في محطاتنا الإخبارية والتي نتوقف فيها في المحطات التالية.

0: واشنطن توسع العقوبات على إيران وتصعد الضغوط الاقتصادية. متابعات إخبارية. قوات الاحتلال تواصل عدوانها على غزة وتصعد اعتداءاتها في الضفة الغربية، قضايا استراتيجية. السودان تصاعد المعارك قرب الحدود الإثيوبية ومخاوف من اتساع دائرة الصراع، تحليلات استراتيجية. موسكو وكييف تصعدان الهجمات والمفاوضات تبحث عن مخرج للحرب، آراء سياسية. وننطلق من محطتنا الأولى، متابعات إخبارية. في ظل استمرار التطورات المرتبطة بمضيق هرمز والإجراءات الأمريكية ضد إيران بالتزامن مع تحركات تهدف إلى تأمين حركة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، تتحدث واشنطن عن تراجع قدرة إيران على التأثير في حركة السفن وتفرض عقوبات جديدة وسط مؤشرات على اهتمام طهران بالعودة إلى مسار المفاوضات، فيما ترفض روسيا فكرة فرض رسوم على المرور بالمضيق. معنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا بكم، حياكم الله.
0: ماذا يحدث بالضبط؟
1: يبدو أن الولايات المتحدة اتخذت قرارا بأن يتم فتح مضيق هرمز بشكل شبه كامل بالقوة العسكرية، بمعنى أنه عندما وجهت ضربات مكثفة للقدرات الإيرانية في الجولة الأخيرة من المواجهة التي استمرت تقريبا 13 يوما، استهدفت بشكل أساسي كل القدرات الإيرانية على الجزر وعلى الساحل، والتي من خلالها يتم استهداف السفن. هذا عمليا أدى إلى تراجع قدرة إيران على استهداف السفن، وفي الوقت نفسه يبدو أن هناك خطة لتمرير السفن عبر إطفاء أنظمة الملاحة ومرافقة السفن من قطع بحرية أمريكية. لكن في المحصلة لا أحد يعرف إذا كانت بالفعل هذه السفن تمر بشكل كامل، لكن بالتأكيد أن إيران بدأت باعتقادي شيئا فشيئا تخسر جزءا أساسيا من هذه الورقة التي ربما تمادت كثيرا في استخدامها، وهي ورقة إغلاق مضيق هرمز.
0: يعني قبل يومين أو ثلاثة تحديدا، يوم الثلاثاء الماضي، كان هنالك حديث عن استهداف سفينة أيضا في مضيق هرمز من مصدر مجهول. كيف يمكن الحكم على انتهاء أو تقليل قدرات إيران على استهداف هذه السفن وهي تأتي من مصادر مجهولة من هنا وهناك عبر الجبال التي تطل على مضيق هرمز؟
1: أنا لا أعتقد أن قدرة إيران على استهداف السفن تحولت إلى 0%. بالتأكيد أن إيران قادرة على استهداف السفن، لأنه حتى من خلال

0: المسيرات. هذا الأمر ليس صعبا من الناحية العسكرية
1: والمسيرات لا تكلف هذه الحكومة شيئا، صناعة محلية بسيطة تستطيع أن ترسلها دائما.
0: صحيح، ومن تحدث أول من تحدث بوضوح بهذا الأمر هو نائب ترامب. نعم. جي دي فانس تحدث بوضوح عن هذا الأمر، لكن قدرة إيران مقارنة بما كانت عليه في السابق بالتأكيد هي تراجعت. أنا أعتقد أن هناك قرارا، وليس فقط المسألة مسألة قدرة. إيران لا تريد أبدا أن تفتح المضيق من دون أن تنفذ الولايات المتحدة جزء من طلباتها، لكن في الوقت نفسه يبدو أن هناك تفاهما ضمنيا أو أن هناك إقرارا إيرانيا بأن استخدام هذه الورقة أكثر من اللزوم أو أكثر من الممكن سيؤدي إلى حرقها، وهذا بالفعل ما حدث، لأن ورقة مضيق هرمز كانت دائما على الطاولة تضع الولايات تضع إيران معها جملة من الشروط على الولايات المتحدة. الآن عندما تسحب هذه الورقة من يد إيران وإن جزئيا، هذا يعني أن الكفة في المفاوضات أقله في المفاوضات الأولية باتت تميل أو ترجح الكفة لصالح الولايات المتحدة. أعتقد أن الإيرانيين بدأوا يستوعبون ذلك، ومثلا فتح المضيق ربما يكونون يبحثون عن مخرج لها، لأن ما نسمعه من بازشكيان والعديد من المسؤولين أن فتح المضيق أنهم توصلوا إلى تفاهم مع عمان، لكن ينتظرون تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها، وكأنهم يبحثون عن مخرج لهذا المأزق الذي وضعه.
1: وكأنهم أيضا يفرضون شروطهم عندما يتحدثون عن فتح مضيق هرمز وإنهاء المسألة هذه التي تهم العالم بأسره، في ذات الوقت هم يضعون شروطا مقابل هذا الفتح مثل رفع الحصار تماما عن كل موانئهم. على أي أساس تأتي هذه الاشتراطات الإيرانية إذا كانت بالفعل قد تأثرت من العملية العسكرية بشكل كامل ومن الحصار المفروض عليها؟
0: طبعا هذه العنجهية الإيرانية ورفع السقوف ليست جديدة بالنسبة لهذا النظام، لكن في الواقع ما يقولونه في الإعلام غير ما يقولونه وراء الغرف المغلقة أو في الغرف المغلقة أو للوسطاء. ولكن لماذا يطلبون ذلك؟ باعتقادي لأن المذكرة الأولى ربما الولايات المتحدة تكون قد اكتشفت ذلك سريعا، لذلك عمدت إلى إسقاطها. المذكرة الأولى أعطتهم بعض الأمور التي لا يحلمون بها. أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية بالفعل راجعت نفسها. المذكرة لم تكن لصالح الولايات المتحدة ولا حتى لصالح دول المنطقة، وشهدنا كيف أن الإيرانيين حتى أدخلوا قضية لبنان وذكروها 3 مرات في البند الأول من مذكرة التفاهم. إذن يعتمدون على ما ورد في المذكرة دائما. ما نسمع منهم والدليل على ذلك أما نسمعه في الأسبوعين الماضيين، هم يقولون لا نريد الحوار مع الولايات المتحدة ولا تفاوض وما إلى ذلك، لكن دائما يذكرون المذكرة. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنها لصالحهم، وهناك خطأ تقديري كان من قبل الإدارة الأمريكية، لأنه في هذه المذكرة بنود خطيرة جدا لو قيد لها أن تكتب لكان الوضع مختلف في المنطقة. الآن من غير الواضح باعتقادي حتى الآن ما هو موقف الولايات المتحدة من المذكرة. مثلا يكون فتح المضيق مقابل رفع الحصار أقرتها المذكرة، وهذا ما يتمسكون به، وهذه المشكلة الحقيقية. لكن سرعان ما سقطت بعد 4 أو 5 أيام فقط من تنفيذ هذه المذكرة، ولم يصمد الأمر أكثر من ذلك.
1: يعني نشاهد من خلال الطرفين، نشاهد مجموعة من الإعلانات تأتي هنا وهناك عبر الوسائل المختلفة للإعلام عالميا وحتى يعني ضمن الشبكات العادية التي يستعملها عامة الناس، تأتي كلها بمثابة رسائل للداخل الإيراني أو للداخل الأمريكي. عندما يقول مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر إن ما حققه الرئيس الأمريكي يمثل في إيران الآن يمثل إنجاز عسكري في تاريخ الحرب الحديث، وأن القوات البحرية والجوية الإيرانية والرادارات وهيكل القيادة العسكرية انتهت، أليست هذه رسالة موجهة أيضا مع اقتراب نوفمبر إلى الداخل الأمريكي؟
0: نعم، وهذه هي مشكلة حقيقية، لأننا أمام بلدين يتوجهان يستخدمان الكثير للبروباغندا. الدعاية السياسية تستخدم كثيرا للتأثير على الجمهور. في الداخل بالنسبة لإيران البيانات التي تصدر عن المرشد إن كان حيا إن كان موجودا، ويبدو أنه موجود حسب تصريحات أخيرة لترامب.

0: تؤكد على هذا المعنى، لا تكشفوا نقاط الضعف، الحديث عن الضعف، خدمة للعدو وما إلى ذلك. دائما العبارات التي لا يريدون من خلالها للداخل أن يتأثر. أيضا في الولايات المتحدة الأمر لا يختلف كثيرا، لأن هذه الإدارة تصرف بهذه الطريقة. حتى وعندما كانت إيران توجه اعتداءات آثمة ومدانة على دول المنطقة، كانوا يقولون، كان يخرج ترامب يوميا ويقول لا يوجد لديهم شيء، ومن ثم يقول لديهم لكن قدرات متواضعة. الآن المستشار في البيت الأبيض هو يكرر نفس كلام ترامب، واقعا أن قدرات إيران تراجعت كثيرا، هذا صحيح، وتم تدمير الكثير منها البحرية، ربما تكون دمرت بالكامل، لكن لو كان الأمر كذلك لكانت فرضت الشروط عليها. فنزويلا على سبيل المثال، مجرد اعتقال الرئيس، الآن لديهم أكبر صفقة في تاريخ النفط الأمريكي، أخذوا النفط من فنزويلا، وهناك شكوك حول هذا الإعلان بالمناسبة، لكن نفذت الشروط سريعا. إذا كانت بالفعل إذا فسرت كل شيء، لماذا لم تنفذ الشروط؟ هذا غير صحيح.
1: وصرح الكثير من من من من المسؤولين المتعددين أصحاب القرارات المتعددة في إيران من أن إيران ليست فنزويلا، في تهكم على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الواقع الآن حتى فيما يتعلق بهذه العقوبات الاقتصادية التي فرضتها مؤخرا مجددا الولايات المتحدة على إيران وعلى حلفاء إيران وعلى من يساند إيران من أي دولة كانت هذه الدولة التي ممكن أن تساندها وتخترق هذه العقوبات، هل بالفعل تستطيع الولايات المتحدة أن تواجه الصين مثلا أو أن تواجه روسيا؟
0: أنا أعتقد أن الأمر معقد جدا. مسألة أن تؤتي العقوبات ثمارها وتدفع النظام الإيراني إلى تقديم تنازلات هي مسألة واردة وممكنة، لكن ليس في المدى الزمني الذي يبحث عنه ترامب. الفارق بين ترامب وبين إيران أن أحدهما مستعجل والثاني ليس لديه مشكلة مع عامل الوقت. خلوه نظريا، أنا لا أقول أن النظام الإيراني يستطيع أن يستمر طويلا ولسنوات مع هذه العقوبات، لكن هو لن يتنازل بالسرعة التي يريدها ترامب. بالتأكيد أن العقوبات الجديدة طبعا خنقت النظام الإيراني وخنقت الاقتصاد الإيراني، لكن كما تفضلت هناك دول كبرى لديها حسابات مثل الصين وروسيا، وهناك دول قريبة من إيران أيضا لديها معها علاقات ربما غالبيتها لا تكون علنية مثل باكستان، حتى الدول المطلة على بحر قزوين.
1: يعني دعنا نأخذ بعين الاعتبار أيضا أن هذه العقوبات تتعلق في في في في منطقة النفوذ التي تتحرك فيها إيران، وهي هذه السواحل في منطقة الخليج العربي، السواحل الإيرانية في منطقة الخليج العربي، ولكن هنالك حدود كبيرة برية مع كثير من الدول لإيران.
0: طبعا بالتأكيد لديها حدود مع 6 أو 7 دول، لديها أصلا ما يجري في بحر قزوين لا تعلم به شيء الولايات المتحدة. هناك حركة مع باكستان عن طريق السكك الحديدية، يتم نقل النفط في مع روسيا، هناك خط ربما لا أحد يعلم به. قدرة إيران على مواجهة العقوبات ترتبط طبعا بالتأكيد بقرارات دول أخرى مثل الصين وروسيا ودول كبرى، لكن أيضا لها علاقة بوضعها الداخلي، قدرة النظام على ترويج دعايته والاستمرار بها، وعلى الاستمرار في كما يقال ترشيد الإنفاق كما هم يقولون. وصل الأمر إلى أن رئيس الجمهورية يقول اقطعوا الكهرباء عن الحكومة ولا تقطعوها عن المصانع. هناك حالة من التعبئة العامة في إيران، وإن كانت تراجعت بالمناسبة في الأيام القليلة الماضية، لكن مسألة أن تركع دولة بسبب العقوبات هي هذا الأمر غير مسبوق حتى في التاريخ الحديث.
1: هي تعودت على العقوبات منذ سنوات وهي تعاني من هذه العقوبات وقد تأقلمت معها، ويبدو أنها لن تستطيع العيش من دون هذه العقوبات.
0: وأكثر من ذلك أن من يعاني من هذه العقوبات هو الشعب المسكين. ليست النخبة الحاكمة،
1: والشعب ليس محل اهتمام للقيادة نهائيا، لا يعنيه ماذا يعاني هذا الشعب.
0: تماما، كما قال ترامب، إذا أخذنا جزء من تصريحه يعاملون شعبهم بشكل سيء، هذا أمر صحيح بغض النظر عن بعض المبالغات في الكلام الأمريكي، لكن النظام الإيراني في نهاية المطاف نظام ديكتاتوري متسلط، وليس لديه أدنى مشكلة، هو لديه مشكلة في التعامل مع شعبه إذا كان الأمر سيؤدي إلى انتفاضة أو اضطراب في الداخل. وأنا أعتقد أن أكثر ما يخشى منه النظام الإيراني الآن هو هذه النقطة، وأكثر ما تعمل عليه الولايات المتحدة هي هذه النقطة الآن. العقوبات ليست من أجل تركيع النظام، هذه النخبة مثل محسن رضا، إذا سمعنا هذا الرجل يتحدث بطريقة وكأنه من كوكب آخر، يا يتحدث عن العقوبات والصمود، وهو أيضا يتحدث عن انتصار مثل ذلك المستشار في البيت الأبيض. طريقة بعيدة عن الواقع، الواقع هو أنهم لا يراهنون على ركوع النظام، يراهنون على أن يكون هناك حركة في الداخل تدفع النظام بالفعل إلى تقديم تنازلات، وإلا سيواجه بالفعل خطر السقوط من الداخل أو مواجهة خطر على الحد الأدنى على مستقبله.
1: والداخل يخشى من وحشية النظام تجاهه. أستاذ الفضل، وبشكل سريع سؤال أخير، سكوت بيسنت أعلن أن الوزارة وزير الخزانة الأمريكي قال إن أمريكا ستتوسع في العقوبات عبر استهداف مسارات تستخدمها طهران للوصول للدولار والنظام المالي العالمي. هل من تصور لمثل هذه المسارات؟
0: أنا أعتقد أن الأمر له علاقة بشبكات صرافة تستفيد منها بعض البنوك، كما شاهدنا الآن في اليومين الماضيين بعض البنوك في دول المنطقة وأفرع البنوك. هذه هي المسارات، هناك التفاف على العقوبات، بعضه كانت تعلم به الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة، ويقصد هذا المسار، المسار الذي يؤدي إلى أن تقايد النظام الإيراني، يقايد النفط ربما بالذهب أو بالدولار ويتم تمريره عبر شبكات ربما تكون صرافة، أو حتى في بعض الأحيان يتم تسييل شراء الذهب بالأموال ومن ثم إدخالها إيران، كما جرى مع أحد التجار في تركيا الذي اعتقل قبل سنوات. هناك عدة طرق للتهرب من العقوبات، وكما تفضلت لديهم بعد خبرة واسعة، لكن الأمريكيين الآن يتصرفون بطريقة مغايرة، يريدون أن يستهدفوا كل هذه الشبكات. هذا أمر ليس صعبا بالنسبة للولايات المتحدة، لكن في نفس الوقت ليس سهلا أن يتم استكشاف كل المسارات نظرا للخبرة الواسعة التي تمتع بها النظام الإيراني، والتي بدأت منذ 2005 عندما بدأت العقوبات تشتد عليه من قبل الولايات المتحدة ومن قبل حتى المجتمع الدولي، مجلس الأمن والأمم المتحدة.
1: شكرا لضيفنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا لك سيدي.

0: خبر وتقرير. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة جنوب الأراضي اللبنانية. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أكدت أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة الخيام جنوبية لبنان. مع مراسلتنا وهذا التقرير.
1: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في الجنوب، لا سيما في تلال علي الطاهر المشرفة على مدينة النبطية، التي استهدفها الطيران الحربي بثلاث غارات عنيفة. إلى ذلك شنت مسيرة غارة على سطح أحد الأبنية في مدينة النبطية من دون وقوع إصابات. وفي وقت سابق استهدف الطيران المسير بلدة النبطية الفوقى بغارتين. الطيران الحربي أغار أيضا على وادي الحجير وبلدة المنصوري في قضاء صور، فيما استهدف القصف المدفعي بلدات حولة والهبرية وحريص وياطر. بالتوازي أقدمت قوات الاحتلال على أحراق منازل في بلدة بيت يحون وأشعلت حرائق في أطراف بلدة عيت الجبل. كما تقدمت قوة إسرائيلية إلى بلدة كفرشوبة ورفعت العلم الإسرائيلي على أحد المنازل. التصعيد الإسرائيلي المتواصل يترافق مع مراوحة على خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي لا موعد محدد لها بعد، وكذلك على صعيد التمديد لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب والتي تنتهي ولايتها آخر العام. فقد عقدت جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي موقشة خلالها مستقبل عمل اليونيفيل. وبحسب المعلومات فأن الطلب اللبناني بالتمديد لها لم يحظى بإجماع الدول الأعضاء ولقي معارضة أمريكية، حيث تدعم واشنطن إسرائيل بعدم الحاجة إلى وجود اليونيفيل وأن الخيار الأفضل هو آلية الإطار الثلاثي. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: قضايا استراتيجية. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية مع سقوط شهداء وجرحى في قطاع غزة جراء غارات طيران الاحتلال، بالتزامن مع اعتداءات متصاعدة للمستوطنين واقتحامات لقوات الاحتلال في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من اتساع دائرة التوتر وتدهور الأوضاع الميدانية. يأتي ذلك في وقت تتزايد

0: فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بينما تشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين واستهداف الممتلكات الفلسطينية، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل التهدئة وقدرة الأطراف الدولية على احتواء التصعيد ومنع انفجار أوسع. معنا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور محمد أهلا بك.
1: تحياتي، أهلا وسهلا.
0: يعني مللنا ونحن نطرح هذا السؤال، وما من مجيب على الصعيد الدولي أو ما من تحرك على الصعيد الدولي لإيقافه، لماذا هذا الاستمرار في هذه الغارات على ما تبقى من أسر ومن أفراد في قطاع غزة؟
1: طبعا بعد التحية، الإجابة تحمل عدة محاور. المحور الأول هو محور داخلي في إسرائيل، عندما تخاطب النخبة الإسرائيلية الموجودة حاليا، وهي نخبة متطرفة بامتياز، الناخب الإسرائيلي لاستدراجه إلى انتخابات في أكتوبر المقبل، وبالتالي تريد إثبات أنها قادرة على إسكات الفلسطينيين وقادرة أيضا على الوصول إلى كل بيت في فلسطين وربما إيذاءه أو حتى قتل بعض أفراده. هذا جانب. الجانب الآخر ما يرتبط أيضا ب ان هناك فرصة للمستوطنين الاسرائيليين من طبعا ذوي التطرف الفكري والايديولوجي بان يكونوا عرضة للمسار الخاص بالانتخابات الاسرائيلية ومخاطبتهم في الضفة الغربية من خلال اتاحة الفرصة لهم للقيام بدور مساند للجيش الاسرائيلي، وان كان هو الدور الاكبر، لان طبعا عندما نتحدث عن استيلائهم على اراضي وضمهم لاراضي وايضا منازل في الضفه الغربيه وفي مخيمات كثيره سواء في نابلس او جنين او اماكن اخرى، اعتقد ان هذا كله يرسل رسائل ايضا الى ان هناك نوع من التوأمة ما بين الجيش الاسرائيلي والمستوطنين الاسرائيليين. البعد الثالث طبعا هو بعد غياب الدور الدولي المساند للعملية السلمية، سواء ما يتعلق منه بدور الولايات المتحدة الامريكية الغائب تماما عن المشهد، وكأن الولايات المتحدة الامريكية صار كل اهتمامها هو المسألة الايرانية وابتعدت كثيرا عن مسار السلام وايضا قمة شرم الشيخ 2025 في اكتوبر وكذلك مجلس السلام العالمي، وبالتالي اتاحت واستحت المجال لاسرائيل لفعل كل شيء. ولا ننسى ايضا ان هناك جزء ربما برجماتي بحث طبعا يتمثل في ان الولايات المتحدة الامريكية لديها انتخابات في نوفمبر، هي تريد ايضا الوصول الى الاصوات المتطرفة في الولايات المتحدة الامريكية من اليمين، من اليمين طبعا المتطرف سواء الصهيوني وما الى ذلك، وبالتالي طبعا كلها امور ترسل في النهاية رسائل برجماتية بحتة سواء في اسرائيل او في الولايات المتحدة الامريكية، ويكون الضحية طبعا هو المواطن الفلسطيني.
0: نعم. تتحدث عن اختفاء الدور الامريكي وانشغال الدور الامريكي بالحرب مع ايران، ويعني من ضمن الاشياء الغريبه التي لا ندري جوابا حاسما، لا نملك جوابا حاسما لها، دولة أو جيش الاحتلال، هذا الكيان المحتل يقاتل على عدة محاور، يقاتل في غزة ويقاتل في الضفة الغربية ويقاتل في لبنان ويقاتل هنا ويقاتل هناك، وقاتل أيضا إيران، أذرعه في كل مكان، بينما وهو قادر على إدارة هذه الأذرع، بينما الولايات المتحدة الأمريكية بكل قوتها تنشغل في إيران ولا تستطيع أن تواصل خطتها التي وضعتها في غزة.
1: بالتأكيد، لأن هناك أكثر من رد في هذا الإطار. الرد الأول بأن الجيش الإسرائيلي يستمد قوته من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي طبعا لو نظرنا إلى كل هذه الأمور نجد أن هناك تشابك. على سبيل المثال نجد أن المسار الفلسطيني هو مسار طبعا موجود في الاحتلال الإسرائيلي سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، كذلك الاحتلال الإسرائيلي موجود في الجنوب اللبناني، كذلك الاحتلال الإسرائيلي أيضا موجود في الجولان السورية. يتبقى هنا بأن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي أوعز للإدارة الأمريكية بالقتال في إيران أو بالحالة بالاستدراج لإيران، وبالتالي طبعا كلها أمور ترسل بالفعل رسائل بأن إسرائيل تركز في القتال العسكري، تركز في الأيديولوجية المتطرفة. الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن في حسبانها ما قبل 28 فبراير بأنها ذاهبة إلى المسار الإيراني، هي كانت فقط تريد أن ترسل رسائل تهديدية وما إلى ذلك إلى إيران، وتصبح الرسائل سجال بين إيران وبين الولايات الولايات المتحدة الأمريكية، لكن استدرجت من خلال طبعا بنيامين نتنياهو، والذي حاول إقناع دونالد ترامب بالذهاب إلى الحالة الإيرانية وإن سقوط المرشد يعني سقوط الدولة وما إلى ذلك. طبعا إسرائيل حاليا تقاتل على أكثر من جبهة، لكن لو عدنا إلى أدبيات اليمين المتطرف في إسرائيل نجد أن الأيديولوجية القائمة على اليمين هي القائمة على مسألة أولا رفض الاعتراف

0: رفض بالدوله الفلسطينيه، رفض اقامه دوله فلسطينيه من اساس معاداه المواطن الفلسطيني، وبالتالي حتى ان الاطفال يدرسوا في المدارس الاسرائيليه، هذه الطروحات من خلال ابجديات اليمين المتطرف وكلها ترسل رسائل الى الداخل الاسرائيلي اولا بان اليمين المتطرف قادر، وايضا ترسل رسائل الى الخارج بان لا احد يستطيع كبح جناح اسرائيل سواء فيما تفعله في الاراضي الفلسطينيه او حتى خارج الحدود الفلسطينيه.
1: نعم، تمزيق الارض الفلسطينيه وقطع اوصال كل ما هو فلسطيني في ضمن الاراضي الفلسطينيه، ان كان هناك في غزه او حتى في الضفه الغربيه، يعني بكل وضوح ان اسرائيل او هذا الكيان يطرح بشكل علني انه لا، ما عاد هنالك اي مجال لدوله فلسطينيه على ارض الواقع، أليس كذلك؟
0: حتى نعم بالتأكيد، لأن حتى بنيامين نتنياهو صرح خلال الأسبوعين الماضيين بأن لا دولة فلسطينية طالما بقيت في الحكم، وبالتالي طبعا هذا المسار هو مسار مأزوم في الأساس. هذا الرجل هو من أكثر المتطرفين في تاريخ إسرائيل، ظل في الحكومة الإسرائيلية 30 عام، ويمكن كان قبله حتى أرييل شارون كان نفس الشاكلة، وبالتالي فأعتقد أن نادرا أن يأتي في دولة الاحتلال الإسرائيلي مثل الرجل، مثل يمكن بعض المعتدلين لو صح التعبير، لا يعني لا أريد أن أقول معتدل، لكن متطرف أقل أو أقل حدة من المتطرفين الموجودين حاليا. لكن في كل الأحوال أعتقد أن إقامة الدولة الفلسطينية لن تكون طالما بقيت هذه الحكومة في شدة الحكم، واعتقد ان امامها شهرين. وبالتالي عندما ننظر الى المستقبل امامنا ثلاث سيناريوهات اساسية. يمكن السيناريو الاول هو سيناريو ان تعود هذه الحكومة لكن باسماء جديدة، بمعنى ان الايديولوجية اليمينية المتطرفة ربما التي
1: كمتطرفين ايضا. نعم
0: بالضبط.
1: يعني عذرا دكتور، هنالك سؤال، يعني هل بالفعل هنالك اي امل لان يعود نتنياهو مرة اخرى؟
0: بالتأكيد طبعا، حتى أن نتنياهو يراهن على ذلك، لأن عندما ننظر إلى الصورة نتنياهو يراهن على بعدين، البعد الأول هو عودة اليمين المتطرف وأن يكون هو رئيس لهذه الحكومة، أو يتم التحالف وإئتلاف عدة أحزاب معارضة ويكون أيضا بنيامين نتنياهو على رأسها. وبالتالي فأعتقد أن في كلا الحالتين من الممكن أن يكون بنيامين نتنياهو رئيس مقبل للحكومة الإسرائيلية بنسبة 50-50، يعني لا يمكن الجزم بهذا ولا يمكن أيضا معارضة هذا الطرح.
1: نعم، يعني كانت هنالك من سخريات القدر إدانة من حكومة الاحتلال لهجمات المستوطنين، وتم وصفها بأنها تجاوز للخطوط الحمراء. يعني هل هم جادون بالفعل يستطيعون كبح جماح، أم هي أيضا من ضمن مستلزمات الانتخابات المقبلة؟
0: أعتقد طبعا أن الانتخابات المقبلة في إسرائيل هي التي تستوجب كل هذه الطروحات، حتى أن بعض الأصوات في إسرائيل وبعض الأصوات الرافضة لهذه الحكومة الحالية بدأت تتعالى أصواتها بأن هذه الحكومة أضرت بالأمن الإسرائيلي أكثر مما أفادت الأمن الإسرائيلي، وأن إسرائيل تحارب على أكثر من 7 جبهات في وقت واحد مما أضر بالأمن في شمال إسرائيل، حتى أن البعض يقول بأن حوالي 60-70 ألف من الإسرائيليين نزحوا من منطقة الشمال الإسرائيلي ما بعد أحداث 7 أكتوبر 2023. لكن الإشكالية هنا بأن إسرائيل الرهان على مسألة الحكومة المقبلة، هل ستكون حكومة أخرى غير هذه الحكومة؟ وقتها من الممكن أن يكون هناك عودة للحراك السياسي، لكن أعتقد أن إن جاءت هذه الحكومة وحتى لو بأسماء جديدة، أعتقد أن سيكون هناك 4 سنوات صعبة على الشعب الفلسطيني الشقيق.
1: شكرا لضيفنا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل، شكرا لك دكتور. تحليلات استراتيجية. السودان يشهد تصعيدا عسكريا جديدا مع انتقال المعارك إلى مناطق في جنوب شرقي البلاد بالقرب من الحدود الإثيوبية، بالتزامن مع تحركات عسكرية لتعزيز مواقع الجيش في إقليم النيل الأزرق. يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وما تفرضه من تداعيات إنسانية وأمنية متزايدة. معنا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. دكتور أيمن أهلا بك.
2: أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين.
1: أهلا بك أستاذ الفاضل، كيف ترى هذا التصعيد الآن ووصول تقريبا هذه المعارك إلى قرب الحدود الإثيوبية؟
2: في الواقع هذا الأمر بيعود من وجهة نظر الجيش السوداني إلى دعم إثيوبي مباشر. هناك حديث من القيادة العسكرية للجيش السوداني بأنه توجد قاعدة في شمال إثيوبيا وجنوب السودان تزود قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو عبد العزيز الحلو في هذه المنطقة. لذلك الدعم السريع خلال منذ مارس الماضي وحتى بداية أغسطس الحالي سيطر على مساحات واسعة في النيل الأزرق بما فيها مدن مهمة مثل مدينة الكرمك. تحاول الحكومة السودانية والجيش السوداني أن يدافعوا بالطريقة أو بطريقة الدفاع المتقدم عن مدينة الدمازين وهي عاصمة أو من أكبر المدن الموجودة في ولاية النيل الأزرق. هذا الأمر يأتي في إطار استراتيجية أوسع للجيش السوداني للتصدي للدعم السريع على ثلاثة جبهات رئيسية. الجبهة الأولى هي النيل الأزرق، والجبهة الثانية هي كردفان وتحديدا ولاية شمال كردفان بالإضافة إلى دارفور. ودارفور تحديدا شهد تطور مهم في خلال هذا الأسبوع باتهام الحكومة التشادية التي تقع على الحدود الغربية للسودان أو تحديدا على حدود دارفور من الغرب. اتهمت الجيش السوداني بأنه يقوم بعمليات عسكرية داخل الأراضي التشادية، في حين دائما كان الجيش السوداني بيتحدث أن كل الدعم الذي يأتي لقوات الدعم السريع أو جزء كبير
1: كأسلحة
2: كأسلحة ومعدات وحتى كأفراد وحتى كحاضنة اجتماعية وبيئة داعمة للدعم السريع تأتي من ناحية تشاد، لأن كما تعلمين هناك تداخل سكاني وتداخل ديموغرافي والقبائل تتحرك على جانبي الحدود ما بين تشاد والسودان. عندما نتحدث عن اتهام الجيش السوداني لدولتين وهما تشاد وإثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع، نحن نتحدث عن توسيع المعارك وتحول المعارك من مجرد بين فصيلين أو طرفين سودانيين إلى دخول أطراف بشكل مباشر في هذه الحرب. وهذه نقطة لافتة للغاية، وأنا في تقدير هذا الأمر قد يعطل حتى فكرة التحول ناحية المسار السياسي أو ناحية المفاوضات.
1: طب قبل الحديث عن المفاوضات أو أيضا المسار السياسي، ماذا عن رد فعل هذه الدول تشاد وأيضا إثيوبيا التي تقترب من حدودها النيران، وهي أيضا من الدول كما ذكرت المتهمة بإمداد الدعم السريع بما يحتاجه من أسلحة للاستمرار في هذه المعركة؟ ماذا عن رد فعل هذه الدول تحديدا؟ كيف ستواجه الأمر؟
2: أولا هذه الدول من ناحية دعمها لقوات الدعم السريع بتنفي هذا من الناحية العلنية والدبلوماسية، لكن كل المؤشرات على سبيل المثال صور الأقمار الصناعية بتكشف طوابير الدعم والسيارات التي تحمل الأسلحة والمقاتلين تحديدا من تشاد والذين يدخلون لدعم قوات الدعم السريع. نفس الأمر هناك حديث عن دعم حتى بالأموال وبالطائرات المسيرة من إثيوبيا لقوات الدعم السريع. حتى الحملة الحالية التي يقوم بها الدعم السريع في ولاية النيل الأزرق تتزامن مع وجود محمد حمدان دجلو زعيم الدعم السريع موجود حاليا في إثيوبيا، وحتى جزء كبير جدا من قيادات المعارضة العسكرية تحديدا والفصائل المسلحة التي تدعم قوات الدعم السريع هي بالفعل موجودة في إثيوبيا وتتلقى دعما ماليا وعسكريا من إثيوبيا. هذه الدول بتعتقد أن لديها مصالح في السودان وأن هذه المصالح ينبغي أن تحافظ عليها. على سبيل المثال بتعتبر تشاد أن قوات الدعم السريع بمثابة امتداد لها، وإذا وصل للحكم أو سيطر على الخرطوم هذا يحقق مصالح استراتيجية بالنسبة لها باعتبار أن القبائل الداعمة أو البيئة الحاضنة للدعم السريع هي بالفعل قبائل لها امتدادات داخل تشاد. نفس الأمر بالنسبة لإثيوبيا، إثيوبيا بتعتقد أن هناك تقارب فكري مع قوات الدعم السريع وأنه إذا وصل وسيطر على كل السودان أو على الأقل ظل كما هو كطرف فاعل في المعادلة السودانية يمكن من خلالها أو يعطي إثيوبيا فرصة لتكون أيضا جزء فاعل في صياغة هذه المعادلات والحسابات في المستقبل. على سبيل المثال قضية مياه نهر النيل، ربما الجيش السوداني والحكومة السودانية تحدثوا عن المياه وحق الشعب السوداني باعتباره أحد دولتي المصب، لكن الدعم السريع لم يذكر له بيان واحد ولو حتى كلمة واحدة تتحدث عن حقوق السودان المائية، وبالتالي تتناغم تفاهمها مصالح سوريا مع قوات الدعم السريع، وهذا الأمر ربما حتى سابق قبل انشقاق الدعم السريع عن الجيش السوداني في منتصف أبريل 2023. كان دائما هناك مصالح تجارية وحتى استثمارات مشتركة ما بين قيادة الدعم السريع والحكومة الإثيوبية.
1: طيب ماذا عن اللاعب أو الطرف الثالث أيضا المختفي والذي

0: الآن بدأت تتحدث بعض التقارير عن اتصالاته بالدعم السريع وعن قدراته وعن أيضا تحريكه للصراع في السودان. ماذا بشأن أيضا هذه التقارير التي تتحدث عن الاتصالات السرية ما بين حميتي وتل أبيب منذ ما قبل حتى حرب السودان، وما زالت هذه الاتصالات مستمرة رغم التصريحات؟ أيضا كانت هنالك تصريحات لحميتي من أن هنالك تقاربا سيكون إذا تسلموا زمام الأمور في السودان.
1: صحيح، ليس تقاربا، ربما هو أكد حتى في أكثر من مرة أنه سوف يعترف بإسرائيل ويقيم معها علاقات سياسية وعلاقات دبلوماسية إذا ما أصبح صاحب القرار في السودان. دائما كان لدى إسرائيل منذ مايو 1948 وقيام الكيان الصهيوني في ذلك الوقت، كان لديها خطة بأنها يعني تتجاوز ما يسمى وقتها بدول الحصار أو دول الطوق، وهي مصر والأردن ولبنان وكان وقتها سوريا، واختراق هذا الجدار إلى ما هو أبعد من ذلك. وكانت السودان في صدارة هذه الأهداف الإسرائيلية. عملت إسرائيل ونجحت إسرائيل في تقديري في دعم القوى الغربية في فصل جنوب السودان عن شمال السودان، ولم تتوقف عن ذلك، وهي تغذي كل الصراعات لأنها تعتبر أنه كلما ضعفت السودان، السودان هي عمق استراتيجي بالنسبة لمصر. على سبيل المثال في حرب يونيو 1967 عندما ضربت إسرائيل الموانئ المصرية للمطارات السودانية، وبالتالي السودان هي عمق استراتيجي لمصر وللأمن القومي العربي. عندما تتفتت السودان وتضعف السودان وتتشرذم وتتحول إلى دولات ودول صغيرة متناحرة ومتنافسة، هذا يصب في صالح إسرائيل واستراتيجية إسرائيل تجاه الدول العربية في أفريقيا. لذلك أنا في رأيي نعم، إسرائيل تدعم حميد، وهناك تقارير حتى تحدثت أن إسرائيل بترسل أسلحة إلى تشاد وحتى إلى جنوب ليبيا، وهذه الأسلحة تتحرك بعد ذلك إلى ولايات دارفور ومنها إلى كردفان. وبالتالي إسرائيل موجودة في المعادلة السودانية حتى وإن حاولت أن تخفي نفسها أو أن تبتعد عن الصراع في السودان أو تصور نفسها باعتبارها على الحياد أو ما إلى ذلك. لكن أيضا حتى هناك بعض الأطراف الغربية، يعني للأسف هناك بعض الدول الغربية لا تستسيغ أن تكون السودان دولة موحدة. يعني على سبيل المثال هناك مراكز أبحاث في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية تحدثون أن السودان حتى بعد الانفصال دولة كبيرة جدا ولا ينبغي أن تظل بهذه المساحة، وأن هذه المساحة يصعب إدارتها من قبل أي حكومة مركزية في الخرطوم. وبالتالي أفضل طريق للسودان هو تقسيمه إلى أكثر من دويلة، ويتحدثون عن انفصال دارفور وانفصال كردفان وانفصال حتى بعض الولايات الشرقية الموجودة على البحر الأحمر. وبالتالي هم يريدوا أن يتحول وتشظى السودان إلى دويلات أصغر مما هو عليه في الوقت الحالي حتى يمكن السيطرة عليه. وهناك حتى في بعض الأدبيات الغربية تحدثون عن أصل السودان ما قبل محمد علي باشا عام 1805 عندما قاد الحملات المصرية لتوحيد مصر والسودان، أنه قبل ذلك كان عبارة عن دويلات صغيرة وأنه ينبغي أن يعود إلى هذه الدويلات مرة أخرى.
0: نعم، شكرا لضيفنا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير. شكرا لك دكتور.

0: और सिया सिया। التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا يتواصل مع تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة وسقوط قتلى وجرحى في مناطق عدة، في وقت تكثف فيه كييف استهداف منشآت الطاقة والنفط الروسية، بينما تواصل موسكو ضرب مواقع صناعية ولوجستية وموانئ داخل أوكرانيا. معنا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. دكتور رامي، أهلا بك. دكتور أهلا بك. كيف ترى هذا التصعيد المتبادل بين الدولتين، بين روسيا وأوكرانيا في هذه المرحلة تحديدا؟ هل هي هذا التصعيد من أجل تحقيق أهداف محددة والجلوس إلى طاولة المفاوضات أم لاستمرار الحرب؟
1: نبدأ من الجانب الأوكراني الذي بدأ منذ عدة أسابيع باستهداف العمق الروسي واستهداف أهداف استراتيجية حتى الآن الحقيقة منذ 22 عندما انطلقت هذه

0: أسابيع قليلة كانت متمركزة في الجبهة التي تمتد تقريبا لمحاذاة نهر دنيبرو في وسط أوكرانيا، ولكن من الواضح تماما أن الجانب الأوكراني الذي مني بتقهقر خلال السنتين الماضيتين رد على ذلك باستهداف العمق الروسي، فكان الرد الروسي باستهداف أيضا العمق الأوكراني والأهداف الاستراتيجية في أوكرانيا. قطاع الطاقة وهو قطاع مهم، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن ثلث الطاقة التكليفية للجانب الروسي تم القضاء عليها من قبل المسيرات الأوكرانية، استهداف العاصمة الروسية موسكو، استهداف مواقع استراتيجية، استهداف حتى بعض المطارات الخاصة بالحاملات الاستراتيجية التي يمكن أن تحمل قنابل نووية، وبالتالي هذه ضربات موجعة للجانب الروسي. كان الرد عليها باستخدام تقنيات حديثة وصواريخ اسكندر وهي صواريخ متقدمة ودخلت المعركة ربما للمرة الأولى. النقطة الأساسية أننا الآن نلعب على حافة الهاوية، الطرفان الأوكراني والروسي، بمعنى أكثر وضوحا اليوم كان أو يوم أمس كان هناك تصريحات تستهدف الدول الغربية باعتبار أنها هي المسؤولة، هي التي أمنت الدعم اللوجستي والدعم الاستخباراتي للقوات الأوكرانية. في مقابل سمعت إلى تصريح الرئيس الأوكراني الذي تحدث عن 1000 مسيرة تقوم بمهاجمة الجانب الروسي كل يوم، وهذا الحقيقة مسألة متطورة.
1: يعني فعليا دكتور، فعليا وزارة الدفاع الروسية فقط بالأمس أعلنت أنها أسقطت أكثر من 300 طائرة مسيرة أوكرانية دخلت الأجواء الروسية.
0: صحيح هنالك إسقاط، ولكن يتم الهجوم بزخم كبير من الطائرات المسيرة. دائما نذكر بأن أوكرانيا الآن لديها مصانع خاصة بها لتصنيع الطائرات المسيرة، وبالتالي لديها ذخيرة كبيرة في هذا الإطار، ومن الصعب جدا استهداف كافة المسيرات التي تأتي من أوكرانيا. ما ينقص أوكرانيا الحقيقة هي صواريخ الباتريوت والصواريخ الاعتراضية على الصواريخ البالستية التي تطلق من قبل الجانب الروسي. لذلك أعتقد أن الجانب الأوكراني ليس لديه مشكلة في استهداف روسيا أو في التصدي الروسي، لأن التصدي سوف يكون مكلف للغاية ويستنزف مخزون السلاح الروسي، ولكن ما يستطيع المرور يؤثر بقوة ويستهدف مواقع حيوية، وهذا أدى إلى مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى هي ضرب أهداف استراتيجية، ولكن المسألة الثانية وهي ضرب الحاضنة الاجتماعية الروسية، لأن هذه الحاضنة كانت حتى الآن بعيدة عن أجواء الحرب، ولكن الآن تتأثر بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. بشكل مباشر بالاستهداف وبشكل غير مباشر باستهداف قطاع الطاقة الذي يبدأ يؤثر على حياة المواطن الروسي.
1: طيب أيضا هذا الاشتداد في المعارك بين الطرفين والاعتداءات التي تحدث تحديدا على الموانئ، تحدث هنالك بعض الأخطاء ربما تكون يعني أخطاء غير مقصودة وقد تكون أخطاء مقصودة. كان هنالك استدعاء للسفير الأوكراني بسبب هجوم على سفينتين تركيتين أنقرة استدعت. ماذا بشأن الدول المحيطة أيضا وما يترتب من يعني آثار على هذه الدول بسبب هذه الحرب؟
0: استبعاد استهداف المواقع الاقتصادية خلال السنوات الماضية جلب هذه الدول إلى حد ما تداعيات الحرب القائمة ما بين أوكرانيا وروسيا. خذي على سبيل المثال للحصر قطاع الحبوب، وكما تعلمين أن هنالك عدد كبير من الدول تعتمد على الحبوب القادمة من أوكرانيا، وباتفاقيات تحت الطاولة تم استبعاد استهداف قطاع الحبوب وقطاع الزراعي في أوكرانيا. لكن الآن ومع استهداف الموانئ التي أشرت إليها وميناء أوديسا على وجه التحديد، لا شك أن هذا القطاع سوف يتأثر، وهذا يؤدي إلى تأثر الدول المحيط والدول التي لديها علاقات اقتصادية مع الطرفين. طبعا أنت أشرت إلى استهداف سفن تركية، ولكن قبل ذلك في بحر قزوين كان وبشكل مقصود قامت الطائرات الأوكرانية باستهداف سفن إيرانية، وبالتالي أعتقد بأنه الآن هنالك كثر لعدد كبير من الخطوط الحمر، وهنالك محاولة لجعل كثرة الحرب كبيرة للغاية، أولا لمنع الطرف الآخر من الاستمرار في هذه الحرب، وثانيا لامتلاك أوراق على طاولة أي مفاوضات قادمة، ويتم الحديث على أن هنالك ربما محاولة أمريكية قادمة في المدى المنظور.
1: أيضا كان هنالك خرق لكثير من الأجواء في الدول الأوروبية، وبالتالي كل ما يحدث يدفع هذه الدول فعليا للإحساس بعدم الاستقرار وبالتوتر في حياة أفراد أو مواطني هذه الدول بسبب هذه الحرب. لا يمكن أي آلية معينة لأي دولة من هذه الدول، إن كانت حتى الولايات المتحدة التي وعد رئيسها منذ البدايات عند ترشحه أن ينهي هذه الحرب، أما من آلية معينة، تصور معين قد يوصل الأمور إلى طاولة المفاوضات؟
0: بالتأكيد هناك محاورات، ونحن نتحدث عن المحاورات الأمريكية وهي المحاورات الأكثر جدوى، لكن المشكلة الحقيقية أن الجانب الأمريكي استطاع أن يقنع الجانب الأوكراني بتقديم مرونة معينة، خصوصا فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية القائمة بين الطرفين بمسألة التخلي عن الانضمام إلى حلف الأطلسي أو حتى الاتحاد الأوروبي، ولكن أمريكا حاولت أن تأخذ مرونة معينة من الجانب الروسي خصوصا فيما يتعلق بعنصر الأرض، ولكن فشلت في ذلك. ما زال الجانب الروسي مصمم على كل الخطوط الحمر التي وضعها في البداية، ولكن أنت أشرت إلى نقطة على غاية من الأهمية، وهي أن هنالك اختراقات من قبل الجانب الروسي لدول في شرق القارة التابعة للحلف الأطلسي، وأنا أعتقد بأن هذه وإن كان لا يتم الإعلان عنها صراحة من قبل الجانب الروسي، ولكنها رسائل، لأن الدعم الغربي ربما كان في إطار المعركة وكان هذا مفهوما متفهما، ولكن الدعم الآن دعم لوجستي لاستهداف العمق الروسي، وهذا انخراط مباشر في الحرب، وهذا ما باتت تعلنه روسيا وتحذر من إمكانية الرد على ذلك. طبعا هذه ليست التحذير الأول، ولكن أعتقد بأننا في هذه المرحلة نحن نقترب من حافة الهاوية وإمكانية الانزلاق إلى مواجهة روسية غربية، وإن كانت حتى الآن احتمال ضعيف ولكنه احتمال وارد. وهذا الاحتمال كان قبل فترة معينة كان مستحيلا، لذلك الوضع يبدو خطيرا، والتصعيد يبدو هو سيد الموقف حاليا لغير الطرفين.
1: لذلك جاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف من أن موسكو لا ترى أي آفاق نهائيا لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وأوروبا مقبلة أيضا، يعني صار الشتاء ليس بعيدا عن أوروبا وهي بأمس الحاجة إلى الغاز. كيف يمكن أن تتجاوز لسنة رقم كم هذه المعاناة في الشتاء؟
0: أعتقد أن الجانب الأوروبي استطاع خلال الفترة الماضية أن يجد أسواق بديلة فيما يتعلق بالغاز، الاعتماد بشكل أكبر على النرويج، أيضا الاعتماد على الغاز القادم من نيجيريا، وقد تم مد خطوط عبر جزر الكناري وعبر المملكة المغربية، أيضا كان هنالك اعتماد على الغاز المسال القطري، لكن ما عقد المشهد أكثر بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية هو الحرب القائمة في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، وهذا ضغط أيضا على الجانب الأوروبي. في نهاية المطاف أنا لا أعتقد بأن هنالك خيار آخر بين الدول الأوروبية سوى مساعدة الجانب الأوكراني أيا كانت التكلفة، لأن الدول الأوروبية على الأقل هذا ما تعبر عنه من أن هذه الحرب ليست حربا أوكرانية مع روسيا، ولكن حرب أوروبية مع روسيا، حرب تتم بالوكالة، لأن هذا ينص الأمن الأوروبي، وبالتالي السماح لروسيا بالانتصار في أوكرانيا سوف تكون لها تكاليفه الباهظة، وبالتالي أوروبا سوف تذهب إلى أبعد مدى في دعم الجانب الأوكراني لمن تتصلى أيا كانت المخاطر. طبعا يبقى الموقف الأمريكي هو بيضة القضبان في هذا الموقف الغربي، لكن بالرغم من كل تصريحاته بالرغم من كل التحركات، يبدو الجانب الأمريكي ما زال يقدم دعما لا يستهان به ولا يمكن الاستغناء عنه للجانب الأوكراني.
1: يعني الموقف الأمريكي كما قلت لا يستهان به، ومن المفترض أن يكون لها دور كبير في حسم هذه الأمور، خاصة وأن الولايات المتحدة لها كانت اتفاقيات مبدئية مع أوكرانيا وتبحث عن هذه المعادن الثمينة على الأراضي الأوكرانية، فمن مصلحتها فعليا أن تنهي هذه الحرب. كل الشكر لضيفنا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. شكرا لك دكتور رامي. محطاتنا الإخبارية وصلت لنهايتها، لكم تحياتي سلوى العبد الله، وتحيات المخرج وليد المطيري، وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء. إلى اللقاء.

0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت. هنا الكويت،
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
0: هنا الكويت. هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
8: نافذة على التاريخ،
9: ألوان من الفنون،
10: من هنا وهناك.
11: صباح
0: أخبار جميل. تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
12: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل. إذاعة دولة الكويت تقدم حروف الحياة. الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم من جديد. إذا أردت صديقي أن تعرف معدن أي شخص في هذا العالم، فانظر كيف يعامل الناس، ولكن انتبه، انظر إلى من يعامل من هم أقل منه، وليس من يساوونه في المقدار أو من يكونون أكبر منه في المقدار. يا صديقي، علينا بأن نعامل الناس بلطف، فلست أفضل أو أسوأ من أي شخص آخر. الأجمل يا أصدقاء أن يعامل الإنسان الآخرين بما تربى عليه بتلك القدوة الحسنة التي تربى عليها، بأخلاقه الكريمة، بابتسامته الرائعة، بالكلمة الطيبة التي تفتح كل القلوب. في حياتك احرص على شيء واحد، أن تصبح شخصا لا يحتاج أن يهرب من ذلك الخوف، أو أن يستوطن ذلك الحزن، أو أن يعيش مع الوحدة في يوم من الأيام. اكتفي بنفسك، حيثما كنت ستجد الكل يريد أن يكتفي بك. من حروفنا أيضا في حروف الحياة ثلاثة أمور لا تضيع بها وقتك، لا تضيع وقتك بالتحسر على ذلك الماضي، على ما فاتك، لأنه لن يعود. وأيضا لا تضيع وقتك في مقارنة نفسك بالآخرين، لأنه لن تفيد تلك المقارنة. وأيضا لا تحاول يا صديقي إرضاء كل الناس، لأنه لن يكون رضا لكل الناس في هذا العالم.

يكفيك أن تكون سعيدا بنفسك بمجرد أن تصل إلى سريرك بنهاية اليوم وتضع رأسك وأنت تحمل ضميرا ورأفة وعدلا بقلبك قبل عينيك. يكفيك أن تكون بسيطا مسالما تنهي يومك بضمير مطمئن، لم تظلم أحدا ولم تأكل مال أحد ولم تتفوه بكلمة دون المستوى. فهذا هو أنت، فكر بأفكار جيدة وتحدث بكلمات جيدة وقم بأفعال جيدة، هي ثلاث خطوات سوف تجلب لك أكثر مما يمكنك أن تتخيله على الإطلاق. فاصل ومن ثم نواصل معكم المشوار في حروف الحياة لهذا اليوم.

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم من جديد. نمضي وتمضي بنا هذه الحياة، يمضي الإنسان في هذه الحياة بين أمنيات كثيرة وطرق متعددة متشعبة، لكنه لا يحصد في نهاية المطاف إلا ثمار ذلك الزرع الذي زرعه بيده، كما يقولون قديما: من زرع حصد. وما بذله قلبه من جهد وصبر. مستمع الكريم، لربما ذلك الجهد يتأخر، ولربما تتأخر تلك النتائج، وقد تشتد العواصف في وجه ذلك الطموح، لكن السعي الصادق، نعم الصادق، لا يضيع عند الله، ولا تذهب خطوات المجتهدين هباء منثورا. فلا قيمة لحلم لا يتبعه عمل، ولا لمعرفة لا تتحول إلى أثر. الأيام تمضي وعمرنا يقاس بما أنجزناه لا بما تمنيناه، وكل خطوة تتعبك في هذا اليوم قد تكون سببا في فرحك في الغد، وكل صبر على طريق الهدف يكتب لك قصة نجاح لم تتخيلها البتة. فاسعى بما استطعت، واجتهد ما دمت قادرا، واترك في كل يوم أثرا يدل على أنك حاولت. فإن تعثرت وسقطت فانهض من جديد، حتى وإن تأخرت واصل المسير. فليس للإنسان إلا ما سعى، وما كان لله من تعب وعمل صادق فلن يضيع أجره بمشيئة الله عز وجل. مستمع الكريم، ليس كل سقطة ترى، فبعض تلك السقطات تحدث في أعماق القلب حين تنكسر الثقة التي بنيناها حجرا فوق حجر، وظننا أنها عصية على الانهيار. مؤلم أن تكتشف أن ما منحته ذلك الأمان كان سببا في خوفك. السقوط في اختبار الثقة لا يعني أنك ضعيف، بل يعني أنك كنت صادقا حين منحت، ونقيا حين أحسنت الظن. أما الخيبة فهي درس قاس يعلمنا أن القلوب تعرف بالمواقف لا بالكلمات، وأن الوعود الجميلة لا تساوي شيئا إن لم تكن مع الأفعال. رغم تلك المرارة

عليك بأن تواصل النهوض، فالثقة التي خذلها شخص لا يجب أن تموت بسبب الجميع، والقلب الذي تألم لا ينبغي أن يغلق أبوابه للأبد. فبعض السقوط يكسر الإنسان، وبعض السقوط يكشف للإنسان من يستحق البقاء في حياته ومن كان مجرد عابر في هذا الطريق. فاصل يا سادة، ومن ثم نعاود معكم حروفنا في حروف الحياة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. كثير من الناس يعتد بذلك الرصيد، في رصيد علاقاته، في رصيد حبه، في رصيد أمواله. تأكد يا صديقي ويا صاحبي، ليس رصيدك ما يظهر في حسابك، بل ما يبقى منك في قلوب الآخرين، في قلوب الناس بعد أن تغادر. كم رصيدك من كلمة جبرت خاطرا مكسورا، وكم رصيدك من صبر أخفيته حين كان الغضب أسهل، وكم رصيدك من معروف فعلته دون أن تنتظر شكرا أو ثناء. هناك أرصدة لا تسجلها البنوك لكنها تحصى بدقة، رصيد الأخلاق عند الاختلاف، ورصيد الوفاء عند الغياب، ورصيد الرحمة والعفو عندما تملك القدرة على القسوة. في نهاية هذا العالم قد ينسى الناس ما ملكت، لكنهم لا ينسون البتة ما منحت أنت لأولئك الناس. وصلنا معكم للختام، دمتم مستمعين الكرام بخير، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
2: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
3: أنا أبي شيء من الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
4: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
1: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن.

0: ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعا. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبراً حقيقياً لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة، وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا
3: إذاعة دولة الكويت.
4: 20 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
6: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
5: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
6: 89.5 FM 500

أهلا بك صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل الكويت، أما خارجها فأنت تستمع من خلال موجاتنا العاملة 540 AM، فأهلا ومرحبا بك أينما كنت.

ضيف متميز بهذه الحلقة، أخبار محلية، أخبار فنية، أخبار منوعة، والكثير في محطاتنا القادمة عبر الهواء مباشرة في برنامج إذاعة على الهواء. ولكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. ومن التقديم لكم تحياتي من أمام المذياع، محدثكم مساعد السوارج. فراج السهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. أما من الهندسة الإذاعية فلكم تحيات عبد الرحمن فلاح المطيري. عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء. وهذه دعوة لمتابعة برنامج إذاعة على الهواء عبر الهواء مباشرة من الآن حتى تمام الثالثة صباحا بحسب التوقيت المحلي لدولة الكويت. وهذه دعوة لكم من المخرج الأستاذ جاسم الفرس، فأهلا بكم.

0: إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.
1: أهلا بك صديقنا المستمع. الإعلام الخليجي اليوم يعيش مرحلة مختلفة عن السابق، فمع انتشار المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي أصبح المحتوى يصل إلى جمهور واسع يتجاوز الحدود بسرعة، وأصبح الجمهور الخليجي في الوقت نفسه منفتحا على محتوى يأتيه من مختلف أنحاء العالم. ومع هذا الانفتاح يبرز تحدي مهم أمام الإعلام وصناع المحتوى في الخليج، وهو كيفية مواكبة التطور وتقديم محتوى حديث وجذاب مع دون أن يفقد هذا المحتوى هويته وخصوصيته المرتبطة بثقافة وقيم وتاريخ المجتمع الخليجي. فالهوية مستمعين الكرام لا تعني بالابتعاد عن التطور، وإنما معرفة كيف نقدم أنفسنا وقصصنا وثقافتنا بأسلوب قادر على الوصول إلى جيل الجديد وأيضا إلى الجمهور خارج المنطقة أيضا. لذلك للحديث أكثر عن الإعلام الخليجي والهوية في زمن الانفتاح الرقمي، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف بهذه اللحظات الأستاذ عبد الرحمن حسين عبد الرحمن أحمد، وهو إعلامي متخصص في شؤون الخليج. حياك الله أستاذ حسين، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة معنا في برنامج إذاعة على الهواء.
2: أهلا وسهلا فيك وفي متابعين إذاعة دولة الكويت أينما كان.
1: نصبح عليك بالخير في البداية، ونشكرك مجددا على قبولك هذه الدعوة حتى نستثمر وجودك خلال الدقائق القادمة. في البداية أستاذ حسين، شلون تصف هوية الإعلام الخليجي اليوم، وهل ما زالت واضحة مثل السابق أو نختلفت كثيرا؟

0: والله الأعلام الخليجي إعلام متقدم متطور يعني، يلعب دور كبير في صناعة المحتوى، ويساهم في كثير من الأمور اللي أقدر أقول عنها أنها تحقق نتائج إيجابية في على المستوى المعرفي. الإعلام الخليجي إعلام يعني أخذ مكانته في الوطن العربي، استطاع يعني يثبت وجوده، ولذلك نرى بأن مثلا مجلة العربي اللي كانت تصل من وزارة الإعلام هي مجلة معرفية كانت تحتوي على مواد علمية وثقافية وهندسية، مجلة معرفة كانت، وبالتالي الكويت كانت من أوائل الدول اللي قدمنا للعالم نموذج في كيفية صناعة المحتوى قبل أن تأتي الرقميات الحديثة هذه اللي نشوفها الموجودة. لا، إحنا كنا مجلة العربي هو سفير المعرفة وسفير الثقافة الكويتية في العالم كله، ولذلك يعني حافظنا على هذه القيمة الكبيرة لهذه المجلة لسنوات طويلة منذ أول عدد في الستينات لما انطبعت. لذلك نشوف أن إحنا نستطيع أن نقدم معرفة جميلة ومعرفة مفيدة لكثير من الناس وكثير من المجتمع وكثير من المشاهدين. إعلام الخليجي إعلام اليوم متطور، يحتاج له تهذيب شوية، يحتاج له إضافة بعض الأمور اللي تخلي هذا الإعلام يعني يستمر ويقف في مواجهة أي تغيرات تحدث في الفكر والثقافة العربية.
1: نعم أستاذ حسين، أنت تطرقت إلى مجلة العربي، دعنا نعود معك مع أخواننا المستمعين والمستمعات إلى الشغف الذي كان موجود عند القارئ العربي في تلك الحقبة في البداية، وكيفية إنشاء هذه المجلة وأطلق عليها مجلة العربي.
0: هي حقيقة هذه المجلة تعتبر أنا يعني أعتز فيها وأفتخر فيها. عندما أذهب إلى موريتانيا مثلا، يعني كنت في موريتانيا، فيتكلمون اللغة العربية الجميلة جدا الواضحة، اللغة البيضاء نسميها احنا، هذه اللغة يعني يفهمها كل واحد. سألتهم من أين تعلمت العربية؟ من موريتانيين سألتهم، مضلعين باللغة، قالوا احنا دوامنا حرصنا على قراءة مجلة العربي قوى اللغة العربية عندنا، وقوى الثقافة المعرفية عندنا، وقوى وثبت الفكر الثقافي العربي في في في وجودنا. وبالتالي كنا يعني نستفيد من مجلة العربي اللي كانت تعتبر سفير الكويت في كل دول العالم. يعني الأخ اللي كان معنا في موريتانيا كان يقول أنا أروح إلى المكتبة أشتري نسخة العربي مقدما، يعني بعدها ما وصلت لهم، بعدها ما جاءت من الكويت لهم، أروح المكتبة أدفع فلوسها بحيث أن أحجزها لما توصل إلى المكتبة في موريتانيا أكون أنا نسختي موجودة عندي ومحجوزة. وهذا العمل اللي قاعد يسوونه أليس هو حرص على المعرفة الآن؟ في أحد يسوي شيء؟ أعتقد أنه ما في أحد اليوم يروح المكتبة يدفع فلوس مقدم عشان يحجز أي كتاب أو كذا. قلت القراءة وزادت لغة يعني اللغة وعدم وجود معرفة كبيرة كثير من الأشياء. هذه الأمور يعني تكون موجود، واهتمينا صرنا الآن نهتم في المعرفة الرقمية، يعني في ونتكلم عن صناعة المحتوى هل فعلا صانع المحتوى يستحق هذا الاهتمام؟ يعني هل صانع المحتوى خطر على المجتمع أم مو خطر على المجتمع؟ هل صانع المحتوى جدير بأن احنا نستمع له؟ أو هل صانع المحتوى يستحق أن الدولة تدعمه؟ أنا أشوف يعني كثير من صناع المحتوى مع احترامي لهم، وإنهم يعني انحرفوا في فكر وثقافة المجتمع، بل بالعكس ربما قد ساهموا في تخريب أسميه الثقافة المعرفية لدى الأطفال، لدى يعني لدى الناس.

0: يكون موجود. هي صانع المحتوى يعني هو شخص المسؤول عن إنتاج الوسائط، يعني هو صانع المحتوى هذا الشخص وايد مهم وأهميته كبير، لأنه يقدم لنا شيء يكون ذبع وعنده قيمة. لكن عندما نرى في صناعة المحتوى ما يكون بذاك القيمة، علينا أن يعني نبتعد عنه ونحاول أن نكون في هذا. يعني مثلا عندنا يعني لما يكون واحد في صناعة المحتوى أن مسؤول عن إنتاج الوسائط الرقمية يعني وبعدين هو صانع المحتوى مسؤول عن الفيديوهات مدون، وواحد يكون يعني يقدم حياته الشخصية، وهذه ظاهرة موجودة أن الواحد من الصبح يقوم من النوم صور لي أكله وصور لي وين رايح وين يعني. أنا شي يهمني في هذا ما يسوي إضافة عليه. لذلك قد تتفاجأ أن توك توك أكو نسختين ترى في توك توك، نسخة صينية ونسخة عالمية. النسخة الصينية دونيون اللي يسمونها، هذه النسخة الصينية في تيك توك غير النسخة الموجودة في الوطن العربي أو في العالم كله. في الصين لأن تيك توك أساسا يعني محتوى صيني لأولادهم لأبنائهم لحماية جيلهم، في قوانين في تيك توك غير موجودة عندنا. مثلا خليني أنا أعطيك مثال، يعني في توك توك في الصين اللي أقل من 14 سنة فقط ل 40 دقيقة يقدر يستخدم توك توك، بس 40 دقيقة
1: أو تخصصات ومجالات معينة خلال هذا الوسيط التقني.
0: نعم،
1: يعني يكون له مجال معين لهذا الطفل الذي يأخذ 40 دقيقة من الزمن.
0: فبالتالي هم شو يسوون؟ هم الطفل يوجهونه إلى يعني توجه علمي وليس لتوجه مواد ترفيهية غير طعم. بعدين توك توك يعني قد تفاجأ الساعة 10 بالليل الأطفال في الصين ما يقدرون يدشون توك توك، خلاص 10 يغلق إلى الساعة 6 صباحا. هم يريدون يصنعوا محتوى في الصين في الأطفال في الجيل الصيني. يعني هم يعني توك توك عاملين برنامج لصناعة صينيين عندهم محتوى قوي، فبالتالي كيف تصنع له محتوى؟ يجب أن يقدم، يبتعد عن أشياء فيها إسفاف، يبتعد عن أشياء التطبيقات اللي ما تنفع، وحددون حددوا الأطفال الشباب 40 دقيقة فقط. يعني تخيل 40 دقيقة يقدر يستخدم التوك توك، والباقي لا. طبعا لما يكون كبير يقدر يستخدم مثل ما يبي، ولكن في يغذون توك توك البرامج والمحتوى اللي يكون مفيد، اللي يفيد هذا الشاب، اللي يعني اليوث مود اللي يعملونه يكون مفيد لهم، مو تاركين الأولاد هكذا يعني دش توك توك ويشوف اللي يبي. في توك توك في الصين عامل حذر وقيد على كثير من المواقع.
1: جميل، هي القيود التي تبني المجتمع للأمانة أستاذ حسين عبد الرحمن أحمد. لكن أثناء حديثك تطرقت إلى نقطة جدا جميلة، وهي تعتبر إنجاز كبير للكويت، أن في أوائل انطلاقة مجلة العربي كانت تبدأ الانطلاقة من الكويت وتصل إلى آخر نقطة في الوطن العربي إلى موريتانيا وتحديدا نواكشوط، وهناك محبين ولديهم شغف في القراءة للغة العربية وتطوير ذاتهم من خلال هذا العلم. لكن اليوم كيف تغيرت المنصات أو غيرت المنصات الرقمية ووسائل التواصل بشكل المحتوى الخليجي خلال السنوات الماضية؟
0: هي تغيرت كثيرا بسبب عدم وجود انضباط. يعني كل شيء تتركه كل واحد يقدر يصير صانع محتوى. يعني صانع محتوى ليس مقيد بتعليمات أو بقيود أو بكذا، لا يأخذ يسوي حياته الخاصة محتوى للناس. وهذه هي يعني ساهمت في أن تخفيض مستوى ثقافة الإنسان وحرص الإنسان على وجود محتوى يعني يؤثر. يجب أن صناع المحتوى يكونون يعني نخبة.

0: المجتمع، يقدمون أشياء جميلة، أشياء تفيدنا في الحياة المستقبلية. أنا يهمني إنك أنت سويت بطاطا وبديان أو معكروني أو بصل، طبخته وكذا وتقدم محتوى. هل هذا هو المحتوى المطلوب؟ هل محتوى، هل نستطيع أن نبني أجيال؟ هل محتوى نستطيع أن نعمل بهذه الطريقة؟ يعني كيف الصين لازم يعني نفكر إذا أردنا يعني يكون هناك محتوى جيد، أن الصين كيف تفكر في حماية أبنائها وحماية أطفالها بأنهم يحرصهم وتبعدهم عن كل محتوى ما يعني سخيف أو كل محتوى تعبان. يعني اليوم في محتوى الوطن العربي محتوى بسيط، يعني ما في ذاك الجرأة العلمية، الجرأة الثقافية التثقيفية كبيرة. ولذلك يعني شوف الكويت هي يعني عملت قبل يعني التطور الرقمي وقبل كل هذا، مجلات كان عندنا اسمها مجلة المعرفة، هذه كانت يعني أيضا فيها مقالات وفيها محتوى وفيها جميل جدا يعني هذه المعرفة غير العربي. لا، وسوينا فوق هذا العربي، سوينا العربي الصغير أي حق الشباب، يعني قبل الصين أن تبدأ تكتك في الصين تهتم بالشباب وتحجر على الشباب الطلاب، احنا سوينا مجلة العربي الصغير خلينا فقط للشباب الصغار، الأجيال نحرص على ثقافتهم، نحرص على تقديم مادة حلوة وجميلة لهم. يعني احنا سابقين العالم وين واحنا وين. احنا كنا نقدم للناس محتوى جميل، حماية الطفل. ولو تشوف مجلة العربي الصغير شنو محتوى تقول يعني حق الكويت تستحق ان يعني يكون نفتخر فيما نقدمه للعالم العربي من ثقافة للطفل. يعني حرصنا ان يكون الطفل من جزء مشاريع بناء انسان في الوطن العربي، وبناء انسان اصعب من بناء عمارات واصعب من بناء شيء اخر. بالتالي حرصنا احنا على بناء الانسان العربي من خلال مجلة العربي الصغير، مجلة جميلة جدا يعني يقراها الطفل ويستمتع فيها ويكون فيها اشياء يعني تقوده الى الى الى ثقافة وتعليم يعني يستحق فيها.
1: ايضا استاذ حسين، اثناء حديثك قمت بعمل مقارنة ونموذج ما بين الصين والوطن العربي بشكل عام والكويت بشكل خاص والخليج أيضا كمكان هذه المنطقة محليا. اليوم عندما نذهب بهذه المقارنة، وجهة نظرك أستاذ حسين، لما اليوم خاصة الأطفال اللي هم شباب المستقبل وبنات المجتمع القادم لديهم اليوم شغف في هذه المنصات، مع أن وجهة نظرك تقول أنها غير مفيدة أحيانا بطرحها أو ضعف لديها بطريقة الطرح الذي يقدم لشريحة المجتمع، وخاصة أيضا اليوم نرى أطفالنا يتبعون هذه المنصات بشغف وبكثرة ويقضي ساعات من وقته خلال هذه الشاشات؟
0: طبعا يعني أنت شايف أن المحتوى ما يوصل إلى هذه الدرجة الكبيرة في المحتوى الموجود عند الناس، لما يكون أولادنا أمانة في أعناق وإحنا مسؤولين عنها، مسؤولية أخلاقية، مسؤولية اجتماعية، أن نقدم لهم أفضل ما عندنا، أفضل ما عندنا. كان في الكويت نقدم أفضل ما عندنا، مجلة العربي، مجلة المعرفة، مجلة الكويت، يعني كانت الأمور تقدم للطفل كانت أمور جدا جميلة وفيها محتوى وفيها ما في رقابة دولة، فيها رقابة ذاتية. الرقابة الذاتية هو أهم من رقابة الدولة ورقابة الناس، وبالتالي قدمنا إلى العالم العربي محتوى ممتاز جدا، وما زالت الناس تذكرها، وما زالت الناس في كل المناطق يعني يشيدون بمحتوى اللي احنا قدمناه من سنوات قبل تيك توك. يعني ان احنا كنا يعني طليعة الناس في تقديم الثقافة للناس. وايضا لما تشوف الصحافة الكويتية كيف كانت تعمل يعني في تقديم المحتوى، يعني في المناسبة حقيقة كنا يعني لابد نشيد بالله يرحمه تريم عمران صاحب جريدة الخليج في الإمارات، هذا كان نموذج جدا لتقديم يعني ثقافة. كان يأتي إلى الكويت ويروح المطبعة ويطبع جريدة مجلة العربي، ثم من مجلة العربي

0: عربي مجلس، ثم ياخذ المجله كل صباح ويرجع فيها الى دبي الى الشارجه، حيث يعني توزع هناك. يعني هذا المواطن الاماراتي اللي يسعى الى تقديم محتوى ممتاز، نشوف كيف يعني استطاع ان يحقق نقله ثقافيه كبيره في المجتمع الاماراتي من خلال وجود جريده الخليج، هذه الجريده التي ما زالت تصدر في اماره الشارجه. بالمناسبه لابد ان نعرف ان احنا قدمنا محتوى جميل لتعريب الكيبورد للكمبيوتر. الاخ الله يرحمه الشارخ محمد الشارخ يعني كان ايقونه الوطن العربي، هو اول انسان ترجم الكيبورد الانجليزي للكمبيوتر الى اللغه العربيه، وبالتالي كان هو يعني في مقدمة طليعة الناس اللي قدمنا محتوى جميل ساعد الناس على استخدام الكمبيوتر يعني. وهذا يعني نشيد فيه الله يرحمه، يعني كان يعني ممتاز جدا، وكان دائما لما سوت التعديلات الأخيرة طلب مني شخصيا أن أشوف ما هو ملاحظاتي، فكنت أعطيه ملاحظات، وكان هو عنده فريق عمل جبار يشتغل، وكان لا يسعى إلى الفلوس أبدا بقدر ما يسعى إلى تغيير فكر وثقافة الإنسان الخليجي أو العربي في كان هذا عمل. وبالتالي عمل الـ يعني الكمبيوتر الكيبورد هذا تطبع كان ما في بالعربي أبدا. شارخ سوى الكيبورد بالعربي وكان إنجاز كبير جدا، يعني كرم من كثير من الدول على هذا الموقف. هذه طيب مواقف الكويت في تقديم المعرفة. هذا صناع محتوى، لما نقول عن صانع فكر العرب وتغيير فكر الناس إلى أن نعمل كيبورد خاص لنا ونستطيع أن نماشي ونساير العالم في هذا الموضوع. هذا اليوم ما في يعني ناس بمستوى الله يرحمه الشارق، فبالتالي يعني اللي قاعد نقدمه إلى الوطن العربي قاعد نقدمه شيء جميل، ولازم احنا نعتز ونذكر. يعني خليني اقول لك كم واحد من من من من صناع المحتوى كان يتكلم عن الشارخ الله يرحمه وعن دوره في وجود صخر. يعني سنه 1975 هو سوى كمبيوتر صخر، يعني كان شيء رائع جدا، عمل رائع جدا. لازم نعتز فيه ونفتخر ان احنا في الكويت مواطن كويتي حط فلوسه بدون دعم الحكومة، حط فلوسه في أن يصنع للعالم العربي كيبورد بالعربي كي يستطيع أن يستخدمه في الأعمال اليومية، اللي هو نقلة نوعية في الثقافة العربية.
1: نعم، وهذا الشيء الذي نفخر به بهذه الإنجازات الكويتية التي خرجت للوطن العربي وكذلك إلى العالم. لكن اليوم إذا قارنا ما بين الماضي والحاضر، حدثنا عن الشراكات الإعلامية الكويتية مع دول الخليج، وأيضا رسم الهوية الكويتية والخليجي الخليجية في ذلك الزمن وأيضا في هذا الزمن.
0: أشوف يعني في الكويت ساهمت بدور كبير في المعرفة الثقافية في الوطن العربي. يعني الكويت وبكل اعتزاز كمواطنين كويتيين نعتز أن احنا سوينا شيء اسمه جامعة اليمن، يعني من هجل يعني عمل شيء في الوطن العربي، يعني هو تغيير ثقافة الناس إلى التفكير العلمي والبحث العلمي والتخصص العلمي. وبالتالي هذه كانت لفتات كويتية جميلة جدا في كثير من أيضا يعني ما زال الأخوة في الإمارات يعني ما زال يقولون عن موقف الكويت عندما كانت الإمارات مقبلة على الانفتاح الكبير في عهد المرحوم الشيخ زايد الله يرحمه، وأرادت يعني تضع كتب، فجاءت أخذت الكتب من الكويت الكتب دراسية. هذا يعني يدل على أن ما عندنا حساسية من أي مكان يعني نأخذ الثقافة، وبالتالي يعني بذلنا جهود كبيرة من أجل يعني تحريك الثقافة في الوطن العربي.

0: من جميع النواحي. وهذا اللي صار يعني أن تبادل الثقافات، فصارت ثقافات اليوم عابرة للقارات، ما تسمعه اليوم مني هو في نفس اللحظة هذا في أي دولة أخرى. هي بالتالي إحنا لازم يعني نقدر قيمة الثقافة، نقدر قيمة المحتوى الذي نقدم. لا نستطيع أن نطور إذا ظلت المحتوى التقديم كذا. يجب علينا أيضا أن نهتم بجيل من القادم وأن نرعاهم رعاية كاملة، لأن نريد أن يعني نخرج مجموعة. يعني في تجربة أجريت على طلبة صينيين يعني بعد مشاهدة مدة، أن نسألهم يعني شو تبون تصيرون، كلهم قالوا نبي نصير رواد فضاء. يعني التوجه شوف شلون صار عندهم، يبون يصيرون رواد فضاء. لكن قد تجي إلى طفل تقول تبي تصير شنو، يقول أبي أصير صانع محتوى. يعني تخيل يعني يصير صانع محتوى، لكن في الواقع وصينيين يبون يصيرون رواد فضاء. احنا نبي نوصل إلى رواد فضاء، ما نبي صانع محتوى. إن صانع محتوى يعني اليوم يفيد باشر ما يفيدني، يعني قد يضر مجتمعك بحالة في محتوى يقدمه، يعني يغير فكر ونهج سلوك الطفل، يتأثر علينا احنا في المرحلة هذه اللي يا أستاذ الفاضل أن نركز على اهتمام كبير في ترقية الطفل، وعمل يعني برامج لحماية الطفل دون فرض قيود. يعني الحماية ليس بمنع اقعد لا ما يصير قوم، يعني هناك حماية.
1: وهذا السؤال الذي يدور أستاذ حسين، أن أستثمر هذا الحديث من خلال خبرتك حتى نطرح فكرة عبر الهواء مباشرة، كيف يمكن رعاية الأطفال وأيضا أن نصنع صناع لهذا المجتمع في المستقبل القريب من خلال الأطفال عندما يتحولون إلى شباب فاعلين في هذا المجتمع؟
0: شوف عزيزي، إن في الواقع علينا أن نضع برنامج. إذا ما وضعت برنامج خطة وأكلاين لمشروعك، يجب أن يكون عندك مشروع أساسا. إذا عندك مشروع تربوي قائم على يعني منهجية صالحة ومنهجية تتمشى مع الواقع، فإذا أنت ماشي في الطريق الصحيح. عليك أن تأتي بالناس متخصصين، أن تدفع فلوس. توجيه الشباب مو ببلاش، لازم تدفع فلوس عشان يعني تطورهم وتثقفهم كذا، دون تقديم مال وجود خبرات كذا يعني ما نقدر نسوي شيء. لذلك علينا أن نبحث عن العلماء المتميزين، الناس اللي عندهم أصحاب فكر ممتازة، الناس اللي قاعد تفكر صح وتخطط صح، أن نأتي فيهم إلى الكويت ونعمل معهم على تطوير الشباب واهتمام بالشباب، وخاصة أن الشباب في المرحلة هذه اللي جاية كثير منهم ما يعرف وين بيروح، شنو مسوي، أو يعني شنو عنده من أهداف. إحنا لازم نصل أهدافه، لازم نواجه، لازم في ناس حريصين جدا على يعني توجيه الطفل هذا إلى كل مكان. الطفل أنا أقول يعني مثل عجينة تسوي خبزة، تسوي لبقيت، تسوي صمونة، تسوي أنت تقدر تشكل هذه العجينة، وتشكيل العجينة بيد المجتمع، بيد مثقفين المجتمع، بيد الجهات المسؤولة أيضا في تثقيف شبابنا. ويجب نثقفهم المرحلة الجاية أن صانع المحتوى ليس بذاك الأهمية في الحياة إذا من دون وجود علم، وجود ثقافة، وجود تربية وخلق في الإنسان. وبالتالي علينا أن نهتم بالطفل من جميع الجوانب، وأن نختار الأطفال المتميزين ونعلمهم تعليم خاص، لأن هؤلاء هم اللي ثمرة المستقبل في المرحلة القادمة.
1: بالفعل للأمانة ذكرت حديث جدا مهم، لأن كثير من التجارب بعض الدول المجاورة أو الدول الكبيرة بالعالم نجد أنها تجذب أصحاب الفكر وأيضا أصحاب الخبرة العالية العلمية حتى يطوروا مجتمعاتهم إلى الأفضل ويتعلموا كل ما هو جديد بهذه الحياة في العالم ككل. لكن اليوم أستاذ حسين، هل الانفتاح على المحتوى العالمي أثر على اهتمامات وأيضا ذائقة الجمهور الخليجي؟
0: طبعا يعني الآن تغير الفكر كثير، يعني صار في فكر تجاري يعني كل واحد بيصير تاجر، وكل واحد بيصير انت تسوي تفتح لك مشروع فود تراك، كلهم 200 واحد صاروا واقفين وراك يسوون نفس المشروع. فبالتالي يعني المشكله ان احنا ما قاعدين نفكر بطريقه سليمه وطريقه بناء المجتمع، بناء الانسان يكون موجود. خل الانسان هو يفكر فيك موجود. يعني مثلا احنا لما بغينا نسوي مسرح، والمسرح هو يعني اهميه كبيره في نشر ثقافه المسرحي او نشر الثقافه، ان احنا جبنا زكي طليمات من القاهره، وخليناه يعني ينشئ لنا فرقه مسرحيه كبيره، طلعوا هالعظماء هذول اللي عندنا، وما موجود يعني ناس مثل عبد السلام درب الله يرحمه، خالد في سفر، وسعد الفرج الله يطول بعمره، وسعاد عبد الله، فكلهم حياه الفايز، كل خريجين مدرسه زكي طليمات اللي كان يعني جاء وانشا مسرح بالكويت، وهذا المسرح كان له صيت كبير في الخليج وفي الدول العربيه كلها، وكان عمالقه الفن يعني يقدمون محتوى جميل جدا. يعني هو مو قد محتوى، لو تيجي لاي مسرحيه او تيجي لاي تمثيليات او مسلسلات كويتيه مثل درب الزرق تجده يعني يقدم محتوى جميل، محتوى فكاهي،
1: ولا زال يدرس ايضا في التخصصات هذه. وكذلك كثير من الاخوه الزملاء والزميلات يعني تعاملوا مع اخواننا الممثلين الذين هم سبقوهم بالعمر، يعني وجدوا ان هناك التزام كبير ومميز، أعمال أيضا يتم اختيارها بعناية حتى يتم طرحها للمجتمع. ليس بالمقابل نجد غير الأسماء التي تم ذكرها من قبلك، نجد أنهم يقدمون محتويات خلنا نسميها تجارية أو الجمهور عاوز كده على قولتهم. اليوم أنت بوجهة نظرك أستاذ حسين، من خلال هذا الانفتاح على المحتوى العالمي أثر كثيرا على اهتمامه وأيضا ذائقة الجمهور الخليجي، لكن اليوم من هو المسؤول حتى يحافظ على ذائقة الجمهور الخليجي أستاذ حسين؟
0: أول المسؤول كلنا، أنا وأنت مسؤول.
1: حلو.
0: علينا إحنا أن نحن أن نقود المجتمع وليس المجتمع يقودنا. يعني أنت إذا أردت أن تبني مجتمع قائم على ثقافة يعني متزنة قائم على، يجب عليك أن تقود المجتمع، وهذا القيادة تحملك مسؤولية أن تقدم لهم ما يخدمهم، أن تقدم لهم ما يرضيهم، وليس ما يعني يخرجهم عن حدود اللياقة في العمل. لذلك المسؤولية تقع على الجميع، وأيضا مسؤولية الدولة في حماية هذه الثقافة وفي حماية هذا الفن. يعني نعرف أن المسرح في الكويت أو المسلسلات، يعني الشيخ جابر العلي الله يرحمه اهتم اهتمام كبير جدا في
1: بالفعل التقديم. يعني تجارب يعني تدرس وتبقى بالذاكرة وتعتبر إنجازات كويتية يعني نحن فخورين بها. أستاذ حسين عبد الرحمن أحمد، أنا أستأذنك دقائق ونعود للتواصل معك حتى نتحدث عن الإعلام الخليجي والهوية في زمن الانفتاح الرقمي، لكن أستأذنك ببث موجز الأخبار وتالي نرجع للحديث معك.
2: الثانية بعد منتصف الليل في الكويت، موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الولايات المتحدة تقول إن صادرات النفط الإيراني توقفت منذ استئناف الحصار الأمريكي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على جنوب الأراضي اللبنانية. خروقات الاحتلال توقع شهداء في قطاع غزة، وجنوب أفريقيا تصعد تحركها أمام محكمة العدل الدولية. الخارجية الفلسطينية تدعو إلى تحرك دولي لوقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. عمليات عسكرية للقوات اليمنية تستهدف تجمعات وتحصينات للحوثيين في مأرب والحديدة. المجلس الأعلى في ليبيا يرفض حضور التوقيع النهائي على اتفاق حل الأزمة السياسية. تصعيد عسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق. روسيا توسع عملياتها العسكرية في أوكرانيا، والكريملين يستبعد تحسنا قريبا في العلاقة مع أوروبا. أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي إلى 37 قتيلا في مدينة بوتشا، ارتفاع حصيلة الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 670 قتيلا. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
3: إذاعة على الهواء،
4: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
3: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
4: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
3: على الهواء.

0: أهلا بكم مجددا معنا مستمعينا، ومع هذا الحديث الذي هو بالأمانة ذات معنى وقيمة كبيرة، خاصة مع هذا الانفتاح الكبير واللحظي، كذلك يبرز تحدي كبير مهم أمام الإعلام وصناع المحتوى في الخليج، وهو كيفية مواكبة التطور وتقديم محتوى حديث وجذاب من دون أن يفقد هذا المحتوى هويته وخصوصيته المرتبطة بثقافة وقيم وتاريخ المجتمع الكويتي والخليجي كذلك. فالهوية مستمعينا لا تعني الابتعاد عن التطور، وإنما معرفة كيف نقدم أنفسنا وقصصنا وثقافتنا بأسلوب قادر على الوصول إلى الجيل الجديد وإلى الجمهور خارج المنطقة كذلك. لذلك نعود للحديث أكثر عن الإعلام الخليجي والهوية في زمن الانفتاح الرقمي مع ضيفنا الكريم، وهو الإعلامي والأستاذ الكبير حسين عبد الرحمن أحمد. حياك الله وشكرا لك على قبول هذه الدعوة مجددا ويانا في إذاعة على الهواء.
1: أهلا وسهلا فيك وفي متابعين إذاعة دولة الكويت أينما كان، وشكرا على الاستضافة.
0: نحن اللي نشكرك على وجودك اليوم بهذه الحلقة الممتازة والمميزة. أستاذ حسين، كونك أنت إعلامي متخصص في شؤون الخليج، أعود معك إلى ما انتهينا إليه. هل الانفتاح اليوم على المحتوى العالمي أثر على اهتمامات وذائقة الجمهور الخليجي؟
1: طبعا العالم متغير جدا، كل يوم تشوف شيء في هذا العالم يعني، وخاصة أن الدول تقدم لك إنتاج بسرعة يعني كل يوم أبديت شيء جديد، وبالتالي صنعوا شيء اسمه أبديت يعني للأجهزة. ولكن اليوم يجد أن الإنسان نفسه لازم يسوي أبديت حق نفسه، إذا ما سويت أبديت حق نفسك فأنت ستكون في آخر الطابور، إذا كنت في الطابور يعني، إذا سمحوا لك أن تكون في الطابور. ولذلك الأبديت مطلوبة لي من كلنا، نعمل أبديت لأفكارنا، أبديت لتعاملنا، أبديت لقراءاتنا، عشان نتطور ونمشي مع التقدم اللي صاير الآن في المعرفة. وشايف أن اليوم بعد
0: يعني لعب دور كبير اليوم في حياة الناس. لكن أستاذ حسين، أبي أرجع إلى نقطة جدا مهمة. اليوم الجيل الحالي أصبح ذائقته مختلفة تماما عن الجيل السابق.
1: طبعا يعني الجيل السابق ما كان فيه تكنولوجيا موجودة مثل الآن، موجودة في الذكاء الاصطناعي، ما كان عنده ذكاء اصطناعي، كان هو أساسا كان هو الإنسان ذكي في نفس الوقت في السنوات السابقة، لأن كان يعني يجهل أرقام. يعني اليوم كل واحد سأله كم رقم تلفون حافظ، من ربعك محافظ ولا رقم، لأن أبديت ما يسوي حق نفسه، وبالتالي أبديت ما يعتمد على الجهاز الآيفون، ولو ضاع الآيفون ضاعت الأرقام، ضاعت كل مستقبله وكل
0: بالفعل. يعني أحيانا تسأل عن رقم أخوه، إذا غير الرقم يقولك والله ما أعرفه،
1: ما أعرفه، بالتالي لأنه ما يسوي أبديت. وهذه هي يعني صب المشكلة ولب المشكلة، أننا إحنا ناس لا نعمل أبديت لأفكارنا. يعني ما يصير أنك أنت تعتمد كل حياتك على جهاز تلفون وتحصر نفسك.

0: تلفون.
1: يعني هذه توصية أن الإنسان يركز على نفسه وعلى أفكاره، وأيضا أن يطور من نفسه ويقوم بالأبديت بداية من نفسه حتى ينطلق إلى المجتمع.
0: وهذا هو المطلوب عزيزي، إن صناعة الناس، صناعة الإنسان أسهل من أصعب من صناعة عمل الإمارات. وبالتالي إحنا علينا أن نعرف أن نعمل أبديت لنا عشان نستطيع أن نواكب الزمن اللي إحنا موجودين فيه. إحنا حقيقة كلنا ضايعين بر الزمن، إحنا مثل يعني كواكب في الفضاء دون وجود ضوابط، لأن كل واحد يسوي اللي يبي، هذا يسوي أبديت، دون وجود مسبقة في كيفية إنشاء يعني موقع لك، كيفية استفادة من تقديم فكر جميل للمواطنين، لأن هذه هي الثقافة المطلوبة يكون موجود لنا. لازم عنا نسوي أبديت حق نفسنا، نتعلم كل شغلات جديدة، نكون كل واحد فينا مثل الشارع يسعى إلى تطوير المجتمع وتقديم خدمة جميلة له. مطلوب من من من يعني البنوك الكبيرة، شركات الهواتف الكبيرة هذه، أن تقدم يعني أن ترعى مواطنين وترعى جيل من الشباب، تبنيهم لكي يكونوا هم لبنة المستقبل في البحر. يعني صحيح أنتم شركات تحصلون على أرباح من هواتف من صناعات خفيفة، لكن شو نقدمون إلى المجتمع؟ ما شو ماكو تقديم شيء جميل يكون للناس. لذلك علينا أن نعرف أن المعرفة مهمة جدا في حياة الناس، أن يكون هناك دور للمكتبات. اختفت يا عزيزي القراءة في المكتبات. أنا أذكر قبل لما كنا في المدارس حصة كاملة يأخذوننا نمشي طابق بعض ودون المكتب ويقولون يقرأوا، كل واحد يأخذ له كتاب
1: وتكون موجودة بالجدول كذلك.
0: فبالتالي كان هنا دور المدرس يشوف هذا الطالب شو الكتاب ماخذه، علمي أدبي ثقافي مسرحي شنو، فمن خلال الكتب اللي يقراها الطالب يعني يعطي مؤشر إلى تفكير هذا الطالب المسرحي. هنا يأتي دور المدرس ويأتي دور الموجه في تسقيط تجارب هذا الطفل وتثقيفه أكثر ومساعدته في أن يكون أبديت، يطور نفسه في علمه وثقافته الموجودة. إحنا علينا يعني حماية هذا الجيل، يعني وهذه مسؤوليتنا الأخلاقية أن نحمي هذه وأن نقدم لهم الشيء الجميل في البلد، وأن نشرح لهم أن الحياة قائمة على معرفة الناس، بقدر ما تملك من المعرفة الناس تقدرك يعني تحترمك. بدون تقديم أشياء لا تفيد إلى المجتمع.
1: بالفعل أستاذ حسين، هذا يطرح لنا السؤال، شلون نقدر نقدم محتوى اليوم حديث ومواكب للعالم وبنفس الوقت نحافظ على خصوصية مجتمعاتنا الخليجية؟
0: أنا أقول يعني علينا أن لا نسمح لكل واحد يكون صانع محتوى، يعني هذا اللقب ما نعطيه كل
1: بالفعل
0: واحد.
1: الجامعات اليوم ما تخرج أطباء مثلا من دون حصول على الشهادة.
0: إيه يعني فبالتالي يجب علينا أن نحافظ على المجتمع من خلال إبعاد من يسيء إلى صانع المحتوى. صناع المحتوى يعني دورهم كبير، يعني ويكون موجود عنده يعني أفكار جميلة يقدم. هو صانع المحتوى شنو؟ هو عنده فكرة يقدمها للمجتمع، علينا إحنا أن نساهم معه في يعني بناء هذه الفكرة وتطويرها. لكن بعض الأوقات لا يكون يقدم شيء جميل، شيء مو جميل صانع المحتوى، أو في إسفاف، علينا أن نحاربه ونوقف عن هذا ولا يعني ما نتابعه. هو هذا هو، لو كل واحد ينسحب من صناع المحتوى ويكتب له رسالة أن المحتوى مالك ضعيف، أو راح أكيد راح يغير أسلوبه وراح يغير نمط حياته ويقدم الشيء الجميل، لأن بعضه مستسهل العملية، بعضه فيها فلوس، بعضه فيها كذا. يعني صانع المحتوى يسوي عن كباب أو دي آي مشوي وبعدين نسمي هذا صانع محتوى، يعني لا يعني شوية خفوا علينا،
1: ليست هذه هي الحياة للأمانة.
0: أي الحياة شو نسوي؟
1: لكن أستاذ حسين، اليوم إذا تكلمنا عن هذا الانفتاح وشلون إن إحنا نقدم محتوى حديث أيضا يواكب للعلم، ما هي الخطة الجيدة حتى يكون صانع المحتوى فعال في المجتمع؟

0: يكون عنده نوع أو أي نوع من الأسفاف؟
1: يعني شوف، يجب أنا أقول لك أن يكون صانع المحتوى على قدر من المسؤولية، وأن يتم إبعاده عن أن يكون صانع محتوى إذا هو يعني دخل مرحلة الإسفاف، ويعني بيخرب ثقافة الأطفال، بيخرب تفكير الأطفال، يسيء إلى تفكير. يعني إذا خربت ثقافة الطفل ما يتصلح بعد، صعب منك أنت تصلح ثقافة الطفل. خرب واحد من خلال صانع محتوى قدم محتوى سيء جدا. لذلك علينا يعني نكون شوية حريصين في تطوير نفسنا. أيضا صناع المحتوى الجيدين نحتضنهم ونرحب فيهم ونساعدهم ونقدم لهم دعم مادي عشان يطورون من نفسهم. لا يمكن وأنهم نخليهم يعني يفكرون في أماكن يعني جدا. يعني كم واحد اليوم التحق في برنامج الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي قاعد يقدم بطريقة جميلة لشبابنا. لو شبابنا دخلوا في برنامج الذكاء الاصطناعي راح يقدمون لنا أكيد شيء جميل وشيء مفيد للبلد يعني.
0: حلو. جميل ان احنا اذا كان لديهم ثقافة كبيرة وواسعة بالذكاء الاصطناعي انهم يقدمون محتوى جيد ويستثمرون هذه التكنولوجيا للاشياء الجميلة في هذه الحياة.
1: طبعا احنا لازم نستثمر وقتنا في اشياء جميلة في الحياة، في بناء مجتمع. ما تقدر تبني مجتمع دون وجود فكر يعني تطوري او فكر منفتح. فبالتالي يعني هذا العمل يجب أن يكون بالمشاركة الجميع، الجميع يشارك فيه، ما هي عمل فرد واحد. صانع المحتوى مو بطل سوبرمان عشان يسوي لنا كل شيء، لا، راح يكون عنده أخطاء، وبالتالي لازم أن يوجه، يكون عنده زلات لازم يقيم. وبالتالي صانع المحتوى يجب أن يعرفون يعني شنو لها. مو كل شيء نقبله منهم، لا، بعضهم يقول لا وقف عن عدك، هذا ليس صح، هذا ليس محتوى، هذا شيله من برنامجك. هذا
0: كيف احنا كأشخاص بهذه الحياة نتابع هذه المنصات؟ كيف لنا ممكن من خلال خبرتك استاذ حسين ان نضع حد لهم ان ما يتطورون اكثر في المجتمع وينتشرون بكثرة؟ ما هي الطرق المثلى حتى نحد من هذه الظاهرة الموجودة لديهم وهو عدم الثقافة؟
1: شوف، يعني أكو مثل حلو كان بالكويت، كان يشتكون من السمك غالي، سووا إضراب تركه يخيس، سنة عمله خله يخيس. فهو محتاج أيضا، إحنا أيضا نترك هؤلاء صناع المحتوى اللي يقدمون أشياء يعني غير منطقية وغير عقلانية أن لا نتعامل معهم. يعني تركه وخل فكره يخيس وانه يذبل، وبالتالي انت لازم تتصدى لهم. وفي المقابل على الدوله وعلى المجتمع المدني، انا اقول مو الدوله، المجتمع المدني لازم ان يقوم بدور كبير. استاذ الفاضل، المجتمع المدني هو انا اقصد جمعيات النفع العام، يجب ان تقوم بدور كبير في تقديم الشباب للمجتمع، في تأطيرهم في كذا. يعني هذه الجمعيات نفع العام عليها أن يعني تقدم وتساهم في بناء المجتمع، من كل من خلال يعني رابط الأدباء، جمعية الخريجين، جمعية المحامين، هذول يقدمون يعني شباب عندهم محتوى يقدمونهم لهم ويساهمون في بناء المجتمع، بناء الشباب، بناء هذا الجيل. وبالتالي يعني يكون عندنا قاعدة أو مثل ما شباب للفترة المقبلة اللي احنا نقبل عليه، وهو الصناعي. لن يكون هنا قلم ولن يكون هو يسموه pinless paperless، يعني لا قلم ولا ورق، فكله معتمد على التكنولوجيا الحديثة. هذا يخلي الواحد يعني يكون موجود. انا ايضا يعني لاحظنا دولة الامارات لما ارسلوا في كبسولة الى الفضاء الخارجي معهم شاب من الإمارات، وهي فكرة حلوة جميلة جدا، إن إحنا صار كل واحد وده يصير رائد فضاء لأنه يطلع، ما في مانع يعني نكبر أحلامنا.

الأطفال إلى أشياء جميلة يعني يكون بالفعل. موجود. وبالتالي نستغل بعض الناس اللي محتواهم جميل، مثلا الواعي في الكرة الممتازين، يمكن يقدمون نموذج للفكر اللي جاي في المرحلة القادمة. عشان كذي لازم احنا نهتم في أجيالنا ونراقبهم، والأسرة لها دور كبير في صناعة الطفل اللي سيقدم لنا المجتمع.

0: من زاوية أخرى، هل اللهجة والعادات وكذلك التفاصيل اليومية المحلية للخليج تعطي محتوى خليجي قوة أكبر وتميزه عن غيره من الثقافات العربية أو حتى العالمية؟
1: شوف يعني أنك أنت يعني أنت لما تتكلم لغة بيضاء، اللغة العادية الطبيعية، ها يعني أكبر قدر من الناس تسمع، إذا عندك أنت ثقافة وعندك إمكانيات وعندك كذا، يعني تتكلم بلغة مفهومة للجميع دون وجود لغة مقعرات ولغة يعني ثقيلة جدا. يعني بعض الأوقات إحنا لما نسمع إلى أخوة في المغرب العربي، ها ما نستوعب بعض الكلمات اللي يقولونها لأن مدخولة بفرنسي، مدخولة هي دخول الثقافات في اللغة أثر كثير على نقل الثقافة. إحنا لما اتبعنا يعني أسلوب اللغة البيضاء انتقل الثقافة الكويتية إلى كثير من الدول العربية اللي كنا ما نتوقع أنهم قد يفهمون لغتنا، وبالتالي ساهمنا في نقل الثقافة العربية، الثقافة الكويتية إلى هذه الدول من خلال وجود اللغة البيضاء اللي هو تؤثر كثير جدا في بناء المجتمع. لذلك علينا أن نكون في هذه الحالة مع التطور اللغوي مع التدرسه، وثقافة اللغة تعبر ترى يعني اليوم ما كل شيء تقدر تمنعه إلا اللغة وثقافة طريقنا. يعني يطير فوق يروح عبر قارات خلاص، وخاصة في open sky اليوم السماء المفتوحة ما حد يقدر يوقفك، يعني تطلع بالتيك توك أو بالتلفون كله بكف اليد وتقدر تقول اللي تبي تقوله، ولكن ستقدم إلى المحاسب. ولذلك لازم ما يكون هذا السماء مفتوح كثير يمكن خاصة إلى الشباب الصغار. فالتيك توك لما وضعت الضوابط بالنسبة للشباب، هي تريد أن تخلق جيل صيني شبابي يفهم الأسلوب، وبالتالي عملوا هذا الذكاء الاصطناعي اللي شو قاعد نشوفه، هذا التطور، هذا الذكاء هو بداية التطور الرقمي في الحياة.
0: نعم. أيضا أستاذ حسين، بما أن الشيء بالشيء يذكر، يعني هل برأيك الجيل الجديد مهتم اليوم بالمحتوى اللي يعكس هويته وثقافته، أو يميل أكثر للمحتوى العالمي اللي هو مختلف اختلافا تاما عن ثقافته وهويته؟
1: والله أكون معك صريح، يعني يوسفني أن المحتوى اللي قاعد يهتمون فيه هو الأكل. يعني اهتمام بالأكل. فلما أروح المكتبات ما أشوف في ناس قاعدة اعتبرها يعني أن في شيء صاير غلط عندنا. الكافيهات توقف طابور عشان يعطون الكرسي، لكن في المكتبات ما في أحد فاضية.
0: ما هو السبب أستاذ حسين؟
1: إلا من بعض الناس يعني يكونوا موجودين. الثقافة يعني في خطر إذا استمرنا على هذا.
0: لما وصلنا إلى هذه الدرجة، شنو هي الأسباب أستاذ حسين بوجهة نظرك؟
1: الناس ما لها خلق يسوي شيء جاد، يعني
0: تعودوا على الكسل،
1: جدية في أمورهم، يعني معتمد دائما على أن من يخدمه على أن يكون يوفر. بالتالي أنا أعتقد أن قاعد يصير هو خراب الفكر الشبابي. يعني الشاب اللي تسأله كم كتاب قريت ما يكون ليش ما تقرأ، طلع يعني كم جريدة قريت اليوم، شنو ما عنده اطلاع يعني. وهذه ظاهرة سيئة جدا في الوطن العربي ترى، مش في الكويت أو الخليج، لا في الوطن العربي. لكن هذه سهلة تنحل، يعني تنحل دائما أشياء ممكن تلافاها إذا وضعت حملة، يعني ممكن يعني نتلافي كل هذه الأخطاء ونعدي. الأهم شيء يعني عندنا وقت، وما زال عندنا وقت، ما فاتنا القطار ممكن يستوعب كثير، أن نتم نقل هؤلاء الشباب بإمكانيات الدولة، بإمكانيات مؤسسات اللي موجودة عندنا، أن يعني يلتحقون بمصانع، بأجهزة، بمعاهد يكون فيها

0: صناعة فكر جميل جدا، وفكر يعني مقدر من الدولة ومن الناس ومن كل الفئات. لذلك يعني يكون المسألة أن احنا علينا أن نتحمل شوية ونكون جادين. يعني منظر أن الكافيهات متروسة يعني منظر زين.
1: بالفعل. أيضا كذلك يعني لما يكون المجتمع المدني كذلك يقيم ورشات للحرف تساعد للأطفال بالذات اللي هم تحت سن 14 سنة، تجد أن هناك إشغالهم وأيضا استثمار أوقاتهم فيما ينفعهم في المستقبل، حتى لو كان الشيء ممكن تصليحه داخل المنزل في المستقبل.
0: صحيح. يعني إحنا عندنا الثقافة اليابانية ثقافة جميلة ترى. كيف يعني اليابان عشان يبون يعني يعلمون الأطفال يبون الألعاب يدفنونها بالرمل، طبعا رمل نظيف يعني مو رمل وسط، يدفنون تحت أرقام، رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة. ف يقولون له طلع شنو أكو موجود وقول لنا شنو هذا. طبعا ما يطلع إيده من الرمل، تحت الرمل يطالع شنو هذا، يقول مثلا هذا رقم اثنين أو هذه سيارة أو هذه يعني قلم أو هذا. فهذه الثقافة اللي هو تاتشينج، ها، إن يمسك الشيء، يتعلم إنه ماسك الشيء ويشغل مخه ويشغل التفكير ماله، ما راح ينسى هذا الدرس. يعني لا ينسى هذا الدرس لأن الحواس بيده، حواس براسه وشوفه كله اجتمعت لمعرفة شنو هو هذا الموجود. فهنا هذا التفكير السليم، وهذه إحدى طرق تدريس في اليابان يعني، وطريقة ناجحة جدا في تعليمهم، يعني نقل المعرفة من الجسم إلى إلى إلى إلى عقل المواطن الياباني. وهذه فكرة حلوة يعني. يعني إحنا علينا نطور نفسنا، علينا يعني لما تقعد تقرأ كتاب أو تمسك يعني مقالة أو أي شيء، الأولاد أيضا يتبعون أبوهم، يعني يتبعون كذا أبوهم في قراءة الكتب وتعليم. يعني التعليم اليوم الذكاء الاصطناعي يعني مو مخلي لك مجال انك تتنفس في هذا الموضوع. واليوم اذا الواحد يبي يشتغل ويعمل مستقبله اقول له روح ادرس الذكاء الاصطناعي وكيف تصنع من الذكاء الاصطناعي مشاريع ناجحه لكثير من الناس. فبالذكاء الاصطناعي تستطيع اليوم ان تعيش مرفه، عندك فلوس وايد في كل مكان يبونك، لانك انت عندك فكر وعندك اسلوب في عمل هذا الذكاء الاصطناعي، برامج الذكاء الاصطناعي ما في قليلية عندنا. لان اتجاه اما ان تذهب الى الذكاء الاصطناعي وتحدد مستقبلك فيه، او تتجه الى المطاعم وتنتظر طاولة تفضى عشان تقعد فيه وبس، ترجع ما عندك اي شيء جديد اضفته لنفسك. لكن في الحين اللي يدرس الذكاء الاصطناعي يكون اضاف لنفسه معرفة قيمة، وأيضا أضاف لنفسه ثروة تعليمية لا تقدر بثمن.
1: الأمانة جميلة جدا، وهي استثمار أوقات الناس حتى يبنون أنفسهم في المجتمع. كما ذكرت في بداية هذا الحوار أستاذ حسين عبد الرحمن أحمد الإعلامي المتخصص في شؤون الخليج، أن صناعة الإنسان أصعب من صناعة حضارة. اليوم عندما أصنع إنسان جيد وصالح بالمجتمع سوف أقوم بحضارة مختلفة ومتطورة مع الزمن.
0: نعم صحيح.
1: هو لكن اليوم بالمقابل نجد اليوم بهذا العصر صانع المحتوى هو فرد ممكن يوصل إلى جمهور أكبر من بعض المؤسسات. شنو تأثير هذا التغيير على صورة المجتمع الخليجي بشكل خاص إعلاميا؟
0: يعني هو اليوم أصبح صانع المحتوى يقدر وعبالهم شخصية عظيمة، شو مسوي ترى، بس لأن هو استطاع أن يستغل وسائل التواصل في الظهور فيه. هو كان أشجع من أي واحد ثاني إنه يمسك بيده قوطي ماي أو قوطي بيبسي ويقول هذا زين ومحتوى زين، أو يتكلم عن مطعم أو يتكلم عن لحام كذا. فبالتالي يعني هذا المحتوى اللي يقدمونه اليوم، يعني اكو شيء ثاني، اكو عادي يقدم محتوى عن كتاب أو محتوى عن معرفة الأشياء الأخرى. لا، المشكلة فينا إن إحنا يعني نجلل ونعظم صناع المحتوى ونهتم فيهم، مع أن ما عندهم شيء، يعني ما سوى ناس يعني يتبعونهم والله ليش، لأن هذا عنده فولورز الكثر، هذا لا لا، ما تقاس الأمور بالكثر، هذا سطحية في التفكير لبناء المجتمع. ما ممكن نبني المجتمع يعني 200 فولور يحددون مصير التعليم في البلد أو مصير التفكير الاستراتيجي في البلد. هذا الأمر جدا خطر، يعني علينا أن ننتبه أن اهتمامنا يجب أن يكون بالإنسان ككل وليس بشخص معين وليس بفئة معينة من الناس. اهتمامنا بالإنسان يكون من الطفولة أيضا، يعني طفولة الأطفال هذول لازم أن نحتضنهم ويكونون معنا. يعني
1: بالفعل أيضا اليوم هناك في بعض التشابه بالمحتوى على المنصات. شنو اللي يحتاج اليوم الإعلام الخليجي حتى يصنع لنفسه بصمة خاصة، وأيضا شلون ممكن نستفيد أيضا من قصص وتجارب الأخوة بالخليج ونقدمها بصورة تجذب حتى الجمهور الغير خليجي؟
0: علينا أولا أن نضع استراتيجية خطة تكون خمسية، أنا أقول خاصة بالإعلام لأن الإعلام تطور. علينا أن نضع خطة كيفية عمل مشترك من أجل يعني إعلام خليجي موحد، من أجل موقف موحد، من أجل يكون تدريب يعني في الأماكن هذه المواقع هذه للجميع يستفيد. أولا نوحد يعني تفكيرنا في اتجاه في المرحلة القادمة، إن إحنا شنو نبي نقدم للناس. إذا عرفنا شنو بنقدم للناس فإذا إحنا 50% سوينا صح، باقي 50% نعدلها ونمشي يكون موجود. اليوم يجب أن يكون هناك التنافس على تقديم المعرفة للمواطنين، ويكون عمل يعني مشترك. كلما اشتركنا مع الأخوة الخليجيين في عملنا المشترك في عمل برامج مشتركة كنا متقدمين أكثر، لأن ثقافتنا كلنا تشبه بعض، وبالتالي من السهل أن ندمج مع بعض، من السهل أن نتعاون مع بعض، من السهل أن نعمل أي مشروع ثقافي مع بعض. اللهجة واللغة متفاهمين فيها إلى أبعد درجة، وعارفين طبايعنا، يعني كل واحد عارف طبايع الثاني. هذه المسألة هي مسألة مهمة لتغيير النمط الخليجي في المرحلة القادمة، ومواجهة كل الأمور اللي قد تكون تواجهنا في المرحلة القادمة. يجب يكون إعلامنا موحد، يكون عندنا يعني ناس كتاب نمرنهم درسهم نعلمهم. ما ممكن يعني تجيب واحد يكتب مقالة وعلى طول نحطه بالجريدة، لا، يعني أن يكون عارف يعني شنو يكتب، عارف شنو يقول. وهذه هي البداية، محتاجين أن ندرب الشباب الصحفيين اللي بالصحف واللي بالتلفزيون واللي بالإذاعة، كلهم ندربهم في كيفية يعني صياغة الخبر، في كيفية الإلقاء وإخراج، يعني يكون عندهم ثقافة عامة يستطيع أن يقدم شيء جميل. يعني ممكن بيده هذا المذيع أو هذا عنده مادة حلوة جميلة، ولكن تقديمه هو أفسد المادة، يعني خلاها ما تروج، وسبب طريقة قدم الجمهور أو أسلوب قدم الجمهور ما كان أسلوب مناسب. أنا يكون دور بعض الخبراء التربويين أو الإعلاميين في تثقيف الناس في تثقيف المجتمع اللي يقدم المحتوى كيفية تقديمه إلى الناس.
1: وهذا السؤال الذي يدور بالبال اليوم عندما نستذكر دخول زكي طليمات إلى الكويت والتعاون الذي حدث معه وأخرج نخبة كبيرة في عالم الفن، وأصبح هناك تعاون مشترك بين الكويت ودول الخليج حتى يرتقوا بهذا الفن أكثر وأكثر، وأيضا يقوون من خبراتهم. اليوم هل تشوف أن التعاون بين الإعلاميين وصناع المحتوى في دول الخليج ممكن أن يساعد أيضا في تقديم صورة أقوى عن المنطقة؟
0: طبعا احنا علينا مسؤولية ان نقدم دولنا الى العالم، يعني هذه مسؤولية مشتركة، مسؤولية نقدم دولنا للعالم بحيث ان احنا لدينا يعني خصال حميده جدا، احنا لدينا ثقافه، لدينا امكانيات، لدينا ناس متعلمين على مستوى في من على الجامعات. يعني نسوق انفسنا قبل كل شيء، يعني يتم التسويق بطريقه مؤثره، بطريقه فيها كثير من الجماليه وفيها كثير من التاثير، خاصه في دول من الاتجاه الخليجي. احنا احتفالاتنا كان مع بعض، انا اذكر يعني كان سوى وفد وانا كنت من ضمن مع دول مجلس التعاون الخليجي يمثل جميع الفئات المجتمع تخصصات. رحنا الى اليابان، يعني سوينا مجلس التعاون الخليجي في اليابان هناك، معارض وبرامج وكذا. فاليابانيين حقيقه يعني استغربوا من وجود هذا الكم الهائل من الثقافه، ووجود خوات يعني من دول مجلس التعاون كانوا هناك موجودين معنا، يعني اعطوا انطباع كذا. يعني حتى لبسنا القطره والدشداش لابسينها والعقار اعطى اليابانيين فكره عن ملابسنا، يعني هذه ابسط شغلات. وكان اليابانيين دائما يعني مزدحمين في كذا. وبالمناسبه يعني كنت معنا الدكتور الرائع الجميل الاستاذ خليفه لقيان، هو كان يرأس وفد الكويت لهذا القمة الخليجية أنا أسميها، لأن من دول مجلس التعاون الخليجي كلنا كل إنسان. يعني كان الطلب من اليابانيين أن لا تخلصون المعرض، خلوه مستمر موجود كذا. طبعا الارتباط المعرض بأماكن ما نقدر، لكن كانت خطوة جميلة جدا من مجلس التعاون الخليجي. يعني ننطلق الى اليابان ونروح الى دول ثانيه لكي نقدم مجتمع خليجي اننا يعني دول خليج، ليس نفطا بل دول خليج فكر وثقافه وعلم وانسانيه.
1: بالفعل للأمانة هذا الحديث يجعل لنا أن نطرح عليك أيضا سؤال، شنو اللي اليوم يحتاج الإعلام الخليجي حتى يصنع لنفسه بصمة خاصة؟
0: محتاج أن يكون عنده فكر يعني مستنير، عنده فكر يعني يكون موجود، ما عنده فكر إقصائي، عنده فكر يعني يسعى إلى تقديم المادة الطيبة والمادة الجميلة للمواطنين. يعني علينا أن نهتم إحنا أولاً بأن يكون لدينا عندنا برامج، وتكون برامج جيدة جداً ممتازة، وهذه البرامج لا تخضع للأمزجة بل تخضع إلى قيم ومعايير ثقافية وعلمية، عشان أنت تكون يعني تكون سيف سعد، يجب أن تكون تقدم شيء جميل للناس، تقبلك الناس وتؤمن في فكرك، وبالتالي اللي يقول بعدين يكون تكون تنجم. يعني مثل الله يرحمه ابن حسين عبد الرضا كان نجم، لو يطلع على أي مسرحية يروح على أي برنامج يقدمه الناس كلها يعني عارفين شنو المحتوى اللي راح يقدمه من يعني الثقافة البريئة والثقافة الفن الضحك، اللي هو استطاع يعني ينتزع الابتسامة من كل الناس في المسرحيات.
1: بالفعل، وكذلك كان يجذب الجمهور في المقاعد الخاصة بالمسرحيات حتى يقدم تلك الروايات والقصص الموجودة بالمسرح بطريقة تهم الشارع أو الشارع الكويتي بشكل خاص. لكن اليوم إذا تم سؤال السيد حسين عن شنو الأشياء اللي يتمنى أن يشوف حضورها بشكل أكبر في المحتوى الخليجي خلال السنوات القادمة؟
0: أنا يعني أكون في المحتوى الخليجي أتمنى يكون هناك يعني معارض، وخاصة معارض الكتاب وندوات ثقافية يعني تكون موجودة، لأن التبادل الثقافي الفكر بين أدباء ومثقفين خليجيين والخليجيات يكون وايد مؤثر، لأن إحنا بنبني بلد، بنبني مجتمع كبير، دولة من الكويت إلى سلطنة عمان، يعني هذه المساحة كل عندنا ثقافات حلوة وثقافات جميلة. أتمنى أن نلتقي مع بعض يعني، وتكون هذا المشروع دائم، والدولة يعني تتحمل تكاليف بعض الناس اللي بيسبحون، وهذه تساعد على يعني تغيير ثقافة المجتمع من ناحية سلبية. الى ناحيه ايجابيه، وهي الثقافه.

0: مطلوب أن تقيم كل بين فترة وفترة من قبل خبراء خليجيين، ولأنهم أهل مكة أدرى بشهادة، بالتالي يقيمونك عملك ويقيمونك أدائك ويقيمونك ماذا تقدم أنت لهذا المجتمع.
1: نعم، أيضا كذلك قبل فترة من السنوات الماضية القليلة كان يقدم الإعلام الخليجي لكل دولة نوع مميز لثقافته وعاداته وتقاليده التي هي بالغالب يعني متشابهة فيما بيننا، لكن الهوية العمانية تجدها، الهوية الإماراتية تجدها، السعودية تجدها، القطرية كذلك تجدها، البحرينية تجدها، الكويتية تجدها وببصمة واضحة، لكن اليوم هناك تشابه فيما يطرح، ما هو السبب؟ أو تجد مثلا الأشخاص الذين يقومون بتلك الأدوار موجودين في عدة دول من هذه الدول؟
0: يعني هو اليوم الأدوار تتشابه، لأن حقيقة ما نتعب حالنا، إحنا ما نتعب حالنا، نحاول يعني أن نحصل على أفكار أو نستورد أفكار عشان نقدمها. غياب الإبداع، عشان تقدم شيء لازم تكون أنت مبدع، الإبداع يبي له واحد مطلع مثقف وكذا، فالغياب الإبداع عفوا يؤثر على أن ما يكون عندك محتوى قوي أو محتوى جذاب للناس يعني، وهذه هي جزء من مشكلة يعني موجودة في الوطن العربي، يعني غياب الإبداع، غياب المبدعين يعني، وبالتالي هذا الغياب يؤثر كثير على دور المجتمع في تقديم نماذج زينة نثق فيها.
1: للأمانة احنا خلال الدقائق التي مضت استمتعنا واستفدنا من خلال هذا الحديث معك السيد حسين عبد الرحمن أحمد الإعلامي المتخصص في شؤون الخليج. اليوم كرسالة أخيرة، شنو الرسالة اللي توجهها للإعلاميين وكذلك صناع المحتوى الشباب حول مواكبة التطور بدون فقدان للهوية؟
0: يعني انا اشكركم ايضا، يعني ان احنا لازم علينا ان يعني نكون واقعيين ومنطقيين وعقلانيين في التفاهم مع صناع المحتوى، وان نقول لهم يعني بمنتهى الصراحه اذا كان هذا المحتوى يقدمه بهذا الطريق يجب عليه ان يقف ويراجع نفسه حتى يعني يقدم شيء جميل، ويجب ان يكون ما اقول لك رقابه من فعلا، رقابه المجتمع هي اهم شيء، رقابة المجتمع أقوى من رقابة الدولة على الناس هذولا، ويكون يعني نقيمهم بطريقة يقدمون فيها شيء ممتاز للمواطنين، لأن مسؤوليتنا مسؤولية كبيرة أمام جيل يبي يتعلم يشوف يبي يحاول إنه يعني يعيش المرحلة القادمة ويشوف بلد كذا، إحنا لازم نعمل من أجل البلد ولا نعمل من أجل الأسماء. وهذه جدا ضرورية في صناع المحتوى، يجب أن يعملوا من أجل بناء المجتمع وليس لبناء ثرواتهم وأموالهم في البنوك. يعني
1: للأمانة أكثر المسؤولية إذا بدأت من الذات تصبح مسؤولية مجتمعية وثقافية، أيضا تكون في المجتمع تكون ثقافة خاصة فيه أن كل شخص يكون مسؤول لإحياء الإنسان وأيضا لبناء الإنسان الآخر من خلال مما يقدمه في هذه المنصات. كل الشكر لك الإعلامي حسين عبد الرحمن أحمد المختص في شؤون الخليج على هذه المساحة الحوارية في برنامج إذاعة على الهواء، وكنت معنا عبر الهواء مباشرة. كل الشكر لك أستاذنا.
0: شكرا لك وللمستمعين.
1: إذاعة على الهواء.

أعلنت وزارة الأشغال العامة مواصلة أعمال الصيانة الجذرية وتطوير شبكة الطرق في منطقة العرضية بمحافظة الفروانية ضمن برنامج متكامل يهدف إلى الارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين كفاءة الطرق. وقالت الوزارة إن الأعمال تشمل تنفيذ طبقات الأسفلت وأعمال الفرش إلى جانب إجراء المعالجات الفنية اللازمة لرفع كفاءة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، مؤكدة أن أعمال الصيانة تأتي في إطار توجيهات وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نور المشعان بضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع الصيانة ورفع معدلات الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. حقق منتخب الكويت للبولينج للناشئين 3 ميداليات بوقع ذهبية وفضية وبرونزية خلال مشاركته في منافسات البطولة الآسيوية 25 للناشئين التي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بمشاركة 15 دولة. وقال مدرب المنتخب الوطني للبولينج إياد العميري إن اللاعبة الكويتية شريف اسكندر حققت ذهبية منافسات الماستر وفضية الفردي، فيما حقق اللاعبان حسين قاسم وفهد الصقعبي الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي، مشيرا إلى أن المنتخب حل رابعا في الترتيب العام للبطولة. شاركت دولة الكويت ممثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في أعمال مؤتمر سيكري باريس 2026 بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي يعد من أبرز الملتقيات العالمية المتخصصة في أنظمة القوى الكهربائية، ويجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار من مختلف دول العالم. واطلع الوفد الكويتي خلال المؤتمر على أحدث الدراسات والتقنيات في تطوير وتشغيل أنظمة القوى الكهربائية وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات وأنظمة المراقبة والقياس والتحكم المتقدمة، إلى جانب بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير المنظومة الكهربائية والاستفادة من التقنيات الحديثة. أكدت رئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية موئل الأمم المتحدة لدى دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتورة أميرة الحسن أن معسكرات الاستدامة للأطفال تشكل منظومة تنموية متكاملة تسهم في استثمار أوقات الفراغ وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تصقل مهارات المشاركين. وأضافت الحسن بمناسبة اختتام النسخة الرابعة من معسكر استدامة للأطفال 2026 في المركز العلمي أن المعسكر يسهم في نقل العلوم من إطارها النظري إلى تطبيقات عملية من خلال تنفيذ النماذج الهندسية والبرمجة والروبوتات، بما يعزز لدى الأطفال مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البنايك.

0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: الأسرة والتربية الأخلاقية. تعد الأسرة النواة الأولى في بناء المجتمع، وفيها يتشكل وعي الطفل وتتكون قيمه الأساسية. فمن خلال الأسرة يتعلم الإنسان معاني الصدق والأمانة والاحترام والتعاون، وتقوم التربية الأخلاقية دوراً محورياً في توجيه سلوك الأبناء، إذ تساعدهم على التمييز بين الصواب والخطأ وتعزز لديهم روح المسؤولية. تتحقق هذه التربية بالقدوة الحسنة قبل النصيحة، فالأبوان حين يلتزمان بالأخلاق الكريمة يغرسانها في نفوس أبنائهما بصورة طبيعية، كما أن الحوار والاستماع والتشجيع تساهم في بناء شخصية متوازنة. وعندما تتكامل جهود الأسرة مع المدرسة والمجتمع، نضمن نشأة أجيال تتحلى بالأخلاق الفاضلة وتساهم في نهضة الأمة وتقدمها.
0: إذاعة على الهواء.

0: لقاء اليوم قربتنا وسائل التواصل ممن هم على بعد آلاف الكيلومترات، لكنها أحيانا أبعدتنا عمن يجلس إلى جوارنا. ففي زمن تتزايد فيه ساعات الحضور خلف الشاشات، يبقى السؤال: هل أصبحنا أكثر تواصلا أم أكثر عزلة؟ وللتعرف أكثر على تأثير وسائل التواصل في علاقاتنا الأسرية والاجتماعية، أعددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذة أمل عيسى عبد العزيز العيسى، اختصاصي خدمة اجتماعية ومدرب معتمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أمل عيسى عبد العزيز العيسى، اختصاصي خدمة اجتماعية ومدرب معتمد. يسعدني اليوم أني أتحدث معكم عن موضوع أصبح جزء أساسي من حياتنا اليومية، وهو: هل السوشيال ميديا قربت المجتمع أم صنعت عزلة جديدة؟ لا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي غيرت بشكل كبير طبيعة علاقاتنا الاجتماعية. اليوم أصبح بإمكاننا أن نتواصل مع أهلنا وأصدقائنا مهما كانت المسافات بيننا، نطمن عليهم ونشاركهم مناسباتهم وأخبارهم بشكل سريع ومستمر. ومن هذه الناحية نقدر نقول أن السوشيال ميديا بالفعل قربت المسافات وساعدت على استمرار الكثير من العلاقات اللي ربما كان من الصعب المحافظة عليها في السابق، خصوصا مع انشغالات الحياة أو السفر أو وجود أفراد الأسرة والأصدقاء في أماكن مختلفة. لكن في المقابل ظهر لدينا نوع آخر من البعد أو العزلة الاجتماعية، وهو أن يكون الإنسان موجود مع الآخرين جسديا لكن بعيد عنهم اجتماعيا ونفسيا بسبب انشغال المستمر بالهاتف. فنحن اليوم قد نرى أسرة كاملة تجلس في مكان واحد وكل شخص منهم منشغل بجهازه، وقد يجتمع الأصدقاء لكن جزء كبير من اللقاء يكون في تصوير اللحظة أو متابعة ما يحدث في مواقع التواصل بدلا من الاستماع بالحديث والتواصل الحقيقي بينهم. وهنا نصل إلى سؤال مهم جدا: هل كثرة التواصل الرقمي تعني بالضرورة أن علاقتنا أصبحت أقوى؟ من وجهة نظري كأخصائية اجتماعية، الإجابة هي ليست بالضرورة. قوة العلاقات لا تقاس بعدد الرسائل التي نرسلها ولا بعدد المتابعين أو الإعجابات، وإنما تقاس بجودة التواصل والاهتمام الحقيقي والوقت الذي نعطيه للآخرين ومدى وجودنا معه عندما يحتاج إلينا. فقد نتحدث مع شخص يوميا عن طريق وسائل التواصل لكن يكون حديثنا سريع وسطحي، في المقابل قد لا نتواصل مع شخص آخر بشكل يومي، ولكن عندما نجتمع معه نجد الحوار الحقيقي والاستماع والاهتمام والمشاعر الصادقة. وأعتقد أن من أكثر الأمور التي تغيرت مع وسائل التواصل هي طريقة التعبير عن المشاعر. في السابق كان السؤال عن شخص أو زيارته أو الاتصال به يحتاج إلى تواصل مباشر، أما اليوم فقد نكتفي أحيانا برسالة قصيرة أو ربما رمز تعبيري ونشعر أننا قمنا بواجب التواصل. وهذا لا يعني أن التواصل الرقمي أمر سلبي، بالعكس هو وسيلة رائعة إذا استخدمناها بالشكل الصحيح. المشكلة ليست في السوشيال ميديا نفسها، وإنما في طريقة استخدامنا لها وفي المساحة التي نسمح لها أن تأخذنا من علاقاتنا وحياتنا اليومية. ومن المهم أيضا أن ننتبه إلى تأثير هذا الأمر على الأطفال والمراهقين، لأنهم يتعلمون معنى التواصل والعلاقات من البيئة المحيطة بهم. فإذا اعتاد الطفل أن يرى أفراد أسرته منشغلين بالهاتف طوال الوقت، قد يصبح هذا بالنسبة له هو الشكل الطبيعي للتواصل. لذلك من الجميل أن نخلق داخل الأسرة أوقات يكون فيها التواصل مباشر، مثل وقت تناول الطعام أو الزيارات العائلية أو حتى تخصيص وقت بسيط خلال اليوم للحديث مع الأبناء والاستماع إليهم بعيدا عن الهواتف. نحن لا نحتاج أن نبتعد عن التكنولوجيا لأنها أصبحت جزء من حياتنا، ولكن نحتاج أن نحقق التوازن. نستخدم السوشيال ميديا لكي تقربنا ممن نحب وليس لكي تبعدنا عمن يجلس بجانبنا. وفي النهاية أرى أن السوشيال ميديا يمكن أن تقرب المجتمع وتصنع العزلة في الوقت نفسه، والفرق بين الاثنين يعتمد بشكل كبير على طريقة استخدامنا لها. فالتكنولوجيا تستطيع أن توصل رسالة في ثانية إلى شخص في آخر العالم، لكنها لا تستطيع أن تعوض دفء جلسة عائلية أو حديث صادق أو شخص يستمع إلينا باهتمام. لذلك رسالتي هي لنجعل وسائل التواصل وسيلة تدعم علاقاتنا الحقيقية لا بديلا عنها، ولنحرص أن يكون حضورنا مع من نحب حضورا حقيقيا وليس مجرد وجود في المكان. وشكرا لكم، وأتمنى لكم دوام التواصل والمحبة.

هكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم اليومي إذاعة على الهواء، وغدا يتجدد بكم اللقاء. لكم تحياتي من أمام المذياع، محدثكم سعد السوارج، وهذه تحيات المخرج الأستاذ جاسم الفرس. إلى اللقاء.

الثالثة بعد منتصف الليل في الكويت. جولة إخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من الآن وحتى الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.

0: أهلا بكم معنا في جولتنا الإخبارية، ونستهلها بمتابعات إخبارية. واشنطن تتحدث عن تراجع قدرة إيران على التأثير في حركة السفن في مضيق هرمز، وتفرض عقوبات جديدة على إيران وسط مؤشرات على اهتمام طهران بالعودة إلى مسار المفاوضات. حول هذا الموضوع كان لنا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. ماذا يحدث بالضبط؟
1: يبدو أن الولايات المتحدة اتخذت قرارا بأن يتم فتح مضيق هرمز بشكل شبه كامل بالقوة العسكرية، بمعنى أنه عندما وجهت ضربات مكثفة للقدرات الإيرانية في الجولة الأخيرة من المواجهة التي استمرت تقريبا 13 يوما